0: الاتفاقات يتعين عليها أن توقف الحروب والقتل والدمار في المنطقة، وهذا ما نحاول أن نحققه، ولكن ما يحصل هو أن إيران تواصل شن الهجمات على الكويت وعلى
1: بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية من واشنطن. شكرا لك، ولبقية الضيوف مختار حداد وعقيد نضال أبو زيد ودكتور شرقاوي شكرا جزيلا مع حفظي الألقاب. مشاهدينا، وقد وصلنا الآن بكم إلى رأس الساعة ومواصلون معكم هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز أن القصف على إيران سيتوقف قريبا، مضيفا أن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا به مباشرة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم. كما قال ترامب أن قوات بلاده ستعاود قصف الإيرانيين ليلة الغد مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض. من جانبه، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني كبير قوله إنه لا صحة لادعاء ترامب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به، معتبرا أن هذا الادعاء غطاء للتهرب من الحرب مع إيران. هذا وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي القول أن الأهداف التي تم مهاجمتها تقع جنوب إيران وتشمل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ووحدات التحكم بالمسيرات. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنهم يتوقعون ردا إيرانيا قد يستهدف القواعد الأمريكية كما حدث ليلة الثلاثاء. على الجانب الآخر، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في مناطق سيرك وميناب وبندر عباس وجزيرتي قشم وهنغام جنوبية إيران. وكالة مهر الإيرانية تحدثت عن انفجارات وهجوم استهدف القسم الشرقية من مدينة بندر عباس جنوبية إيران. وقالت أن اشتباكات تدور في البحر جنوب إيران بين القوات الإيرانية والأمريكية، مضيفة أن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران حتى الآن. أما التلفزيون الإيراني فقال إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة رباط كريم جنوب غربي العاصمة طهران. مقر خاتم الأنبياء الإيراني أعلن لاحقا إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، وقال إن الإغلاق سببه انعدام الأمن على خلفية الهجمات الأمريكية على جنوبي البلاد. وأضاف أنه سيتم استهداف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، وأشار إلى أن الادعاء الأمريكي بمرور سفن عبر مضيق هرمز كاذب. من جهتها، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت سفينتين مخالفتين كانتا تحاولان العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز. في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن ادعاء الحرس الثوري الإيراني غلق مضيق هرمز كاذب، مضيفة أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا. كما أضافت القيادة المركزية الأمريكية أن ادعاء إيران مهاجمة سفينة حربية أمريكية في المضيق غير صحيح. دبلوماسيا، نقلت وول ستريت جورنال عن البنتاغون قوله إن الهجمات عمل من أعمال الدبلوماسية القسرية يهدف إلى إجبار إيران على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. معنا للمتابعة من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكم ناصر، أبدأ معك إن كان هنالك أي تطور، لا سيما على خلفية هذه التصريحات للرئيس، التصريحات اللافتة بطبيعة الحال للرئيس ترامب الذي قال إن مسؤولين إيرانيين كبارا اتصلوا فيه به في غرفة العمليات وطلبوا منه شخصيا وقف الهجمات على إيران.
2: نعم نشوان، هي تصريحات أكثر من لافتة لنقل مفاجئة حتى للرأي العام الأمريكي. الآن كان الاعتقاد السائد في الولايات المتحدة أن العداء قوي بين الرئيس ترامب والقيادات الإيرانية، رغم أنه في الفترات الأخيرة بدأ ينوه بها، لكن هذا التصريح مفاجئ على أكثر من صعيد بالنسبة للأمريكيين. لم يكونوا يتوقعوا أن مسؤولين إيرانيين يتصلون بالبيت الأبيض، وليس البيت الأبيض، نحن نتحدث عن رقم هاتفي خاص وسري جدا في غرفة العمليات. الرئيس الأمريكي يقول أثناء القصف اتصل مسؤولون إيرانيون وطالبوه بوقف هذا القصف، وكان رده أن القصف سيتوقف قريبا، هذا ما قال لفوكس نيوز. وقال أيضا لفوكس نيوز أنه أخبر الإيرانيين أن الولايات المتحدة ستعاود الكرة ليلة غد طالما الإيرانيون

0: لم يبدوا استعدادا لتوقيع الاتفاق الذي يريده الرئيس الأمريكي ويريد منهم الاعتراف والتخلي عن اليورانيوم المخصب وعن بيئة وصناعة سلاح نووي إلى آخره. بالتالي نعم، صريحات أكثر من لافتة، خصوصا أنها تأتي بعيدة العمليات العسكرية. والرئيس الأمريكي كشف أيضا بأن هذه العمليات العسكرية التي استهدفت جنوب غربي إيران وأكدها الإيرانيون من جهتهم، يقول أيضا، أضاف بأن هناك طائرات سلاح الجو الأمريكي كانت تحلق أيضا فوق طهران العاصمة الإيرانية بالتزامن مع العمليات العسكرية والمقذوفات الأمريكية بتوماهوك. قال أطلقنا 49 صاروخ توماهوك هذه الليلة في هذه المرحلة فقط، في هذا الجزء الصغير من المواجهة التي تمت اليوم أو الهجوم الأمريكي الذي تم اليوم. وبذلك رسالة لطهران وللرأي العام الأمريكي أنها رسالة انتصار. نحن، يقول الرئيس الأمريكي بشكل أو بآخر، نسيطر على الأجواء في العمق الإيراني، نصل بطائراتنا بكل سهولة إلى طهران والمناطق المحيطة بها، ونسيطر أيضا على المناطق الساحلية في الجنوب الغربي بالاستهداف. ما يعني أن الولايات المتحدة وقدراتها العسكرية، على الأقل هذه الرسالة التي نفهمها في واشنطن، يعني أن القدرات الأمريكية العسكرية الآن ممكن أن تستبيح إيران في أي لحظة وفي أي جزء منها، شمالا جنوبا شرقا وغربا. هذه الرسالة التي يريد الرئيس الأمريكي إيصالها للرأي العام وللإيرانيين. نعم، تصريحات لافتة، ولكن هي تصريحات أيضا جاءت لتنفيذ وعد. الرئيس الأمريكي ومنذ عدة أسابيع يؤكد على الأقل داخليا في الولايات المتحدة أنه تواق لهذا الاتفاق، ولكن كما يقول اليوم في تصريحات جديدة، المماطلات والمسايفات الإيرانية جعلته في نهاية المطاف يأخذ هذا القرار مضطرا، لأنه يجب بشكل أو بآخر، كما يقول المراقبون الأمريكيون، يجب إعطاء درس بشكل أو بآخر للجانب الإيراني بأن الرئيس الأمريكي مستعد لهذا القتال، مستعد لهذه المعركة إذا ما لم يحصل على ما يريد. وبالتالي تصريحات جديدة تدخل أيضا في إطار الحرب الإعلامية مع إيران. لاحظ معي، تحدث الرئيس ترامب وبعيدها بقليل القيادة المركزية السنت كوم ترد على الجانب الإيراني وتؤكد بأن مضيق هرمز مفتوح ولم يتم السيطرة عليه أو إغلاقه كما قال الإيرانيون، وأن الملاحة مستمرة بشكل أو بآخر. وبالتالي حرب إعلامية، حرب رسائل، والرئيس الأمريكي هنا في على الأقل هذه التصريحات داخليا في الولايات المتحدة يتموضع في موقع المنتصر في هذه الحرب الذي يحرك أزرارها متى أراد. ولكن الغريب أن الإيرانيين يتصلون بغرفة العمليات ليس فقط البيت الأبيض، هذا كان صريحا غريبا، ننتظر ردود فعل داخلي عليه. لكن الموقف الأمريكي الآن ما زال يتحرك من القوة ويتحرك من منطلق الدبلوماسية ممكنة إذا ما استمع الأمريكيون للمطالب الأمريكية ووعدهم بأن القصف سيكون قصيرا. نعم،
1: أشرت أنت إلى يعني فكرة تناولناها الحقيقة في الساعة الماضية ولم ربما نصل إلى تفسير واضح فيما يتعلق بحرب الصورة. هل يبدو مألوفا أن يكون هنالك سرعة في إصدار البيانات خاصة لجهة القيادة المركزية؟ ومعلوم الطبيعة البيروقراطية إلى حد ما في المؤسسات الأمريكية قبل ربما التي تتروى قبل إصدار بيانات، كان هنالك ردود فعل سريعة. تفسير ذلك ناصر؟
0: التفسير أن فيما واشنطن البيروقراطية بوزاراتها وأجهزتها نائمة، يعني إذا صح التعبير، فنهاية اليوم وعد الموظفون وكل البيروقراطية وأدواتها، لكن البيروقراطية التي لا تنام نشوان ومعكم في المنطقة وتستمر في العمل 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام وتراقب عن كثب ما يصدر من إعلام إيراني، هي لا تنام. وبالتالي تدرك إلى أي حد أهمية الصورة، أهمية الكلمة، أهمية الخبر والنبأ الذي يجب نشره للمتلقين سواء كانوا في المنطقة العربية أو في باقي أنحاء العالم. وعندما وقد أدرك، لنقل صراحة، أدرك الأمريكيون أيضا، ولاحظنا هذا ليس على المستوى الرسمي وإنما على مستويات البودكاست، على مستوى المحللين المراقبين، أن الإيرانيين بالفعل يقومون بحرب إعلامية قوية ومستمرة لم تلتفت إليها إدارة ترامب في البداية. وبالتالي يبدو أن الولايات المتحدة التفتت الآن لهذه النقطة، وربما الآن سنت كوم بدأت تأخذ المبادرة الإعلامية بدل المبادرة العسكرية، وتنفي حيث يجب النفي وتؤكد حيث يجب التأكيد الأمور من حيث أخبار، وتضيف لنا معلومات يوميا. الآن نتلقى أعداد الزوارق التي تم اعتراضها، أعداد الزوارق التي تم السماح لها بالمرور مع سنتكم على الأقل في واشنطن.

0: ونحن بعيدون، لدينا فكرة عن الجانب العملياتي لهذه العملية الحصار المستمرة، وبالتالي هناك وعي أمريكي متزايد بأنه يجب أيضا بدل المواجهة العسكرية والتفاوضية والسياسية يجب أيضا مواجهة ذلك الإعلام الإيراني كما يوصف هنا، الذي طالما منذ البداية استغل وسائل التواصل بشكل جيد، استغل الإنترنت والمواقع وبدأ ينشر أفكاره ومواقفه بشكل أزعج الكثير من المراقبين الأمريكيين الذين يريدون بالفعل القضاء على إيران وعلى وجودها الخطر في المنطقة.
1: شكرا ناصر. عمر، في طهران أيضا حقيقة كان رد الفعل الإيراني ولا سيما التلفزيون الإيراني أسرع حتى إلى حد ما بشكل نسبي في التعليق على حديث ترامب أن مسؤولين إيرانيين كبار اتصلوا به في غرفة العمليات وطلبوا منه شخصيا وقف الهجمات، أيضا كان هنالك سرعة واضحة في في في رد الفعل الإيراني. ماذا في تفاصيل ذلك رد الفعل ذلك، وأيضا إن كان هنالك بيانات جديدة؟ عمر،
2: نعم، إذا ما بدأنا بتفسير هذه السرعة في الرد الإيراني على ترامب، هناك حرص إيراني لاحظناه خلال الفترة الماضية على امتلاك الرواية الأولى لأي مجريات سواء سياسية أو عسكرية. دائما تحرص إيران على أن تكون هي صاحبة الرواية الأولى بهذا الشأن، وتقول دائما أن أي تصريحات تصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بعض ربما التراجع الإيراني أو التواصل معه إنما هي تهدف إلى تهدئة أسواق النفط، أسواق الطاقة العالمية، بما يخدم سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ولا يخدم سياسة إيران التي تحرص على أن يكون هناك ارتفاع لأسعار الطاقة كورقة ضغط على الاقتصاد الأمريكي وعلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهذا أيضا لمسناه في خلال المفاوضات آخرها التي جرت في إسلام أباد قبل هذه الحرب، وحتى في جنيف كذلك الإيرانيون كانوا حريصين على أن يقدموا رواية المفاوضات قبل وسائل الإعلام الأمريكية. ما ورد عبر التلفزيون الرسمي الإيراني أيضا كررته وكالة أنباء تسنيم، أيضا كرره الحرس الثوري أنه لم يتصل أحد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن هذا الادعاء هو ادعاء كاذب، وأن إيران لن تخضع للابتزاز تحت وطأة التهديدات. وهذا أيضا رد على ترامب عندما قال إنه سوف يقصف إيران مرة أخرى يوم غد في حال لم توقع على اتفاق. هنا قال المصدر الإيراني إن إيران سوف تستمر في موقفها في رفض الابتزاز سواء كان هذا اليوم أو غد أو في أي وقت آخر. الحرس الثوري الإيراني أو مقر خاتم الأنبياء أكد أنه سوف يتم الرد عسكريا على هذه الهجمات الأمريكية. قبل قليل موقع نور نيوز الإيراني ذكر بأن الرد الأولي شمل بعض القواعد في العراق، تحدث عن قاعدة الحرير في العراق، تحدث عن رادارات أمريكية في كردستان، وقال إن القوات الإيرانية أصابت فرقاطة أمريكية في المياه الخليجية. بطبيعة الحال نحن بانتظار البيانات الرسمية للحرس الثوري أو مقر خاتم الأنبياء أو الجيش الإيراني بهذا الشأن، لكن هناك تأكيد إيراني على أن المرحلة الأولى من الرد قد نفذت بالطائرات المسيرة والصواريخ، وهذا أيضا ما ذكرته وكالة أنباء مهر. الرد الإيراني أيضا شمل إغلاق مضيق هرمز كما أعلن مقر خاتم الأنبياء، وقال إن هذا المضيق الآن مغلق أمام أي تحرك للسفن العسكرية أو التجارية أو النفطية، وأضاف أن مرد ذلك إلى الهجمات الأمريكية في تلك المنطقة، منطقة مضيق هرمز، المدن الساحلية المطلة على المضيق في محافظة هرمزجان، وقال إن الوضع بات غير آمن، وأن أي تحرك أو محاولة لأي سفينة تريد العبور من المضيق من دون التنسيق فإن الأمر سوف يكون بمثابة التعاون مع القوات الأمريكية وأنها سوف تستهدف. وهذا ما حدث بالفعل، حيث أعلنت بحرية الحرس الثوري أنها استهدفت سفينتين كانتا تحاولان العبور من المضيق على الرغم من إعلان القوات الإيرانية إغلاق المضيق بالكامل. إضافة إلى ذلك كانت هناك أنباء تتحدث عن اشتباكات وقعت في مضيق هرمز تحديدا كما ذكرت وكالة أنباء مهر، وكنا قد تحدثنا عن أن أصوات تلك الاشتباكات سمعت من طرفي المضيق في جزيرة قشم الواقعة شمال المضيق، إضافة إلى أنها سمعت من جزيرة كيش الواقعة بعيدا عن المضيق وفي اتجاه الشرق. إضافة إلى ذلك كان هناك مقاتلات أمريكية من طراز F-16، كانت هناك مقاتلة واحدة بالحد الأدنى، قالت القوات الإيرانية إنها تصدت لها بصواريخ دفاعية مما أدى إلى تراجعها. الهجمات الأمريكية على الجنوب الإيراني يبدو أنها انقطعت، حيث أنه منذ نحو ساعة ونصف لم تسمع أصوات انفجارات هناك، وهذا ما أكدته وكالات أنباء إيرانية، وأضافت أن الهجمات الأخيرة استهدفت بالحد الأدنى 7 مدن إيرانية في الجنوب. كنا نتحدث عن مدينة بندر عباس، مدينة سيريك، إضافة إلى جزيرة قشم وبعض المناطق البعيدة أيضا عن المضيق جرى فيها اعتراض صاروخ كروز. على سبيل المثال مدينة عسلية قال المصادر فيها أن تم التصدي لصاروخ كروز وبعض المقذوفات، وأنه لم يحدث أي انفجار على الأرض. نتحدث عن مدينة عسلية، هي مدينة هامة بالمعنى الاقتصادي، تضم أكبر حقول الغاز الإيرانية، هذه الحقول لم تتعرض لأي استهدافات. يضاف إلى ذلك إلى أنه تم رصد تحليق للمقاتلات الإيرانية التابعة للجيش في عدد من المناطق الإيرانية هنا في العاصمة طهران، إضافة إلى مدينة شاهين شهر في محافظة أصفهان وسط البلاد، ومحافظة لورستان الواقعة في القسم الغربي من إيران. كذلك نتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة رباط كريم في جنوب غرب طهران، وهي مدينة تقع ضمن محافظة طهران الكبرى. حتى اللحظة لا أنباء حول المزيد من تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الإيرانية. طيب، هل كان هناك استهداف
1: قبل أن تسترسل
2: ما عمر؟ كان تفعيل الدفاعات ضد مسيرة ما؟
1: ربما أعلم بأنك أشرت إلى جزء من هذه المعلومات، لكن دعني فقط أتلو هنا نص ما ورد من أخبار عاجلة. أولا، التلفزيون الإيراني يتحدث عن هجوم بطائرات مسيرة تابعة للجيش يستهدف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. الجيش الإيراني قال استهدفنا بمسيرات انتحارية مختلفة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين ردا على الاعتداءات الأمريكية على جنوب البلاد. استهدفنا هوائيات الاتصالات والمنشآت الرادارية التابعة لمنظومة باتريوت الخاصة بالأسطول الأمريكي الخامس أيضا في البحرين. ربما سنحاول أيضا لاحقا تفسير ذلك على المستوى العسكري، لكن هذه الأنباء عمر تؤكد حقيقة جزءا كبيرا مما أشرت إليه فيما يتعلق بما قام به الجيش الإيراني خلال فلنقل على الأقل 2 إلى 3 ساعات الفائتة.
2: نعم، بالفعل يبدو أن هناك رد إيراني يوصف بالواسع الآن والثقيل من قبل القوات الإيرانية، من قبل الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني أيضا. بالفعل الجيش الإيراني يتحدث عن استهداف للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بالمسيرات، إضافة إلى استهداف منشآت الرادارات ومنظومات باتريوت في الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. أيضا بيان للحرس الثوري الإيراني يصف هجماته بأنها ثقيلة وأنها استهدفت القواعد الجوية علي السالم وأحمد الجابر في الكويت، وإضافة إلى قاعدة الجوية الشيخ عيسى أيضا في الكويت، وأنه استهدف فيها معدات عسكرية مما أدى إلى تدميرها. نتحدث عن هذه الاستهدافات جاءت عبر بيانات للجيش والحرس الثوري الإيرانيين، وكنا قد ذكرنا أن القوات الإيرانية قد نفذت المرحلة الأولى من الرد على الهجمات الأمريكية. لا نعرف هل هناك موجة ثانية من الهجمات، يوم أمس كانت هناك عدة موجات أمريكية وقابلتها أيضا عدة موجات ردود إيرانية. الآن هناك استهداف يشابه الاستهدافات التي كانت يوم أمس من قبل الجانبين. الجيش الأمريكي كان قد ضرب مدنا في الجنوب الإيراني. إيران يوم أمس أيضا ردت باستهداف قواعد في المنطقة، في الكويت، في الأردن، مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. الآن أيضا يتحدث الجيش والحرس الثوري الإيرانيين عن استهدافات في الكويت وفي البحرين، وبالتالي نتحدث عن استهدافات مماثلة من قبل الطرفين يوم أمس. والواضح أن إيران لم تتأخر في ردها، كان هذا الرد سريع على شاكلة أيضا ما حدث ليلة أمس. الإيرانيون باتوا حريصين على أن ينفذوا ردود سريعة وعاجلة، ويريدون من ذلك وفق بياناتهم ألا يكون هناك تطبيع لأي عمليات يصفونها بالعدوانية على الأراضي الإيرانية، في محاولة لردع أي اعتداءات جديدة على البلاد.
1: شكرا لك، ستبقى معنا بطبيعة الحال عمر هواش في سياق المتابعة. أشير إلى الخبر العاجل، الحرس الثوري الإيراني يقول استهدفنا 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد جابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. طبعا جزء من ذلك أشار إليه الزميل عمر هواش قبل قليل. معنا للتعليق على هذه الأنباء وهذه التطورات هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري الاستراتيجي. نرحب بالدكتور محجوب زواري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط، انضم إلينا الآن في الاستوديو. ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الرفاق الإيرانية، ومن واشنطن نرحب بالدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. أهلا بكم جميعا عقيد نضال. إذن هنالك تعليق من الجيش الإيراني، نبدأ بالاستهدافات، يتحدث عن استهدافه بمسيرات انتحارية مختلفة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ويتحدث عن استعداد للتصدي للعدو حتى آخر رمق، وقال استهدفنا 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في الكويت في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. تجاوز الأمر جغرافيا إيران وأيضا المياه هرمز.
3: يعني هو الاستهداف التقليدي والخطاب الإعلامي التقليدي، وإيران لا تزال تلتزم بمعادلة التناسب، القصف الأمريكي يقابل قصف آخر، ولكن ليس مهم الاستهداف، المهم الإصابة. هل أصيبت هذه الأهداف؟ من المبكر الحكم على ذلك. يوم أمس كان هناك استهداف أوسع من هذا الاستهداف، وصل إلى الأردن، ولكن هل أصيبت الأهداف؟ هذه كلها تم اعتراض هذه الصواريخ، وقلنا أن إيران فقدت 21 صاروخ هي كانت بحاجة لها لاستهداف القطعة البحرية الأمريكية واستهداف الكيان الصهيوني. لكن يبدو أن الاندفاع الإيراني نحو هذه الأهداف في الكويت، في البحرين، في دول الجوار هي الأهداف الأسهل لها، لأن قرب الواقع الجغرافي لإيران تقوم باستهدافها. بالتالي 18 هدف يتم استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني الآن، من المبكر الحكم على ذلك، هل أصيبت أم لم تصاب، هل تم اعتراضها. ولكن الملفت في العواجل هو استخدام الطائرات المسيرة. دائما إيران في الموجة الأولى تستخدم الطائرات المسيرة لاستنزاف منظومات الدفاع الجوي، ثم بعد ذلك يعقبها استخدام الصواريخ. لذلك أعتقد أن الحرس الثوري الإيراني قد يستخدم في مرحلة لاحقة الصواريخ لإتمام انتقامه كما يحدث بين هلالين على حسب تعبير الجانب الإيراني. لكن لغاية الآن ننتظر لنرى هل تم اعتراض هذه الطائرات وهذه الصواريخ، أم أن الجانب الإيراني نجح بتحقيق إصابة هذه الأهداف. ولكن بالمجمل أعتقد باتباع نموذج يوم أمس باعتراض هذه الصواريخ سواء من قبل الأردن أو الكويت أو البحرين، أن هذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة قد تكون تم اعتراضها، وبالتالي لم تنجح إيران إلا بالترويج الإعلامي بأنها استهدفت هذه الأهداف في هذه المواقع.
1: دكتور جيمس باترسون في واشنطن، الرئيس ترامب بحديثه عن أنه أوقف هذه الضربات وسيعود لمهاجمة إيران غدا إن لم يكن هنالك نتيجة يراها لهذا الضغط العسكري، هل يرسخ بذلك فكرة محدودية هدف هذه العملية التي شنها هذه الليلة؟
4: أعتقد أن هذا ما قصده الرئيس حين أعلن أنه سوف يشن هذه الضربات، قال أن هذه الضربات سوف تكون متناسبة مع إسقاط مروحية أباتشي في مياه الخليج. وهذا أيضا كان البيان الذي صدر عن وزير الحرب بيت هيكسيث، الذي ذكر أن هذه الضربات ستكون ضربات متناسبة ومحدودة. وبناء على البيان الصادر عن القيادة الوسطى الأمريكية، يبدو أن هناك ضربات استهدفت ميناء سيريك بالإضافة إلى موقعين قريبين من طهران بما في ذلك أصفهان، وبالإضافة أيضا إلى جزيرة قشم الجزيرة الأكبر في الخليج. وبالتالي يمكن القول إن هناك طبعا تأثيرات مباشرة وفورية على تدفق الملاحة بناء على الضربتين، ولكن من الجانب الآخر يبدو أن الجانب الإيراني وسع رقعة الرد خارج منطقة الخليج، وهذه تصريحات مقلقة برأيي، وفي الواقع قد تمثل أو قد تؤدي إلى ترسيخ للعلاقات بين دول الخليج والمنطقة ضد إيران. في وقت سابق اليوم الجانب الإيراني استهدف الأردن، وطبعا هناك بيان من دولة قطر أدانت فيه هذه الضربات، وقد حاز هذا البيان على استحسان كبير في الأوساط الأمريكية بناء على اجتماع حضرته صباح اليوم. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه العمليات سوف تكون محدودة على أمل أن يعود الجانبان إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن، لأن هذا ما يريده الرئيس ترامب، هو يريد مفاوضات ناجحة سوف تسمح باستعادة السلام والأمن والاستقرار والازدهار إلى المنطقة، وستساهم في جعل المنطقة أكثر استقرارا لسنوات في المستقبل.
1: دكتور محجوب، هل تم التقاط ما يكفي من إشارات لتوضح طبيعة الهدف من هذه العملية، ما بين الحديث عن ضغط عسكري من أجل الموقف التفاوضي أو كرد فعل كما أشار سيد جيمس دكتور جيمس على إسقاط الأباتشي؟
5: شلون ما يجري عمليا هو عبارة عن ذلك الدومينو الذي بدأ في الخليج منذ أسابيع وانتقلت عملياته المحدودة إلى استهدافات في الخليج، إلى المياه الخليج من مستهدفات عسكرية بين القوات الأمريكية والإيرانية، ثم انتقل إلى الهجوم الإيراني على إسرائيل، ثم عاد مرة ثانية إلى الخليج. هذا هو بنظري ما يجري عمليا، هو محاولة ضبط التصعيد، لأن كلا الطرفين قد فشلا في تحقيق أهدافهما عبر الدبلوماسية، لم يحصلا على ما يريدا.
1: إدارة الصراع
5: وعسكرين. إدارة للصراع بالضبط، إدارة للصراع في مرحلة تصعيد وليس في مرحلة هدوء. لكن ما الذي هذه العملية الليلة في ظني لها علاقة بمضيق هرمز وإعادة فتحه؟ بالتعمق فيما يجري خلال 3 ساعات الماضية، هناك 3 مؤشرات تقول لي بأن هناك محاولة أمريكية لإضعاف القوة العسكرية الإيرانية المشرفة على أمن الخليج والمتناثرة في معظم المواقع التي تم قصفها، وكأن المراد عمليا التمهيد إلى ربما عمل عسكري أشبه بعملية الحرية 2، يصبح مقدور أمريكا أن تقول قمنا بفتح المضيق ولسنا بحاجة إلى أن ندخل المضيق في عملية تفاوض مع الإيرانيين. الآن قصر العملية العسكرية أو النشاط العسكري واستهدافاته التي لا تبدو بأنها ذات طابع أقول مركز على أهداف خارج المناطق الجنوبية في إيران، هذا يؤكد على أن الولايات المتحدة ليس لديها شهية لدفع تكاليف عالية ولا المخاطرة على الإطلاق، وهذا يؤكد لنا مرة أخرى أن أمريكا دخلت الحرب هذه كلها بلا شهية للمخاطرة، مما يجعل موقفها ضعيف في الصراع. الطرف الإيراني مفهومه وتعامله مع هذه العمليات ليس بالضرورة بأن ينتصر أو يحقق. بالنسبة له إيقاف ما تفعل الولايات المتحدة، منعها من تحقيق أهدافها، إرباك صورتها، هذا بالنسبة له شيء مهم. لاحظ الآن كل طرف يحاول أن يجعل، وفي ظني هذا مرتبط بالتفاوض، كل طرف يحاول أن يضع المقدمة النهائية لمشهد الحرب بأن يقول أنا لي اليد الطولة واليد العليا كنت حتى اللحظة الأخيرة. هنا جاء القصف إسرائيل، واليوم الولايات المتحدة تحاول أن تحدث ذلك. باعتقادي القصف الذي قامت به إيران في الأمس وأول أمس، ما من قصف قامت به إيران إلا أصاب أهدافه بالمناسبة، ونحن لدينا تقارير واضحة على الأقل أمريكية وليس غيرها أن هناك على الأقل 14-15 قاعدة عسكرية تم مهاجمتها من قبل الولايات المتحدة قد أصيبت بأضرار متفاوتة. هذا لا يعني أن الإيراني متفوق تكنولوجيا، ولكن ربما أنه لديهم حسابات معينة استطاعوا فيها أن يصلوا ويحققوا بعض الأهداف. وبالنسبة للإيرانيين، مفهوم الإصابة الهدف ولو جزئيا هي نقطة نصر بالنسبة لهم. الإيرانيون تعريف النصر بالنسبة لهم أو الإنجاز هو تجميع النقاط وليس الضربة القاضية، وهذا شيء مهم جدا في فهم عقيدتهم العسكرية وطريقة تعاملهم مع مشهد الحرب بمجمله.
1: وأنت تتحدث أيضا، التلفزيون الإيراني يتحدث هنا عن سماع دوي انفجار جديد بالقرب من مدينة سيريك في جنوب البلاد. سيد مختار حداد مشركك الآن في هذا الحوار، في هذا النقاش. طبعا بغض النظر عن نتيجة ما جرى خلال الساعات الماضية ولمصلحة من هو، وتابعنا بيانات منفصلة للطرفين، لكن هل تعتقد بأن ما جرى سيؤثر أو سيكون له تأثير مباشر على المسألة التفاوضية بين الأمريكيين والإيرانيين؟
6: يا لكم وللمشاهدين الكرام، نقاط قبل ذلك أوضح نقطة. أنا باعتقادي هناك الأمريكي يعني أقدم على هذه العملية بهدفين، أولا يعني أو بهدف وإثر أمر. يعني واضح أن أمس العمليات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية أوجعت الرئيس الأمريكي، فلذلك قام مثل هذه ردة الفعل العصبية والمفاجئة منذ عصر اليوم. والمفاوضات كانت تسير يعني ومستمرة، وهناك كان وفد قطري في طهران لمتابعة يعني موضوع المفاوضات. من ناحية أخرى هناك هو نعم يريد فتح مضيق هرمز، يعني هذه هي استمرار تلك العملية الذي هو كان يسميها عملية الحرية، والآن ظنا منه بأنه يستطيع أن ينتزع هذه الورقة من إيران لكي يعني هناك مثلا يكون موقف مثلا أقوى له في المفاوضات عندما ينتزع موضوع ورقة مضيق هرمز من إيران. أما بالنسبة لتأثير ذلك على المفاوضات، نعم هذا سيؤثر، وكنا نتحدث يعني في الليالي الماضية وكنت أقول يعني هناك هذه العمليات التي كانت تسمى مناوشات خفيفة قليلة ويعني بعيدا عن التسميات، هذه ستتوسع، والآن نرى يعني هذه العمليات بدأت تتوسع وفي الأيام القادمة يعني إذا الجانب
1: سيد مختار حداد، أعتذر عن مقاطعتك لثوان معدودة لو سمحت لي. في خبر عاجل، وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار. مرة أخرى، في خبر عاجل، وزارة الداخلية البحرينية تتحدث عن إطلاق صفارات الإنذار. وأعود إليك مرة أخرى السيد مختار حداد، تفضل.
6: نعم، يعني الرئيس الأمريكي ما زال يفكر بنفس العقل. هناك البعض كان يتحدث نحن أمام كأس عالم، ما أمام انتخابات نصفية، وهناك الكثير من هذه الأمور. وأنا لا أعتقد أن يعني الأمور تثبت أن الرئيس الأمريكي لديه عقلية خاصة، وهذه العقلية ليس فيها كأس عالم ولا شيء آخر. هو لديه يعني سلوك عدواني، لديه يعني رؤى يظن بأنه من خلال هذه الرؤى يستطيع أن ينتزع شيئا من إيران، ولا أعتقد أن إيران ستعطي له شيئا، وهذا حتما يعني كما سألتم هناك يعني سيؤثر على مستقبل هذه المفاوضات وعلى وضع هذه المفاوضات. خاصة أنا نشرت في النشرة السابقة نحن كنا على وشك التوقيع على اتفاق، وأؤكد هذه المعلومة مرة أخرى، يعني هناك حتى تم اختيار الدولة الذي كان من المفترض أن يذهب إليها المفاوضون الإيرانيون والأمريكان، ويعني حتى تقريبا اليوم الذي يتم التوقيع.
1: لكن السؤال هنا يعني سيد مختار حدد، إذا كان الطرفان على مقربة من التوقيع على اتفاق طال انتظاره، لماذا قررت إيران التحرك عسكريا في عملية وإن وصفت بأنها محدودة تجاه إسرائيل؟
6: لا، هذا كان قبل أول، لا هذا أصلا قبل تلك العملية. يعني هناك الولايات المتحدة يعني حتى قائد الجيش الباكستاني أراد من طهران أن يعلن الاتفاق، يعني إيران قبلت بالصيغة التي جاءت به قائد الجيش الباكستاني، ولكن هو عاد وقال استشير مرة أخرى الولايات المتحدة وتأكد، لأنه لديه تجربة. يعني هناك في إحدى يعني في المفاوضات الجولة الأولى تحدث بالشيء، ومن ثم الجانب الأمريكي تراجع، فلذلك يعني هناك الجانب الأمريكي بدأ يغير موقفه. يعني من اليوم الثالث بعد عودة قائد الجيش الباكستاني بدأ الرئيس الأمريكي يغير من مواقفه، وغير بعض بنود الاتفاق بشكل جذري، وهذا أوصل يعني المفاوضات إلى هذه المرحلة. وهناك كانت مساعي يعني من باكستان، من قطر ودول أخرى لكي الاتفاق لا تتغير، بنود الاتفاق تبقى على تلك الصيغة التي تم التوصل إليها جاء بها الجانب الباكستاني، ولكن الرئيس الأمريكي يعني غير بنود في الاتفاق بشكل
1: أيضا. مرة أخرى أسمحك عذرا نتيجة للأخبار العاجلة، وكالة مهر، سماع دوي انفجار في مدينة أبك بمحافظة قزوين، هذا أولا. أيضا وكالة الأنباء الإيرانية، سماع دوي انفجارين في مدينة كرج. أعود مرة أخرى لك سيد مختار حداد لتكمل فكرتك. ربما ريثما نحن بانتظار أيضا مراسلنا في طهران لربما يرفضنا بمزيد من المعلومات المتعلقة بالوضع الميداني. عمر إن كنت جاهزا. عمر تفضل.
2: نعم هناك يبدو أن هناك موجة جديدة من الهجمات الأمريكية، حيث ذكرت الأنباء بسماع صوت انفجارات جديدة في مدينة سيريك في جنوب إيران قرب مضيق هرمز، إضافة إلى تسجيل انفجارين على الأقل في مدينة كرج. هذه المدينة هي مدينة واقعة غرب طهران محاذية لها تماما، إضافة إلى أنه سمع أصوات انفجارات في مدينة اشتهارد التابعة لمحافظة البرز، أيضا هي محافظة محاذية لإيران. فضلا عن ذلك سمعت صوت انفجارات في محافظة قزوين الواقعة شمال إيران. حتى اللحظة لا توجد المزيد من الأنباء حول طبيعة هذه الانفجارات، هل هي تتعلق بهجمات أمريكية جديدة أم تفعيل للدفاعات الجوية للتصدي ربما لمسيرات أو أجسام هوائية، الصورة غير واضحة. لكن كنا نتحدث قبل قليل عن أن الهدوء قد عم في الجنوب الإيراني، وهذا ما أكده مقر خاتم الأنبياء في آخر بياناته، عازيا ذلك إلى الرد الإيراني الذي وصفه بالشديد والقوي على القوات الأمريكية. لكن عادت الانفجارات وأتت الأنباء بشأن تجددها في عدة مناطق. في السابق كنا نتحدث فقط عن جنوب إيران، لكن الآن نتحدث عن في العمق الإيراني، حيث أن محافظة قزوين هي محافظة تقع شمال البلاد بعيدة جدا عن جنوب إيران، إضافة إلى الانفجارات التي سجلت في محافظة البرز في مدينة كرج. أيضا هذه المحافظة كما ذكرنا هي محاذية لإيران، الصورة غير واضحة بالكامل حتى اللحظة بانتظار مزيد من البيانات الرسمية الإيرانية. لكن إذا ما قررنا ما حدث الليلة بما حدث يوم أمس، يوم أمس كان هناك ثلاث موجات لهجمات أمريكية. ما تأكد حتى الآن الليلة هنا في إيران كانت هناك الموجة الأولى التي رد عليها الإيرانيون باستهداف قواعد في المنطقة، قواعد في الكويت في البحرين ومقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. تحدث الحرس الثوري عن إصابته ل18 هدفا أمريكيا في المنطقة في الكويت والبحرين. كذلك الجيش الإيراني قال أنه نفذ هجمات بالمسيرات ضد رادارات أمريكية في البحرين ومنظومات باتريوت أمريكية. لذلك يمكن أن نتوقع أن الموجة الثانية من هذه الانفجارات قد تكون ردا على الهجمات الإيرانية. لا يمكن تأكيد ذلك بشكل رسمي بانتظار أي بيانات رسمية عبر وسائل الإعلام أو الحرس أو الجيش الإيراني أو مقر خاتم الأنبياء لكي تتضح الصورة ومعرفة ملابسات الانفجارات الأخيرة التي سجلت خلال الدقائق الماضية وبشكل متزامن. الأولى كانت انفجارات في مدينة سيريك جنوب إيران، الثانية كانت انفجارات في مدينة اشتهارد في محافظة البرز، أيضا انفجارين سجلا في مدينة كرج المحاذية للعاصمة الإيرانية، فضلا عن ما ذكرنا انفجار آخر في محافظة قزوين شمال البلاد.
1: شكرا لك وستبقى معنا في المتابعة. عمر هواش مراسل الجزيرة في طهران. ربما الدكتور محجوز زوري لديه تعليق على هذه التطورات.
5: الحقيقة لفت انتباهي المدن التي تم استهدافها الآن، أبك قرب قزوين وكرج. أبك هي مدينة تقريبا حوالي 110 كيلومتر عن مدينة طهران، وهذه فيها مجمع مهم اسمه مجمع جوادنية، وهذا المجمع يوجد بالقرب منه منشآت ذات علاقة بالبرنامج النووي. يعتقد أنها منطقة جبلية بشكل عام وقد تكون محصنة طبيعيا. كرج في حد ذاته أيضا، كرج المنطقة كان فيها منشأة نووية، لكن المنطقة التي يتم الحديث عنها الآن فيها منشآت لصناعة طائرات الدرون بشكل أساسي، وليس بالضرورة ذات طابع عسكري بقدر ما هي مؤسسات يجري فيها العمل وصناعة النماذج وبداية الأعمال فيها بشكل كبير. ويبدو أن هذه الاستهدافات الأمريكية ضمن هذا المخطط اللي هو ملاحقة الطائرات المسيرة والبرنامج.
1: وأيضا التلفزيون الإيراني العقيد نضال يتحدث عن مشاهدة عدد من الطائرات المسيرة في منطقة نظر أباد التابعة لمحافظة البرز غرب طهران، وبالتالي نظرة سريعة ربما على آخر تطورات.
3: هذه أخبار مهمة جدا لسبب رئيسي. هنا نتحدث عن تحول جغرافي، كنا نتحدث عن الشأن جنوب غرب إيران،
1: كنا نتحدث عن المياه أيضا.
3: نتحدث عن المياه، نتحدث عن كتف جغرافي بالقرب من هرمز. انتقلنا الآن إلى أقصى شمال غرب إيران، أقصى شمال شرق إيران. هذه ليست أهداف عمليات حتى نكون دقيقين، هذه أهداف استخبارات، بمعنى أن هذه الأهداف استندت إلى جهد استخباري، وأعتقد أن المنفذ ليس أمريكي.
1: وهذا مخاله هكسث بالمناسبة، الوزير هكسث قبل ساعتين أو أكثر،
3: نعم،
1: أنه تم جمع معلومات جديدة استخبارية
3: 100%. هذا أعد إنتاج بنك الأهداف، وبالتالي أعتقد أن المنفذ ليس أمريكي لهذه الأهداف. قد يكون المنفذ هو الجانب الإسرائيلي، الطيران الإسرائيلي الذي نفذ هذه الأهداف. لكن الملفت والغريب، نتحدث عن البرز، منطقة وعرة، منطقة جبلية وعرة، نتحدث عن كرج. كرج بالمناسبة أبرز المعالم العسكرية والمنشآت العسكرية الموجودة فيها قيادة القوات الخاصة، ما يعرف بالقبعات الخضر الإيرانية، وهي قوات خاصة الحرس الثوري الإيراني. هذه أبرز المواقع الموجودة فيها. البرز هي منطقة جبلية وعرة، وهذه المنطقة التي يعتقد ويقال، ولا يمكن تأكيد أو نفي هذا الأمر وللتوثيق هذا الخبر أو هذه المعلومة للآي أس دبليو، نستاتيو تستدي أفور، ما حد دراسات الحرب، يقول أن ما يعرف بكهوف الصواريخ قد تكون في هذه المواقع جبال البرز. أن يصل الطيران لعمق 1500 كيلو متر في الأجواء الإيرانية، لكرج إلى البرز إلى إبك في بحر قزوين، وأعتقد أننا قد نكون خلال ساعات أو دقائق قادمة أمام قصف أيضا لبندر أنزلي على بحر قزوين. هذا العمق الجغرافي يشير إلى أن السيطرة الجوية قد تحققت على ما يبدو، ولو كان ذلك جزئيا.
1: يعني لو أخذ حقيقة هذا موضوع معقد إلى حد ما، دكتور جيمس باترسون، لو أخذنا أو لو سلمنا بأن هذه الأهداف مهمة وحساسة إلى هذه الدرجة على المستوى الاستراتيجي لإيران، على المستوى الاستخباري بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هل يخرج هل يخرج طبيعة الاستهداف اليوم من مسألة الضغط العسكري إلى مسألة الاستغلال لهذه المرحلة من أجل تنفيذ أهداف بهذه الدقة وبهذه الأهمية؟
4: في الواقع هذا جزء مهم من خطة السلام. لابد من تطوير خطة من شأنها أن تقضي على قدرات المسيرات، وأتحدث طبعا عن قدرات إنتاج وتصنيع المسيرات لدى الإيرانيين. هذه التغيرات تجري منذ شهر أبريل، والعمليات الاستخبارية أيضا جارية منذ شهر أبريل، وبالتالي يتعين على الإيرانيين أن يعرفوا أن المعلومات الاستخبارية التي تجمعها الولايات المتحدة هي معلومات استخبارية ممتازة على ما يبدو، تسمح للقوات المسلحة الأمريكية بتحديد هذه المواقع بدقة، المواقع المستخدمة لتصميم المسيرات وإنتاجها وتخزينها ربما، وإخراج هذه المواقع من الخدمة. وبالتالي يبدو بناء على الأخبار التي سمعناها أن مسيرة تم استخدامها من الجانب الإيراني لاستهداف مروحية الأباتشي الأمريكية، وهذا ما دفع بالجانب الأمريكي لاستخدام هذه المصانع وهذه المنشآت لتفادي حصول هذه الحوادث في المستقبل. نحن أيضا نبين للإيرانيين أننا نمتلك معلومات استخبارية دقيقة بعد هذه الأشهر من المفاوضات، المعلومات التي تتيح لنا توجيه ضربات لهذه المنشآت. هناك نقطة سمعتها بشكل متكرر من الإيرانيين، الإيرانيون يقولون إنهم كانوا على شفا توقيع مذكرة تفاهم بشأن اتفاقية السلام حين قام الجانب الأمريكي بمهاجمتهم. هذه بروباغندا إعلامية غير صحيحة بكل بساطة. لدينا الهجوم الذي حصل ضد المروحية، الهجوم الذي تحدثت عنه، وحين حصل هذا الهجوم لم يكن هناك أي خطط ليناقش الجانب الأمريكي مذكرة تفاهم، لأن الجانب الإيراني أغلق الباب أمام هذه الجهود من خلال التصرف العدواني والابتعاد عن هذه المفاوضات. وحين يقول الإيرانيون إن إيران كانت على وشك الموافقة على كل شيء قبل أن تتعرض لهجوم، هو بكل بساطة دعاية إعلامية، وهو أمر لا يمكن أن نقبل به بأي شكل من الأشكال. فيما يتعلق بالرئيس ترامب وبشعوره ضد إيران، الرئيس ترامب ليس لديه نوايا سيئة إزاء الشعب الإيراني، ولكن المعلومات الاستخبارية أكدت أن الإيرانيين حاولوا اغتيال الرئيس ترامب وعددا من إدارته بمن فيهم السيد جون بولتون بالإضافة إلى وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وبالتالي فإن الإيرانيين هم الذين تعاملوا بنوايا سيئة مع الرئيس دونالد ترامب من خلال محاولة تنفيذ هذه العمليات، بالإضافة إلى محاولة اختطاف مواطنين أمريكيين في نيويورك واحتجاز أمريكيين بشكل تعسفي وخاطئ في إيران. وبالتالي يتعين على إيران في مرحلة ما أن تمارس الدبلوماسية المسؤولة مع الولايات المتحدة لكي نتمكن من المضي قدما، ولكي نتمكن من تخطي هذه اتفاقات وقف إطلاق النار والعودة إلى المواجهات العسكرية وهذه الحلقة التي تتكرر. كلما تحقق ذلك بسرعة كلما كان الأمر أفضل، وربما بعد العمليات التي حصلت الليلة قد نتمكن فعلا من التوصل إلى مذكرة تفاهم يمكن مناقشتها بجدية بين الطرفين.
1: سيد مختار حداد، ماذا لو كان بنية الأمريكيين ليس تحقيق نصر عسكري في هذه الليلة، بمعنى بغض النظر عما إذا كان الإيرانيون قد ردوا أم لا، تمكنوا من الرد أم لا، تفوقوا في الرد أم لا، ربما كان الهدف الأمريكي من كل ذلك هو ما حصل، بمعنى مهاجمة أهداف استراتيجية وبالتالي بنفس عسكري طويل الأمد.
6: فضلت الصحف بعض المعلومات، يعني منطقة أبيك وقزوين لا علاقة لها ببحر قزوين، هذه اسمها محافظة قزوين، وهي يعني محافظة قريبة من كرج وطهران، ومدينة أنزلي يعني تبعد كثيرا عن منطقة أبيك، وهذه المنطقة الذي يتم استهدافها نظرابات اشتهار، أو هناك تأتي مسيرات، يعني هذه مسيرات أمريكية باعتقادي، بس أن أرادت أن تقوم بعمليات أو تقوم بشيء مشابه، يعني هناك هذه منطقة هي قريبة هذه المدن من بعض، يعني إذا نراها على الخارطة تكون مدن قريبة من بعض في محافظة ألبورز، أو يعني مثلا مدينة اشتهارد أو نظر آباد، وهي كذلك محافظة ألبورز الذي مركزها مدينة كرج، هي تكون محاذية لمحافظة قزوين، يعني هذه للتصحيح. وهناك حول وجود يعني القوات الخاصة للحرس الثوري، قبعات الخضر هم تابعين لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحرس الثورة كذلك لديه في كل المحافظات، كذلك الجيش يعني قوات كتائب من القوات الخاصة، والقوات الخاصة لم تكن للجيش فقط في ألبورز، يعني في عدة محافظات تابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولحرس الثورة الإسلامية، وحتى للقوات الخاصة التابعة للشرطة وحتى التعبئة الشعبية، يعني هذا أمر معروف موجودين في كل المحافظات. ومن ناحية بما أشرتم يعني إليه، في الحقيقة يعني هناك الإدارة الأمريكية، وبالرغم يعني من ادعاء الرئيس الأمريكي حول المفاوضات، هو أساسا كان لا يريد الاتفاق، وهو كان لا يبحث بشكل حقيقي عن الاتفاق، قلت لكم يعني هناك كان أمامه فرصة للاتفاق، ولكن التغييرات عدة مرات كانت توحي يعني حتى للجانب الأمريكي الإيراني بأنه هو غير جاد في موضوع الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني هناك عندما الجميع كان يكون جاهزا، يعني الضيف الأمريكي ذهب إلى موضوع قبل 28 فبراير ويتحدث عن بروباغاندا، يعني العالم رأى من نسف طاولة المفاوضات هي الإدارة الأمريكية، يعني استغلت مرتين المفاوضات، ونحن اليوم في يعني يوم غد أو بعد غد يوم الذكرى السنوية لحرب 12 يوما، يعني هناك معروف من نسف طاولة المفاوضات الآن، كذلك من أوصل الأمور إلى هذه المرحلة الجانب الأمريكي، يعني أعتقد يعني هناك إذا الآن حتى يسأل الجانب الباكستاني بأنه من أبدى مرونة في الفترة الأخيرة أكثر، يتحدث يعني من أبدى المرونة ومن غير المفاوضات عفوا الاتفاق بشكل يعني جذري، فلذلك يعني المشكلة هي ليست في إيران، يعني الكرة هي في ملعب الولايات المتحدة، وأثبت
1: طيب. اسمح لي هنا أن نعود لمناقشة الأبعاد العسكرية لهذه التصريحات عقيل ضل، ربما بشكل مختصر بالإضافة إلى المعلومات التي سقناها قبل قليل من الطرف الإيراني، ما نزال نتحدث عن توقف للهجمات الأمريكية على مناطق في جنوب إيران بحسب مقر خاتم الأنبياء، لكن بنفس الوقت نتحدث عن هجمات مستمرة.
3: نعم. يعني انتقلت الجغرافيا العمليات من منطقة كانت على شواطئ وعلى سواحل مضيق هرمز إلى المناطق الشمالية في العمق الإيراني، هذه المناطق التي تحدثنا عنها قبل قليل، لكن ورد نقطة ملفتة في الإعلام.

0: الإعلام الإيراني بسماع ذوي انفجارات في بندر كنغان، ما يعني أن الشريط الساحلي توسع نحو الشمال. بندر كنغان 150 كيلومتر عن بوشهر، 350 كيلومتر عن قيش، ما يعني أننا أمام شريط ساحلي كامل يتم قصفه. الغاية منه على ما يبدو من قبل الجانب الأمريكي هي تجريد بحرية الحرس الثوري من أي قدرات تملكها، خاصة في الزوارق السريعة أو ما إلى ذلك، ما يعني أننا أمام مراحل القضم، قضم الأهداف من قبل الجانب الأمريكي لتجريد إيران من أي قدرات تملكها. نجحت أم لم تنجح العملية الأمريكية؟ مبكر الحكم على ذلك، ومبكر الحكم على الإعلام الأمريكي إذا روج.
1: لكن هذا يخرج العملية من سياق الضغط، أليس كذلك؟ يعني مجرد الضغط لمسألة التفاوض إلى تحقيق إنجازات عسكرية.
0: بالتأكيد، لأنه الهدف من العملية منذ البداية الجانب الأمريكي كان واضح، ليس الانتصار، ليس تحقيق تفوق، وإنما زيادة الضغط على الجانب الإيراني للعودة لطاولة المفاوضات. طيب، من خلال تجريد إيران من قدراتها العسكرية.
1: دكتور زويري، ماذا بالفعل لو لم يكن هذا هو الهدف الذي أعلنته الولايات المتحدة؟ وبغض النظر هنا، هذا سيجوف فكرة رد الفعل الإيراني، حتى لو كان الإيرانيون أكثر قوة في هذه الليلة، لكن إذا كان الأمريكيون لديهم أهداف محددة وأرادوا استهدافها هنا وهناك في الشريط الساحلي الذي أشار إليه سيد نضال.
2: الولايات المتحدة بعد حالة الجمود في مشهد التفاوض النشوان بات لديها رغبة في الخروج من مربع الجمود الدبلوماسي إلى ما يسمى بالعملية العسكرية المحدودة، وهي عملية الحرية واحد كانت جزء من هذا المخطط والتي لم تنجح. الاستهدافات هنا وهناك لأهداف إيرانية في المنطقة، والتي ردت عليها إيران بأن أشعلت المنطقة تقريبا باستهدافات في واعتداءات على دول الخليج العربية. لكن هذا الأمر عمليا بالنسبة للولايات المتحدة ليس بالضرورة أنها تريد العودة للحرب، بقدر ما تريد فعلا وضع مزيد من الضغوط على الحكومة الإيرانية وإجبارها، معتقدة أن إيران بهذا الشكل ستقدم تنازلات. وهذا يأخذني على يعني مربع أساسي في أن الإدارة هاي لا تفهم الطبيعة الإيرانية ولا تفهم الشخصية الإيرانية ولا تكوينها الثقافي والسياسي. الإيرانيون إذا نظرت إلى تاريخهم من 500 سنة الماضية هم أمة عنيدة، يهزمون عسكريا لكنهم لا تسقط دولهم، لم تسقط دولهم على الإطلاق. والولايات المتحدة ما تقوم فيه يعكس جهل في هذا الجانب، ليس لأنهم أمة استثناء في إيران. المشكلة الأساسية أن لديهم قدرة على تحمل الهزيمة وإجبار الآخر أن يدفع أثمانا باهظة.
1: لكن هل تريد الولايات المتحدة إسقاطهم؟
2: الآن تريد إسقاطهم بطريقة مختلفة، أقول لك كيف. إذا لم تمنحهم عوائد اقتصادية بموجب مذكرة التفاهم أو بموجب الاتفاق النهائي، فهي عمليا تضع اللبنة الأولى لإسقاط النظام، لأن النظام عمليا لن يكون قادرا اقتصاديا على مواجهة تحديات هذه الحرب والعقوبات اللي عمرها 47 سنة. لذلك النظام الإيراني الآن يصر على فكرة العوائد المالية ويؤجل التفاوض. أتعرف ما السبب الذي أجل رد الإيراني؟ هو عدم حصوله على العوائد المالية. هو كان يريد أن يذهب إلى مذكرة التفاهم على الأقل ب 12 مليار دولار يأخذها ويقول أنا جئت بشيء في يدي. الأمريكيون رفضوا ذلك، بل وأصروا على أن لا تمنح إيران أي أموال حتى بالستين يوما. هذا الذي يعطل التفاوض، هذا الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة. لذلك الإيرانيون مصرون على أنه ما لم يمنحوا أموال فلن تمر مذكرة التفاهم، وهذا الذي أتى بالأمريكيين إلى هذا العمل العسكري. هم يريدوا أن يضعوا مزيدا من الضغوط على ذلك يقنع الإيرانيين. أنا باعتقاد الإيرانيين لديهم استعدادا على أن يمدوا هذه الحرب ليس على مستوى سنة وربما أكثر من سنة، ويجعل العالم كله يدفع تكلفة عالية جدا كما يحصل الآن. في آخر إحصائية، التكلفة فقط على دول الخليج أكثر من 170 مليار دولار، والتكلفة اليومية 2 مليار دولار. وعليك أن تتوقع كم تدفع بقية الدول من خسائر بسبب هذه الإدارة الأمريكية التي بدأت الحرب مع إسرائيل ولا تعرف كيف تنهيها.
1: لكن ألا تعتقد بأن فكرة، يعني هذه الفكرة سمعناها حتى من السيد مختار حداد وغيره من الخبراء الإيرانيين، فكرة أن إيران قادرة على الصمود لفترات طويلة، ألا تعتقد بأن هذه المرحلة من باب التساؤل يعني مختلفة لجهة أن هنالك كثافة للضغط؟ يعني نعم إيران كانت تحت الحصار الاقتصادي لسنوات طويلة، لكن هذا ليس حصارا اقتصاديا عاديا، هذا حصار موانئ، هذا يشمل ضربات عسكرية، هذا شمل اغتيال المرشد وشخصيات مهمة.
2: خلينا أصلح المفهوم، هو تأقلم مع الهزيمة، هو تأقلم. في القرن التاسع عشر خسروا 80,000 كيلو متر مربع لحساب الدولة الروسية آنذاك القيصرية، وقالوا أنهم انتصروا. الآن أنت البرنامج النووي لا أحد يعرف

0: واحد على أنهم هزموا. ليس هناك مؤشر واحد على أنهم هزموا. خسروا بعض المنشآت نعم، لكنهم لا يعتبروا هذه ثمنا طبيعيا. وقيادات قابلة للتبديل، وهذا القيادات قد تأتي قيادات أفضل لأنهم تعودوا عليها في أيام الحرب العراقية الإيرانية. هذا النمط من الفهم للخسارة والهزيمة لم تفهم الولايات المتحدة. هذا الموضوع يعني أنا ربما يستدعي إلى دراسة هذا النمط من الشخصية الإيرانية في المنطقة، وهذا الأمر اللي عمره 500 سنة واللي أنا قمت شخصيا بدراسة هذه الفترة بعمق، هذا الذي يجعلك تفكر كيف تستطيع مثل هذه النخبة السياسية أن تتحمل المرارة وأن تقبلها وأن تتأقلم معها أملا أن تحقق أهدافها. الآن في لحظة قد ينفلت الأمور من يديها، لكن حتى الآن الحقيقة الولايات المتحدة وإسرائيل عجزتها عن وضع النظام الإيراني في مرحلة هي أقرب للاستسلام، وهذا باعتراف حتى الأمريكي والإسرائيلي ليس فقط طيب. اعتراف الخبراء.
1: دكتور جيبس في واشنطن، هل تبدو متأكدا من أن الرئيس ترامب يعرف ما يريد، يعرف ما يفعل في في في في هذا الصراع؟
2: نعم، أنا أعتقد أن الرئيس ترامب يعرف ما يفعله، والعالم يعرف أن الرئيس ترامب يعرف ما يفعله، وأعتقد أيضا أن دول العالم تدعم دوره القيادي، لا سيما بالنسبة لبرنامج السلام الذي وضعه للبلاد. وطبعا هذا المجهود يندرج في هذا الإطار، استعادة الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. ولكن أولا يتعين علينا أن نتخطى هذه المشاكل التي تتسبب بها إيران. على سبيل المثال الوضع في لبنان، لا يمكن لإيران أن تفاوض بالنيابة عن لبنان، لا يمكن أن توسع نطاق المفاوضات الجارية مع واشنطن لتشمل لبنان، لأن لبنان ليس ملكا لإيران. وبالتالي فإن النظام الإسلامي لطالما عمل خلال الأعوام الخمسين الماضية على تصدير الثورة، ولا يمكن السماح بذلك. حزب الله والحوثيون وغيرهم من المنظمات الإرهابية ليسوا جزءا من هذا الاتفاق، هم كيان منفصل تموله إيران، وعليهم أن ينتهوا أيضا. ويتعين على إيران أن تتوقف عن تمويل هذه الجماعات، وهذا جزء من اتفاقية السلام. لا يمكن أن نحقق السلام إذا واصلت إيران تمويل الإرهابيين في لبنان واليمن، وهذا في الواقع خطأ ارتكبته إدارة الرئيس أوباما حين لم تقم بإدراج هذا البند في الاتفاق النووي للعام 2015. إدارة الرئيس أوباما ارتكبت خطأ حين سمحت أيضا لإيران بمواصلة بناء أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم. دونالد ترامب يريد وقف هذه الأمور، هو يقول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا لأن هذا يزعزع استقرار المنطقة، وبالتالي يتعين على الإيرانيين أن يتقبلوا هذه الفكرة. إذن أنا أعتقد أن الرئيس ترامب يعرف ما يفعله، والعالم يعرف ذلك أيضا. نحن لا نريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، ولا يمكن أن نقبل بذلك، لأن هذا الأمر سيمثل تهديدا ليس فقط لمنطقة الخليج بل للعالم أجمع. وبالتالي نعم، الرئيس ترامب لديه خطة واضحة، و إعادة إطلاق المفاوضات هي أمر بالغ الأهمية لكي نتمكن من تحقيق الهدف المتمثل في استعادة السلام عفوا في المنطقة.
1: سيد مختار حداد، بشكل سريع، هل تعتقد بأن إعادة إطلاق المفاوضات ما تزال ممكنة؟
3: هذا السلوك الأمريكي لا أعتقد أن هناك سنشهد يعني تطور في مجال المفاوضات. وأنا أستطيع أن أقول لكم شيئا، خلال يعني الساعات والأيام القادمة حتما يعني سنرى تراجع الرئيس الأمريكي، وهذا ما تعودنا عليه. عندما يعني يفشل في عملياته نتيجة ذلك سيكون تراجعه، ولكن هل أن إيران يعني ستعود كالسابق إلى طاولة المفاوضات، أو هناك سنرى يعني المفاوضات تتحرك بشكل يعني سلس كالسابق؟ لا أعتقد أن هذا سنشهده خلال الأيام القادمة.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حداد من طهران، وأيضا الشكر موصول هنا في الاستوديو للعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وللدكتور محجوب الزويري وهو الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. وأيضا شكرا جزيلا لضيفنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. وصلنا إلى رأس الساعة، نواصل هذه التغطية للتصعيد الأمريكي.

0: إيراني. في آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إن القصف على إيران سيتوقف قريبا، مضيفا أن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا به مباشرة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم. كما قال ترامب إن قوات بلاده ستعاود قصف الإيرانيين ليلة الغد مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض. من جانبه نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني كبير قوله إنه لا صحة لادعاء ترامب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به، معتبرا أن هذا الادعاء غطاء للتهرب من الحرب مع إيران. أعتذر. من جهة أخرى أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الأهداف التي تم مهاجمتها تقع جنوب إيران وتشمل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ووحدات التحكم بالمسيرات. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم يتوقعون ردا إيرانيا قد يستهدف القواعد الأمريكية كما حدث ليلة الثلاثاء. على الجانب الآخر أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في مناطق سيريك ومينب وبندر عباس وجزيرتي قشم وهنغام في جنوبي إيران. وكالة مهر الإيرانية تحدثت عن انفجارات وهجوم استهدف القسم الشرقية من مدينة بندر عباس جنوبي إيران، وقالت إن اشتباكات تدور في البحر جنوب إيران بين القوات الإيرانية والأمريكية. أعتذر مرة أخرى. وأضافت أن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران حتى الآن. التلفزيون الإيراني قال إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة رباط كريم في جنوب غرب العاصمة طهران. الآن سنذهب إلى مراسلنا، سنبدأ من طهران بعمر هواش مراسل الجزيرة، وسيكون معنا ناصر حسيني من واشنطن. أشير الخبر العاجل، حاكم مدينة شتارد التابعة لمحافظة البرز، الأصوات التي سمعت ربما نتيجة انفجارات خارج المدينة وفي مدينة ملارد التابعة لطهران. سأبدأ مع ناصر الحسيني في واشنطن وآخر البيانات الأمريكية أو المواقف. ناصر.
1: نعم، ويبدو أن الرئيس الأمريكي لم يعطي الجمهور الأمريكي حجم هذه الضربات إذا صدقنا الآن التقارير الإيرانية. فواضح جدا أن الولايات المتحدة أو الرئيس الأمريكي بالأحرى قرر اليوم أن يوجه لإيران عدة ضربات، لنقل عدة موجات هجومية، ربما هذه الموجة الثالثة من الهجمات التي نراقبها من واشنطن. والقيادة العسكرية المركزية اكتفت في القول بأن هناك هجمات ستبدأ ولكن لم تعطي كل هذه التفاصيل. في واشنطن الآن ينظر الآن إلى هذه الهجمات على أنها كانت متوقعة، لا مفاجأة حقيقة بالنسبة للمراقبين والاستراتيجيين والرأي العام الأمريكي. لطالما كرر الرئيس الأمريكي لنقل لمدة 3 أسابيع هنا في واشنطن أنه أوقف الضربات العسكرية نظرا لتدخل عدة جهات، عدة دول صديقة وشريكة حاولت إقناعه بإعطاء الدبلوماسية المزيد من الوقت. وقال اليوم في تصريحاته التلفزيون إن أعطى الدبلوماسية كامل الوقت، وبالتالي شعر بالإحباط. كما قال مراسلون لموقع أكسيوس كشفوا أن الرئيس الأمريكي اليوم قبل توجيه هذه الضربة وهذه الأوامر بالضربة لإيران كان محبطا جدا من المواقف الإيرانية، ليس فقط من حيث أجواء التفاوض التي دائما اعتبرها أنها كانت جيدة وهناك تقدم، لكن هذه المرة كان ممتعدا جدا من تباطؤ الجانب الإيراني. كان أدخل عدة تعديلات على بعض الخطط أو النقاط التفاوضية، ووعد بأنه سيحصل على الرد خلال 3-4 أيام، لكن يبدو أن الأمر تجاوز ذلك والإيرانيون لم يردوا خلال حوالي 10 أيام. ما استفز الرئيس الأمريكي حسب مراسل أكسيوس الذي كشف هذا لوسائل الإعلام الأمريكية. وبالتالي نرى هذا المشهد لنقل على الأقل الأمريكي نوع من الضربات العقابية لإيران طالما لم تأتي إلى طاولة المفاوض بالشكل الذي يريد وبالخطوط الحمراء التي يريدها الرئيس الأمريكي. غير أنه في وقت لاحق وأثناء وتزامنا مع تلك الضربات خرج الرئيس الأمريكي لقناة فوكس نيوز وهي قناته المفضلة والمقربة ليكشف لنا بعضا مما يدور وراء الكواليس. قال مثلا الرئيس الأمريكي اليوم إن قبل قليل فقط قال إن الولايات المتحدة توجه بالفعل ضربات قاسية جدا لإيران، وإن المسؤولين وكبار المسؤولين الإيرانيين كما قال طلبوا مني شخصيا وقف القصف، هذه عبارة الرئيس الأمريكي. وقال كبار المسؤولين هؤلاء اتصلوا به مباشرة في غرفة العمليات ليس في

0: البيت الأبيض، وإنما في الغرفة المخصصة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية الكبرى، غرفة العمليات، من يدري كيف حصلوا على رقم الهاتف. ثم قال أيضا الرئيس الأمريكي أنه وعدهم بأن القصف سيتوقف بعد وقت قصير، لكنه قال أيضا إننا سنقصف إيران الليلة المقبلة بتوقيت المنطقة أعتقد في هذه الحالة، كي نضغط مجددا على إيران وكي يوافقوا على ما هو معروض عليهم. والرئيس الأمريكي عرض الكثير من الأشياء، بعضها معروف وبعضها غير معروف، هناك عدة نقاط خلاف مع الجانب الإيراني، لكن في الثلاثة أيام القليلة الماضية سمعنا من رئيس ترامب مع عدة مسؤولين أمريكيين وآخرهم نائب الرئيس جي دي بانس، الذي عرب أيضا عن ثقته قبل 24 ساعة من هذه الضربة بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك توصل إلى صيغة ما واتفاق ما، لكن يبدو أن هذا لم يحدث، والآن الضربة العسكرية هي الخيار المفضل في هذه اللحظة للرئيس الأمريكي الذي يعي الآن الإيرانيين بأنه سيوقف القصف. كشف أيضا بأن القوات الأمريكية بدأت حملتها الليلة ب 49 صاروخ توماهوك، معني أن القصف كان من بعيد، وقال إن هذه الصواريخ وصلت إلى أهداف في العمق الإيراني. كشف أيضا بأن الطائرة الأمريكية وصلت إلى غاية العاصمة طهران، وأن القوات الأمريكية الجوية كانت تجوب السماوات حول العاصمة الإيرانية والعمق الإيراني، وقامت ببعض المهمات التدميرية والهجومية ضد مواقع عسكرية، مواقع رادارات إيرانية. وبالتالي الرئيس الأمريكي أعطانا معلومات أكثر دقة عسكريا من القيادة المركزية التي اكتفت اليوم بإعلان بشكل مقتضب بدء العمليات ضمن جهد دفاعي أمريكي. كما نفت أيضا كل التقارير الإعلامية التي جاءت ليلة من طهران التي قالت إن الإيرانيين قرروا إغلاق مضيق هرمز. القيادة المركزية تكرر بأن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأن المضيق الآن على حاله، لم يحدث أي تغير على الأرض، وبالتالي الآن نحن في انتظار الموجة الثانية الليلة المقبلة حسب الرئيس الأمريكي من ضربات الموجهة للإيرانيين. نعم، وبالتالي هنا في الولاء وبالتالي في هذا الموقف الآن في الولايات المتحدة، ضربة عسكرية على موجات على ما يبدو. وعمر هواشت الآن في طهران، لديك المزيد حول ما يحدث هناك في الأجواء الإيرانية عمر؟
1: نعم، كان هناك تسجيل لعدد من الانفجارات في بعض المناطق الإيرانية وفق آخر الأنباء. يبدو أن هناك موجة جديدة من الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، حيث أنه سجل انفجارات قبل قليل في مدينة ورامين، وهي مدينة تابعة لمحافظة طهران، تقع في الجزء الجنوب الشرقي للمدينة. مصادر أكدت أن الانفجار كان خارج المدينة، أي ليس في منطقة سكنية، ربما في ضواحيها استهدف مقرات عسكرية أو شرطية. الصورة غير واضحة حتى هذه اللحظة، إضافة إلى أنه تم تسجيل انفجارات في محافظة اشتهارد، لكن حاكم المدينة قال إن الانفجارات كانت أيضا بعيدة عن اشتهارد، ونسبها قال ربما تكون في مدينة ملارد الواقعة غربي العاصمة طهران. فضلا عن ذلك، كان هناك انفجارات أيضا في مدينة أبيك، وهي مدينة تابعة لمحافظة قزوين في شمال البلاد. فضلا عن ذلك أيضا تم تسجيل انفجارات جديدة، انفجارين على الأقل في مدينة بندر عباس جنوب إيران، إضافة إلى انفجار آخر في مدينة سيريك أيضا في الجنوب الإيراني. يمكن القول إن هناك تجدد في الانفجارات، فضلا عن تغيير في المواقع الجغرافية، لأن الموجة الأولى كانت مركزة بشكل كامل وواضح على المناطق الجنوبية الإيرانية، ابتداء من بندر عباس إلى سيريك و المدن الجنوبية الإيرانية كجزيرة قشم. فضلا عن أن الحرس الثوري قال إن الاستهدافات في بندر عباس طالت وحدات قتالية ساحلية ومخافر للشرطة وقيادة للشرطة والأمن ومحيط بندر عباس، لكن الآن الصورة غير واضحة بشأن الانفجارات التي امتدت إلى العمق الإيراني كما تحدثنا في العاصمة طهران مدينة مالارد في محافظة البرز، كذلك انفجارين كما ذكرنا في مدينة كرج ومحافظة قزوين مدينة أبيك. هناك توسيع للعمليات العسكرية الأمريكية نحو العمق الإيراني خلال الساعة الماضية، كذلك كان هناك رصد لعدد من المسيرات في مدينة نظر أباد أيضا في محافظة البرز المحاذية لطهران. هناك تركيز واضح على محافظة البرز التي هي مركزها مدينة كرج، وهذه المدينة كانت تعرضت للكثير من الهجمات خلال الحرب الأخيرة قبل وقف إطلاق النار. ويبدو أن هذه الموجة الثانية الأمريكية تأتي ردا على الاستهدافات الإيرانية لبعض القواعد الأمريكية في المنطقة، لأنه بعد الموجة الأولى الأمريكية في جنوب إيران رد الجيش الإيراني والحرس الثوري باستهداف لبعض القواعد الأمريكية في المنطقة. الجيش الإيراني تحديدا قال أنه استهدف بسلاح المسيرات منظومات الرادارات ومنظومات باتريوت في مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. كذلك الحرس الثوري تحدث عن استهداف لقاعدة الشيخ عيسى في البحرين وقاعدة علي السالم وشيخ جابر أو علي الجابر أحمد الجابر عفوا في دولة الكويت. ومن الملاحظ أن الرد الإيراني جاء سريعا، إيران لم تتأخر، وبيان مقر خاتم الأنبياء أكد أيضا أن الرد الإيراني سوف يستمر في حال تجدد الهجمات الأمريكية. وإذ تجددت الهجمات الأمريكية كما رصدنا قبل قليل في بعض المناطق داخل العمق الإيراني، فإننا يمكن أن نتوقع أن تكون هناك أيضا ردود إيرانية إضافية. الحرس الثوري تحدث أيضا في بيانها أنه استهدف 18 هدفا وصفها بالمهم، مهمة في المنطقة، والإشارة تحديدا إلى بعض القواعد الأمريكية في المنطقة. الخسائر في الأرواح لم تسجل حتى اللحظة، لكن هناك كانت إصابتان، اثنتان لمدنيين في مدينة سيريك حيث تم استهداف تلك المدينة في الموجة الأولى. كل هذا التصعيد الأمريكي والرد الإيراني في المقابل يأتي تزامنا مع تأكيد إيران على أنها مستعدة للالتزام بالخيار الدبلوماسي الذي تعتبره دائما هو الخيار السياسي والأول، وهو الذي تفضله بالدرجة الأولى وفق ما يقول السياسيون الإيرانيون. لكنهم في الوقت نفسه يؤكدون أنهم لا يمكن أن يستسلموا أمام الضغط والابتزاز وأمام لغة التهديد. هذا ما كان قد أكده مندوب إيران في الأمم المتحدة قبل الهجمات الأمريكية هذه الليلة، مؤكدا أنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية، إذا أراد ترامب أن يوقع اتفاقا مستداما وطويل الأمد وقويا مع إيران، فعليه أن يقوم بذلك عبر المفاوضات وليس عبر استخدام القوة العسكرية والضغط والابتزاز. كذلك كان هناك نفي واضح وسريع لما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الجانب الإيراني قد اتصل فيه به وطلب وقف العمليات بعد الهجوم الموجة الأولى. مصدر عسكري قال لوكالة أنباء تسنيم وكرر ذلك بيان للحرس الثوري بالقول إن أي من المسؤولين الإيرانيين لم يجروا أي اتصال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفوا ما صرح به ترامب بأنه ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، مشددين على أن إيران لن تتراجع أمام الابتزاز الأمريكي وأمام أو تحت وطأة التهديدات الأمريكية. وردوا كذلك على تصريحات ترامب بأنه سوف يقصف إيران مجددا يوم غد في حال لم توقع على الاتفاق، بالقول إن إيران لن تستسلم سواء هذه الليلة أو غدا أو في أي يوم آخر، مشددين على أن إيران سوف ترد على أي هجمات جديدة للولايات المتحدة الأمريكية. كذلك الردود الإيرانية هذه الليلة تمثلت بإغلاق مضيق هرمز وفق ما أعلن مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري الإيراني. وفق الإيرانيين الآن مضيق هرمز مغلق بالكامل أمام السفن التجارية وناقلات النفط، وهناك تهديد واضح عبر مقر خاتم الأنبياء وبحرية الحرس الثوري الإيراني بأنه أي سفينة تحاول العبور من المضيق سوف يتم التعامل معها كأنها تتعاون مع الهجمات الأمريكية ومع الجيش الأمريكي، وبالتالي سوف يتم استهدافها. وذكرت بحرية الحرس الثوري أنها استهدفت سفينتين هذه الليلة حاولتا المرور من مضيق هرمز من دون الاهتمام لإعلان القيادة الإيرانية في مر خاتم الأنبياء والحرس الثوري بإغلاق المضيق بالكامل. كنا نعلم أن المضيق كان شبه مغلق خلال الأيام الماضية، حيث كانت تعبر بعض السفن وناقلات النفط بمعدل ما بين 20 إلى 30 سفينة يوميا، وذلك بعد التنسيق مع القوات الإيرانية. لكن المستجد الآن هو إغلاق المضيق بالكامل، لا يسمح لأي سفينة بالعبور من المضيق. وتقول القوات الإيرانية أن مرد هذه الخطوة العسكرية هي أن المضيق بات غير آمن نظرا للهجمات الأمريكية في محافظة هرمزجان التي هي محافظة مطلة على مضيق هرمز.
2: شكرا لك. شكرا عمر هواش، ستبقى معنا في المتابعة. وشكرا لناصر حسيني كان معنا أيضا من واشنطن. الآن سنأخذ هذه المعطيات وسواها من المعلومات المتاحة بشأن هذه التطورات هذه الليلة إلى ضيوفنا. معنا في الاستوديو هنا الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط، ينضم إلينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ونرحب من ولاية نيوجيرسي الأمريكية بالدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. أهلا بكم جميعا دكتور جابرييل سوما. سأبدأ معك. أولا الرئيس ترامب قال لفوكس نيوز إن مسؤولين إيرانيين كبارا اتصلوا به شخصيا وبشكل مباشر، كان صريحا في هذه الكلمات، بشكل مباشر وشخصيا، وطلبوا منه وهو في غرفة العمليات أن يوقف هذه الهجمات. ما الذي تقرأه في هذه التصريحات؟
3: يبدو بأن هناك تجاوب إيراني بخصوص تخصيب اليورانيوم. لب المشكلة في الوقت الحاضر هو أن إيران تخصب اليورانيوم إلى درجات عالية بحيث تتمكن من إنتاج السلاح النووي. الرئيس ترامب يطلب من إيران بوقف إنتاج السلاح النووي ووقف تخصيب اليورانيوم بالكامل. إذن هناك تعارض في الرأي بين موقف الرئيس ترامب والموقف الإيراني. يعني في الآونة الأخيرة تجد بأن الرئيس ترامب يقول بأن هناك اتصالات جريت معه بهذا الخصوص، ويبدو بأنه في طريقه إلى وصول إلى تفاهم مع إيران.
2: دكتور زويري، طبعا نرحب ايضا بالسيد نضال ابو زيد الخبير العسكري الاستراتيجي، انضم الينا الان للتوفيق للاستوديو. دكتور زويري، الرئيس ترامب هذه التخريجه والتي اعتدنا على سماعها اسلوب له، يعني هل لها اي اثر في ما جرى هذه الليله؟ يعني فكره ان يتصل به مسؤولون ايرانيون كبار، هناك انقطاع تام للاتصال، يعني ليس تشكيكا لكن ربما تساؤل هنا، انقطاع تام للاتصال، مسؤولون كبار من ايران اتصلوا به شخصيا، طلبوا منه شخصيا إيقاف الهجمات، وذلك في غرفة العمليات أثناء تأدية هذه العمليات أو الهجمات. ما الذي تفهم؟
4: هذا يحدث لو كان هنالك خطا ساخرا موجودا بين واشنطن وطهران. وفق ما نعرفه أن ليس هنالك خطا ساخرا بينهما. مثلا في الحرب الباردة
2: عبر وسيط،
4: لكن حتى عبر الوسيط بالطريقة التي تتكلم فيها تحدثوا معي، مع ذلك هو يتوقع أنهم رفعوا السماعة هو أجاب على الطرف الآخر. في الحرب الباردة نشوان بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا كان في خطوط ساخنة، يعني يتحدثوا مع بعضهم الشخصيات السياسية والعسكرية عندما تكون الأمور وصلت إلى حدود معينة. لكن أنا لا أتصور في خطوط ساخنة بين واشنطن وبين طهران على الإطلاق، ولذلك إمكانية أن يكون هنالك عبر وسيط وارد. يعني أنا لا يمكن يعني أقول نعم، ربما تحدث عبر الوسيط الباكستاني على سبيل المثال، أنه قد يكون أسر هناك رسالة، كان هناك وفد قطري موجود في طهران أيضا، ربما كان هناك أيضا رسالة ووصلت. لكن طريقة تقديمه للمشهد كان وكأن الإيرانيين يعني ضعيفين والضربات العسكرية أطاحت بهم، وبالتالي هم يريدون وهي استعراض القوة. على فكرة 24 ساعة الماضية بلا استثناء دقيقة بدقيقة الرئيس الأمريكي أعطى كثير من المقابلات لوسائل الإعلام التي هي تدعم ما يسمى بالبيس، قاعدة الشعبية، منها فوكس نيوز، وهذا التصريح باعتقادي ليس بعيدا عنها. هو يريد أن يقول بأنه هو الذي يتحكم بالمشهد السياسي والعسكري في الحرب. الآن ما تأثيرها بالنظر لفهم الشخصية الإيرانية؟ يزيدها تشددا، لا يعطيها مبرر أن تكون أكثر مرونة.

0: بالعكس، وشاهدنا ذلك في حرب ال 12 يوم، وشاهدنا ذلك في حرب،
1: وهم متحسسون، والدليل انهم ردوا بسرعه، بسرعه البرق،
0: بدون ادنى
1: التلفزيون الايراني مباشره الرد على هذا التسليح
0: بدون ادنى شك. يعني هذه يعني هم لا يريدوا ان يظهروا لرايهم العام حتى لو ثانيه ان ترامب يفوز عليهم حتى في السرديه، يريدوا ان يكونوا كلمه بكلمه، موقف بموقف، وهذا جزء من سيكولوجي ادارتهم للحرب حتى في 12 يوم مع اسرائيل ثم الولايات المتحدة. لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي لا يفهم طبيعة خصمه ولا عدوه، وبالتالي هو يتصرف من منطلق ربما فهم محدود عبر مستشارينه لطبيعة الحرب الدائرة. المسألة الثانية باعتقادي، كل ما قامت به الولايات المتحدة اليوم، أنا باعتقادي أحد السيناريوهات التي يجب أن لا نهملها، قد يكون مخرج لإنهاء هذه الحرب. قد يكون تصور معين أنه الآن مثل 12 يوم قصفنا والآن جاء وقت السلام كما قال، وقد يكون هذا أيضا في تصوره بأن يقول نعم قصفنا وضربنا أهدافا معينة، وربما يخرج بقائمة أهداف يقول أنها بالغة الأهمية، وبناء عليه نحن قبلنا باتفاق معين قد يكون تم التوصل له في الأيام الماضية ونحن لا نعرف عن هذا الاتفاق، ويخرج بذلك من هذه الحرب. هذا السيناريو نشوان يجب أن لا يستبعد الحقيقة.
1: طيب سيد مختار حداد، ربما كثير من التشكيكات أو التساؤلات التي انطلقت منذ بداية الحرب الحقيقة أعتذر عن الأهداف الحقيقية للحرب الأمريكية على إيران، جملة من التخمينات وجملة من التصريحات الأمريكية الرسمية ومنها تصريحات الرئيس ترامب المضادة التي تقول إننا لدينا أهداف محددة تتلخص في فكرة البرنامج النووي. لكن بالنسبة للإيرانيين، ما الذي يفهمه الإيرانيون سواء مما حدث في هذه الليلة أو من هذه الحرب ككل كهدف مضاد للنظام السياسي في إيران القائم حاليا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني هو وضع هدفه اليوم الأول عندما تحدث عن إسقاط النظام، كان يتحدث عن يعني أن إيران ستصبح أصغر على الخارطة، هناك عن الأسلحة التي قدمها للمجموعات الإرهابية لكي تقوم بعمليات، يعني هدفه كان واضح وعلني وسعى إلى ذلك، ولكن وفشل في هذا الهدف. ولكن هدف عمليات الليلة أنا باعتقادي أولا يعني هو يوم أمس حتما يعني حدث شيئا ما أو شعر بالألم إثر العمليات الإيرانية. نترك هذه السردية الأمريكية أنه أسقطنا كل الصواريخ الإيرانية، المسيرات الإيرانية، يعني كل هذا الكلام هو يروج له منذ بداية الحرب، وكأنه هذه الصواريخ مثلا تسقط على السفن الأمريكية، على البوارج، على القواعد، هي تأتي مثلا من المريخ ومن أماكن أخرى. وهناك توجد نقطة أخرى باعتقادي، عمليته كذلك الليلة لديها كان هدف، يعني الهدف هو أن ينتزع من إيران ورقة مضيق هرمز، واضح من خلال العملية التي يقوم بها على الشريط الساحلي الإيراني وفي الجزر يعني القريبة من أو المشرفة على مضيق هرمز. ولكن يعني هناك هو لا يستطيع أن يحقق شيئا في هذا الأمر نظرا لانتشار القوات البحرية الإيرانية سواء حرس الثورة الإسلامية والجيش الجمهورية الإسلامية، وكذلك يعني هو إلى جانب هذا الإجراء يعني يريد أن يروج لهذه الفكرة بأنه هو لديه السيطرة كذلك على هذه المنطقة، هو أخرج السفن من منطقة مضيق هرمز، فإذا هو استطيع أن يخرج السفن وهو إذا استطاع يحقق إنجازات في هذا المجال، فلذلك لماذا يقوم الآن بمثل هذه العمليات ويأتي لكي يعني يرسم لنفسه صورة، يعني مثلا يأتي وحتى يوسع من بعض العمليات ويقوم ببعض الاستهدافات في مناطق استهدفها سابقا مثلا في محافظات مثل البورز أو محافظة قزوين وهم محافظات قريبة من طهران. فلذلك الرئيس الأمريكي يريد أن يرسم لنفسه كذلك صورة نصر، يقول أنا قمت بشيء، حققت شيء، ومعروف يعني هاي أول كذبة بدأ عندما قال هناك أنا في غرفة العمليات يتصل بي الإيرانيين، يعني كأنه هناك الآن مثلا من إيران يتصلوا بي ويدردش معهم ويقول مثلا أرجوك أن لا تهاجمنا، يعني بمثل هذه القصص. وحتى في أمريكا أحد لا يصدق باعتقادي مثل هذه التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي. يعني هو فقط لحد أعتقد يوم أمس 38 مرة خلال هذه الفترة القصيرة قال نحن اقتربنا من التوصل إلى اتفاق. إذا اقتربت من التوصل إلى اتفاق الآن تقول أنا أقوم بعملية لكي أجبر إيران يعني تتوافق معي أو تصل إلى اتفاق معي. فلذلك يعني هذه الإجراءات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي يعني واضحة، قلت لكم يريد أن ينتزع من إيران ورقة مضيق هرمز، عمليات إيران الأخيرة أوجعته، وكذلك يعني يريد أن يرسم لنفسه صورة نصر. وأنا باعتقادي نحن يعني في الأيام الأخيرة من هذه الحرب يعني، ولكن في نهاية المطاف إيران جاهزة لكي تستمر في هذه الحرب، ليس عدة أيام، عدة أسابيع وعدة طيب. أشهر لمواجهة الولايات.
1: قبل أن نتحول لمناقشة الواقع العسكري مع الخبير العسكري أبو زيد، سيد سوما في نيوجيرسي، أود أن يعني أسمع منك تعليقا على فكرة الهدف أو مدى وضوح الهدف العسكري لعملية الليلة. يعني ما تقوله القيادة المركزية الأمريكية من أن الضربات تأتي ردا على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر، هل تعتقد بأنه كان بالفعل هنالك هدف واضح بغض النظر عما إذا تم تحقيقه أم لا لهذه العملية هذه الليلة، وما الذي تفهمه؟
3: لا شك بأن هناك خلافات كبيرة واسعة بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحاضر. من هذه جملة هذه الأمور ومن أهمها هو أن إيران تعمل على تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية بحيث تتمكن من إنتاج السلاح النووي. الرئيس ترامب يقول بأنه لن يسمح لإيران بأن تقتني السلاح النووي، ويريد أن يكون هناك رقابة صارمة على المواقع الإيرانية التي يعتقد بأنها تنتج السلاح النووي، وكذلك يطلب من إيران تسليم ما لديها من المواد النووية المخصبة، تسليمها للولايات المتحدة أو إلى طرف إلى دولة ثانية. فإذا هناك جملة مطالب أمريكية من إيران، يعتقد بأن هناك لدى إيران حوالي 460 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وعلى إيران أن تسلم هذا الكم إلى الولايات المتحدة. هذه مجموعة من مطالب الرئيس ترامب تجاه إيران، وأعتقد بأنه يصر على أن يعني تكون إيران تتماشى مع مطالب الرئيس ترامب.
1: طيب العقيد أبو زيد، أود أن أقرأ عليك بشكل سريع نص ما قالته القيادة المركزية الأمريكية حتى نحاول أن نفهم ما الهدف بالتحديد من هذه العملية. أولا قالت قطع عسكرية تابعة لسلاح المارينز والقوات الجوية والبحرية الأمريكية شاركت في قصف الأهداف الإيرانية بذخائر دقيقة، والمواقع المستهدفة كانت تشكل تهديدا مباشرا لقواتنا وللسفن التجارية التي تعبر المياه الإقليمية. هذا أولا. ثانيا الضربات الإضافية جاءت ردا على استهداف العدوان الإيراني غير المبرر ضد قواتنا والملاحة الدولية، وضرباتنا استهدفت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء إيران.
4: نعم، دعنا نفكك هذا المشهد بشكل كامل بعيدا عن روايات النصر والهزيمة التي مبكر جدا أن نتحدث بها، لأنه لا يمكن الوثوق لا بالرواية الإيرانية ولا برواية ترامب، وبالتالي أن نستعجل بالحديث عن النصر ورواية النصر هذا مبكر الحديث عنه، حتى النصر مفاهيم النصر الآن تدرس بطريقة مختلفة، اختلفت عن السابق وعن جيش يدمر جيش. المشهد برمته العمليات التي حصلت اليوم لا تنفصل عما حصل أمس من قبل الجانب الأمريكي. أنا أقول أي بمعنى أن ما حصل أمس وما حصل اليوم يندرج في إطار عسكري يعرف بعمليات التجريد، رادارات، منظومات دفاع جوي، أنظمة اتصالات، معدات بث للطائرات المسيرة. والحديث عن العملية الإضافية وهذا المفهوم الذي يجب أن يوضح هو يقصد به العملية التي انتقلت من الساحل الغربي لإيران إلى المناطق الشمالية من إيران والتي وصلت إلى محافظة قزوين في العمق الإيراني
1: بالبر.
4: نعم. محافظة قزوين بالمناسبة تبعد 130 إلى 140 كيلومتر عن طهران، بالتالي نحن في العمق الإيراني نتحدث. هذه هي العملية الإضافية. الآن موضوع أنه هذه العملية جاءت كرد على القصف، القصف الإيراني يوم أمس بإعلان الجميع حتى بإعلان القوات المسلحة الأردنية أنه اعترضت كل الصواريخ الإيرانية، يعني لم تصب أهدافها، بالتالي هذه ليست عملية ردا على العمل الإيراني بقدر ما هي عملية حزمة واحدة. وأعتقد أن الجانب الأمريكي سيستمر بهذا الرتم العسكري من العمليات العسكرية، لأنه يبدو أنه وجد أنه هذا أفضل

0: عمل عسكري يمكن أن يتبع مع الجانب الإيراني. بهذا العمل في العرف العسكري يعرف بالصيد المريح، أي بمعنى اصطياد الأهداف التي تعتمد على جهد استخباري والتي تصنف بما يندرج تحت البيك أب أو عمليات البيك أب، العمليات الانتقائية. الصيد المريح يجعل الجانب الأمريكي في وضع مريح أكثر من العمليات السابقة التي استنزفت قدرات أمريكية كبيرة نتيجة الصمود الإيراني أيضا. لذلك هذا النوع من العمليات قد يجهد الجانب الإيراني، وفي العرف العسكري هذا النوع يتبع. واليوم نتحدث عن يوم 103 أيام 104 أيام من العمل العسكري، بعد 104 أيام تحت كل هذا الضغط العسكري، أعتقد أن ذلك يجهد الدفاعات الجوية الإيرانية، الرادارات، بطاريات الدفاع الجوي، أنظمة الاتصالات. لذلك هذا الرتم العسكري سيستمر أعتقد من قبل الجانب الأمريكي.
1: دكتور زويري، لماذا نحن بحاجة إلى تحليل أهداف الحرب وإلى تحليل أهداف كل عملية تتم؟ لما لا يكون هنالك وضوح في طبيعة هذه الأهداف؟ أم أن وسائل الإعلام تبالغ في هذا الشق وهي تذهب بعيدا لتحليل ما هو واضح؟ الرئيس الأمريكي يقول إن هدف الحرب ما لا يسميها حربا، هجمات، هو الملف النووي.
2: الحقيقة في عندنا ثلاث مراحل، وكل مرحلة كان فيها أهداف مختلفة للحرب. عندما كان الإعداد للحرب كان الأهداف إسقاط النظام، تدمير البرنامج النووي والنظام الصاروخي، ثلاث أهداف كبرى وضعتها إسرائيل والولايات المتحدة. عندما بدأت الحرب وبعد أسبوع أصبح الهدف الأساسي إسقاط النظام عبر ثورة داخلية، وبأن موضوع البرنامج النووي سيحل عسكريا والبرنامج الصاروخي تراجع في السردية. كلما اتجهنا نحو ان ايام او ما يسمى بالان اتفاق او هدنه اصبح التعريف هو ما يلي: ابقاء النظام ضعيفا وانهاء البرنامج النووي. وهذا السبب يعود الى ان الاهداف الذين قاموا بالحرب واجهوا اشكاليات لوجستيه وكبيره في الطرف الذي استهدفوه، وبالتالي اضطروا اعاده تعريف اهدافهم.
1: ترك الاهداف مرينه أمر مقصود؟
2: أمر مقصود بالتأكيد، وهذا يعين أطراف على كتابة السردية الأخيرة لكل المعركة، ومن المنتصر ومن المنهزم. الإيرانيون ظلوا بالنسبة لهم واقفون عند مسألة أساسية: النظام سيبقى، النظام لن ينهار، لن يكون هناك انقسامات عرقية مذهبية داخل إيران، والحدود الجغرافية لا يمكن المساس بها. بالنسبة للإيرانيين بعد 104 يوم حافظوا 100% على هذا الأمر. بالنسبة لإسرائيل والأمريكيين، البرنامج النووي لا يعرفوا عنه شيئا، ماذا الذي جرى له. القوة الصاروخية الإيرانية بقيت كما هي تضرب، بدليل أنها أمس قصفت، والنظام بقي متماسكا، تغير، يعاني من إشكاليات ربما بسبب نخبة سياسية جديدة ووجوه جديدة، لكن النظام لا زال يعمل والمجتمع لا زال متماسك. الطرف الآخر مشكلته أنه ولا شيء من أهدافه تحقق إلا شيء واحد، وهو تدمير البنية التحتية الإيرانية وتكلفة إيران ما يعادل من 350 مليار دولار لإعادة بناء هذه في ظروف عادية بشكل أساسي. وباعتقادي هذه الظروف العادية غير موجودة ولن تتوفر إلا إذا رفعت العقوبات عن إيران، الأمر الذي يبدو بعيدا بالنسبة للولايات المتحدة. لذلك هذا تعريف الأهداف قصد منه أن يكون مرنا حتى يتم صياغة الفصل الأخير من الحرب. وأيضا أظهر في نفس الوقت أن هنالك غيابا كاملا لمنظومة المجتمع الدولي في الحرب، بدليل أنه عندما اتصل ترامب لحل مشكلة المضيق التي أغلقت بسبب الحرب لم يجد من يساعده، لا الناتو ولا الأمم المتحدة ولا الأوروبيين، وتحولت الحرب الحقيقة من حل مشكلة أمريكيا إسرائيليا، مشكلة اسمها النظام الإيراني، إلى أن الإيرانيون أحدثوا مشكلة للعالم لا يستطيع أحد أن يحلها. بالعكس، أحدثوا سابقة ستستعمل ربما في المستقبل فيما يسمى بعسكرة الممرات المائية، بشكل للأسف سيعصف بالاقتصاد العالمي إذا تم استعمالها مرة أخرى.
1: سيد مختار حداد، حتى لو تمكن الإيرانيون هذه الليلة من صد هذه الهجمات أو من تقليل أضرارها، لكن هنالك أضرار لا شك. كان هنالك هجمات، يعني ما تبعناه من خريطة الاستهدافات الحقيقة في عدة مناطق كبير. وبالتالي هنا السؤال عن مدى قدرة النظام الإيراني الحالي عسكريا سياسيا على الصمود في ظل هذه الحالة المستمرة، الصفيح الساخن الذي يشهد ما بين مرحلة وأخرى هجمات مكثفة ونوعية.
3: هو إيران 47 عاما تواجه عقوبات أمريكية، وهي تكيفت مع هذه العقوبات وتعرف كيف أن تواجه هذه العقوبات. يعني هناك إيران فقط لا تعتمد الآن على الموانئ في جنوب إيران، هناك آلاف الكيلومترات من الحدود البرية وكذلك الموانئ في شمال إيران، والآن عمليات التجارية تتم يعني عبر هذه الحدود وهذه الموانئ. من ناحية أخرى هناك يعني إيران هي لديها مثل هذه التجربة، يعني تجربة الحرب الطويلة، وفي الوقت الذي كان ليس لديها إمكانيات وخرجت للتو من ثورة ومن تحولات، يعني 8 سنوات الحرب الإيرانية العراقية، وحتى في تلك الفترة كانت الحرب يعني جزء أصلي من الحرب وكان حرب برية. فلذلك يعني الإيرانيين معروفين في النفس الطويل في مثل هذه المواجهة. وأصلا إيران باعتقادي عندما بدأت هذه الحرب كانت تجهز نفسها لحرب استنزاف طويلة الأمد في مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وخلال يعني ذروة الحرب 39 يوما أو 40 يوما يعني كانت هناك العمليات تتم على مدار 24 ساعة، ومثلا ليس مثل الآن تتوقف تكون هناك ليلا عمليات صباحا لا تكون عمليات على غرار ما نشهده خلال هذه الأيام. وهذه سردية أمريكية بأن تأتي وتقول بأنه نحن نستهدف دمرنا. يعني الآن قبل هذه النشرة تقرأ بعض المعلومات، يعني بعض الأماكن التي يستهدفها هذا استهدفها سابقا، يعني حتى قبل أيام عندما الكيان الصهيوني قال أنا استهدفت بعض المناطق في طهران، هي كانت مناطق مستهدفة سابقا. يعني طيب. يعني
1: اسمح لي أعتذر مرة أخرى طبعا عن مقاطعتك، لكن اسمح لي، هنالك صور سنعرضها الآن للقيادة المركزية الأمريكية تظهر إطلاق صواريخ كروز من سفن أو قطع بحرية عسكرية أمريكية نتابع. إذن هذه الصور وردتنا قبل قليل، العقيد نضال بوزيت سأترك لك المجال للتعليق عليها. صور للقيادة المركزية الأمريكية تظهر إطلاق القيادة المركزية صواريخ كروز من سفن أو قطع بحرية عسكرية، ما الذي تقرأ
0: فيه؟ هذه المقاطع تؤكد ما خلصنا إليه في بداية اللقاءات في النشرة السابقة حين قلنا عن أن هذه العمليات عمليات الريموتس، عمليات من بعد، لم تكن ولم تدخل الأجواء الإيرانية إلا في شكل محدود أو في مناطق محدودة. بالتالي هذه المقاطع تؤكد إلى أن القصف كان بالصواريخ. هذه الصواريخ التي تظهر في هذا المقطع هي صواريخ التوماهوك، وهي صواريخ كروز، صواريخ جوالة. صواريخ التوماهوك هي عبارة عن صواريخ، بدأ هذه الصواريخ 1500 إلى 2500 كيلومتر، والسرعة لهذه الصواريخ هي الأهم، 885 كيلومتر في الساعة. وسرعة هذه الصواريخ لذلك هي سرعة عالية مع سرعة جوالة، يؤدي إلى عدم قدرة الجانب الإيراني على صد مثل هذا النوع من الصواريخ. دقة هذه الصواريخ، وهي معروفة بدقتها بالمناسبة وتعتبر من الأسلحة الدقيقة التي تستخدم، وكان لدى الجانب الأمريكي استنزاف كبير في هذا النوع من الصواريخ في نهاية العمليات قبل وقف إطلاق النار، وصل إلى استخدام 650 صاروخ من هذه الصواريخ، علما أن المخزون الأمريكي 3500 صاروخ. للتوثيق هذه الأرقام للجلوبال فاير باور، وحتى نوثق أرقامنا وكلامنا ولا يكون الكلام إنشائيا. بالتالي أن يستخدم الجانب الأمريكي أو يعود يستخدم التوماهوك، هذا يعزز إلى أن الجانب الأمريكي قام بإعادة ترميم الترسانة هذا النوع من الصواريخ المهمة للجانب. لماذا مهمة؟ لأنها تقوم بعملية الاستهداف عن بعد، تربك الجانب الإيراني في عملية التعامل مع مثل هذا النوع من الصواريخ.
1: تذكر كان لدينا روايتان إيرانية وأمريكية متناقضتان تماما، واحدة تتحدث عن اشتباك بحري، والثانية تنفي تماما، وهي الأمريكية تحديدا، أن يكون هنالك اشتباك بحري. وحضرتك أشرت إلى فكرة الساعة الفائتة، إلى فكرة الاستهداف عن بعد، ربما حتى وإن كان جوا لكن عن بعد. هل تدعم هذه الصور؟
0: نعم، هذه الصور تدعم وتدعم وتؤكد على أن الاستهداف تم من القطعة البحرية الأمريكية، بمعنى أن استهداف قاعدة علي السالم في الكويت واستهداف البحرين هذا كان استهدافا كان بإمكان الجانب الإيراني أن يوفر صواريخه إلى القطعة البحرية الأمريكية التي لا تبعد USS لينكولن 250 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية. لذلك هذه المقاطع تؤكد، ومن الجانب الأمريكي، أنني أنا قمت بقصف طهران من قبل القطعة البحرية الموجودة، ولا حاجة لهذا الاشتباك أو لهذا التطوير الإيراني. لذلك أنا قلت أن الجانب الأمريكي بات أهدأ في عملياته وفي رتم عملياته من الجانب الإيراني الذي بدأ عليه انفعاليا، حتى في خطابه الإعلامي بات انفعاليا أكثر. هذا قلت أنا سابقا، في علم النفس العسكري يعتبر فقدان للثبات الانفعالي الذي مرده عدم القدرة على التعامل مع الحالة العسكرية الحالية. هناك أمر يعزز كل ما أقوله، وليس من كلام أمريكي أو كلام بزجكيان نفسه الرئيس الإيراني بزجكيان اليوم

0: ملتقى طهران قبل 15 ساعة من الآن قال أن الحرب الأمريكية ليست من مصلحة إيران. هذا كلام لبيزشكيان. بالتالي هل نصدق رواية الحرس الثوري الإيراني أم نصدق رواية الرئيس الإيراني الذي يتعامل مع الحالة الدبلوماسية الإيرانية؟ هذا الإرباك هو الذي أدى إلى مثل هذا النوع من الانفعالية الإيرانية.
1: دكتور محجوب، إلى أي مدى يؤثر كل ما جرى خلال هذه الليلة على المسألة التفاوضية؟
2: باعتقادي التأثير محدود جدا، لأنه المسار التفاوضي كان قد بلور حلا باعتقادي وصل إلى أكثر من 85% من القضايا العالقة. بقيت هناك قضيتان عالقتان، القضية الأولى وهي تتعلق في اليورانيوم على التخصيب أين سيذهب، والقضية الثانية حجم العوائد المالية التي ستعود إلى إيران. الولايات المتحدة تصر على صفر عوائد، لأن الرئيس الأمريكي يريد اتفاقا أفضل من اتفاق باراك أوباما الذي شمل بعض العوائد المالية، وإيران تقول أن دون ذلك لا يمكن أن تتحدث عن البرنامج النووي ولا عن عالة التخصيب، وبالتالي ليس هناك اتفاق. لذلك باعتقادي أحد أسباب العملية العسكرية التي شهدناها في الساعات الماضية هي شعور الرئيس الأمريكي بالضغط عليه أنه بحاجة لاتخاذ قرار لا يحبه، وبالتالي ذهب إلى الخيار العسكري هروبا مؤقتا، ربما لعل هناك حلا ثالثا ينتج في الطريق. لذلك المسار التفاوضي باعتقادي هو في حالة جمود، لأن الطرفين يريدوا مشهدا نهائيا يظهر فيه كل واحد أنه وضعه أفضل وبأنه هو صاحب اليد العليا، وهذا لم يحصل لهما. الإيرانيون قصفوا إسرائيل جزء من اليد العليا، الأمريكيون يردون الآن من أجل مشهد اليد العليا، لكن هل ستنجح استراتيجيتهما بالمحصلة؟ هل كل هذا المشهد الذي شاهدناه في 48 ساعة هو فعلا فيه نوع من التدبير لوضع السطر الأخير من المفاوضات والإعلان عما يسمى مذكرة التفاهم والذهاب إلى المفاوضات 60 يوم؟ هذا السيناريو وارد وربما يحصل، وشاهدناه في حرب 12 يوم بشكل كبير.
1: دكتور جابرييل سوما، قد يكون الرئيس ترامب واثقا من هذه الخطوة من أثرها الإيجابي على ما يريد هو، لكن وأنت في الولايات المتحدة وربما تتابع وسائل الإعلام بشكل واضح، هنالك اتهام من خصومه له بأنه في مأزق وبأنه لا يعرف كيف يخرج من هذه الحرب. هل تعتقد بأن هذه الاتهامات في محلها؟
3: ولا أعتقد بأن الرئيس ينجح، سوف ينجح، والشعب الأمريكي سوف يدعمه إذا ما تمكن من إقناع إيران، أو إقناع إيران بوقف تخصيب اليورانيوم، إذا استطاع مثلا منع إيران من امتلاك السلاح النووي، إذا استطاع أن يقنع إيران بأنه من الضروري تسليم المواد النووية للولايات المتحدة. كل هذه الأمور مجتمعة الشعب الأمريكي ينتظر من الرئيس ترامب أن يوفرها لهم. هناك من جهة ثانية هناك خسارة كبيرة من قبل إيران. أولا توقف الاستيراد إلى إيران، توقف تصدير النفط الإيراني، هناك حصار على الموانئ الإيرانية، فإذا هناك نوع من الطلب من إيران الاستسلام الكامل لإرادة الرئيس ترامب. هل يتم ذلك؟ علينا أن ننتظر الأيام القليلة القادمة.
1: لكن ماذا دكتور سوما، ماذا لو انتهت هذه المسألة برمتها وبقي النظام الإيراني قائما، النظام السياسي في إيران قائما، واضطر الرئيس ترامب إلى تقديم تنازلات متعلقة بالناحية المالية التي طالما انتقد بها الرئيس السابق أو الأسبق باراك أوباما؟
3: والهدف الرئيس ترامب هو تغيير السلوك الإيراني. قد يستعمل مثلا الأموال الموجودة المجمدة كوسيلة للتعامل للضغط السياسي على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. بالنتيجة الرئيس ترامب يطلب أن يكون هناك اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران شبيه بالاتفاق الذي جرى سنة 2015، ولكن الاتفاق الجديد يرمي على أن لا تستطيع إيران أن تنتج السلاح النووي على مدى مثلا 20 سنة قادمة. أعتقد بأنه الاتصالات جارية بخصوص هذا الموضوع، وقد نعلم ماذا سوف يحصل في الأيام القليلة القادمة.
1: سيد مختار حداد، هل تعتقد بأن على النظام الإيراني السياسي الحالي أو القادة البارزين فيه التفكير في مخرج أيضا للرئيس ترامب، حتى يتمكنوا أيضا من الخروج هم أيضا بطريقة ربما كما يشاؤون أو كما يشتهونهم من هذه الأزمة؟
4: الحقيقة إيران ليست معنية بأن هي التي تبحث عن مخرج لهذا الرئيس الأمريكي الفعالي الذي يعني سلوكه لا يمكن الثقة به، يعني سواء حتى من دول الأخرى وحتى حلفاء الآن لا يثقون به. يعني رأينا كان وصلت الأمور أن يلتمس من دول حلف الناتو بأن ينضموا إلى جانبه في هذه الحرب، فلذلك هذا ليست مسؤولية إيران. مسؤولية إيران أن تحافظ على أمن البلاد، سيادة البلاد، وكذلك حقوق الشعب الإيراني، وأن لا تفرط هذه الحقوق، وهناك لا تتراجع أمام الرئيس الأمريكي، وهذا بالفعل يحدث. يعني هناك لا تراجع إيراني أمام هذا الرئيس الأمريكي، بأن هناك الضيف يقول أن هناك استسلام كامل، هناك لا يوجد أي استسلام لهذه الإدارة الأمريكية وهذا الرئيس الأمريكي. وأقول لكم إيران جاهزة وبنفس طويل لمواجهة طويلة الأمد مع هذه الإدارة الأمريكية وهذا الرئيس الأمريكي. يعني إذا يريد الحرب، هذه الحرب ممكن أن تستمر ليس يومين أو ثلاثة أيام، أشهر وعدة أسابيع. فلذلك باعتقادي يعني هذا ليست الآن مسؤولية إيران بأن تبحث عن حل لهذا الرئيس الأمريكي الذي دخل في هذه الحرب من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. يعني جعل من شعار أمريكا أولا شعار إسرائيل أولا، وهو حتى الآن يعني يتابع نفس هذا النهج. يعني إحدى أسباب تغيير موقف الرئيس الأمريكي بالرغم من إيجابية الأجواء واحتمالية التوصل إلى اتفاق، هو قال أنا أرسلت نص الاتفاق كذلك لنتنياهو. فلذلك يعني واضح لماذا كذلك تراجع. البعض يربط ذلك كذلك بالداخل الأمريكي، ولكن لا، الجزء الأكبر بسبب تراجع الرئيس الأمريكي وتغيير مواقفه هو التنسيق التائم يعني بينه وبين رئيس وزراء العدو الصهيوني. فلذلك يعني باعتقادي إيران ترى نفسها معنية بأن يعني لا تتراجع أمام هذا الرئيس الأمريكي، وهناك إيران ليست معنية بأنه هناك تنقذ هذا الرئيس الأمريكي أو مثلا تساعده أن يخرج من هذه الحرب، هذه الحرب العبثية التي بدأها وهو الآن واضح يعني في مأزق. ونرى مثل هذه السلوك، هذا السلوك الانفعالي من الرئيس الأمريكي، يعني فجأة يغير في كل لحظة مواقفه. قبل يومين يتحدث أنا لا أريد حروب، أنا أنهي الحروب، ولكن الآن يبدأ مرحلة جديدة من الحرب. وأقول لكم هذه التطورات ستتوسع، يعني إذا استمر بهذا السلوك خلال الساعات القادمة هذه التطورات ستتوسع وسنعود
1: وهذا ما يقوله السابق. هذا ما يقوله الرئيس ترامب، إنهم سيضربون إيران مجددا اليوم بقوة وعليها أن توقع على الاتفاق.
4: وإيران لا توقع على مثل هذا الاتفاق في ظل يعني الضغط الأمريكي، وهناك إيران لن تتراجع تحت هذه الضغوطات الأمريكية. هو 40 يوم لن يستطيع أن ينتزع شيئا من إيران، فكيف يريد يعني الآن مرة أخرى ويظن بأنه من خلال الحرب يستطيع أن ينتزع شيئا من إيران؟ هناك الحديث عن صنع قنبلة نووية، هذه فزاعة أمريكية وصهيونية، يعني حتى التقارير الاستخباراتية الأمريكية لن تشير إلى ذلك. يعني إيران عندما قامت كذلك بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وكان وفق الاتفاق النووي، عندما هناك جانب من الاتفاق النووي لن ينفذ التعهدات، يعني خرج طرف مهم من الاتفاق. الدول الأوروبية لن تنفذ تعهدات، إيران يعني وفق مادة أعتقد 51 أو 53 من الاتفاق النووي خفضت من تعهداتها وقامت بتخصيب اليورانيوم. ولكن يعني معروف يعني الرئيس الأمريكي الآن يستغل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يستغل القوانين الدولية، يأتي بالأكاذيب بالتقارير الكاذبة، وهذا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعاون معه في هذا المجال لكي يساعده بأن يصبح أمين عام للأمم المتحدة. فلذلك يعني هذه فزاعة أمريكية وصهيونية، والرئيس الأمريكي يعرف تماما أن إيران لم ولن تتجه باتجاه صنع قنبلة نووية، ولكن هو يروج لذلك من أجل أن يكون لديه ذرائع. يعني هذه الذريعة إذا كانت لم تكن كان يبحث عن ذريعة أخرى لكي يقوم بمهاجمة إيران.
1: دكتور محجوب، هل يمكن استبعاد العنصر الإقليمي من أحداث الليلة؟ لنتذكر مسار الأحداث خلال الأيام الماضية، سواء التصعيد ما بين إسرائيل

0: ولبنان من طرف، ثم التصعيد الإيراني الإسرائيلي مرورا بإسقاط الأباتشي أخيرا، فهل يمكن استبعاد المعادلة الإقليمية مما جرى ليلة؟
1: لا، في الحقيقة كلها هي عبارة عن شبكة مرتبطة مع بعضها البعض، الذي يربط بينها العامل الأمريكي والعامل الإسرائيلي، واللاعب الثالث هو إيران. هو حالة الاشتباك التي انتهت من الحرب بالطابع العسكري الخشن إلى العمليات العسكرية والاشتباكات المحدودة لتحقيق أهداف سياسية. الحرب كانت لتحقيق أهداف كبرى بالنسبة لأمريكا وإسرائيل، لم ينجحوا بها. الإيرانيون والأمريكيون والإسرائيليون ذهبوا الآن إلى الأهداف الصغرى التي يمكنها مع بعضها أن تشكل ما يسمى بنهاية الحرب أو نجاح لكل طرف في الحرب. ولذلك هذه العمليات التي حصلت أولا، ما يحصل في جنوب لبنان بمجمله أصلا هو جزء من هذا، الرد ما قامت به إيران في قصف إسرائيل جزء من هذا، العمليات التي كانت تجري في الخليج في الأسابيع الماضية من كل ساعة وكل دقيقة هي جزء من هذا، هذا الذي يجري اليوم هو جزء من هذا. الفرق حجم العمليات العسكرية، هناك هذه عمليات عسكرية محدودة هي أشبه بلعبة الدومينو، امتدت وما من قدرة على إيقافها لأن التوتر سيد الموقف. يعني الطائرة التي قصفت، هناك سيناريو أنه فعلا قد يكون ليس بالضرورة استهدافا مقصودا، وربما لأنه في طائرات الأباتشي تستكشف المنطقة والطائرات المسيرة الإيرانية تستكشف المنطقة. بعبارة أخرى عندنا حالة من الاشتباك الجوي موجودة بغرض ربما جمع المعلومات، التجسس إلى غير ذلك، وبالتالي هذا الحالة تخلق توترا كبيرا. لذلك سمعنا يوم أمس الرد الإيراني قال بأنه مثل هذه العمليات قد تحدث في مثل هذه الأجواء المتوترة، وهذا صحيح، يعني كلام دقيق فعلا، أنه عندما لا تكون هناك إرادة لمغادرة الحرب، وهنا الحديث عن مذكرة التفاهم والتلكؤ في التوقيع، طبعا تحدث هذه الأحداث. لأنه أولا مرة ثانية، لا يوجد خط ساخن بين الولايات المتحدة وإيران، لا يوجد هناك اتصال وتنسيق حتى في قضية العبور القوات إلى غير ذلك. في محاولة الحرية واحد أو التي حاول الرئيس الأمريكي فيها أن يفرض حالة من فتح المضيق، هو لم ينجح في ذلك، بل خلق مزيدا من التوتر في المنطقة، قادنا في ذلك الوقت إلى مواجهة عسكرية محدودة بين الطرفين. ولذلك الإقليم حاضر نشوان كله، ولذلك تجد أنت الولايات المتحدة قامت بشيء مهم، قامت بفصل المسار اللبناني وذهبت به إلى واشنطن وقالت نرعى تفاوضا لبنانيا إسرائيليا. لماذا؟ لأنها تريد أن تقطع على إيران فكرة الربط بين الملفين. ومع ذلك هي عادت القضية الآن إلى المربع الأول، لأنه الآن واضح تماما أنه أمريكا عاجزة عن التوصل إلى صيغة معينة بعيدا عن ليس بالضرورة التنسيق مع إيران، ولكن تفكيك الملف. واضح تماما أنه البعد الإقليمي الذي تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل تفكيكه والابتعاد عنه في كل مرة يعود لهم، ويعود لهم بشكل أكثر تعقيدا وبشكل أكثر صلابة، وبالتالي تبقى الجزئية الأساسية فيما يتعلق باللاعبين أو حضور اللاعبين الإقليمي موجود على الطاولة وإن لم يكن بنفس القوة.
0: طب بشكل سريع، ماذا لو نفذ رئيس ترامب تهديده مرة أخرى ليلة هذا اليوم؟
1: أنا باعتقاد الإيرانيين سيردون، لأنه الرد الإيراني لم يكتمل، أنا باعتقادي سيردون ربما خلال اليوم إلى أهداف أخرى، وسيبقى هذا الرد والرد المتبادل.
0: طيب. دكتور جابرييل سوما، فعلت ما أرادته الإدارة الأمريكية هذه الليلة الفائتة، وكان رد الفعل إغلاق هرمز، مزيد من التعقيد. لا نفهم ربما لحد الآن غبار المعركة، فلنقول ما يزال قائما في ساحتها، ربما بانتظار النتائج لاحقا، لكن حتى اللحظة ما شاهدناه هناك إغلاق لمضيق هرمز بشكل تام، هنالك حديث عن تعقيد المشهد، وبالتالي هل تتوقع أن الرئيس ترامب قد يستمر في تنفيذ هجمة أخرى كما هو عاد؟
2: ولا شك بأن إغلاق المضيق سوف يضر ليس فقط في أوروبا الدول الأوروبية، ولكن سوف يضر كافة أنحاء العالم، لأنه البترول النفط يمر في تلك المنطقة. وعلى الرغم من أنه أمريكا لا تستورد النفط من تلك المنطقة، لديها النفط المحلي بإمكانها أن تستعمله وتستعمله في الوقت الحاضر، ولكن له تأثير على صعيد التجارة العالمية. هناك حوالي 20% من التجارة العالمية تمر في تلك المنطقة. إذا بقي الوضع كما هو عليه، فسوف نجد غلاء في أسعار السلع، ليس فقط

0: هذا النزاع بالطرق السلمية، وأعتقد هو من مصلحة الدول العربية وإيران أيضا لحل هذا النزاع.
1: هي
0: لا
1: الدول،
0: يمكن
1: الدول العربية
0: إبقاء
1: دكتور
0: هذا
1: سومة،
0: النزاع.
1: كل الدول الإقليمية تدفع باتجاه حل لإنهاء هذه الأزمة. يعني ليس هنالك من طرف عربي وخاصة الخليجيين يقفون أمام إنهاء هذا النزاع.
0: صحيح صحيح، كل الدول تريد حل هذا النزاع، إن كان الدول الأوروبية أو الدول العربية، حتى الولايات المتحدة هناك مطالب من قبل الشعب الأمريكي بحل هذا النزاع بالطرق السلمية. الشعب الأمريكي لا يريد حربا مع إيران، والرئيس ترامب يدرك ذلك جيدا، ولكن عليه أن يضع ضغوطا على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاقية بموجبها يمنع على إيران من إنتاج السلاح النووي. هذا هو لب المشكلة.
1: والإشكالية هنا أن الإيرانيين يقولون أنهم ثابتون على موقفهم، ولن تؤثر فيهم هذه الضغوط كما حصل خلال عقود طويلة. على كل حال سأعود الآن بكم مشاهدينا إلى الشق المتعلق بالناحية العسكرية مع العقيد نضال أبو زيد. لو نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده لليلة هذا اليوم الجديد لهجمة أخرى ثانية، هل تتوقع تكرار نفس السيناريو من حيث الأهداف، من حيث طبيعة الهجمات، ومن حيث أيضا ربما رد الفعل الإيراني؟
2: نعم نشوى، نحن أمام شكل جديد من العمل العسكري، لم يعد العمل العسكري السابق يتبع الجانب الأمريكي. هذا النموذج قد يستمر، وقد يكون هناك عمل عسكري اليوم في هذا اليوم الجديد، ولكن هنا الجملة مشروطة بموافقة إيران أو عدم موافقة إيران. إن خضعت إيران إلى بعض التنازلات، أعتقد أن ذلك سيجعل الباب مواربا للذهاب أو الاستمرار بالمسار الدبلوماسي. إن لم يكن هناك تنازلات سنشهد عمل عسكري أمريكي، إن لم يكن في هذا اليوم الجديد سيكون غدا، ولكن لن يتوقف الجانب الأمريكي عن هذا الرتم من العمليات. الجانب الأمريكي الآن في بيان القيادة الوسطى أنهى عملياته، أوقف العمليات، انتهت الموجة من العمليات. لكن الملفت أن الجانب الإيراني لم يعلن، أعلن عن بدء الرد الإيراني لكن لم يعلن عن انتهاء الرد الإيراني. هل هذا هو فقط الرد الإيراني، أم سيكون هناك المزيد من الموجات الإيرانية على أهداف في المنطقة؟ لا نعرف لغاية الآن من اكتفى الجانب الإيراني فقط بهذا الرد، أو سيكون هناك المزيد من الموجات. الأمر الآخر والأهم عسكريا، من زاوية عسكرية سألت سؤال أنت غاية في الأهمية، وموضوع المنطقة وتأثر المنطقة. دعني فقط أتحدث وهنا من زاوية عسكرية، نعم المنطقة متأثرة بشكل كبير من كل ما يجري، متأثرة بمشروع الكيان الصهيوني المتطرف التوسعي الاستعماري وهو إسرائيل الكبرى غربا، ومشروع الراديكالي المتطرف للحرس الثوري شرقا، والذي يضرب المنطقة كلما استهدف من الجانب الأمريكي يضرب المنطقة العربية، علما أن الأهداف الأمريكية أقرب له من المنطقة العربية.
1: اسمح لي أن أسألك ربما سؤال نختم بهذه الجلسة، هل تعتقد من منظور عسكري أن حل هذه القضية، هذه المسألة عسكريا ممكن؟
2: نعم ممكن، في لا يوجد حرب تستمر بلا نهاية، وبالتالي الحرب ستنتهي إما بتنازل إيراني أو بتوقف أمريكي. بالتالي كلا الطرفين لغاية الآن في مرحلة المماحكة ومرحلة كسر العظم بين الطرفين. نعتقد أن استمرار هذا الرتم من العمليات هذا سيكون مرهق للجانب الإيراني وللحرس الثوري الإيراني بالتحديد.
1: نعم، ومرة أخرى نذكر بأن القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن أن الضربات تأتي ردا على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر، وهذا بحسب الأخبار العاجلة التي ما زلنا نتابعها على الشاشة بحسب البيانات التي جاءتنا تباعا من القيادة المركزية الأمريكية التي تحدثت عن أن الضربات جاءت ردا على عدوان إيراني مستمر وغير مبرر. تقريبا وصلنا بكم الآن إلى رأس الساعة، سيواصل معكم هذه التغطية زميل محمد علاونة. محمد تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين، تغطيتنا مستمرة معكم لتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في أحدث التطورات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أكملت أحدث ضرباتها في إيران، مضيفة أنها نفذت ضربات إضافية دفاعا عن النفس استهدفت مواقع متعددة في إيران. وقالت إن الضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي بأنحاء إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لشبكة فوكس نيوز إن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا به

0: مباشرة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم. كما قال ترامب إن قوات بلاده ستعاود قصف الإيرانيين الليلة المقبلة مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض. من جانبه نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني كبير قوله إنه لا صحة لادعاء ترامب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به، معتبرا أن هذا الادعاء غطاء للتهرب من الحرب مع إيران. من جانبه أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، وقال إن الإغلاق سببه انعدام الأمن على خلفية الهجمات الأمريكية على جنوبي البلاد. من جهتها قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت سفينتين مخالفتين كانتا تحاولان العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري الإيراني غلق المضيق كاذب، مضيفة أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا. من طهران ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أهلا بكما. أبدأ معك عمر هواش بصورة إجمالية للمشهد لديك في طهران.
1: نعم، يبدو أن الموجة الثانية من الهجمات الأمريكية قد انتهت، حيث لم تسجل أي انفجارات منذ نحو 45 دقيقة. آخر الانفجارات كانت في هنا محافظة طهران، سجلت في مدينتي قرشك وبيشوى ومدينة أيضا ورامين، هذه المدن الواقعة جنوب شرق طهران وضمن المحافظة. لكن وفق المسؤولين المحليين فإن هذه الانفجارات لم تقع في المدن نفسها بل في ضواحيها في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية. وعندما نتحدث عن ضواحي تلك المدن فيمكن أن نقول أن الاستهدافات قد تكون تضرب مواقع للرادارات أو منصات لإطلاق صواريخ أو قواعد، لأن هذه الأهداف العسكرية عادة تكون في ضواحي المدن. فضلا عن أن الموجة الثانية الأمريكية كانت قد سجلت انفجارات في مدينة كرج المحاذية لطهران، انفجاران سجلا هناك في تلك المدينة، فضلا عن انفجارات قرب مدينة اشتهارد في محافظة البرز، إضافة إلى انفجار في مدينة أبيك وهي مدينة تقع في محافظة قزوين الواقعة شمال البلاد. يضاف إلى ذلك انفجاران وقعا في مدينة بندر عباس وانفجار آخر أيضا في مدينة سيريك. كل هذه الانفجارات هي جاءت في الموجة الثانية الأخيرة التي نفذتها القوات الأمريكية الجيش الأمريكي ضد مواقع في إيران. وفي الحقيقة حتى هذه اللحظة لم تتضح الأهداف التي تم ضربها خلال هذه الموجة. لكن في الموجة الأولى التي شملت فقط المدن الجنوبية الإيرانية مثل بندر عباس وسيريك وجزيرة قشم، قال الحرس الثوري الإيراني إنه في مدينة بندر عباس تم استهداف وحدات قتالية تقع على السواحل الإيرانية لمدينة بندر عباس، فضلا عن مقر للشرطة والأمن ومحيط مطار بندر عباس. أما عن الرد الإيراني فقد تمثل في البداية بإغلاق مضيق هرمز وفق ما جاء في بيان لمقر خاتم الأنبياء.
0: قبل أن ننتقل عمر إلى طبيعة الرد الإيراني، أريد أن أذهب معك لنحاول أن نفهم هذه الاستهدافات بالتحديد التي جرت خلال هذه الليلة، عما إذا كانت متصلة بشكل أو بآخر مع تلك الاستهدافات في الليلة التي سبقتها. هل هناك وتيرة معينة واضحة يمكن قراءتها على صعيد هذه الأهداف في الداخل الإيراني؟
1: نعم، ما أعلن حتى هذه اللحظة هي مجرد أهداف عسكرية تبدو، وفق ما ذكر الحرس الثوري في ميناء بندر عباس كان هناك استهداف لمحيط المطار، وإضافة إلى استهدافات لمقرات للشرطة والأمن ووحدات قتالية للحرس الثوري الإيراني تقع في السواحل. إذا ما قارناها أيضا مع الأهداف التي كانت يوم أمس تم الحديث عن استهدافات لمنظومات الرادارات في جزيرة قشم، إضافة إلى استهداف مدني تمثل في ضرب خزانين

0: المياه في مدينة سيرك جنوب البلاد. وبالتالي نتحدث عن أهداف متماثلة. يقول الإيرانيون دائما إن ما تضربها أمريكا هو تكرار للأهداف، وأنه ليس هناك بنك أهداف واضح بالنسبة للأمريكيين وفق الرواية الإيرانية. لكن في الموجة الثانية كما ذكرنا الصورة غير واضحة حتى هذه اللحظة، ووفق مواقع الانفجارات كما ذكرنا فإن مواقع الانفجارات كانت في ضواحي مدن أساسية هنا في العاصمة طهران كمدن مراوين وبيشوا وقرشك. هذه المدن هي تقع في القسم الجنوبي الشرقي لمحافظة طهران وفي الضواحي، ويعتقد إلى حد كبير أنها يمكن أن تكون استهدافات لمواقع عسكرية لربما قواعد تابعة للحرس أو الجيش أو منظومات للرادارات أو ربما مواقع لإطلاق الصواريخ. الأنباء لم ترد رسميا لا على بيانات للحرس الثوري والجيش ومقر خط الأنبياء أو لا على المواقع الأنباء الرسمية بانتظار الرواية الرسمية الإيرانية. الرد الإيراني كما ذكرنا كان متمثلا بإغلاق مضيق هرمز بالدرجة الأولى. قال مقر خاتم الأنبياء إنه يمنع على أي سفينة سواء تجارية أو ناقلة نفط أو حتى عسكرية كما كان في السابق المرور عبر المضيق، وكان هناك تحذير واضح للسفن بأن أي سفينة تحاول العبور فإنها سوف تعتبر متعاونة مع الجيش الأمريكي وسوف يتم استهدافها. وهذا ما حدث بالفعل عندما أعلنت بحرية الحرس الثوري أنها قامت باستهداف سفينتين، اثنتين كانتا تحاولان عبور المضيق من دون أن تمتثلا للأوامر الإيرانية. الرد الإيراني أيضا جاء عبر بعض الاشتباكات التي ذكرها الحرس الثوري أو ذكرتها التلفزيون الرسمي الإيراني تحديدا أنها وقعت في منطقة مضيق هرمز. يضاف إلى ذلك ما أعلنه الجيش الإيراني عن استهداف بسلاح المسيرات لمنظومات للرادارات والاتصالات ومنظومات باتريوت الأمريكية في مقر الأسطول الخامس الأمريكي في مملكة البحرين، إضافة إلى استهداف الحرس الثوري ل18 هدفا وصفها بأنهم مهمة. كانت في ثلاث قواعد أساسية في المنطقة، اثنتان في دولة الكويت أحمد علي السالم والجابر، إضافة إلى قاعدة الشيخ عيسى في مملكة البحرين. وهدد بأنه أي ضربات جديدة للقوات الأمريكية في الداخل الإيراني فإنها سوف يتم الرد عليها بشكل أكبر من هذا الرد الأول. يضاف إلى ذلك أن هناك كان نفي واضح وصريح لما تم التصريح به من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن مسؤولين إيرانيين اتصلوا به وطلبوا منه وقف العمليات، وأنه هدد بشن مزيد من الهجمات يوم غد في حال لم يوقع الإيرانيون على الاتفاق. ذكر مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني أنه لم يجري أي مسؤول إيراني اتصال مع الرئيس الأمريكي، وأنه في حال عاد الجيش الأمريكي ونفذ مزيد من الهجمات للضغط لتوقيع اتفاق فإن إيران لن توقع.
1: هذه نقطة جديرة بالتركيز عليها عمر، المسألة التي ذكرها الرئيس الأمريكي بأن أمريكا ستعاود الضرب من جديد الليلة المقبلة إذا لم توقع إيران على الاتفاق المعروض. دعنا نذهب معك بشيء من التفصيل إلى ما وصلت إليه المفاوضات اليوم. ما الاتفاق المعروض الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي بتقديرك؟
0: نعم، هناك ورقة أمريكية كانت قد وصلت للإيرانيين قبل نحو 10 أيام، الإيرانيون لم يردوا عليها حتى اليوم، وهذا ربما ما دفع الأمريكيين إلى استخدام الحلول العسكرية لأجل الضغط على الإيرانيين. بطبيعة الحال الإيرانيين يقولون أنهم لن يتفاوضوا تحت التهديد وتحت الابتزاز، وأن هذه العمليات والضغوط لن تجبرهم إلى تقديم أي تنازلات. هذا ما صرح به بشكل واضح مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مشيرا أنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن توقع مع إيران اتفاق فإنه يمكن لهذا الاتفاق أن يكون مستداما شريطة أن يكون عبر التفاوض وليس عبر استخدام القوة العسكرية. آخر ما وصل الإيرانيين هو مقترح

0: ناجحات أمريكية في الحقيقة لم يتم الكشف عنها بشكل واضح، لكن من قبل ما نرصده من تصريحات المسؤولين الإيرانيين فإن هناك تغييرات في المواقف الأمريكية، تغيير في مفاد وبنود مذكرة التفاهم التي أعلن عنها من قبل باكستان وإيران في 23 من الشهر الماضي، حيث كانت تنص على انسحاب القوات الأمريكية التي شنت الحرب على إيران من المنطقة، كانت تنص على منح إيران أموال مجمدة، رفع العقوبات على النفط بشكل مؤقت طيلة فترة التفاوض، رفع الحصار البحري بشكل تدريجي مقابل فك الحصار أو إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران بشكل تدريجي. هذه كانت أمور إيجابية وافقت عليها إيران، وعندما أعلن عنها الوسيط الباكستاني كان هناك تنسيق مع الجانب الأمريكي، لكن وفق ما يقول الإيرانيون كان هناك تغيير في الموقف الإيراني لا سيما تجاه الأموال المجمدة. لا يزال هناك رفض أمريكي للإفراج عن أموال إيرانية، في المقابل لا يزال هناك أيضا إصرار إيراني على منح جزء من هذه الأموال بمجرد الإعلان عن التوقيع على مذكرة تفاهم. يجري الحديث عن تسليم طهران أو مطلب إيران لتسليمها 14 مليار دولار بمجرد الإعلان عن المذكرة، ومبلغ مشابه في غضون شهر إلى شهرين أثناء عملية التفاوض. كذلك يمكن القول أن الملف اللبناني هو أحد النقاط التي كانت عالقة بين الجانبين خلال عملية تبادل الرسائل.
1: أذهب معك أخيرا في نقطة، عما إذا كان هناك استعدادات من نوع مختلف تلاحظونها على الأرض هناك في طهران أو في عموم إيران مع هذه التهديدات المتكررة التي نتابعها من الرئيس الأمريكي لعمليات ينوون تنفيذها في إيران؟
0: نعم، هناك استعدادات عسكرية هي موجودة طيلة فترة وقف إطلاق النار. الإيرانيون يقولون دائما إنهم يدهم على الزناد، وأنهم خلال عملية وقف إطلاق النار جددوا قواهم، أكثروا من استعداداتهم لأي حرب جديدة محتملة، بل يشيرون إلى أن هناك بنك أهداف جديد دائما يؤكدون على أنهم سوف يستخدمونه في حال تجدد المعارك وتجدد العمليات العسكرية سواء من قبل أمريكا أو إسرائيل ضد الأراضي الإيرانية. ولمسنا من خلال الردود الإيرانية خلال اليومين الماضيين تحديدا، كذلك خلال الأيام الماضية عندما كانت هناك احتكاكات بين الطرفين، كان هناك سرعة في الرد الإيراني. على سبيل المثال هذه الليلة لم تتوقف العمليات الأمريكية لا سيما في الهجوم الأول، فأعلنت إيران عن تنفيذها لهجماتها ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، وهذا الأمر أيضا تكرر يوم أمس عندما كانت هناك ثلاث موجات من الهجمات الأمريكية، في المقابل كانت هناك أيضا ثلاث موجات من الهجمات الإيرانية. الآن ونحن أمام موجة ثانية من الهجمات الأمريكية التي يبدو أنها انتهت منذ نحو ساعة، يتوقع كثيرون أن تكون هناك أيضا ردود إضافية إيرانية خلال هذا الصباح. لا نعلم هل سوف تعود إيران وتكرر استهداف قواعد أمريكية جديدة، أم أنه سيكون هناك استهداف للقطع البحرية الأمريكية في المنطقة التي قبل قليل نشرت قيادة المركزية الأمريكية الصور لإطلاق الصواريخ من قبل السفن الأمريكية الموجودة قرب الشواطئ الجنوبية الإيرانية. على كل حال الإيرانيون يؤكدون دائما على استعدادهم للرد، وفي البيانات التي صدرت هذه الليلة من مقر خاتم الأنبياء أو حارس الثوري كان هناك تهديد واضح بأنه في حال تم تجديد الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية فإن هناك ستكون ردود أكثر شدة وأكثر قسوة.
1: إلى ناصر الحسيني. ناصر، ما الذي تعلنه واشنطن عن هذه العمليات العسكرية وتقوله حول ذلك؟
2: سياسيا يحقق الرئيس الأمريكي ما كان وعد به، ما كان جاء في تسريبات، ضربة خاطفة سريعة محدودة في الزمان والمكان. ويبدو أننا في واشنطن راقبنا الليلة هذا النموذج من العمليات الأمريكية السريعة الخاطفة عسكريا، على الأقل هكذا يبدو الأمر. وفي وقت لاحق من هذه الضربة التي كان أعلنها الرئيس الأمريكي بساعات قبل، وزير الدفاع أيضا تحدث عنها، وبالتالي عنصر المفاجأة ربما لم يكن حاضرا هذه هذه الليلة في هذه الضربة العسكرية. لكن الرئيس الأمريكي بعد الموجة الأولى للضربات كشف

0: فوكس نيوز قناة مقربة منه بأن الإيرانيين تواصلوا معه الليلة بعد الموجة الأولى حسب ما نفهم، وطلبوا منه وقف إطلاق النار. وأجابهم الرئيس حسب ما قال في حديثه لفوكس نيوز بأنه سيقوم بضربة ثانية الليلة المقبلة، ليلة الخميس إلى الجمعة، وأنه ما زال يطالب الإيرانيين إذن بتوقيع ذلك الاتفاق الذي يسعى إليه، ويسعى بطبيعة الحال إلى تجريد إيران من أي يورانيوم مخصب أو بنية تحتية لصناعة السلاح النووي. الرئيس الأمريكي كشف أيضا طبيعة هذه الضربات العسكرية. نعم هناك قوات من البحرية، هناك قوات من المارينز، عدة قوات شاركت، لكن هو تحدث عن المقاتلات الأمريكية التي وصلت إلى غاية سماء طهران العاصمة الإيرانية وفي الأجواء المحيطة بها. وقال أيضا إن الولايات المتحدة ضربت إيران هذه الليلة في هذا الهجوم السريع على موجتين ب 49 صاروخ توماهوك، وإضافة إلى القذائف أيضا التي استهدفت الشواطئ الجنوب غربية للبلاد، وبالتالي كانت هناك ذخيرة لا بأس بها استمرت في استخدامها الأمريكيون هذه الليلة. وسياسيا لم تكن هناك مفاجأة كما قلت، وأيضا ما زالت البلاد منقسمة، معظم الأمريكيين ليسوا مع هذه الحرب، وبالتالي الرئيس الأمريكي حذر، وهذا النوع من هذه الضربات المحدودة لكن سريعة خاطفة قاتلة إن نجحت تخدم هذا المسعى السياسي الداخلي.
1: أي هل يصرح الأمريكيون الناصر بأي من أهدافهم من هذه العمليات الدقيقة المحدودة والمحسوبة التي تقولها؟
0: نعم هناك تحليلات خارج السياق الرسمي، ستجدها في المواقع، في المقالات، في حديث الاستراتيجيين. والرئيس الأمريكي ينصح عدة نصائح أو عدة تحليلات تقدم له إضافة إلى ما يقدم له عبر القنوات الرسمية. هناك بعض الجمهوريين الآن المتضايقين جدا من ما آلت إليه الأمور، عدم الاستقرار، أسعار النفط التي بدأت تنعكس الآن على الحياة اليومية للمواطن الأمريكي، أسعار النفط، أسعار البنزين في محطة البترول، أسعار المواد الغذائية المرتبطة بالسماد الزراعي، أسعار الشحن، كل هذا بدأ الآن يشكل نوع من الضغط على المواطن الأمريكي، وبالتالي الإحباط من السياسات، ولماذا لا ننهي هذه الحرب بسرعة. وبالتالي الظرف السياسي يحتم على الرئيس الأمريكي منطقيا أن يأخذ هذا بعين الاعتبار، وهذا ما نلاحظه في مجموعة التصريحات. ثم هناك الاستحقاق القادم في الانتخابات النصفية. نعم هناك بعض الوقت للرئيس الأمريكي كي يشرح للأمريكيين ما يحدث، لكن الناخب الأمريكي معروف بأنه يصوت انطلاقا من جيبه وليس من القضايا الاستراتيجية الكبرى، وبالتالي هذا يدخل في الحسابات. لكن ينصح أيضا ومن بعض الجمهوريين داخل الكونغرس الذين يدعمونه، يعني اختصار طريق لنفرض على الإيرانيين عبر اتفاق مثلا إعادة فتح هرمز وتسحب القوات الأمريكية، وإذا ما أكدت الاستخبارات الأمريكية أن هناك نية أو نشاط إيراني نووي فلنعود إذن للحرب. طيب. بالتالي الرئيس الأمريكي أمام كل هذه الخيارات.
1: نعم. التصريح الأمريكي الليلة جاء قائلا بأن هذه العمليات تأتي دفاعا عن النفس، دفاعا عن النفس في وجه ضربات أصابت أهدافها إيرانيا أم ماذا؟
0: نعم اللغة مهمة جدا هنا، لأن هناك حرب إعلامية وسردية إعلامية، كل طرف على حدة يحاول أن يثبت ورقته أو تبريراته. الأمريكيون ما زالوا يضعون هذه العمليات ضمن الدفاع النفس، لأن بيان القيادة المركزية اليوم يشير إلى أن هذه الحملة ليست كما قال دائما الرئيس ترامب بشأن الاتفاق، لكن الحملة والضربات ليلة تأتي أيضا ردا على الأنشطة العسكرية الإيرانية التي تستهدف عدة أهداف في المنطقة من بينها القوات الأمريكية، وبالتالي القيادة المركزية تضع هذه العملية الليلة إضافة إلى أوامر الرئيس ترامب تضعها أيضا في إطار الدفاع عن النفس، وبالتالي منطق وقف إطلاق النار ما زال ساريا لحد اللحظة بالنسبة للأمريكيين رغبة هذه المرحلة الصغيرة الثلاث أربع ساعات من الاحتكاك العسكري. وبالتالي مهمة جدا هذه اللغة الأمريكية، وقف إطلاق النار ما زال ساريا، نحن ندافع عن أنفسنا وعن الملاحة في هذه المنطقة. في هذا الإطار يتم الآن السردية الأمريكية. البيت الأبيض لا، هي ضربة عقابية طالما لم يوقعوا، وبالتالي رسالة واضحة للإيرانيين. نعم.
1: طيب ما آخر ما أعلنه الأمريكيون سواء على صعيد ما أرسلوه للإيرانيين عبر الوسطاء من نقاط يريدون إيران أن توقع عليها، أو إن كان هناك بالفعل تفاوض حقيقي

0: أم هي ضربات يراد منها ما كان يوصف بأن إيران يراد منها أن تصل إلى حالة من الاهتراء؟
1: الاتصالات لم تنقطع كما نفهم، على الأقل هنا في واشنطن. هناك وسطاء باكستان إضافة إلى جهات أخرى، وبالتالي الوسطاء موجودون، ما زالوا يقومون بذلك الدور، والولايات المتحدة على ما يبدو ترحب بهذه أدوار الوساطة. كما غير واضح أيضا في الولايات المتحدة رغم الكم الهائل من التسريبات، ماذا يريد ترامب؟ ما نعلم الآن، وأكسيوس مثلا تكشف أن الولايات المتحدة بدأت موجتها، وسئلوا أيضا لماذا الآن وكيف، وكان الجواب أن الرئيس الأمريكي ممتعد جدا. يبدو أنه في هذه المفاوضات جد سرية، البعض القليل الذي يعرف فحوها الرئيس ترامب وبعض القليل منه، لكن ليست تسريبات، ليست دائما دقيقة. لكن يبدو حسب تسريبات أكسيوس ليلة في أمريكا، رئيس ممتعد وغاضب، قام بإبداء بعض ملاحظات وكان ينتظر الرد الإيراني. وعد حسب ما قال دان رفيف من أكسيوس الليلة بأن يكون له الرد خلال 3 أيام لتجاوز الصعوبات الأمنية واللوجستيكية، لكن الرد الإيراني لم يصل أبدا إلى البيت الأبيض، وبالتالي غضب الرئيس ترامب وأراد أن يعطي على ما يبدو هذا الدرس للإيرانيين هذه الليلة، مع وعد بضربة أخرى الليلة المقبلة إذا لم يتم التقدم في هذه المفاوضات، وهو الوحيد الذي يعرف فحواها حقيقة، ليست تسريبات.
0: هل يصرح الأمريكيون بأي من أهدافهم في إيران التي ضربت حول طبيعتها ونوعيتها، وما المراد أن تؤثر به هذه الضربات؟
1: جد عبارات جد مطاطة من بيان القيادة المركزية، ضربنا أهدافا للتحكم في الرادارات، ضربنا أهدافا للسلاح الجوي، أي قطع عسكرية، أهدافا في مجال الاتصالات العسكرية ولا أكثر، دون التدقيق في المناطق. يقولون جنوب البلاد لكن لا يحددون بالضبط. الإيرانيون هم الذين يكشفون لنا عمق العمليات الأمريكية هذه الليلة، وماذا كانت تستهدف. أما القيادة المركزية فتحتفظ بلغة دبلوماسية جد عالية للتعبير عن عملياتها. وبعض مما يقوله الرئيس الأمريكي مثلا كشف الليلة أن طائرات إيران أمريكية وصلت طهران وجالت وصلت في سماء العاصمة الإيرانية دون أي مشكل يذكر، وقصفت بعض المناطق من الرادارات ثم عادت أدراجها. وبالتالي الخطاب الأمريكي سياسيا وعسكريا، نحن نسيطر، الحصار ناجح.
0: شكرا لك ناصر الحسيني مراسلنا من واشنطن، وكذلك الشكر الموصول لعمر هواش كان معنا من طهران. الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار، نرحب بضيوفنا هنا معي في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من طهران الدكتور حسين الويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، ومن واشنطن الدكتور حسن نيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. دكتور حسن، ننوه ابتداء بهذا الخبر العاجل الذي ننقله عن الجيش الكويتي، يقول بأن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. إذن هذا خبر عاجل ننقله عن الجيش الكويتي بأن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. دكتور حسن نيمنا، هذه العمليات العسكرية الأمريكية والردود الإيرانية كذلك، لعلي أبدأ معك بتلك العمليات العسكرية ابتداء، ما الذي أراد السياسي في واشنطن قوله من خلالها بتقديرك؟
2: أود هنا من الملاحظة بأن هذه العمليات إذا صبغت بصبغة اختصاصية جاءت لمضاعفة الاقتصاص، بعد أن كان دونالد ترامب قد أفاد بأن إسقاط الأباتشي مثلا لم يكن أمرا خطيرا، وبأن ما جرى كان للاقتصاص وانتهى الموضوع، وإذ به يعاود الضربة. لا نستطيع هنا أن نجزم كيف جاء هذا، كيف أدى التفكير إلى تكرار الضربة، ولكن بعض المعطيات قد تسمح ببعض التوضيح. أولا، يبدو بأن المؤسسة العسكرية الأمريكية قد قيمت الجهوزية الإيرانية على أنها منخفضة، أي أن إيران لم تتمكن خلال الفترة الماضية من إعادة تأهيل نظمها، والدلائل على ذلك

0: من وجهة نظرهم هي أولا أن الضربة الإيرانية على إسرائيل كانت محدودة ورمزية وشكلية، والضربة المضادة الإسرائيلية جاءت قوية ولكن دون رد يذكر إيرانيا. هكذا هو التقييم. طبعا الرواية الإيرانية مختلفة، ولكن هذه هي الأقوال المتداولة هنا. ثم أن الضربات الإيرانية ردا على المناوشة التي وقعت مع الولايات المتحدة كذلك كانت شكلية، أي كانت تعبير عن نوايا أكثر مما هي كانت قد تسببت بنتائج فعلية. مجددا الرواية الإيرانية قد تختلف، ولكن هذا هو ما يقال. وبالتالي فإن المسعى الأمريكي إلى دفع إيران باتجاه الاهتراء، خاصة على مستوى الجهوزية العسكرية في منطقة مضيق هرمز، كانت فرصة متاحة. أي أن ما جرى هو بحقيقة الأمر مناوشة إضافية تسمى دفاعية، ولكن الهدف منها إضعاف الجهوزية الإيرانية التي صنفت للتو على أنها ضعيفة في منطقة مضيق هرمز، استعدادا لما قد يكون أكثر من ذلك في مراحل لاحقة. المسألة هنا يبدو بأنه ثمة اطمئنان أمريكي إلى أن هذه الجولة لن تنحدر إلى المستوى الذي هددت به إيران، مجددا نتيجة أن إيران كانت هددت وتوعدت إسرائيل، وإسرائيل في حقيقة الأمر تمكنت من استعادة المعادلة التي كانت سابقة للضربة الإيرانية، والضربة الإيرانية اختصرت نتيجة ردة الفعل الإسرائيلية وانتفت. أي بعبارة أخرى، التقييم الأمريكي اليوم هو بأن الفرصة متاحة للمزيد من الاستنزاف أمريكيا. هذه هي على الأقل التوقعات في المرحلة الحالية.
1: دكتور حسين، إلى أي درجة بتقديرك سيبقى الإيرانيون يحسبون ردودهم في ظل هذا الشكل الجديد من التعاطي الأمريكي مع الظرف الحالي؟ عمليات محسوبة ومحدودة، ويصرح بالتزامن معها بأن على إيران أن توقع على الاتفاق المعروض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن ما قامت به أمريكا هو فيه جانب اختبار أمريكي. أولا، أمريكا لم تستعمل القوة الجوية، يعني قد يكون تحسبا لبعض التطورات التي حدثت في منظومة الدفاع الجوي الإيراني. أمريكا أطلقت 49 صاروخ توماهوك، تم يعني إسقاط الكثير منها، هذا أولا. ثانيا، استعمال المسيرات أيضا تم إسقاط البعض منها. الاستهداف كان يتركز في منطقة مضيق هرمز، ولكن وصلت الأمور إلى غرب طهران حتى، ولكن كان في منطقة كرج يعني بالتحديد، إنه وتم التعامل معها. يعني الرادارات الإيرانية لم ترصد إلا طائرة F-16 حاولت الدخول للأجواء الإيرانية، تعرضت لإطلاق صواريخ وانكفأت باتجاه الغرب. يعني هذا تقريبا التوصيف الذي جرى تداوله من قبل القوات العسكرية الإيرانية. بعبارة أدق، أنه اضطرار ترامب إلى التراجع بعد ساعات يعني من التهديد والعربدة أنه سيقوم بكذا وكذا، وأن العمليات لحد الآن يعني هي ضمن هذه الحدود، أتصور أنه يكشف أن يعني هذا التصور الأمريكي أنه من خلال استعمال القوة يستطيع أن يغير الموقف السياسي الإيراني غير صحيح بتاتا.
1: طب السؤال الذي يطرح نفسه هنا دكتور حسين، ألا ترى بأن ما ذكرته من توصيف للمشهد عسكريا أو ميدانيا من الزاوية الإيرانية يكشف بشكل أو بآخر بأن إيران تقف في موضع المستعد للدفاع عن النفس على الأقل في إطار أو في مساحة إيران، وليس في من يريد أن يبادر وأن يفرض قواعد جديدة للردع؟
2: صحيح هذا الكلام. يعني إيران هي كانت وما زالت في موقع الدفاع عن النفس، يعني الحرب فرضت عليها، ولكن أحد المدمرات الأمريكية اقتربت من مضيق هرمز، وهي كانت قد نسقت مع مجموعة من إنه حاملات النفط للخروج من المضيق. تم ضرب هذه المدمرة بصواريخ الفرط صوتية، وانكفأت حاملات النفط إنه التي كانت تستعد للخروج من خلال مسير أو مسار يعني تقوم به بفتحه هذه المدمرة. وإيران أعلنت إغلاق مضيق هرمز بالكامل. هذا ماذا يعني؟ يعني أن حدود العمليات للطرف الأمريكي هو محدود، وأن يعني تمخض الجبل فولد فأرا. لن تستطع أمريكا أن تفتح مضيق هرمز، وهذا كان جزء من هذا العمل الذي قامت به أمريكا وأدى إلى إغلاق كامل للمضيق، يعني أتى بنتيجة عكسية. رد الفعل الإيراني في تصوري هو يعني كان متناسب، ولحد الآن ما قامت به أمريكا ليس فقط أنه لم يحقق الأهداف، بل دفع إيران طيب. إلى التموضع بشكل أكثر ضمن إطار الأهداف والمواقف التي حددتها.
1: ربما دكتور حسين نحن بحاجة إلى أن ننظر بصورة أكثر شمولية إلى المشهد ونرسم سياق العمليات العسكرية، حتى يعني نصل ربما إلى وجهة نظر أوضح حيال ما يقوم به الجانبان الأمريكي والإيراني، وأين يتموضع كل منهما. الكلمة لديك في هذا السياق العقيد نضال.
3: يعني نستطيع أن نقول الجانب الأمريكي في بيانه الرسمي الذي أعلن قبل قليل أو قبل دقائق من الآن من قبل القيادة الوسطى الأمريكية قد أغلق الرد الأمريكي وقال أننا انتهينا من العملية العسكرية الدفاعية. وهنا ملفت، الأمر ليست هجومية، عملية دفاعية، ما يعني أن هناك تطوير لهذه العملية قد يعقبها المزيد من العمليات. نحن أمام عملية المراحل التي قد تكون هناك المزيد في اليوم التالي. الهدف من هذه العملية زيادة الضغوط على الجانب الإيراني، تجريد الجانب الإيراني من المزيد من القدرات التي يحتفظ بها، خاصة قدرات الحرس الثوري الإيراني الساحلية الموجودة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى منظومات الدفاع الجوي والرادارات. ما الذي يعزز ذلك؟ المؤشرات الموجودة على الأرض، أن القصف الأمريكي كان على شريط ساحل امتد من مناطق جاسك إلى منطقة سيرك إلى قشم. هذا الكتف الجغرافي يشير بكل وضوح إلى أنها عمليات تجريد، وهذا ما يعرف عسكريا بعمليات تجريد، لتجريد إيران من قدراتها الساحلية لمواجهة المزيد من المراحل القادمة، والتي الهدف الرئيسي من كل هذه العمليات هو مضيق هرمز. أيضا لماذا هرمز؟ لتجريد إيران من الورقة الأقوى التي لا تزال، لا أقول تمسك بها، وإنما تتشبث بها، لأنها الورقة التي تجلسها على طاولة المفاوضات بوضع تفاوض قوي. نأتي الآن إلى الرد الإيراني الذي جاء على القصف الأمريكي. الرد الإيراني لغاية الآن لم يغلق، لم يصدر أي بيان من حرس الثوري أو مقر خاتم الأنبياء يقول أنه انتهى الرد. جاء الرد بمسيرات بداية على البحرين وعلى الكويت، ثم بعد ذلك أعقبوا على ما يبدو صواريخ، لأن الجانب الكويتي قبل قليل أعلن على أنه يقوم بعملية اعتراض لهذه الصواريخ. بالتالي لا يزال الهدف الإطلاق من الجانب الأمريكي كما أعلن في الصور والوثائق والمقاطع التي وثقها الجانب الأمريكي، إطلاق صواريخ توماهوك من قطع بحرية أمريكية، والجانب الإيراني يرد على الأراضي العربية في الكويت والبحرين، علما أن القطع البحرية الأمريكية أقرب له من الكويت والبحرين، لا تبعد سوى 150 كيلومتر بالمناسبة عن الشواطئ الإيرانية القطع الأمريكية. لكن يبدو أن هناك تصورات معينة تندرج في إطار العقيدة القتالية للحرس الثوري الإيراني. هذا التصور العام. التصور الأهم العملية الإضافية التي حصلت، والتي سماها القيادة، سمتها القيادة الوسطى الأمريكية العملية الإضافية، التي جاءت إلى شمال في عمق الأراضي الإيرانية في الشمال، شمال طهران، في مناطق محافظة قزوين، منطقة البرز، وهذه المناطق جغرافية صعبة، ما يعني أن هذه العملية الإضافية ليست عملية عملياتية بقدر ما هي عملية على ما يبدو استخبارية. استندت إلى جهد استخباري، جمع معلومات عن مواقع استخبارية، قامت بعملية بيك أب انتقائية ضد هذه الأهداف التي تم جمعها بناء على الجهد الاستخباري. ما يعني عملية رئيسية انتهت، عملية إضافية أيضا انتهت. رد إيراني لغاية الآن لم يغلق ببيان من الحرس الثوري الإيراني استهدف

0: فدول عربية الكويت والبحرين.
1: طيب عديد من النقاط بحاجة إلى أن نعود إليها، ولكن نشرك الآن ضيفنا من تكساس الدكتور فرانك مسمار في نقاشنا. وسألك دكتور فرانك عما إذا كان الهدف، وهذا هو السؤال الذي يطرحه كل مشاهد لهذه العمليات اليوم، الهدف هل هو واضح بتقديرك من هذه العمليات؟
2: طبعا واضح. طبعا اول شيء شكرا على الاستضافه، اهلا وسهلا فيك وضيوفك الكرام. انا اثني على اللي تفضل فيه سياده العقيد، يعني تحليل منطقي، بدي اعطيه بعد امريكي مع سياسي حتى تكمل الصوره مع بعض. اول شيء الولايات المتحده انهت العمليه العسكريه واخبرت الكونغرس بانه انتهت العمليه العسكريه، وتحول الكلام الامريكي دبلوماسيا الى دفاعي، بما معنى انه يعني لا يوجد اي عمليه عسكريه، لا يوجد اي تفويض من كونغرس، تم الاعتداء على الولايات المتحده، الجيش الامريكي يرد. عمليه الرد هنا مفتوحه تقييما بناء على حجم التهديد وحجم المخاطر. فهون التقييم كالتالي، انه ايران استهدفت جوهره الصناعه العسكريه الامريكيه. الولايات المتحده ترد، وضمنا هناك توقع بانه ايران سوف ترد. حجم الرد الايراني سوف يقرر حجم الدفاع الامريكي اذا كان سوف يستمر او لا. طيب نقطة ثانية، عملية الضربات العسكرية هي ضمن بنوك الأهداف الأمريكية اللي هي موجودة وقابلة للتغيير حسب المعطيات، ولكن هي موجودة وتتمثل في البنود الرئيسية. ما زلنا نحن لغاية الآن في البنود الرئيسية اللي هي النووي، الباليستي، الأذرع الإيرانية، والنتيجة اللي نتجت عن الحرب اللي هي مضيق هرمز. فبناء عليه إذا ذهبنا إلى مضيق هرمز، تم الضرب على المناطق التي توجد بيد إيران لكي تستخدمها إيران لتحكير الملاحة في مضيق هرمز. أنا أقول دائما وأعيد وأقول، إيران لا تغلق المضيق، إيران تعيق الملاحة في المضيق. إيران ليست لديها القدرة على إغلاق المضيق. الولايات المتحدة نعم لديها القدرة عسكريا، يعني طبعا هذا الكلام يعني ممكن يعني يؤكد أو يشرح أكثر سيادة العقيد، ولكن هي لا تغلق المضيق، هي تعيق الملاحة في المضيق. كما تقول هي أيضا تهدد مثلا في مضيق باب المندب، هي لا تستطيع أن تغلق لا هي ولا الحوثي مضيق باب المندب، ولكن ممكن أن تعيق الملاحة في المضيق. هنا الولايات المتحدة ضربت الأشياء اللي هي موجودة لديها وهي تعيق الملاحة في المضيق، ولا أستبعد أنها ضربت قواعد لإطلاق الصواريخ البالستية تم اكتشافها بعد تم استهداف من خلال يعني استهدافات لقاعدة الأزرق في الأردن وطبعا بعض الدول الخليجية بالإضافة إلى ذلك. وطبعا ما زلنا في المحور الرئيسي ورقم ثلاثة، الأذرع الإيرانية التي تنهي حاليا إسرائيل، وهذا طبعا اللي أثار فضول إيران وحاولت أن تهدد فقط في الضاحية الجنوبية ليس في الجنوب اللبناني التي الذي تدمر يعني وسوف يعني تنهي إسرائيل تماما عن بكرة أبي. لا تدخل إيران هنا إلا في الضاحية الجنوبية لكي تحاول أن تثبت أن الأذرع الإيرانية ما زالت موجودة. فالصورة واضحة أستاذي، يعني لو أخذنا الملفات هي ما زلنا في نفس الملفات أكيد يعني.
1: طيب ولكن هل ترى بأن المنهجية أو الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع الهدف الرئيسي من هذه العمليات العسكرية ما زال كما هو أم تغير؟
2: هلا أشوف يعني عملية العمليات العسكرية كما قلنا، إذا قلنا في سبيل فتح باب المنطق عفوا المضيق هرمز، نعم نعم هي كانت يعني ضمن هذا الإطار. إذا كانت في سبيل مثلا ما بعد ذلك إذا استمرينا في موضوع الطاقة الذرية، قال الرئيس ترامب قال إذا لم تخرج إيران النووي سوف ندمره، يعني شيء طبيعي أنه سوف يتم الاستهداف بناء على النقاط الرئيسية التي كما قلت لك يعني لن تتغير، لأن هي محور الخلاف أصلا مع هذه الدولة اللي ليس لدينا خلاف مع الجغرافيا الإيرانية ولا الشعب الإيراني، لدينا خلاف مع في الولايات المتحدة مع من يدير إيران وعملية تعامله مع منطقة الشرق الأوسط. وهذا كان السبب الرئيسي لخروج الرئيس ترامب من اتفاقية أوباما، لأنها لم تشمل دول المنطقة ولا الصواريخ البالستية ولا الأذرع الإيرانية.
1: طيب دكتور حسن، قياسا على الأهداف التي انطلقت من أجلها هذه العمليات العسكرية كما تسميها أمريكا، هل يمكن القول أن هناك مسارا واضحا يتحقق اليوم وفقا لهذه الأهداف وبطبيعة هذه العمليات العسكرية التي تجرى اليوم والليلة الماضية وما سبقها؟
3: نعم، هذه العمليات يمكن إدراج هذه العمليات في إطار المرحلة الثانية من الحرب بعد أن فشلت المرحلة الأولى. الحرب الميدانية المتسرعة التي أقدم عليها دونالد ترامب فشلت. المرحلة الثانية هي مرحلة دفع إيران، النظام الإيراني، القدرات الإيرانية، القوات المسلحة الإيرانية إلى التراجع، إلى الاهتراء، إلى التآكل، من أجل الانتقال إلى الضربة القاضية التي تسقط النظام. لأنه رغم الحديث كما ذكر الضيف عن الأهداف الجزئية من العمل الحربي الأمريكي ضد إيران، أي البرنامج النووي، القدرات الصاروخية، الأذرع في المنطقة، وأضيف إليه طبعا مضيق هرمز الذي لم يكن سابقا ضمن هذه الأهداف، ولكن المكسب الإيراني جعله ضمن هذه الأهداف. ولكن الرئيس الأمريكي طرح منذ الفترة الأولى، أي مع ابتداء الحرب، إسقاط النظام كهدف. إن لم يسقط النظام بغض النظر عن أي تقدم أو عدم تقدم يحدث في كل هذه الملفات، لا تكون الولايات المتحدة قد انتصرت، وباستطاعة النظام في حال بقي أن يقول انتصرنا. إذن المسألة ليست مسألة جزئيات، العودة إلى جزئيات هي محاولة للتهرب من الموقف الأساسي الذي روج له الصقور في واشنطن وفي تل أبيب، واعتمده دونالد ترامب، لا بل فاخر وجاهر به، ثم حاول أن يرقع الفشل من خلال القول بأننا فعليا قد غيرنا النظام، النظام قد تغير، سقط النظام، وإلى ما هنالك من الأقوال التي يكررها بين الفترة والأخرى. ولكن المرحلة الحالية هي مرحلة إضعاف النظام من خلال أمور عديدة، يبدو حتى فيما يتعلق بمسألة تفعيل الحركات الانفصالية لا نجاح هناك. إذن التعويل هو على تشديد الحصار، تشديد الحصار ليس فقط البحري ولكن كذلك البري، ومعاقبة من يتعامل مع إيران، وكل هذه أمور فيها إشكاليات. ولكن تحديدا استعمال المناوشات كمبرر للقيام بخطوات إضعافية، أي خطوات تؤدي إلى التحضير، ولا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأنه في حين أن الكلام عن إنزال بري أمريكي لإسقاط النظام غير وارد على الإطلاق لاعتبارات جمة، ولكن الحديث عن إنزال بري أمريكي لاحتلال الجزر أو لتأمين المضيق هو أمر قائم.
1: طيب
3: وحقيقة فقط للتعليق على قدرات إيران على إغلاق
1: سأعود
3: إغلاق
1: إليك
3: المضيق،
1: دكتور حسن للتعليق على هذه النقطة، ولكن ننوه من جديد إلى هذا الخبر العاجل. وينضم إلينا الآن من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي للتعليق عليه. نتابع معك سعد آخر ما استجد حيال ما نشره الجيش الكويتي عن أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية. إليك سعد.
4: نعم بالفعل، يعني قبل 31 دقيقة من الآن حقيقة أصدر الجيش الكويتي بيانا قال فيه بأن منظومة الدفاع الجوي تتصدى لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، كما قال في بيانها الجيش الكويتي صباح اليوم وفجر هذا اليوم. هذا البيان صدر أو جاء دون أن يسبقه صافرة إنذار كما هي العادة حقيقة أن يأتي هذا البيان، ودون أيضا أن نستمع حقيقة إلى أي أصوات لصواريخ اعتراضية تؤدي في بعض الأحيان إلى سماع انفجارات. هذا لم يحدث اليوم، وقد يكون نستطيع أن نقول يعني ما أشبه الليلة بالبارحة ليوم أمس بنفس هذا المشهد وهذا الشكل. جاء أيضا بيان للجيش الكويتي دون أن تكون هناك صافرات إنذار، لكن كان هناك يوم أمس كان هناك سماع حقيقة لسماع أصوات انفجارات عائدة إلى تعامل منظومة الدفاع الجوي مع أهداف معادية. وهذه أيضا في البيان أيضا اليوم بيان الجيش الكويتي وكذلك البيان يوم أمس لم يتم تحديد هذه الأهداف إذا ما كانت صواريخ أو كانت طائرات مسيرة، لكن يبدو عدم تفعيل صافرة الإنذار هذا يعني وهو تحليل حقيقة وفق ما تحدثنا يوم أمس مع بعض المختصين أو بعض المطلعين على بعض هذه الأمور الفنية تحديدا، لماذا لم يتم تفعيل صافرة الإنذار يوم أمس؟ كان هناك من ضمن التحليلات لهذا الأمر أن قد يكون هناك تقييم للحالة، حالة هذه الأهداف الجوية ومدى ضررها وقدرتها على التأثير وابتعادها عن بعض الأماكن الحيوية قد يكون، ولذلك لم يتم تفعيل صافرات الإنذار، بمعنى أن تكون هناك سيطرة تامة من الجهاز أو منظمة الدفاع الجوي على تلك الأهداف الجوية المعادية والتي اخترقت البلاد، وبالتالي لم يكن هناك حاجة كما وهذا أمر تقديري للجيش الكويتي، عدم هناك حاجة لإطلاق صافرة الإنذار. لكن حقيقة اليوم كل شيء كان عاديا جدا، سوى أن يعني جاء لنا هذا البيان، بيان الجيش الكويتي الذي أكد بأنه قبل 31 دقيقة جاء هذا البيان، أو أكد بأن تتعامل منظومته مع أهداف جوية معادية. لم يؤكد ماهية هذه الأهداف حقيقة، إذا ما كانت طائرات أم مسيرات، لم نستمع إلى أصوات صواريخ اعتراضية في كل أرجاء البلاد حقيقة، لم تكن هذه الأجواء، هذه الأصوات يعني تم الاستماع إليها. حتى الآن الوضع أكثر من طبيعي هنا في الكويت لولا أن أتى هذا البيان، بيان الجيش الكويتي. ولكن حقيقة ليلة البارحة أيضا كان هناك ارتفاع في التقديرات بأن الكويت قد تتعرض إلى هجوم، نسبة إلى الهجوم الولايات المتحدة والجيش الأمريكي على أماكن في داخل إيران أو في الجزر الإيرانية، وبالتالي هناك كان يعني توقعات بأن قد يكون هناك أيضا استهدافات للكويت. حتى الآن هذا هو الإعلان الوحيد من الجيش الكويتي الذي أكد بأن منظومته تعاملت مع أهداف جوية بهذا البيان المقتضب الذي جاء دون كثير من المعلومات حقيقة. لكن بالتأكيد نتوقع أن يكون هناك بيان قادم خلال الساعات القادمة للخارجية الكويتية تؤكد فيه وتحمل المسؤولية لإيران عن هذا الاعتداءات المستمرة والمتواصلة تجاه البلاد.
1: دعني أنوه معك بهذا الخبر العاجل الذي ننقله عن الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي، تقول أو تفيد بإغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا بسبب اعتداءات إيرانية آثمة. إذن إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا بسبب اعتداءات إيرانية آثمة، هذا ما أعلنته الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي. إما كان لديك تفاصيل حيال هذا الخبر السعد، وكذلك هنالك إضافة بأن إغلاق الأجواء الكويتية أمر مؤقت وتحويل الرحلات الجوية سيجري إلى مطارات بديلة.
4: بالفعل يعني هذا البيان الذي أصدره الآن الهيئة العامة للطيران المدني قبل 5 دقائق ونحن على الهواء تحدث عن أن هذا الإغلاق تم قبل قرابة الساعة، يعني عند الساعة 4:50 في توقيت مكة المكرمة، أي تقريبا نحو ساعة من الآن تم إغلاق الأجواء، ما يعني بأن قد تكون البلاد تعرضت إلى هذا الهجوم من إيران في ذلك التوقيت، وبالتالي الأمر الاحتياطي الذي قامت به الهيئة العامة للطيران المدني بأنها قامت بتحويل تلك الرحلات إلى مطارات يعني قريبة، وعادة دائما ما تكون هذه المطارات القريبة قياسا أيضا على حالات سابقة دائما ما تكون بجهة الدمام أو مطار الرياض، ودائما أيضا وكان الكويت في الاعتداءات السابقة أيضا كانت حين يتم إقفال المطار وتحويل الرحلات، يعني من بعد 2 إلى 3 ساعات يتم استئناف العمل بالمطار الكويت، وطالما نتوقع الآن أنه قد يتم أيضا إعادة استئناف الرحلات وإعادة فتح الأجواء في الكويت خلال الساعات القادمة، وإعادة جدولة كل الرحلات التي جاء عليها تأخير، وثم إعادة الرحلات التي تم تحويلها إلى مطارات قادمة. والكويت هذا هو الاستهداف الخامس لها حقيقة في غضون منذ بداية هذا الشهر، منذ كان في اليوم الأول من حزيران يونيو كان هناك استهداف، وفي الثالث أيضا من حزيران كان أيضا هناك استهداف، وفي السادس وفي العاشر يوم أمس، واليوم أيضا هذا هو الاستهداف الخامس. كان الاستهداف الأكبر والأكثر تأثيرا والأقوى حقيقة هو ذلك الاستهداف الذي جاء على مطار الكويت الدولي، والذي يعني مبنى المطار تعرض إلى يعني أضرار جسيمة، وأيضا أدى إلى إصابات عدد هؤلاء المصابين من بين وهم جميعهم مسافرين وعاملين في الطيران المدني، كان عددهم 63 مصابا، أجريت عمليات كبرى لعدد من هؤلاء المصابين، كان هناك بتر لأعضاء أو لأطراف من بعض هؤلاء المصابين، وكانت هناك إصابات خطيرة، عمليات كبرى أجريت أيضا لعدد من هؤلاء المصابين، وأيضا كان هناك قتيل من الجنسية الهندية وهو أيضا مسافر ومقيم في البلاد، أيضا كان في ذلك الاستهداف، وهو هذا الاستهداف استدعى الكويت أيضا أن أو قامت وزارة الخارجية الكويتية أيضا باستدعاء القائم بالأعمال للبعثة الإيرانية هنا في البلاد وتسليم مذكرة احتجاج، والطلب منه أيضا بتخفيض عدد أعضاء البعثة الإيرانية هنا، وبعدم وجود اثنين أو عدم رغبة البلاد في وجود اثنين من أعضاء البعثة خلال 24 ساعة، وهذا ما حدث حقيقة كما يبدو في الأيام الماضية. والتالي هذه الاستهدافات مستمرة كما يبدو للكويت، باعتبارها أن الكويت وكأنها أصبحت ما يشبه المعادلة، حين تتعرض إيران من الجيش الأمريكي لاعتداءات يتم استهداف البلاد وهنا في مواقعها أو في منشآتها. وبالتالي دائما ما تؤكد الكويت بأنها لن تكون ممرا أو تسمح لأي دولة بالاعتداء.

0: على دول أخرى عبر أجواء وأراضي البلاد.
1: مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، شكرا جزيلا لك. بطبيعة الحال الخبر الثالث الذي نقلناه قبل قليل على الشاشة يقول بأن إعادة فتح الأجواء واستئناف الحركة الجوية في الكويت سيكون فور زوال أسباب الخطر وفق الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي. نعود إلى ضيوفنا هنا وإليك دكتور حسين روي وران، السؤال حول المدى الذي ستصل إليه إيران في ردود فعلها إزاء هذه العمليات العسكرية الأمريكية التي تستهدفها.
2: يعني في تصوري أن إيران في موقع الدفاع عن النفس، يعني هناك اعتداءات أمريكية ضدها وهي تقوم بالرد بشكل متوازن ضد الأهداف الأمريكية في البحر وفي البر. يعني في تصوري أن يعني إذا أردنا أن يعني نصل إلى يعني استنتاج دقيق ماذا كان هدف أمريكا مما قامت به، في جزء منه هو أرادت أن تفتح مضيق هرمز، لأن حركة أحد المدمرات باتجاه المضيق هي كانت ضمن هذا الإطار، حركة عدد من ناقلات النفط أيضا للخروج من المضيق بشكل يعني متضامن مع حركة المدمرة الأمريكية كان موجود، ولكن إيران أغلقت المضيق، ضربت المدمرة الأمريكية بصاروخ فرط صوتي، والآن المضيق مغلق بالكامل. من هنا هدف ما أرادت تحقيقه أمريكا لم يتحقق. يعني هذا في تصوري مهم جدا، هذا التصور أن أمريكا ضربت بعض الدفاعات في الجزر وسيؤدي إلى إضعاف واهتراء قوة إيران في السيطرة على المضيق. طيب، غير صحيح.
1: دكتور حسين، يعني باختصار
2: من يعرف الجغرافيا معك.
1: نعم، في في في نفس محور الحديث عن رد الفعل الإيراني، هل يبدو لك وباختصار من فضلك أن الجانب الإيراني حريص في ردوده على ألا تنزلق الأمور إلى أبعد مما لا نعرف من يريد، مما تريد أمريكا أو مما يراد من خلال الوسطاء مثلا؟
2: يعني في تصوري رد الإيراني محسوب ومتوازن مع الحجم العدوان الأمريكي، ولكن في تصوري أن ما حدث أمس سيجعل إيران تفكر بشكل أكبر في استهداف أكبر للقطع البحرية الأمريكية الموجودة في المحيط الهندي.
1: طيب،
2: باعتبار أنها أصبحت الآن مصدر تهديد بشكل أكبر، وإيران يعني كما أسقطت كل الرموز الأمريكية من F-35 من F-15 وF-16 وأسقطت A-10 يعني كل هذه الآن توماهوك التي استعملت بشكل كثيف في هذا العدوان تم إسقاط الكثير منها، وفي تصوري أن إيران تحاول من خلال هذه العملية يعني جعل الفعل الأمريكي غير.
1: وصلت الصورة دكتور حسين. أريد أن أنقل السؤال إلى دكتور فرانك مسمار. الفترة الماضية كانت توصف أحيانا بأنها تعيش حالة أو تشهد حالة من الجمود أو التأزم إن صح التعبير على صعيد المفاوضات، وكذلك ما كانت تشهده من مناوشات هنا وهناك. هل يقرأ من السلوك الأمريكي في الأيام الأخيرة في هذه الليلة تحديدا أنها تريد حل حالة التأزم باتجاه معين تقصده وتريده؟
3: سوف نذهب باتجاه عملية عسكرية سوف تكون جديدة وسوف تكون بتقريبا نهايات شهر 7. في الوقت الحالي هو تحريك للمياه الراكدة، الولايات المتحدة تريد أن تزيل بعض الالتزامات التي لا تلتزم فيها إيران.
1: كما عملية عسكرية عملية دكتور تفاوضية فرانك بأي حجم ولماذا تحديدا في نهاية شهر 7؟
3: هلا خلينا هلا حجاوبك، ولكن في أي اتفاق، يعني احنا نتكلم حاليا عن المياه الراكدة، في مكاسب وفي التزامات. إيران لا تريد أن تأخذ الالتزامات، الولايات المتحدة تريد أن تلزمها في موضوع الطاقة الذرية، في موضوع

ومضيق هرمز وهكذا. ف نقاط ضعف يعني هي خلينا نقول ضربتها الولايات المتحدة، نقاط قوة ضربتها الولايات المتحدة حتى تضعف هذه الإرادة الإيرانية ولا تبقى متمسكة بهذه الملفات، ونذهب إلى التزامات إذا ذهبنا إلى اتفاقية. طيب

0: ولكن الناس يقولوا يعني الانتخابات وكأس، ولكن لا، هناك العديد من النقاط هي تأخذها الولايات المتحدة في محور، وأهم واحد هو محور الأذرع الإيرانية. أنا قلت لن تذهب الولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء الدولة الإيرانية إذا استعصت عليهم العملية السلمية إلا بعد انتهاء من الأذرع الإيرانية. فيعني واضح جدا انه في تقدم كبير جدا على الجبهه اللبنانيه، في تغيرات جذريه على الجبهه العراقيه، وما بعد ذلك اذا كان في لا يوجد عمليه سلام سوف تذهب الولايات المتحده واسرائيل لانهاء التركيب المعضله في النظام الايراني الحالي.
1: طيب، هذه نقطة ذكرتها، مسألة العودة لعملية عسكرية وما تمهد له أمريكا نهاية شهر 7، هذه مسألة بحاجة إلى مزيد من التحليل، ولكن لضيق الوقت أنقل السؤال إلى العقيد نضال أبو زيد. عديد من النقاط التي ذكرت حقيقة تحتاج إلى إيضاح على الصعيد العسكري، منها مثلا ما ذكره قبل قليل مراسلنا بأن بات من البديهي إذا ضربت إيران فجزء أساسي من الرد سيكون على الكويت، لا نعرف ماذا يستهدف هناك، ولكن بطبيعة الحال هذا ما نتابعه الآن. يتساءل المشاهدون لماذا لا تضرب إيران مباشرة القطع الأمريكية التي تفرض الحصار عليها مثلا.
2: نعم، وأيضا هناك نقطة غاية في الأهمية أثارها الأستاذ مسمار من أمريكا حين تحدث عن موضوع القدرات الأمريكية بإغلاق أو فتح مضيق هرمز. هذه نقطة مهمة ما تحدث فيها الأستاذ مسمار، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تملك القدرة البحرية في الأرمادة الأمريكية الموجودة. نقطة أخرى أيضا للتوضيح، حين تحدث الضيف من طهران بأن الهدف إغلاق مضيق السيطرة على مضيق هرمز والجانب الأمريكي فشل، لم يكن، حتى نكون دقيقين بانتقاء المفاهيم العسكرية، لم يكن هدف العملية العسكرية اليوم احتلال مضيق هرمز، هذا ليس هدف. كان هدف الجانب الأمريكي تجريد الجانب الإيراني من قدراته وقدرات الحرس الثوري الإيراني الموجودة لديه للقيام بعمليات الانتراديشنال وور، العمليات العسكرية غير التقليدية التي يقوم بها بعمليات الإزعاج في مضيق هرمز،
1: التي تهدد الملاحة ربما
2: بالضبط
1: في الخليج أو في المضيق.
2: فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك حول التوضيح، لاحظ أن كل عمل عسكري يستهدف الجانب الإيراني يكون الرد على الكويت والبحرين، على الأراضي العربية في الكويت والبحرين، وليس بالشرط أن يكون القواعد، وهذه بالمناسبة القواعد هي قواعد كويتية وقواعد بحرينية، لكن يوجد عمل عسكري مشترك كأي دولة في العالم. السبب الرئيسي في ذلك لسببين، الأول أن الجانب الإيراني يدرك تماما أن فاتورة التكاليف التي ستدفع ستكون باهظة إن استهدف القطعة البحرية الأمريكية، علما أن القطعة البحرية الأمريكية على سبيل المثال التموضع العملياتي ليو أس أس لينكولن ولتريبولي لا يبعد سوى 150 إلى 250 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية، لكن استهداف الكويت هو أسهل للجانب الإيراني. الأمر الآخر مرتبط بقضية تكتيكية عملياتية، أن المسافة ما بين أقرب نقطة للحدود الإيرانية مع الكويت، ولنفترض جدلا إلى كرمانشاه، إلى الكويت لا تبعد أكثر من،
1: لكن بتقديرك ليس الأمر متعلقا باستنزاف القدرات العسكرية الإيرانية باختصار شديد؟
2: لا متعلق، لأن المسافة قريبة، وبالتالي هذا يعرف عسكريا بفترة الاعتراض قريبة، لذلك عملية الاعتراض والإنذار المبكر من الكويت والبحرين تكون متأخرة نوعا ما.
1: شكرا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك الشكر لضيوفنا الدكتور حسين روي وران والدكتور حسن أو فرانك مسمار وحسن نيمنا رأس الساعة. وأهلا بكم مشاهدينا من جديد، نعود للتذكير معكم بآخر التطورات على صعيد التصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، وكذلك التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في أحدث التطورات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أكملت أحدث ضرباتها في إيران، مضيفة أنها نفذت ضربات إضافية دفاعا عن النفس استهدفت مواقع متعددة في إيران، وقالت إن الضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي بأنحاء إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لشبكة فوكس نيوز أن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا به مباشرة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم. كما قال ترامب إن قوة بلاده ستعاود قصف الإيرانيين الليلة المقبلة مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض. من جانبه، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني كبير قوله إنه لا صحة لادعاء ترامب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به، معتبرا أن هذا الادعاء

0: غطاء للتهرب من الحرب مع إيران. من جانبه أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، وقال إن الإغلاق سببه انعدام الأمن على خلفية الهجمات الأمريكية على جنوبي البلاد. من جهتها قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت سفينتين مخالفتين كانت تحاولان العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري الإيراني غلق مضيق هرمز كاذب، مضيفة أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا. أما في الكويت فأعلن الجيش تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. بدورها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا بسبب اعتداءات إيرانية. في البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من السكان الهدوء وكذلك التوجه لأقرب مكان آمن. ما في تطورات التصعيد بجنوب لبنان فقد أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في مصغاف عام والمطلة في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق صفارات الإنذار جاء نتيجة سقوط صاروخين قرب المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان. أما سياسيا فقد قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة إن إسرائيل لا تبدي رغبة في التفاوض وإنها تعاملت مع المسار القائم باعتباره مفروضا عليها. وأضاف المصدر اللبناني للجزيرة بأن مصير جولة المفاوضات المقررة في 22 من الشهر الجاري غير محسوم حتى الآن. انضم إلينا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد سعدي، من طهران كذلك مراسل الجزيرة عمر هواش، من واشنطن مراسلة الجزيرة أو مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. إذن لعلنا نبدأ بآخر ما استجد معك سعد السعيدي حول المشهد الميداني الآن في الكويت.
1: بالفعل، وآخر ما استجد هنا في الكويت صدور بيان من هيئة الطيران المدني قبل دقائق حقيقة من الآن يؤكد أو يعلن عن أن حركة أو أن الأجواء الكويتية تم إغلاقها مؤقتا كما جاء في البيان نظرا لتعرض البلاد إلى أهداف كما يبدو أو يعني حركة أو أهداف كما جاء في البيان تعرض البلاد لاستهداف، وبالتالي تم إغلاق الأجواء مؤقتا عند الساعة 4:50 بتوقيت مكة المكرمة. وأكد وهذا بالتأكيد هذا هو يعني إجراء احترازي خشية أو حماية لسلامة الركاب وسلامة الطائرات، تلك الطائرات التي يفترض أن تغادر أو تقلع في نفس في ذلك التوقيت تم تحويلها تحويل تلك الرحلات إلى طيرانات أو مطارات قريبة هنا في البلاد. كان هناك في كما يبدو في مطار الدمام في المملكة العربية السعودية وكذلك في الرياض كما جرت العادة حقيقة قياسا على حالات سابقة. بالتأكيد سوف يتم استئناف وفتح الأجواء حين يزول الخطر بشكل كامل عن البلاد وتعود الأوضاع إلى حالتها الطبيعية. والحالة الطبيعية حقيقة هي ما نشعر به الآن حقيقة أو في كل هذه الليلة، لولا أن أتى بيان سبق بيان الهيئة العامة للطيران المدني وهو للجيش الكويتي الذي أكد بأن منظومته منظومة الدفاع الجوي كانت تتعامل مع أهداف جوية معادية، وقد تعامل الطيران المدني مع هذه الأهداف وفقا للإجراءات العملياتية كما يقول. وبالتالي نحن لم نستمع حقيقة إلى صافرة إنذار هنا في البلاد ولم نستمع إلى أصوات انفجارات عائدة بالتأكيد إلى صواريخ اعتراضية، هذه التي كنا نستمع إليها دائما والتي دائما ما تأتي مترادفة مع بيانات الجيش الكويتي هذه لم تحدث، وهي تشبه هذا اليوم يشبه يوم أمس حقيقة. كذلك أيضا حدث هذا الأمر لكن لم يتم إغلاق الأجواء يوم أمس في البلاد، بينما هذا اليوم تم إغلاق الأجواء وهو بالتأكيد إجراء احترازي. الكويت محمد هذا الاستهداف له هو الاستهداف الخامس ويبدو في بداية هذا الشهر، وهو الاستهداف 11 منذ وقف إطلاق النار في 7 أبريل الماضي، وبالتالي هذا يعني بأن الكويت قد تكون داخل أو ضمن دائرة الاشتباك هنا أو قواعد الاشتباك هنا أو بين أطراف الحرب، الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وبالتالي أصبحت المعادلة واضحة الآن ومتوقعة. وهنا أيضا في الكويت كانوا يتوقعون أيضا أن تتعرض البلاد إلى استهداف، وهو ما يعني بأن حين تتعرض المدن أو الجزر أو المواقع الإيرانية لاستهدافات من الطيران الأمريكي ومن الجيش الأمريكي تحديدا، يتم استهداف الكويت. وكذلك كما يعني كنا نرى ونراقب، كذلك حتى مملكة البحرين كانت تتعرض إلى هذا الاستهداف، وبالتالي يتعامل دائما أو الجيش الكويتي يتعامل مع هذه الأهداف الجوية التي تأتي بعد الاستهدافات أو نعم. الصواريخ أو المسيرات الإيرانية التي تستهدف البلاد.
0: كيف يتفاعل الجانب السياسي في الكويت مع مثل هذه التطورات الميدانية؟
1: بالفعل نحن الآن نتوقع أن يصدر بيان للخارجية الكويتية بالتأكيد هذا البيان، وهو أيضا يوم أمس أيضا نتيجة الاستهداف الرابع يوم أمس أيضا صدر بيان من الخارجية الكويتية ندد واستنكر وبأشد العبارات حقيقة من هذا الفعل المستمر والمتواصل من إيران تجاه البلاد، وهو أيضا ما لا يحقق خفض التصعيد، ويعني وأيضا يناقض أيضا قرارات أو ميثاق الدولي في عدم الاستهداف لدولة لم تقم باستهداف البلاد. وهم تؤكدوا دائما الكويت بأنها لن تكون ممرا تجاه إيران أو لن تكون يعني أجواءها ولا أراضيها للاعتداء على أي دولة. وبالتالي أيضا قبل أيضا أيام كان هناك استهداف كبير للكويت لمطار الكويت، وكان هناك إصابات جسيمة لذلك المطار، وهو كان هذا الاستهداف الثاني خلال هذا الشهر، وهو ما أغضب حقيقة الكويت بشكل كامل، لأن هذا المطار هو رئة الكويتيين هنا، وبالتالي حين تم إغلاقه وتم أضرار جسيمة حقيقة، وأيضا إصابات كانت من بين المسافرين ومن بين العاملين في هذا المرفق المدني الذي تم إصابته إصابة مباشرة بطائرة مسيرة إيرانية. الهيئة العامة للطيران المدني يعني كشفت عن صور ومن زوايا مختلفة لهذه المسيرة الإيرانية، والتي بالفعل كان هناك استهداف متعمد كما يبدو لهذا المرفق المدني، والذي يعني سبب أضرار كبيرة، كان هنا أضرار كبيرة للمبنى وأضرار أيضا ل 63 أيضا من بين المسافرين والعاملين، وقتيل أيضا كان من بين المسافرين في ذلك الوقت، وهو ما دفع أيضا الخارجية الكويتية لاستدعاء نائب البعثة هنا في الكويت بعثة الإيرانية، وتم تسليمه مذكرة احتجاج، وهو هذا الاستدعاء الرابع له حقيقة منذ بدء الأحداث. وأيضا تم الطلب منه بمغادرة 2 وتخفيض من 2 من أعضاء البعثة وتخفيض عددها خلال 24 ساعة في تلك الأيام الماضية.
0: سعد سعيدي مدير مكتب الجزيرة في الكويت، شكرا جزيلا لك. إلى طهران مع مراسلنا هناك عمر هواش. كيف أو على ما أصبحت طهران عمر اليوم؟
2: نعم، قبل قليل كان هناك بيان للحرس الثوري الإيراني قال فيه إن الموجة الثانية من الهجمات الأمريكية استهدفت مجمعا ترفيهيا وثكنة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وإضافة إلى مصنع للإنتاج، وهذه المواقع كانت في موقعين، إحداهما في مدينة بيشوا الواقعة في جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران، وهي ضمن محافظة طهران، وإضافة إلى أن الموقع الثاني هو في منطقة نظر آباد الواقعة في محافظة البرز المحاذي أيضا للعاصمة الإيرانية، حيث كنا قد سجلنا عدد من الانفجارات في هاتين المنطقتين. الآن بيان الحرس الثوري الإيراني قال إنه تم استهداف مصنع للإنتاج ومنطقة ترفيهية وثكنة تابعة للحرس الثوري الإيراني. أما الرد على هذه الاستهدافات، يقول الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن عبر 12 صاروخا باليستيا، وذكر تحديدا أنه استهدف حظائر لمقاتلات أمريكية من طرازات F-15 F-16 و F-35، وقال أنه دمر عددا كبيرا من هذه المقاتلات في حظائر الطائرات في قاعدة الأزرق في الأردن. وأكد أن إيران أيضا سترد مرة أخرى في حال تم هناك شن هجمات جديدة أمريكية ضد الأراضي الإيرانية. هذا كان بشأن الموجة الثانية من الردود الإيرانية، لكننا أيضا كنا قد غطينا موجة أولى أيضا من الردود التي طالت قواعد أمريكية في الكويت وفي البحرين. يقول الحرس

0: الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع للرادارات ورادارات الباتريوت الأمريكية، منظومة الباتريوت الأمريكية تحديدا بالمسيرات في المقر الخامس، الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، إضافة إلى استهداف قاعدة شيخ عيسى أيضا في البحرين، واستهداف قاعدتي علي جابر وأحمد السالم في دولة الكويت. ويضيف أن هذه الهجمات هي أيضا تأتي ردا على الموجة الأولى من الضربات الأمريكية التي استهدفت فجر هذا اليوم في الساعات الأولى من هذه الليلة مواقع في الجنوب الإيراني. كنا نتحدث عن استهدافات في مدينة بندر عباس، حيث ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه في تلك المنطقة استهدفت منطقة محيط مطار بندر عباس، إضافة إلى منظومات للرادارات في المدينة، فضلا عن أن كنا قد سجلنا انفجارات في جزيرة قشم المطلة على المضيق، فضلا عن مدينة سيرك أيضا التي هي قرب مضيق هرمز.
1: طيب، السؤال الذي يطرح نفسه هنا عمر ويأتي حول ما صرح به ترامب من أن مسؤولين كبار إيرانيين اتصلوا به مباشرة في غرفة العمليات وطلبوا منه وقف قصف بلادهم، هل من عادة الإيرانيين أن يسلكوا مثل هذا الشيء؟
0: هذا التصريح الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع الإيرانيون بشكل لافت إلى تكذيبه. مصدر أو مسؤول كبير صرح للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن هذا الادعاء هو ادعاء كاذب، وأن أحدا في إيران لم يجرى أي اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالوا أن هذا التصريح مرده إلى أن ترامب يريد أن يتهرب من الهجوم على إيران. وبطبيعة الحال أيضا نفي ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران طلبت وقف العمليات العسكرية، وقال المصدر أن إيران سوف ترد على أي استهداف جديد وأنها لن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت التهديد، وخاصة ما ذكره الرئيس ترامب بأنه سوف يعيد قصف إيران مرة أخرى يوم غد في حال لم توقع على الاتفاق. هنا قال الإيرانيون، قال هذا المسؤول التلفزيون الإيراني، أن إيران لن تفعل ذلك سواء قصفت اليوم أو قصفت غدا أو قصفت في الأيام المقبلة. وإيران هنا من اللافت كما ذكرت أنها ردت بشكل سريع على التصريح الأمريكي، وهناك حرص إيراني في الواقع على أن تكون لديها الرواية الأولى بشأن الأحداث، وأن لا تمنح المساحة للجانب الأمريكي بأن يصرح ويأخذ الرواية من الجانب الإيراني. هذا كنا قد لمسناه أيضا في المفاوضات التي كانت تجري في إسلامباد وقبل ذلك في جنيف، كان الإيرانيون يسارعون بالتصريح عن مواقفهم عن مجريات المفاوضات، الآن أيضا يصرحون بشكل سريع حول مجريات العمليات العسكرية لأجل ألا يفتحوا المجال لما يصفونه بالبروغندا الأمريكية بشأن ما يجري، وبالتالي ربما التأثير على أسعار الطاقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن هنا في طهران يقول الإيرانيون إن ما يصرح به ترامب حول ما يقول أنه تنازلات إيرانية سواء في العمل العسكري أو في التفاوض إنما يهدف إلى التأثير على أسعار الطاقة بما يخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياساتها الداخلية، بينما أن الإيرانيين حريصون على أن يكون هناك ارتفاع لأسعار الطاقة كأداة ضغط. طيب، على الرئيس الأمريكي
1: إذا
0: الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية
1: إلى واقع أو معطى ميداني آخر هو مضيق هرمز، إن كان لديك عمر أي تفاصيل حيال ما يقوله الإيرانيون عن الوضع هناك الآن.
0: نعم، آخر ما قيل كان عبر صور مراقبة نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، قال إنه لم تمر أي سفينة خلال ساعات الليل من المضيق، وأن حركة العبور هي صفر تماما. هذا جاء نتيجة لإعلان مقر خاتم الأنبياء وبحرية الحرس الثوري عن إغلاق المضيق تزامنا مع الهجمات الأمريكية. قال إنه لن يسمح لأي سفينة لا تجارية ولا عسكرية ولا حتى ناقلة نفط بالعبور من المضيق، نظرا لأن المضيق بات غير آمن نتيجة الهجمات الأمريكية والاشتباكات التي سجلت في تلك المنطقة بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية بحسب الرواية الإيرانية. كذلك بحرية الحرس

0: الثوري قالت إنها استهدفت سفينتين كانتا تحاولان العبور من مضيق هرمز، وإنهما لم تمتثلا لأوامر القوات الإيرانية التي أعلنت إغلاق المضيق. وقال الحرس الثوري إن أي سفينة تريد العبور أو تحاول العبور سوف ينظر إليها من قبل إيران على أنها شريك في العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية. لذلك المضيق مغلق منذ ساعة الليل، وهذا الوضع لا يزال مستمر. صحيح أن إيران كانت سابقا قد أعلنت المضيق إغلاق المضيق، لكنها كانت تسمح بمرور بعض السفن بعد التنسيق مع القوات في الحرس الثوري وتحديدا بحرية الحرس. كانوا يسفح تقريبا ما بين 20 إلى 30 سفينة يوميا، لكن التطور الجديد خلال هذه الساعات هو الإغلاق بالكامل. لا يسمح لأي سفينة حتى ولو طلبت العبور وقامت بالتنسيق مع القوات الإيرانية.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. إلى ناصر الحسيني معنا من واشنطن. أبدأ معك ناصر برد الفعل الإيراني على العمليات الأمريكية التي كانت الليلة، إن كان هناك أي تأكيد من الجانب الأمريكي على استهدافات بالفعل وقعت أو على تصد لتلك الصواريخ أو العمليات العسكرية الإيرانية التي ردت فيها.
2: رسميا لم يأتي أي رد فعل. كان لدينا بيان ثاني للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الذي أكد بأن العمليات الأمريكية فيما يخص هذه الليلة انتهت، وقد صبت اهتمامها على مراكز عسكرية حيوية كما قال البيان، بالنسبة للرادارات أو منصات إطلاق أو أجهزة اتصالات أو بنية اتصالات. هذا ما نعرف بشكل عام من البيان الأمريكي، لكن لا تفاصيل إضافية. لكن البيان الأمريكي الأول وهو يعلن هذه العمليات في 5 ظهرا بتوقيت واشنطن نهاية اليوم في أمريكا، كان أعلن وتوقع بالفعل أن هذه العمليات ستعطي رد فعل. كما قال البيان بصريح العبارة، نتوقع تصعيدا عسكريا إيرانيا، وبالتالي كانت هناك توقعات بأن تتحرك الأجهزة أو القوات أو المسيرات الإيرانية بشكل أو بآخر، وأن كانت توقعات أن إيران لن تسكت على هذه الهجمة الجديدة الأمريكية. وبالتالي ليس مفاجئا ما رأيناه الليلة من تحركات إيرانية حسب ما نفهم من بيان القيادة المركزية الأمريكية. وفي وقت سابق كان الرئيس الأمريكي أوضح أن هذه الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة هي ضربات قاسية، وأن هؤلاء اتصلوا، أن الإيرانيين كما قال لقناة فوكس نيوز اتصلوا ليطلبوا منه وقف إطلاق النار. هناك الآن تساؤلات، هل اتصل الإيرانيون شخصيا بغرفة العمليات؟ ربما الرئيس الأمريكي لم يرد أن يدخل في التفاصيل، ربما عن طريق وسطاء، وبالتالي نقلوا رسالة إيرانية إليه وتفهم الموضوع. وقال الرئيس الأمريكي أنه وعدهم بأنه سيضيف ليلة أخرى من الهجمات العسكرية، وهي نتوقع تكون الخميس إلى الجمعة، على أن يقوم الإيرانيون بتوقيع ذلك الاتفاق الذي يريد، وهذا لم يحدث حتى الآن. وبالتالي يعتقد الآن أن القوات الأمريكية ستنفذ أمر الرئيس الأمريكي غدا. يبدو أننا انتهينا الليلة من هذه العمليات العسكرية، والرئيس الأمريكي كان واضحا في تصريحاته إضافة إلى حديثه مع الإيرانيين والرغبة في القصف مجددا إلى أن ترضخ إيران، أعطى بعض التفاصيل العسكرية التي لم يذكرها بيان القيادة المركزية هناك في المنطقة. أولا أن طائرات مقاتلة أمريكية في هذه العملية أثناء العمليات العسكرية تزامنت معها تحرك للمقاتلات الأمريكية في الأجواء الإيرانية بكل حرية، بل حسب الرئيس الأمريكي وصلت العاصمة طهران.
1: ناصر، هل ما يقوله الأمريكيون ولو بشكل غير مباشر، نريد أن نفهم المشهد من خلالك، بأن الهدف هو إيصال إيران لمرحلة توقع فيها على اتفاق مصاغ الآن وربما لديها مسودة منه، أم شيء آخر؟
2: حسب أكسيوس ومراسلها المطلع جدا رفيف، وردا على هذا السؤال بالذات، لماذا وكيف ولماذا خلص الرئيس الأمريكي، لأنه يجب توجيه هذه الصفحة العسكرية إن وصفناها هكذا ولو أنها سريعة، يقول المراسل المطلع على شؤون البيت الأبيض ومقرب جدا من البيت الأبيض، يقول هذا المراسل مراسل أكسيوس إن الرئيس الأمريكي كان قد بعث في وقت سابق منذ عدة أيام تصحيحا واقتراحا جديدا

0: لما يتم الآن التفاوض بشأنه مع الإيرانيين. ووعد الإيرانيون حسب هذا المراسل الرئيس ترامب بالرد خلال 3 إلى 4 أيام، مرت الآن 10 أيام كما قال المراسل ولم يرد الإيرانيون. ثم تحرك الرئيس الأمريكي بناء على هذا الموقف الإيراني الذي اعتبره مماطلة واستغفال للقيادة السياسية في البيت الأبيض، وبالتالي هذا ما قال الرئيس الأمريكي، وبالتالي قال في صريحات سابقة ستدفع إيران الثمن وسنهاجمها. أخبر الإيرانيين أنه سيهاجم وهاجم الليلة وحدث ما حدث، والآن أخبرهم أيضا بأنه سيعود للقصف غدا ليلة الخميس إلى الجمعة مرة أخرى. طالما لم يتم توقيع ذلك الاتفاق بالشروط لنقول المشتركة بين الجانب الإيراني والأمريكي، فإن الولايات المتحدة ستمارس هذا النوع من الاحتكاك العسكري، ضربات سريعة جد مركزة لا تعني بالنسبة للرأي العام الأمريكي خوض حرب،
1: الوزير لكن عملية عسكرية محدودة. نعم قال إن ضربة الليلة ستستهدف منشآت رئيسية، تلك العملية التي انتهت بالفعل، ولكن ما الذي يقصده الأمريكيون بمنشآت رئيسية؟
0: في المصطلحات العسكرية ستكون الأنظمة العسكرية بشكل خاص، وبطبيعة الحال هناك هذه الرغبة الأمريكية في أن لا تظهر أمريكا أيضا بمظهر المعتدي على المنشآت المدنية مثلا إلى آخره. وبالتالي حديث وزير الدفاع يترجم أيضا حديث البيت الأبيض والقيادة المركزية، هناك وحدة في الحديث وفي السرية. الاستهدافات عسكرية للبنى التحتية العسكرية، أنظمة رادار مثلا، رئيس الأمريكي قال اليوم وصلت طائرات هنا إلى جهة طهران العاصمة وقصفت هناك مجموعة رادارات. القيادة المركزية تتحدث عن أجهزة التواصل أو نظام التواصل أو الاتصالات العسكري الذي تستخدمه القوات الإيرانية، وبالتالي كل اللغة الأمريكية الآن متوجهة نحو الأهداف العسكرية من هيكسة الوزير الدفاع إلى القيادة المركزية إلى الرئيس الأمريكي. أبدا في الأيام القليلة الماضية لم نسمع رغبة في إيذاء الشعب الإيراني أو أهداف مدنية أو منشآت مدنية من شأنها أن تضر بالرأي العام في إيران. حدود الضربة الأمريكية سواء في البيت الأبيض أو في الأجهزة الأمريكية الأخرى هي النظام الإيراني وعناصر قوته، اتصالاته، راداراته، أسلحته، منصات الإطلاق إلى آخره. ثم لاحظ اليوم الرسالة الأمريكية ما وراء هذه العمليات وهو الاستباحة الكاملة الآن والسيطرة الكاملة على ما يبدو للجانب الأمريكي. قصفت في مرحلة أولى الموجة الأولى على ما يبدو السواحل جنوب غرب إيران، بالتالي عملية تنظيف لكل تلك المواقع العسكرية نتوقع أنها التي تنظر أو المشاطئة للمياه هناك المحلية. ثم الدخول بطائرات F-16 إلى عمق البلاد إلى الشمال نحو طهران والعودة بسلام. وبالتالي الرسالة أيضا من ترامب والقيادات العسكرية أن المبادرة العسكرية في نهاية المطاف مع الجانب الأمريكي، وهذا هو الانتصار الذي يريده يوميا الرئيس الأمريكي، مضافا إلى الحصار المستمر. وعلى ذكر هذا الحصار اليوم القيادة المركزية نفت أيضا ما تقول إنه ادعاءات إيرانية. طهران قالت ردا عن الهجوم الأمريكي في وقت سابق قبل ساعات أغلقنا مضيق هرمز، القيادة تقول لا لم يغلق والحركة طبيعية حسب القيادة المركزية الأمريكية.
1: شكرا.
0: نفي تام للرواية الإيرانية.
1: شكرا لك ناصر الحسيني مراسلنا من واشنطن. الآن نفتح نافذة للحوار مشاهدينا ونرحب بضيوفنا من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. سيد أدولفو، يطرح سؤال ويتكرر في هذه الأثناء، عما إذا كانت أمريكا تعرف ما تريد في هذه اللحظة وتعرف ما تفعل أيضا؟
2: شكرا لكم على استضافتي. نعم الولايات المتحدة تعرف ما تفعله دون أدنى شك، وهي تعرف ما تريده أيضا. ربما علينا أن نطرح السؤال ذاته على الضيف الإيراني. بالنسبة للولايات المتحدة فما تريده اليوم هو ما أرادته منذ بداية النزاع، ألا وهو اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من الأراضي الإيرانية أو تدميره، وذلك بإشراف أو رقابة دولية. ويمكن لإيران أن توافق على هاتين النقطتين، وفي حال حصل ذلك فإن النزاع سوف ينتهي فورا، ويمكننا بعدها أن نبدأ بالتفاوض على تطبيق هاتين النقطتين، وليس

0: حول ما إذا كانت إيران ستفعل ذلك أم لا. هذا فارق أساسي. هناك فرق بين القبول بهذين المبدأين والتفاوض بشأن التنفيذ. ما تريده إيران هو مناقشة بشأن ما إذا كانت سوف تقبل بإخراج اليورانيوم عالي التخصيب وسوف تقبل بوقف التخصيب، بينما المطلوب هو التفاوض بشأن الآليات. بالنسبة للنقاط الأخرى، أتحدث عن الحصار البحري ومضيق هرمز ورفع العقوبات، فسيتم حلها بشكل طبيعي بعد التوصل إلى هذا الاتفاق. ولكن في حال لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، فكما ذكر الرئيس في أكثر من مناسبة، سنلجأ إلى الطريقة الصعبة ألا وهي الحل العسكري. الرئيس يفضل المفاوضات، ولهذا السبب فقد قال في أكثر من مناسبة حتى في أحلك الظروف إن المناقشات جارية وإنه يريد لها أن تستمر، ولكن هناك حدود، ويبدو أن صبر الرئيس بدأ ينفد.
1: طيب.
0: وبالتالي
1: سيد أدولفو، أريد أن أطرح نفس السؤال. نعم، أريد أن أطرح نفس السؤال الآن على ضيفنا من طهران دكتور حسين. عما إذا كانت إيران متأكدة بتقديرك من خطواتها اليوم ومن أن هذه الطريقة في التعاطي مع الحرب ومآلاتها هي ما يمكن أن يحقق أهداف إيران منها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن إيران في موقع الدفاع عن النفس، وأن أمريكا التي جاءت من أقاصي الدنيا أنه هاجمت إيران هي المعتدي، هذا واضح للعيان. وحتى أن الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش قال ذلك بصراحة، أن هذه حرب إرهابية تمارس أمريكيا ضد إيران. ما أريد أن أقول أن أولا ما طرح، يعني ما قامت به أمريكا ليلة أمس، يعني إذا كان الهدف كما صوره ترامب أنه ضغط على المفاوض الإيراني للقبول بشروط أمريكية، هذا لم يتحقق. وحتى الوفود التي زارت طهران ونقلت الرسالة الأمريكية هي تعلم علم اليقين الرد الإيراني الذي رفض رفضا كاملا الانصياع إلى إملاءات أمريكية. الموضوع الآخر أن أمريكا التي تدعي أنها تسيطر على مضيق هرمز، أنه يوم أمس كان واضح أن هناك خطة أمريكية للدخول إلى المضيق. إيران ضربت المدمرة الأمريكية التي أرادت الدخول وأوقفت حركة المرور بشكل كامل. يعني إذا كانت أمريكا تسيطر، كيف يمكن أن يكون وقف كامل للحركة في المضيق؟ من هنا الأهداف الأمريكية فشلت. يعني هذا التصور أن أمريكا تستطيع بسبب فائض القوة أن تحقق ما تريد، هنا نكتشف أنه ليس كذلك، ولا تستطيع أمريكا أن تحقق ما تريد. لا زالت إيران واقفة وصامدة أمام أمريكا. حتى هذه يعني بعض الأخبار هي أخبار غير صحيحة، أنه الطائرات الأمريكية دخلت الأجواء الإيرانية، طائرة واحدة حسب الرادارات الإيرانية من F-16. طيب،
1: أعود لسؤالي لك دكتور حسين الإيرانية. فقط حتى نبقى في نفس المحور ونجيب على نفس السؤال، في ظل هذه المعطيات اليوم، في ظل ما آلت إليه الحرب، مسار المفاوضات، حالة التأزم، حالة الجمود، سميها ما شئت، تقديرك الشخصي بأن إيران بالفعل تبلي حسنا في تعاطيها اليوم مع هذه الأزمة؟
2: يعني لو لم تكن إيران صامدة، لماذا عاد الرئيس الأمريكي بعد 3 ساعات من بدء العمليات العسكرية إلى وقفها؟ يعني هذا سؤال وجيه جدا. لماذا
1: أي عمليات عسكرية تقصد تحديدا؟
2: التي بدأها ليلة أمس، يعني إطلاق
1: طوارئ. قالوا إنهم أوقفوها وقالوا إنها محدودة، هم لم يوقفوها بناء على رد إيراني كما يبدو.
2: يعني شوف التبرير الأمريكي وترامب قال

0: أن كان هناك اتصال من بعض الأطراف الإيرانية، وهذا كلام سخيف، يعني ليس هناك أي طرف في إيران تواصل معه، وهو على هذه القاعدة قام بوقف العمليات. يعني التبرير بوقف العمليات هو إخراج سيء إلى أبعد الحدود، يكشف أن الطرف الآخر مأزوم، لا يستطيع أن يحقق الأهداف التي رسمها، وهو يحاول من خلال الكذب والكذب والكذب للخروج من هذه الأزمة.
1: طيب، أعود إلى السيد فرانكو، وسؤالي لك عن التفاوض بالقنابل إن صح التسمية، إلى أي درجة ترى بأن هذه الطريقة بالفعل طريقة سليمة للتعاطي مع الإيرانيين تحديداً؟
2: برأيي الشخصي، ولا شك أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يشاركونني وجهة النظر بمن فيهم أشخاص في البيت الأبيض، فإن اللغة الوحيدة التي تفهمها إيران هي لغة القوة والأساليب القوية. وحين أقول إيران فأنا لا أقصد الشعب الإيراني، بل النظام الإيراني الإرهابي والحكومة الإيرانية. على فكرة، ما من شخص حر التفكير يمكنه أن يشارك في هذا البرنامج، شخص من إيران، وأنا في الواقع تحديت قناتكم لكي تستعين بشخص من هذا النوع، ولكن ذلك لم يكن ممكنا، وبالتالي فنحن نسمع رأي الحكومة الإيرانية. لكن الإجابة هي القوة، هي اللغة الوحيدة التي يفهمها النظام الإيراني. الضيف قال إن إيران ما زالت واقفة، صحيح أنها واقفة ولكن قدراتها تعرضت للتقويض بشكل كبير. تحدث أيضا عن الطائرة التي رصدتها الدفاعات الجوية، لكن لم يتبقى لدى إيران دفاعات جوية أو قوات بحرية، وهذه نتيجة القوة. الضيف الكريم تحدث عن الدفاع عن النفس، هل الدفاع عن النفس يتمثل في ضرب 12 دولة مجاورة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو بهذا النزاع بما في ذلك عمان وأذربيجان؟ هذا نظام جبان يعمل على خلق الفوضى في المنطقة. حين لا يمتلك الطرف أو حين لا يمتلك طرف معين القوة، فهو لا يمتلك سوى الإرهاب ومهاجمة المدنيين. حلفاؤنا العرب عانوا من ذلك نتيجة الاستراتيجية الإيرانية، وهي ناجحة إلى حد ما لأنها تحقق انعدام الاستقرار. وفي حال طبعا قمنا بالرد بقوة عسكرية كاملة، طبعا إيران ما زالت تمتلك القدرات، فإن الحرب ستكون كبيرة جدا. سوف ننتصر، ولكن كلفة هذا الانتصار ستكون عالية بشكل خاص لحلفائنا العرب وللاقتصاد العالمي لفترة قصيرة من الزمن. وبالتالي استراتيجيتنا تتمثل في استخدام القوة وإفهام الجانب الإيراني أننا سنستخدمها. هم يعتقدون أننا لن نستخدمها، ولكن الرئيس ترامب سوف يستخدمها، على أمل أن يقنعهم ذلك بالعودة إلى طاولة مفاوضات لإبرام اتفاق.
1: سيد فرانكو، ألا ترى أن هناك وجاهة في سؤال سيطرحه ضيفنا عليك من إيران، بأن ليست إيران من بدأت الحرب، وليست إيران من بدأت الاعتداء، وإنما من جاء من أقاصي الأرض، وهذا ما تحدث به قبل قليل ضيفنا، هو أمريكا جاءت بحشودها العسكرية وبدأت هي وإسرائيل هذه الحرب؟
3: That's an absolutely true statement.
2: في الواقع إن هذا القول صحيح 100%، والسبب الذي دفعنا لذلك هو أن المنطقة والعالم يواجهان برأينا أزمة وجودية لو تسنى لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لأن النظام في إيران هو نظام راديكالي إسلاموي يسعى لنشر الثورة الشيعية عبر دول العالم العربي، وبعد ذلك يلجأ إلى تدمير دول العالم الأخرى. نحن لا نتحدث عن الصين أو الاتحاد السوفيتي السابق أو روسيا، هذه الدول هي دول خصمة ولكنها دول تم احتواؤها، دول سليمة عقليا، وأنظمتها لا تهدف الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. نحن ننظر إلى إيران بصفتها سرطانا، وأعتقد أن حلفاءنا العرب يشاركوننا هذه النظرة. وبالتالي فصحيح أن جيوشنا عبرت نصف العالم وشرعت في هذا النزاع، لأننا نتفاوض مع إيران لتوافق على إنهاء برنامجها النووي، ولكنها رفضت ذلك، وهذه هذه كانت النتيجة. وبالتالي للإجابة عن سؤالك أقول نعم، نحن فعلنا ذلك، ولكن يمكنني أيضا أن أتحدث عن الفضائع التي ترتكبها إيران عبر أذرعها وخلاياها الإرهابية حول العالم. هذه الفضائع موثقة بشكل جيد، سواء كنا نتحدث عن حزب الله أو الحوثيين أو حماس، كل هذه جماعات تدعمها إيران وتسيطر عليها بدرجة كبيرة. وبالتالي لا يمكن القول أن هذه دولة بريئة تطور سلاحا نوويا، هذا قول سخيف. حتى حلفاؤنا العرب لا ينظرون إلى الأمر بهذه الطريقة. المملكة العربية السعودية تحدثت عن إيران بصفتها رأس الأفعى. وبالتالي فإن الواقع هو حين يكون لدينا تهديد للسلام العالمي، وهو التهديد الذي تمثله إيران، فإن الولايات المتحدة كقوة عظمى لديها مسؤولية في هذا الصدد، وحلفاؤنا يعرفون ذلك ويقدرونه.
1: دكتور حسين، صف لنا المنطق الذي تتعامل به اليوم إيران مع هذه الأزمة.
0: يعني أولا أنا في تصوري، يعني أنا أترفع عن أن أجيب على بعض الكلمات النابية التي ذكرها الضيف. اليابان هو من قام بالحرب ضد إيران، يعني من المعيب أن يستعمل هذه الكلمات. هذه الحرب الإجرامية الإرهابية التي بدأتها أمريكا لم تقنع الشعب الأمريكي. ثلثي الشعب الأمريكي يرفضون هذا المنطق الذي يطرحه الرئيس ترامب. يعني هذا ماذا يمكن أن نقول له؟ أنه موقف إيران واضح. إيران تقول برنامج النووي الإيراني سلمي، وعشرين سنة وأمريكا تكرر أن إيران تريد تصنيع سلاح نووي، وهو كذب غير موجود. لو كان موجودا لاستعملته في هذه الحرب على سبيل الافتراض مثلا، أو هددت به على أقل تقدير. يعني أن تستعمل حربا ضد دولة أخرى على قاعدة يعني أن أمريكا تمتلك فائض قوة، هذا نوع من الابتزاز السياسي والعسكري على المستوى العالمي. أنه أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها، يعني دول المنطقة وشعوب المنطقة كلها ترفض هذا المنطق الأمريكي الذي فرض هذه الحرب على المنطقة بأكملها، من ومن ضمنها الدول العربية. يعني هو يقول ويعني أن إيران تهاجم دول، لا، إيران تهاجم قواعد أمريكية. أنه اذهب إلى تقرير CNN الذي يقول أن إيران دمرت 14 قاعدة أمريكية بنسبة 80%. أنه لماذا هذا الكذب والدجل أن إيران تهاجم شعوب، تهدد شعوب إلى آخره؟ من يهدد هو أمريكا التي جاءت إلى هذه المنطقة وهي التي بدأت هذه الحرب. من هنا أتصور أن موقف إيران واضح، هناك عدوان ضد إيران، وإيران تدافع عن نفسها وستستعمل كل ما تملك للدفاع عن نفسها أمام هذه القوة الغاشمة الإرهابية. أمريكا التي تدعم الكيان الصهيوني المتهم بالإبادة الجماعية، أمريكا المجرمة التي قدمت السلاح للقيام بكل هذه الجرائم من قبل نظام مسؤولوه مطلوبون للعدالة الدولية. هذا هو واقع الحال، وليس العكس الذي تحاول البروباغندا الأمريكية أن تطرحه في هذا الإطار.
1: وصلت الفكرة. سيد أدولفو، من جديد بالحديث عن المبررات التي بدأت بها أمريكا وإسرائيل هذه الحرب، لا ترى بأن أمريكا تضع لنفسها المبررات عندما تريد أن تبدأ حربا أو أن تقتلع نظاما أيا كان، سواء كان إسلاميا كما في إيران أم في غيرها من الدول؟
2: في الواقع أنا لا أرى ذلك. يمكن لأي كان أن يجد العذر أو التبرير، ولكن نحن لدينا أهداف، وهذا كان هدفا لعدد من الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين. وحتى الرئيس السابق بيل كلينتون الذي كان ينتمي إلى الديمقراطيين قال للرئيس ترامب إنه نادم على عدم اتخاذ إجراء ضد إيران نظرا للتهديد الذي كانت تمثله للعالم. أود أن أذكرك وأذكر ضيفك أن إيران فرضت عليها عقوبات دولية، وبالتالي نحن نتحدث عن دول مثل فرنسا وألمانيا، وبالتالي فإن إيران خاضعة لهذه العقوبات العالمية بما في ذلك طبعا روسيا والصين. الدول العادية أو الدول الطبيعية لا تتعرض لعقوبات، الولايات المتحدة لم تتعرض لأي عقوبات، ولكن إيران تعرضت لعقوبات. الإبادة الجماعية هي

0: هي حين تقتل 45 ألفا من مواطنيك لأنهم يتظاهرون ضد أسعار السلع الغذائية. هذا ما فعله النظام. لا أعرف ما إذا كان الضيف يقرأ من نقاط تحدث معدة مسبقا أو من الصحافة الإيرانية، ولكن هل يصدق أحد في قناة الجزيرة أن القواعد الأمريكية قد دمرت؟ هذا أمر سخيف. ما من قواعد أمريكية في أذربيجان وعمان؟ ماذا عن المطارات في دبي والكويت؟ هل هي قواعد أمريكية؟ هذا هو واقع السلوك الإيراني، وهذا هو السبب الذي حتم علينا شن هذه الحرب عفوا منذ البداية. إذن الضيف كان يتحدث عن الرئيس ترامب، ولكن أنا هنا أود أن أتحدث بشفافية. بالنسبة لي الرئيس ترامب فهو صاحب شخصية استقطابية، نصف الشعب الأمريكي لا يؤيده، ينتقده في الصحافة وفي الإعلام وفي هذا البرنامج وفي أي وقت. هذا مستحيل في إيران، أي شخص يفعل ذلك سيتعرض لإطلاق نار. هذا الفرق بين الديمقراطية والديكتاتورية. إيران تحاول أن تستغل ديمقراطيتنا ونحن نفهم ذلك، ولكن حين نتحدث عن الطموحات السلمية لإيران فأنا في الواقع خبير في التاريخ. أدولف هتلر وبنيتو موسوليني تحدثا عن طموحات سلمية في أوروبا حين كانا يتفاوضان مع الإنجليز، والجميع اعتقد أن ورقة ستحقق السلام. هذه الاستراتيجية ذاتها هنا، ولكن في المنطقة العربية حين نتحدث عن هذا النظام الشيعي الراديكالي، ألا يتمثل هدفه في نشر الأصولية الإسلامية والثورة الإسلامية في جميع أنحاء المنطقة؟ هذا هدفه، ولهذا السبب تشعب هذا النظام وتطور في شبه الجزيرة العربية. إسرائيل هي مجرد ذريعة. هذا النظام يمثل تهديدا للأمن الإقليمي بكل تأكيد وللأمن العالمي. لهذا السبب تدخلنا. لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الإيرانيون أنفسهم قالوا أنهم كانوا على مسافة أسبوعين فقط من تطوير سلاح نووي، وأن اليورانيوم عالي التخصيب الذي يملكونه كان سيسمح لهم بذلك. هم يناقضون مواقفهم طوال الوقت. الوقائع تتحدث عن نفسها، ولكن مجددا أطالب قناة الجزيرة بدعوة ضيف إيراني من طهران ينتقد الحكومة الإيرانية. أنا بكل تأكيد يمكن أن آتيكم بشخص أمريكي ينتقد الرئيس ترامب والولايات المتحدة. لا يمكن أن تجدوا شخصا كهذا في إيران، وأنتم تعرفون ذلك.
1: ولهذا السبب نحن أو للتعليق لضيفي من طهران سيد أدولفو، لضيق الوقت أترك لك المساحة للتعليق دكتور حسين، وأسألك كذلك عما إذا كان الهدف الذي يريده ترامب من إيران جراء هذه العمليات أن توقع على الاتفاق المعروض، وإلا ستعود وتضرب من جديد. هل ستوقع إيران بتقديرك بهذه الطريقة؟
2: يعني أنا أستغرب كل هذه المغالطات التي يطرحها الضيف الأمريكي ويقول إنه هذه الحرب مبررة. هم قالوا وادعوا أن في العراق إنه سلاح غير تقليدي وهاجموا، وبعد ذلك قالوا لا لم نجد شيئا. يعني بهذه البساطة إنه يقول أن الحكومة في إيران تقتل المعارضة. ألم يقل رئيسك أنه بعث بالسلاح من خلال إقليم كردستان لتنظيمات إرهابية لقتل الناس في الشوارع في إيران، وأن بعض الأكراد استأثر بهذا السلاح؟ ألم يقل رئيسك أنه سياسة أمريكا هي سياسة قرصنة، وأن أمريكا تقوم الآن بالقرصنة في مقابل إيران؟ يعني ألا يكفي هذا الاعتراف من قبل النظام نفسه في أنه يقوم بكل هذه الجرائم؟ يعني هذا الكلام لا أدري كيف يستقيم. أنه هناك أولا مؤسسات دولية، يعني أنا قلت أن الأمين العام للأمم المتحدة يقول هذه حرب إرهابية لا تملك أي شرعية. أنه كيف يمكن أن يعني تبرير هذا الإجرام الذي أدى إلى سقوط الآلاف من المدنيين، ضرب المستشفيات، ضرب المدارس، ضرب، يعني لا أدري كيف يبرر الأمريكي إنه هذه الجرائم لشعبه. من هنا أنا يعني لا أريد أن أدخل في مهاترات، ولكن هناك دجل، هناك بروباغندا، هناك تبرير للإجرام الأمريكي موجود ضمن هذا النظام الإرهابي والإمبريالي الذي يحاول السيطرة على كل العالم.
1: طيب السؤال، إيران هل يمكن أن تستجيب

0: لمطالب ترامب بالتوقيع على اتفاق؟ هذا سؤالي كان لك بهذه الطريقة من خلال التفاوض بالقنابل.
1: أتصور ذلك، يعني إيران لن تستسلم أمام إملاءات ترامب مهما كانت التكاليف. إيران ليست الدولة التي يتصورها الرئيس ترامب أنها يمكن أن تستسلم أمام تهديدات أو ضرب أو قصف أو شيء من هذا القبيل. إيران ستصمت، وإيران لن ترفض. يعني أنا قلت أنه يوم أمس كانت هناك وفود أجنبية في إيران ونقلت الرسائل الأمريكية، وإيران رفضت ذلك رغم أن كان هناك تهديد بأن أمريكا ستهاجم، وهاجمت، ولكن إيران لن تستسلم أمام الضغوط.
0: طيب، أعود لك سيد فرانكو وأقتبس مما قاله ضيفنا من إيران بأن إيران ليست الدولة التي يتصورها ترامب والتي يمكن أن ترضخ بهذه الطريقة. بالتالي السؤال عما إذا كانت القراءة الأمريكية للطريقة التي يمكن أن ترضخ بها إيران هي هذه الطريقة قراءة صحيحة أم لا؟
2: اختصارا للوقت سوف أجيب عن سؤالك، ولكن لن أرد على المغالطات التي تم ذكرها للتو. قناة الجزيرة وبدقة كبيرة غطت الأمور المريعة التي حصلت في إيران في شهر يناير مع الشعب الإيراني. نحن طبعا ندعم نقل السلاح لأي مقاومة، وللأسف هذه الأسلحة لم تصل. أنا أدعم إيصال الأسلحة غدا، ولكن هؤلاء المتظاهرون لم يتلقوا أي أسلحة، ونحن لسنا منخرطين في أعمال قرصنة. ولكن للإجابة عن سؤالك، كما سبق وذكرت وأعتقد أن الرئيس ترامب توصل إلى الاستنتاج ذاته، فإن اللغة الوحيدة التي يفهمها الإيرانيون هي لغة القوة، وهذا تم إثباته في الماضي. في الواقع سيكون من السهل للغاية بالنسبة لإيران أن توقع على اتفاقية ضعيفة أو على أي اتفاقية وأن تنتهك هذه الاتفاقية بعد مرور بعض الوقت، وهذا ما سيفعلونه طبعا، لأن هذه الطموحات موجودة لديهم، وبالتالي اللغة الوحيدة التي سيفهمونها هي لغة العمل العسكري المتواصل. إن عملية الغضب الملحمي وفقا لتحليلاتنا لم تكتمل، ما زال لدينا 25% من الأهداف التي لم نضربها. ثانيا، أنا أعتقد أنه في حال أتت الموجة الثانية من الهجمات التي ستستهدف البنية التحتية، فإن التأثير على الاقتصاد الإيراني سيكون كبيرا جدا. هذه اللغة التي يفهمها الإيرانيون. الرئيس ترامب ما فعله اليوم وما قد يفعله غدا هو مواصلة تصعيد الضربات على إيران لكي يفهم الإيرانيون أننا نعني ما نقوله. نحن لا نطلب من إيران أن تستسلم أو تنحني كما قال الضيف الآخر، نحن نطلب من إيران أن تتفاوض وأن توافق على الأمرين اللذين طالبنا بهما: إلغاء تخصيب اليورانيوم وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من أراضيها. الإيرانيون ما زالوا يترددون في القيام بذلك لوقف هذا النزاع الذي كلفهم الكثير، وهذا يؤكد أن طموحاتهم ليست كما قال الضيف، بل هي تتمثل في امتلاك سلاح نووي.
0: شكرا لك ضيفنا من واشنطن دولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وكذلك الشكر للدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كان معنا من طهران. في تطورات التصعيد بجنوب لبنان، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار صباح اليوم في مسقف عام والمطلة في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق صفارات الإنذار جاء نتيجة سقوط صاروخين بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان. مزيد من المتابعة حول هذا الملف نرحب بمراسلتنا من رام الله فاطمة خميسي، ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود. أبدأ معك حسان، برصد للواقع الميداني في الساعات الأخيرة على الجبهة اللبنانية.
3: يوم آخر من الغارات العنيفة التي تستهدف الجنوب اللبناني بشكل مكثف على مختلف الأقضية، وتتركز الغارات كذلك على قضائي النبطية وصور. يوم أمس وأيضا خلال هذه الليلة كان القصف والغارات بشكل عنيف تتواصل على الجنوب، وكذلك أيضا القصف المدفعي إضافة إلى الغارات التي تنفذها المسيرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على وقع محاولات تقدم على محورين: المحور الأول في القطاع الشرقي وتحديدا في جنوبي مدينة النبطية، حيث ما زالت تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلية أن تتقدم باتجاه منطقة ميفدون والواقعة جنوبي النبطي الفوق تحديدا، في ظل تواصل محاولات حزب الله لمنع هذا التقدم عبر سلسلة من العمليات. خلال اليوم الماضي كانت حصيلة العمليات لحزب الله 9 عمليات فقط، لم تكن بالكثافة التي شهدناها خلال اليوم أو الأيام التي سبقتها، فيما كانت مكثفة ومركزة باتجاه المواقع الإسرائيلية في محيط قلعة شقيف بشكل رئيسي، وأيضا في محاور التقدم في القطاع الغربي وهو المحور الثاني الذي تحاول منه قوات الاحتلال التقدم في منطقة البياضة وباتجاه منطقة بيوت السياد. هذه التطورات الميدانية والقصف المتبادل وأيضا تواصل الغارات أدت إلى حصيلة كبيرة كذلك من الشهداء، أعلنت عنها وزارة الصحة يوم أمس وقالت أن 12 شهيدا وأيضا 13 مصابا كانت نتيجة للغارات التي طالت كل من طير دبة وحريص وأيضا قضاء صيدا جنوبي البلاد، حيث كذلك شهدت أقضية كصيدا وكذلك قضاء جزين وقضاء بنت جبيل، أيضا غارات إضافية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ظل هذا التكثيف المتواصل للقصف والغارات على مناطق الجنوب المختلفة، فيما أيضا كان عدد من شهود العيان الذين أيضا نرصد معهم التطورات في جنوب لبنان، قد رصدوا صباح هذا اليوم صليات صاروخية انطلقت من جنوب لبنان دون إعلان أنها كانت تستهدف شمال إسرائيل تحديدا من قبل حزب الله حتى هذه اللحظة في بياناته، وهذا يأتي في إطار صليات كذلك تنفذها باتجاه تجمعات لجنود الاحتلال في جنوب لبنان.
0: نرصد المشهد من الزاوية الإسرائيلية مع فاطمة خمايسي، أهلا بك فاطمة. إليك
4: نعم محمد. على المستوى الميداني بالفعل كان هنالك تفعيل صفارات الإنذار هذه الليلة تحديدا في بلدتي مزقاف عام والمطلة في الجليل الأعلى، ليتضح بعد ذلك بأن هذه الصواريخ التي تسببت بتفعيل صفارات الإنذار لم تخرق المجال الجوي الإسرائيلي، بل سقطت على مقربة من موقع تعمل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. وبحسب المعلومات الرسمية التي وردت على شكل بيان نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تم الحديث عن سقوط صاروخين تحديدا بالقرب من هذا الموقع التي ينتشر فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي دون الإعلان عن تسجيل إصابات في صفوف هذه القوة، لذلك هنالك حالة من الاستنفار، حالة من التأهب، وهذا الأمر يعكس لماذا تم تفعيل صفارات الإنذار. هنالك إجراءات احترازية يتم اتخاذها من قبل الجبهة الداخلية، وهذا الأمر يأتي في ظل التصعيد الإسرائيلي إن كان كلاميا وإن إن كان على مستوى الميدان. هنالك تكثيف من حيث وتيرة الغارات، من حيث العمليات البرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الجنوبية اللبنانية، وهذا الأمر يأتي في إطار المساعي الإسرائيلية لكسر المعادلة الإيرانية التي كانت تحاول طهران ترسيخها خلال الفترة الماضية، ألا وهي ربط الجبهة اللبنانية بالجبهة الإيرانية، وهذا الأمر مرفوض بشكل كلي على إسرائيل وينعكس بالتصريحات المتتالية الصادرة سواء عن المستوى السياسي وأيضا عن المستوى العسكري، وهذا الأمر يفسر حدة العمليات الآخذة بالاتساع في جنوب لبنان. إسرائيل تريد إرسال رسائل مباشرة إلى إيران بأنها لن توقف العمليات في جنوب لبنان وبأن المعركة ضد حزب الله مستمرة، وأن عبر هذه الغارات وهذه العمليات هي تؤكد ذلك. طبعا هذا الاستنفار الذي شهدته الجبهة الشمالية الإسرائيلية اليوم أيضا يأتي في ظل التهديد الإسرائيلي ألا وهو حكم شمال إسرائيل كحكم الضاحية الجنوبية لبيروت، ما يعني بأن هنالك حالة من التأهب على مستوى تلك الجبهة، هنالك

رصد مبكر من حيث العمليات التي من المحتمل أن يتم توجيهها من قبل حزب الله باتجاه شمال إسرائيل، ولكن حتى هذه اللحظة لا تزال العمليات التي يقوم حزب الله بشنها تقتصر على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهي عمليات متنوعة. هنالك مواجهات مباشرة، اشتباكات، كان هنالك عملية تسلل أيضا في الأيام الأخيرة باتجاه منطقة في الجليل الغربي، وحتى هذه اللحظة

0: شكرا لك فاطمة
1: خميسي مراسلتنا
0: من رام الله، وكذلك الشكر لحسام مسعود كان معنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قرارا تقدمت به واشنطن والترويكا الأوروبية، يطالب طهران بالكشف الكامل عن أرصدتها المتبقية من اليورانيوم المخصب وبتمكين مفتشي الوكالة من إجراء كل المعاينات اللازمة للتحقق منها من دون تأخير. حاز القرار أغلبية الأصوات بينما عارضته روسيا والصين والنيجر، وامتنعت دول عدة عن التصويت.
2: بأغلبية الأصوات أقر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن والترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي الإيراني، فقد صوتت إلى جانبه 21 دولة وعارضته 3 دول وامتنعت 10 عن التصويت. قرار سارعت طهران إلى رفضه جملة وتفصيلا على لسان مندوبها لدى الوكالة.
3: هذا القرار يفتقر إلى أي أساس قانوني، فهو معيب من الناحية القانونية وله دوافع سياسية، فكيف يصدر قرار عن المجلس في وقت تعرضت فيه منشآت إيران النووية لهجمات واسعة ثم يغض الطرف عن ذلك تماما ويتجاهل الوضع الذي أحدثه المعتدي ليتبنى قرار لمجرد أنهم يملكون الأغلبية ويظنون أنهم بإمكانهم استخدامه أداة ضغط على إيران؟
2: ويطالب القرار الذي حمل بصمة واشنطن والترويكا إيران بأن تقدم معلومات عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وأن تتيح لمفتشي الوكالة الوصول إلى مواقعها النووية ولا سيما تلك التي شملتها الضربات. كما يجدد النص دعمه للمدير العام والأمانة ويدعو طهران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، محذرا من أن مزيدا من الإجراءات يبقى واردا ما لم تبدد الشواغل، وهي مطالب يصفها غروسي بأنها لا غنى عنها لاستئناف الرقابة.
4: ظلت الوكالة تفتش هذه المواد حتى يونيو حزيران من العام الماضي، ونحن نفترض، وهذا هو التصور السائد وما أكدته السلطات الإيرانية نفسها، أن المواد ما تزال حيث كانت عند بدء الهجمات، غير أن ما لا غنى عنه إطلاقا بالنسبة إلينا هو العودة إلى التفتيش، فدون ذلك لن نتمكن من مواصلة تأكيد أن هذه هي الكمية الفعلية.
2: وبهذا القرار يضاف للمواجهة المتصاعدة بين طهران والغرب وقود جديد، غير أن الملف خلافا لما كان مرجحا لن يحال هذه المرة على مجلس الأمن الدولي، إذ آثرت الدول مقدمة القرار إبقاء خيار التصعيد ورقة مؤجلة تلوح بها أكثر مما تستخدمها في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات بين واشنطن وطهران. من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
0: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد. تغطيتنا مستمرة معكم للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في أحدث التطورات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأن قواتها أكملت أحدث ضرباتها في إيران، مضيفة بأنها نفذت ضربات إضافية دفاعا عن النفس استهدفت مواقع متعددة في إيران. وقالت إن الضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي في أنحاء إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لشبكة فوكس نيوز إن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا به مباشرة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم. كما قال ترامب إن قوات بلاده ستعاود قصف الإيرانيين الليلة المقبلة مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض. من جانبه نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني كبير قوله أنه لا صحة لادعاء ترامب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به، معتبرا أن هذا الادعاء غطاء للتهرب من الحرب مع إيران. من جانبه أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، وقال إن الإغلاق سببه انعدام الأمن على خلفية الهجمات الأمريكية على جنوبي البلاد. من جهتها قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت سفينتين مخالفتين كانتا تحاولان العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري الإيراني غلق المضيق كاذب، مضيفة أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا. ما في الكويت، أعلن الجيش تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

0: فيها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتاً جراء اعتداءات إيرانية. في البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من السكان الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. وفي تطورات التصعيد في جنوب لبنان أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في مسقاف عام والمطلة في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان. في حين قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق صفارات الإنذار جاء نتيجة سقوط صاروخين بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قواته جنوب لبنان. سياسيا قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة إن إسرائيل لا تبدي رغبة في التفاوض وأنها تعاملت مع المسار القائم باعتباره مفروضا عليها. أضاف المصدر اللبناني للجزيرة بأن مصير جولة المفاوضات المقررة في 22 من الشهر الجاري غير محسوم حتى الآن. المزيد من التفاصيل نرصدها مع مراسلنا من واشنطن، ينضم إلينا مراد هاشم من طهران. عمر هواش، نبدأ بآخر المستجدات وتوصيف للمشهد لديك عمر هواش.
1: نعم، يمكن القول أننا خلال الساعات الماضية منذ منتصف الليل كانت هناك موجتان اثنتان من الهجمات الأمريكية، قابلتهما موجتان من الردود الإيرانية. إذا ما تحدثنا عن الموجة الأولى، استهدفت فيها القوات الأمريكية مناطق في مدينة بندر عباس جنوب إيران. وفق ما ذكر الحرس الثوري كان هناك استهداف لقوات أو وحدات قتالية ساحلية، إضافة إلى مركز قيادة الشرطة والأمن ومحيط مدينة بندر عباس. أيضا سجلت انفجارات في جزيرة قشم ومدينة سيريك وإسقاط صاروخ كروز في مدينة عسلوية في جنوب إيران. هذه الاستهدافات ردت عليها القوات الإيرانية في الجيش الإيراني بإطلاق مجموعة من المسيرات ضد أنظمة الرادارات في مركز أو قيادة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. والحرس الثوري الإيراني أيضا استهدف بالصواريخ قاعدة شيخ عيسى في البحرين وقاعدة علي السالم وأحمد الجابر أيضا في دولة البحرين، وقال إنه استهدف في هذه القواعد الثلاث 18 هدفا وصفها بالمهمة. بعد ساعات كانت هناك موجة أخرى من الهجمات الأمريكية، حيث سمعنا دوي انفجارات في جنوب شرق العاصمة طهران، تحديدا في مدينة بيشوا وهي مدينة تابعة لمحافظة طهران، إضافة إلى سماع انفجارات في مدينة كرز وتحليق لمسيرات في مدينة نظر آباد في محافظة البرز. قال الحرس الثوري الإيراني إن هذه الموجة الثانية استهدف فيها الجيش الأمريكي مقر ثكنات عسكرية تابعة للحرس ومصنع للإنتاج ومعسكرا أيضا للحرس الثوري الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران. وردا على هذه الموجة الثانية نفذ الحرس الثوري هجمات باستخدام 12 صاروخا باليستيا ضد قاعدة الأزرق في الأردن، وقال إنه ضرب أهدافا مهمة من بينها حظائر لطائرات مقاتلات أمريكية من طرازات F-15 F-16 و F-35، وأكد أنه دمر عددا كبيرا من هذه المقاتلات. هذا على مستوى العمل العسكري، الردود الإيرانية على الهجمات الأمريكية التي كانت ضمن موجتين اثنتين. لكن في بداية العمليات العسكرية الأمريكية قام الإيرانيون بإغلاق مضيق هرمز بالكامل، وفق ما ذكر بيان رسمي لمقر خاتم الأنبياء العسكري وبيان آخر لبحرية الحرس الثوري، حيث قال إن المضيق أغلق بالكامل أمام أي سفينة عسكرية أو تجارية أو ناقلة نفط. وهددت البيانات بأنه في حال قامت أي سفينة بمحاولة العبور فإنه سوف يتم استهدافها، وهذا بالفعل ما تم، حيث أعلنت بحرية الحرس أنها قامت بضرب سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز مخالفتان القانون الجديد بإغلاق المضيق. واعتبر الحرس الثوري أن أي سفينة تحاول العبور سوف يتم التعامل معها كأنها متعاونة مع الهجمات الأمريكية على إيران. على الصعيد التصريحات كانت هناك ردود مباشرة سريعة على ما أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة أمس عندما قال إن الإيرانيين اتصلوا به وطلبوا منه إيقاف العمليات العسكرية. مصدر رفع

0: هي على المستوى مسؤول كبير قال للتلفزيون الإيراني إن أي شخص في إيران، أي مسؤول في إيران لم يتم أو لم يجري اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد أن إيران ماضية في ردودها على أي هجمات عسكرية أمريكية، وأن إيران لم تطلب وقف الهجمات، وأن موقفها إزاء التفاوض هو مستمر حتى لو قصفت أمريكا إيران اليوم أو غدا أو خلال الأيام المقبلة.
1: ما المقصود بأن موقف إيران لا يزال الإيرانيين؟ نعم، ما المقصود بأن موقف إيران إزاء المفاوضات مستمر كما كان؟ كيف كان؟ ما آخر ما وصلت إليه مسألة المفاوضات تحديدا، وخصوصا أن الرئيس ترامب يقول بأن أو هدد بضرب إيران مجددا الليلة المقبلة إذا لم توقع على الاتفاق المعروض؟
0: نعم، الإيرانيون يقصدون أنهم لن يقدموا أي تنازلات تحت ضغط التهديد والعمليات العسكرية، وأنهم يرفضون الابتزاز وأن يكونوا تحت وطأة الضغط والإكراه. هذا ما صرح به مسؤول كبير للتلفزيون الإيراني، وذكره أيضا مندوب إيران في الأمم المتحدة بالتزامن مع الهجمات، حيث قال أنه إذا أرادت واشنطن إبرام اتفاق جيد ومستدام وقوي مع الإيرانيين فإن ذلك يمكن أن يكون عبر التفاوض وليس عبر التهديد والضغط. تبدو إيران مستعدة لتقديم تنازلات أو ربما يمكن وصفها بالليونة في بعض الملفات، وهذا ما فعلته خلال الفترة الماضية، لكن هذا تم من خلال التفاوض. لكن أن يتم استخدام العمل العسكري بهدف تقديم تنازلات من قبل إيران، هذا يعتبر هنا في طهران أمر مرفوض لا ينظر إليه بأي من الإيجابية، وهذا ربما دفع الإيرانيين إلى التأخر في الرد على آخر المقترحات الأمريكية. نعرف أن آخر مقترح من قبل ترامب قد وصل الإيرانيين قبل أكثر من 10 أيام، لكن تأخر الإيرانيون في الرد لعدة عوامل، إحداها هو الاشتباكات أو الاحتكاكات العسكرية بين القوات الإيرانية والأمريكية خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى التصعيد العسكري الإيراني خلال اليومين الماضيين أيضا أخر في هذا الرد. وما شاهدناه خلال هذه الليلة وليلة أمس من اشتباكات بين الإيرانيين والأمريكيين وتبادل الهجمات والهجمات المضادة أيضا، يمكن القول أنه سيؤخر الرد الإيراني مع استمرار في الواقع الوساطات الباكستانية والقطرية لا تزال تبذل الجهود لأجل التوصل إلى حلول وسط بين واشنطن وطهران، ونعرف أن الخلافات لا تزال قائمة في بعض الملفات على رأسها الملف اللبناني الذي لا يزال يعتبر من قبل الإيرانيين خط أحمر، يطالب الإيرانيون بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وقف العمليات العسكرية هناك لأجل أن يكون هناك إنهاء للعمل العسكري في إيران، تتزامن الجبهتان مع بعضهما، إضافة إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة هي أيضا مطلب إيراني لا تتنازل عنه طهران حتى هذه اللحظة.
1: إلى مراسلنا في واشنطن مراد هاشم، نرصد معك مراد، ابتداء الهدف من هذه العمليات كما يقرأ من كلام الرئيس ترامب أن توقع إيران على اتفاق معروض، بالتالي كيف يوصف الأمريكيون عملياتهم هذه وإلى ما تهدف بتقديرهم؟
2: مرحبا محمد، في الواقع سمعنا أكثر من توصيف هنا في واشنطن لهذه الجولة الجديدة من الضربات التي شنتها القيادة المركزية الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية الجانب العسكري المستوى العسكري هنا في واشنطن يضع هذه الضربات في سياق الردع وفي سياق الدفاع عن النفس. هذه الجولة من الضربات أيضا كما هي تلك التي نفذت يوم أمس أيضا جاءت لحماية الملاحة الدولية وأيضا لحماية القوات الأمريكية ولردع الاعتداءات الإيرانية بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية. ولذلك هي شنت واستهدف فيها قدرات عسكرية ولم تذهب أبعد من ذلك. بطبيعة الحال ما يذكر حتى الآن استهداف القدرات الرقابة الإيرانية، الرادارات، محطات التوجيه وكذلك الدفاع الجوي ومحطات الاتصالات، نفذت عبر طائرات تابعة لسلاح الجو والبحرية الأمريكية وباستخدام قذائف دقيقة التوجيه. حتى الآن فيما يتعلق بالرد الإيراني على هذه الهجمات لم يصدر من واشنطن أي

0: بيان بشأن حجم وطبيعة هذه الهجمات المضادة الإيرانية، ولا أيضا عن نتائجها على خلاف ما حدث يوم أمس. على المستوى السياسي، توضع هذه الجولة الجديدة من الضربات في الإطار المتعلق بالمفاوضات، كان الرئيس ترامب واضحا في ذلك، وكذلك وزير الحرب في تصريحات وفي أكثر من مناسبة. الرئيس ترامب أبدى استياءه وسخطه مما اعتبره مماطلة، وكذلك تباطؤ إيراني في الرد على التعديلات الأمريكية المتعلقة بمذكرة التفاهم، التباطؤ في التوصل إلى اتفاق، وقال إنهم يحاولون استغفال الولايات المتحدة كما فعلوا مع الرؤساء السابقين، لكن ذلك لن يتم خلال هذه الإدارة، ولذلك قال سنضربهم اليوم. وبالتالي كانت هذه الضربات معلنة بشكل مسبق، كما هو الحال في ضربات يوم أمس التي جاءت في سياق الرد على إسقاط المروحية الأمريكية، ولكن ثمة تحول في الموقف الأمريكي بشكل مفاجئ فيما يتعلق بمسار المفاوضات، من لهجة متفائلة وتوقع أن تكون هناك فكرة عامة عن الاتفاق في غضون أيام بلسان كما قال الرئيس ترامب بلسانه، إلى لغة حادة وتهديدات وتوجيه بالضربات وتنفيذ هذه الضربات من أجل كسر الجمود في المفاوضات، وكذلك تعزيز الموقف التفاوضي الأمريكي بكلمات بيت هيكسيث وزير الحرب الأمريكي. إذن هناك هدف واضح من هذه الضربات بالنسبة للمستوى السياسي الأمريكي، وهو تحريك هذا الجمود في المسار التفاوضي. في المجمل الرئيس
1: ما أرسلته واشنطن من تفاصيل أو اتفاق كما سماه ترامب اتفاقا معروضا بالفعل؟
0: واشنطن محمد لا تعلن التفاصيل، ولكن ما يستشف من مواقف الرئيس ترامب وكذلك تصريحات المسؤولين الأمريكيين ماركو روبيو وزير الخارجية وآخرين ومسؤولين أمريكيين آخرين في الغالب لا يتم تسميتهم في وسائل الإعلام الأمريكية، فإن آخر صيغة لمذكرة التفاهم توصل إليها المفاوضون من البلدين الولايات المتحدة وإيران وضعت على طاولة الرئيس ترامب في 29 مايو، ووضع عليها بعض التعديلات وأرسلت إلى الجانب الإيراني، ومنذ أسبوعين والرئيس ترامب ينتظر الرد الإيراني ولم يتم تلقي هذا الرد، وهذا يفسر وفسر لذلك هذا التحول في موقف الرئيس ترامب من الانتظار إلى توجيه الضربات لممارسة ضغوط. ما هي تحديدا النقاط المثارة من جانب واشنطن؟ ليس هناك أمر مؤكد، ولكن هناك حديث عن أن واشنطن وإن شددت لغة مذكرة التفاهم لكنها اقتربت أكثر من الموقف الإيراني بقبول فيما يتعلق بالتعامل، كيفية التعامل مع كميات اليورانيوم عالية التخصيب داخل إيران، من مسألة إخراج هذه الكميات وتسليمها إلى الولايات المتحدة أو إلى طرف ثالث، إلى الموافقة على إبقاء هذه الكميات داخل إيران مع التخلص منها بأي شكل أو بآخر، بما في ذلك تخفيض نسبة التخصيب داخل إيران بالتعاون مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. لا يعلم ما هو الرد الإيراني على هذا التصور الأمريكي حتى الآن.
1: إذن هنا ما الذي كان يعيق، حتى نعود لتذكير المشاهدين بهذا المشهد التفاوضي تحديدا، ما الذي كان يعيق الوصول إلى اتفاق خلال الأيام الماضية إذا ما كان بالفعل هناك مرونة ربما أبداها الطرفان، ونحن بطبيعة الحال لا نعرف التفاصيل كما كنت تتحدث؟
0: نعم، جملة من الأمور كانت تعيق هذا التوصل إلى اتفاق بطبيعة الحال من الجانب الأمريكي، وأتحدث عن الجانب الأمريكي. أولا ما يتعلق باشتراط الرئيس ترامب أن يفتح مضيق هرمز بشكل فوري، وألا تفرض أي رسوم على المرور وعلى الملاحة الدولية في هذا المضيق، وأيضا ألا تفرض أي قيود من أي نوع، وأن تقوم إيران بإزالة الألغام مع استعداد أمريكي للمساهمة في هذا الجهد، أي إزالة الألغام. أيضا فيما يتعلق بتعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، أيضا تذهب اللغة أبعد من ذلك إلى الإشارة إلى

0: أيضا عدم سعي إيران للحصول على سلاح نووي بأي طريقة أو شراء سلاح نووي بأي طريقة. أيضا فيما يتعلق بفترة تعليق تخصيب اليورانيوم داخل إيران، كانت الولايات المتحدة ترفض التخصيب من المبدأ، أي أنها تسعى إلى صفر تخصيب، ثم بعد ذلك غيرت موقفها إلى تعليق لعشرين عاما وبنسبة مخفضة، بعد ذلك تقل عن 3.67% وهي التي كانت محددة في الاتفاق النووي السابق. ولكن الآخر مستجد فيما يتعلق بهذه النقطة تشير إلى اقتراب موقفي البلدين، قد الولايات المتحدة وإيران قد توافقان على فترة تعليق 15 عاما. الأهم وسريعا محمد ما يتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة ورفض الولايات المتحدة الرئيس ترامب تحديدا إطلاقها إلا بعد توقيع الاتفاق النهائي وبعد خطوات إيرانية ملموسة فيما يتعلق بالبرنامج النووي تحديدا.
1: شكرا مراد هاشم مراسلنا من واشنطن الكويت مع مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. نرصد معك آخر المستجدات الميدانية وخصوصا تلك المتعلقة أو ما تبعها حتى من إغلاق للمجال الجوي الكويتي. إليك سعد.
2: نعم محمد، حتى الآن حقيقة مغلق المجال الجوي الكويتي منذ قرابة ساعتين ونصف الساعة، منذ الساعة قبل الساعة بدقائق، قبل الساعة الخامسة فجرا بتوقيت مكة المكرمة بدقائق تم إغلاق الأجواء الكويتية هنا في البلاد، وأيضا تم تحويل الرحلات القادمة إلى مطار الكويت الدولي إلى مطارات بديلة في المنطقة، وبالتالي حتى هذه اللحظة الأجواء مغلقة هنا في الكويت بنتيجة تعرض الكويت إلى اعتداءات إيرانية، وصفها بيان هيئة الطيران المدني بالآثمة وأن سوف يقوم باستئناف الحركة الجوية مرة أخرى وإعادة فتح الأجواء حين يزول الخطر، وذلك وهذا بالتأكيد هو إجراء احترازي للحفاظ على سلامة الركاب والمسافرين. لكن حتى هذه اللحظة هذا المطار والأجواء الجوية هنا في البلاد مغلقة منذ أكثر من ساعتين، ونتوقع حقيقة بأن يتم فتح الأجواء خلال الساعة القادمة أو على الأكثر الساعتين القادمتين سيتم فتح الأجواء إذا لم يكن هناك ما يعيق فتح هذه الأجواء، إذا لم يكن هناك ضرر على المنشآت المدنية. لكن حتى الآن لا يوجد أي ضرر على المنشآت المدنية. الجيش بالتأكيد إغلاق هذه الأجواء جاء نتيجة اعتداءات إيرانية على البلاد، بعد أن أيضا أصدر الجيش الكويتي أيضا فجر هذا اليوم أصدر بيان أكد فيه بأن منظومة الدفاع الجوي للجيش الكويتي تصدت وتعاملت مع أهداف جوية معادية، وهذا التصدي كان عبارة عن تقييم للحالة العملياتية، لكنه لم يذكر البيان تفاصيل، بيان الجيش الكويتي لم يذكر تفاصيل كثيرة عن هذه الأهداف الجوية ولا مكانها ولا زمانها حقيقة، وبالتالي لا يزال هو هذا هو البيان الجيش الكويتي الذي أكد تعرض البلاد إلى هجوم جوي واعتداء من إيران، وكذلك الطيران المدني الذي أكد أيضا بأن الأجواء لا تزال مغلقة وأنها ستستأنف حين يزول الخطر. لكن هذا هو الاستهداف الخامس وهو على التوالي بالمناسبة، يوم أمس أيضا تعرضت الكويت لاستهداف واليوم أيضا تتعرض الكويت لاستهداف، لكن الاستهداف يوم أمس واليوم لم يكن عبارة عن أو لم يتم تفعيل صافرات الإنذار هنا في البلاد، ولم يسمع خصوصا اليوم لم يسمع أصوات انفجارات حقيقة في مختلف مناطق البلاد نتيجة تعامل الدفاع الجوي أو منظمة الدفاع الجوي مع أهداف معادية. بالتأكيد عدم تفعيل صافرة الإنذار وفقا لمختصين هنا حقيقة تأتي نتيجة هي تقديرية للجيش الكويتي، إذا ما كان هناك تحتاج الحالة أن يتم تفعيل صافرة الإنذار من عدمها، وبالتالي بالتأكيد كانت هناك السيطرة كما يبدو على الحالة. لكن حتى الآن الأجواء الكويتية مغلقة رغم أن الخطر زال منذ أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وهو هذا كما قلت هذا هو الاستهداف الخامس للبلاد منذ بداية هذا الشهر والاستهداف الحادي عشر حقيقة منذ تم إيقاف إطلاق النار في هذه الحرب التي بدأت في 28 من فبراير الماضي.
1: سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة في الكويت، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن واشنطن الدكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن.

0: إذن أهلا بكم ضيوفنا. بطبيعة الحال حوارنا حول آخر المستجدات نذهب بها بشيء من التفكيك والتحليل. أبدأ معك دكتور حسين روي وران، وسؤالي لك من الزاوية الإيرانية، ما الذي ما زال يعقد المشهد ويصب الزيت على النار ويؤدي إلى ذلك التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الليلتين الماضيتين بتقديرك؟
1: تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن أمريكا تدير التفاوض بشكل مزاجي يعني ومزاجية متذبذبة. يعني 37 مرة لحد الآن قال الرئيس الأمريكي وصلنا إلى اتفاق، وبعد ذلك انقلب على كلامه هو. يعني هذا يعكس حقيقة أن الموضوع هو الرئيس يتعامل بمزاجية، ليس هناك موقف أمريكي واضح. يعني الرئيس كان هناك اتفاق، وحتى الطرف الباكستاني يعني وزير رئيس الوزراء الباكستاني ذهب إلى أمريكا على قاعدة أنه سيتم التوقيع على الاتفاق، والاتفاق موجود، وإذا بالرئيس الأمريكي يطرح ملاحظات جديدة تحت ضغط تسريبات أكسيوس من يعني ضغوط من اليسار الديمقراطي إلى اليمين الإنجيلي، والأموال المجمدة الإيرانية يتراجع عن بعض الأمور الأخرى. يعني المشكلة هي أن أمريكا لا زالت في عقلية رابح خاسر وتريد استسلام من قبل إيران، وهذا لا يمكن أن يحدث. إيران تقول يمكن أن يكون رابح ويلتقي الطرفان في وسط الطريق، ولكن مع هذه العقلية الأمريكية من الصعوبة بمكان الوصول إلى نتيجة. لماذا بدأ الرئيس هذه الجولة الجديدة من العدوان؟ من غير المعلوم ما هو السبب. يعني حتى موضوع المروحية الأمريكية بلاك هوك أنه إيران لم تعلن أنها استهدفتها، ومن غير المعلوم أنه ما هي الأسباب التي أدت إلى سقوطها. ولكن هناك مزاجية تحكم السلوك الأمريكي وليس يعني طيب. سلوكا ممأسسا يمكن التعامل معه بشكل صحيح.
0: إذا ما نقلنا السؤال إلى ضيفنا السيد ماركو مسعد معنا من واشنطن، وسألك عما إذا كانت هذه هي الطريقة التي تريد بها واشنطن حلحلة الجمود إن صح التعبير.
2: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. يعني في اعتقادي ما قبل يعني اسبوع من الان كانت المفاوضات، او كان الرئيس دونالد ترامب يعطي الفرصه للمفاوضات اكثر من اي شيء اخر، كان يلتزم ان كان استعبير ضبط النفس بعدم استخدام القوى العسكريه. كان هناك كثيرا من المواقف ان تجعل من دونالد ترامب ان يستخدم القوى العسكريه، واخرها استهداف ايران لاسرائيل، ولكن لم يفعل ذلك. لماذا؟ لانه كان يفضل المفاوضات ويقول ان المفاوضات الخيار المفضل بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه لانها الاقل تكلفه سياسيه واقتصاديه وعسكريه. ولكن في اعتقادي مع الانتظار كل هذه الاسابيع ومع اعطاء الفرصه لانجاح الدبلوماسيه وانجاح المفاوضات مع الظروف المحيطه الواقعيه الان، نتحدث عن الحصار البحري مع العقوبات الاقتصاديه مع التهديد بالقوى العسكريه، لم ينجح دونالد ترامب في كسر الجمود في المفاوضات. لذلك هو احتاج طبقة أخرى من الردع، وهو استخدام القوى العسكرية بالفعل. ولذلك نقول بأن هذا استخدام القوى العسكرية يؤدي، يعني هو هذا في وجهة نظر دونالد ترامب، استخدام القوى العسكرية يؤدي إلى إنجاح المفاوضات، وهذا ما يريده وهذا ما يتمناه. ولكن السؤال هو ينجح في تدمير أشياء أو أهداف عسكرية، وهذا أمر مفهوم بالنسبة للقوات العسكرية الأمريكية، ولكن ما دلنا نتحدث بأن ما دل هناك فقد في الاتصال ما بين ربط النجاحات العسكريه وربط النجاحات الاقتصاديه او العقاب الاقتصادي الذي تكوله الولايات المتحده الامريكيه لايران، سواء من الحصار البحري او سواء من العقوبات الاقتصاديه، ربط كل هذا بنجاح المفاوضات. حتى الان لم ينجح في هذا، ولكن في اعتقادي بسبب الضغط العسكري الذي يعطيه دونالد ترامب على النظام الايراني يوما بعد اخر، والحصار البحري مع كل هذه المنظومه، من الممكن ان يكون لدى دونالد ترامب معلومات تقول بان هذه العمليه العسكريه بهذا الشكل بالتحديد

0: تجعل من النظام الايراني يغير من موقفه. لماذا؟ لاننا نقول بانه هو انتظر فترات واسابيع طويله دون الحديث او دون اخذ القرار باستخدام القوة العسكرية، لأنه كان ينظر وكان يعني قبل اتخاذ هذا القرار باستخدام القوة العسكرية كان يحسبها مكسب وخسارة. فالآن لماذا هو تخلى عن الحذر؟ لماذا تخلى عن الحيطة وعدم استخدام القوة العسكرية؟ في اعتقادي لأنه وصل إليه معلومات أو بيانات استخباراتية أمريكية إسرائيلية أو من أي دولة أخرى بأن هذه العملية العسكرية من الممكن أن تكون نتائجها الإيجابية أكثر بكثير من نتائجها السلبية. لذلك هو اتخذ هذا القرار اليوم، ليس بسبب إسقاط المقاتلة، في اعتقادي الرد على المقاتلة وتحقيق الرد الأمريكي حدث بالأمس وانتهى، ولكن الآن نتحدث عن ضربات عسكرية لتحريك الجمود في المفاوضات والمحاولة للوصول إلى كسر هذا الجمود الموجود الحادث بالفعل.
1: طيب سيد حسن نيمنا، أريد أن أسألك عن مدى صدقية تفضيل ترامب للخيار الدبلوماسي في ظل ما عدنا إلى الوراء أنه افتعل حربا هو وإسرائيل وعمليات عسكرية تجري الآن، في ظل مسار تفاوضي ربما هو متعثر ولكن هناك مسارا تفاوضيا.
2: سيدي، ليس هناك من مسار تفاوضي للأسف. علينا هنا أن ننظر إلى الطبيعة المأزومة لهذه العملية التفاوضية. من هو فريق التفاوض الأمريكي؟ ربما يشار في الإعلام بين الحين والآخر إلى جهات أمريكية دون أن يذكر من هي. فريق التفاوض الأمريكي معلن هو نائب الرئيس جي دي فانس، وزير الخارجية مستشار الأمن الوطني ماركو روبيو، المبعوث الخاص للرئيس ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر. هذا هو الفريق التفاوضي. هل هم في إسلام أباد؟ هل هم في طهران؟ طبعا لا. إذن من يتفاوض مع الإيرانيين؟ الباكستانيون هم الذين يتفاوضون. الباكستانيون يستسقون بحسن نية وبإرادة طيبة لمنع الصراع، يستسقون المعلومات من الجانب الأمريكي، ربما من هؤلاء الذين ذكرتهم، ربما من آخرين لا أعلم، لأن لا أحد يعلم، ويحاولون توضيب ما استخرجوه من الجانب الأمريكي بإعادة صياغة كي يكون مقبولاً من وجهة نظرهم للأمريكيين، أي لا يختلف عن جوهر الرغبة الأمريكية، ولكي يكون مقبولاً من الجانب الإيراني. ماذا يفعل الجانب الإيراني؟ يعتبر بأن هذا هو اتفاق قد تم التوافق عليه، ثم يعاد هذا النص، يقدم للرئيس، رئيس دونالد ترامب، وهو صاحب الكلمة الفصل هنا، لأن الفريق التفاوضي كما رأينا عندما كان هذا الفريق فعلا في إسلام أباد لا يخطو خطوة دون العودة إلى دونالد ترامب، يقدم النص الجديد للرئيس ويقول لا. إذن المسألة ليست بأنه مزاجي، هو كان ولا يزال منذ اللحظة الأولى صريح جدا بما يريده، يريد الانتصار القطعي، يقولها كل يوم، سوف نحقق ما نريده من إيران، إما بالتفاوض أو بأساليب أخرى أكثر شدة، أي أنه يريد الاستسلام غير المشروط. هذا هو الموقف الأمريكي الثابت، ليس هناك في الولايات المتحدة. أنا لا أتحدث
1: عن دونالد ترامب. هل تريد القول دكتور حسن بأنه عندما يطرح مسألة تفضيل ترامب للخيار الدبلوماسي فهو الخيار الدبلوماسي أو التفاوضي الذي يأتي بعد سحق إيران مثلا؟
2: هو الخيار الدبلوماسي الذي تقر إيران بأنها لابد لها من الاستسلام غير المشروط للولايات المتحدة والإذعان لكل الإملاءات الأمريكية. ولكن حتى هنا فلنفترض جدلا بأن إيران بالفعل قد سلمت للولايات المتحدة الموضوع النووي وموضوع الصواريخ وموضوع الأذرع ومضيق هرمز، سلمت بكل هذا، هل يعني بأن المسألة انتهت؟ طبعا لا، لأن دونالد ترامب دخل هذه الحرب مع الشريك في هذه الحرب هو إسرائيل، وهذا الشريك يعتبر بأن وجود نظام الجمهورية الإسلامية هو خطر وجودي بالنسبة له، ويتماهى معه بهذه القراءة الصقور في واشنطن الذين يعيدون تذكير الجمهور يوميا بالخطر الإسلامي وخطر الجمهورية الإسلامية وما أشبه. إذن ما أن تسلم إيران نقاط القوة هذه حتى تنتقل المسألة إلى ما كان قد أعلن صراحة مع بدء الحرب، أي إسقاط النظام.
1: هل ترى بأن إيران بالفعل تدرك نعم تدرك أهداف ترامب هذه تماما، ولذلك هي تتعاطى ربما بما يوصف بأنه نوع من المماطلة في المسار التفاوضي، 10 أيام ولم ترد حتى على الورقة التي وصلتها أخيرا؟

0: نعم، تدرك تماما بأن المسألة هي مسألة تسويفية، وهي تستعمل هذه مرحلة الحرب المؤجلة، الحرب الميدانية المؤجلة، إنما الحرب الاقتصادية المستمرة، لإعادة التأهيل للاستعداد للجولة التالية. إن لم تكن إيران تدرك ذلك فثمة خطأ في طبيعة تكوين السلطة في إيران. طبعا إيران تدرك ذلك، رغم القول بأنها تفضل المسار التفاوضي، والزميل الكريم من طهران يكرر بشكل دائم بأن إيران تفضل سياسة الرابح رابح وليس الرابح خاسر، ولكنها أمام طرف بشكل معلن يقول دونالد ترامب لا يواري ولا يتردد ولا يتأخر، يقول سوف نحصل على كل ما نريد سواء من خلال التفاوض، أي بالاستسلام غير المشروط، أو بأساليب أخرى. بعد فشل الجولة الميدانية، بعد فشل الحرب المستعجلة التي أقدم عليها دونالد ترامب، الرؤية أمريكيا مدعومة بالتقييمات العسكرية والاستخباراتية، ليست فقط مزاجية هنا، هي بأن الولايات المتحدة أساءت استعمال القوة التي لديها، ولكن لديها القوة لتحقيق الغرض.
1: طيب،
0: طبعا
1: عند هذه
0: يمكن
1: النقطة
0: الإشارة إلى تجارب تاريخية فشلت فيها الولايات المتحدة، ولكن الرهان هنا هو على أن إيران ضعفت نتيجة الحرب، وإيران معرضة للانهيار، والهدف اليوم هو دفع إيران إلى التآكل إلى الاهتراء من أجل العودة إلى حرب ميدانية بعد انتهاء الاستحقاقات، الذكرى 250، استقلال مباراة إلى ما هنالك، قبل الانتخابات النصفية. هذا هو التصور، هذه المنهجية العقلانية هنا.
1: دكتور حسين، يعني إذا ما ذهبنا بالتحليل إلى شيء من التفصيل ومنطقته، ربما نقول بأن فائض القوة موجود لأمريكا، وهذا ما يقر به ربما الجانب الإيراني. ولكن يطرح السؤال دائما هنا عما هي الخيارات بيد الجانب الإيراني لمواجهة هذا التوجه الأمريكي، والذي ربما يمهد بشكل أو بآخر إلى جولة واسعة أخرى من العمليات العسكرية.
2: يعني أولا في تصوري التجربة العراقية مهمة. أمريكا وعلى لسان كولين باول وزير الخارجية الأمريكي كذبت بأن في العراق هناك أسلحة غير تقليدية، هاجمت العراق ليس فقط جويا بل بقوة عسكرية هائلة بمئات الآلاف، واحتلت العراق عمليا، ولكن كانت هناك مقاومة، واضطرت أمريكا رغم يعني كل ما حدث، مليون إنسان قتل في العراق، أنه اضطرت إلى الانسحاب 2011. يعني أتصور هذه تجربة مهمة للطرف الأمريكي. يعني الآن الوضع في إيران مختلف تماما عن التجربة العراقية. هناك نظام يستند إلى قاعدة جماهيرية واسعة تدعمه، بعكس الوضع في العراق الذي سمح باحتلال هذا البلد. هناك قوة عسكرية كبيرة من الجيش والحرس لحد الآن صامدة أمام أمريكا، وتمتلك من الأدوات ما يؤلم الطرف الآخر. وأمريكا تتصور أنه ما لم يتحقق في العراق يمكن أن يتحقق في إيران. يعني في تصوري هذا استنتاجات أمريكية خاطئة في أنها يمكن أن تحقق شيئا. نعم، الرئيس يقول أنه بالحرب أو بالمفاوضات يجب أن تتحقق هذه الأمور.
1: طيب دكتور حسين،
2: ولكن أليس هذا الرئيس
1: يطرح هنا أمران عندما نتحدث عن أن الخيار الأخير ربما بيد إيران هي أن تقاوم ومزيد من المقاومة في وجه العدوان الأمريكي كما تقول، ولكن يراد لها، وهذا تحدث به دكتور حسن منيمنا قبل قليل، أن تصل لمرحلة من الاهتراء. بالتالي ما الدولة التي أو شكل الدولة التي ستكون عليه إيران لا نعرف متى، ربما بعد شهر شهرين 10 أشهر، ولكن يبدو أن الحصار الاقتصادي والضغط العسكري الأمريكي مستمر يراد منه استنزاف إيران. فما شكل الدولة التي ستقاوم، سواء من خلال قاعدة النظام الشعبية أو من خلال مختلف صنوف الناس والشعب في إيران؟

0: شوف، أولا المجتمع في إيران هو مجتمع حضاري ضارب في التاريخ، يعني ليست هناك حضارة في العالم تمتد إلى 9000 سنة إلا في إيران. والمجتمع الحضاري عادة أمام العدوان عادة ما يتكتل يتضامن، وتكون ردود فعله أقوى وأقسى مما كان سابقا، بعكس المجتمعات البسيطة تستسلم أمام الضغوط. من هنا هذا التصور الأمريكي أن إيران يمكن أن تهترئ، يمكن، يعني أنا أقول أن أمريكا أحد أكبر الإشكالات فيها هي أنها لحد الآن لا تفهم المجتمع في إيران، وأن الصورة التي تملكها عن إيران هي صورة مغلوطة بشكل كبير وغير صحيحة. وقد أشار لها أكثر من مسؤول في أمريكا عندما قال أن الصورة التي أعطاها نتنياهو في بداية الحرب أن النظام سيسقط خلال 3 أيام يعني هي تعكس هذا الموضوع. لا، هذا لن يحدث. يعني 47 سنة وأمريكا تحاصر إيران، تهاجم إيران، تضغط على إيران ولم تصل إلى نتيجة. لماذا يجب أن نتصور أنها يمكن أن تصل إلى نتيجة بسبب ما تقوم به الآن؟ يعني هذا في تصوري مهم جدا. إيران تمتلك، يعني أولا الحق في الدفاع عن نفسها، تمتلك الشرعية، ذهبت إلى كل الخيارات. المجتمع في إيران يبرر للدولة كل شيء. لماذا؟ لأنها ذهبت إلى التفاوض، ذهبت إلى يعني حيث كان يجب أن تذهب. الطرف الآخر انقلب على الاتفاق، انقلب على التفاوض، أنه بدأ الحرب، يعني كل الحروب تنتهي إلى تفاوض إلا مع أمريكا المجرمة التي ينتهي التفاوض إلى حروب.
1: أريد أن أنقل النقطة التي ذكرتها دكتور حسين، نعم، إلى ضيفنا من واشنطن سيد ماركو مسعد، وسؤالي لك تحديدا عما إذا كنت تتفق بصورة أو بأخرى مع أن أمريكا وبسلوكها الحالي وبطريقة تعاطيها مع الإيرانيين حقا لا تفهم المجتمع الإيراني ولم تدرسه جيدا؟
2: دعنا نقول بأن يعني فهم المجتمع الإيراني ليس بصعب، يعني نفهم بأن المجتمع الإيراني مجتمع متحضر وله حضارة كبيرة، هذا أمر مفهوم تماما. ولكن لكي نقول بأن المجتمع الإيراني غير مفهوم بالنسبة للإدارة الأمريكية، هذا أمر صعب. من الممكن أن نقول بأن النظام الإيراني هو شيء أو يكون غير مفهوم بشكل كبير بالنسبة للإدارة الأمريكية، لأن النظام الإيراني يعمل لصالح النظام الإيراني فوق كل اعتبار. وهذا ما أريد أن أقول، بأن عندما نتحدث عن دونالد ترامب بأنه يريد أن يصل إلى كل شيء أو معادلة الرابح رابح أو الرابح خاسر، دعنا نفصل بأن الرئيس دونالد ترامب في اعتقادي هو تحدث عن يعني فرص للتعاون مع النظام الإيراني، تحدث عن فرص لفتح صفحة جديدة مع النظام الإيراني واستثمارات أمريكية في الداخل الإيراني. فإذا لا أقول بأن الرئيس دونالد ترامب يريد كل شيء، ولكن هو يريد كل شيء في ملفات معينة. بالفعل هو يريد كل شيء في الملف النووي الإيراني، وهو أخطر ملف دخلت به الولايات المتحدة الأمريكية المفاوضات والحرب، بجانب ملفات أخرى لن نتحدث عنها بعد، هو ملف الصواريخ الباليستية، ملف الميليشيات، وملف أيضا مضيق هرمز وأمن الحلفاء. ولكن عندما نقول بأن الرئيس دونالد ترامب يريد كل شيء في الملف النووي، هو أصلا تراجع عن بعض الشروط الأمريكية في هذا الملف عندما قال بأن من الممكن أقبل بتجميد التخصيب في الداخل الإيراني لمدة 20 عاما، وهذا أمر يعتبر تراجع من إدارة دونالد ترامب. لماذا؟ لأن الشروط أصلا كانت تقول بأن تصفير التخصيب في الداخل إلى الأبد، ثم الحديث عن نقل هذه الشحنة من الإيرانيوم على التخصيب إلى الخارج، وهو أيضا تراجع عنها، من الممكن أن يكون هناك قابلية يعني إبطال مفعولها في الداخل الأمريكي. عندما نتحدث عن عدم الحديث عن الملف الصواريخ الباليستية، عدم الحديث عن ملف الميليشيات، يعتبر هذا تراجع من الإدارة الأمريكية. إذن الرئيس دونالد ترامب يريد أشياء معينة من النظام الإيراني لا يمكن التراجع عنها، ولكن لا من الممكن التساهل في ملفات أخرى، وهذا هو ما الحادث الآن. لذلك نقول بأن العدم العودة للعمل العسكري كان أمر له دلالات. دلالات اللي هو عدم العوده للعمل العسكري، وانه يريد ان ينجح المفاوضات باكبر قدر ممكن، حتى لو كان هناك يعني الذين يعملون على الوفد المفاوضات في الجانب الامريكي، نعم ليس لديهم الخبرات المطلوبه لانجاح هذه المفاوضات، ولكن في اعتقادي المطالب والشروط الامريكيه واضحه والشروط الايرانيه ايضا واضحه، ولكن السؤال من يقدم التنازلات لمن؟ الرئيس دونالد ترامب ايضا تحدث عن قصة الأموال الإيرانية المجمدة، وقال لا يمكن الحديث عن قصة الأموال الإيرانية المجمدة إلا الوصول بعد الوصول إلى اتفاق شامل مع الطرف الإيراني، وهذا يعتبر انفتاح على قصة يعني رفع الأموال الإيرانية أو رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. نعم لا يمكن الحديث عن رفع التجميد الآن قبل الحديث عن تقديم تنازلات من الطرف الإيراني، نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تحقق الردع أمام إيران والأعداء، ولكن في اعتقادي دونالد ترامب منفتح بشكل ما أو بآخر للوصول إلى الاتفاق، وليس يكون بطالب بكل شيء.
1: دكتور حسن، تكرر مصطلح الاهتراء، أن أمريكا تسعى إلى إحداث اهتراء استنزاف لإيران، وربما يكون جزء منه هو الضغط الداخلي الذي يساعد أمريكا ربما بطريقة أو أخرى في عملياتها العسكرية. سؤالي لك، هل تقدمت أمريكا أو هل يمكن القول بأن أمريكا تقدمت خطوات بهذا الاتجاه؟
3: لا، وهذا يعود تحديدا إلى إساءة فهم المجتمع الإيراني. نعم، علي هنا أن أوافق مع الزميل من طهران وأن أختلف مع الزميل من واشنطن بهذا الشأن، لأنه بالفعل القراءة الأمريكية على مستوى الإدارة، لا أقول على مستوى المختصين وعلى مستوى الخبراء وعلى مستوى الجامعي، طبعا هناك مسعى دائم لفهم إيران وإن بقدر من التكلف، ولكن على مستوى الإدارة ثم تسطيح في قراءة الواقع في إيران، باعتبار أنه من خلال الاستطلاعات، وهي استطلاعات سرية ولكنها موجودة متداولة في واشنطن، أي سرية من حيث كيف تمت، ولكن النتائج متداولة في واشنطن. هم يعولون على منطق بأن القاعدة التي تؤيد النظام، بأن الجزء الذي يؤيد النظام هو يقترب من 5 سكان ليس إلا، ويعتبرون بالتالي بأن 4/5 السكان معارضين للنظام، ولكن ما هنا التسطيح هو بأن من يعارض النظام هو كذلك 5 السكان، وما تبقى أي الغالبية من الإيرانيين هم ميالون للنظام أو ضد النظام وفق الاعتبارات الآنية، وفق الاعتبارات الوطنية، وهذا ما عول عليه النظام حقيقة اليوم، عندما هو مطمئن إلى أن القاعدة الشعبية واسعة جدا، هي أغلبية مؤيدة له، لأن هذا التأييد الضحل أو هذا التأييد أو هذه المعارضة الضحلة له قد تبدلت تأييدا، لم يعد ضحلا نتيجة الخطر الذي يتعرض له الوطن الإيراني ليس النظام الإيراني. وهذا مسألة استفادة النظام من الانتقال من صيغة النظام الفارض إلى صيغة النظام الوطني هي مسألة إيرانية لابد من التطرق إليها بعد الحرب، ولكن النقطة الأساسية هنا فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من كل هذا، أستمع إلى الزميل الكريم من واشنطن وكأننا لم نشهد غزة. الرئيس ترامب في غزة أبدى الاستعدادات الطيبة الإيجابية كرجل سلام لإعادة إعمار ولإنقاذ وما أشبه، والنتيجة كانت غزة، المقتل، الجريمة الكبرى المستمرة إلى اليوم. هل علينا أن نفترض بأن بعض إظهار حسن النوايا تحت حجة بأنني رجل الصفقات ورجل الاقتصاد عليه أن يغيب بأنه ثمة طاقم كامل من العقائديين المحيطين به ومن المتمولين الذين يوجهونه لهذه المواقف المتعلقة بالانتهاء من النظام؟ المسألة تأجيل القدرات الصاروخية والأذرع ليست دليل على مرونة من جانب ترامب، دليل على حاجة دونالد ترامب الملحة إلى الانتهاء من موضوع مضيق هرمز. هذه المسألة التي لم تكن مطروحة وأصبحت مطروحة واستلحاقيا أصبح واجب عليه أن يحاول أن يحل هذه المسألة أولا، ولكن حتى الإشارة إلى الموضوع النووي هو كان مستعد أن يؤجلها، لأن المسألة هي مضيق هرمز، ولكن كل المسائل تبقى مطروحة في نهاية المطاف، لأنه هو رغم أنه هو صاحب القرار ولكن هو ليس صاحب التصور، لا تصور للرجل، الرجل يتبدل بتصوراته، ولكن المحيطين به سواء الصقور أو الواقعيون يريدون الانتهاء من النظام ولكن بهبوط هادئ. الصقور لا يعبؤون، فليكن الانتهاء من النظام بخراب إيران وخراب المنطقة لا بأس، طالما أن هذا يخدم في نهاية المطاف مشروع التسيد الإسرائيلي كذلك. وعلينا أن لا نهمل هذا العامل على الإطلاق، هو عامل أساسي. إذن نحن أمام حالة اليوم، نعم ليس هناك ضمان على الإطلاق بأن العودة إلى الحرب الميدانية

0: ثانية في منتصف الصيف أو آخر الصيف سوف تؤدي هذه العودة إلى نتيجة أفضل من الذي حققه دونالد ترامب في الفشل في الجولة الميدانية الأولى، ولكن ليس لديه ما يخسره لأن ثمن الفشل مدفوع للتو انتخابيا سياسيا اقتصاديا. إذا العودة إلى الحرب قد لا تؤدي، في حال لم ينتصر في هذه الحرب، لن تؤدي إلى خسارة إضافية، سوف يكون حيثما
1: أها.
0: هو. ولكن إذا ما تحقق إسقاط النظام بشكل من الأشكال، ولا أتوقع بأن يحدث، ولكن إذا ما تحقق إضعاف أو إسقاط للنظام إضافي، يستطيع أن يقرش ذلك، أن يصرف ذلك انتخابيا. وبالتالي المسألة ليست حتى مسألة انتصار بقدر ما هي مسألة نجاة سياسي بالنسبة لدونالد ترامب.
1: دكتور حسين، إذا ما عدنا إلى مسألة التفاوض، الاستعصاء الذي يشهده الملف التفاوضي ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي، كيف يمكن لإيران أن تحل حيله إن صح التعبير لتجنب مآلات ما يمكن أن يحصل في إيران والمنطقة بشكل عام إذا ما تصاعدت العمليات العسكرية الأمريكية وأعيدت جولة جديدة من الحرب؟
2: أنا أولا دعني أستكمل ما تفضل به الأستاذ حسن. هناك شخص الدكتور ولي نصر، ومن رجالات البلاط في النظام السابق في إيران ومقيم في أمريكا، كانت له مقالة، يعني وهو من موقع المعارضة يقيم إيران بالمناسبة، وليس من موقع تأييد النظام، ولا يؤيد النظام وهرب من النظام، أنه يقول أن العقد الاجتماعي المؤطر أيديولوجيا والذي أوجدته الثورة الإسلامية في إيران تغير كثيرا مع بدء العدوان ضد إيران، بأن أصبح العقد الاجتماعي تحت يافطة وطنية ثقافية، وهنا الثقافة يعني يفسرها أن الدين يعني العقيدة هي جزء من الثقافة. ويقول أن النظام من خلال هذه الحرب استطاع أن يكتسح الأكثرية الشعبية إلى جانبه من خلال تغيير العقد الاجتماعي هذا. يعني أنا أريد أن أقول شخص في المعارضة يعارض هذا النظام وهو مؤيد للنظام يعني الملكية، هو يقول أن الأكثرية الآن ضمن إطار العقد الاجتماعي الجديد بسبب المخاطر هي إلى جانب النظام، وهذا في تصوري فهم صحيح إلى حد كبير للواقع في إيران، ولكن أمريكا تتصور غير ذلك، أو حتى بعض مراكز الدراسات في أمريكا يعني تتصور أن النظام متقوقع، أو هناك جزء من المجتمع، يعني أشار الأستاذ حسن 20%، لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أنا أريد أن أذكر ظاهرة واحدة فقط. نحن اليوم 100 ويومين من الحرب يعني بدأت، 100 ويومين والملايين ليليا يجتمعون في الساحات تأييدا للنظام. يعني أرني دولة واحدة في كل هذا العالم أن يكون في حالة حرب، أن يكون في ضرب صعب، وأن ينزل الملايين إلى الساحات في كل المدن الإيرانية يحملون الأعلام ويدعمون النظام.
1: وصلت
2: هذا
1: الفكرة دكتور
2: غير
1: حسين.
2: مسبوق يعني.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور حسين روي وبران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران، وكذلك لضيفينا من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، والدكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرقي الأوسط في واشنطن. في تطورات التصعيد بجنوب لبنان، أعلنت الجبهات الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار صباح اليوم في مسقف عام والمطلة في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان، حين قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق صفارات الإنذار جاء نتيجة سقوط صاروخين بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان. هذا المستجد نتابعه مع مراسلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة حسن.

0: حسان مسعود، ماذا في جديد التفاصيل الميدانية والسياسية حسان؟
1: نبدأ بالتطورات الميدانية، حيث شهدت محيط بلدة كفر شوبة في القطاع الشرقي لجنوب لبنان إطلاق مدفعية على محيط هذه البلدة في ظل تواصل الغارات وعمليات القصف التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان على مختلف الأقضية. خلال الليلة الفائتة كان هناك سلسلة من الغارات شهدها القطاع الأوسط وكذلك أيضا الأقضية المختلفة خلال الساعات التي سبقت ذلك في القطاع الشرقي القطاع الغربي كذلك، في ظل كثافة بالغارات أدت إلى إعلان وزارة الصحة استشهاد 12 شخصا وإصابة 13 آخرين نتيجة لقصف طال مناطق تير دبة وكذلك أيضا قضاء صيدا الذي كذلك نال سلسلة من الغارات خلال اليوم الماضي، فيما كذلك كان هناك قصف وغارات بالمسيرات وأيضا بالطائرات الحربية طالت قضاء جزين في ظل محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجماته وإصدار إخلاءات جديدة أيضا لعدد من البلدات في قضاء صور وأيضا مدينة صور التي شهدت يوم أمس أيضا غارات متعددة. هذه الكثافة النارية أدت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في لبنان وفقا لوزارة الصحة ل 3696 شهيدا والجرحى إلى 11413، هذا منذ 2 مارس فقط وحتى اليوم. هذه الحصيلة الكبيرة هي نتيجة لتواصل الغارات وتوسعتها أيضا لتطال مناطق في شرقي البلاد، فيما ما زالت الضاحية الجنوبية وهذه المنطقة خلفنا تعيش حالة من القلق والتأهب. لم يعد النازحون حتى هذه اللحظة إلى الضاحية الجنوبية حتى في ظل ما بات يعرف بسياسة تحييد الضاحية والجهود والضغوط الدولية لتحييد الضاحية نتيجة للتطورات الإقليمية كذلك وما يرتبط بالواقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
0: أما
1: أيضا على المستوى السياسي فكان هناك تجديد لأيضا الحديث عن الجولة القادمة من المفاوضات المرتقبة في 22 من الشهر الجاري، حيث أكد مصدر رسمي للجزيرة بأن مسألة عقد جلسة المفاوضات في 22 من الشهر الجاري لم تحسم حتى هذه اللحظة والتفاصيل حولها كذلك لم تحسم، وأن لبنان يسعى لوقف إطلاق النار عبر هذه الجولة وتحقيق كذلك العمل الفعلي والتطبيق الفعلي لإعلان النوايا الذي كان قد صدر عن جولة المفاوضات الماضية والحديث عن تفاصيل المناطق التجريبية التي يمكن للجيش اللبناني أن يعيد إحكام السيطرة عليها وينسحب بموجبها كذلك الجيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، في ظل أيضا مساع تهدف بالنسبة للحكومة اللبنانية لمواصلة هذا المسار كمسار هو تراه الأكثر نجاعة في هذا الواقع الحالي لتحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة على لبنان.
0: شكرا لك حسان مسعود مراسلنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى وليد العمري، نرصد معك وليد ما أعلنته الجبهة الداخلية الإسرائيلية بالفعل من إطلاق صفارات الأنذار صباح اليوم، ماذا كان في التفاصيل الميدانية؟
2: فعلا كان ذلك في مناطق مسجاب عام والمطلة بعد رصد صواريخ أطلقت من داخل لبنان، لكن هذه الصواريخ لم تتجاوز الحدود وسقطت في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي داخل لبنان. وحسب بيان للجيش هذا الصباح فإنه تمكن خلال الأسبوع الأخير من قتل 35 من مسلحي حزب الله في هذه المناطق التي يسيطر عليها. قال أنهم كانوا يتحركون داخل هذه المناطق وأنه ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة شملت على بنادق RPG وكذلك صواريخ وذخيرة أخرى وقام بضبطها وتدميرها. وأنه يواصل عملياته على نطاق واسع على طول الجنوب اللبناني. الليلة تعتبر بأنها من الليالي الهادئة نسبيا بالمقارنة مع كل الليالي التي سبقتها، وإسرائيل لديها نوع من الارتياح وفق ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية صباح هذا اليوم من أنه تم استثناء إسرائيل من الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية هذه الليلة، وأن الرئيس ترامب كان قد

0: أن تبقى إسرائيل تستفرد في منطقة الجنوب اللبناني خلال الأيام المقبلة. إسرائيل تواصل عملياتها وإنذاراتها أيضا بالإخلاء كما جرى يوم أمس، وهو ما متوقع أن يستمر بعد أن تمكنت من أن تسحق عدد هائل من القرى اللبنانية وتهجر مئات آلاف اللبنانيين إلى داخل لبنان. ويبدو أن هذا ما تسعى إليه من خلال عملياتها لتعميق ما بات يعرف بالحزام الأمني أو تحريك الخط الأصفر إلى داخل الأراضي اللبنانية. الشمال الإسرائيلي صحيح أنه كان هناك دوي صافرات في منطقة الجليل الأعلى صباح هذا اليوم جراء هذه الصواريخ التي أطلقت من القطاع الشرقي للبنان، لكن واضح بأن إسرائيل تحاول قدر الإمكان أن تعيد الحياة في هذه المنطقة عفوا إلى طبيعتها. ولكن حتى هذه الساعة خاصة في البلدات المتاخمة للحدود هناك نوع من الغضب بأنه وشأنهم الأمني قد تم إهماله وأن حياتهم لم تعود إلى طبيعتها بعد.
1: إذا ما ذهبنا وليد إلى تحديدا ملف المفاوضات وجولة المفاوضات المرتقبة التي تحدث عنها قبل قليل حسان مسعود، كيف يرتقب الإسرائيليون وتحدثون عنها؟
0: إسرائيل بالأمس كان هناك نوع من الغزل من قبل الرئيس الإسرائيلي ومن نتنياهو الرئيس الإسرائيلي وسط هيرسوغ، وصل إلى المناطق الحدودية وتحدث بالعربية إلى الحكومة في لبنان وقال أنه يمد يده للسلام، ولكن كان واضحا أنه وضع شرطا بأنه إذا أصبح لبنان يتحكم بقراره. وهذا ما ينقله الإسرائيليون أيضا إلى تلك المفاوضات المرتقبة في 22 من هذا الشهر، لكن إسرائيل شرطها واضح وهو أنها تريد آلية الاتفاق على آلية لنزع سلاح حزب الله في لبنان في المنطقة الجنوبية، أن لا يكون له أي تواجد، وداخل لبنان أن تجري عملية نزع سلاحه بإشراف أمريكي متواصل. هذه هي الرسالة التي يعمل عليها الإسرائيليون، وهذا هو موقفهم منذ بداية هذه المفاوضات المتوقع أن تستأنف في 22 من الشهر الجاري.
1: شكرا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله، كنت معنا من هناك. رأس الساعة وتغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي أحدث التطورات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأن قواتها أكملت أحدث ضرباتها في إيران، مضيفة بأنها نفذت ضربات إضافية دفاعا عن النفس استهدفت مواقع متعددة في إيران. وقالت أن الضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وكذلك أنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي في أنحاء إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لشبكة فوكس نيوز أن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا به مباشرة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم. كما قال ترامب أن قوات بلاده ستعاود قصف الإيرانيين الليلة المقبلة مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض. من جانبه نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني كبير قوله بأنه لا صحة لادعاء ترامب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به، معتبرا أن هذا الادعاء غطاء للتهرب من الحرب مع إيران. من جانبه أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، وقال إن الإغلاق سببه انعدام الأمن على خلفية الهجمات الأمريكية على جنوبي البلاد. من جهتها قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت سفينتين مخالفتين كانتا تحاولان العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز. ما في المقابل فقد قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري الإيراني غلق مضيق هرمز كاذب، مضيفة بأن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا. في الكويت أعلن الجيش التصدي لمنظومات أو تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. بدورها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا جراء اعتداءات إيرانية. في البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من السكان الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. وفي تطورات التصعيد في جنوب لبنان قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق صفارات الإنذار في مسقف عام والمطل في الجليل الأعلى جاء نتيجة سقوط صاروخين قرب المنطقة التي تعمل فيها قواته جنوبية لبنان. سياسيا فقد قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة إن إسرائيل

0: تبدي رغبة بالتفاوض وأنها تعاملت مع المسار القائم باعتباره مفروضا عليها. وأضاف المصدر اللبناني للجزيرة بأن مصير جولة المفاوضات المقررة في 22 من الشهر الجاري غير محسوم حتى الآن. هذه التفاصيل والمستجدات نرصدها مع شبكة مراسلينا، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا هناك مراد هاشم، ومن طهران عمر حواش، وكذلك من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة جوني طانيوس. نبدأ معك عمر هواش، إذا ما بدأنا معك بآخر المستجدات وكيف عاشت طهران الليلة الماضية.
1: نعم محمد، الأجواء هنا في طهران والمدن الجنوبية الإيرانية هادئة بعد موجة من التصعيد والتصعيد المضاد بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية، حيث شهدت البلاد موجتان اثنتان من هجمات الأمريكية، قابلتهما موجتان أيضا من الهجمات الإيرانية. الموجة الأولى كانت بعد منتصف الليل، حيث سمعت ذوي انفجارات في جزيرة قشم، مدينة بندر عباس، ومدينة سيريك. وقال الحرس الثوري الإيراني إن القوات الأمريكية كانت قد استهدفت محيط مطار بندر عباس ومراكز للشرطة ووحدات قتالية ساحلية في تلك المدينة. وهذا الهجوم ردت عليه قوات الجيش والحرس الثوري الإيراني عبر استهداف رادارات ومنظومة باتريوت التابعة لمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بالمسيرات التي أطلقها الجيش الإيراني. أما الحرس الثوري فأطلق مجموعة من الصواريخ استهدفت قاعدة الشيخ عيسى في البحرين وقاعدة علي السالم وأحمد الجابر في دولة الكويت. وأكد الحرس الثوري أنه خلال هذه العمليات قام باستهداف 18 هدفا. بعد هذه الموجات من الرد الإيراني، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية عبر الجيش الأمريكي قصف عدة مواقع في العمق الإيراني، حيث وللمرة الأولى منذ 8 أبريل الماضي، توقيع وقف إطلاق النار بين الطرفين، استهدفت القوات الأمريكية مناطق في عمق إيران، نتحدث عن العاصمة طهران ومدينة كرش، حيث سمعت ذوي انفجارات في مدينتي قرشك وبيشوى التابعتين لمحافظة طهران، إضافة إلى سماع انفجارات في نظر أباد في مدينة كرج غربي العاصمة والمحاذية لها. وقال الحرس الثوري الإيراني إن في هذه الموجة استهدفت القوات الأمريكية معسكرات تابعة له ومصنعا للإنتاج، إضافة إلى منطقة ترفيهية في كل من العاصمة طهران والمحاذية مدينة كرج. وردا على هذه الموجة الثانية من الهجمات الأمريكية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن ب12 صاروخا باليستيا، وقال إنه ضرب بالتحديد مركزا لتجمع طائرات مقاتلات أمريكية من طرازات F-15 F-16 و F-35، وقال إنه دمر عددا كبيرا منها.
0: عمر، هل أكد الإيرانيون أيا مما صرح به الأمريكيون عن أن الضربات استهدفت قدرات مراقبة عسكرية إيرانية، أنظمة اتصالات، مواقع دفاع جوي بأنحاء إيران؟
1: هنا في إيران لا حديث عن استهدافات لمنظومات الرادارات أو الدفاع الجوي. كل ما ذكره الإيرانيون هو استهدافات هنا في العاصمة طهران لثكنة عسكرية تابعة للحرس الثوري، في مدينة كرج أيضا معسكر تابع للحرس، فضلا عن مصنع للإنتاج ومركز ترفيهي. أما في جنوب إيران في الموجة الأولى، قال الحرس الثوري الإيراني أنه تم استهداف محيط مطار بندر عباس، إضافة إلى قوات ساحلية تتبع للحرس الثوري، إضافة إلى مجمع آخر عسكري في تلك المنطقة، من دون الإيضاح هل كانت هناك استهدافات للرادارات أو منظومات الدفاع الجوي. لكن خلال الأيام الماضية كان هناك في الحقيقة استهداف للرادارات. هنا قراءات عسكرية في طهران تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية وخلال فترة التفاوض تشن عمليات عسكرية بين الفينة والأخرى، وهذا ما شاهدناها الليلة، ليلة أمس وخلال الأسبوع الماضي، وأن الهدف من ذلك هو تحييد الرادارات الإيرانية بالدرجة الأولى.

0: منظومات الدفاع الجوي بالدرجة الثانية، تحديدا في المناطق المحاذية لشمال مضيق هرمز، حيث تحكم السيطرة الإيرانية على المضيق من قبل القوات المسلحة الإيرانية. لكن ما الهدف من ضرب الرادارات ومنظومات الدفاع الجوية؟ يقول المحللون العسكريون أن أمريكا تمهد لأجل انتزاع سيطرة القوات الإيرانية خلال الفترة المقبلة على مضيق هرمز، وهذا يأتي نظرا لسيطرة إيران على المضيق، وكانت قد أعلنت عن إغلاقه بالكامل الليلة الماضية ردا على الهجمات الأمريكية. والآن وفق الرواية الإيرانية لا توجد أي سفينة لا تجارية ولا ناقلة نفط عبرت المضيق منذ منتصف ليلة أمس نظرا لإغلاق المضيق من قبل
1: القوات الإيرانية. كيف يتفاعل الإيرانيون عمر مع تهديدات ترامب بأن إيران ستضرب مرة أخرى الليلة المقبلة؟
0: نعم، الإيرانيون يرفضون التفاوض تحت التهديد. نعرف أن ترامب كان قد قال وصرح بأنه سوف يعود لضرب إيران هذا اليوم في حال لم توقع على الاتفاق أو الاتفاق المؤقت. هذا ينظر إليه هنا في طهران على أنه محاولة انتزاع تنازلات تحت الضغط، تحت سيف التهديدات. هنا الإيرانيون يقولون أنهم لن يخضعوا للابتزاز، لن يكونوا ليقدموا أي تنازلات أو يتراجعوا تحت وطأة التهديد. حتى أن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة قال إنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تبرم اتفاقا جيدا مستداما قويا مع إيران، فإن عليها أن تلجأ إلى التفاوض وليس إلى الخيار العسكري. ويضيف هذا المسؤول بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخاطب إيران بلغة الاحترام، وفي المقابل يمكن لإيران أن تقدم بعض التنازلات أو حتى الليونة في بعض المواقف. خلال فترة التفاوض غير المباشر، عملية تبادل الرسائل، شهدنا كيف إيران قد أبدت ليونة في مضيق هرمز، في الملف النووي، في ملف الأموال المجمدة والعقوبات، مع الاحتفاظ ببعض الخطوط الحمراء. الآن هذه الردود متوقفة نظرا للتهديدات العسكرية التي تصاعدت خلال الفترة الماضية. نلاحظ أن الإيرانيين لم يردوا على آخر المقترحات الأمريكية التي كانت قد وصلتهم قبل أكثر من 10 أيام. يقولون هنا في طهران أن هذه الردود لن تبعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتوقف التصعيد العسكري. شهدنا الأسبوع الماضي كان هناك 4 أيام متوالية من الاحتكاكات بين الجانبين في المناطق الجنوبية. قبل يومين كان هناك تصعيد إيراني عسكري إسرائيلي في المقابل، والليلة الماضية ويوم أمس كان هناك أيضا تصعيد عسكري. طهران تنظر إلى هذه التصعيدات على أنها تعيق التوصل إلى اتفاق وتؤخر عملية تبادل الرسائل بين الطرفين.
1: شكرا لك عمر، إلى واشنطن مع مراد هاشم. نتابع معك مراد الموقف من الزاوية الأمريكية.
2: نعم محمد، آخر المواقف في واشنطن صدرت عن القيادة المركزية الأمريكية، تعلن في بيان انتهاء موجة الضربات الجديدة على إيران والتي استمرت لقرابة 4 ساعات. قالت القيادة إن هذه الضربات جاءت بتوجيهات من الرئيس ترامب، وأيضا كإجراء دفاعي لحماية الملاحة الدولية وأيضا حماية القوات الأمريكية في المنطقة وللرد على الاعتداءات الإيرانية كما قال بيان القيادة. البيان أشار إلى طبيعة هذه الضربات ومن أنها نفذت بطائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي والبحرية الأمريكية وباستخدام قذائف دقيقة التوجيه، واستهدف خلالها عدة أهداف، سلسلة من الأهداف تحديدا قدرات الرقابة الإيرانية، محطات الرادار، محطات التوجيه، أنظمة الدفاع الجوي، محطات الاتصالات. وكان بطبيعة الحال جميعها أهداف عسكرية، رغم أن الرئيس ترامب كان قال سابقا من أنه على وشك أن يتخذ قرار بتوجيه ضربات للبنية التحتية الإيرانية، وتحديدا حدد محطات الطاقة وكذلك الجسور. هذه الموجة من الضربات بطبيعة الحال تأتي في سياق أيضا الانسداد، حالة الجمود والانسداد في المفاوضات كما وضعها الرئيس ترامب وكذلك وزير الحرب. الرئيس ترامب قال إن الإيرانيين يماطلون وأنهم يحاولون أن إطالة الوقت واستغفال الولايات المتحدة، وأنه لن يسمح بذلك ولن يسمح بتكرار ما قامت به إيران مع الرؤساء الأمريكيين السابقين، مشيرا إلى موجة جديدة أخرى من الضربات قد تنفذ يوم الغد أي الخميس في حال لم توقع إيران على الاتفاق المطروح على الطاولة، والذي يقول ترامب إنه اتفاق جيد جدا لإيران وكذلك للولايات المتحدة الأمريكية. كشف الرئيس ترامب أيضا عن أنه تلقى اتصالات من القادة من قادة إيرانيين بشكل مباشر، وهو كان في غرفة العمليات يطلبون فيها وقف هذه الضربات، وأنه قال لهم إنها سوف تتوقف. في المجمل كان وزير الحرب أيضا في تصريحات لافتة قال إن هذا الملف سوف يحال على وزارة الحرب في حال وصل المسار التفاوضي إلى طريق مسدود، فإن وزارة الحرب سوف تتولى المهمة.
1: ما الصيغة القانونية لهذه العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة في ظل أنه بالفعل قد تم إبلاغ الجهات المعنية بانتهاء العمليات العسكرية قبل أسابيع؟
2: نعم، الصيغة القانونية هنا داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الضربات ما تزال في إطار العمليات العسكرية التي من صلاحيات الرئيس ترامب وأي رئيس أمريكي أن يقوم بها من دون الحاجة إلى العودة إلى الكونغرس للحصول على موافقته بموجب قانون سلطات الحرب، أمر يرفضه بعض المشرعين أو بالأحرى المعارضة الديمقراطية في المجمل، لكن الإدارة تستند إلى تجارب أيضا مماثلة حدثت حتى في ظل إدارات ديمقراطية حينما نفذت ضربات مماثلة في ظل أو تحت إطار قانوني لقوانين صدرت سابقا في إطار مكافحة الإرهاب وضمن أطر أخرى أيضا وسياقات أخرى تستغلها الإدارات المتوالية. الرئيس ترامب بالتالي لا يحتاج إلى إذن من الكونغرس لأنها ما تزال عمليات أو ضربات محدودة. كان أنهى بالفعل أعلن إنهاء العملية العسكرية السابقة قبل أن تنتهي فترة 60 يوما كي لا يضطر إلى اللجوء إلى الكونغرس والحصول على تفويض، وكان ينظر إلى أنه في حال أراد إعلان أو شن حرب جديدة واسعة فإنه قد يعلن عملية عسكرية جديدة مرة أخرى، وبالتالي هو يتجنب اللجوء إلى الكونغرس مرة أخرى. ولكن الأمر أبعد من ذلك بكثير، الحديث لا يدور عن استئناف للحرب الآن، يدور عن عمليات عسكرية محدودة وإن كانت موسعة قليلا، ولكن الهدف منها واضح سياسيا، الضغط على المفاوض الإيراني من أجل تقديم تنازلات وأيضا والتوقيع بالتالي على مذكرة التفاهم المطروحة. وفي السياق العسكري تضعها القيادة المركزية الأمريكية، وأيضا من الواضح لأسباب قانونية في سياق الدفاع عن النفس وفي سياق الردع الاعتداءات الإيرانية وحماية الملاحة الدولية والقوات الأمريكية في المنطقة كما يقول بيان القيادة. محمد
1: مراد، هل يجري الحديث من قبل الجانب الأمريكي بالفعل عن استمرار وإيصال حشود أو استعدادات عسكرية كالتي كنا نتابعها خلال الأسابيع الماضية؟ وإما كان هناك أهداف تريد بالفعل الولايات المتحدة تحقيقها من تلك الحشود العسكرية في المنطقة؟
2: لا حديث على الأقل علنا من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بوجود انتشار عسكري جديد، ولكن عند توجيه ضربات كالتي نراها يحدث بعض الانتشار، إعادة الانتشار لتقليل حجم الأضرار، لأن بطبيعة الحال يتوقع أن يكون هناك رد إيراني، وبالتالي من أجل تقليل الأضرار والخسائر يتم إعادة الانتشار. في المجمل كانت هناك تصريحات لافتة أيضا لوزير الحرب، وكان يتحدث من أمام مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بفلوريدا، حينما قال إن لدى واشنطن الآن قائمة أهداف جديدة في إيران في حال معاودة العملية العسكرية، ومن أنها أفضل بكثير من تلك القائمة التي كانت متوفرة قبل العملية العسكرية الغضب الملحمي كما قال، ومن أن واشنطن طورت قدراتها كما قال من أجل الاستهداف ما تبقى من قدرات إيران. قال إنها فقدت قدراتها على تصنيع الأسلحة، المسيرات، الصواريخ، محطات إطلاق الصواريخ، وما بقي لديها من مخزون أخرجت بعضه سيتم استهدافه، وكذلك سيتم استهداف ما تبقى من هذا المخزون في حال عاودت الولايات المتحدة لعملية عسكرية. لكنه أيضا وضع ما يجري في سياق الضربات بهدف الضغط على إيران في سياق المفاوضات وليس في سياق استئناف الحرب مجددا. محمد،
1: وأين وصل مسار التفاوض من الجانب الأمريكي مراد؟
2: نعم، هناك حالة انتظار، كانت حالة انتظار طالت لقرابة أسبوعين حينما أرسلت واشنطن ردا أو مذكرة التفاهم بعد إضافة تعديلات الرئيس ترامب. كانت هذه المذكرة موضع التوافق من قبل المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين حينما طرحت على طاولة الرئيس ترامب، وبقي لعدة أيام ينظر فيها إلى حين قرر إضافة هذه التعديلات في نهاية مايو وأرسلت إلى الجانب الإيراني. ومنذ ذلك الحين وواشنطن تنتظر الرد الإيراني ولم يأتي هذا الرد، وجاء التصعيد لاحقا الإسرائيلي الإيراني، ثم هذه الضربات المتبادلة الآن لتضيف مزيد من التعقيدات. ولكن هناك قضايا شائكة ما تزال عالقة لم تحسم بعد. مطالب واشنطن فيها فيما يتعلق بالأموال، لا إفراج عن الأموال إلا بعد توقيع اتفاق نهائي، وأيضا قيام إيران بخطوات ملموسة فيما يتعلق بالالتزامات التي ستلتزم فيها بموجب المفاوضات بطبيعة الحال وبموجب الاتفاق فيما يتعلق بالاتفاق النووي. في المقابل تأتي بعد ذلك الالتزامات الأمريكية فيما يتعلق بالإفراج عن الأرصدة المالية المجمدة وكذلك رفع العقوبات. أيضا فيما يتعلق بالبرنامج النووي ما تزال هناك قضايا عالقة تفصيلية، صحيح اقتربت المواقف كثيرا عما كانت عليه عند انطلاق هذه المفاوضات، ولكن ما تزال هناك فجوات يحاول الوسطاء ردمها. ولكن هذه الموجات من التصعيد المتتالية تعيق وتؤخر هذا المسار. بطبيعة الحال يبقى هناك سؤال، ما الذي دفع الرئيس دونالد ترامب إلى التحول بشكل يبدو مفاجئا من الحديث بلهجة متفائلة إلى الوعيد وتوجيه ضربات على خلفية الجمود في المسار التفاوضي بعدما كان يبدي تفاؤلا ومن أنه سيكون لديه فكرة عامة عن اتفاق في غضون أيام؟ محمد،
1: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. الآن إلى الكويت مع مدير مكتب الجزيرة هناك سعد السعيدي، نرصد معك آخر المستجدات الميدانية. الكويت كانت قد أعلنت التصدي لأهداف جوية معادية، وكنا قد تابعنا معك خلال الساعتين الماضيتين الإعلان عن إغلاق المجال الجوي الكويتي، إن كان لديك أي مستجدات أو تفاصيل سعد.
3: بالفعل محمد، نقترب الآن من قرابة 3 ساعات من إغلاق المجال الجوي الكويتي، وهذه حقيقة هذه الفترة أصبحت مقلقة صحفيا على الأقل، من خلال متابعة المسافرين لرحلاتهم، وخصوصا أن أيضا قبل دقائق أيضا أصدرت الخطوط الجوية الكويتية أصدرت بيانا بأنها سوف يعاد جدولة الرحلات للمسافرين. وبالتالي كما يبدو أن هناك قد يطول هذا التأخير في ظل أحاديث حقيقة عن تضرر لرادار المطار، حتى الآن لا يوجد أمر مؤكد في هذا الموضوع، ولكن قد يكون إذا كان هناك تضرر لرادار المطار أو أي خدمة أخرى من الخدمات قد يكون هنا هذا التأخير في استئناف الرحلات من الكويت. حتى الآن نتوقع صدور بيان إذا استمرت هذا الإغلاق لساعات قادمة، أيضا بالتأكيد ستكون الهيئة الطيران المدني، وهي هكذا اعتادت الكويت دائما بشفافية، دائما ما تطلع الرأي العام هنا على أي إجراءات تقوم بها. وبالتالي نتوقع خلال الساعات القادمة إذا لم يتم، أو نتوقع أن يكون هناك بيان يعني إما لاستئناف الرحلات هنا في البلاد المغادرة والعائدة أيضا والمقلعة من البلاد، وكذلك عودة الرحلات التي تم تحويلها لأنه تم إغلاق المطار إلى مطارات بديلة، أو أن سيبين لماذا هناك ساعات طويلة لم يتم استئناف حركة الطيران هنا في البلاد. بالتأكيد إغلاق الأجواء هنا في الكويت جاء نتيجة إلى تعرض الكويت فجر اليوم إلى يعني أهداف جوية معادية تصدت لها الدفاعات أو منظومة الدفاع الجوي للجيش الكويتي، كما جاء أيضا في بيان فجر هذا اليوم أصدره الجيش الكويتي وأكد بأنه كان يتعامل مع هذه الأهداف المعادية وفقا للإجراءات العملياتية دون أن يحدد كيف يعني أو ماهية هذه الأهداف التي يعني اخترقت البلاد، وخصوصا أن بيان الجيش الكويتي جاء دون أن يتم إطلاق وتفعيل صافرة الإنذار هنا في البلاد، وبالتالي يعني هذا يؤكد بأن قد يكون هناك سيطرة حقيقة على الأجواء هنا في البلاد. لكن عدم استئناف حتى الآن المطار الكويتي الدولي الآن بدأت تتساءل أو يصبح هنا محل تساؤل هنا في البلاد، لماذا هذا التأخير في عدم فتح الأجواء هنا في البلاد إذا ما كان هذاك أمر يعيق إعادة الأجواء مرة أخرى للبلاد. بالتأكيد هذا اليوم هو يشبه حقيقة يوم أمس أيضا، هذا هو اليوم هو الاستهداف الخامس من إيران تجاه الكويت، وبيوم أمس أيضا كان مشابها تقريبا لهذا اليوم، أيضا تم إصدار الجيش الكويتي بيانا أكد فيه أنه يتعامل مع أهداف معادية، وأيضا جاء بيان الجيش الكويتي يوم أمس أيضا قبل أن يتم تفعيل أو دون أن يتم تفعيل صافرة إنذار. الآن نتوقع حقيقة بيان قادم من هيئة الطيران المدني يؤكد إما استئناف الرحلات وعودة فتح الأجواء هنا في البلاد، نعم، أو يبين لماذا تم التأخير في عدم عودة فتح الأجواء مرة أخرى. وأيضا نتوقع أن يكون هناك بيان لوزارة الخارجية الكويتية بالتأكيد يحمل إيران تبعات هذا الموضوع وتتحمل مسؤوليته، وأيضا يدين ويستنكر بأشد العبارات ما تقوم به إيران من اعتداءات متواصلة ومستمرة حقيقة، وخصوصا نحن هنا نتحدث عن الاعتداء 11 منذ وقف الحرب أو منذ وقف إطلاق النار في 7 أبريل الماضي، وكذلك هو الخامس، واليوم هو يعني استهداف اليوم هو يوم متتالي، يعني أمس استهداف واليوم استهداف، ما يعيد حقيقة الأجواء الحرب وما يدخل الكويت استهداف الكويت وأماكنها الحيوية هنا في البلاد.
1: شكرا لك سعد السعدي مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا الكويت. الآن إلى جبهة ليست ببعيدة، الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، مع وليد العمري وجوني طانيوس. نبدأ معك جوني، وأنت تتواجد في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نرصد معك ابتداء الوضع الميداني.
4: محمد، في ضوء كل المعطيات الميدانية وأيضا المعطيات السياسية الدبلوماسية والواقع الإقليمي المتوتر، يبدو الوضع في لبنان شديد التعقيد وشديد الدقة، وهناك الكثير من الأسئلة التي تطرح بشأن مآلات الأمور في المرحلة المقبلة. وننطلق من الواقع الميداني الذي استمر تصعيديا خلال الساعات الماضية مع سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مجموعة من البلدات التي تقع إلى جنوب لبنان. على جري العادة هذه الغارات كانت عنيفة متتالية، تركزت في عدة نقاط من بينها القطاع الشرقي وتحديدا منطقة النبطية ومدينة النبطية والمناطق المحيطة بها، وأيضا لناحية القطاع الغربي، والتركيز كان يوم أمس وخلال الساعات الماضية على بلدة مجد الزون وهي البلدة القريبة من منطقة البياضة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. وأيضا في هذا السياق الميداني لا يمكن أن نتغاضى عما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن أن الغارات التي وقعت يوم أمس على بلدة طير دبة وأيضا على مدينة صيدا والتي تعتبر بوابة الجنوب اللبناني، هناك استهدفت سيارة في مدينة صيدا من قبل مسيرة إسرائيلية. هذه الغارات وفق وزارة الصحة اللبنانية إذن أدت إلى استشهاد 12 شخصا بالإضافة إلى عدد من المواطنين من الجرحى بطبيعة الحال. وأيضا العدوان الإسرائيلي يوم أمس توسع باتجاه مناطق البقاع الغربي للناحية الشرقية، وهي المناطق التي كان وجه إليها الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية إنذارات بضرورة إخلائها، وقام باستهدافها تباعا، وهي صحمر ويحمر وقلية ولباية. إلى جانب هذا الواقع الميداني الذي كما تحدثنا كان خلال الساعات القليلة الماضية، أيضا هناك واقع عمليات حزب الله التي قال من خلالها أنه استهدف تجمعات للجنود الإسرائيليين تحديدا داخل الأراضي اللبنانية، كان في بلدة البياضة، في بلدة القنطرة الواقعة في القطاع الشرقي إلى جنوب نهر الليطاني، أيضا في بلدة زوتر الشرقية ومحيط بلدة زوتر الشرقية، وأيضا في

0: يحمر لشقيف، وقد استخدم حزب الله كما في كل يوم الصواريخ وقذائف المدفعية وأيضا المسيرات التي يكثر ويكثف من استخدامها. إلى جانب هذا الواقع الميداني، هناك الواقع الآخر وهو الواقع التفاوضي السياسي الذي يتأثر طبعا بالمعطيات الميدانية في هذه المسألة. طبعا الأبرز والأهم هو ما ذكره المصدر الدبلوماسي اللبناني يوم أمس للجزيرة، صورة غير إيجابية سلبية بشأن مسار المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. وهناك نقطتان أساسيتان إذا صح الإيجاز محمد. الأولى أن مصير جلسة المفاوضات الخامسة المرتقبة في 22 من هذا الشهر ما يزال ضبابيا في ضوء التعنت الإسرائيلي وعدم تجاوب إسرائيل مع المطالب اللبنانية، وتبيان واقع أن الجانب الإسرائيلي يذهب إلى هذه المفاوضات بشكل أو بآخر مرغم بسبب الضغوط الأمريكية. والمسألة الثانية هي المتعلقة بما جرى تحقيقه خلال الجولة الماضية، بمعنى أن هذا المصدر الدبلوماسي أكد أن ما تحقق في إعلان واشنطن بعد الجولة الأخيرة هو أقصى ما يمكن تحقيقه، وأن المطلوب هو أو ما يمكن المساعدة وأن يقدم المزيد هو مسألة المناطق التجريبية في المرحلة المقبلة التي تتيح عودة السكان إلى هذه النقاط أو المناطق التجريبية، وتتيح عودة الجيش اللبناني، ومن شأنها أن تقلل أو تخفف من الاعتداءات الإسرائيلية في هذه المناطق. وبالتالي طبعا لبنان هنا يتعامل بكثير من الحذر مع هذه المفاوضات وما يمكن تحقيقه. نعم. كما يتحدث هذا المصدر الدبلوماسي عن أن الضغوط الأمريكية يمكن أن تكون فعالة، ولكن طبعا هناك التحالف الأمريكي الإسرائيلي الذي يلعب دوره.
1: جوني، كيف يبدو المشهد الإنساني اليوم في لبنان؟
0: المشهد الإنساني لا يقل تعقيدا عن هذه الوقائع التي تحدثنا بها، طبعا مع كل إنذارات يصدرها الجيش الإسرائيلي بإخلاء مزيد من البلدات، مزيد من المناطق، هو يعمق ويزيد هذا الواقع الإنساني. قبل يومين كما نذكر توجه بإنذار بضرورة إخلاء مدينة صور وأحياء لم يكن قد طلب إخلاءها في المرحلة الماضية. هذا على سبيل المثال أدى إلى موجة نزوح إضافية من المناطق الجنوبية باتجاه مناطق يعتبرها المواطنون يعتبرونها أكثر أمنا. ولبنان كان أطلق خلال الفترة الماضية وأخرها قبل نحو أسبوع سلسلة من النداءات الإنسانية من أجل الحصول على مزيد من المساعدات للتعامل مع واقع النازحين وأرقام النازحين الكبيرة الذين غادروا الجنوب اللبناني خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية باتجاه بيروت، باتجاه جبل لبنان. نحن نتحدث عن مئات مراكز الإيواء التي فتحت، المدارس الحكومية وأيضا المدارس الخاصة التي تحولت إلى مراكز إيواء وفيها أعداد كبيرة من النازحين، تقدر الأعداد بأكثر من 1.5 مليون نازح لبناني. هؤلاء يحتاجون طبعا لمساعدات عاجلة، يحتاجون لمساعدات من أجل ديمومة بقائهم في أماكنهم في أماكن النزوح. وكما ذكرنا لبنان أطلق نداءات إنسانية، هو يعول على المساعدات الدولية، على تحرك المنظمات الدولية في هذا السياق، لأنه في الأساس قدرات الدولة اللبنانية هي قدرات محدودة، كما أن لبنان يعول على الجهود الدبلوماسية والجهود السياسية المبذولة علها تخفف من الاعتداءات الإسرائيلية، من التوسع الجغرافي للإنذارات الإسرائيلية وللغارات الإسرائيلية، ما يمكن أن يتيح عودة بعض السكان إلى المناطق التي كانوا أخلوها. ولكن طبعا كما ذكرنا في ظل هذا المشهد القائم حاليا هناك الكثير من التعقيدات التي تتعلق بالمعطيات الإقليمية، بالمشهد الدبلوماسي. هناك الكثير من الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال المرحلة الماضية من أجل التخفيف من أعباء هذا العدوان الإسرائيلي، أكان على مستوى التدخل القطري، أكان على مستوى الجولة التي قام بها السفير الأمريكي قبل أيام على الرؤساء، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وحصل تواصل وإيضاحات بشأن ما أعلن سابقا من الجانب الأمريكي عن وقف لإطلاق النار. ولكن المعطيات الميدانية تفرض نفسها بطبيعة الحال، مزيد من المجازر التي ترتكب، مزيد من الإنذارات التي باتت يومية، التي توسع مناطق الإخلاءات وتدفع بأعداد كبيرة من المواطنين إلى مناطق بعيدة عن الجنوب اللبناني وأيضا عن البقاع. كنا تحدثنا عن البلدات التي كان طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها، وهي مشغرة، يحمر، صحمر، لباية، وقلية، بالإضافة إلى بلدات أخرى. وبالتالي أيضا هذه المناطق في البقاع الغربي هي أخليت وغادرها سكانها، وهذا طبعا يزيد ويفاقم الأزمة الإنسانية.
1: من لبنان إلى رام الله مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، نرصد معك وليد الواقع.

0: الواقع الميداني ابتداء وكذلك السياسي المرتبط به جراء آخر الأحداث خلال الساعات الماضية.
1: على الجانب الإسرائيلي من الحدود الوضع هادئ باستثناء ما سجل صباح هذا اليوم عن أن الصافرات قد دوت في منطقتي مسقاف عام والمطلة في الجليل الأعلى بعد رصد صاروخين أطلقا من لبنان، وقال الجيش بأنهما قد سقطا أو أسقطا في المنطقة التي يحتلها من لبنان ولم يخترقا الأجواء الإسرائيلية. في الوقت نفسه هو يواصل عملياته وعلى نطاق واسع، وآخر بياناته تحدثت عن أنه تمكن خلال الأسبوع الأخير من قتل نحو 35 من عناصر حزب الله في هذه المناطق، كما أنه قتل عنصرا آخر بعد أن ضبط ودمر منصة لإطلاق الصواريخ. قال أنه كان يستعد لإطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل، وأنه ضبط أيضا ترسانة أسلحة وذخائر ضمت على بنادق RPG بالإضافة إلى صواريخ ومنصات إطلاق، وقام أيضا بتدميرها. لكنه في الوقت نفسه يواصل عملياته في كافة أرجاء الجنوب اللبناني ضمن خطة لتوسيع هذه المنطقة أو الرقعة التي يسيطر عليها، ليصل إلى الجولة التالية من المباحثات مع لبنان في وضع الحكومة اللبنانية تحت حالة من الضغط. واضح منذ بداية هذه المفاوضات بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية أن الهدف الإسرائيلي الأساسي هو أن يتم وضع آلية بقيادة وإشراف الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله بالكامل في لبنان، أو على الأقل أن يدفع لبنان إلى حرب أهلية إذا اقتضى الأمر ذلك. وتصريحات بعض المسؤولين في الأيام الماضية، والتي مثل تصريحات بن كبير التي دعت إلى اعتقال ذوي وأقارب وأبناء عناصر حزب الله وقادته واحضارهم إلى إسرائيل، وأخرى إلى مواصلة قتل هذه العناصر في لبنان، واضح أن إسرائيل تريد الاستفراد في الجنوب اللبناني كي يصبح وكأنه ميدان متاح لها أن تفعل به كل ما تشاء. وهذا أيضا جزء من سبب ارتياحها في اليومين الأخيرين من أن الولايات المتحدة التي تواصل كما تقول إسرائيل اللكمات المتبادلة مع إيران تتمكن من قصف أهداف في داخل إيران، وأنه تم استثناء إسرائيل من الرد الإيراني واقتصر ذلك على دول في الإقليم. هذه المعادلة تأمل إسرائيل أن تستمر خلال المرحلة المقبلة، وسط تقديرات بأن الجولة التي انتهت قبل 3 أيام قد تتجدد أو تنتقل إلى جولات أخرى في المستقبل. وإسرائيل تواصل محاولة أن تمنع شمل جنوب لبنان ضمن معادلة الضاحية، أي بمعنى التي كانت قد فرضتها إيران بأنه إذا قصفت إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية فإن إيران سترد بقصف إسرائيل، فتأمل أن يبقى الجنوب مستثنى من هذه المعادلة لتستفرد به على راحتها.
0: على صعيد جولة المفاوضات التي كان يرتقبها الجانبان اللبناني والإسرائيلي، وليد، إذا ما ذهبنا بشيء من التفصيل معك بها، كيف ينظر لها الإسرائيليون؟
1: الجولات الأخيرة وتحديدا الجولتين الأخيرتين اللتين جرتا كان في إلى جانب السفير الإسرائيلي لايتر في واشنطن، كان هناك طاقم من 3 جنرالات كبار برتبة عميد، وهذا مؤشر على أن هذا ما سيستمر أيضا في 22 من هذا الشهر، لأن إسرائيل هدفها من وراء هذه المباحثات أولا هي محاولة عزل حزب الله نهائيا، وأيضا نزع سلاحه من خلال إشراف أمريكي متواصل. هم ينظرون إلى ما يجري على أنهم يواصلون المفاوضات في واشنطن مع الحكومة اللبنانية وكأن ليس هناك قتال في جنوب لبنان، ويواصلون القتال في جنوب لبنان وكأن ليس هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية. فالنظرة الإسرائيلية هي تحاول أن تروج بأن إسرائيل تريد أن تصل مع لبنان إلى اتفاق سلام لاحقا، وهو ما أشار إليه الرئيس الإسرائيلي أمس هيرتسوغ الذي كان على الحدود، وأيضا رئيس الحكومة نتنياهو في محاولة لإيهام اللبنانيين بأن إسرائيل تريد سلاما دائما مستداما مع لبنان بعد إنهاء قضية حزب الله، بمعنى القضاء على وجوده العسكري في لبنان ككل. لذلك هم يواصلون على مسارين على أمل أن تبقى الولايات المتحدة تدعم هذا التوجه الإسرائيلي، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هم يريدون أن ينتهي الدور أو التأثير الإيراني في لبنان نهائيا من خلال إنهاء الدور العسكري تحديدا لحزب الله في لبنان، وهذا ما يضغطون لتحقيقه في المفاوضات خلال المرحلة المقبلة.
0: وليد، على صعيد الضربات الأمريكية التي شهدتها إيران خلال الليلتين الماضيتين وتلك التي يهدد أيضا ترامب بضرب إيران مجددا الليلة المقبلة إذا لم توقع على الاتفاق المعروض، أسألك أولا حول هذه الضربات إن كان هناك أي حديث إسرائيلي عن توافق إسرائيلي أمريكي عليها، وكذلك عن الزاوية التي ينظر بها الإسرائيليون لذلك الاتفاق المعروض على إيران.
1: نعم، أولا حسب الإذاعة الإسرائيلية فإن نتنياهو وترامب قد تحدثا قبل جولة الضربات الأمريكية الأخيرة. ثانيا، إسرائيل مرتاحة من جراء ذلك لأنها شملت أهدافا واسعة في إيران. والأمر الثالث، ارتياحها يعود إلى أنه تم استثناؤها من الرد الإيراني والذي اقتصر على دول في الإقليم، بينما إسرائيل لم يشملها بعد الموجة التي كانت قبل 3 أيام. لذلك بالنسبة لإسرائيل هناك ارتياح، وواضح أن هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي على بكل ما يتعلق بهذا الشأن، وهناك تواجد عسكري أمريكي موجود في إسرائيل وهو معلوم، خاصة بالنسبة لطائرات تزويد بالوقود والموجودة في مطار بن غوريون، والذي حاول الإسرائيليون الطلب من الأمريكيين وفق الوزيرة ريجيف وزيرة المواصلات أن يتم إخلاءها من هذا المطار ليتاح له العمل كالمعتاد. وأيضا هناك تواجد عسكري آخر في مطارات النقب العسكرية الموجودة، والتنسيق بين رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي زمير وقائد القوات قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي، هذا التنسيق متواصل. ومعلوم وأعلن أيضا بأنه عندما هاجمت إسرائيل إيران قبل يومين 3 وردت إيران أيضا بالقصف بعد أن قصفت، كانت إسرائيل قد قصفت الضاحية، كان هناك تواصل وتنسيق بين الجانبين. ومن اتخذ القرار بوقف مع حرب 17 ساعة في حينه كان الرئيس ترامب، وهو الذي ألزم إسرائيل فيه. لذلك الإسرائيل راضية عن أن تحرك الولايات المتحدة عسكريا حاليا، وإن كانت فيها قراءة تقول بأنهم لا يقدرون طبيعة هذا التحرك الأمريكي ما إذا كان الهدف منه هو محاولة الضغط على إيران كي تقبل بالشروط الأمريكية وتعود إلى المفاوضات، أم أنه فعلا جولة جديدة قد تتصاعد خلال الأيام المقبلة. كانت الإدارة الأمريكية ومعها إسرائيل قد روجت إلى أن الألعاب الكأس العالم التي تبدأ اليوم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قد تكون سببا لدى الرئيس الأمريكي من أجل أن يؤجل أو يمتنع عن قصف إيران. لكن واضح أن عملية التضليل التي واصلتها ومارستها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو حزيران الماضي خلال المفاوضات مع إيران وفي أيضا فبراير شباط الماضي قد تكررت هذه المرة أيضا، وهو ما يجعل الموقف مرهون بعمليات تضليل قد تكون جديدة من أجل التصعيد الذي تواصله الولايات المتحدة، خاصة مع التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي مجددا بالقضاء أو بتوجيه ضربات ضارية لإيران، وهو ما يرضي إسرائيل التي تريد أن تشارك لكنها راضية أن لا يشملها الرد الإيراني في هذه المرحلة.
0: وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. الآن نفتح نافذة للحوار مشاهدينا ونرحب بضيوفنا من واشنطن، الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومن طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. سيد وايتس، أعود معك إلى توصيف ذكرته خلال يوم أمس أو الذي قبله، تقول بأن ما تشهده أو توصيف لما تشهده العلاقة بين إيران وأمريكا اليوم هي التأزم أو الجمود. السؤال يأتي الآن مع هذه التحركات العسكرية الأمريكية، في أي سياق تأتي بتقديرك في ظل حالة الجمود هذه؟
2: أعتقد أن المأزق هو الذي حفز هذا التحرك الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة. على ما يبدو أن رئيس ترامب نفذ صبره من استمرار الوضع على ما هو عليه وهذا المأزق، ويبحث عن سبل لتسريع وتيرة المحادثات من خلال الحديث مع الصينيين، لكن ذلك لم يؤدي إلى فرض ضغوط كافية على إيران، لذا نرى هذا التصعيد العسكري. والهدف هنا هو السلام، لكن الوسيلة هي بمزيد من وسائل الحرب. لست متأكدا من أن هذا سينجح، لكن على الأقل أنه يوضح لنا نوايا الرئيس ترامب أكثر، فهو يسعى للسلام ولكنه يستخدم وسائل متعددة لتحقيقه.
0: أريد التنويه معكم ضيوفنا بهذه الأخبار العاجلة التي نتابعها الآن. بحرية الحرس الثوري حذرت أي سفينة تغادر مرساها في الخليج وبحر عمان، واعتبرت اقترابها من هرمز تعاونا مع العدو. إذن هذا الخبر العاجل نتابعه وننقله عن بحرية الحرس الثوري التي تقول: نحذر من مغادرة أي سفينة مرساها في الخليج وبحر عمان، ونعتبر اقترابها من هرمز تعاونا مع العدو. وكذلك إذا ما عدنا إلى تلك الأخبار التي تابعناها مع سعد سعدي مراسلنا في الكويت قبل قليل، بالفعل الآن الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي تستأنف الرحلات وفق الجداول المعتمدة مع استمرار المتابعة والتقييم الفوري. إذن هذا المستجد نتابعه الآن، ويأتي عقب 3 ساعات من إعلان الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي إيقاف أو تعليق الرحلات الجوية. الآن تستأنفها وفق الجداول المعتمدة مع استمرار المتابعة والتقييم الفوري. أعود إلى ضيفي من واشنطن ريتشارد وايتس وكذلك من طهران عباس أصلاني، وأنقل الكلمة لك السيد عباس أصلاني. إذن يبدو أن هناك طريقة أمريكية لحلحلة التأزم والجمود، ولكن كيف ستتعاطى معها طهران بتقديرك؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة تريد فرض شروطها من خلال العمل العسكري، وإيران تردد شعار السلام من أجل أو السلام من خلال القوة باعتباره عدوانا، وهذا يستدعي إذن بالضرورة ردا، لأن هناك سوء تقدير من جانب الولايات المتحدة بأن أي مرونة تظهرها إيران قد تخطئ أمريكا في ظنها وتعتبره علامة ضعف. لهذا السبب سيكون دور إيران بالرد العسكري. في الليلة الماضية رأينا تبادلا لإطلاق النار بين الجانبين، لكن على ما يبدو أن الرد الإيراني لم يكن كافيا لإيلام الجانب الأمريكي وتحقيق حالة من الردع. لهذا السبب قد نرى تزايدا وتصعيدا تدريجيا في الرد الإيراني لإيجاد حالة كافية من الإيلام وزيادة الكلفة لتحول دون تجدد الضربات الأمريكية. ونلاحظ أن إيران هذه المرة تبنت مرة أخرى مبدأ الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، لو زاد الأمر تعقيدا وزادت التصعيدات. سنرى أيضا إغلاقا لمضيق باب المندب، وكلما طال أمد هذا الصراع وكلما استمرت الهجمات الليلية، ونرى أن التصعيد سيزداد تدريجيا. وما نراه في هذه التوترات وهذا الأخذ والرد في المنطقة يكاد يصبح أمرا طبيعيا، لأن الولايات المتحدة تريد تطبيع هذا النوع من الهجمات ضد إيران وضد أجزاء مختلفة من البلاد. لهذا السبب من المهم

0: لإيران أن تحقق حالة من الردع. كيف سيتم ذلك؟ كثيرون في إيران يقولون أنه من إيران يمكن أن تخفف التصعيد من خلال التصعيد، وأيضا التهديد بحرب شاملة أو حرب إقليمية أو حرب تتجاوز الإقليم، وهذا قد يكون عنصرا لعدم تشجيع الولايات المتحدة على الاستمرار في مهاجمة إيران.
1: دكتور ريتشارد، عندما تناقش الطريقة الخشنة في التعامل من قبل أمريكا، يعني يقاس الأمر بتلك الجولة الأولى من الحرب والجولة الثانية، حرب الاثني عشر يوما والأخرى التي تلتها، ويقال بأن أمريكا لم تحقق أهدافها من هذه الطريقة الخشنة. بالتالي بتقديرك، ما الذي يمكن أن تحققه هذه الجولة؟
0: أنا سأميز بين هاتين الجولتين. أعتقد أن الجولة الأولى كانت ناجحة من حيث أن الولايات المتحدة ألحقت ضررا بالغا بالبرنامج النووي الإيراني، والإسرائيليون حققوا تفوقا جويا وهذا ردع إيران. لكن المرحلة الثانية لم تمر بنجاح، وأيضا كانت هناك عدم تحقيق للأهداف وعدم تحقيق أي نتائج في المفاوضات، والوضع ما زال قلقا بين إسرائيل وحزب الله، وإيران تتدخل بشكل متعمد، وهذا جزء من السبب الذي يجعل كلا الطرفين يبحثان عن جولة ثالثة. الإيرانيون يعتقدون أن أدائهم كان أفضل في الجولة الثانية من الجولة الأولى، وربما يكون أدائهم أفضل في الجولة الثالثة، والأمريكيون والإسرائيليين يقولون الجولة الثانية لم تكن ناجحة، الأولى كانت، إذا لنعد إلى نجاح الجولة الأولى. وهذا كله ليس تفكيرا سائدا حتى اللحظة، ولكنه تفكير موجود على أي حال، وقد يؤثر في مجريات الأمور في المستقبل، في مستقبل هذا الصراع.
1: من جديد سيد ريتشارد، جولة ثالثة يبحث عنها الطرف الأمريكي، كيف ستؤتي أكلها والجولة الأطول التي سبقتها لم تؤدي إلى نتائج؟ هذا ما كنت تتحدث به. على العكس، اليوم إيران أعلنت إغلاق المضيق مثلا بشكل كامل.
0: سؤالان جيدان. السؤال الأول المتعلق بالجولة الثالثة، إن لم تنجح الجولة الثانية، أعتقد أن التفكير السائد والمهيمن الآن هو أن 40 يوما من القصف لم تحقق نتائجها، إذن كيف يمكن لجولة أخرى أن تحقق نتائجها؟ البنتاغون يقول أن لديه معلومات استخبارية أفضل، لكن كثيرون يشككون في ذلك، لأنهم يعتبرون الولايات المتحدة لم تشن حتى الآن الجولة الثالثة الحاسمة هذه. أما السؤال الثاني المتعلق بمضيق هرمز، الرئيس ترامب تباهى بأن السفن تمر، لكن لا يتجاوز عددها سفينتين يوميا، والمضيق كان من فعليا مغلقا حتى قبل الإعلان الإيراني.
1: سيد عباس أصلاني، بالحديث عن مسألة المرونة التي تريد واشنطن أن تفرضها على إيران، أن تمارس إيران مرونة، هل هكذا يتجاوب الإيرانيون عادة، خصوصا أن الضغط مستمر اقتصاديا وعسكريا؟
2: أه
0: كما تعلمون فإن إيران عادة إذا ما تعرضت لضغط عسكري أو اقتصادي تشدد من ردود فعلها ولا تقلله. هذا أمر ينبغي أن يؤخذ

0: بالحسبان. الولايات المتحدة تريد أن تقول بأن من خلال هذه الضغوط تريد من إيران أن تأتي إلى مائدة التفاوض لتصل إلى اتفاق يتماشى مع شروط الولايات المتحدة ورئيسها. هم يريدون شيئا تعتبره إيران استسلاما كاملا للولايات المتحدة، لكن ما يحدث في واقع الحال مع هذه الحملات العسكرية والضربات العسكرية وأيضا عدم تساوق الموقف الأمريكي لم يدفع الجانبين ولا أصلا حتى إيران إلى أي اتفاق سياسي، بل يدفع كلا الطرفين للابتعاد عن أي اتفاق سياسي والتوصل إلى مذكرة تفاهم. وهذا شعور سائد في طهران الآن أنه الولايات المتحدة ربما ليست جادة، وهذا مرة أخرى يحدث فيها ذلك، وهي تسعى إلى إطالة أمد النزاع تحضيرا لهجمة قادمة على البلاد. في الدوائر الاستراتيجية الإيرانية هناك حديث يدور حول توقع هجمات عسكرية واسعة النطاق من أمريكا وإسرائيل، والمسألة ليس مسألة هل سيحدث هذا أم لا، بل هي مسألة متى سيحدث، لأن الولايات المتحدة لا تنخرط بحسن نوايا. إيران منخرطة في المفاوضات بحسن نية وتتبادل الرسائل، لكن استراتيجية أمريكا الكبرى هي إضعاف إيران من خلال تكرار مهاجمتها. لهذا السبب لا يوجد أي شعور بالتفاؤل، حتى لو أن هناك اتفاق سيكون قصير الأمد ولن يأتي بالسلام والهدوء بين الطرفين. لهذا السبب الأمر يعقد فحوى التفاوض، فهناك اختلافات حول نص وتفاصيل بعض الأمور، وأيضا السياق نفسه ليس واعدا ويخلق شعورا بعدم اليقين وعدم الثقة بالولايات المتحدة.
1: سيد ريتشارد، ما المدة التي تبدو أمريكا مستعدة لتنفيذ أو الاستمرار في تنفيذ ضغوطها العسكرية والاقتصادية على إيران خلالها لتحقيق أهدافها؟
0: الرئيس ترامب وقبل الجولة الأخيرة من التصعيد كان يمتدح الحصار الذي فرضه على إيران قائلا إنه يضعف إيران ويخنقها تدريجيا. إذن هذا أوحى بأنه مستعد للتريث والاستمرار، لكن في 48 ساعة الماضية قائل غير كلامه إلى أن إيران غير جادة وهي تماطل وسوف يجبر عليها اتخاذ موقف، وهذا يعني أن فترة الانتظار باتت أقصر.
1: سيد ريتشارد، طالما تحدث الإيرانيون عن أنهم يمارسون نوعا من الاستنزاف على أمريكا التي تمتلك فائض القوة، بالتالي هل تعتقد بالفعل أنها يمكن أن تستنزف وتنجح تلك النظرية الإيرانية؟
0: للأسف قد يكون ذلك هو واضع الحال. رأينا أن الطالبان استخدمت هذه الاستراتيجية وكذلك الفيت كونغ في فيتنام، وفي كلا الحالتين احتاج الأمر إلى 20 عاما. إذن على الإيرانيين أن ينتظروا قليلا، لكن إذا كنت بلدا له حضارة وتاريخ يمتد آلاف السنين قد تكون 20 عاما فترة مقبولة. طبعا هذا يعني أن هذا عليك أن تمر بعدة رؤساء أمريكيين قبل الوصول إلى تلك اللحظة.
1: شكرا لضيفينا من واشنطن ومن طهران. تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قرارا تقدمت به واشنطن والترويكا الأوروبية، يطالب طهران بالكشف الكامل عن أرصدتها المتبقية من اليورانيوم المخصب وبتمكين مفتشي الوكالة من إجراء كل المعاينات اللازمة للتحقق منها وبدون تأخير. وحاز القرار أغلبية الأصوات، بينما عارضته روسيا والصين والنيجر، وامتنعت دول عدة عن التصويت.
2: بأغلبية الأصوات أقر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن والترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي الإيراني، فقد صوتت إلى جانبه 21 دولة وعارضته 3 دول وامتنعت 10 عن التصويت. قرار سارعت طهران إلى رفضه جملة وتفصيلاً

0: فكيف يصدر قرار عن المجلس في وقت تعرضت فيه منشآت إيران النووية لهجمات واسعة، ثم يغض الطرف عن ذلك تماما ويتجاهل الوضع الذي أحدثه المعتدي، ليتبنى قرار لمجرد أنهم يملكون الأغلبية ويظنون أنهم بإمكانهم استخدامه أداة ضغط على إيران؟
1: ويطالب القرار الذي حمل بصمة واشنطن والترويكا إيران بأن تقدم معلومات عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وأن تتيح لمفتشي الوكالة الوصول إلى مواقعها النووية، ولا سيما تلك التي شملتها الضربات. كما يجدد النص دعمه للمدير العام والأمانة، ويدعو طهران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، محذرا من أن مزيدا من الإجراءات يبقى واردا ما لم تبدد الشواغل، وهي مطالب يصفها غروسي بأنها لا غنى عنها لاستئناف الرقابة.
2: ظلت الوكالة تفتش هذه المواد حتى يونيو حزيران من العام الماضي، ونحن نفترض، وهذا هو التصور السائد وما أكدته السلطات الإيرانية نفسها، أن المواد ما تزال حيث كانت عند بدء الهجمات، غير أن ما لا غنى عنه إطلاقا بالنسبة إلينا هو العودة إلى التفتيش، فدون ذلك لن نتمكن من مواصلة تأكيد أن هذه هي الكمية الفعلية.
1: وبهذا القرار يضاف للمواجهة المتصاعدة بين طهران والغرب وقود جديد، غير أن الملف خلافا لما كان مرجحا لن يحال هذه المرة على مجلس الأمن الدولي، إذ أثرت الدول مقدمة القرار إبقاء خيار التصعيد ورقة مؤجلة تلوح بها أكثر مما تستخدمها في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات بين واشنطن وطهران. من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
3: مستمرون معكم في هذه التغطية لتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي أحدث التطورات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أكملت أحدث ضرباتها في إيران، وأضافت أنها نفذت ضربات إضافية دفاعا عن النفس استهدفت قدرات مراقبة عسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي بأنحاء إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال لشبكة فوكس نيوز إن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا به مباشرة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم. كما قال ترامب إن قوات بلاده ستعاود قصف الإيرانيين الليلة المقبلة مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض. من جانبه، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني كبير قوله إنه لا صحة لادعاء ترامب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به. من جانبه، أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن بسبب انعدام الأمن على خلفية الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد. ونقلت وكالة إسنا عن بحرية الحرس الثوري تحذيرها من مغادرة أي سفينة مرساها في الخليج وبحر عمان، وقالت إنها تعتبر اقتراب السفن من مضيق هرمز تعاونا مع العدو. في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري الإيراني غلق مضيق هرمز كاذب، وإن سفن تجارية تواصل عبور المضيق دخولا وخروجا. في الكويت، أعلن الجيش تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من السكان الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. وفي تطورات التصعيد بجنوب لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق صفارات الإنذار في مزقاف عام والمطلة في الجليل الأعلى جاء نتيجة سقوط صاروخين قرب المنطقة التي تعمل فيها قواته بجنوب لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن معنا مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن عمان معنا مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك عدنان من طهران، وآخر المواقف في إيران بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية إكمال أحدث ضرباتها هناك.
4: وسيلة، ربما نستطيع الحديث عن محدودية المواجهة للحفاظ على هامش دبلوماسية فاعل إنجاز التعبير. الحديث بالمبدأ عن موجتين من الضربات الأمريكية قابلتهما موجتان من الضربات أو الردود الإيرانية. حافظ الحرس الثوري بحسب

0: بإعلاناته على الرد المباشر. الموجة الأمريكية الأولى استهدفت مناطق جنوبية إيران، الحديث عن بوشهر، بندر عباس، قشم، سيرك وجاسك وتلك المناطق في جنوب البلاد، دون تحديد طبيعة المواقع التي استهدفت. على الأقل نحن نتحدث إيرانيا. الحرس الثوري رد على هذه الموجة الأولى باستهداف قاعدة علي السالم وقاعدة أحمد الجابر في الكويت والأسطول الخامس الأمريكي وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين أيضا. هذه الموجة الأولى. الموجة الثانية عمليا استهدفت ضواحي طهران ومناطق محيطة بطهران، والحرس الثوري أعلن أن إحدى هذه الضربات استهدفت قاعدة أو معسكرا للحرس الثوري ومصنعا ومدينة ترفيهية. رد الحرس الثوري على هذه الموجة الثانية باستهداف قاعدة الأزرق بالأردن. بعد ذلك أعلن مقر خاتم الأنبياء بأنه سيرد على أي موجة جديدة، وهو ما قد يوحي إلى حد ما أن الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء اكتفوا بهذا الرد وبأنهم سيردون على أي موجة أمريكية أو غارات أمريكية جديدة بنفس المستوى. لكن هناك خطوة إضافية إنجاز التعبير، نتحدث عن الإعلان عن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل. والحرس الثوري أعلن استهداف سفينتين حاولتا العبور من مضيق هرمز، وأعلن الحرس الثوري أنه لن يسمح لأي سفينة بالعبور من مضيق هرمز، وعنون هذا الأمر تحت بند عدم أمانة أو عدم وجود أمن في تلك المنطقة، وبالتالي لا يمكن لهذه السفن العبور من تلك المنطقة. بهذا تنتهي هذه الموجة التي تلت بطبيعة الحال موجة سابقة استهدفت مناطق جنوب إيران. لكن مبتدأ الأمر وسيلة هو عمليا الحديث الدبلوماسي، هذا المطلب الأمريكي الذي تصر عليه واشنطن بأن على طهران أن توافق على اتفاق مذكرة التفاهم وإلا ستستمر الضربات. هذا المنطق تقول طهران بأنه غير ممكن، وتعلق في تصريحات متتالية من قبل مسؤوليها بأن هذا المسار وهذه الانتهاكات كما جاء في بيان للخارجية بالأمس يهدد عمليا المسار الدبلوماسي واستمرار تبادل الرسائل. وتقول الخارجية الإيرانية بأنه لا يمكن القبول
1: لا يمكن القبول بهذا المنطق، وهو غير ممكن مثلما تقول بالنسبة للجانب الإيراني. ترامب قالها صراحة، سنعاود قصف الإيرانيين الليلة المقبلة إذا رفضوا توقيع على الاتفاق المعروض. كيف يتعاطى الإيرانيون مع هذا الإعلان المباشر من قبل ترامب؟
0: المنطق الإيراني الذي جاء في تصريحات متعاقبة وسيلة هو ما كنت أقوله بأنه لا يمكن قبول المفاوضات في ظل استمرار الانتهاكات. هذا الأمر مرفوض إيرانيا، ولا يمكن القبول باتفاق تحت وقع النار. منطق إيران يقول بحسب تصريحات سابقة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، يقول إن طهران تستطيع التعامل بكل اللغات، لغة الدبلوماسية هي مفضلة لكنها تجيد اللغات الأخرى وتتقنها أكثر، في إشارة إلى مسار الحرب. وقال قليباف أيضا إنه لا يستطيع أحد أن يفرض على إيران إما التفاوض وإما الحرب، تختار طهران التفاوض عندما ترى ذلك مناسبا، وتختار الحرب عندما ترى ذلك مناسبا. وهذا المنطلق الأساسي الذي تتحدث به طهران. طهران تقول بأنه لا يمكن المضي باتفاق لا بالضغط ولا بغيره، وإنما عمليا المضي نحو الاتفاق يجري بعد التوافق على النقاط العالقة بشكل كامل وتفاصيلها، وبأن هناك خطوطا حمراء لا تستطيع التنازل عنها، في إشارة إلى النقاط الأساسية التي يجري الحديث عنها، والتي يجري الحديث أنها كانت عالقة تحديدا عندما نتحدث عن الأصول الإيرانية المجمدة وعن التفاصيل المرتبطة بمضيق هرمز، وأيضا عن نقطة وقف إطلاق النار في لبنان. هذه هي التصريحات الإيرانية، أو بهذا السياق تأتي التصريحات الإيرانية عندما تتحدث عن فكرة الضغط الأمريكي للقبول بالاتفاق. إيران بحسب التصريحات التي جاءت من الخارجية بشكل أساسي، والتي جاءت من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وهو كبير المفاوضين كما تعلمين، جاءت بهذا السياق، لا يمكن القبول باتفاق تحت وقع إطلاق النار، وإنما بالتفاوض والتوافق على النقاط العالقة بشكل يحقق مكاسب لإيران، لا تنازلات يريدها الطرف الآخر.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا من طهران. مراد هاشم، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت إنهاء هذه الجولة من الضربات، يقول البنتاغون إن هذه الهجمات هي عمل من أعمال الدبلوماسية القسرية لإجبار إيران على القبول بمذكرة تفاهم. ماذا في آخر المواقف الأمريكية بهذا الشأن؟
2: مرحبا وسيلة.

0: آخر المواقف هي تصريحات مسؤول أمريكي لشبكة ABC فيما يتعلق بالرد الإيراني على الهجمات الأمريكية الجديدة، وكان هناك ترقب وانتظار إلى ما ستقوله واشنطن بشأن حجم الرد الإيراني وطبيعة الاستهدافات وحجم الأضرار إن كانت هناك أي أضرار. هذا المسؤول قال إن إيران أطلقت صواريخ ليلا في المنطقة ردا على الهجمات والضربات الأمريكية، وأنه وفقا لتقارير أولية فإنه لم تسجل أي أضرار جسيمة أو إصابات جسيمة. إذن هو قدم تقريرا أوليا ومبدئيا خاليا من أي تفاصيل، وإن كانت بطبيعة الحال وسائل الإعلام الأمريكية تشير إلى استهدافات لقواعد أمريكية في المنطقة، حدد بشكل محدد البحرين والكويت والأردن. بطبيعة الحال لا يعلم أي خسائر حتى الآن في الجانب الأمريكي جراء هذه الضربات، ولكن من الواضح أنها أيضا رد محدود. القيادة المركزية الأمريكية بعد موجة من الضربات استمرت قرابة 4 ساعات قالت إن هذه الضربات انتهت، في حين أيضا هناك ترقب لموجة جديدة كما أعلن الرئيس ترامب في حال لم تنخرط إيران مجددا في المفاوضات على مذكرة التفاهم المطروحة على الطاولة. القيادة المركزية أشارت إلى طبيعة هذه الضربات تحديدا التي وجهت إلى إيران، وأنها استهدفت أهدافا عسكرية. أشارت إلى القدرات الإيرانية فيما يتعلق بالرقابة، إلى استهداف الرادارات، محطات التوجيه، محطات الاتصالات، أنظمة الدفاع الجوي سواء في منطقة مضيق هرمز أو أيضا في إيران، وضعتها في سياق الدفاعي، ومن أنها جاءت لردع العدوان الإيراني وأيضا لحماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز ولحماية القوات الأمريكية، وأن القوات الأمريكية ستبقى متأهبة أيضا للرد على أي اعتداءات، مشيرة إلى أن موجة الضربات هذه أمر بها الرئيس ترامب.
1: نعم،
0: بطبيعة الحال كان لافتا أيضا. نعم وسيلة.
1: نعم، كان لافتا ماذا؟
0: نفي القيادة المركزية إلى أن مضيق هرمز مغلق، وقالت إن المضيق مفتوح، وأن السفن تدخل وتغادر هذا المضيق، وأنه لا تغيير بهذا الأمر. وكان وزير الحرب أيضا أشار بتكسس أشار إلى أن إيران لم تعد تسيطر على المضيق، وأن لدى الولايات المتحدة سيطرة كبيرة وكاملة على هذا المضيق.
1: في هذا النقطة طبعا إيران تقول سنحول المنطقة إلى جحيم للأمريكيين طالما يريدون جعل المضيق غير آمن. إذا نتحدث عن موجة من الضربات انتهت، وتلويح أمريكي من قبل الرئيس ترامب شخصيا بضربات جديدة. كل هذه العمليات أو الضربات تتم وفق أي إطار قانوني بالنسبة للداخل الأمريكي؟
0: نعم، هي ما تزال في إطار الضربات المحدودة على المستوى السياسي، توضع من أجل تحريك المسار التفاوضي، من أجل كسر الجمود في هذا المسار، من أجل دفع إيران إلى التعاطي بشكل سريع مع هذا المسار. إذ أن واشنطن تنتظر من أسبوعين تقريبا ردا إيرانيا من دون أن يصل هذا الرد. أيضا فيما يتعلق بالتوصيف القانوني، لا بد من الإشارة إلى ما قالته القيادة المركزية من أنها عمليات جاءت لردع العدوان الإيراني ولحماية القوات الأمريكية وكذلك حماية الملاحة الدولية، وهي صيغ قانونية توضع لاعتبارات قانونية بطبيعة الحال لتبرير هذه الضربات. لكن في المجمل الإطار أو المستوى السياسي يضعها في هذا الأمر. بطبيعة الحال ينظر إلى أن الرئيس دونالد ترامب ليس لديه الكثير من الصبر على الأساليب والمقاربات الإيرانية التي تعتمد على الإطالة والتأني في المفاوضات، وهو لطالما فيما يتعلق بهذه الضربات وفيما يتعلق بشأن عملية الغضب الملحمي وكذلك الضربات العام الماضي، كان أيضا في هذا الإطار ليس لديه استعداد للانتظار إلى ما لا نهاية كما يقول الإيرانيين. يتحدثون كثيرا لكنهم لا يقومون بأفعال بالمقابل، ولذلك هو يتحرك عسكريا من وقت لآخر للتحريك هذا الجمود في المسار التفاوضي ودفع المفاوض الإيراني إلى الإسراع في التجاوب وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. سعد السعيدي، الجيش الكويتي أعلن تصدي لأهداف جوية معادية، ماذا في تفاصيل ما تعرضت له الكويت من هجمات؟
2: نعم وسيلة، دعينا نتحدث عن الأحدث، أحدث البيانات الآن. وكما توقعنا في مداخلات سابقة، الآن أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني قبل دقائق من هذا اللايف بأن تم إعادة الأجواء، فتح الأجواء للبلاد وعودة حركة الطيران مرة أخرى إلى البلاد. وبالتالي يعني هذا الإغلاق الذي تم للأجواء الكويتية تم الآن أو انتهى بعد أو قرابة نحو 4 ساعات كانت الأجواء في البلاد مغلقة، وبالتالي الآن فتحت بعد أن زالت الظروف التي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات. بالتأكيد هي إجراءات احترازية حين تعرضت البلاد اليوم لاعتداءات إيرانية فجر هذا اليوم، وفقا لبيان الجيش الكويتي، وأن منظومة الدفاع الجوي الكويتية تعاملت مع هذه الأهداف الجوية وفقا للإجراءات العملياتية. لكن اليوم لم تنطلق صافرات الإنذار، وكان حقيقة الوضع طبيعي جدا، لم يشعر أحد بأي شيء غير طبيعي اليوم في البلاد حتى جاء بيان الجيش الكويتي. لم تسمع أصوات انفجارات نتيجة إلى صواريخ اعتراضية كما يعني كانت الحالة دائما حين يصدر مثل هذا البيان، بيان الجيش الكويتي الذي يؤكد اختراق الأجواء الكويتية لصواريخ أو مسيرات إيرانية. لذلك كانت الأجواء طبيعية حتى قبل أن يعني يأتي هذا البيان، بيان الجيش الكويتي الذي أكد وجود اختراق ووجود أهداف معادية دخلت البلاد. وبالتالي على إثر هذا عند الساعة إثر هذا الاعتداءات الإيرانية عند الساعة 4:50 تماما يعني في توقيت مكة المكرمة، أعلنت أيضا هيئة الطيران المدني بأنها أغلقت الأجواء كإجراء احترازي، وقامت بتحويل بعض الرحلات القادمة إلى البلاد أو إلى مطار الكويت إلى مطارات قريبة. هذا الإغلاق استمر نحو 4 ساعات، إلى ما قبل دقائق تم الإعلان الآن عن فتح هذه الأجواء وعودة الحركة التشغيلية لمطار الكويت. وبالتالي ستكون هناك جدولة لإعادة الرحلات مرة أخرى، ثم ستسير الحركة بشكل طبيعي. قلت كما قبل قليل كان هناك حديث عن أن قد يكون هناك ما يعيق مطار الكويت، وبالتالي لا تأخرت هذه حركة الأجواء. لكن حين جاء البيان الآن، بيان الهيئة العامة، ما يعني بأن كل الآثار انتهت وأن لا يوجد هناك ما يعيق فتح الأجواء سوى كإجراءات احترازية وحركة تشغيلية كما يبدو. الآن نتوقع حقيقة أن يأتي أيضا بيان لوزارة الخارجية الكويتية، نتوقع أيضا هذا البيان أن يكون أن يحمل إيران المسؤولية وأن يدين ويستنكر هذه الاعتداءات المستمرة والمتواصلة على البلاد، لا سيما وأن هذه الاعتداءات دائما ما تترادف وترتبط بأي عدوان أو أي قيام الجيش الأمريكي في أي عمليات داخل إيران أو في الجزر الإيرانية أو في الأماكن الإيرانية. ثم بعد أن تتوقف عمليات الجيش الأمريكي تجاه إيران، تقوم إيران باستهداف الكويت، وهذا أصبح من المعتاد في الفترة الأخيرة حقيقة، حتى أن هناك أصبح ما يشبه الربط بين الاعتداء الأمريكي تجاه إيران ثم يأتي استهداف إيراني تجاه الكويت، وهذا ما ترفضه الكويت رفضا تاما، وتطالب دائما إيران في بياناتها بالوقف الدائم لهذه الاعتداءات تجاه الكويت. وأيضا تؤكد دائما الخارجية الكويتية أن الكويت لن تكون ساحة أو ممرا للاعتداء على أي دولة. قبل أيام وسيلة، هذا هو الاعتداء الخامس أو الاستهداف الخامس على البلاد في غضون 10 أيام، وهذا هو الاستهداف 11 منذ توقف الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران.
1: جزيلا لك سعد السعيدي مدير مكتبنا في الكويت. حسن شوبك، الأردن كذلك كانت في دائرة هذه الاستهدافات الإيرانية، ماذا عن جديد المشهد في الأردن، وهل من مواقف رسمية أردنية بهذا الخصوص؟
3: نعم، وسيلة المشهد متكرر، يعني نستطيع القول أنه تكرر، مشهد فجر الأمس تكرر اليوم من خلال استهداف القاعدة، قاعدة الشهيدة طيار موافق السلطي في

0: في مدينة الأزرق شرقية البلاد. هذا المشهد المتكرر، قالت قوات الحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت ب12 صاروخا باليستيا مقاتلات أمريكية في القاعدة ومنشآت أمريكية. لكن كما أورد الزميل مراد هاشم قبل قليل بأن مسؤول أمريكي صرح لشبكة اي بي سي نيوز بأنه تم اعتراض كثير من هذه الصواريخ، وأنه لا أضرار جسيمة في المنشآت التي تم استهدافها. بالأمس كان هنالك يعني بيان للجيش الأردني، اليوم لم يصدر حتى اللحظة بيان يفند تفاصيل ما حدث، لكن بيان الأمس يعني قال أن الجيش الأردني أسقط بعد اعتراضه 5 صواريخ إيرانية كانت استهدفت القاعدة الأردنية. وهذا يعني يشير إلى أن يعني هنالك فروقات كبيرة ما بين ما يقوله الحرس الثوري الإيراني وما بين ما يقع على أرض الواقع، سواء على لسان الجيش الأردني بالأمس أو ما جاء على لسان المسؤول الأمريكي اليوم. هذه التهديدات يعني وسيلة يعني تتوازى مع تحذيرات أمريكية جاءت من السفارة الأمريكية في عمان، هنالك تحذير أمني للرعايا الأمريكيين بأن يبقوا في أماكن آمنة وأن يبقوا في المباني وأن يتابعوا كل البيانات الأمنية التي تصدر عن وسائل الإعلام الأردنية أو تلك التي تصلهم من السفارة، باعتبار أن الأردن يعني تدخل فيه مقذوفات وصواريخ ومسيرات حسب بيان السفارة الأمريكية. إضافة إلى ذلك كان هنالك حديث عن أن المنطقة كلها تمر بفترة صعبة، ولذلك يجب توخي الحيطة والحذر، وهذا الكلام موجه للرعايا الأمريكيين. هذه التطورات يعني تتزايد وتتصاعد. من اللافت أن هذه القاعدة قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي، كما يؤكد مسؤولون أردنيون مرارا وتكرارا أنها قاعدة أردنية وفيها قوات حليفة وصديقة للتدريب وللتعاون وفق اتفاقات دفاعية مشتركة مع الأردن، وأنها ليست قاعدة أمريكية كما يرد على لسان مسؤولين إيرانيين. هذا الاستهداف الإيراني يواجه بالرد من قبل السلطات السياسية هنا في عمان وكذلك من قبل الجيش الأردني، كما جاء ظهر أمس بأن الأردن قادر على حماية أجوائه وأنه سيقوم بالحفاظ على سلامة أراضيه، إضافة إلى منع أن يكون ساحة لأي طرف كان في هذه الحرب المفتوحة. بقي أن نقول يعني وسيلة أن هذه التهديدات يعني تكررت بمشاهد متشابهة، وهنالك حديث وتحليلات لمسؤولين عسكريين وأيضا لمحللين عسكريين وسياسيين يقولون أن هنالك مبالغات في حجم الأثر الذي يعني تطلقه إيران بعد استهدافات هذه. بالأمس كانت قالت أو قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 4 من حظائر الطائرات في القاعدة، وهي تحدث عن 4 طائرات F-35، ويقول المحللون العسكريون أن الدنيا قامت ولم تقعد على طائرة مروحية أباتشي بالنسبة للولايات المتحدة، فكيف كان بالحال لو أنها بالفعل الصواريخ الإيرانية أصابت الطائرات F-35. لذلك هنالك يعني مبالغة في هذه الأمور كما يقول المحللون العسكريون والسياسيون هنا في عمان، وننتظر بيان الجيش الأردني ليفند ما حدث فجر اليوم الذي تم مشاهدة اعتراضات الصواريخ في عدد من المدن الأردنية في المفرق، في إربد، في الجنوب، وكذلك في العاصمة عمان.
1: شكرا جزيلا لك حسن شوبكي مدير مكتبنا في عمان، وننوه لهذا الخبر العاجل عن الداخلية البحرينية التي تؤكد إصابة بسيطة لطفلة وعلاجها في الموقع جراء العدوان الإيراني الآثم. أبرز المواقع التي استهدفتها الهجمات الأمريكية في إيران نتابعها على الخريطة التفاعلية مع محمود الزيبق. إليك محمود.
2: شكرا وسيلة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن موجتان من الهجمات من طرف الولايات المتحدة ومن طرف إيران أيضا.

0: هذه الهجمات تسميها واشنطن كما أشار مسؤولون في البنتاغون بأنها دبلوماسية قسرية أو إجبارية لإجبار إيران للعودة إلى المفاوضات أو للاستجابة للتوقيع على مذكرة التفاهم التي أرسلت إليها قبل أكثر من 10 أيام، وحتى الآن ما يزال هذه المذكرة دون رد بعد تعديلاتها. إذن مباشرة إلى إيران، نتابع آخر ما جرى ضمن هذه الموجة، ضمن الموجتان من الهجمات. الموجة الأولى طبعا تركزت في مضيق هرمز، تقول الولايات المتحدة إنها بهذه الموجة استهدفت عدة مواقع في مضيق هرمز هنا، وتقول إنها أنظمة رادارات، مواقع للمراقبة الدفاعية وأنظمة دفاع جوي تستخدمها إيران في هجماتها وفي تحكمها بمضيق هرمز. طبعا الحرس الثوري روايته أن إيران استهدفت محيط مطار بندر عباس، استهدفت مواقع للشرطة والأمن وللقوات البحرية هنا في منطقة مضيق هرمز. بالإضافة إلى هذه المناطق، للمرة الأولى منذ 8 أبريل كما أشار مراسلنا في طهران، ضربت الولايات المتحدة هذه المرة في العمق الإيراني. نتحدث هنا عن عدة مواقع في طهران، في كرج وفي أبك، حيث سمعت انفجارات في محافظة قزوين أيضا. إذن هذه الضربات في العمق الإيراني هي ربما تكون الحدث الجديد خلال الليلة الماضية، والتي يمكن أن تتكرر خلال الليلة القادمة. كما تحدث مسؤولون أمريكيون عن أن إيران ملزمة بالتوقيع على اتفاق، أو أن هذه الهجمات ستتكرر في الليلة الماضية. لكن عموما الدخول إلى العمق الإيراني هو أمر قالت إيران بأنها ردت عليه بموجة ثانية. إذن موجتان أمريكيتان، واحدة في مضيق هرمز، الأخرى في العمق الإيراني. الرد الإيراني أيضا بموجتين. نتحدث هنا الموجة الأولى في الخليج، الهجمات الأولى في الخليج استهدفت فيها إيران، نتحدث عن البحرين. الجيش الإيراني قال إنه استهدف منظومة باتريوت في الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وذلك بالطائرات المسيرة. بينما قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق 18 أو استهدف ب18 هدف داخل البحرين والكويت في قاعدة الشيخ عيسى الأسطول الخامس في البحرين، وأيضا قاعدة علي السالم وأحمد الجابر في الكويت أيضا هنا استهدفتها قوات الحرس الثوري بالصواريخ. طبعا هذا كان ردا على الموجة الأولى من الهجمات. أما الموجة الثانية، قال الحرس الثوري الإيراني بأنه رد عليها أيضا ب12 صاروخا استهدفت ما وصفها بأنها قاعدة أمريكية أو منشآت أمريكية في قاعدة الأزرق هنا في الأردن. طبعا بينما تصفها كما سمعنا القوات الحرس الثوري بأنها قاعدة أو منشآت أمريكية، واستهدفت فيها مجموعة من تجمع الطائرات من طراز F-15 F-16 وF-35، وقال إنه أصاب أهداف وربما دمر منها وفقا لبيان الحرس الثوري. لكن سمعنا من عمان حسن يؤكد على أن الأردن موقفه أن هذه قاعدة أردنية وفيها قوات صديقة ضمن اتفاقيات دفاعية جوية، وبأن هذه الصواريخ تم اعتراضها ولم تصل إلى أهدافها. إذن نتحدث عن موجتان من الهجمات، ربما خلافا لما تحدث به الرئيس الأمريكي سابقا عن استهداف جسور ومحطات طاقة، لكن ربما هي تبدو كرسائل تحذيرية، وهي ربما معرضة للتكرار خلال الليلة الماضية. في الكويت كما سمعنا قبل قليل من مراسلنا سعد السعيدي، توقفت حركة الطيران لنحو 4 ساعات قبل أن تعود. في البحرين أصيبت طفلة، وهذه أبرز المستجدات في كل هذه المنطقة، سواء في إيران، البحرين، الكويت وفي الأردن، حيث كانت مسرح هذه الهجمات خلال ساعات الليل في الليلة الماضية. سنعود إلى وسيلة لمواصلة بقية النشرة.
1: شكرا جزيلا لك محمود على كل هذه المعطيات. وفي خبر عاجل، أعلنت الداخلية البحرينية احتراق مركبات وتضرر منازل في المنامة ومدينة حمد إثر سقوط شظايا جراء اعتراض مسيرات إيرانية. كما أعلنت الداخلية البحرينية إصابة طفلة بجروح بسيطة بسبب هذه الهجمات. وهذه الصور التي نشرتها الداخلية البحرينية لأثار سقوط شظايا اعتراضية على الهجمات الإيرانية التي نفذت خلال الساعات الماضية. وكما قلنا، داخلية البحرينية أعلنت احتراق مركبات وتضرر منازل في المنامة ومدينة حمد إثر سقوط شظايا جراء اعتراض مسيرات إيرانية. وطبعا الداخلية البحرينية كذلك أعلنت إصابة طفلة، إصابة بسيطة جراء سقوط شظايا اعتراضية.

0: معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. أهلا بك دكتور ريتشارد. وقبل أن نبدأ في النقاش نوه إلى هذا الخبر العاجل عن وزير الشحن البحري الهندي، مقتل 3 بحارة هنود فقدوا إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. وربما ننطلق من هذا الخبر العاجل عن مقتل 3 بحارة هنود فقدوا إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. دكتور ريتشارد وايتز، كيف تعلق على هذا الخبر؟ ودعنا نرحب كذلك الآن من طهران معنا عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. دكتور ريتشارد،
1: لقد سمعت بهذا الخبر قبل ساعات. كان هنالك فقدان لهؤلاء البحارة قبل ساعات، وأعتقد أنه تم تأكيد مقتلهم. هذه مشكلة إذا ما أخبرت البحرية الأمريكية الناقلة وطلبت منهم أن يتوقفوا، يجب أن يتوقفوا. ربما قاموا بمطاردتها واستهدافها إذا ما كان هنالك ربما تم تحديد خطر على القوات البحرية الأمريكية. لا أعرف إذا ما كان القتل هو الهدف، قتل هؤلاء البحارة. أعتقد ربما كان الهدف هو محاولة إيقاف هذه الناقلة، ولربما بعد دعوات متعددة حصل ذلك. في الماضي تمكنوا من القيام بهذا الأمر بدون إحداث إصابات، لكن ربما في هذه المناسبة قاموا بربما خرج الصاروخ عن مساره ولربما حدث خطأ ما.
0: وكأنك تبرر مقتل وقتل هؤلاء البحارة وهم على متن ناقلة كما قلنا نفط قبالة سواحل عمان. سيد أصلاني، كذلك من الجانب الإيراني، البحرين أعلنت إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل في المنامة إثر سقوط شظايا جراء اعتراض مسيرات إيرانية. ما ذنب هذه الطفلة في هذا التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
2: ليس من الواضح كيفية حصول هذا الحادث. أعلنت إيران أنها قامت باستهداف القواعد العسكرية في البحرين، وربما قد يكون هنالك حصل خطأ في الدفاعات الجوية أو خطأ فني. أعتقد أنه كان هنالك حادث مشابه في الجولات السابقة، كان هنالك فشل في الدفاعات الجوية في المطار أيضا. لحد الآن إيران ليس لديها أي نية باستهداف المدنيين أو المواقع المدنية في تلك البلدان، وهي كانت تركز فقط على القواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة. بالتالي ليس لدينا معلومات كافية متوفرة حول كيفية وملابسات ما حدث.
0: طيب، أبقى معك. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها أكملت أحدث ضرباتها في إيران. بالنسبة للجانب الإيراني، هل تعتقد أن هذه الجولة قد انتهت أم ما زال الرد الإيراني مرتقب ومستمر؟
2: كان هذا اليوم الثاني الذي كان فيه تبادل للنار، وكان هنالك بعد اليوم الأول كان هنالك تأكيدات بانتهاء وقف إطلاق النار، لكن في هذه المرة قالوا أن الولايات المتحدة قالت أنه أنهت عملياتها، لكن بعد ذلك جاء الرئيس وقال أنه قد يكون هنالك هجوم آخر على إيران ليلة يوم الخميس. بالتالي في حقيقة الأمر هو ليس هذا الإعلان بإمكانه أن يمتد لمدة طويلة، هو امتد فقط لساعات قليلة. بالتالي أن تستأنف هذه الهجمات هذا يمثل عملية مستمرة. بالتالي أعتقد أن الجانب الإيراني ينتظر ويرى كيفية تطور الأمور. إذا ما كانت العملية ستبدأ مرة أخرى، ليلة الخميس ضد إيران. لا أعتقد أن هنالك حاجة للتوقف. هذا تبادل النار هذا قد يستدعي ردا من إيران، وهذا يعتمد على ما سيحصل من الجانب الأمريكي. نحن نشهد مثل هذه الحوادث وحوادث التوتر وتصبح أمرا طبيعيا. الولايات المتحدة تريد أن تجعل من هذا الأمر أمرا طبيعيا ومعتادا، وهي تريد أن تضغط على إيران بهذه الطريقة بالإضافة إلى الحصار البحري الذي يضغط اقتصاديا على البلاد. بالتالي هم يريدون تغيير الحسابات، لحد الآن لم ينجحوا في ذلك، وهذا يمثل خطر لتصعيد إضافي، لأن إيران تريد أن تؤسس للرادع والولايات المتحدة تريد أن تضغط بشكل متزايد على إيران. بالتالي أعتقد أنه هنالك احتمالية من الطرفين للتصعيد بشكل إضافي.
0: دكتور ريتشارد، ترامب قالها صراحة أنه سيتم توجيه ضربات جديدة لإيران هذه الليلة إذا لم توافق على مذكرة التفاهم. أمريكيا وصفت هذه الهجمات بالدبلوماسية القسرية. ما الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن هذا الأسلوب ناجع مع طرف قالها مرارا وتكرارا بأنه يرفض الابتزاز، بدليل أنه بعد هذه الضربات أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز بالكامل؟
3: Right. So the Trump administration
2: إدارة ترامب في وضع صعب، وترامب هو يريد أن يتحرك قدما. يريد ترامب حلا تفاوضيا للأزمة الحالية، لكن الدبلوماسية يبدو وكأنها لا تحرز تقدما وأخذت أمدا طويلا. هو يحاول أن يجرب أساليب جديدة، حاول أن يدفع بالصينيين الشهر الماضي، ونرى الآن موجة أخرى من التصعيد. لكنني أوافق معك أنه ليس من الواضح لماذا الآن بعد سنفت هذه العمليات في الوقت الذي لم تحدث فيه العمليات خلال 40 يوما أي فرق. أعتقد أنه قد يكون هنالك محاولة لتجربة شيء جديد في محاولة منه لكسر هذا الجمود.
0: ماذا عن الجانب الإيراني سيد عباس في المرحلة المقبلة؟ ماذا عن المسار التفاوضي في ضوء ما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية تأخير أو مماطلة في تقديم الرد؟ ما مصير الآن هذا المسار التفاوضي باعتقادك؟
2: بالحديث عن المفاوضات، لا يمكننا أن نركز بشكل أحادي وموحد على المسار الدبلوماسي. ما نراه هو أن الدبلوماسية قد فشلت، بمعنى أن المسار العسكري والمسار الدبلوماسي يسيران يدا بيد، بمعنى ما يحدث أنه في الميدان يؤثر في إحداهما يؤثر على الآخر. بالتالي ما يحصل في مضيق هرمز أو في المنطقة هو مؤشر على الوضع على طاولة المفاوضات. وعندما نرى تبادلا لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، هذا يؤشر أن هنالك خلافات على طاولة المفاوضات ومسألة صياغة مذكرة التفاهم. بالتالي الولايات المتحدة تريد أن تخلق ضغطا من أجل الحصول على تنازلات أكثر من إيران، وإيران لا تريد أن تقبل باتفاق يكون لصالح الولايات المتحدة ويطلب من إيران أن تستسلم. لذلك نحن نرى أنه برغم الاستمرار بتبادل الرسائل، لا يمكنهم أن يصلوا إلى مذكرة التفاهم. وما يحصل في الجانب العسكري وفي ساحة القتال هو لا يدفعنا إلى موقف أقرب.

0: من الاتفاق، لكن قد يعيق هذا الاتفاق لأن هذا الأمر يخلق مناخا أكبر من انعدام الثقة بالولايات المتحدة. وهنالك أسئلة في طهران إذا ما كانت الولايات المتحدة تريد حقا أن تعقد صفقة مع إيران أم لا. بالتالي هذا التردد وعدم الوضوح وعدم الوثوق في الولايات المتحدة يدفعنا إلى التصعيد بشكل إضافي وليس إلى الاتفاق الدبلوماسي. بالتالي هذا وضع نرى فيه أنه في وقت هذا التأزم نحن فقط لا نشهد اتفاقا، لكننا نرى تلك الجهود من أجل الوصول إلى تنازلات إضافية تؤدي إلى تصعيد إضافي. بالتالي نحن نرى أن الأمور تتحرك باتجاه مختلف، وهذا التأثير على الجانب الآخر له بنتائج عكسية.
1: نتائج عكسية دكتور وايز، هل تتحسب لها الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا سيما أن كثيرين يتساءلون ما لم تحققه ضربات واسعة ضمن حرب استمرت لأكثر من أو لحوالي 40 يوما. هل يمكن لضربات محدودة لمدة 4 ساعات أن تحققه برأيك؟
0: لا أعتقد ذلك، لكن كما قلت أعتقد أن الرئيس ترامب يحاول أن ينهي هذا الأمر، وهو يبحث عن عدة حلول. هو تحدث عن قيمة الحصار المفروض على إيران، لكن هذا الأمر قد يتطلب أشهرا لكي يكون له تأثير حقيقي، ويبدو أن صبره بدأ ينفد. في حقيقة الأمر أنا أوافق معك، أنا ليس من الواضح ما هي النتيجة. يبدو وكأن البيت الأبيض عليه أن ينتظر لفترة معينة من أجل أن يحصل على النتائج التي يرغبها.
1: هو يريد إنهاء الأمر وينظر لعدة حلول. هل هذه الضربات المحدودة هي آخر الحلول التي بحوزته باعتقادك؟
0: كلا، أعتقد أن هنالك خيارات لمسألة ربما التواصل مع دول أخرى، مع الاتحاد الأوروبي والتعاون معه لم يكن كافيا، لربما التواصل مع روسيا، ولربما سنرى المزيد من التنازلات التي باستطاعتها أن تحصل عليها الإدارة، ربما في قضية في ملف لبنان، وأيضا توقيت المحادثات في البرنامج النووي التي ستأتي لاحقا، ولربما مذكرة التفاهم المقترحة. ذلك ربما تنازلات عديدة قد تتعلق بمسألة إطلاق الأصول المجمدة، أو ربما أي مبادرات لحسن النية. بالتالي هنالك خيارات كثيرة مطروحة أمامنا.
1: سيد عباس، ماذا عن خيارات الجانب الإيراني؟
0: الخيارات فيما يتعلق بالجانب الإيراني، هنالك الجانب الدبلوماسي الذي لا يأتي بثماره. المشكلة أن الولايات المتحدة لا تتبع سياسة متزنة، ولا أحد يعرف ما الذي ترغب بتحقيقه. نحن الآن في وضع إذا ما كان هنالك ربما نوايا حقيقية قد نصل إلى اتفاق دبلوماسي، لكن الولايات وإذا ما التزمت الولايات المتحدة بموقف متزل ربما نحصل على نتيجة، وقد يكون هنالك هدوء في المنطقة. لكن بدون هذا الاتفاق أعتقد أن التصعيد بإمكانه أن ينتقل إلى مرحلة أخرى. نحن نرى أن الولايات المتحدة كانت منخرطة بشكل كبير في مسألة تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز، لكن أعتقد أنها إيران كانت وفي الوقت الذي تركز فيه إسرائيل على لبنان. إذا ما أرادت إسرائيل أن تنضم إلى الحرب في إيران، قد يصعد هذا الأمر في المنطقة برمتها، أو قد يكون هنالك ربما تحرك لحل دبلوماسي. حسب خبرتنا من الأسابيع السابقة ليس فيها الكثير بالأمل، ليس فيها بواعث أمل للتوصل ربما إلى مذكرة تفاهم، لأن الولايات المتحدة

0: كانت تغير موقفها بشكل مستمر، ولربما هذا يثير الأسئلة حول مسألة رغبتهم الحقيقية في التوصل إلى اتفاق مع إيران ورغبتهم بالاحتفاظ بالموقف نفسه. إيران أيضا شارت في مسألة حادث الطائرة التي سقطت، هي لم تعترف بمسؤوليتها وقالت أن كان هذا الحادث مثيرا للتساؤل، وتعتقد أن الولايات المتحدة تستخدم هذا الحادث كذريعة لإطلاق العدوان على إيران.
1: طيب، في ضوء كل ما ذكرته وفي ضوء هذا التصعيد الأخير على وجه التحديد، ما مصير الرد الإيراني باعتقادك؟
0: أعتقد أن طبيعة الرد الإيراني سيكون ربما التصعيد بشكل إضافي، لأن الرد السابق لم يوقف الولايات المتحدة من شن هجمات إضافية على البلاد، بالتالي إيران تحتاج أن تصعد من شدة ردها وأن تستهدف المزيد من المصالح الأمريكية.
1: اسمح لي، وددت سؤال عن الرد فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، ما مصير هذا الرد؟
0: بالنسبة لمذكرة التفاهم، أعتقد أنه كان هنالك نقاشات وتبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، وأيضا بعض دول المنطقة أجرت نقاشات مع طهران، لكن النقطة أن الولايات المتحدة لا ترغب حقا بقبول الشروط التي وافقت عليها سابقا، في الوقت الذي لا تلتزم فيه، طالما لم تلتزم بهذه الاتفاقات، أعتقد أن من الصعب تخيل أن إيران ستقبل هذه الشروط الأحادية التي وضعتها. إيران تحس أنها في أعتقد أنه لما أصرت الولايات المتحدة لم توافق على مسألة تخفيف العقوبات وإطلاق الأصول، لا أعتقد أنه سيكون هنالك مذكرة تفاهم. لكن إذا ما وافقت الولايات المتحدة على العودة إلى ما وافقت عليه في السابق وتنهي الحرب على كل في الجبهات بضمنها لبنان، أعتقد أن هذا السيناريو بإمكاننا أن نتوقع مذكرة تفاهم. لكن المشكلة أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تعزيز الاستقرار، وليس لديها موقف مستقر، وعدم الوضوح هذا وعدم اليقين يجعل من الصعب جدا التنبؤ بالمسار المستقبلي.
1: شكرا جزيلا لك عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ضيفنا من طهران. الشكر لضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. الآن إلى تطورات الأوضاع في جنوب لبنان. وفي خبر عاجل، أفادت مراسلة الجزيرة أن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة وادي برغز جنوب لبنان. ونتابع على شاشتنا صورا لأثار الغارة الإسرائيلية. هذا وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت إطلاق صفارات الإنذار صباح اليوم في مزقاف عام والمطل في الجليل الأعلى بعد رصد تسلل مسيرة وإطلاق صواريخ من لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أن إطلاق صفارات الإنذار جاء نتيجة سقوط صاروخين بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قواته بجنوب لبنان. وهذه الصور كما قلنا هي من منطقة وادي برغز جنوبي لبنان، حيث أفادت مراسلتنا أن غارات إسرائيلية استهدفت هذه المنطقة الواقعة جنوب لبنان. نشاهد إذن تصاعد الدخان و غارة إسرائيلية أخرى فيما يبدو من مسيرة إسرائيلية على بلدة الشهابية جنوبي لبنان، نقلا عن مراسل الجزيرة. معنا الآن من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس. ونبدأ معك جوني لرصد هذه التطورات الأخيرة وهذه الغارات، وإن كان في وادي برغز أو في الشهابية.
2: وسيلة، ما زال المشهد الميداني والمعطيات الميدانية ما زالت تفرض نفسها على مجمل الصورة العامة هنا في لبنان، وآخرها طبعا الغارات التي شنت على منطقة وادي برغوز في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت إذن ما لا يقل عن 4 غارات على هذه المنطقة التي تستهدف بشكل شبه دائم من جانب المقاتلات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة الشهابية الواقعة في قضاء صور إلى الناحية الغربية، وأيضا كانت سبقتها غارة أخرى من مسيرة إسرائيلية على مدينة النباطية في القطاع الشرقي تقريبا. وهناك تركيز باتجاه هذه المنطقة خلال الساعات الماضية، وخلال ساعات يوم أمس حصلت مجموعة من الغارات على قضاء النباطية بما يشمل مدينة النباطية وهي مركز القضاء ومجموعة البلدات التي تحيط بها، بالإضافة إلى غارات أخرى قد حصلت خلال الساعات الماضية. وطبعا المشهد الميداني يؤشر إلى استمرار التصعيد واستمرار العدوانية الإسرائيلية وتحديدا باتجاه الجنوب اللبناني، علما أن وزارة الصحة اللبنانية في وقت متأخر من الليلة الماضية كانت قد قالت أن 12 شخصا قد استشهدوا يوم أمس في غارات حصلت على مدينة على بلدة طير دبة عفوا، وأيضا على مدينة صيدا. وهناك يوم أمس وقعت غارة من مسيرة على سيارة في مدينة صيدا التي تعتبر بوابة الجنوب اللبناني، علما أيضا أن مدينة صور يوم أمس وهي من المدن الأساسية في الجنوب اللبناني كانت تعرضت لسلسلة من الغارات، بالإضافة إلى غارات أخرى باتجاه بلدة مجد الزون. نذكر كل هذه المعطيات الميدانية يوم أمس واليوم لنؤشر طبعا إلى طبيعة المشهد الميداني في الجنوب اللبناني، والذي كان حزب الله يقابله أيضا خلال الساعات الماضية بمجموعة من العمليات العسكرية تركزت داخل الأراضي اللبنانية باتجاه تجمعات الجنود الإسرائيليين وآلياتهم. ولكن اليوم حتى هذه اللحظة لا بيانات جديدة من جانب حزب الله، مع الإشارة أيضا في المعطيات الميدانية أن الغارات خلال الساعات الماضية توسعت باتجاه البقاع الغربي شرقا، مع مجموع الغارات التي حصلت على صحمر ويحمر ولباية وهي بلدات كان ذكرها الجيش الإسرائيلي في بيانات سابقة وطالب بإخلائها. وإلى جانب هذا المشهد الميداني المعقد هناك واقع سياسي دبلوماسي أيضا تحدث عنه مصدر دبلوماسي لبناني يوم أمس للجزيرة عن المفاوضات المباشرة، وقال إن جولة المفاوضات المقبلة المقررة يفترض أن تحصل في 22 من الشهر الحالي ليست محسومة، وأن هناك تعنت إسرائيلي وعدم تجاوب مع المطالب اللبنانية، كأن الجانب الإسرائيلي فرض عليه أن يتوجه إلى هذه المفاوضات، وأن ما تحقق حتى هذه اللحظة وتحديدا من خلال إعلان واشنطن بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات هو أقصى ما يمكن تحقيقه، وأن التعويل الآن هو على ما يسمى بالمناطق التجريبية في الجنوب اللبناني التي من شأنها أن تتيح عودة السكان بشكل أو بآخر وعودة الجيش اللبناني وتأمين نوع من الاستقرار. وبالتالي هذا يعكس سلبية نوعا ما من الموقف ومن مسار المفاوضات، وأيضا حذر لبناني بشأن هذه المفاوضات، وبالإضافة طبعا إلى المشهد الإقليمي المعقد وهذه المواجهات التي تحصل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، والتي من شأنها دون أدنى شك أن يتأثر أو أن تنعكس على لبنان على المسار الميداني وأيضا على مسار السياسة والمفاوضات.
1: جوني، وبخصوص هذا التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أي عين ينظر إليه في لبنان؟
2: بكثير من الحذر والخوف، لأن لبنان مدرك تماما والطبقة السياسية ولبنان الرسمي مدرك تماما أن أي اتفاق إيراني أمريكي من شأنه أن يسهل الأمور هنا في لبنان، أن ينعكس إيجابا على الواقع اللبناني، خصوصا أن إيران دائما ما تقول وتكرر أن أي وقف لإطلاق النار أو أي اتفاق شامل سيركز بشكل أساسي على وقف الحرب في لبنان بشكل تام. وبالتالي إذا ما تعثرت هذه المفاوضات على مستوى المنطقة، وإذا ما ارتفع منسوب التوتر، هذا ينعكس سلبا على لبنان، ومن شأنها أيضا أن يؤثر على مسار المفاوضات المباشرة الحاصلة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
1: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس، مراسلنا من محيط الضاحية الجنوبية. وليد العمري، ما جديد تفاصيل بخصوص إطلاق صفارات الإنذار إن كان في مزقف عام أو في المطلة؟
3: نعم، 3 مرات دوت صافرات الإنذار منذ صباح هذا اليوم، مرتان في منطقة مسقاف عام، والثالثة كانت في المطلة، الأوليتين كانتا في المطلة ومسقاف عام بعد رصد صواريخ أطلقت من لبنان، وقال الجيش أنها سقطت داخل الأراضي اللبنانية. الأخيرة دوت فيها صافرات الإنذار في مسقاف عام بعد رصد مسيرة قادمة من لبنان، وأعلن الجيش قبل قليل أن هذا الحدث قد انتهى أيضا دون أن تخترق هذه المسيرة الأجواء الإسرائيلية، وقد انتهى داخل الأراضي اللبنانية. كان لافتا ضمن الأحداث التي يتحدث عنها الإسرائيليون الاضطراب في المعلومات حول وجود هجوم قد استهدف منطقة بعلبك. قالوا بداية حسب إذاعة الجيش بأن لا علم للجيش في هذا الأمر، ثم عادوا وأكدوا أن الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية هجوم في منطقة بعلبك في عمق لبنان على بعد نحو 80 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. في الوقت نفسه يواصل هذا الجيش عملياته على اختلاف أنواعها وأدواتها داخل الجنوب اللبناني، ضمن عملية تهدف ميدانيا إلى توسيع رقعة المنطقة التي يحتلها، وتهدف سياسيا إلى تأكيد على أرض الواقع الفصل بين جبهة لبنان وإيران، وأيضا منع شمل أو توسيع المعادلة الضاحية لتشمل أيضا جنوب لبنان. لذلك الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته وتبقى مرشحة دائما لمزيد من التصعيد بسبب المخطط الإسرائيلي القائم على وضع ما يوصف بالحدود الأمنية الجديدة لإسرائيل، والذي يشمل في عمق لبنان تقريبا 10% من جنوبه و400 كيلومتر مربع على الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار، كذلك أكثر من 60% في قطاع غزة والضفة الغربية حدث ولا حرج، فهي أكثر من 80% منها مسيطر عليه من قبل المستوطنين والاحتلال أو بشكل كامل. لذلك واضح بأن إسرائيل معنية باستمرار هذا التصعيد، ويأتي على موجات لكنها مرتاحة في الوقت نفسه من أن الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية في الليلتين الماضيتين لم يشمل إسرائيل واقتصر على دول أخرى في الإقليم.
1: وكيف ينظر لهذا التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إسرائيل وهذه التلويحات من قبل ترامب بالمزيد من التصعيد الليلة في حال لم ترد إيران على المقترح؟
3: بارتياح كبير وبأمل أن يتصاعد هذا الأمر حتى لو لم تضطر إسرائيل إلى المشاركة. السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في حديث للإذاعة قبل قليل قال بأن الولايات المتحدة تريد أن تفهم إيران من هي القوة العظمى هنا، لذلك هي بالضغط العسكري تريد أن تجبرها على الموافقة على الشروط الموضوعة على طاولة المفاوضات. وفي إسرائيل ذاتها هناك ارتياح من ذلك، خاصة وأن الليلتين الماضيتين واصلت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، أو كما يسميها الإسرائيليون تواصلت اللكمات المتبادلة بين طهران وواشنطن دون أن يشمل ذلك إسرائيل. لكن في الوقت نفسه يعلن الجيش وعلى لسان وزير الدفاع الليلة الماضية بأن هذا الجيش متأهب للقيام بأي مهمة توكل إليه أو أي تطور قد يحصل على الجبهة مع إيران وأيضا مع لبنان. لذلك إسرائيل راضية ومرتاحة، وكان هناك اتصال قبل الهجمات الأخيرة بين نتنياهو وترامب بهذا الخصوص، وهناك تواصل وتنسيق كما يبدو مع قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي.
1: أشكرك جزيلا شكر وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قراراً تقدمت به واشنطن وترويكا الأوروبية يطالب طهران بالكشف الكامل عن أرصدتها المتبقية من اليورانيوم المخصب وبتمكين مفتشي الوكالة من إجراء كل المعاينات اللازمة للتحقق منها من دون تأخير. وحاز القرار أغلبية الأصوات بينما عارضته روسيا والصين والنيجر وامتنعت دول عدة عن التصويت.
4: بأغلبية الأصوات أقر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن والترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي الإيراني، فقد صوتت إلى جانبه 21 دولة وعارضته 3 دول وامتنعت 10 عن التصويت. قرار سارعت طهران إلى رفضه جملة وتفصيلا على لسان مندوبها لدى الوكالة.
5: هذا القرار يفتقر إلى أي أساس قانوني، فهو معيب من الناحية القانونية وله دوافع سياسية.

فكيف يصدر قرار عن المجلس في وقت تعرضت فيه منشآت إيران النووية لهجمات واسعة ثم يغض الطرف عن ذلك تماما ويتجاهل الوضع الذي أحدثه المعتدي ليتبنى قرار لمجرد أنهم يملكون الأغلبية ويظنون أنهم بإمكانهم استخدامه أداة ضغط على إيران؟

0: إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، محذرا من أن مزيدا من الإجراءات يبقى واردا ما لم تبدد الشواغل، وهي مطالب يصفها غروسي بأنها لا غنى عنها لاستئناف الرقابة.
1: ظلت الوكالة تفتش هذه المواد حتى يونيو حزيران من العام الماضي، ونحن نفترض، وهذا هو التصور السائد وما أكدته السلطات الإيرانية نفسها، أن المواد ما تزال حيث كانت عند بدء الهجمات، غير أن ما لا غنى عنه إطلاقا بالنسبة إلينا هو العودة إلى التفتيش، فدون ذلك لن نتمكن من مواصلة تأكيد أن هذه هي الكمية الفعلية.
0: وبهذا القرار يضاف إلى المواجهة المتصاعدة بين طهران والغرب وقود جديد، غير أن الملف خلافا لما كان مرجحا لن يحال هذه المرة على مجلس الأمن الدولي، إذ آثرت الدول مقدمة القرار إبقاء خيار التصعيد ورقة مؤجلة تلوح بها أكثر مما تستخدمها في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات بين واشنطن وطهران. من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية لتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي أحدث التطورات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أكملت أحدث ضرباتها في إيران، وأشارت إلى أنها استهدفت قدرات مراقبة عسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي بأنحاء إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال لشبكة فوكس نيوز إن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا به مباشرة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم. كما قال ترامب إن قوات بلاده ستعاود قصف الإيرانيين الليلة المقبلة مرة أخرى إذا رفضوا توقيع على الاتفاق المعروض. من جانبه، قد نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني كبير قوله إنه لا صحة لادعاء ترامب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به. هذا وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وحذرت السفن من التوجه نحوه. في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري الإيراني غلق مضيق هرمز كاذب. ومن جانب آخر، أعلنت الكويت إعادة فتح مجالها الجوي واستئناف الرحلات الجوية بعد زوال الظروف التي استدعت إغلاقه. وكان الجيش الكويتي قد أعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية. وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إصابة طفيفة لطفلة جراء العدوان الإيراني، وأشارت لاحتراق مركبات وتضرر منازل بالمنامة ومدينة حمد إثر سقوط شظايا بعد اعتراض مسيرات إيرانية. وفي تطور آخر، قال وزير الشحن البحري الهندي إن 3 بحارة هنود فقدوا إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. وفي تطورات التصعيد بجنوب لبنان، قالت مراسلة الجزيرة إن منطقة وادي برغوز والشهابية جنوب لبنان تعرضتا لغارات إسرائيلية. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه مزقاف عام لم تصل إلى أجواء إسرائيل وانتهى الحدث في لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن معنا مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك عدنان، وجديد الموقف في إيران سياسيا، وهل أي من مستجدات ميدانيا؟
3: وسيلة، آخر تعليق هو ما جاء في إعلان الحرس الثوري الإيراني بأنه إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتداء على الأراضي الإيرانية فسيرد الحرس الثوري بشكل مباشر وبشكل متناسب. هذا التصريح يمنح انطباعا وتقديرا ربما بأن هذه الموجة انتهت، وبأن هناك محاولة لأن يبقى التصعيد محتوى في محاولة لإبقاء هامش الدبلوماسية فاعل. لم تطرق بعد ذلك أي تطورات ميدانية سوى ما أعلنه الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء في وقت سابق في الرد على الهجمات الأمريكية. نتحدث بالمبدأ عن هجمتين أمريكيتين، الأولى اقتصرت على جنوب إيران، ونحن نتحدث هنا عن مناطق بوشهر وقشم وسيرك وجاسك وتلك المناطق المحيطة عمليا بمضيق هرمز. الحرس الثوري أعلن أنه استهدف قواعد أمريكية.

0: بعد ذلك، وقال إنه استهدف قاعدة علي السالم وقاعدة أحمد الجابر في الكويت ومقر الأسطول الخامس الأمريكي وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. بعد ذلك عادت القوات الأمريكية وشنت ضربات في محيط طهران هنا. نتحدث عن مناطق محيطة بطهران، وقال الحرس الثوري إن هذه الهجمات بشكل أساسي استهدفت معسكر للحرس الثوري ومصنعا ومدينة ترفيهية. رد الحرس الثوري بإعلان بأنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن، وبعد ذلك أعلن مقر خاتم الأنبياء بأن مضيق هرمز مغلق بشكل كامل أمام عبور السفن ولن يسمح لأي سفينة من أي نوع بالعبور، فيما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينتين في هذا السياق. وبالتالي نحن نتحدث بالمبدأ عن موجة تصعيد ربما تكون هناك محاولة لاحتوائها ولإبقائها في نسق تبادلي وسياق دفاعي في محاولة للحفاظ على هامش الدبلوماسية. وبالتالي يبقى السؤال الأكبر هو كيف ستتحرك خطوط الدبلوماسية خلال هذا النهار مع وجود تهديد أمريكي آخر بشن ضربات الليلة المقبلة. وبالتالي هذا هو السؤال الأكبر. عمليا طهران وسيلة تقول بأنها لن تقبل الدبلوماسية تحت التهديد، وبأنها تريد أن تتفاوض وتريد أن تحل النقاط العالقة بشكل أساسي، ولن تذهب إلى توقيع اتفاق مذكرة التفاهم دون الاتفاق على هذه النقاط العالقة. هذا جاء في تصريحات بالأمس للخارجية الإيرانية التي أكدت على أن الدبلوماسية تحت التهديد وفي ظل الانتهاكات هي عمليا دبلوماسية فراغ ولن تقبلها طهران، وهي تسعى لتحقيق اتفاق يحقق مكاسب لها لا تنازلات ولا يتجاوز خطوطها الحمراء، خصوصا فيما يتعلق بقضية الأموال المجمدة ومضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان.
1: وفي ضوء إبقاء باب الدبلوماسية مفتوح من الجانب الإيراني كما قلت عدنان، هل من تحركات دبلوماسية أجريت خلال الساعات الماضية وفي أعقاب هذا التصعيد؟
0: بعد الإعلان الأمريكي بالأمس، بعد إعلان الرئيس الأمريكي بتهديده بضرب إيران، كان هناك حديث عن اتصالات دبلوماسية فاعلة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى اتصالات مع نظيره السعودي، مع نظيره التركي. كان هناك بالأمس وفد قطري هنا في طهران أيضا في إطار الوساطة القطرية. قبل أيام كان هناك الوسيط الباكستاني ممثلا بوزير الداخلية الباكستاني هنا في طهران، والذي سلم رسالة مهمة. الحديث عملي عن خطوط فاعلة وعاملة في هذه الاتصالات تحاول لملمة المشهد وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وإبقاء نسق تبادل الرسائل قائما، خصوصا وأن المرتقب عمليا هو رد طهران على الملاحظات الأمريكية التي كانت قد أرسلت قبل أيام. لكن طهران تتحفظ في المقابل على أن تلك الملاحظات الأمريكية وما أرسل لاحقا هو عمليا تغيير في بنود مذكرة التفاهم التي يجري العمل على صياغتها، وهذا الأمر غير مقبول بالنسبة لها. لكن الإشارات الأكبر بأن النقطة العالقة بشكل أساسي هي قضية الأصول الإيرانية المجمدة، هذه النقطة التي كانت تتحدث تصريحات المسؤولين هنا في إيران عن أنه تم التوافق على خطوط عريضة فيها، وتم التوافق على الإفراج عن 24 مليار دولار، 12 مليار دولار عند التوقيع و12 مليار دولار بعد مرور 60 يوم، ولكن الخلافات كانت بالأساس بشأن تتعلق بآلية تسليم هذه الأموال. بعد ذلك برزت تصريحات تتحدث عن أن الجانب الأمريكي لا يريد الإفراج عن هذه الأصول الإيرانية المجمدة، وبالتالي تحفظت طهران على هذه النقطة وقالت أنه لا يمكن المضي بالاتفاق دون تحقيق هذه النقطة باعتبار أن هذه الأموال أموال إيرانية ينبغي الإفراج عنها. ونظرا للظروف التي فرضتها الحرب على إيران والضغوط الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حريصة إيران على تحقيق هذه النقطة بشكل أساسي. هذا بالإضافة إلى النقاط الأخرى، مثلا عندما نتحدث عن قضية مضيق هرمز والمطلب الإيراني بأن يرفع الحصار الأمريكي أولا وتبتعد القوات الأمريكية، بعد ذلك يفتح المضيق، هذه نقطة إضافية، وتصر طهران كذلك على آلية إدارة المضيق. الأمر الآخر هو الجانب المتعلق بالملف النووي، هذا الملف الذي يشهد تفاعلا سواء في التصريحات الأمريكية وما يتعلق بالاتفاق أو التحرك الأمريكي الأوروبي في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران تقول بأن هذا الضغط وهذا العمل المسيس والاستفزازي كما وصفته الخارجية الإيرانية بشأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإصرار الأمريكي على تبنيد الملف النووي في المرحلة الأولى من المفاوضات هذا أمر مرفوض. تقول طهران إن الملف النووي عمليا هو جزء من المرحلة الثانية بكل تفاصيله، سواء فيما يتعلق بالمنشآت الإيرانية أو باليورانيوم المخصب وتخصيب اليورانيوم.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا من طهران. ننوه الآن مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل عن هيئة التجارة البحرية البريطانية التي تقول بلاغ عن حادث على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي صحار بسلطنة عمان. وكذلك عن هيئة التجارة البحرية البريطانية تقول السلطات المحلية أفادت بوقوع حريق بغرفة محركات ناقلة نفط شمال شرق سلطنة عمان. مراد هاشم، بعد الإعلان عن إنهاء أحدث الضربات الأمريكية، ماذا في آخر التصريحات والمواقف الأمريكية بخصوص هذه الجولة الجديدة من التصعيد؟
2: نعم، وسيلة آخر التصريحات ما أدلى به مسؤول أمريكي لشبكة ABC من أن الرد الإيراني على الضربات الأمريكية الأخيرة تم اعتراضه ولم يفصح عن أي تفاصيل بطبيعة الحال ما الذي استهدفته هذه الضربات، لكنه قال إن التقييم الأولي لهذه الضربات يشير إلى عدم وقوع خسائر كبيرة، لكن بطبيعة الحال وسائل الإعلام الأمريكية أشارت إلى استهدافات لقواعد أمريكية في البحرين والكويت وكذلك الأردن. القيادة المركزية كانت أشارت أيضا في سياق الردود على الرد الإيراني المتعلق بإغلاق مضيق هرمز، أشارت إلى أن المضيق ما زال مفتوحا وأن السفن قادرة على الدخول دخول المضيق ومغادرته والخروج أيضا عبره. أيضا نفت ما قالت إيران أو وسائل الإعلام الإيرانية فيما يتعلق باستهداف سفن حربية أمريكية، نفت هذا الأمر جملة وتفصيلا. القيادة المركزية أعلنت عن انتهاء جولة الضربات الجديدة بعد قرابة 4 ساعات من ضربات استهدفت البنى التحتية العسكرية ولا سيما فيما يتعلق بالقدرات الرقابة وكذلك الرادارات ومحطات التوجيه والاتصالات وأيضا أنظمة الدفاع الجوي. القيادة وضعت هذا الأمر في سياق الرد الاعتداءات الإيرانية وفي سياق الدفاع عن النفس، وأشارت إلى أن القوات الأمريكية باقية في استعداد تام لمواجهة أي هجمات. هناك إشارة من مسؤول أمريكي فيما يتعلق بهذا التصعيد من أنه ورغم هذا التصعيد ولليوم الثاني على التوالي، لكن الرئيس ترامب ما يزال متمسك بالمسار التفاوضي وما تزال لديه آمال بهذا الشأن. وكان الرئيس ترامب أشار بشكل صريح وواضح من أن هذه الضربات تأتي لدفع الجانب الإيراني من أجل الانخراط بشكل سريع في المفاوضات وتوقيع مذكرة التفاهم التي يقول إنها مطروحة على الطاولة وهي جيدة للجانبين لإيران والولايات المتحدة الأمريكية. اتهم إيران من أنها تطيل وتبطئ في هذه المفاوضات وأنها تحاول أن تستغل وتستغفل الولايات المتحدة وأنه لن يسمح بذلك، وأن هذا الأمر تكرر من قبل إيران مع رؤساء أمريكيين سابقين وأنه لن يسمح بهذا الأمر. لكن أيضا فيما يتعلق بالمفاوضات أشار وزير الحرب أيضا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة أيضا للتفاوض عبر القنابل إلى حين دفع طهران إلى التوقيع اتفاق بهذا الأمر ولا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي. طيب وسيلة،
1: مراد، بخصوص التهديد الذي قاله الرئيس الأمريكي ترامب بأنه سيتم قصف إيران مرة أخرى الليلة المقبلة إذا لم يوقعوا على الاتفاق المعروض، كيف هو صدى هذا التهديد في الداخل الأمريكي؟
2: ينظر إليه على أن ذلك أسلوب من أساليب الرئيس ترامب في ممارسة الضغوط، هو دائما يقدم نفسه على أنه صانع صفقات، والصفقات تحتاج أحيانا إلى ممارسة ضغوط لتحقيقها، وهو لذلك أحيانا يلجأ إلى ما يصفه محللون بسياسة حافة الهاوية عبر التلويح بالتهديدات، وبما في ذلك إشارته خلال الساعات الماضية إلى احتمال من أنه بات وشيكا إلى توجيه ضربات للبنية التحتية الإيرانية، محطات الطاقة والجسور. لكن حينما نفذت هذه الضربات كان لافتا أن يتم تجنب

0: هذه البنى التحتية واستهداف مقدرات عسكرية وفقا لبيان القيادة المركزية، ما يشير إلى أن واشنطن ما تزال حريصة على أن تبقى هذه الضربات محدودة من أجل إبقاء الباب مفتوحا أمام هذا المسار التفاوضي. في المجمل سيتوقع أن يواصل الرئيس ترامب ضغوطه على إيران، وإن كان بطبيعة الحال لا يعلم إلى أي درجة الاستجابة الإيرانية ستكون، وكذلك الخطوة المقبلة من الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بهذا التصعيد وإلى أي سقف سوف يصل. ولكنه مرارا وتكرارا يشير إلى مسألة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وكذلك فعاليته، قال إن هذا الحصار جعل إيران دولة فاشلة وجعلها دولة فقيرة وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. إلى سعد السعيدي في الكويت. سعد، هناك عودة للحركة الجوية إلى طبيعتها وتصدي لكل الهجمات الإيرانية، نجمل معك المشهد في الكويت في ضوء هذه التفاصيل.
2: نعم وسيلة، بالفعل يعني الآن قبل أقل من ساعة فتحت الأجواء هنا في البلاد، وحقيقة يعني تنفس الجميع الصعداء بأن هذه الأجواء قد فتحت وأن المطار عاد إلى حالته الطبيعية وأن بدأت الحركة والطاقة التشغيلية تدور في مطار الكويت، بعد تردد أنباء بأن هناك قد يكون هناك محيقات بعد تأخر حقيقة الإعلان عن عدم فتح مطار الكويت. لكن يعني الآن هذا يعيد البلاد إلى وضعها الطبيعي حقيقة. منذ الرابعة فجرا أو بعد الرابعة بقليل كانت هناك بيان للجيش الكويتي أعلن فيه بأنه يتصدى أو أن البلاد تتعرض إلى هجوم وأنه يتصدى منظومة الدفاع الجوي للدفاع للجيش الكويتي تتصدى لأهداف معادية وأنه يتعامل مع هذه الأهداف المعادية وفقا للإجراءات العملياتية. لكن هذا البيان، بيان الجيش الكويتي، جاء حقيقة وسيلة دون سابق إنذار، يعني دون صافرات إنذار ودون حتى سماع يعني انفجارات نتيجة مثلا تصدي منظومة الدفاع الجوي إذا كان ما هناك صواريخ تعاملت مع أهداف معادية سواء كانت على شكل صواريخ أو على شكل مسيرات. لم يسمع صافرة إنذار فجر اليوم، لم يسمع هذه الانفجارات نتيجة التعامل مع الأهداف الجوية المعادية، ومع ذلك جاء بيان الجيش الكويتي الذي أكد بأن هناك اختراق لسماء الكويت. لم يحدد أعداد هذه الأهداف القادمة للبلاد، كان بيانا مقتضبا، فقط أراد أن يقول للجميع بأن الجيش الكويتي يتصدى في تلك اللحظات عند الفجر اليوم لأهداف معادية دون أن يحدد شكل وماهية هذه الأهداف. وعلى هذا بعد هذا الاستهداف أو تبعا لهذا الاستهداف بالتأكيد تم إغلاق مطار الكويت وإغلاق الأجواء هنا في الكويت لعدة ساعات، اقتربت من نحو 4 ساعات حقيقة هذا الأجواء، ما خلق يعني حالة من الأسئلة أو التساؤل لماذا هذه الفترة الطويلة تم إغلاق الكويت، وخصوصا بأن مطار الكويت في الفترة الأخيرة يغلق لمدة ساعتين أو أقل ثم يعود مرة أخرى لأن تفتح هذه الأجواء وتعود الحركة التشغيلية بشكل طبيعي بعد أن يزول الخطر. لكن وسيلة الآن الوضع طبيعي حقيقة هنا في الكويت، وإن كنا اليوم حقيقة وسيلة ننتظر محاكمة للضباط الحرس الثوري الإيراني الذين تسللوا إلى جزيرة بوبيان في الأول من مارس، والذي في 12 من مايو الماضي كان هناك بيان للخارجي للداخلية الكويتية وضع كثير من أو بين كثير من المعلومات حول هذا التسلل الذي جاء على شكل الذي جاء في بوبيان في شمال الكويت.
1: شكرا جزيلا لك سعد سعيدي مدير مكتبنا في الكويت. ننوه إلى ما قاله الجيش الأردني، لن نسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان، وقال إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق. على العموم نذهب إليك حسن الشوبكي للوقوف عند تفاصيل ما تضمنه بيان الجيش الأردني.
3: نعم بالفعل وسيلة، قبل بضعة دقائق يعني صدر بيان القوات المسلحة الأردنية وفيه تفنيد لحجم الاستهداف الذي تم فجر اليوم. الاستهداف تم ما بين الساعة 4 و5 يعني بعد فجر اليوم الخميس، والقوات المسلحة تقول بأنها اعترضت و

0: أسقطت 20 صاروخا كانت قادمة من إيران باتجاه مدينة الأزرق الأردنية. والحديث عن يعني قاعدة الشهيد موفق السلطي هي التي تم استهدافها، 20 صاروخ تم اعتراضها وإسقاطها، وأسفر ذلك كما يقول البيان العسكري عن سقوط شظايا في المناطق المحيطة. هذه الشظايا لا يوجد أضرار مادية أو بشرية تتعلق بسقوط هذه الشظايا. كما أكدت القوات المسلحة الأردنية أن فرق الهندسة التابعة للجيش الأردني سلاح الهندسة الملكي كان قد تابع بشكل حثيث تلك الشظايا لضمان عدم وجود متفجرات في داخلها. وعاد الجيش الأردني التأكيد على أنه يتابع بشكل حثيث وبشكل عال وضمن أعلى مستويات الجاهزية، يتابع ما يحدث في المنطقة وهذه الاستهدافات الإيرانية لا سيما للأردن، وأنه جاهز لحماية الأجواء الأردنية وحماية سلامة الأراضي الأردنية أيضا والسكان الأردنيين، إضافة إلى التأكيد مجددا أيضا إلى أنه لن يسمح بأن يكون الأردن ساحة لأي طرف في هذا النزاع، في إشارة منه إلى أن مواصلة الاستهدافات الإيرانية هي ستقابل بالردع من قبل القوات المسلحة الأردنية. كما قلنا في نشرات سابقة وسيلة يعني بعد أن فند البيان العسكري تفاصيل ما حدث في فجر اليوم، هو مشابه لما حدث في فجر أمس، لكن هنالك فرق في عدد الصواريخ. عدد الصواريخ بالأمس كان 4 واليوم هو 20، وهنالك يعني انتقادات على لسان محللين سياسيين وعسكريين هنا في الأردن من أن الاستهداف الإيراني لن يطال السيادة الأردنية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقولون أن الأهداف الأمريكية إن كان يعني يريدها الحرس الثوري الإيراني فهي أقرب له وليست على بعد نحو 2000 كيلومتر هنا في الأردن. أخيرا أقول يعني وسيلة بأن الأزرق هي واحة صحراوية وعدد سكانها لا يتجاوز 60,000 من السكان، وهي أيضا تضم خليطا متجانسا من الدروز والبدو والشيشان، وأنه لم تسجل إصابات في أوساط السكان هناك ولا في أي مكان آخر بعد أن تم اعتراض الصواريخ في عدد من المناطق الأردنية.
1: شكرا جزيلا لك حسن الشوبكي مدير مكتب الجزيرة في عمان، وننوه لهذا الخبر العاجل عن الخارجية القطرية، نشدد على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد. نرحب الآن بضيوفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وضيفنا باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ونيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. أهلا بكم جميعا. قبل أن نبدأ في هذا النقاش نتوقف أولا مع محمود الزيبق وآخر التطورات ونتابعها معك في الخريطة التفاعلية.
2: شكرا لك وسيلة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن موجتان من الهجمات أعلن رسميا عن انتهائهما، طبعا هجمات أمريكية وهجمات إيرانية مضادة، انتهت هذه الهجمات بروايتان. نحاول أن نستعرض كلا الروايتين، الرواية الأمريكية والرواية الإيرانية، لما حدث خلال ساعات الليل. إذن نبدأ من طهران مباشرة من إيران. خلال ساعات الليل كانت الهجمة الموجة الأولى من الهجمات موجة هجمات أمريكية استهدفت مناطق كما تلاحظون في محيط مضيق هرمز. نتحدث عن جزيرة قشم، نتحدث عن بندر عباس، عن سيريك، عن بندر جاسك، وفي هذه المناطق تقول الولايات المتحدة في روايتها أنها استهدفت أنظمة رقابية، أنظمة دفاع جوي، رادارات، كل ما يمكن أن تستخدمه إيران بمعنى أو بآخر في إحكام حصارها على مضيق هرمز وإغلاق هذا المضيق. طبعا الحرس الثوري الإيراني وما ذكرته أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية أو شبه رسمية تتحدث عن استهداف أجهزة أمن، مراكز شرطة، عن مراكز أمن بحري وأيضا عن محيط مطار بندر عباس. لكن التصعيد الأكبر في الموجة الثانية الأمريكية هو داخل الدخول إلى عمق طهران، ندخل مباشرة إلى هناك. وطبعا منذ 8 أبريل لم توجه الولايات المتحدة هجمات بنفسها في العمق الإيراني. إذن الهجمات الجديدة استهدفت عدة مواقع في طهران وأيضا في كرج في غرب العاصمة طهران، في أبيك في محافظة قزوين، أيضا هنا في الشمال سمعت أصوات انفجارات في عدة مناطق. طبعا هناك أيضا هجمات أخرى مضادة إيرانية بناء على هذه الهجمات. أبرز هذه الهجمات هي موجة من 18 هجوما تحدث عنها الحرس الثوري في كل من البحرين والكويت. الجيش الإيراني قال بداية أنه أطلق مسيرات على الأسطول الخامس واستهدف منظومة باتريوت في البحرين، بينما قال الحرس الثوري أنه استهدف 18 هدفا في كل من البحرين في الكويت. هذه الأهداف شملت في البحرين، نتحدث عن مقر الأسطول الخامس الأمريكي، نتحدث عن قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وسمعنا بيانا بحرينيا قبل قليل تحدث عن أضرار وعن إصابة طفلة وعن احتراق سيارات وتضرر بعض الممتلكات جراء سقوط شظايا ناجمة عن الاعتراضات لهذه الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران باتجاه البحرين. في الكويت أيضا تحدث الحرس الثوري عن استهداف قاعدة علي السالم الجوية وقاعدة أحمد الجابر أيضا هنا في الكويت. طبعا كان سمعنا من مراسلنا سعد السعيدي أن المجال الجوي الكويتي أغلق لنحو 4 ساعات، عاد إلى العمل قبل قليل إثر هذه الهجمات. هناك كان مناوشات أخرى، تحدثت إيران عن اشتباكات بينما ردت الولايات المتحدة بأنه لم تكن هناك اشتباكات، لكن أبرز ما تحدثت عنه إيران هو أن طائرة من طراز F-16 حاولت دخول الأجواء الإيرانية وردتها، أطلقت عليها القوات الإيرانية صاروخ ما أجبرها على التراجع. وتقول إيران أيضا أنها أطلقت النار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز هنا، وطبعا أشارت إلى إغلاق كامل للمضيق بسبب الأوضاع الأمنية بحسب وصفها. أما الرد الإيراني على الموجة الثانية من الهجمات فهو الهجوم على الأردن. طبعا هذه الهجمات قبل قليل سمعنا البيان الرسمي الأردني تلاه زميلنا حسن الشوبكي، نحو 20 صاروخ أطلقت باتجاه الأردن وتم اعتراضها طبعا باتجاه قاعدة موفق سليطي في الأردن. تقول الروايات الإيرانية بأنها قاعدة أمريكية، بينما تؤكد الأردن كما سمعنا أنها قاعدة أردنية وتستضيف بعض القوات الصديقة هنا في الأزرق غربة أو عفوا شرق العاصمة عمان. طبعا في هذه المنطقة تم اعتراض هذه الصواريخ دون أضرار بشرية، روايتان تقول، بينما يقول الحرس الثوري أنه استطاع استهداف تجمعات لطائرات F-15 F-16 وF-35 واستطاع تدمير عدد منها طبعا وفقا للرواية الإيرانية، ولدينا رواية أردنية ورواية أمريكية تقول بأنه لم ينجم عن هذا الهجوم أي أضرار في هذه المناطق. إذن روايتان، وهاتين الروايتين من المرجح أن نسمعهما من جديد بين يدي ما تسميه واشنطن ويصفه مسؤولون بالبنتاغون بأنه إجراءات من الدبلوماسية الإجبارية أو القسرية لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على مذكرة التفاهم المعدلة والتي لم تجب عليها منذ أكثر من 10 أيام في طهران. سنعود إلى وسيلة وضيوفها لتحليل كل هذا.
1: شكرا جزيلا لك محمود، وأجدد ترحيب بضيوفنا جميعا. نبدأ معك عقيد نضال لنفهم تفاصيل وأبعاد وأهداف هذه الجولة الجديدة من التصعيد، لكن بداية نفهم الموقف الآن. إعلان القيادة المركزية الأمريكية إنهاء ضرباتها، هل يعني أن هذه الجولة قد انتهت باعتقادك؟
3: نعم، يعني بداية نحن أمام عمليات الجولات. الجانب الأمريكي كان واضح هنا، أشار بعبارة ملفتة وقال أن العملية الدفاعية، لم يقل عملية هجومية، ما يعني أننا أمام مراحل ستشمل القيام بعدة عمليات. هذه المراحل الغاية منها والهدف الرئيسي من عملياتها هي تجريد الجانب الإيراني وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني من القدرات البحرية. يبدو أن شكل التركيز وجغرافيا العملية العسكرية في الكتف الجغرافي الذي يمتد في مناطق هرمز سواء من جاسك أو غورك بالإضافة إلى سيرك إلى جزيرة قشم، هذه المناطق كلها تشير بكل وضوح إلى أن الهدف الرئيسي تجريد الحرس الثوري الإيراني، بحرية الحرس الثوري الإيراني من القدرات غير التقليدية التي يملكها وتعيق الحركة في مضيق هرمز. لم يكن هناك مرحلة واحدة، كان هناك مرحلتين أشير لها في بيان السنتكم بالعملية الإضافية. العملية الإضافية

0: للتوضيح، كانت العملية الأولى في أقصى غرب طهران على الكتف الجغرافي الذي أشرنا إليه، والعملية الإضافية كانت في أقصى شمال إيران في منطقة بحر قزوين أو في محيط شمال طهران. أبرز المواقع فيها كانت كرج، موقع قيادة القوات الخاصة الإيرانية. كان هناك أيضا توسع باتجاه إبك في محافظة قزوين، هذه المناطق التي يعتقد أن العملية الإضافية هي ليست عملياتية بقدر ما هي عملية استخبارية، أي بمعنى أن استهدافات استندت إلى جهد استخباري قد يتعلق بتحركات إيرانية، قد يتعلق بوجود مواقع لتصنيع أو لإعادة تصنيع طائرات المسيرة. هذا كله بالمجمل يشير بكل وضوح إلى أن الجانب الأمريكي لن يكتفي بهذه المرحلة، قد يعقبها العديد من المراحل. الهدف الرئيسي من العملية تجريد الحرس الثوري من قدرات البحرية والضغط على الإيران للعودة لطاولة المفاوضات.
1: الجانب الإيراني حسب آخر تصريحات من قائد مقر خاتم الأنبياء يقول سنرد على أي تهديدات ضد أمن البلاد واستقلالها، ويقول عملياتنا ستستمر مدام العدو يواصل أعماله العدوانية. هل بعد إيقاف هذه العمليات سيكون هناك رد، أم سيكون هناك انتظار للتهديد برد جديد كما قال ترامب؟
0: نعم وسيلة، دعينا نفكك هذا السؤال حتى تتضح الصورة. الجانب الأمريكي بث في مقاطع مصورة عملية القصف بصواريخ التوماهوك، صواريخ مجنحة دقيقة. هذه الصواريخ كان الجانب الأمريكي يعاني من استنزاف كبير بها قبل وقت إطلاق النار، واستخدم للتوثيق هذه الأرقام للجلوبال فاير باور، استخدم 650 صاروخ من مخزون أصلي هو 3500 صاروخ، هذا قبل وقف إطلاق النار. ما يعني أن الجانب الأمريكي عندما يستخدم الآن التوماهوك هو أعاد ترميم هذه الصواريخ الدقيقة التي يستند لها بشكل كبير. عملية البث المقاطع التي تشير إلى أن الاستهدافات تمت بالتوماهوك، هذا مصطلح عسكري جديد وهو الريموت أوبريشن، العمليات عن بعد أو المونيترنج أوبريشن، العمليات عن بعد، أي بمعنى أنه لم يكن هناك دخولا للطائرات الأمريكية في الأجواء الإيرانية، لم يكن هناك أي ولوج إلى الأراضي الإيرانية، كل ما كان هناك عمليات قصف بالتوماهوك الدقيقة والمجنحة والسريعة والتي يبلغ مداها من 1800 إلى 2500 كيلومتر باستخدام القطع البحرية الأمريكية. جاء الرد الإيراني، ولكن الملفت كالعادة لم يكن الرد الإيراني على القطعة البحرية الأمريكية الموجودة على بعد 150 إلى 250 كيلومتر من شواطئ إيرانية. جاء الرد على الأردن، على البحرين، على الكويت كالمعتاد. قاعدة الأردنية التي تم استهدافها بعشرين صاروخ يوم أمس بخمس صواريخ، اعترضت 25 صاروخ إيراني، كان أولى بإيران أن تحتفظ فيها في بما تبقى لديها من صواريخ لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي طائراته أو استهداف القطع البحرية. لكن أن يستهدف الدول المجاورة له بحجة القواعد الأمريكية، هذه قواعد لتلك الدول، كما أن لإيران قواعد مثل بوشهر بها قوات روسية.
1: طيب الآن هناك تهديد باستهداف آخر، بقصف آخر هذه الليلة كما قال ترامب، إذا لم يوقع الإيرانيون على الاتفاق، ما ملامح هذا القصف الجديد؟ هل ستكون جولة مشابهة وبنك أهداف مشابهة باعتقادك؟
0: يوم أمس لم نلمس أن هناك مؤشرات تشير على أن هناك تحركات للطائرات الأمريكية، التانكرز، طائرات الإرضاع الجوي، طائرات تزود بالوقود، لم تتحرك أمس، ما يعزز خيار أن العملية كانت عملية عن بعد باستخدام التوماهوك. اليوم بدأنا نلمس مع ساعات صباح اليوم بمؤشر، مؤشر النوتام، وهو النوتس اوف اير ميشنز، وهو الذي يفرض على الطائرات المدنية. النوتام مهم جدا، عندما يفرض يعني أن هناك استعدادات، لا يمكن الجزم بأن هناك سيكون شيء، لكن لغاية الآن هو مؤشر بسيط لا يمكن، لكن يمكن البناء عليه إذا تطور أكثر من ذلك. لذلك يمكن أن نترقب ما بعد الساعة الخامسة السادسة مساء اليوم لنرى هل تتعزز المؤشرات بأن الجانب الأمريكي سيقوم بمرحلة جديدة من العمليات، أم أنه سينتظر بلورة المسار الدبلوماسي.
1: سيدة نيجار، إذن غارات أمريكية جديدة وتهديد بقصف آخر لإيران إذا لم تستجب وقعت على الاتفاق. الرد الإيراني كان على البحرين، الكويت، وكذلك الأردن، كيف نقرأ ذلك؟
2: أنا أرى الأمر كأنه نوع من التصعيد، لأن المفاوضات تتم بالتوازي، المفاوضون أو الوسطاء الباكستانيون ما زالوا موجودون في طهران يحاولون التوصل إلى نهاية إبرام الاتفاق، ونسمع من مصادر في واشنطن أن الاتفاق قريب، لكن المشكلة مع الجانب الأمريكي والرئيس ترامب أنه يحاول أن يدفع

0: في اللحظة الأخيرة للحصول على المزيد من المكاسب على مائدة التفاوض. المشكلة في هذا إن هذا الأسلوب لم ينجح مع الإيرانيين منذ عهدته الأولى. حاول إكراه الإيرانيين على التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، ثم بدأ باغتيال كبار القادة، ثم حرب في حزيران يونيو الماضي وحرب في هذا العام. المشكلة كلما زدت من الضغط في الميدان، كلما متوقع أن الإيرانيين سيستجيبون، هذا لن يحدث. الإيرانيين يفضلون الموت على الاستسلام، ونرى ذلك واضحا في سلوك قيادتهم، وأن لن يعودوا إلى مائدة التفاوض لإعطاء المزيد من التنازلات. أنا أرى هذا أنه تصعيد لن يؤدي بالضرورة إلى إنهاء المفاوضات، لكن قد يصعب من التوصل إلى نتائج بشأنها.
1: هذه النقطة أنقلها لك سيد باتريك، هذا التصعيد قد يصعب من التوصل إلى اتفاق وليس العكس. ما تصفه الولايات المتحدة الأمريكية بالدبلوماسية القصرية؟ ما الذي يجعل واشنطن تعتقد بأن هذا هو الخيار والأسلوب الأنسب مع إيران؟
0: أعتقد أن النقطة أو الكلمة الأساسية التي استخدمتها القيادة المركزية كلمة دفاعية، وكما رأينا في الماضي من هجمات دفاعية لحماية مقدراتنا وشركائنا في الخليج، وأيضا إذا ما رأينا أنه في طبيعة الحرس الثوري للقوات الإيرانية، وطبعا بأنه الرئيس يتحدث كعادته أحيانا بأقصى درجات التصعيد، ويقول أنه سيركز على المراكز القوة، هي أسلوب معروف، وهو استخدام الدبلوماسية من خلال القوة ووزير الدفاع بيت هيكسيث والرئيس ترامب في أوقات منفصلة، لكنهما لاحظا أن هذه الهجمات ستضع الولايات المتحدة في موقف تفاوضي أفضل دبلوماسيا. الرئيس حتى الآن قال 38 مرة أننا على وشك التوصل إلى اتفاق، لكنه محبط للغاية، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الموقف داخل الولايات المتحدة، الكأس العالم الذي سيفتتح لاحقا اليوم، والذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة. هذه أحبطته وأزعجته كثيرا، وطبعا هو الشخصية الوحيدة الذي يتحدث بشكل مباشر ولديه تواصل مباشر مع الفريق التفاوضي الأمريكي. في إيران تسمع أصوات مختلفة وتقارير مختلفة، إذا الإحباط حقيقي، وهذه دبلوماسية عبر القوة كما يقال.
1: وربما توقيت يعني في حد ذاته كان مثيرا للحيرة والتساؤل، عشية انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية يشن ترامب جولة جديدة من الغارات ويهدد بجولة أخرى، هل التوقيت كان محسوب أو ماذا، كيف نفهمه؟
0: هنا نحتاج إلى أن نتريث ل 24 ساعة أو 48 ساعة. الرد الإيراني حتى الآن كان إطلاق النار وإسقاط المسيرات والصواريخ. لنرى ماذا سيحدث في اليوم أو يومين القادمة. هل إيران تحاول إنقاذ ماء الوجه أمام جمهورها فقط؟ الولايات المتحدة تعتقد أن هذا يعطي الجانب الإيراني مساحة أفضل للتفاوض دبلوماسيا، لكن إيران تعتقد أن ردها سيوفر قدرا كبيرا من المقاومة على مائدة التفاوض. الولايات المتحدة ستستمر بتدمير المقدرات والبنية التحتية العسكرية، هذا لن يضع إيران في موقع أفضل، ولأن الولايات المتحدة تهاجم إيران بكل هذه القنوات.
1: سيدة نيجار، أنقل لك هذه النقطة وهذا التساؤل، ما الذي سيحدث في اليوم؟

0: اليومين القادمين بالنسبة للموقف الإيراني؟
1: الإيرانيون يظهرون التزاما بالاستمرار. أنا أتفق مع باتريك، هذا من جانب الرئيس ترامب، هو الدبلوماسية من خلال القوة أو السلام من خلال القوة، هذا ما يحاوله، لكن هذا لم ينجح مع الإيرانيين. الإيرانيون سيقولون كما هو الحال في الماضي، الولايات المتحدة تفاوضنا معها وهاجمتنا في خضم المفاوضات مرتين. إذا لم نحقق، لأنهم لم يحققوا في المفاوضات ويحاولون تحقيقه ما لم يستطيعوا تحقيقه أصلا بالقوة العسكرية. إذا إيران ستواجه ذلك بحرب غير متناظرة، وردة إيران بإعادة إغلاق مضيق هرمز، أسعار النفط بدأت ترتفع والإيرانيين يراقبون ذلك عن كثب، لأن هذا يزيد الضغط على الرئيس ترامب. الانتخابات النصفية قادمة، وهذه الحرب لا تحظى بأي شعبية داخل المجتمع الأمريكي كما تظهر استطلاعات الرأي، والإيرانيون يراقبون الوضع عن كثب، ومع كل تصعيد هم سيزيدون التصعيد. أيضا هذه القوات هي محيطة بإيران، لهذا السبب أي تحرك إيراني ينظر إليه كاعتداء واستمرار للنزاع. قول الولايات المتحدة أن هذا دفاعي لا يراه الإيرانيين، بل يعتبرون هذا عدوانا.
0: دعوني فقط أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة. وكالة مهرة عن مسؤول إيراني إنقاذ 5 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى سلطنة عمان، في ضوء حديث من وكالة مهرة عن أن قذيفة أمريكية أصابت سفينة شحن في خليج عمان. عقيد نضال تتولى الحوادث في حوادث البحرية خلال الساعات الماضية، ومع كل تصعيد تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز الذي تقول إيران إنها أغلقته تماما، تمنع أي سفينة من الاقتراب منه. الولايات المتحدة الأمريكية نفت ذلك، ما حقيقة الوضع الآن في المضيق؟
2: يعني التصريح الإيراني يندرج في إطار السلوبوغاندا الإيرانية التي بدأ يتبعها مؤخرا، وهنا لا أقول بروباغاندا، الإيراني بدأ يتبع مصطلح جديد في الإعلام العسكري وهو السلوبوغاندا، الذي هو عبارة عن مفهوم دعائي إعلامي عسكري، هذه الدعاية الإعلامية تركز. مضيق هرمز هو أصلا مغلق من السابق، لم يكن مفتوحا، لم يكن هناك عبور،
0: كان هناك عبور انتقائي لبعض السفن،
2: انتقائي بترتيبات إيرانية، ولكن أن يتم إغلاقه كليا، إيران الخاسر الأكبر في عملية الإغلاق الكلي، لأنها لن تعد تجني أي أرباح من عملية عبور السفن بناء على التصريحات الإيراني. هذا من زاوية. من زاوية أخرى، سؤالك الأول أو الشق الأول من سؤالك في ما يتعلق بالحوادث في مضيق هرمز، هي منطقة العمليات الرئيسية التي يركز عليها الجانب الأمريكي ويركز على الدفاع عنها الجانب الإيراني. لذلك نرى أن تواتر الخسائر الإيرانية، تواتر الإصابات في هذا المنطقة التي تركز عليها أو يركز عليها الجانب الأمريكي بشكل كبير، التي يبدو أن الهدف منها تجريد إيران من أقوى أوراق التفاوضية التي تجلسها على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي.
0: طيب، في ضوء هذا التهديد الأمريكي بقصف إيران مرة أخرى في حال لم تستجب للمفاوضات وتوقع على الاتفاق، هذا يجرنا للحديث عن الاستعداد الأمريكي العسكري والانتشار، كيف يبدو الآن وما الذي تغير فيه؟
2: نعم، يعني أعتقد أنه فترة بداية وقف إطلاق النار لغاية الآن، أعاد الجانب الأمريكي ترميم بنية المنظومات الدفاعية، وهذا ما يفسر سبب الاعتراضات الكبيرة للصواريخ. لم نسمع لغاية الآن أن الجانب الإيراني أصاب أهدافا أمريكية، رغم الدعاية الإيراني، لكن على أرض الواقع لا يوجد أي إصابات، كل ما يتم اعتراضات. يضاف إلى ذلك التمركزات الأمريكية البحرية اختلفت، لم تعد كالسابق. ما نلمس الآن أن التموضع والتمركز للقطع البحرية الأمريكية سواء في خليج عدن أو في بحر العرب هو تمركز عملياتي وليس لوجستي، أي بمعنى أن الجانب الأمريكي بات في وضع عملياتي. الأمر الآخر وهو الأهم، أن شكل العملية العسكرية الأمريكية قد تغير، لم تعد الجانب الأمريكي يذهب إلى عملية جوية أو بحرية تقليدية كالعمليات التي كانت موجودة سابقا، بقدر ما بات يركز على المفهوم الجديد في العمليات وهو الريموت أوبريشن، العمليات عن بعد، وهذا يعزز أن الجانب الأمريكي أيضا أعاد ترميم وبناء منظومات الصواريخ الدقيقة مثل صواريخ التوماهوك.

0: التي استخدمت يوم أمس.
1: سيدة نجار، بخصوص إغلاق مضيق هرمز، هذه الورقة التي تستخدمها إيران، لكن ألا يضر ذلك بإيران بشكل أكبر حتى من باقي الأطراف، لا سيما في ضوء هذا الحصار الأمريكي المفروض في وقت طويل؟ ودعيني فقط أنوه لهذا الخبر العاجل، CNN عن مصدر دبلوماسي، المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة، سنتحدث عن هذا المسار التفاوضي رغم التصعيد في خصوص مضيق هرمز وإغلاقه التام من قبل إيران.
2: كما تعلمون فهذه هي نقطة الضغط الرئيسية لدى إيران، وبناء على ردود فعل الرئيس وردود فعل واشنطن حول إغلاق مضيق هرمز وأثره في أزمة الطاقة وأسعار الطاقة في العالم وحالة الخنق التي أحدثتها، هذا يبين أن هذه أداة الضغط هذه تؤدي فعلها حتى أفضل مما كان متوقعا، وهو مكلف نعم لكن مردوده عال أيضا، وهم يستخدمونه على الدوام. النقطة المهمة الأخرى هو أن الوضع الراهن الحالي بأن لا حرب ولا سلم ولا اتفاق ولا حرب، كلما طال أمد ذلك هذا لن ينجح، لأن كل من الطرفين يحاول فرض الضغوط على الطرف الآخر لتحقيق مكاسب، وكل طرف ينتظر من الطرف الآخر أن يتنازل أولا.
1: وبالتالي نعود إلى ما نقله CNN عن مسؤول دبلوماسي أمريكي بأن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة في ضوء هذا التصعيد، وكل طرف يحاول تحقيق ما يمكن تحقيقه. برأيك ما الذي غيرته هذه الجولة الجديدة من التصعيد فيما يتعلق بالموقف التفاوضي لإيران؟
2: علينا أن ننتظر لنرى كيف سيترجم ذلك في مادة التفاوض، لكن إذا ما ألقينا نظر على الصورة الأكبر، كل طرف يحاول إجبار الطرف الآخر على إبداء التنازلات. أعتقد أن الإيرانيين عندما يتعلق الأمر بمطالبهم الرئيسية وهي إنهاء الحرب بشكل كامل وشمول لبنان وتخفيف العبء الاقتصادي ومن ثم الحديث في الملف النووي، هم يظهرون مرونة في التفاصيل لكن العناوين الرئيسية تبقى ثابتة، وفي نفس الوقت يحاولون إبراز الخطوط الحمراء، وبغض النظر عن مدى الانخراط مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة يبقى نفس المطلب فيما يتعلق بلبنان مع إسرائيل ومضيق هرمز مع الولايات المتحدة، رغم محاولة كل طرف للتوصل إلى اتفاق. أنا لن أصدق الاتفاق حتى أراه يتحقق فعلا، وهناك الكثير من التحديات ما تزال ماثلة، وطبعا الباكستانيون يلعبون دورا مهما في تقريب القوة.
1: سيد باتريك، بخصوص نفس المعطى والذي تحدث عنه مسؤول دبلوماسي أمريكي لCNN بأن هذه المحادثات الأمريكية الإيرانية ما تزال مستمرة، على أي أساس هي مستمرة؟ هل نفهم الصورة كالآتي؟ هناك مقترح أمريكي على الإيرانيين التوقيع عليه كما هو، وإلا سيستمر الضغط العسكري والتصعيد في جولات مختلفة.
2: واضح أن هناك خطوط حمراء كبيرة ماثلة، ونرى ذلك من خلال طبعا النظر من الخارج إلى داخل المسار الدبلوماسي، من الصعب أن نرى، لكن يبدو أن الإيرانيين يريدون مسألة العقوبات أن ترفع والأموال المجمدة أن يفرج عنها، لكن العقوبات مرتبطة بالسلاح النووي والملف النووي وهو السبب الأساسي للحرب. بالنسبة للأموال المجمدة، القضية الكبيرة وهي من الألغام الكبيرة التي زرعها ترامب في وجه اتفاق أوباما عام 2015، إن الاتفاق سلم إيران أموالا نقدية. هذا ما قلل من احتمال قبوله بشيء مماثل، لأن الصورة ستبدو سيئة لهم. لهذا السبب الولايات المتحدة تقول إن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة سيرتبط بأداء الإيرانيين على الأرض، وهذا ما يزعج الإيرانيين بالطبع. لكن فيما يتعلق بالمضيق، إنه في الوقت الذي نشر فيه الرئيس ترامب منشوره حول مهاجمة إيران، فورا تقريبا لاحظ أنه سمح بمهمة سرية لاستعادة أو السماح ب 100 مليون برميل من النفط عبر 100 سفينة أن تمر من الممر. وإن تقريرا في التلغراف قالوا بأن الولايات المتحدة تسمح بمرور سفينتين أو ثلاثة يوميا عبر مضيق عمان. ويبدو أن الولايات المتحدة كانت تسهل أو تسمح بمرور السفن عبر المضيق، وهذا من شأنه أيضا أن يزعج الإيرانيين طبعا. لكن على الأقل، لأن كلما قل عدد السفن المرة كلما قلل من قدرة إيران على الضغط والاستفادة.
1: شكرا جزيلا لك سيد باتريك مارا، رئيس سابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. والشكر لضيفتنا في الاستوديو نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، ولضيفنا هنا كذلك في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. الآن إلى تطورات الملف اللبناني، ومعنا من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله معنا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. نبدأ معك إيهاب لرصد آخر التطورات الميدانية في ضوء استمرار الغارات الإسرائيلية.
0: أما الغارات الإسرائيلية تواصلت على جنوب لبنان هذا اليوم، لكنها جاءت في إطار الهجمات المستمرة من الجانب الإسرائيلي، ولم تشهد تصاعدا بين حزب الله وإسرائيل على الرغم من الضربات الأمريكية على إيران. والأنظار كلها كانت تتجه إلى جنوب لبنان، لكن الواضح بأن هذه الجبهة لم تتحرك بالتوازي مع ما حصل في إيران، واستمرت أعمال القصف من الجانب الإسرائيلي باتجاه أماكن مختلفة من جنوب لبنان، بدءا بمناطق تقع عند تخوم خط المواجهة في القطاع الغربي، وصولا إلى مناطق تقع في أطراف قضاء جزين الذي هو عمليا امتداد طبيعي لمنطقة النبطية التي تتعرض لهجمات ومحاولات إسرائيلية للتوغل باتجاه كفر تبنيت. فقامت القوات الإسرائيلية بغارات على محيط القطراني وبرغز، وهي منطقة وديان تتصل عمليا بالليطاني ومنه إلى كفر تبنيت، حيث هناك محاولات إسرائيلية للتوغل من خلال منطقة أرنون والوصول إلى هذه المنطقة. وكذلك استمر القصف الجوي باتجاه خربة سلم والصواني التي تقع في قضاء بنت جبيل. الغارات الجوية كذلك شملت منطقة الشهبي في قضاء صور، واستمر القصف المدفعي المتقطع باتجاه أماكن مختلفة على طول خط المواجهة، بدءا من منطقة القطاع الغربي التي شهدت قصفا مدفعيا متقطعا خلال الساعات الأخيرة باتجاه بلدتي مجد الزون وزبقين. هاتين البلدتين أيضا تحاول القوات الإسرائيلية التوغل باتجاههما منذ عدة أيام، وكثفت من غاراتها الجوية خلال الساعات 24 الماضية باتجاه مجد الزون التي تحاول القوات الإسرائيلية الوصول إليها من منطقة معروفة باسم وادي حسن، وهي المنطقة التي تتصل بطير حرفة التي تحتلها القوات الإسرائيلية. ومجد الزون وزبقين بلدتان تشرفان على واد سحيق يقع على تخوم هاتين البلدتين، وكذلك يتصل بمناطق تحتلها إسرائيل عند تخوم المناطق الإسرائيلية، وهذه البلدات تتعرض باستمرار لمحاولات إسرائيلية. كذلك كان هناك إعلانات من جانب حزب الله خلال الساعات 24 الماضية عن الإغارة وأيضا القصف باتجاه مواقع مختلفة، بينها البياضة التي تعرضت لقصف بالصواريخ من جانب حزب الله، وقال إنه استهدف هذه القوات التي تتموضع في مقر وصفه بالقيادي، بالإضافة إلى استخدام المسيرات لإطلاقها على التجمعات للجنود والأليات الإسرائيلية في محيط يحمر شقيف وغيرها من المناطق التي تتعرض لقصف من جانب حزب الله. الطائرات الحربية لم تفارق أجواء لبنان، ومعها المسيرات التي تواصل تحليقها بكثافة فوق مناطق خط المواجهة الرئيسي الممتد من القطاع الغربي هنا في جنوب لبنان، وصولا إلى مناطق النبطية وحتى كفر شوبة التي توغلت فيها قوات إسرائيلية قبل أن تعاود الانسحاب.
1: إيهاب، في خضم هذا التصعيد الإسرائيلي وما أعلنته وتحدث عنه من إعلانات لحزب الله، هل من موقف رسمي من بيروت؟
0: بالنسبة للبنان، يترقب لبنان ماذا سيحدث في المفاوضات المرتقبة في 22 من يونيو حزيران المقبل، إلا أن مصدرا دبلوماسيا لبنانيا كان قال للجزيرة بأن مصير هذه المفاوضات غير واضح بعد، ولبنان يتمسك بإطار المفاوضات التي تجري في واشنطن وفقا لما أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون. لكن أيضا لبنان من خلال المصدر الدبلوماسي يقول بأن هذه المفاوضات جاءت في مسار تغير الوضع الاستراتيجي هنا في جنوب لبنان، وكذلك لبنان يعتبر بأنه لا يمكن السماح لأي طرف آخر بالتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، مع تثبيت مبدأ بأن أي شخص أو أي دولة تساعد فهو إجراء يعتبره لبنان إيجابيا بالنسبة إليه، وهو ما عبر عنه الرئيس اللبناني وكذلك رئيس الحكومة. لذلك فإن لبنان الرسمي يرى في مسار مفاوضات واشنطن ضرورة في هذه المرحلة. هناك خمس مبادئ حددها لبنان وتحدث عنها الرئيس اللبناني، ترتبط بوقف أطلاق النار الكامل، انسحاب إسرائيلي، وكذلك إعادة الإعمار وإطلاق سراح الأسرى وعودة السكان. بينما رئيس البرلمان نبيه بري كان يشير إلى ضرورة وقف إطلاق النار دائم برا وبحرا وجوا، كما قال قبل الشروع في أي اتفاق على وقف كامل لإطلاق النار.
1: جزيلا لك إيهاب العقدي، مراسلنا من صور جنوب لبنان. ننوه لهذا الخبر العاجل عن الخارجية الإيرانية، تقول إن الهجمات جعلت وقف إطلاق النار منعدم الجدوى عمليا. إذن هذا آخر موقف رسمي إيراني بخصوص التصعيد الأمريكي الأخير، واعتبرت أن الهجمات جعلت وقف إطلاق النار منعدم الجدوى عمليا. نعود إلى التطورات بخصوص جبهة لبنان. معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. نرصد معك وليد جديد البيانات العسكرية الإسرائيلية بخصوص هذه التطورات على جبهة لبنان.
3: آخر التطورات منذ 5:30 فجر اليوم حتى الآن، هي ثلاث مرات دوت فيها صافرات الإنذار، مرتان في مسقاف عام ومرة في المطلة. وفي البداية كان هناك دوي صافرة إنذار بعد رصد صواريخ أطلقت على المطلة وأيضا على مسقاف عام، وقال الجيش بأنها سقطت في الجانب اللبناني ولم تصل. والأخيرة كانت منذ أكثر من ساعتين بعد رصد مسيرة نحو منطقة مسقاف عام، وقال الجيش بأنها أيضا لم تخترق الأجواء الإسرائيلية وانتهى الحدث داخل الأراضي اللبنانية. لكن في بياناته أشار إلى أنه خلال الأيام الأخيرة تمكن من قتل نحو 35 من عناصر حزب الله، قال بأنهم كانوا ينشطون في المنطقة التي يسيطر عليها أو على تخومها، كما أنه قتل أحد المسلحين الذين كان يحاول إطلاق صاروخ داخل الأحراش وبحوزته أيضا منصة للإطلاق ودمرها. وكان قد ضبط حسب بيانه قد ضبط ترسانة أسلحة فيها RPG وكذلك ذخيرة وصواريخ ووسائط قتالية أخرى، وقام أيضا بتدميرها. في الوقت نفسه هو يواصل كافة عملياته عملياتها على كافة أنواعها في الجنوب اللبناني، سواء عمليات مثل ما جرى بالأمس عندما وجه إنذارات بالإخلاء لبعض المناطق، أو يواصل عمليات الهدم والتدمير وكذلك إجلاء المواطنين والتوسع في الجنوب اللبناني. ويأتي ذلك في إطار سياسة يتبعها، وهي أولا يريد استثناء لبنان من معادلة إيران، ويريد استثناء جنوب لبنان من معادلة الضاحية، وهو ما قد يتيح له الاستفراد وتوسيع الرقعة التي يسيطر عليها في الجنوب اللبناني ضمن خطته للحدود الأمنية الجديدة، التي يريد في حال التوصل إلى اتفاق فعلي أن يكون قد سيطر على نحو 10% من الجنوب اللبناني، وتكون خط الحدود الأمنية كما يسميها إما قد عمق ما يسميه بالخط الأصفر، أو قد وصل إلى مجرى الليطاني على طول الجنوب اللبناني. كذلك يريد أن يضغط من خلال ذلك على مائدة التفاوض في الجنوب.

0: بلبنان، وهدفه ما زال على حاله وهو العمل على تجريد منطقة الجنوب نهائيا من وجود حزب الله، والعمل على معادلة بقيادة الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله بالكامل، أي أن إسرائيل لا تفكر بوقف لإطلاق النار قبل أن تحقق ذلك، لكن هي مرتاحة لتطورات اليومين الأخيرين على صعيد إيران والولايات المتحدة، لأنه تم استثناؤها من الرد الإيراني الذي اقتصر على بعض الدول الأخرى في المنطقة.
1: شكرا وليد العمري مدير مكتبنا في رام الله، هذه التغطية مستمرة مع روعة.
2: شكرا لك وسيلة، مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي أحدث التطورات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أكملت أحدث ضرباتها في إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت قدرات مراقبة عسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوية بأنحاء إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال لشبكة فوكس نيوز إن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا به مباشرة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم. كما قال ترامب إن قوات بلاده ستعاود قصف الإيرانيين الليلة المقبلة مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض. من جانبه نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني كبير قوله إنه لا صحة لادعاء ترامب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به. هذا وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وحذرت السفن من التوجه نحوه. وقال حاكم مدينة سيريك الإيرانية إن القوات الأمريكية استهدفت فجر اليوم سفينة شحن مدنية إيرانية في بحر عمان كان على متنها 5 أفراد جميعهم بخير. الخارجية الإيرانية أيضا قالت إن ما وصفته بهجمات النظام الإرهابي الأمريكي جعلت وقف إطلاق النار منعدم الجدوى عمليا. وكان الجيش الكويتي قد أعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إصابة طفيفة لطفلة جراء العدوان الإيراني، مشيرة لاحتراق مركبات وتضرر منازل بالمنامة ومدينة حمد إثر سقوط شظايا بعد اعتراض مسيرات إيرانية. كما ذكر الجيش الأردني أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، ما أسفر عن سقوط شظايا دون إصابات. وفي تطور آخر قال وزير الشحن البحري الهندي إن 3 بحارة هنود فقدوا إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. وفي تطورات التصعيد بجنوب لبنان، قالت مراسلة الجزيرة إن منطقة وادي برغز والشهابية جنوبية لبنان تعرضتا لغارات إسرائيلية. ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. عدنان، البداية معك ومع المواقف الإيرانية. إذن الرئيس الأمريكي يقول إنه سيضرب طهران مرة أو سيضرب إيران مرة أخرى الليلة إذا لم توقع على اتفاق، وإيران ترد بالإعلان عن إغلاق تام لمضيق هرمز. كيف أتت التصريحات الإيرانية في مسار التصعيد؟
3: وهذا جزء من الرد روعة عندما نتحدث عن آخر إعلان قبل قليل من مقر خاتم الأنبياء بشأن هذا المسار، بالحديث عن أن طهران سترد على أي اعتداء يطال أراضيها ويطال استقلال البلاد. لكن نستطيع القول أنه كانت هناك محاولة للحفاظ على آلية الرد بالمثل وإبقاء الأمر محتوم. موجتان من الهجمات الأمريكية تبعتهما موجتان من الردود الإيرانية اللتان أعلن عنهما الحرس الثوري. الهجمات الأمريكية بدأت فجرا بعد منتصف الليلة الماضية باستهداف مناطق الجنوب تحديدا المحيطة بمضيق هرمز، واستهدفت مناطق مثل القشم، مثل بندر عباس وجزيرة سيريك. بعد ذلك الحرس الثوري أعلن أنه استهدف قواعد أمريكية، قاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة أحمد الجابر أيضا في الكويت ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. بعد ذلك الجيش الأمريكي استهدف مناطق محيطة في طهران. الحرس الثوري قال إن هذه الهجمات استهدفت معسكرا للحرس الثوري ومصنعا ومدينة ترفيهية، ثم أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الأزرق في الأردن. الخطوة التي أشرت لها هي الخطوة الإضافية التي أعلن عنها مقر خاتم الأنبياء بإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل ومنع مرور جميع

0: والسفن من المضيق، لكن عنون هذا الأمر نظرا للظروف غير الآمنة التي تحيط بالمضيق، ولكن هي خطوة ينظر إليها كخطوة إضافية في مسار الرد الإيراني والتصعيد الإيراني.
1: ماذا عن المسار الدبلوماسي الآن؟ في أخبار عاجلة ترد الآن، الخارجية الإيرانية تقول إن إيران عازمة على تحييد مصادر الهجمات على إيران في إطار حقها بالدفاع عن نفسها ضد عدوان واشنطن، وقالت إن مواصلة استخدام الجيش الأمريكي أراضي وإمكانات دول بالمنطقة لمهاجمة إيران تضعها في صف المعتدين. ماذا عن المسار الدبلوماسي؟ هل أغلقت طهران هذا المسار أم أنها ما زالت تحاول الحفاظ عليه؟
0: روى، عندما نتحدث عن هذا الشق من تصريحات الخارجية الإيرانية فربما نحن نتحدث عن شق تؤيد فيه الدبلوماسية الإيرانية المؤسسة العسكرية، وهذا جزء من التنسيق التي تتحدث عنه طهران بشكل دائم ما بين القوات الإيرانية ممثلة بمقر خاتم الأنبياء، الحرس الثوري، الجيش الإيراني والمسار الدبلوماسي الذي يخوض هذه المفاوضات. ولكن في تصريحات الخارجية أيضا الإشارة إلى أن هذه الهجمات الأمريكية هي عمليا تجعل اتفاق وقف إطلاق النار منعدم الجدوى فعليا، لكن هل هذا يعني أن المسار الدبلوماسي توقف؟ بحسب التجارب السابقة بناء على التصريحات الإيرانية السابقة هذا لا يعني أن المسار الدبلوماسي توقف، وربما عندما تحدثنا عن محدودية الهجمات التي حصرت بالرد بالمثل نحن نتحدث عمليا عن محاولة لإبقاء هامش الدبلوماسية فاعلا خلال الساعات القادمة، وبالتالي هذا هو السؤال الأكبر في ظل التهديد الأمريكي بشن هجمات أخرى الليلة المقبلة، كيف ستتحرك الدبلوماسية خلال الساعات المقبلة؟ طهران قالتها في تصريحات سابقة سواء عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وهو كبير المفاوضين والخارجية الإيرانية بأنها لن تقبل أي تفاوض تحت النار ولن تقبل أي تفاوض تحت الضغط. التفاوض بالنسبة لطهران بحسب هذه التصريحات هو مبني على حل النقاط العالقة المرتبطة بمذكرة التفاهم سواء فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة أو بالتفاصيل المرتبطة بمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي أو فيما يتعلق بوقف الحرب ووقف إطلاق النار في جنوب لبنان بشكل أساسي، بالإضافة إلى عدم التصعيد فيما يتعلق بالملف النووي وإبقائه كما كان متفق عليه كما تقول طهران للتفاوض في المرحلة الثانية في حال تم توقيع اتفاق مذكرة التفاهم بكل تفاصيله سواء فيما يتعلق بالمنشآت أو بالتخصيب ونسب التخصيب أو بتلك الكمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ومصيرها بشكل عام. ترى طهران أن واشنطن بهذا السياق تحديدا فيما يتعلق بالبرنامج النووي تمارس تصعيدا ما سواء من خلال التصريحات والتغييرات التي أجرتها على مذكرة التفاهم كما تقول طهران، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لها، أو من خلال التحركات التي شهدناها خلال اليومين الماضيين عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقرير أو العمل على مشروع قرار تقول طهران إنه مسيس واستفزازي.
1: شكرا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران. من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، الواضح يعني أن الولايات المتحدة تريد فرض معادلة جديدة دبلوماسيا عبر استخدام التصعيد لفرض اتفاق، كيف أتت التصريحات الأمريكية في هذا السياق؟
2: مرحبا روعة، بالفعل وكان هذا واضحا في تصريحات الرئيس ترامب وكذلك تصريحات وزير الحرب بيت هيكسيث فيما يتعلق من أن هذه الضربات هدفها تحريك المسار التفاوضي، كسر الجمود في هذا المسار، دفع إيران إلى التفاوض سريعا والتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم. قبل قليل نشرت شبكة CNN تصريحات نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تذكر ما إذا كان أمريكيا أم غير أمريكي، ولكن من الواضح أنه مطلع على مسار المفاوضات. اللافت فيها أن هذا المصدر الدبلوماسي قال للشبكة إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وأنها مستمرة على المسار الصحيح، وأنها مستمرة رغم تبادل الضربات، أي أنه رغم ما حدث خلال الساعة الماضية من تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثاني على التوالي، لكن هذه المفاوضات ما تزال مستمرة. وكان مسؤول أمريكي أيضا قال لوول ستريت جورنال من أن الرئيس دونالد ترامب لم يفقد اهتمامه ورغبته بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، وكانت التصريحات أيضا توالت من أن الرئيس دونالد ترامب ما زال حريص على المسار التفاوضي، ومن أنه يقوم بهذه الضربات كما قال من أجل تحريك هذا المسار. هو قال بلسانه أي الرئيس دونالد ترامب من أنه أعطى فرصة لإيران لكنها كانت تماطل، وأن ما هو مطروح على الطاولة اتفاق جيد لإيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك من الواضح أنه سوف يواصل هذه الضغوط.
1: بالحديث مراد عن وول ستريت جورنال في افتتاحية الصحيفة اليوم، دعت ترامب للتخلي عن الدبلوماسية وفتح مضيق هرمز بالقوة وعودة الحرب. كيف تنقسم الولايات المتحدة اليوم بين من يريد الحرب ومن يريد الاتفاق؟
2: نعم، هناك أغلبية تريد وقف هذه الحرب والخروج منها بسلام وباتفاق مع إيران وحل الإشكالات مع إيران عبر السبل الدبلوماسية، وهناك أصوات تعد أقلية ولكنها مؤثرة وفاعلة مثل بعض المشرعين الجمهوريين وكذلك بعض الشخصيات والفئات المؤثرة القريبة من إسرائيل بطبيعة الحال، لكن هناك قطاعات واسعة، قطاعات اقتصادية، الكثير من المرشحين الجمهوريين ممن يخشون فقدان مقاعدهم خلال الانتخابات النصفية المقبلة بالنظر إلى تبعات هذه الحرب، يضغطون على الرئيس دونالد ترامب من أجل إغلاق هذه الصفحة. الصقور من الحزب الجمهوري، وهناك أسماء عديدة مثل ليندسي كراهام وتيد كروز وجون ويكر وآخرين ممن يرون أن الرئيس على الرئيس ترامب أن ينهي هذه المهمة مع إيران عسكريا، ولا سيما أنه انتظر طويلا فيما يتعلق بأن يفضي المسار التفاوضي إلى اتفاق، وهم يرون أن إيران تماطل وتتلاعب، وهم أيضا اعتبروا على سبيل المثال إسقاط المروحية، هذا الحادث أيضا أسقط استغل من قبل هذه الشخصيات أو بعضها لدفع الرئيس دونالد ترامب إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما وأكثر قوة مع إيران. بعضهم يطالب بإنهاء المهمة عسكريا لأن الخيار التفاوضي ليس خيارا كما يرون مع إيران ومع نظام إيران، ولكن بطبيعة الحال تظل هذه الأصوات محدودة مقابل الكثيرين الذين يطالبون بمسار تفاوضي ومسار سلمي. روعة،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن إلى عمان مع مدير مكتب الجزيرة هناك حسن الشوبكي. حسن، أهلا بك. ماذا في تفاصيل بيان القوات المسلحة الأردنية حول اعتراضها للصواريخ الإيرانية؟
3: نعم روعة، البيان صدر قبل نحو ساعة من الآن، والاعتراض وإسقاط الصواريخ الإيرانية تم قبل يعني نحو ست ساعات من الآن. القوات المسلحة الأردنية تؤكد أنها اعترضت وأسقطت 20 صاروخا إيرانيا قادمة من إيران باتجاه مدينة الأزرق شرقي البلاد، والمقصود طبعا لم يأتي في البيان ذلك، ولكن المقصود قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي التي تقع في منطقة الأزرق تلك الواحة الصحراوية شرق البلاد. هذا الاستهداف لم يكن الأول، تكرر بالأمس، كان هنالك استهداف من قبل الصواريخ الإيرانية بخمسة صواريخ وتم إسقاطها بعد اعتراضها فجر أمس، وفجر اليوم هنالك 20 صاروخا. المسألة تكررت ولكن بعدد صواريخ أكبر. الجيش الأردني يؤكد روعة أنه لا إصابات بشرية ولا أضرار مادية تذكر في هذه المسألة، مسألة الاعتراض وإسقاط الصواريخ الإيرانية، إضافة إلى أن سلاح الهندسة الملكي قد قام على الفور بعد إسقاط هذه الصواريخ يعني التأكد من أن مخلفاتها لا تحمل مواد متفجرة حتى لا يتضرر أحد من السكان في المناطق المحيطة بمنطقة الأزرق. كما أعاد التأكيد في المحور الثالث من البيان الجيش الأردني، أعاد التأكيد على أن الجيش الأردني على أعلى درجات الجاهزية لضمان حماية الأجواء الأردنية وحماية السيادة الأردنية، إضافة إلى حماية السكان بالفعل الأردنيين. وأكد في نهاية البيان على أن الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة لأي طرف في هذا النزاع. من المعلوم روعة أن القاعدة، قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي، هي قاعدة أردنية كما يؤكد المسؤولون الأردنيون، وجاء ذلك مرارا وتكرارا وبدرجة عالية على لسان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي قال أنها قاعدة أردنية وهنالك قوات تتحالف مع الأردن باتفاقات للتدريب واتفاقات دفاعية، وأن الأردن يرفض هذا الاستهداف ويقابله بردع أردني من خلال سواء البيانات العسكرية أو المواقف السياسية هنا في عمان.
1: شكرا جزيلا لك حسن الشوبكي، مدير مكتب الجزيرة من عمان. والآن إلى الزميلة وسيلة علمي وإطلالة على التطورات الميدانية في نافذة عسكرية جديدة. إليك وسيلة.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نتابع فيها التطورات العسكرية. بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن أحدث ضرباتها على إيران استهدفت قدرات مراقبة عسكرية ومواقع دفاع جوي إيرانية، وإعلان الحرس الثوري استهداف مقدرات عسكرية أمريكية في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز. هذه المستجدات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عقيد نضال. قبل النقاش والتحليل العسكري نرحب بزميلنا عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية، ومعه نتوقف عند أبرز المواقع المناطق المستهدفة في ضوء هذا التصعيد الجديد والذي انتهى بروايتين إيرانية وأمريكية.
5: بالفعل وسيلة، وول ستريت جورنال تنقل عن وزير الحرب الأمريكي قوله إن تنقل عن البنتاغون عفوا قولها بأن هذه الهجمات هو عمل من أعمال ما سمته الدبلوماسية القسرية، وهذا مصطلح يحتاج إلى تفكيك عسكري. وحينما نتحدث عن الرواية الأمريكية في بالنسبة للهجمات، ربما نتحدث عن موجتين من الهجمات الأمريكية وموجتين أيضا من الردود الإيرانية من الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء. الموجة الأولى تتعلق بالمناطق الجنوبية تحديدا بالقرب من مضيق هرمز، ولكن الموجة الثانية وهو لافت في طهران وفي جوار طهران والمنطقة المحيطة بطهران. لو ذهبنا إلى مضيق هرمز، نحن نتحدث عن ما قاله الجيش الأمريكي والقيادة المركزية الأمريكية عن استهدافات لمقرات. دوما نتحدث عن مقرات للرادارات وأنظمة دفاع جوي على مستوى هذه المنطقة. كان الاستهداف في قشم، في بندر عباس، في غرغان، في ميناء، في سيريك، وأيضا في جاسك. نحن نتحدث إذن عن هذا المحور أو هذا القوس الذي يحيط بمضيق هرمز. القيادة المركزية تحدثت عن استهدافات على مستوى هذه المناطق الجنوبية. الرئيس الأمريكي تحدث عن رقم محدد، فقال بأنه تم قصف هذه المناطق بصواريخ توماهوك، وحدد الرقم بنحو 49 صاروخا. هذا نموذج من نماذج صواريخ توماهوك التي استهدفت هذه المواقع. لماذا استخدام توماهوك في هذا التوقيت ولاستهداف هذه المواقع؟ لعل التحليل العسكري قد يجيبنا. لكن لو ذهبنا إلى إيران أيضا بالنسبة لبنك الأهداف، وحينما نتحدث عن تحديدا على مضيق هرمز، الرواية بالنسبة للحرس الثوري الإيراني تحدث على أن الاستهدافات طالت هذه المناطق على الساحل الإيراني، ولكن تحدث عن مقرات شرطية ومقرات أمن، ولكن أيضا كان هناك حديث عن منتزه أيضا على مستوى هذه المناطق. لو ذهبنا إلى المنطقة الأخرى وهي طهران تحديدا، كان هناك استهداف، وهذا أمر لافت من مدة طويلة منذ وقف إطلاق النار، لم تستهدف طهران بشكل مكثف، لكن تابعنا إعلانات للحرس الثوري الإيراني وأيضا لسلطات مدنية على مستوى طهران عن استهدافات في رامين، في كرج، في البورس. كان هناك رصد لمسيرات في منطقة البورس، في مالارد، رباط كريم، في اشتهارد، وأبيك في التي تتبع قزوين. وحينما نتحدث إذن عن هذه الاستهدافات الجديدة، السؤال المطروح ما هو بنك الأهداف الذي قد يكون الجيش الأمريكي قد حدده على مستوى هذه المناطق؟ تطورات على مستوى المنطقة تأتي أيضا بينما الحرس الثوري والجيش الإيراني أعلن عن استهدافات على مستوى منطقة الخليج. نحن نتحدث تحديدا عن ثلاث مواقع، نتحدث عن استهدافات على مستوى الكويت وتحديدا قاعدة علي السالم وأيضا أحمد الجابر، ولاحقا كان هناك إغلاق للمجال الجوي الكويتي وتم إعادة فتحه. بالنسبة للبحرين كان إعلان من الحرس الثوري

0: عن استهداف ما قال بأنها أنظمة رادارات لمنظومة باتريوت للأسطول الأمريكي الخامس على مستوى البحرين. ولاحقا الوزارة الداخلية البحرينية أعلنت عن إصابة أضرار في منشآت مدنية وأيضا سيارات. واللافت هو في الأردن، الأردن ما أعلنه الجيش الأردني عن إسقاط نحو 20 صاروخا استهدفت قاعدة الأزرق في مدينة الأزرق، وتحديدا القاعدة عسكرية على مستوى الأزرق، في حين أن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن استهدافها ب 12 صاروخا تحديدا، وقال بأنه استهدف مواقع لطائرات عسكرية من نوع F-35، وكان سابقا قد أعلن عن استهدافها بأربع صواريخ في استهداف سابق. إذن نحن أمام حالة متدحرجة من التصعيد وتصريحات أمريكية وتصريحات إيرانية متعلقة، ولا تبتعد عنها أيضا الوضع على مستوى هرمز. الحرس الثوري أعلن أيضا عن إغلاق مضيق هرمز بسبب عدم توفر الأمن. كان هناك إعلانه عن استهداف لسفينتين كانت تحاولان عبور المضيق دون التنسيق مع السلطات الإيرانية. وآخر الأخبار تتعلق باستهداف لناقلة نفط ومقتل 3 بحارة هنود بعد إصابتها بغارة أمريكية، وكان هناك احتجاج هندي في هذا الإطار. والبحرية أيضا، هيئة التجارة البحرية البريطانية تحدثت عن حدث آخر جديد على مستوى المضيق لسفينة أخرى. إذن نحن نتحدث عن وضع متشابك، تصعيد متدرج، ولكن اللافت فيه وسيلة هو هذه التصريحات الأمريكية، روايتان الأمريكية والإيرانية، واللجوء إلى استهدافات جديدة ومواقع جديدة على غرار طهران.
1: وسنفصل في هذه النقاط كلها. شكرا جزيلا لك عبد القادر عرادة، أهلا بك من جديد. عقيد نضال، إذن جولة جديدة من التصعيد عنوانها الأبرز أمريكيا، الدبلوماسية القصرية. ما ملامح هذه الجولة سواء من فيما يتعلق بالمناطق المستهدفة، بنك الأهداف والأسلحة المستخدمة؟ نبدأ المناطق المستهدفة وبنك الأهداف.
2: نعم، وسيلة، كنا أمام عملية واحدة دفاعية حسب الإعلان الأمريكي بمرحلتين. المرحلة الأولى، هنا تكون الإجابة على سؤالك، كانت في المناطق الجنوبية الغربية من إيران، والمرحلة الثانية كانت في مناطق شمال طهران بالقرب من بحر قزوين. إذا ما ذهبنا إلى تفصيلية هذه المراحل، نجد أن المرحلة الأولى التي اشتملت على استهدافات لجاسك، لسيريك، غوريك، بالإضافة إلى بندر عباس الذي تلقى أكبر الضربات، وقشم، كان هناك بعض الأهداف شملت في المناطق الشمالية لقشم، لكن التركيز كان كله في مجمل الكتف الجغرافي القريب من مضيق هرمز. ماذا يعني ذلك عسكريا؟ الاستهدافات التي تمت كانت من حروب الجيل السادس الجديدة، مفاهيم جديدة، وهي الروموتينج أوبريشن، العمليات عن بعد. استخدمت فيها صواريخ التوماهوك من القطع البحرية الأمريكية الموجودة بالقرب من خليج عدن وبالقرب من بحر العرب باتجاه هذه الأهداف. لم نلمس سابقا أن الاستهداف تم بهذه الكثافة بصواريخ التوماهوك. لم تدخل أيضا أي طائرات على ما يبدو أمريكية في أجواء منطقة العمليات، والسبب الرئيسي في ذلك له عدة أسباب عسكرية. يبدو أن الجانب الأمريكي يريد توفير أكبر قدر ممكن من الأمن للعملية العسكرية، يريد تجنب المخاطر، لا يريد الذهاب باتجاه العمق الإيراني والتركيز على هذا الكتف الجغرافي من أجل تجريد إيران من قدرات الحرس الثوري البحرية التي يملكها بالقرب من مضيق هرمز.
1: ماذا عن المرحلة الثانية؟
2: في المرحلة الثانية، وسيلة، التي اشتملت على شمال مناطق طهران، إذا ما نظرنا إلى الأهداف، رامين، كرج، البرز، إيبك، قزوين، مناطق على حزام جغرافي واحد يمتد، قريبة أيضا من بحر قزوين. يبدو أن هذه الأهداف استنادا إلى الجغرافيا والمؤشرات الموجودة تم استهدافها لا يمكن اعتبارها عملية عسكرية بقدر ما يمكن اعتبارها عملية استخبارية، بمعنى أن الاستهداف كان استنادا إلى جهد وإلى معلومات استخبارية. يبدو أن التركيز فيها وربطناها جغرافية بحر قزوين الذي لدى الجانب الأمريكي أكثر من مرة معلومات بأن هناك تهريب يجري من روسيا عبر بحر قزوين إلى مناطق إلى إيران لقطع الطائرات المسيرة. هذه المناطق، إذا ما عدنا إلى بيانات الجانب الأمريكي، هذه المناطق بها العديد من مواقع الطائرات المسيرة، خاصة في كرج، في البرز، في إيبك. كرج، البرز، إيبك، هذه مناطق وعرة جدا، مناطق جبلية، خاصة البرز التي فيها سلسلة جبال، البرز التي تمتد حتى الحدود مع تركمانستان، كرج فيها كتيبة قوات خاصة، ما يعني أن التركيز كانت جرعة التركيز استخباري أكثر مما هي جرعة تركيز عمليات.
1: وهنا من المهم الوقوف عند تصريحات وزير الحرب بشأن استغلال وقف إطلاق النار كما قال لتحديث بنك الأهداف، ماذا في قراءة هذا التصريح
2: يعني
1: الأمريكي؟
2: هذا السؤال المهم وسيلة، وهذا مفهوم استخدمه وزير الدفاع الأمريكي من أجل الإعطاء والإيحاء بأن الجانب الأمريكي استغل فترة وقف إطلاق النار ليس فقط لمراقبة التطورات الدبلوماسية، بل أيضا لإعادة بناء وترميم بنك الأهداف وإعادة بناء وترميم الصواريخ الاعتراضية والصواريخ الدقيقة التي استخدمها الجانب الأمريكي. عندما يشار إلى بنك الأهداف يشار أيضا ويرتبط بالجهد الاستخباري، ما يعني أن كان هناك جهدا استخباريا غذى بنك الأهداف بالمعلومات.
1: وطبعا هنا كما قلت استخدام موسع لصواريخ التوماهوك وما تسميها أمريكا بالذخائر الذكية، نشاهد هنا في الصور ما خصائص هذه الصواريخ؟
2: نعم، هذه الصواريخ وسيلة التي استخدمت في عمليات يوم أمس، هذه الصواريخ موجهة. كان الجانب الأمريكي قبل وقف إطلاق النار يعاني من مشكلة في مخزون التوماهوك، بعض المصادر وهنا للتوثيق لجلوبال فاير باور الاي اس دبليو معهد دراسات الحرب الأمريكي كان يشير إلى أن الولايات المتحدة استخدمت 650 صاروخ من هذا النوع، في حين أن مخزون الولايات المتحدة قبل وقف إطلاق النار كان 3500 صاروخ، ما يعني أن وقف إطلاق النار أعاد بناء منظومة التوماهوك التي تظهر أمامنا على هذه الشاشة، منظومة هجومية صواريخ دقيقة. هذه الصواريخ تحلق على ارتفاعات منخفضة، من اسمها هي صواريخ كروز جوالة، وتستخدم فوق سطح البحر أو من الغواصات وتطلق من القطع البحرية الأمريكية.
1: دعني فقط عقيد نضال نتوقف عند هذا الخبر العاجل عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، يقول لا صحة لادعاءات العدو بشأن تدمير أنظمتنا الدفاعية.
2: يعني كانت البيانات الأمريكية تركز على استهداف الرادارات، معدات البث، أجهزة الاتصال، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي. هذا ما صدر عن الجانب الأمريكي، لم يصدر شيء حتى الآن إلا ما تحدثت به في العاجل قبل قليل عن الجانب الإيراني الذي نفى أن يكون تم تدمير هذه الأهداف بشكل كبير. نحن أمام معركة خفية، معركة الصورة والكلمة بين الطرفين.
1: وكل هذا تسميها الولايات المتحدة الأمريكية بالعملية الدفاعية، ما الذي نفهمه من هذا المصطلح؟
2: نعم، هذا المصطلح الذي أطلق على هذه العملية له وجهين، الأول وجه عملياتي عسكري تكتيكي، يراد منه أن الجانب الأمريكي يريد أنه يقنع الكونغرس والمشرعين الأمريكيين بأنه يقوم بالرد على استهدافات إيرانية، يقوم بالرد على إسقاط طائرة الأباتشي فخر الصناعة الأمريكية. بالتالي المصطلح مرتبط بمفهوم دستوري ومرتبط بمفهوم عملياتي على الأرض.
1: وهل لذلك علاقة كذلك بأن هذه العمليات عبارة عن موجات وعمليات محدودة وليست مفتوحة؟
2: هذا ما تحدث فيه بالبداية، هذا يقودنا أن مصطلح ومفهوم الدفاعية يعني أن الجانب الأمريكي تحول بشكل القتال من القتال الجوي والبحري التقليدي إلى قتال الموجات القتالية.
1: طيب ماذا عن الرد الإيراني والذي استهدف عدد من دول المنطقة؟ نتحدث عن الكويت، الأردن والبحرين.
2: يعني الاستهدافات كانت من قبل الجانب الإيراني على الكويت كالعادة، مطار الكويت، بالإضافة إلى البحرين أيضا حسب الادعاء الإيراني في القاعدة البحرية، وفي الأردن أيضا في القاعدة الجوية الأردنية. هذه المواقع كلها مواقع بحرينية، مواقع كويتية ومواقع أردنية، رغم أنها قواعد عسكرية، ولكن هذا يندرج في إطار الجوينت أوبريشن، العمليات المشتركة مع القوات الصديقة. الأردن لديها قوات صديقة واتفاقيات موجودة في هذه القاعدة، كذلك الكويت، كذلك البحرين، كما لدى إيران في بوشهر قاعدة تتواجد بها أيضا قوات روسية. لذلك الأسهل على الجانب الإيراني أن يستهدف هذه القواعد من أن يقوم باستهداف القطع البحرية الأمريكية التي استخدمت في هذه العملية، والتي أثبتت من قبل المقاطع التي بثها الجانب الأمريكي أنه أطلق أو استخدم القطع البحرية في عملية الاستهداف، وهذه القطعة التي تتركز في هذه المناطق. هناك نقطة وسيلة جديرة بالاهتمام يجب أن نلفت لها، أن أغلب الاستهدافات الإيرانية باتجاه الكويت تقريبا يتم اعتراض جزء منها، لكن جزء منه يصيب في البحرين كذلك، لكن في الأردن موجة أمس موجة اليوم تم اعتراضها بالكامل حسب بيانات الرسمية الأردنية. هذا له تفسير عسكري. التفسير العسكري أن هناك شيء في العرف العسكري يعرف بالفترة الإنذار المبكر أو فترة الالتقاط. فترة الالتقاط حسب المسافة بين إيران والأردن المسافة كبيرة جدا، بالتالي الأردن يستطيع أن يأخذ وقت كبير حتى يلتقط الصواريخ البالية.

0: هي التي تعبر في طبقات الجو العليا ثم تنزل باتجاه دفب الأردن، لذلك الأردن يلتقط ثم يعترض، وهذا يفسر سبب اعتراض أغلب الصواريخ الإيرانية. لكن المسافة هنا في بالقرب من الخليج، بالقرب من البحرين والكويت، المسافة قصيرة لا تتجاوز أكثر من 10 كيلومتر تقريبا، لذلك فترة الاعتراض قصيرة، وهذا ما يفسر سبب الاستهدافات.
1: وربما الآن نختم بالوضع في مضيق هرمز. إيران تقول إنها أغلقته تماما أمام جميع السفن، وهذا ما تنفيه الولايات المتحدة الأمريكية. ما حقيقة الوضع الآن عقد نضال؟
0: هذه النقطة التي تحتاج إلى تفسير عسكري. الجانب الإيراني يقول أغلق المضيق، الجانب الأمريكي يقول أنه حاول إدخال بعض القطع البحرية المدمرات الأمريكية باتجاه هذه المناطق. لازلنا نقول أن هذه المنطقة هي منطقة عمليات رئيسية، هذه المنطقة الآن حصرت كل العمليات وانتقلت طاولة جغرافيا العمليات من طاولة العمق الإيراني إلى طاولة جغرافيا مضيق هرمز، لذلك التركيز كبير في هذه المنطقة بين عملية دفاعية أمريكية وعملية دفاعية من قبل الجانب الإيراني. ما يريد الجانب الأمريكي هو على ما يبدو تجريد الحرس الثوري الإيراني من الوسائل غير التقليدية التي يملكها، أسطول البعوض الذي يملكه، الزوارق السريعة، صواريخ الكتف، هذا سبب تركيز الجانب الأمريكي على هذه المنطقة. بالمقابل الجانب الإيراني أغلق مضيق هرمز كما تحدثت قبل قليل وسيلة ليمنع أي تحركات أمريكية باتجاه هذا المضيق، ويمنع تجريد الولايات المتحدة لإيران من الورقة الأقوى التي تملكها وتجلس على طاولة المفاوضات.
1: طبعا هناك تهديد أمريكي بشن غارات جديدة هذه الليلة، ما السيناريو المتوقع
0: بها؟ يعني أعتقد أننا خلال هذه الليلة بدأنا نلمس منذ ساعات صباح اليوم بمتابعتنا ومراقبتنا للمؤشرات أن هناك نوتاما بدأ يتبلور. عندما أقول نوتام بدأ يتبلور، هنا أعني بالنوتام هو عملية منع الطيران المدني من العبور. هناك نوتام بدأ يظهر في هذه المنطقة، هناك نوتام أيضا في شرق إيران مفروض تقريبا هذا النوتام منذ يومين، لذلك هذه النوتامات تعطينا مؤشر على أن هناك تحسبات إيرانية من أي عمل أمريكي. أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي بعد ساعات ظهر اليوم إن تبلورت المزيد من المؤشرات وخاصة مؤشر التانكرز طائرات الإرضاء الجوي، فإننا سنلمس عمليات تحركات بالطائرات الأمريكية في العمق الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك عقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة العسكرية، نعود بكم من جديد إلى غرفة الأخبار، إلى اللقاء.
2: شكرا جزيلا لك وسيلة. إذن نواصل متابعتنا لهذا التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مع خيار الطرفين استخدام الضغط العسكري لتحقيق الاتفاق السياسي. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا في الاستوديو. معنا السيد باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، والسيدة نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولية. البداية معك سيد مارا، ما الذي أوصل الولايات المتحدة إلى هذا القرار باستخدام الضغط العسكري كورقة لفرض الاتفاق؟
3: الأمر أصبح واضحا بشكل متزايد أن الرئيس ترامب مصاب بالإحباط بعملية التفاوض والتقدم الذي أحرزته إيران في هذا السياق. الرئيس ترامب يعتقد أن هذه قوة، القوة أو الدبلوماسية عبر القوة، وأن هذه هي طريقة أخرى للقيام بضربات دفاعية. أعتقد أن هذه كلمة مهمة يجب أن نؤكد عليها، ضربات دفاعية. الولايات المتحدة قامت باستهداف مواقع للحرس الثوري الإيراني والبناء التحتي، وما ذكره الرئيس ترامب هو يتحدث بشكل مبالغ فيه، قال أننا سنهاجم على منشآت مدنية، لكن التركيز كان على منشآت عسكرية بالقرب من مضيق هرمز، والتي أصبح ربما هو ميدان المعركة الجديد، ويمثل نقاط ضغط أكبر، تواجه ضغطا أكبر ممن السابق. والولايات المتحدة تشعر، وهذا تم تكراره من قبل والتأكيد عليه من قبل وزير الحرب هيكزيت، أن الولايات المتحدة وإظهارها القوة سيعطيها موضعا أفضل في المفاوضات.
2: سيدة نيجار مرتضوي، عندما يقول السيد مار تمارا أن استراتيجية ترامب الآن هي الدبلوماسية بالقوة. هناك خيط رفيع بين فرض الاتفاق بالقوة وبين الانزلاق إلى حرب شاملة من جديد. ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة لطهران التي إذا تجاوزتها الولايات المتحدة لا يمكن الوقوف عند اتفاق؟
3: بالتأكيد على النقطة التي ذكرتها، هذا الشيء حاوله الرئيس ترامب مع الإيرانيين لمدة طويلة منذ إدارته، منذ فترته الرئاسية الأولى، باتباع سياسة سماها سياسة الضغط الأقصى، وهو اعتقد أنه إذا ما استمر بالضغط على الإيرانيين سيستسلمون من أجل التفاوض للوصول إلى اتفاق جديد، لكنه بدأ الحرب وتحدث عن تغيير نظام. هذا الأمر لا ينجح مع الإيرانيين، هم لا ينجحون ولا يتفاعلون مع هذا الأمر، هم يواجهون هذا الأمر بالضغط الأقصى، بالمقاومة الأقصى. هم الآن غاقموا بتغيير هذه السياسة، لأنهم يرون أن الرئيس ترامب أنه عندما يظهرون ضبطا للنفس فإنه كان هنالك تصعيد حتى بدأت هذه الحرب. بالتالي بدأت هذه الحرب إيران بسياسة تصعيد جديدة، وقالوا أننا سنماثل هذه السياسة السلام عن طريق القوة أو المفاوضات عن طريق القوة. هم يقومون بنفس الشيء، تقومون بمهاجمتنا سنهاجمكم، ستصعدون سنصعد، نحن لن نستسلم لكي نصل إلى طاولة المفاوضات بسبب الضغط الموجه علينا. أعتقد أن هذا ما أعطاهم ثقة أنهم نعم الطرف الأضعف، لكن لديهم أوراق بإمكانهم أن يستخدمونها، يستخدمون حربا غير تماثلية، يفتحون أيضا جبهات جديدة للحرب باستخدام مضيق هرمز. لديهم الثقة الآن بأن بإمكانهم مواجهة هذه الحرب بدون أن يقدموا أي تنازلات كبرى. أعتقد أنهم يظهرون مرونة فيما يتعلق بالدبلوماسية، فيما يتعلق بالتفاصيل، لكن الهيكل الأساسي في خطوط حمراء أكدوا عليها، وهم يرسلون رسائل إلى واشنطن أنه باستطاعتي أنه إذا ما قمتم بالضغط علينا عسكريا لن نتنازل عن هذه الخطوط الأساسية.
2: سيد مارا، ماذا عن خطوط واشنطن الحمراء؟ ما هو يعني الإيران كما تقول سيدة نجار تمارس ضبطا للنفس، ولكن تمارس تصعيد، تمارس تصعيدا محدودا ومحسوبا حتى الآن. ما هو الخط الذي لا يمكن لإيران تجاوزه ولا يمكن لواشنطن أن تعود أو أن تستمر بأي اتفاق في حال تجاوزته إيران؟
3: إحداها وهو أكبر الخطوط الحمراء والسبب الذي دفع الذي أعطانا الرئيس ترامب لبدء الحرب هي القضية النووية. وفي الأيام الأخيرة رأينا الولايات المتحدة عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تزيد من الضغط على هذه النقطة. الوكالة الدولية والمفتشون لم يتمكنوا من دخول إيران وتفتيش مواقعها منذ يونيو السنة الماضية. بالتالي فإن هذا القرار من أجل عمليات التفتيش كان حظى من يكون هنالك من الوكالة الدولية بالطاقة الذرية يحظى بدعم كبير. الرئيس ترامب قال أنه عندما تقوم إيران بفتح المضيق سيكون هنالك رفع للحصار البحري، وأن مضيق هرمز من الواضح أنه يمثل قضية أخرى للولايات المتحدة. لكن كما رأينا بشكل متماثل، وفي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس ترامب أنه سيكون هنالك هجمات أقوى على إيران كما قام بذلك على تروث سوشال بشكل فوري، لاحظ أنه 100 مليون برميل من النفط تم رفعهم وإبعادهم من المضيق بمساعدة الجيش الأمريكي و200 سفينة تجارية. بالتالي الولايات المتحدة كانت تصاحب السفن التجارية هناك. وقبل أسبوع كان هنالك أيضا تقرير من البنتاغون أن هنالك ثلاثة سفن أو سفينتين كانت تساعد القوات الأمريكية للخروج من خليج عمان. هذا ما أعرفه، لكن أنا متأكد أن هنالك ربما عمليات مرور أخرى غير مذكورة.
2: سيدة مرتضوي، ما هي خيارات إيران الآن؟ يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيضرب إيران مجددا الليلة في حال لم توقع على الاتفاق، وهي ردت بإغلاق مضيق هرمز. ماذا بعد؟ ماذا إذا ضربت الولايات المتحدة إيران الليلة؟
3: أعتقد أن الإيرانيين يظهرون وأن يرسلون مؤشرات، وهذا ما نحصل عليه من التصريحات المسؤولين ومن مصادر أخرى، أنهم سيستمرون بتكرار نفس الأمر.

0: تصعيد مقابل تصعيد، هجمات مقابل تقابلها هجمات أيضا مقابلة. لن يتنازلوا، إيران تريد إنهاء تاما للحرب ودائما، بالتالي لا تبدأ الحرب مرة أخرى كما حصل في السنة الماضية. قبلوا وقفا لإطلاق النار ولكنها حدثت مرة أخرى. لا يريدون لهذا السيناريو أن يتكرر، يريدون أن يكون وقف إطلاق النار إقليميا يشمل لبنان والأطراف الأخرى، بالتالي لن يكون هنالك أي اعتداء على إيران والحلفاء. وهذا يريدون أيضا مسؤول الفوائد الاقتصادية، هم لا يثقون أن هذا الرئيس الأمريكي والإدارة، بالتالي يريدون ضمانات اقتصادية مثلا ما يتعلق بالأصول المجمدة، يريدون أن يوقعوا، لا يريدون أن يوقعوا اتفاقا وبعد ذلك ينتظرون مسألة إطلاق الأصول. أيضا في مسألة المفاوضات النووية، هذه أيضا أمر يظهرون فيه مرونة لكنهم يريدون القيام به لاحقا. أعتقد أنهم لاحظنا أن هذه ربما أمر محلي داخلي للرئيس ترامب، هو يريد اتفاقا أفضل من الرئيس أوباما، وقد قال الإيرانيون أنهم مستعدون للتواصل إلى اتفاق أفضل من الاتفاق السابق الذي أبرم مع الرئيس أوباما، لكن هذا سيأتي بعد مفاوضات ونقاشات مفصلة ومعقدة، ربما بعد وقف الحرب وفتح المضيق سيكون هنالك نقاشات نووية.
1: الرئيس دونالد ترامب قال أن الاتفاق أساسا الذي توصلوا إليه حتى الآن جيد بالنسبة له، ولكنه يريد من إيران أن توقع. هل يحاول ترامب عبر هذا التصعيد فرض أو تحسين شروط الاتفاق، أم أنه فقط يستعجل التوقيع الإيراني؟
0: بدون أي شك هذه هي الدبلوماسية عبر القوة. الرئيس ترامب قد أصبح محبطا بشكل كبير بهذه العملية. ما هو فريد حول الرئيس ترامب أن كل الأصوات التي نسمعها وتتحدث عما يحصل في المفاوضات، فإن الرئيس ترامب هو متفرد في كونه أن باستطاعته أن يتحدث مع المفاوضين بشكل مباشر في أي وقت، بإمكانه أن يتحدث مع الأطراف في باكستان، وبإمكانه أيضا أن، وهو أمر ليس مسألة خاص بالرؤساء لكنه بالرئاسة الأمريكية، هو يشعر أنه يمتلك حرية في التعبير عن أفكاره ويتحدث إلى وسائل الإعلام. بالتالي لكي نصل إلى هذه المرحلة، بعد أن قال 38 مرة أننا قريبون جدا من الاتفاق، بالنسبة له أن يأتي ويقول أننا سنقوم بهذا الأمر الآن، ربما أعتقد أن هنالك شيء حصل في العملية السياسية. نعرف تماما أنه عندما نصل إلى المرحلة الأخرى الأخيرة من العمل الدبلوماسي، وهي تمثل الجزء الأصعب، بالتالي قد يكون هنالك شيء حصل، بالإضافة إلى مسألة إسقاط طائرة الأباتشي وهو أمر واضح، بالإضافة إلى إرسال أيضا استهداف القواعد في البحرين والكويت والأردن الذي نتج عن هذه الضربات الأمريكية. أعتقد أن هذه الردود من إيران، معظم هذه الصواريخ تم إسقاطها، بالتالي الولايات المتحدة لديها أفضل عمليات هجومية لكنها أيضا لديها أفضل عمليات دفاعية. بالتالي الشيء المثير للاهتمام أنه إذا ما ردت إيران وإذا ما كانت الولايات المتحدة قادرة على التعامل معه، باستطاعة إيران أن تضع الأخبار أنها قامت بتدمير واستهداف هذه الأهداف وغيرها، بالتالي قد يكون الأمر نافع للإيرانيين، لكن لحد الآن يبدو وكأن الضرر على الجانب الأمريكي ضئيل للغاية.
1: إلى أي مدى سيد مرتضى يمكن أن يفرض التصعيد اتفاقا جزئيا مسرعا؟ إلى أي مدى يمكن فعليا أن تستعجل الولايات المتحدة إيران للتوقيع، أم أن الفجوة ما زالت واسعة جدا بالنسبة للإيرانيين؟
0: لا أعتقد أن الولايات المتحدة باستطاعتها أن تضغط وتدفع على إيران من أجل أن تتخلى عن أي خطوطها الحمراء الواضحة. هنالك أمور أساسية وهنالك ربما تفاصيل أظهرت فيها مرونة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي. كل الوسطاء، أيضا دور الوسطاء مهم، القطريون والباكستانيون بذلوا جهدا كبيرا، السعوديون والمصريون، الجميع يحاولوا أن يساهم في هذه الجهود. ولكن الضغط لا أعتقد أنه سيغير أي شيء أساسي فيما يتعلق بخطوط إيران الحمراء. هم في حقيقة الأمر أشاروا أنهم مستعدون للانتظار. هذا الأمر بالنسبة إليهم أمر وجودي ليس وجوديا للولايات المتحدة. الرئيس ترامب بدأ بهذه الحرب بكثير من

0: من الأهداف لم يحقق أي منها، تدمير البحرية، تدمير إسقاط النظام ومشكلة أخرى. الآن مضيق هرمز لم يتمكن فعلا أن يحل هذه القضية في الميدان، وعليه أن يقوم بها عبر طاولة المفاوضات. بالتالي نعم، الإيرانيون واقعون تحت الضغط، هنالك ضغط في من القصف، من الدمار، من مقتلي الآلاف، وهنالك ضغوط اقتصادية، لكن هذا ليس بشيء لم يشهدوه في السابق ولن يتحملوه. هم سيصبرون حتى نهاية المطاف، ولا أعتقد أنهم سيخضعون فقط لوجود ضغط في ميدان المعركة. بالتالي الفهم في واشنطن يجب أن يكون مع الرئيس ترامب أن الضغط المتزايد لن يأتي بنتائج أفضل على طاولة المفاوضات. يجب أن يكون هنالك جهد دبلوماسي جدي وتوافقات جدية. إذا ما رأيتم اتفاقا، يجب أن تقدموا شيئا لتأخذوا شيئا آخر.
1: بالعودة سيد باتريك مارا لحديثك عن تصريحات الرئيس ترامب الكثيفة للإعلام وللوسطاء، هناك تذبذب واضح. هنا تارة يقول هناك اتفاق سلام وشيك، وتارة يقول سنوجه ضربات عسكرية. هل هي استراتيجية أم تخبط سياسي؟
0: أعتقد أن هذا سيكون تفاؤلا رئاسيا. بالتالي الشيء الفريد حول الرئيس ترامب مرة أخرى، هو يتواصل بشكل مستمر مع وسائل الإعلام، هو يقوم بإرسال رسائل نصية ويسير قربهم ويخبرهم شيئا ما، يعطيهم تصريحات. هذا يختلف عن أي رئيس في عصرنا الحالي. بإمكاننا أن ننظر إلى الرؤساء خلال السنوات العشرين والستين الماضية، كان هنالك شكاوي من وسائل الإعلام أن هذا الرئيس لم يجري أي وسائل أي مؤتمرات صحفية. لكن ما هو فريد حول الرئيس ترامب، ولا ربما كنا نتنبأ بهذا الأمر لأن هنالك عدم محبة من قبل وسائل الإعلام، هو دائما يشارك أفكاره مع وسائل الإعلام منذ لأن هذا الأمر لم يأتي إلى يخرج إلى الحيز الإعلامي. يعتقد أنه بالرئيس ترامب وما قاله خلال هذه عملية المفاوضات هذه كان صادقا في تلك المرحلة، لكن أعتقد أن هنالك شيء حصل بالإضافة إلى الضربات على الأصول الأمريكية، ربما جعله يدرك أنه يجب أن نسعى الآن إلى تحقيق الدبلوماسية عبر القوة. وأنا آمل أن هذه ربما قد يستمر هذا الأمر لفترة قصيرة قبل لكي نتمكن من خفض التصعيد، لكن بالتأكيد كان هنالك نقطة تحول بالنسبة للولايات المتحدة.
1: سيدة مرتضى، ومن قراءتك لنقاط الخلاف بين الطرفين، الولايات المتحدة وطهران، ما هي النقطة التي يمكن أن تحدث اختراقا في مسار التفاوض اليوم بعد كل هذا التصعيد العسكري، والتي يمكن أن تدفع فعليا بالطرفين إلى توقيع اتفاق؟
0: الرئيس ترامب كما قلت هو لم يحقق هذه الأهداف الكبيرة التي أعلن عنها عند بدء الحرب. أعتقد أن هنالك إدراك أنه إذا ما أردتم هنالك تحديد للبرنامج النووي، يجب أن يكون هنالك عودة للمفاوضات والوصول إلى اتفاق. هذا ما قام به الرئيس أوباما، لكن الرئيس ترامب لم يعجبه الأمر ويريد اتفاقا أفضل. هذا الأمر يجب أن يجري عبر المفاوضات، والإيرانيين يقولون أن هذا الأمر سيحصل لاحقا بعد رفع العقوبات، وتحتاج إلى نقاشات مفصلة ومع عقد. الجزء الأول في مسألة إنهاء الحرب بشكل دائم، بالتالي الإيرانيين يريدون من الولايات المتحدة أن يغادروا جوار إيران، بالتالي لا تستمر، لا يريدون عودة الحرب، يريدون إنهاء الحرب أن يكون إقليميا من أجل أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لكي توقف هجماتها المتكررة على لبنان. هذا شيء باستطاعة الرئيس ترامب أن يقوم به وقد قام به في السابق إذا ما أراد ذلك، لكنه يجب أن يستخدم من إمكانياته السياسية. أعتقد أيضا أن إيران تريد نوعا من الفوائد الاقتصادية، ملايين الدولارات من الأصول المجمدة خارج البلاد، حوالي 50 إلى أكثر من المليارات الدولارات. أعتقد أن الاختلاف وأن هنالك فرصة أن هذه الأموال ليست في الولايات المتحدة، هي في بلاد طرف ثالث. بالتالي الولايات المتحدة فقط باستطاعتها أن تعطي ضوءا أخضر، ولا توقف الدول الأخرى من إيقاف إطلاق هذه الأموال. ما قام به الرئيس أوباما، كان عليه أن يرسل الكثير من الأموال، وهذا كانت هذه الأموال قد تم إرسالها، بالتالي أعطى هذا صورة ليست بالإيجابية للرئيس أوباما. بالتالي هذه الأمور، إيران تريد هذه الأمور في المقدمة من أجل الدخول في مفاوضات.

0: شكرا جزيلا لك يا سيدة نجار، مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والسيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. إلى التطورات في لبنان، معنا من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. البداية معك إيهاب، ضعنا في صورة آخر التطورات في جنوب لبنان.
1: غارات جوية إسرائيلية مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى باتجاه مناطق مختلفة من جنوب لبنان، لكن الواضح أن جبهة لبنان لم تتفاعل مع ما جرى من قصف صاروخي أمريكي على إيران، وبقيت الأمور ضمن التفاهمات التي جرى التوصل إليها من أن المعارك والقصف الجوي يبقى محصورا في مناطق جنوب لبنان، على الرغم من أن إحدى الغارات بمسيرات استهدفت منطقة البقاع في عمق البقاع باتجاه أحد المنازل. الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، تركزت بمعظمها في محيط مناطق صور وبنت جبيل والنبطية، وتحديدا برج قلاوي وصريفة ومجدل سلم والصواني، وكلها تقع على تخوم ما يعرف بوادي الحجير، وهذه المناطق جرى قصفها عدة مرات بغارات جوية إسرائيلية. وكذلك استهدف القصف الجوي منطقة الشهابية في قضاء صور، وكذلك استمر تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرات بكثافة فوق مناطق مختلفة من جنوب لبنان، مع محاولات أيضا إسرائيلية لتوسيع نطاق هذا القصف الجوي باتجاه أماكن أخرى، وصلت قبل قليل إلى محيط بلدة مشغرة في البقاع الغربي، وكذلك باتجاه منطقة القطراني وبرغز التي تقع على تخوم منطقة جزين، وهو القضاء الذي عمليا امتداد جغرافي للنبطية، ويقع هذا ويتقع على الأماكن التي جرى استهدافها على تخوم منطقة الليطاني، مع محاولات إسرائيلية للتقدم البري باتجاه بلدة كفر تبنيت، وكذلك محاولات مستمرة من الجانب الإسرائيلي للتوغل في القطاع الغربي وتحديدا باتجاه بلدتي مجدل زون وزبقين، مع استمرار أعمال القصف من جانب حزب الله على القوات التي تحاول التقدم في القطاع الغربي. حزب الله كان أعلن خلال الساعات 24 الماضية عن 9 عمليات تركزت في محيط التموضعات العسكرية الإسرائيلية في منطقة النبطية وكذلك في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
0: إيهاب، ماذا عن المفاوضات المرتقبة في 22 من الشهر الجاري؟ كيف يترقبها اللبنانيون اليوم مع هذا التصعيد في الجنوب؟
1: لبنان وفقا لما أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون متمسك بهذا المسار باعتباره المسار الوحيد الذي يؤدي إلى نتائج، وكان الرئيس اللبناني أشار بأن لبنان لا يرغب بأي شكل من الأشكال لتدخل أحد في قراره السيادي، أي بمعنى المفاوضات التي يجريها والنتائج التي قد تترتب عنها. مصدر دبلوماسي لبناني كان أشار للجزيرة بأن هذه المفاوضات حتى الآن المقررة في 22 من يونيو حزيران الحالي ليست نهائية، وبالتالي هناك إمكانية لإجراء مفاوضات بشأنها خلال المرحلة المقبلة، لكن لبنان وفقا للمصدر الدبلوماسي يتمسك بنتائج مفاوضات واشنطن، يرى بأن هذا المسار هو المسار الوحيد الذي قد يفضي إلى نتائج، وأن ما جرى في واشنطن هو عمليا مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي وفقا للتوجيهات السياسية. لذلك لبنان متمسك بخمس مبادئ رئيسية ترتبط بوقف إطلاق نار دائم في جنوب لبنان، انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي تحتلها، وكذلك إطلاق سراح الأسرى، إعادة الإعمار وعودة السكان، وهو ما عاد وطمأن إليه السفير الأمريكي في لبنان عندما زار مختلف القوى أو الرئاسات الثلاثة، وجرى التأكيد على أن لبنان يريد أن يرى انسحابا إسرائيليا من جنوبه، وهو متأكد عليه الولايات المتحدة، وقال بأن إسرائيل ليس لديها رغبات في البقاء في جنوب لبنان، وهذا الأمر جاء في تطمين الجانب اللبناني وتحديدا الرئيس البرلمان نبيه بري الذي كان أشار إلى أنه يرفض ما جرى التوصل إليه في الإطار العام الذي جرى الاتفاق فيه في واشنطن في الجولة الرابعة من المفاوضات.

0: المفاوضات والتي كانت أشارت إلى وقف لإطلاق النار، لكن رئيس البرلمان نبيه بري كان تحدث إلى أن لبنان يرغب بوقف لإطلاق النار برا وبحرا وجوا، وأبدى اعتراضه على ما يسميه المناطق التجريبية، في إشارة إلى الاتفاق الذي جرى التواصل إليه من أن لبنان وإسرائيل سيقومان بتنفيذ مناطق تجريبية في جنوب لبنان ضمن هذا الاتفاق الإطار الذي جرى التواصل إليه.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقد، مراسل الجزيرة من صور إلى وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في فلسطين. أهلا بك وليد، ماذا عن جبهة الشمال الإسرائيلي؟ كان هناك دويل صفارات انذار، ما آخر التطورات فيها؟
2: هي في الساعات الثلاث الأخيرة هادئة تماما، لكن هذا جرى في ساعات الفجر وساعات الصباح الباكر. كان هناك دوي صافرات الإنذار في مسقاف عام والمطلة ثلاث مرات. في البداية كان جراء ثلاث صواريخ أطلقت من لبنان على مسقاف عام والمطلة، وقال الجيش بأنها سقطت في الجانب اللبناني من الحدود. والثالثة كانت رصد مسيرة باتجاه منطقة مسقاف عام، وهذه أيضا سقطت، لم تتجاوز الحدود كما قال، وسقطت في الجانب اللبناني. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه هذا الجيش أنه يواصل عملياته، وأنه في الأيام الأخيرة تمكن من قتل 35 من عناصر حزب الله الذين كانوا ينشطون إما على تخوم أو داخل المناطق التي يحتلها، وأنه قتل أيضا أحد مسلحي حزب الله الذي كان يستعد لإطلاق صاروخ من بين الأحراش، ودمر أيضا منصة الإطلاق، وضبط ترسانة أسلحة وذخيرة RPG وصواريخ، وقام بتدميرها أيضا في الجنوب اللبناني، ويواصل عملياته الحربية بشكل كامل ودون أي انقطاع أو توقف بكافة أشكالها وعلى طول الجنوب اللبناني، على أمل أن يتمكن من تثبيت أوسع رقعة أرض ممكنة تحت سيطرته بالكامل قبل الجولة المقبلة من المفاوضات، مثلما فعل في الجولات السابقة، لأنه يتحدث عن خط أو عن حدود أمنية في لبنان، بمعنى أنه حتى لو تم التوصل لاتفاق نهائي تبقى هذه على الأقل تحت سيطرته أو تحت سيطرة قوات لا تعاديه.
1: وليد، بالحديث عن المفاوضات، إلى أي مدى فعليا ترغب إسرائيل بتحقيق اتفاق مع الجانب اللبناني مقابل رغبتها في الاستمرار بالعمليات العسكرية لتحييد حزب الله في جنوب لبنان؟
2: إسرائيل تواصل عملياتها الحربية في الجنوب اللبناني وكأن ليس هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية، وتواصل مفاوضاتها مع الحكومة اللبنانية وكأن ليس هناك حرب في جنوب لبنان، وبالتالي تريد استثناء جنوب لبنان من معادلة الضاحية التي فرضتها إيران في حينه عندما ردت بضرب إسرائيل بعد أن قصفت إسرائيل الضاحية، وتريد استثناء لبنان ككل من معادلة إيران مع الولايات المتحدة. لذلك هي في مساعيها بخصوص المفاوضات مع لبنان تريد أن تصل إلى تحقيق هدفها المعلن، وهو محاولة نزع سلاح حزب الله بالكامل في كل لبنان وتجريد جنوب لبنان من أي وجود لحزب الله، وهذا معلن إسرائيليا ويصعدون طيلة الوقت. إسرائيل الآن ومنذ يومين بعد الجولة الأخيرة من المواجهة مع إيران تشعر بنوع من الارتياح من المواجهة أو الحملات التي تقوم بها الولايات المتحدة الليلة والليلة التي سبقتها، وهي مرتاحة لأنه أولا تم استثناؤها من الرد الإيراني، والأمر الثاني لأن الولايات المتحدة عادت لاستخدام القوة، وإن كانت القراءة الإسرائيلية تقول أنهم يستخدمون القوة ضد إيران وقد يصعدوها خلال المرحلة المقبلة في محاولة للتأثير بالذات على مائدة المفاوضات وإجبار إيران على قبول شروط رفضتها في الماضي، لكن إسرائيل في المرحلة الحالية تدرك بأن ما يجري حتى في إيران هو بالتنسيق معها، لأن حسب ما نقلته الإذاعة كان هناك اتصالات بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو قبل هذه الهجمات، كما أن هناك تواصل مستمر وتنسيق بين قيادة الجيش الإسرائيلي ممثلة برئيس أركانها زمير وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي، التي قيل ومنذ أسابيع بأنه تم التوافق على بنك أهداف مشترك بين الجانبين.

بين الإسرائيلي والأمريكي، لكن إسرائيل تبقى مرتاحة ما دام الرد الإيراني لا يشملها في هذه المرحلة. ومن هنا هي تريد من لبنان تحديدا أن لا يكون أو لا يتأثر بما يجري بين الولايات المتحدة وإيران، وثانيا أن يكون هناك عملية إضعاف

0: معنا من رام الله. مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي أحدث التطورات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أكملت أحدث ضرباتها في إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت قدرات مراقبة عسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي بأنحاء إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال لشبكة فوكس نيوز إن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا به مباشرة في غرفة العمليات وطلبوا منه وقف قصف بلادهم. كما قال ترامب إن قوات بلاده ستعاود قصف الإيرانيين الليلة المقبلة مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض. من جانبه نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني كبير قوله إنه لا صحة لادعاء ترامب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به. هذا وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وحذرت السفن من التوجه نحوه. وقال حاكم مدينة سيريك الإيرانية إن القوات الأمريكية استهدفت فجر اليوم سفينة شحن مدنية إيرانية في بحر عمان، كان على متنها 5 أفراد جميعهم بخير. الخارجية الإيرانية قالت من جهتها إن ما وصفته بهجمات النظام الإرهابي الأمريكي جعلت وقف إطلاق النار منعدم الجدوى عملياً. وكان الجيش الكويتي قد أعلن عن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إصابة طفيفة لطفلة جراء العدوان الإيراني، مشيرة لاحتراق مركبات وتضرر منازل بالمنامة ومدينة حمد إثر سقوط شظايا بعد اعتراض مسيرات إيرانية. كما ذكر الجيش الأردني أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، ما أسفر عن سقوط شظايا دون إصابات. وفي تطور آخر، قال وزير الشحن البحري الهندي إن 3 بحارة هنود فقدوا إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. وفي تطورات التصعيد بجنوب لبنان، قالت مراسلة الجزيرة إن منطقة وادي برغز والشهبي جنوبي لبنان إلى جانب صريفة وبرج قلوي وتولين، إضافة إلى مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان، تعرضت لغارات إسرائيلية. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. البداية معك عدنان. إذن إيران تتهم الولايات المتحدة باستهداف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان، ما آخر مستجدات التراشقات التصعيدية بين إيران وواشنطن من الجانب الإيراني طبعا؟
1: نعم، عمليا هذا الاتهام جاء بحسب تصريحات من التلفزيون الإيراني عن اتهام القوات الأمريكية باستهداف هذه السفينة. وقالت التصريحات بأن العاملين على متن هذه السفينة تم إجلاؤهم وإنقاذهم نحو عمان. هذا فيما يتعلق بهذا التفصيل، ولكن مضيق هرمز في هذه الجولة التصعيدية هو جزء من المشهد وجزء من الرد الذي تم إعلانه هنا في ظل الهجمات الأمريكية الليلة الماضية، حيث أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل ومنع كل السفن من عبور المضيق بغض النظر عن نوع هذه السفن أو الناقلات، وبغض النظر عن الآلية التي كانت متبعة في الأيام الماضية. لكن هذا لا يعني بالمبدأ روعة أن الأمور في الأيام الماضية كانت تسير بشكل يمكن وصف عمل المضيق فيها بأنه مفتوح، وإنما كانت تحاول طهران فرض الآلية التي وضعتها لعبور السفن بالتسجيل هناك. إذن هذا هو كان جزء من الرد في المجال التصعيدي وجزء من الوضع الذي تصفه طهران بغير الآمن فيما يتعلق بالنقطة. ولكن عندما نتحدث عن التصعيد وعن جولة تصعيدية، نقف عند التصريحات الأخيرة للخارجية الإيرانية التي تقول فيها بأن هذه الهجمات الأمريكية تجعل اتفاق وقف إطلاق النار منعدم الجدوى فعليا. وهنا نتحدث عن أن مبتدأ هذه الجولة التصعيدية والغارات التي شهدتها طهران سواء في الجنوب أو في محيط العاصمة طهران بالأمس، هي عمليا بدأت بشأن الاتفاق الذي يجري العمل على صياغة مذكرة التفاهم فيه.
0: وكيف انعكست إذن على المسار الدبلوماسي؟ هل انهار؟ كيف نقرأ هذه التصريحات من الخارجية الإيرانية؟
1: السؤال، هل هذا التصريح من الخارجية الإيرانية يعني أن وقف إطلاق النار انتهى أو أن المسار الدبلوماسي انتهى؟ التقديرات تقول بأن الجواب لا. عمليا لا يوجد حديث صريح عن وقف تبادل الرسائل الدبلوماسية أو وقف

0: الاتصال أو وقف العمل على صياغة مسودة مذكرة التفاهم المتعلقة بهذه المفاوضات. حاليا طهران يرتقب منها الرد على الملاحظات الأمريكية، ولكن كنا نقف عند تحفظات إيرانية مرتبطة بما قالت إنه تغييرات من قبل واشنطن على بنود مسودة مذكرة التفاهم، وتحديدا عندما نتحدث عن الأصول المالية الإيرانية. الحديث حاليا يجري عن اتصالات واسعة، نحن أمام ساعات حاسمة في ظل التهديد الأمريكي الجديد بشن ضربات على طهران الليلة المقبلة، ولكن طهران في المقابل تقول إنها لن تقبل التعامل مع مفاوضات تحت الضغط وتحت النار. هذه تصريحات كانت واضحة وجاءت خلال الأيام الماضية بشكل واضح من قبل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين، وأيضا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والخارجية الإيرانية في بياناتها المتتالية، بالحديث عن أن طهران تفضل الدبلوماسية ولكنها تجيد لغات أخرى وتقول بأنها لا تقبل التفاوض تحت النار. هي عمليا تريد حل النقاط العالقة التي يتم التفاوض بشأنها دون تجاوز خطوطها الحمراء ودون تقديم تنازلات، بمعنى أن بوابة هذا التفاوض قائمة بالنسبة لطهران على تحقيق مكاسب. ولذلك نستطيع القول أن التواصل الدبلوماسي والخطوط الدبلوماسية ربما تكون تعمل على شدها في هذه اللحظات. ومن مؤشرات ذلك روعة الحديث عن التصعيد الذي شهدناه بالأمس، الذي اكتفى بفكرة الرد المقابل، الرد بالرد بمعنى، وإبقاء الأمور محتوات بشكل يبقي هامش الدبلوماسية فاعلا. ربما نستطيع الحديث عن اتصالات تسعى لخفض التصعيد لاستئناف التفاوض بشأن تلك النقاط العالقة.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران. مراد هاشم من واشنطن، دبلوماسية بالقوة إذن يريد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أبرز التصريحات التي يجب أن تستوقفنا في هذا السياق؟
2: نعم روعة، أهم التصريحات أو آخر هذه التصريحات ما نقلته شبكة CNN عن مصدر دبلوماسي مطلع على مسار المفاوضات. يقول المصدر إن هذه المفاوضات مستمرة، وإنها مستمرة في المسار الصحيح ومستمرة رغم الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، أي أن ما حدث من تبادل للضربات لليوم الثاني على التوالي لم يؤثر على هذه المفاوضات. وبطبيعة الحال كان هذا ما قاله مسؤول أمريكي كبير لصحيفة وول ستريت جورنال، من أن ما يحدث من توتر من حين لآخر لن يؤثر على المسار التفاوضي وينبغي ألا يؤثر، وأن هذه سلة وتلك سلة أخرى. كما قال الرئيس دونالد ترامب كان واضحا أيضا حينما قال إنه يشن هذه الضربات من أجل تحريك المسار التفاوضي، من أجل أن تسرع إيران فيما يتعلق بالمفاوضات، وأيضا النظر في مذكرة التفاهم المطروحة على الطاولة، وتحديدا بعد التعديلات التي تم إدخالها. مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم أكد أن الرئيس ترامب ما زال مهتم بالمسار التفاوضي ويسعى إلى إبرام اتفاق. كان وزير الحرب بيت هيكسيت، نعم روعة،
1: نعم، عندما يقول اليوم ترامب إنه يريد من إيران أن توقع على الاتفاق، هل ما زالت هناك شروط تسعى واشنطن لتحسينها مما نستشفه من التصريحات الأمريكية، أم أنها راضية بما تم التوصل إليه حتى الآن؟
2: الولايات المتحدة قدمت مذكرة التفاهم بما فيها التعديلات التي أدخل عليها الرئيس ترامب، وهناك اتصالات ومفاوضات عبر الوسطاء حول هذه التعديلات بطبيعة الحال. التفاصيل غير معروفة، ولكن المطالب الأمريكية مما يطرحه الرئيس ترامب علنا في منشوراته وتصريحاته، ومما يتسرب من مسؤولين أمريكيين في الغالب لا تذكر أسماؤهم إلى وسائل الإعلام، فإن الشروط الأمريكية لمذكرة التفاهم قوية معروفة، بما في ذلك وعلى رأسها فتح مضيق هرمز فورا، عدم فرض رسوم، إزالة الألغام، أيضا بطبيعة الحال سيتم الإفراج أو سيتم السماح ببيع شحنات نفط إيرانية خاضعة للعقوبات في مقابل ذلك، ورفع الحصار تدريجيا. أيضا التزام إيراني بعدم امتلاك سلاح نووي أو الاستحواذ على السلاح النووي بأي طريقة أو شراء

0: سلاح نووي. أيضا فيما يتعلق بالقضايا النووية، هناك 4 قضايا تقاربت فيها رؤى الطرفين الولايات المتحدة وإيران وفق ما يتسرب، بما في ذلك ما يتعلق بكميات اليورانيوم عالية التخصيب. واشنطن على ما يبدو تبدو منفتحة الآن على التخلص من هذه الكميات داخل إيران، وأيضا عبر خفض نسبة التخصيب في هذه الكميات بعد أن كانت تصر على نقلها خارج إيران. أيضا فيما يتعلق بفترة تعليق تخصيب اليورانيوم، بعد أن كانت تصر على 0 تخصيب الآن بدأت منفتحة لتعليق 20 بل وربما 15 عاما لهذا التخصيب. أيضا فيما يتعلق بالمنشآت النووية، كانت تصر واشنطن على تفكيك 3 منشآت نووية في حين تصر طهران على إبقاء 1 منها. لا يعلم إلى أين وصل هذا المسار في هذه النقطة تحديدا. أيضا فيما يتعلق بالرقابة الدولية، واشنطن تريد آلية رقابة أكثر تشددا من تلك التي كانت في الاتفاق النووي السابق، بما في ذلك زيارات للمفتشين بشكل مفاجئ. لا يعلم أيضا فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية والأموال الإيرانية المجمدة، وكيف ستطلق ومتى ستطلق وحجم ما سيطلق منها، هذا موضع التفاوض. الرئيس ترامب في هذه النقطة واضح، وينقل أنه متشدد للغاية في هذه النقطة، وأنه يريد أن تطلق هذه الأموال بعد توقيع الاتفاق النهائي، وبعد أن يلمس خطوات عملية من إيران فيما يتعلق بالتزاماتها النووية روعة.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن إلى عمان، معنا مدير مكتب الجزيرة هناك حسن الشوبكي. حسن، إيران أعلنت استهداف الأردن، قاعدة الأزرق في الأردن، والأردن أعلن التصدي للصواريخ الإيرانية، ماذا في تفاصيل بيان القوات المسلحة الأردنية؟
2: نعم روعة، يعني الاستهداف استمر لليوم الثاني على التوالي. بالأمس كان هنالك استهداف من خلال إسقاط واعتراض وإسقاط 5 صواريخ إيرانية كانت استهدفت الأردن، أعلن ذلك الجيش. واليوم فجرا أيضا تم استهداف الأردن بصواريخ قادمة من إيران، ووجهتها كانت إلى مدينة الأزرق، تحديدا إلى قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي. طبعا الأزرق والقاعدة شرقي العاصمة عمان أو شرقي البلاد. هذا الاستهداف قالت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 20 صاروخا، وأن لا يوجد أي أضرار لا بشرية ولا مادية جراء إسقاط هذه الصواريخ. بالفعل كان سلاح الجو الأردني يعني على أهبة الاستعداد، بالإضافة إلى المضادات الدفاعية والوحدات الدفاعية في الجيش الأردني، ويضاف إلى ذلك أيضا سلاح الهندسة الملكة الذي قام ب يعني تتبع الشظايا لمعرفة إذا كانت مخلفاتها قد تحتوي على مواد متفجرة، منعا لإحداث أي ضرر في السكان في المنطقة المحيطة بمنطقة الاستهداف. أيضا أكد الجيش الأردني روعة على أن سيادة الأجواء الأردنية مسألة يعني محسومة، وأن حماية الأجواء الأردنية وسلامة الأراضي الأردنية هذه من مهام الجيش الأولى، وأن الجاهزية بالنسبة للجيش الأردني وقوات الأمن في البلاد على أعلى مستوى في هذا السياق، إضافة إلى منع أن يكون لأي طرف من أطراف هذه الحرب المفتوحة منذ ما يزيد على 100 يوم، منع أي أن يكون الأردن ساحة لهذه الحرب. هنالك سؤال روعة يعني في سياق هذا الاستهداف المتكرر، لماذا استهداف الأردن بهذه الصواريخ، رغم أن الأردن يؤكد مرارا وتكرارا وعلى لسان المسؤولين السياسيين والعسكريين بأنه لا يوجد فيه قواعد أمريكية، هنالك قاعدة أردنية يوجد فيها تحالف مع قوات للتدريب وللتعاون العسكري ضمن اتفاقات دفاعية. الأردن أكد ذلك مرارا، ومن دول شقيقة وصديقة، ومن الدول الصديقة المقصود بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكذلك فرنسا. السؤال الآخر المطروح الآن لدى الرأي العام الأردني يتعلق بلماذا المبالغة في آثار هذه الصواريخ، علما بأن التأكيدات التي تأتي من الجيش الأردني أنه يتم اعتراضها وإسقاطها. بالأمس كان هنالك حديث للحرس الثوري

0: الإيراني بأنه أصاب 4 من حظائر طائرات F-35، ودحض الجيش الأردني هذه الرواية. واليوم أيضا قال الحرس الثوري الإيراني أنه أصاب مقاتلات أمريكية من خلال 12 صاروخا، لكن الجيش الأردني أكد أنه أسقط 20 صاروخا، وأن لا أضرار لا مادية ولا بشرية.
1: شكرا جزيلا لك حسن الشبكي، مدير مكتب الجزيرة في عمان. هذا وأعلنت الخارجية الباكستانية في خبر عاجل الآن بلسان الناطق باسمها، قنوات التواصل بين الولايات المتحدة وإيران كانت وما زالت مفتوحة، وأن باكستان وقطر لا تزالان منخرطتين في جهود الوساطة، وأن باكستان تقدر دور قطر بهذا الصدد. نناقش هذا الملف مع الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. دكتور شرقاوي، كيف تتواصل الاتصالات السياسية اليوم بين إيران وواشنطن مع هذا التصعيد العسكري؟
2: أولا، أن يتحدث الوسطاء الباكستانيون بهذه الطريقة ويشددون على أهمية أنهم لا زالوا منخرطين كما الوسطاء القطريون، هذا في حد ذاته تأكيد للخشية التي أصبحت تحيط بمسار المفاوضات. نحن في منتصف الشهر الرابع لهذه الحرب المفتوحة، ويبدو أننا في نهاية الأسبوع الثالث بعدما سلم الوسطاء الباكستانيون والقطريون مذكرة التفاهم إلى الرئيس ترامب، بدأ التماطل من الجانب الأمريكي وحتى أيضا من الجانب الإيراني. الآن الفحوى ما يمكن أن نستوعبه أو نستشفه من هذا التصريح أن هناك حرص متزايد، بمعنى أنه على الرغم من التصعيد العسكري ومن اتساع رقعة الصراع، أصبحت الأردن أيضا امتدادا لهذا الصراع، إلا أن إسلام أباد والدوحة متمسكتان بالمضي قدما، بمعنى حماية مسار التفاوض. وحتى القناعة ذاتها نجدها عند الأمريكيين، عند ترامب وعند فانس نائبه وعند الإيرانيين، الجميع لديه إجماع حول أهمية المفاوضات. ولكن المشكلة ليست في مدى استمرار أو عدم استمرار المفاوضات، التحدي الحقيقي هل نحن أمام مفاوضات تقرب المسافات، تغير تصورات الطرفين الإيراني والأمريكي لعقدة الصراع والتمهيد لنوع من الأخذ والرد المباشر، أم أننا فقط أمام مسار تفاوضي من الناحية الإجرائية، من الناحية الدبلوماسية، من الناحية الرمزية؟ وهنا أرى أن الدوحة وإسلام أباد تتحملان الآن تحديات أكثر وأكثر من أي وقت سابق. بمعنى، لا شك أن من الناحية الذهنية ومن حيث علم النفس السياسي، ترامب وإن كان يتحدث عن المفاوضات، أهل الحل والعقد أيضا متمسكون بالمفاوضات، ولكن في قرارة أنفسهم هم مستعدون للحرب أكثر من المفاوضات. فالتحدي بالنسبة للدعوة وإسلام أباد هو العودة بالطرفين إلى ما كان عليه الوضع قبل 3 أسابيع، بمعنى ضرورة إحداث أو إيجاد زخم جديد تبدد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. فبالتالي من أين المدخل مجددا إلى إحداث ذاك الزخم المنشود في سير المفاوضات؟
1: من أين المدخل؟ هذا السؤال الذي أطرحه لك كخبير، من أين المدخل؟
2: المدخل هو يتوقف حقيقة ليس فقط على الطرفين، بمعنى هل ترامب يتنازل ويقبل بالشروط الإيرانية، أم أن طهران عليها أن تنصاع أو تقبل بالشروط الأمريكية؟ هذه ثنائية الدجاجة والبيضة، ما الأصل؟ يعني ستكون مسألة ما نسميه يعني معضلة السبايرل أو الدوران على الذات، كأنه ظهر الحلزون، تلك الخيط الأسود الذي يرتفع ولكن لا يوصلنا، وفقط يعني يعيد نفسه. إذن أين تكمن اللحظة الألمعية؟ تكمن عند الوسطاء في باكستان وفي قطر، إذا استطاعوا أن يعيدوا صياغة القضايا بشكل مختلف، بمعنى أن يغيروا تصورات الطرفين. وهل من الممكن أن نبدأ بقضية محورية؟ هل هي مثلا الأرصدة المجمدة؟ هل هي قضية مضيق هرمز؟ هل هي قضية رفع العقوبات؟ هل قضية تخصيب اليورانيوم أم الملف النووي؟ ينبغي تحديد قضية واحدة وتكون هي القضية الأسهل لكي ينغمس الطرفان من جديد، ثم نبدأ بالتدرج قضية قضية. وأيضا أن يسعى هؤلاء الوسطاء لإقناع الطرفين أن لا مجال لأي مفاوضات ما لم يكن هناك استعداد موضوعي بأن كل طرف عليه أن يقدم بعض التنازلات لكي يحصل على المكاسب. قضية المقايضة هذه ضرورية، وإلا سنبقى أمام مسار تفاوضي أجوف. لماذا؟ لأن ترامب مرة يرتفع فوق الشجرة ومرة يعلو إلى أعلى الجبل، الإيرانيون يفعلون الشيء ذاته. إذا هذا التذبذب بين أين نرتفع ولا نتنازل إلى الأرض لكي يمكن أن نسوي هذه المسألة، هذه تبقى تحدي قائم بذاته.
1: ولكن عندما يقول ترامب أنه سيضرب إيران إذا لم توقع على الاتفاق، هذا لا يشي أن واشنطن راضية بالاتفاق كما هو كما تم التوصل إليه حتى الآن، وأن العقدة هي من الجانب الإيراني فقط، أم أن ترامب يريد عبر إدخال ورقة القوة من جديد أن يفرض تحسينا للشروط أيضا؟
2: أبدأ من أين جاء ترامب بهذا المفهوم، أو ما أسمته الول ستريت جورنال بالمفاوضات القصرية، forced negotiations. منطق المفاوضات عبر التاريخ منذ أيام الحرب بين إسبارتا وأثينا في العصر الإغريقي قامت على مسألة الأخذ والرد، التوافقات. لا يمكن حشر القوة إلا يعني إلا على المستوى العسكري. حالما نقلب إلى المستوى التفاوضي تصبح المسألة فيها روح الدبلوماسية وروح التفاعل. للأسف ترامب يتشبع ليس فقط بما نعتبره تذبذب أو تغير المزاج الشخصي، لا، هو متشبع أكثر بضغوط مجموعة من القادة اليمينيين ومن بعض أعضاء مجلس الشيوخ، مثلا السناتور تيد كروز والسيناتور لينزي جراهام وبعض الصقور في الحزب الجمهوري مثل مايك بومبيو، مثل نيوت جينجريتش، رئيس مجلس النواب الحالي مايك جونسون. هؤلاء يعتقدون أن أفضل طريقة للتعامل هو كسر عظام إيران، إركاعها حتى الركبتين وفرض الواقع عليها، وهذا هو مفهومهم للمفاوضات، وهذا على خلاف الوسطاء الدولية وعلى خلاف أدبيات تسوية الصراعات. في المقابل أيضا هناك معضلة عند الإيرانيين أيضا، ليس فقط بالنسبة لترامب. الإيرانيون يريدون مفاوضات، ولكن ليس بمنطلق الأخذ والرد أو التنازل، إنما بمنطلق التحدي. هم الآن يعتزون بأنهم بمثابة قوة إقليمية أو ما فوق قوة إقليمية يمكن أن تجابها قوة عظمى، وأيضا متشبعون حتى النخاع بأن القومية الإيرانية وخطاب الصمود وكل هذه الاعتبارات، وأيضا الرأي العام يحتاجون إلى أن يظلوا أن لديهم أقوى عمود فقري صامدون على الجبهة. إذن إذا أخذنا من الناحية النفسية قبل السياسية، ترامب يريد فرض المفاوضات عن طريق القوة، الإيرانيون المفاوضات عن طريق التحدي أو الصمود أو الندية أو ما إلى ذلك. لا يمكن أن تتلاقى هاتان المدرستان في التفاوض، لأن ليس فيها أخذ ورد، فيها فقط التخندق عند يعني التصور الإيراني لا يتحرك من مكانه، والتصور الأمريكي نفس الشيء، ليس هناك هذه التفاعلات المنشودة. وأيضا أعتقد أن المفاوضين الباكستانيين والقطريين لمسوا هذا التحدي حقيقة، أنهم وإن كانت الرسائل تذهب في الاتجاهين بنبرة إيجابية وأن البيت الأبيض وأن طهران مستعدان للمفاوضات، ولكن لا تتحرك الآلية، آلية الأخذ والرد. إذن نحتاج الآن وأظن أن إسلام أحمد والدوحة يحين الوقت عاجلا أو آجلا أن يتحدث بكل صراحة إلى البيت الأبيض وإلى طهران. إذا كان هذا التخندق في المفاوضات بالقوة أو المفاوضات بالصمود، هذه معادلة غير سليمة ولن تنزل إلى أرض الواقع، ستبقى فقط مركب نفسي عند ترامب وعند المسؤولين في طهران. التفاوض يبدأ أساسا في كل الحالات بأن كل طرف يعاني من استمرار الجمود، لا حرب لا سلم، يعاني من التبعات الاقتصادية وما إلى ذلك. إذن عندما تكون الإرادة حقيقية في التفاوض يأتي الطرفان بمجموعة شروط ويجلسان إلى المائدة، ويقوم الوسيط أو الوسطاء بعملية صهر هذه الشروط، بمعنى لن تكون

0: تكون لن تبقى شروط أمريكية وتستجيب لها طهران، ولن تكون شروطا إيرانية ويخضع لها البيت الأبيض، وإنما يعني الجدلية الهيجلية أطروحة مقابل أطروحة. نأتي بالأطروحة الثالثة، هذا ما ينبغي أن يحققه الوسطاء، وهذا أيضا ما ينبغي أن يقبله وإن على مضض الأطراف سواء الأمريكية أو الإيرانية، ثم تبدأ عملية التفاصيل. قد نستغرق شهر، قد نستغرق شهرين، قد 6 أشهر من المفاوضات. وبالمناسبة لدينا سابقة في نفس السياق، منذ عام 2003 إلى 2015 كان المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون أيام هيلاري كلينتون وأيام جون كيري مع مجموعة 5+1 كانوا يتفاوضون بنفس طويل، وظلت هذه الوتيرة إلى أن وصلنا يوم 15 يونيو 2015 إلى اتفاق نووي كان حظي برضا وقبول الإيرانيين، الأوروبيين، القوى العظمى، الأمم المتحدة وكذلك الأمريكي. الآن لا نحتاج ل 12 عاما، نحتاج ربما ل 12 أسبوع على الأكثر يعني. لكن حقيقة حتى هذه اللحظة وخاصة تطورات هذا الأسبوع، ما أخشى أن الزخم الذي كان بيد الوسطاء الباكستانيين والقطريين تبدد إلى حد معين، ويصعب الآن تحريكه من نفس النقطة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل حسن جمول. إليك حسن.
2: شكرا لك روعة، ومرحبا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. رغم الاهتمام البالغ الذي تبديه الأوساط السياسية في لبنان لمجريات ونتائج المواجهة الأمريكية الإيرانية ومصير مفاوضات إسلام أباد، فإن لبنان الرسمي يتطلع إلى مسار واشنطن ومفاوضاته مع إسرائيل بكثير من الحذر، حيث يؤكد مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة أن مصير جولة المفاوضات في 22 يونيو الجاري غير محسوم حتى الآن، مشيرا إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد الاستمرار في حربه في لبنان حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية، وأن إسرائيل، يقول المصدر الدبلوماسي للجزيرة، لا تبدي رغبة في التفاوض وتتعامل مع المسار القائم باعتباره مفروضا عليها. أمام هذا الواقع، الميدان يبقى مشتعلا في الجنوب مع تخوف من توسع في رقعة التوغلات الإسرائيلية واستمرار الاعتداءات بالغارات والقصف في محاور مختلفة. نبدأ بالواقع السياسي وما عبر عنه المصدر الدبلوماسي للجزيرة، خصوصا فيما يتعلق بمصير المفاوضات وموعد 22 يونيو الجاري. مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من النبطية. مازن، أجواء من التشاؤم إذا صح التعبير عبر عنها هذا المصدر الدبلوماسي للجزيرة.
3: تماما حسن، يمكن اختصار المشهد حاليا في لبنان بعنوان واحد: الأزمة. كل المسارات مأزومة، سواء كان هذا المسار هو المسار التفاوضي يعاني من أزمته، كذلك الأمر بالنسبة لمسار التواصل الداخلي بين الأفرقاء السياسيين هنالك أزمة تواصل فعلية، والمسار الثالث المأزوم يرتبط بالميدان وتطوراته. بالنسبة لمسار المفاوضات، كان لي حديث بالأمس واتصال مع مصدر دبلوماسي هو على تماس مباشر مع الوفد التفاوضي اللبناني إلى واشنطن. ما فهمته منه كانت أجواء تشاؤمية نتيجة اعتبارات عديدة سنأتي على تفصيلها. هو يعتبر بأن الجلسة المرتقبة والجولة الخامسة للمفاوضات في 22 من الشهر الجاري أمرها غير محسوم حتى هذه اللحظة، نتيجة كل المواقف المتقاطعة من كل الأطراف الرافضة لمخرجات ما حصل في واشنطن في الجولة الرابعة. هو اعتبر بأن هنالك ضبابية كثيفة تحيط بهذا المسار التفاوضي، وإن كان لبنان يصر على استكماله حتى الرمق الأخير إذا ما صح التعبير. عندما سألته عن سبب هذا التشاؤم، أو على الأقل لماذا غير محسوم موعد 22 وهذه الجولة واحتمالية عقدها، اعتبر بأن الإسرائيليين عندما جلسوا إلى تلك الطاولة، إلى طاولة المفاوضات، لم يبدوا رغبة فعلية بالتفاوض، ولكن من الواضح بأن هنالك ضغطا أمريكيا باتجاههم، واعتبر بأن المسار الذي تريده إسرائيل هو مسار ميداني. يريد نتنياهو وفق قول المصدر الإبقاء على هذه الحرب مفتوحة وصولا إلى موعد الانتخابات الإسرائيلية. هنا سألته عن موضوع الدور الأمريكي، هو أبدى وأكد بأنه رغم التفاهم الأمريكي للموقف اللبناني، ولكنه اعتبر بأن هامش المناورة الأمريكية نتيجة اعتبارات لها علاقة بالتحالف مع إسرائيل من جهة، وأيضا تطورات الأقليم من جهة أخرى، لا تسمح بهامش كبير من المناورة. عندما دخلت معه بالحديث حول المخرجات التي صدرت عن اجتماع واشنطن، لا سيما ما يتعلق بوقف إطلاق النار المشروط، اعتبر بأن هذا الأمر كان أفضل الممكن، لأن إسرائيل لا تريد تقديم التنازلات. أما أي مسار آخر قد يفتح، وهنا تلميحا إلى مسار آخر سواء كان مسار إيراني أو مسار إقليمي دولي، اعتبر بأن لا أحد يمكن أن يحصل ما حصله لبنان. بعجالة حسن، يمكن أن نشير إلى بعض النقاط السريعة التي أشار إليها. اعتبر بأن موضوع المناطق التجريبية والحديث الذي جرى الحديث عنه كثيرا هو فاتحة لاحتمالية وصول الجيش اللبناني إلى تلك المناطق وعودة السكان، وبالتالي ضمن هذا المسار هنالك أزمة واضحة من خلال كلام هذا المصدر. من هنا يمكن أن ننتقل إلى أزمتين حسن تتقاطعان مع هذه الأزمة، أزمة الحوار الداخلي اللبناني، ويمكن أن نأتي على تفصيلها الآن.
2: طيب، بموضوع أزمة الحوار الداخلي، كان كلام واضح لهذا المصدر عن أن هذه المفاوضات ليست هناك أي جهة حققت مكاسب تفوق ما تحققه هذه المفاوضات، على الرغم من حديث المصدر عن أنها يعني غير محسومة بجولتها المقبلة، وأن إسرائيل تتعامل مع هذه المفاوضات باعتبارها مفروضة عليها لا أكثر.
3: نعم حسن، تماما. هو عندما تحدث عن المسار الداخلي والمسار الموازي في أي مفاوضات، وبطبيعة الحال دون أن يسمي كان يشير إلى ما يقوم به رئيس البرلمان اللبناني من خلال فتح قنوات التواصل مع أطراف عربية، أطراف إقليمية، في محاولة الوصول إلى مسار إضافي أو على الأقل مساحة مشتركة تحصن المسار التفاوضي اللبناني. من هنا اعتبر بأنه لا يمكن لأحد، وقالها صراحة، لا يمكن لإيران أن تدفع باتجاه الوصول إلى مخرجات أفضل من المخرجات التي وصلنا إليها، وهو عطف الأمر على اختلال ميزان القوى في الميدان. اعتبر بأن الميدان هو ما حدد هذه المخرجات، ومن هنا يمكن أن نشير إلى أن هذه الأزمة أيضا بتفاعلاتها الداخلية نتيجة التواصل الداخلي بين الأفرقاء الثلاثة، لا سيما رئاستي الجمهورية والحكومة من جهة ورئاسة البرلمان، وإن كان هنالك مسعى للوصول إلى أرضية مشتركة على الأقل وفق الحركة التي يقوم بها رئيس البرلمان، ولكن من الواضح حتى هذه اللحظة بأن كل طرف يتمترس عند المخرجات التي يريدها، بمعنى أن حزب الله يرفض وقف إطلاق النار غير المشروط، الرئيس البرلمان وحدد معطيين، حدد بندين تحديدا، وقف إطلاق نار غير مشروط وجدولة للانسحاب الإسرائيلي، وبالتالي ضمن هذه المساحة من الواضح بأن هنالك أزمة، وإن كان العمل يجري حثيثا على محاولة الوصول إلى نقطة التقاء داخلية لعلها تشكل مع مظلة عربية حماية أو شبكة أمان للمسار التفاوضي اللبناني. هنا لابد من الإشارة بأن كل تلك الأزمات، أزمة المسار التفاوضي، أزمة المسار الداخلي، تتقاطع مع أزمة المسار الميداني حسن، وهي ترخي بظلالها على كامل المشهد. نعم. ومن هنا حديث المصدر كان عندما قال بأن اختلال موازين القوى ومحاولة وصول إسرائيل، هو أشار تحديدا إلى هذه النقطة، محاولة الضغط الإسرائيلي باتجاه النبطي يمكن أن يفهم بهذا الاتجاه، بمعنى أن إسرائيل تضغط ميدانيا أيضا، تدمر سور وتضغط على النبطي. طيب. وهنا الخشية الكبيرة لدى المفاوض ولدى هذا المصدر عن مسار المفاوضات المقبل.
2: شكرا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية حول أزمة المسار الميداني وكيف تترجم على أرض الواقع، على أرض الجبهة في الجنوب. كارمن جو خدار تنضم إلينا من منطقة مرج عيون. كارمن،
4: حسن، الميدان مأزوم بالقصف الإسرائيلي الذي لا يهدأ، وهذه الغارات التي ترفع عدد الشهداء إلى نحو 3700 وعدد الجرحى إلى 11500 تقريبا وفق وزارة الصحة اللبنانية، أيضا تدمر جنوب لبنان وتحول بلدات تمحو عنها كل الملامح التي يعرفها سكانها. واليوم الجنوبيين يركنون إلى الصور الجوية ليبحثوا عن منازلهم إذا ما كانت ما زالت موجودة جراء القصف الذي لا يهدأ، أكان بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية أو بالمسيرات أو حتى بالقذائف المدفعية التي تلعب دورا أساسيا، خاصة مع التوغل البري الإسرائيلي الذي يتقدم ويتضاعف ويتفاقم في جنوب لبنان. نفاد الآن عن غارة على بلدة العباسية. سنبدأ من قضاء صور في القطاع الغربي من جنوب لبنان الذي شهد مواجهات ومحاولات تقدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، قصف مكثف باتجاه بلدة مجد الزون، وفي هذه الأثناء غارة جديدة على دير قانون النهر. هناك تركيز حقيقة من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية على القطاع الغربي، وهذه النقطة بالتحديد تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم في هذا القطاع. حاولت باتجاه بيوت السياد، ووفق ما أفدنا من مصادر عسكرية تقدمت باتجاه مجد الزون خلال الأيام الماضية وعادت ثم انسحبت جراء الاشتباكات الضارية التي حصلت في تلك المنطقة، ولكن الغارات كانت أيضا على الصواني على خربة سلم. والقطاع الأوسط شهد سلسلة غارات. في هذه الأثناء حزب الله يعلن عن عملية يقول إنه استهدف تجمعا لجنود وآليات إسرائيليين في بلدة طير حرف. هذا ما كنا نتحدث عنه حسن بهذا الاتجاه، تتقدم هذه القوات من طير حرف إلى مجد الزون، وها هو الحزب يقول إنه يستهدف هذه التجمعات بالصواريخ. إذن هناك مساعي مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى بلدة مجد الزون، ومن بعدها يقع وادي زبقين. نعرف جيدا أهمية هذا الوادي. هنا في القطاع الشرقي خلال الساعات الماضية كان هناك سلسلة غارات على وادي برغوز. إذن الجبهة محتدمة، محاور القتال أكان في النبطية أو يحمر الشقيف أو القنطرة أو حتى القطاع الغربي ما زالت على حالها، وهناك يمكن القول مراوحة في الميدان على الرغم من الضغط العسكري الهائل الذي تنفذه قوات الاحتلال.
2: يعني محاولات التقدم من طير حرفة إلى مجد الزون ربما تكون النقطة الأبرز في الميدان أو على هذا المحور في القطاع الغربي. شكرا لك كارمن جو خدار، حدثتنا من مرج عيون. ينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الكاتب والمحلل السياسي رضوان عقيل، وكذلك الكاتب والمحلل السياسي علي الأمين. مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد علي. هذه أجواء يعني ما تابعناها عبر المصدر الدبلوماسي، وأجواء متشائمة كما هو واضح، ولا تدل على قرب انفراجة، وبالتالي تبدو الكلمة فعلا هذه الأيام هي للميدان.
5: لعله تحياتي لك أستاذ حسن، للزميل رضوان وللمشاهدين الكرام. لعله لأول مرة ربما يصدر أو يعني يمكن أن نفهم مواقف لبنانية دبلوماسية بشأن المفاوضات بهذا السوء، بخلاف ربما مرات السابقة والجلسات الثلاث السابقة دائما كان هناك نافذة ضوء ما. يبدو اليوم وكأنه أغلقت النوافذ وبدأ المكان معتم وذاهب إلى مزيد من يعني الغموض السلبي اللي يعطي صورة عنه الميدان اليوم. كيف يمكن أن نرى كيف حجم الاعتداءات، الإصرار الإسرائيلي على مزيد من التوغل من دون إعلان أصلا أنه يتوغل في هذه المنطقة، وتلك ما حصل في كفر تبنيت وفي الغندورية وفي حتى من جهة ميفدون ومجموعة مناطق من دون أن يعلن ذلك، وفي ظل كلام عن إمكانية أن يدخل.
2: لماذا كان هناك نافذة الضوء والآن يبدو أنها أغلقت والأجواء معتمة كما تقول، لماذا؟
5: يعني دائما على الأقل المصادر المعنية بالمفاوضات من خلال لقاءات مباشرة في فترات سابقة كان رهان دائم على أن هناك فرصة من خلال الدور الأمريكي والضغط الأمريكي الذي كان يشكل أحد الضمانات الأساسية للبنان، وأيضا أنه الأفكار التي تطرح من قبل الأمريكيين في إيجاد تسوية، لأن نحن بدأنا إذا بدك من وقت كنا بخمس نقاط محتلة إلى 50 قرية إلى 60 إلى 70، كل ما زاد الاحتلال كل ما كانت عم بتضيق هذه النقاط الضوء وتجعل يعني البرنامج العسكري الإسرائيلي هو الأساس في أي معادلة. واضح أن الإسرائيليين اليوم يعني يراهنون على البعد العسكري باعتبار

0: باره بعدا يحقق لهم مكاسب مباشرة في وقت أن الدبلوماسية تفترض منهم التراجع. يعني أي صيغة دبلوماسية هي بتفرض على الأقل وقف
1: إطلاق. وهم ليسوا معنيين بالتراجع ميدانيا
0: يبدو ذلك، لا بل في قلق من أن يتمدد الاحتلال الإسرائيلي. ونحن بهذا الظرف اللي نحن عايشين فيه اليوم كأنه الإسرائيلي حتى داخليا يهرب من مشاكله الداخلية، أحد أسبابه بمزيد من التصعيد الخارجي.
1: هل ترى أن الإسرائيلي معني بمزيد من التقدم، وهو معني حتى بخرق ما أعلن عن شيء من تفاهم يعني غير معلن، أو بالأحرى الحديث عن تفاهم غير معلن له علاقة ببيروت والضاحية الجنوبية؟
2: تظهر الوقائع حتى الآن أن الإسرائيليين يعملون على خطين، الخط الأول هو الخط العسكري، قدم أكبر مساحة من الأراضي الأراضي في جنوب لبنان من جهة قلعة شقيف والنبطية ومن جهة القطاع الغربي. زميلتنا قبل دقائق كانت تتحدث عن مجدل زوم، في حال إذا وصل الإسرائيليون إلى هذه البلدة هذا يعني أن طول الساحل يمكن للإسرائيلي التحكم به وإلقاء قبضته على صور وكل ضواحيها وصولا إلى صيدا. هذا على منحى العسكري. هناك مصلحة إسرائيلية بالبطء وعدم التوجه إلى هذه المفاوضات. المصدر الدبلوماسي الذي قال للجزيرة الوفد اللبناني قد يتجه إلى عدم المشاركة في هذه الجولة، أستبعد هذا الأمر بغض النظر عن هذه المفاوضات كنا معها أو ضدها. هناك مصلحة لبنانية أن يكون هذا الوفد اللبناني وأن تعقد في 22 الجاري، لأن الإسرائيلي سيستفيد من عامل الوقت، سيستفيد منها في الميدان ويؤخر هذا الأمر. ردا على سؤالك تحييد الضاحية الجنوبية وبيروت، هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن، علما أنه في الأيام الأخيرة جرت اتصالات كبيرة تولها وفد دبلوماسي قطري في واشنطن ساهم في هذا الأمر من خلال اتصالاتي مع المسؤولين اللبنانيين وتحديدا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بغية تحييد الضاحية الجنوبية وبيروت. هذا لا يعني الإبقاء على حمام الدم وعلى الغارات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب. الإسرائيلي أقدم على هذه الضربة الأخيرة في الضاحية يوم الأحد الفائت للقول أنه في حل من هذا الأمر. كان جواب نتنياهو للأمريكي ردا على الرسالة القطرية، أنا أي شخصية يقول أي شخصية في حزب الله تعمل في الميدان العسكري سواء كانت في قلب بيروت أو في الضاحية أو في أي بقعة على الأراضي اللبنانية، أنا سأقدم على استهدافها ضمنا للداتا التي أملكها. تدخل الإيراني بهذا الخصوص وقال أن الضاحية مقابل عدم استهداف شمال إسرائيل بغية منع الإسرائيلي من مواصلة هجومه على الضاحية الجنوبية. طيب، لأن نتنياهو كان بالفعل سيعمد إلى تدمير أكبر عدد من المدنيين في الضاحية الجنوبية.
1: سؤالنا اليوم، كيف تطور الموقف اليوم؟ يعني خصوصا بعد ما حصل بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج والحديث عن تضعضع تلك التفاهمات غير المعلنة بما يؤدي إلى العودة للبداية أو نقطة الصفر.
2: بالتأكيد أي تشويش بين المفاوضات الأمريكية الإيرانية هذا الأمر سيستغله نتنياهو من كل جوانبه. هذا الأمر سيستغله في جنوب لبنان في جبهته، لأنه يعمل على تخريب المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لأنه يعرف سلفا أن حصيلتها الإيجابية ستكون لها ارتداداتها على لبنان. من هنا نتنياهو في وضع جيد، لذلك يبذل كل جهوده بغية السيطرة على أكبر مساحة في جنوب لبنان، استئصال ما تبقى من قدرات عسكرية عند حزب الله. الحزب لا يزال يقاتل حتى الآن، هو يريد أن يخوض انتخاباته النيابية في الكنيست والمركافة في قلب النبطي وفي قلب سور لا سمح الله.
1: طيب سيد علي الأمين، ومع الإشارة هنا لما كان يقول المصدر الدبلوماسي عن أن موعد الجلسة غير محسوم، لكن يعني عمليا لم يتحدث أحد عن أن لبنان لن يشارك أو سيشارك، هو يتحدث أن الموعد غير محسوم. يعني لو حصل الموعد،
2: هي رسالة للأمريكيين قبل أن تكون للإسرائيليين، عليكم أن تتحملوا
1: المسؤولية. المصدر لم يقل أنه لا يريد أن يشارك،
2: لا سيشارك، بس هي رسالة موجهة للأمريكيين، تحملوا مسؤولياتكم قبل تخريب ما تبقى.
1: طيب بالنسبة للمفاوضات، هذا الجو الذي أثرته وأن إسرائيل تقول أو بالأحرى تعتمد على الميدان، رب قائل إن هذا ما كان يطرحه حزب الله منذ البداية، كان يقول لا فائدة من التفاوض، لن يجني لبنان من التفاوض شيئا، وبالتالي ستبقى الكلمة للميدان. وعمليا هذا ما يظهر، وربما هذا ما يترجمه المصدر
0: يعني الدبلوماسي. أولا كما أشرت وكما أشار المصدر بأنه الإصرار وأنه لبنان متجه إلى المفاوضات مهما كلف الأمر مستمر بالمفاوضات. أما فيما يتصل بموقف حزب الله، موقف حزب الله الإشكالية ليس لا أحد كان يطرح أن فكرة المفاوضات هي فكرة مضمونة النتائج. كان الحديث وحتى حديث رئيس الحكومة العلني بأنه هي الأقل كلفة بمعنى من المعاني، وأنه بالتالي هو المسار الأقل كلفة من استمرار الحرب. حزب الله كان مطروح عليه يعني تحدي وأخل به برأيي في في في اتجاه الحكومة اللبنانية، هو أن يقول بنهاية الأمر، لأن السلاح بطبيعته هو وسيلة وليس هدفا. حزب الله كان عليه لو أنه وضع هذا السلاح بأن يقول هذا السلاح هو للحكومة اللبنانية بشرط أن تنسحب إسرائيل وأن تتراجع وأن يعاد السكان ويعاد الأعمار، وهذا أمر كان يمكن أن يتيح التفافا أوروبيا وحتى موقف أمريكي داعم أكثر للبنان. لكن عندما حزب الله يرهن المفاوضات إلى ما يجري في إيران ويضع الأوراق في السلة الإيرانية، حين ذلك لا أحد سيسأل عن لبنان، خاصة أن حزب الله متهم بأنه هو من ابتدأ الحرب بإطلاق الصواريخ الستة.
1: لكن المصدر عندما يقول إسرائيل لا تريد المفاوضات أصلا،
0: مستغل هذا الظرف.
1: نعم، هي لا تريد المفاوضات، وهي ونتنياهو يريد الاستمرار بالحرب. صحيح، حتى الانتخابات. صحيح.
0: ونحن يجب أن نتذكر عندما خرج الرئيس جوزيف عون وطالب بالمفاوضات المباشرة، ماذا كان الرد الإسرائيلي؟ لا نريد التفاوض. بالأمر أسابيع أو لحين يعني نتيجة التحرك الأمريكي اللي فرض على الإسرائيلي هذا الإيقاع أن الذهاب إلى المفاوضات. نعم. أكيد إسرائيل في ظل هذا الاختلال موازين القوى ما بدها مفاوض، ولبنان يريد المفاوضات لأنه اختلال موازين القوى لسارح إسرائيل بالشكل الذي نراه، ولأن سلاح حزب الله ليس قادرا على ردع العدوان الإسرائيلي ولجم الاحتلال أو منع الاحتلال المستمر للأراضي اللبنانية.
2: بس بدي أضيف شغلة تأكيد. نعم. على السلبية الإسرائيلية، حتى باجتماع البنتاغون بين وفد الضباط اللبنانيين مع الضباط الإسرائيليين، كان الإسرائيلي الضابط الإسرائيلي تعاطى بسلبية مع الضابط اللبناني، أنه عليكم أن تقبلوا بما نقرره، هذا ما نريده، يعني بمعنى كأنه صيغة أوامر. هذا الأمر ينسحب على المفاوضات الدبلوماسية بس، ولكن بالنسبة إلى حزب الله، لو تمكنت هذه المفاوضات في واشنطن من التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي، بالتأكيد هذا الأمر كان محل إحراج عند حزب الله وعند بيئة حزب الله. من هون كان تعهد الرئيس نبي بري أمام الأمريكيين وأمام كل الوسطاء العرب في مقدمهم دولة قطر بهذا الخصوص، أعطونا وقفا لإطلاق النار وقفا حقيقيا، وأنا أتعهد بهذا الأمر. لكن كما يقول الزميل علي ألتقي معه، الإسرائيلي لا يريد في الأساس لا هذه المفاوضات، يريد استمرار هذا العدوان، يريد احتلال أكبر مساحة من جنوب لبنان، يريد تخريب ما تبقى، يريد خلق كل هذه المساحة.
1: وأنت أشرت إلى المسار، إلى المسار الذي أفضى إلى تحييد الضاحية.
2: نعم.
1: لم تكمل إن كان هذا المسار مستمر حتى هذه اللحظة رغم كل التعقيدات، أكان على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى المفاوضات.
2: ما تلقاه الجانب اللبناني بهذا الخصوص تحييد بيروت والضاحية الجنوبية هو كلام إيجابي من الأمريكيين، لكن لا يضمن أحد، وهذا باللسان الأمريكيين، لا يضمن أحد أن تتوقف الآلة العسكرية الإسرائيلية وتحديدا نتنياهو من عدم استهداف لا الضاحية ولا بيروت. يعني عندما يقول الإسرائيلي أنا مستمر لقتال آخر عسكري موجود في أي بقعة على كل الأراضي اللبنانية، هذا يعني عدم ضمان حقيقي. لكن بعد التدخل الإيراني أصبح هذا الموضوع في موقع الحسبان عند الإسرائيلي. طيب. في حال إذا تم استهداف الضاحية،
1: نعم،
2: قد يقدم الإيراني للمرة الثانية من إطلاق صواريخ.
1: لكن المصدر الدبلوماسي، وهذه نقطة مهمة ربما يكون ردا. نعم. على كل هذا الحديث، بأنه ليست هناك أي جهة يمكن أن تحصل مكاسب تفوق ما تم تحقيقه أو ما تحققه مفاوضات واشنطن.
2: المصدر الدبلوماسي المعني بهذه العملية. نعم. هو يريد أن تنجح مفاوضات واشنطن وتنجح خطة الحكومة.
1: لكن الكلام واضح.
2: واضح هذا الكلام. نعم. وكأنه يقول بطريقة غير مباشرة لا تعولوا على مفاوضات باكستان. لكن هناك وجهة نظر.
1: ولا تعولوا على جهة أخرى في لبنان. على جهة أخرى. يمكن أن تفتح مسارا منفصلا.
2: هو يرد بطريقة غير مباشرة على حزب الله. أن حزب الله يقول نحن نتكل على مفاوضات باكستان، وأن إيران لن تتراجع ولن تصل إلى توقيع التفاهم المنتظر مع الأمريكيين قبل البدء في وقف إطلاق النار. لكن حتى الأمريكيين بقنواتهم مع جهات لبنانية يقولون لا مانع ولا مشكلة إذا جاء هذا الأمر من باكستان. من هنا هذا التعارض اللبناني لا يصب في مصلحتنا كلبنانيين، لكن إذا جاء وقف إطلاق النار من أي جهة وكانت هناك عملية بالفعل تؤدي إلى الانسحاب، يجب أن يكون هذا الأمر محل ترقب استفادة من هذه النقطة سواء جاءت من واشنطن أو من إسلام أباد.
0: نحن يعني لازم نشوف بناء على الوقائع اللي عم نشوفها ميدانيا وعسكريا وأيضا على التحالف الأمريكي الإسرائيلي بأنه في تطابق إلى حد

0: جد كبير بما يتصل بالأهداف المتصلة بلبنان. من هذا المنطلق من الصعب توقع أن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة أن لبنان بالنسبة لإسرائيل هو تعتبره مدى استراتيجي وبالتالي شروطها قاسية بالتأكيد على لبنان أكثر مما يمكن تكون على إيران باعتباره لبنان مكان يعني أراضي محاذية له. من هالمنطلق لا يمكن توقع أن الأمريكان والإسرائيليين يعطوا للإيرانيين في لبنان، ممكن يعطوا الأمريكان للإيرانيين في إيران، بس بالنسبة للبنان لا أحد يتوقع لا بل إبقاء الوضع على ما هو عليه أو أنه أن تستمر الحرب هو السياق المقترح في حال لم يوافق الطرف الإيراني أو حتى حزب الله تحديدا في لبنان على ما هو مقترح عليهم اليوم، وهو بذاته أيضا يعني إمكانية تنفيذه غير مضمونة وغير ثابتة. لذلك في جهد كبير قبل أن نصل إلى مرحلة أنه يمكن أن نصل إلى نتائج. طيب. من هالمنطلق أنه المفاوضات اللبنانية على الأقل في بعد أساسي هو يتصل بأنه الدولة اللبنانية هي من يفاوض، وهي نقطة جوهرية. طيب. متصلة بالمستقبل.
1: طيب أمام ذلك كيف ترى التواصل الداخلي خصوصا بعد ما ربما اقتربت المواقف كلها، كان مواقف رئيس الجمهورية بالأمس الأكثر ليونة، وأيضا المواقف التي بالفعل في هذه المرحلة ترى أن المفاوضات لن تؤتي النتيجة المتوقعة
2: في ظل كل هذه الضغوط الإسرائيلية العسكرية والدبلوماسية؟ لا مهرب أمام الجانب اللبناني إلا من المزيد من التواصل. القنوات مفتوحة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. لا أقول أن الرئيس نبيه بري يوافق 100% على هذه المفاوضات في واشنطن، لكن في حال إذا أدت هذه المفاوضات كما اتفق وكما تشاور مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى وقف لإطلاق النار وعودة الأهالي والانسحاب الإسرائيلي وانسحاب حزب الله حتى من جنوب الليطاني، هذا الأمر قابل للنقاش بما فيه موضوع البت بموضوع سلاح حزب الله. لكن هذه العوامل لا يأخذ فيها الإسرائيلي، لبل أكثر أقول وليس من باب المديح برئيس الوفد اللبناني سيمون كرم، الرجل يتعاطى بصلابة كبيرة على الطاولة في مفاوضات واشنطن وتحديدا في الجولة الرابعة، وهذا الأمر وصل إلى حزب الله ووصل رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن العبرة تبقى في التطبيق، العبرة تبقى في التطبيق.
1: شكرا لك رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا لك علي الأمين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، وشكرا لمتابعتكم مشاهدينا هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نعود الآن إلى الدوحة مع روعة في غرفة الأخبار.
3: شكرا، شكرا جزيلا لك حسن. الآن نستطلع الجانب الإسرائيلي من رام الله، معنا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، إذا استمعنا للمواقف اللبنانية تجاه التصعيد وتجاه المفاوضات، ماذا عن ما تريده إسرائيل بين التصعيد وبين التفاوض السياسي مع لبنان؟
4: عقيدة إسرائيل الأمنية تقوم على أن ما لا يتم تحقيقه بالقوة يتم تحقيقه بالمزيد من القوة، لذلك عقيدتها بخصوص السلام مع أي طرف عربي كان هي قائمة على أساس سلام القوة، بمعنى أن تفرض شروطها على هذا الطرف، وهذا ما تمارسه مع لبنان في هذه المرحلة. هي لا تبحث عن اتفاقية سلام بالمثل، وإنما عن فرض شروطها كي وإعطائها إطار سلمي. بالنسبة لمفاوضات 22 من هذا الشهر، وهي الجولة الخامسة على ما أعتقد والتي ستلتئم في واشنطن، إسرائيل تحمل نفس المواقف التي حملتها من قبل، وهي تريد أن تصل إلى مرحلة نزع سلاح حزب الله، وما لم يتم تحقيقه بالقوة حتى الآن تريد أيضا من الدبلوماسية بواسطة الولايات المتحدة أن يتم تحقيقه، وهو تجريد جنوب لبنان نهائيا من حزب الله أي ترحيله، وثانيا نزع سلاحه بجهود تشارك فيها الحكومة اللبنانية إلى جانب أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إسرائيل منذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل الماضي، وإن كانت مرتاحة لتجدد ما تسميها باللكمات المتبادلة بين الولايات المتحدة والجولة التي جرت قبل 3 أيام، إلا أنها تريد إخراج جنوب لبنان من معادلة الضاحية وإخراج الضاحية من معادلة إيران، وبالتالي إخراج كل لبنان من هذه المعادلة، بمعنى أن لا يكون لإيران دور في الموضوع اللبناني في هذه

0: مرحلة بعد كل الجولة الأخيرة التي تمت. هذا الوضع يدفع فيها إلى مواصلة عملياتها العسكرية على نطاق واسع وفي كافة القوى والأشكال التي تمارسها من أجل توسيع الرقعة التي تسيطر عليها في الجنوب اللبناني، كي تكون ورقة ضغط أولا في المفاوضات في واشنطن، وثانيا أيضا لأنها تلبي مسألة ما باتت تسميه إسرائيل بحدودها الأمنية التي تقوم بتوسيعها، وليست هي الحدود الدولية بينها وبين الدول العربية المحيطة، وإنما في لبنان تحديدا هي في عمق الجنوب اللبناني وتتجاوز ما تسميه بالخط الأصفر، وتأمل أن تكون قد قدرت إلى حين التوصل إلى اتفاق إن تم قد وصلت إلى مجرى نهر الليطاني. هذه الحدود الأمنية في لبنان، لها أيضا حدود أمنية في قطاع غزة تسيطر على أكثر من 60% وتسيطر على أكثر من 80% في الضفة الغربية وعلى 400 كيلومتر مربع، وهو أكبر من مساحة قطاع غزة على الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار. لذلك إسرائيل تواصل عملياتها على نطاق واسع في الجنوب اللبناني، والجانب الإسرائيلي هذا اليوم أو في الساعات الأربعة الأخيرة على الأقل شهد هدوءا حتى هذه الساعة بعد 3 مرات دوت فيها صافرات الإنذار في مسقاف عام وفي المطلة جراء صواريخ أطلقت من لبنان ومسيرات، وقال الجيش أنها لم تتجاوز الحدود وهذه الأحداث انتهت دون أضرار أو إصابات. لكن ما يحمله الإسرائيليون إلى المفاوضات مع لبنان هو ما يمليه الواقع على الأرض، وهم يريدون أن لا تتوقف الحرب في لبنان قبل أن يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل في لبنان، لأن هذا يعتبره نتنياهو إنجاز وورقة يستخدمها في عملية الانتخابات أيضا التي من المتوقع أن تجري في أكتوبر القادم.
1: شكرا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في
0: لأن
1: فلسطين.
0: بدون تحقيق ذلك يكون قد
1: خسر. أنك لا تسمعنا. شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في فلسطين. تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قرارا تقدمت به واشنطن والترويكا الأوروبية، يطالب طهران بالكشف الكامل عن أرصدتها المتبقية من اليورانيوم المخصب وبتمكين مفتشي الوكالة من إجراء كل المعاينات اللازمة للتحقق منها من دون تأخير. وحاز القرار أغلبية الأصوات بينما عارضته روسيا والصين والنيجر وامتنعت دول عدة عن التصويت.
2: بأغلبية الأصوات أقر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن والترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي الإيراني، فقد صوتت إلى جانبه 21 دولة وعارضته 3 دول وامتنعت 10 عن التصويت. قرار سارعت طهران إلى رفضه جملة وتفصيلا على لسان مندوبها لدى الوكالة.
3: هذا القرار يفتقر إلى أي أساس قانوني، فهو معيب من الناحية القانونية وله دوافع سياسية، فكيف يصدر قرار عن المجلس في وقت تعرضت فيه منشآت إيران النووية لهجمات واسعة ثم يغض الطرف عن ذلك تماما ويتجاهل الوضع الذي أحدثه المعتدي، ليتبنى قرار لمجرد أنهم يملكون الأغلبية ويظنون أنهم بإمكانهم استخدامه أداة ضغط على إيران.
2: ويطالب القرار الذي حمل بصمة واشنطن والترويكا إيران بأن تقدم معلومات عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وأن تتيح لمفتشي الوكالة الوصول إلى مواقعها النووية، ولا سيما تلك التي شملتها الضربات. كما يجدد النص دعمه للمدير العام والأمانة ويدعو طهران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، محذرا من أن مزيدا من الإجراءات يبقى واردا ما لم تبدد الشواغل، وهي مطالب يصفها غروسي بأنها لا غنى عنها لاستئناف الرقابة.
4: ظلت الوكالة تفتش هذه المواد حتى يونيو حزيران من العام الماضي، ونحن نفترض، وهذا هو التصور السائد وما أكدته السلطات الإيرانية نفسها، أن المواد ما تزال حيث كانت عند بدء الهجمات، غير أن ما لا غنى عنه إطلاقا بالنسبة إلينا هو العودة إلى التفتيش، فدون ذلك لن نتمكن من مواصلة تأكيد أن هذه هي الكمية الفعلية.
2: وبهذا القرار يضاف إلى المواجهة المتصاعدة بين طهران والغرب وقود جديد، غير أن الملف خلافا لما كان مرجحا لن يحال هذه المرة على مجلس الأمن الدولي، إذ آثرت الدول مقدمة القرار إبقاء خيار التصعيد ورقة مؤجلة تلوح بها أكثر مما تستخدمها في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات بين واشنطن وطهران. من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
5: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي أحدث التطورات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت آخر ضرباتها في إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت قدرات

0: للقوات الأمريكية في المنطقة بما في ذلك في الكويت والبحرين والأردن. وقال رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية إن 5 أصيبوا بسبب الهجمات الأمريكية، منهم 3 في طهران و2 في هرمزجان. هذا وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وحذرت السفن من التوجه نحوه. وأدانت الخارجية الإيرانية هذه الضربات وقالت إنها جعلت وقف إطلاق النار عملا بلا جدوى. ولكن شبكة CNN نقلت عن مصدر دبلوماسي قوله إن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة. ومن جانبها قالت باكستان إنها وقطر لا تزالان منخرطتين في جهود الوساطة، وإن قنوات التواصل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران كانت ولا تزال مفتوحة. وكان الجيش الكويتي قد أعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إصابة طفيفة لطفلة جراء العدوان الإيراني، مشيرة لاحتراق مركبات وتضرر منازل بالمنامة ومدينة حمد إثر سقوط شظايا بعد اعتراض مسيرات إيرانية. كما ذكر الجيش الأردني أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق دون وقوع إصابات. وفي تطورات التصعيد بجنوب لبنان، قالت مراسلة الجزيرة إن بلدات عدة في جنوب وشرق البلاد تعرضت لغارات إسرائيلية. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف للمرة الثانية تجمعات لآليات وقوات إسرائيلية في طير حرفة جنوبية لبنان. معنا أو أرحب بشبكة مراسلين، معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. والبداية معك نور الدين الدغير لتقربنا أكثر من هذه التصريحات للخارجية الإيرانية وأيضا المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية.
1: نعم سام، بكل تأكيد هو الجانب الإيراني على المستوى السياسي والمستوى العسكري يحاول أن يؤطر ما حدث الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والعنصر الأساسي والمهم أين تقع الهجمات في المعطى القانوني هنا في إيران. بكل تأكيد الخارجية كانت واضحة لتقول بأن هذا يعتبر خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، بل هناك من يذهب أكثر، ربما قد يؤدي إلى خروج طهران من مسألة والاتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في وقف إطلاق النار، وهنا ربما العودة إلى الحرب. لكن سهام، المهم الآن هو كيف تقرأ طهران ما حدث ويحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في تحديد طبيعة الهجمات، لأنه من خلالها تستقرئ طهران ما يمكن أن يحدث. هنا إذا ما أردنا سهام أن نضع الهجمات الأمريكية مواقعها وأين حدثت وكيف حدثت، هذا أمر مهم بالنسبة للجانب الإيراني، ومن خلاله يكون هناك تقدير عسكري. هناك التقدير الأول الحديث عن الهجمات التي وقعت في الجنوب والتي استهدفت بالتحديد محافظة هرمزجان، وبالتالي الخط الذي يطل بشكل مباشر على مضيق هرمز. هناك استهداف بحسب ما يقوله الأمريكيون وبحسب ما يتم الحديث عنه، هناك استهداف على أساس أن تكون هناك مواقع ذات بعد عسكري ذات بعد راداري، وبالتالي كل ما يرتبط بالرصد والمراقبة لمضيق هرمز. هنا الحديث يقول بأن الجانب الأمريكي من خلال هذه الهجمات يحاول بشكل أو بآخر بأن يفك السيطرة الإيرانية وبالتحديد سيطرة الحرس الثوري على مضيق هرمز، وذلك بضرب كل ما يقوي الحضور الإيراني في المضيق من مراقبة عن طريق الرادارات، من مواقع للهجمات سواء منها الصاروخية أو المسيرات، وبالتالي هذا سيفسح المجال للجانب الأمريكي للحديث عن فتح مضيق هرمز بالقوة. لكن نلاحظ بأن الجانب الإيراني يؤكد بشكل كبير جدا على إحكام سيطرته للمضيق، لأن المضيق ومضيق هرمز بالتحديد يشكل نقطة أساسية ومحورية في الاستراتيجية العسكرية لإيران لفرض معادلتها عسكريا، والنقطة الأهم من كذلك وهي أن مضيق هرمز يعتبر محور أساسي ومهم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ونقطة ضاغطة على الإدارة الأمريكية لكي من خلالها تحصل طهران على تنازلات أمريكية. لذلك رأينا هذا الموقف من الحرس الثوري الإيراني حينما أعلن الإغلاق الشامل لمضيق هرمز، وهو رد ذو بعد عسكري ليقول للجانب الأمريكي بأن هرمز ربما قد لا يخرج من دائرة السيطرة الإيرانية. والنقطة الثانية وهي

0: إيرادات خسائر وتكليف الاقتصاد العالمي وخاصة الطاقة من خلال هذه القبطة العسكرية على المضيق، كما نعلم على أنه وجه رسائل إلى السفن التي لديها تصاريح العبور بأن تتريض قليلا حتى تتضح الصورة. إذن ما لاحظناه هو محاولة صراع ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حول محور مضيق هرمز وجهود أمريكية لفك السيطرة الإيرانية ورد الفعل الإيراني لفرض سيطرته على ذلك. لكن إذا ما أردنا سهام أن ننظر إلى الهجمات الأمريكية في المدن الأخرى، ونتحدث هنا عن طهران بالتحديد أو عن قزوين أو المناطق التي تم استهدافها، ما علمناه هنا من طهران ومن خلال تتبعنا للأحداث يبدو أن المناطق التي استهدفت مناطق قد تم استهدافها في وقت سابق خلال الحرب 40 يوما، وحتى هناك مناطق استهدفت خلال مناطق حرب 12 يوما، بمعنى ليس هناك أي مستجد في المناطق المستهدفة. لكن هنا السؤال يطرح، لماذا تعود مرة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف هذه المناطق التي استهدفت في وقت سابق؟ هنا الجواب العسكري والتقدير العسكري هنا في طهران ماذا يقول؟ يقول بأن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الآن بالتحليق فداخل الأجواء الإيرانية هي محاولة جس نبض الوضع الدفاعي والوضع العسكري لإيران وكيف تتفاعل مع أي هجمات. لماذا؟ لأن هنا التوقع الأهم والتقدير العسكري الأهم الذي في إيران يقول بأن هناك إعداد ربما أمريكي لهجوم ربما قد يكون أكثر قوة خلال الساعات المقبلة وخلال الأيام المقبلة، وبأن السيناريو الحالي
1: بعد إعلان بحرية الحرس الثوري لإغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، يعني إلى متى؟ هل هناك شيء معين، مهلة معينة أو شيء يجب أن يحدث حتى ينتهي إغلاق مضيق هرمز ونعود إلى الوضع السابق؟
0: هذا هو العنصر مهم سهام. لماذا؟ هذا ينبني على التقدير العسكري الذي كنت سأتحدث إليه. التقدير العسكري الآن من خلال دراسة المعطيات التي تحدثنا عنها يقول بأن هناك مسألة قد تحدث خلال الساعات المقبلة والأيام المقبلة أن تكون هناك هجمات قوية أمريكية على إيران لتغيير موازين القوى والمعادلة العسكرية على الأرض، وبالتالي هذا التقدير العسكري وهذه الرؤية العسكرية هي من تفرض على صاحب القرار السياسي هنا والسيادة في إيران بأن يبقي على مضيق هرمز. متى سيفتح المضيق؟ النقطة الأساسية ربما قد ترتبط بنهاية العمليات العسكرية، وهذا أمر يبدو أنه على الأقل حتى اللحظة قد يبدو مستبعدا، لأن ما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بأن هذه العملية التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن هناك استمرار لهذه العمليات، وبالتالي يرافقه استمرار للعمليات العسكرية الإيرانية سواء على مستوى إحكام سيطرتها على مضيق هرمز والإبقاء على سيطرتها على مضيق هرمز، لأنه كما قلت سهام له بعدين أساسيين. البعد الأول القدرة وإظهار إيران أن لديها قوة عسكرية في إحكام سيطرتها وعدم ترك هذه النقطة لأنها نقطة محورية في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية، والنقطة الثانية أن مضيق هرمز عنصر أساسي في المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن فتح مضيق هرمز يتمثل بنهاية والعودة مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الفتح الجزئي للمضيق، والفتح الشامل للمضيق ربما قد يكون بالتوافق السياسي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وهنا سهام لا بد من الإشارة، رغم حالة الحرب القائمة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لكن الوسطاء لا يزالون يعملون جهدا كبيرا لإعادة المفاوضات إلى سكتها الطبيعية وربما الذهاب إلى توقيع اتفاقية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ما علم أن هناك اختلافات جزئية يمكن حلها، وهناك اختلاف أساسي في التوقيت. الرئيس الأمريكي كان يريد الإعلان اليوم عن الاتفاق، الإيرانيون غير مستعجلين على ذلك وربما يطلبون مهلة أخرى للتفاوض.
1: شكرا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران. مراد هاشم من واشنطن في المقابل، قربنا أكثر من بيانات القيادة المركزية الأمريكية، وما الجديد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: مرحبا سهام. نعم هناك حالة من الترقب فيما إذا كان الرئيس ترامب سيأمر بتوجيه ضربات جديدة مساء اليوم كما قال يوم أمس في حال لم تبرم إيران الاتفاق. بطبيعة الحال هو كان وجه القيادة المركزية يوم أمس بتوجيه موجة جديدة من الضربات بهدف تحريك المسار التفاوضي. هذه الضربات شنت على مدى ساعات واستهدفت أهدافا عسكرية وتحديدا في مضيق هرمز وحول المضيق والمناطق القريبة منه. الرئيس ترامب كان قال إنه على وشك أن يوجه

0: أن يوجه بالضرب البنى التحتية في إيران، محطات الطاقة وكذلك الجسور، ولكنه لم يفعل، بالنظر إلى أن هذه الضربات كما أكدت القيادة المركزية استهدفت محطات الرادار، محطات توجيه المسيرات وكذلك محطات الاتصالات وأيضا الدفاع الجوي كإجراء دفاعي ولردع الاعتداءات الإيرانية كما قالت القيادة المركزية. لكن هذا رغم كل ما جرى ولليوم الثاني من تبادل للضربات، هذا لم يؤثر على المسار التفاوضي كما تشير شبكة سي ان ان نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع على مسار المفاوضات، قال إن هذه المفاوضات مستمرة وإنها مستمرة في الطريق الصحيح، وأنه وذلك رغم تبادل هذه الضربات. وكان أيضا مسؤول قال لول ستريت جورنال إن الرئيس ترامب ما يزال يتطلع إلى إبرام اتفاق مع إيران. وكان الرئيس ترامب ذاته قال في مقابلة يوم أمس من أن هناك من أن الاتفاق وشيك مع إيران رغم ما يحدث، رغم كل ما يحدث. ولكن أيضا بالنظر إلى هذا التصعيد وهذه الضربات التي ينظر إليها على أنها واحدة من أوراق الضغط التي يمارسها الرئيس ترامب على المفاوض الإيراني، هناك أيضا تشديد فيما يتعلق بمضيق هرمز وكذلك الحصار المفروض على مضيق هرمز. هناك تأكيد على أن الدفاعات الإيرانية فيما يتعلق بالتحكم بالمضيق ضعفت بشكل كبير. الرئيس ترامب قال إنه لم يعد لدى إيران دفاعات تتصدى للهجمات الأمريكية، ومشيرا إلى بطبيعة الحال للضربات الأخيرة. وزير الحرب بيت هيكسيث أيضا قال إن القدرات الإيرانية أضعفت بشكل كبير، وأن ما لديها ما تبقى لديها من مخزون المسيرات وكذلك منصات الإطلاق والصواريخ سوف يتم تدميره في حال استئنفت العملية العسكرية. حتى الآن ينظر إلى هذه الضربات على أنها ليست استئنافا للحرب، ولكن وأبلغت في كما تشير مصادر أيضا لصحيفة وول ستريت من أن واشنطن أبلغت طهران عبر الوسطاء من أن هذه الضربات لا تأتي استئنافا للعملية العسكرية. هناك حرص على أن تبقى هذه العمليات في إطار محدود كي لا يتأثر المسار التفاوضي الذي تبدي واشنطن حرصا كبيرا على إنجاحه سهام.
1: نعم مراد، شكرا جزيلا لك. عبد السلام أو عبد الرحمن عفوا، أيضا تصريحات جديدة للخارجية الباكستانية، قربنا من الجديد الذي تحمله فيما يخص جهود الوساطة.
2: طبعا من الواضح أن التوصيف الباكستاني لهذه المرحلة توصيف دقيق للغاية. الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل كان واضحا عندما قال بأن المساحة المتوفرة للعمل الدبلوماسي في ظل ما أسماه بالاعتداءات المتبادلة مساحة تتقلص شيئا فشيئا، ومع ذلك كما قال المسؤول الباكستاني فإن باكستان تتحرك بإيجابية في هذه المساحة التي تتقلص، مساحة العمل الدبلوماسي. المسؤول الباكستاني أيضا أكد بأن إسلام آباد والدوحة منخرطة بطريقة مباشرة في هذه الجهود، جهود الوساطة الدبلوماسية الرامية لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، والهادفة في مرحلة لاحقة للتوصل لاتفاق شامل يجلب السلام إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل. المسؤول الباكستاني كان واضحا حقيقة في حديثه أيضا عن أن قنوات التواصل الدبلوماسية بين واشنطن وطهران عبر إسلام آباد كانت وما تزال حتى الآن فعالة وبدرجة عالية، وهو ما يؤكد بأن بالفعل جهود الوساطة ما تزال مستمرة، وأن ما يسمى بتبادل الرسائل والتعليق على هذه الرسائل يتم بين واشنطن وطهران وعبر إسلام آباد، وحتى في هذه الأجواء المشحونة حقيقة بالتوتر وفي ظل ما أسماها المسؤول الباكستاني بالاعتداءات المتبادلة. في هذا السياق أيضا وزير الخارجية الباكستاني اليوم تواصل مع نظيريه التركي والمصري، وهناك حرص واضح من العواصم الثلاث إسلام آباد وأنقرة والقاهرة على تفعيل هذا المسار الدبلوماسي والحث طرفي النزاع الأمريكي والإيراني على التقدم فيما يسمى بجهود الوساطة الدبلوماسية. وبهذا الصدد أيضا كان هناك بيان للخارجية الباكستانية تحدث عن أن هذه الدول إضافة

0: إلى المملكة العربية السعودية بصدد عقد الاجتماع الرباعي، اجتماع ما يسمى الآن بالدول الإقليمية الأربعة R4 في نهاية هذا الشهر في العاصمة المصرية القاهرة. طبعا هناك استمرار وحث باكستاني كبير جدا لما يعرف بالجهود الدبلوماسية وإصرار باكستاني على أن يتم خفض التصعيد تمهيدا لاستئناف العملية التفاوضية وصولا إلى اتفاق ينهي الأزمة بشكل كامل في منطقة الشرق الأوسط.
1: وأيضا عبد الرحمن، ما الذي يقال هناك في باكستان عن نتائج الزيارة التي أجراها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، وهل هناك زيارات أخرى مرتقبة لمسؤولين باكستانيين؟
0: الإشارة إلى زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران والتي استمرت 3 أيام سهام كانت أيضا حاضرة في المؤتمر الصحفي للناطق باسم الخارجية الباكستانية، وهو اعتبر بأن هذه الزيارة كانت هامة وكانت إيجابية للغاية وأنها أيضا ساهمت في مساعي التوصل لحل سياسي وسلمي عن طريق الدبلوماسية. طبعا المسؤول الباكستاني لم يكشف عن مزيد من الزيارات، لكن بالتأكيد هناك دائما فرصة باكستانية لخوض مثل هكذا زيارات وللمشاركة في مثل هكذا لقاءات، لا سيما أن باكستان حريصة كما ذكرت على أن يتم تفعيل الدور الدبلوماسي والاستمرار في الجهود السياسية الدبلوماسية، على اعتبار أن الحوار كما تقول إسلام آباد دائما هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام آباد. نتناول هذا المشهد بالتحليل والنقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والسيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. كما أرحب بنيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد مارا، قبل أيام فقط كان يتحدث ترامب عن أن الوقت لصالح الولايات المتحدة وأنه ليس مستعجلا ولا ينبغي على أي من الأطراف الاستعجال للتوقيع على اتفاق جيد. اليوم يهدد بضرب إيران لإرضاخها للتوقيع على الاتفاق المطروح ولأنها تماطل حسب قوله. كيف نفهم هذا؟
2: إن ترامب من الواضح أنه يشعر بالإحباط من هذه العملية الدبلوماسية، لكن التقارير تشير أنه حتى اليوم فإن الوسطاء ما زالوا يتبادلون الرسائل فيما يتعلق بالدبلوماسية، ونعمل أنه قد يصل هذا الأمر إلى مذكرة التفاهم. لكن نقاط الاختلاف يبدو وكأنها الأصول المجمدة، وبالنسبة للولايات المتحدة هذه قضية مهمة للغاية، لأن الولايات المتحدة تشعر أن إيران ستستخدم هذه الأصول المجمدة من أجل أغراض عسكرية، حتى ولو أن حسب الاقتصاديين في إيران فإن 40% من البلاد من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر. بالتالي هذه الحرب الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران يشعر الأمريكيون أنها تخلق نفوذا، وهم قاموا بفرض عقوبات مؤخرا على جهات في هونغ كونغ والصين، والتي يرى أنها تخدم مسألة عمليات شراء الأسلحة. بالتالي هذه الضغوط الاقتصادية ستستمر. بالتالي الولايات المتحدة لا تخوض هذه الحرب عن طريق الجانب العسكري، لكن عن طريق الدبلوماسية والجانب الاقتصادي على هذه الجبهات الثلاثة. والولايات المتحدة ستستمر بالنظر إلى ربما أماكن أخرى بإمكانها أو وجهات أخرى بإمكانها أن تفرض عقوبات عليها، وكل ربما أصل يعود لإيران قد يخضع لنفس الشيء.
1: سيدة مرتضى، وإذا حسب سيد باتريك الآن تبدو إحدى العقد الكبرى هو مسألة الأرصدة المجمدة، هل من منظور إيران أيضا العقبة الآن في التوصل لاتفاق تكمن بالدرجة في هذا الملف؟
2: هذه إحدى نقاط الاختلاف. نعم، لأنه بالنسبة للإيرانيين هم يريدون أن يخرجوا من هذه الحرب بفوائد اقتصادية، وأنا أوافق مع باتريك أن الحرب الاقتصادية بشكل أساسي التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. من وجهة نظر إيران هذه ليست حرب تخاض وتقاتل في ساحة الحرب، لكنها حرب استمرت لسنوات في حقيقة الأمر. عقوبات قاسية فرضتها الولايات المتحدة، وتريد إيران أن تخرج من هذه الحرب برفع العقوبات وإطلاق الأصول المجمدة. هذه

0: إيران أموال تخص إيران في الطرف الثالث في بلدان ثالثة. قامت الولايات المتحدة بإجبار تلك الدول على منعها ومنع إطلاقها لإيران. بالتالي المسألة رأس المال السياسي في إطلاق هذه الأموال لن يكون بحجم الكلفة السياسية التي تحملها أوباما عندما نقل هذه الأموال إلى طهران، وكانت أيضا هي أموال إيرانية مرة أخرى في الولايات المتحدة من صفقات قديمة جدا. بالتالي هذه نقطة مهمة يؤكد عليها الإيرانيون، ويريدون أن يحصلوا عليها مقدما، ويريدون أن يريدونها أن تحصل، لأنه كما تعرفون ليس لديهم ثقة في الولايات المتحدة وخاصة هذه الإدارة. قالوا أننا تفاوضنا مع هذه الإدارة مرتين وتم مهاجمتنا في خلال هذه المناسبات، بالتالي ليس هنالك أي ثقة. حتى قبل إدارة الرئيس ترامب وخلال إدارة بايدن كان هنالك اتفاق حول مسألة الجزء من الأصول المجمدة في كان في كوريا الجنوبية، وانتقلت الأموال إلى قطر، وبعد ذلك هذه الأموال ما تزال عالقة في قطر. بالتالي خبرة الإيرانيين مع إدارة ترامب ومع الأمريكيين ليست جيدة، بالتالي هم يريدون الحصول على هذه الأموال مقدما.
1: فقط حتى لا نبتعد عن مسألة الأصول المجمدة، أعود إلى السيد باتريك في نفس النقطة قبل أن أتوجه إليك دكتور شرقاوي. يعني كما قالت السيدة مرتضى، ويقول الإيرانيون هذه دولة ذات سيادة تصرف مالها فيما تريد، هو في النهاية مالها الخاص، وأيضا يعني الاتهام بأنها تصرفه على ما تسميه واشنطن جماعات إرهابية أو وكلاء في المنطقة، مردود عليه بأن الولايات المتحدة أيضا تصرف وتساعد وكلاءها والدول الحليفة لها في المنطقة، ومنها إسرائيل المتهمة بارتكاب حرب إبادة في غزة.
0: نعم، إسرائيل هي شريكة وحليفة للولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة تنفق أيضا، هي أعطت القوات المسلحة اللبنانية ملايين، مئات ملايين الدولارات من أجل محاربة حزب الله في الوقت الذي تدعم فيه إسرائيل. الولايات المتحدة تدعم فيه إسرائيل، لكنها تؤمن أن لبنان يجب أن يكون دولة ذات سيادة ولا يتم الإضرار به من قبل هذه حزب الله المسلح في لبنان ولا يؤثر على الحكومة. لكن فيما يتعلق بالأصول المجمدة، الولايات المتحدة دائما ذكرت ومنذ بداية هذا الصراع أن الأصول المجمدة وعودة الأصول المجمدة إلى إيران سيكون على حسب الأداء، بمعنى أن يكون هنالك أهداف وأمور تم وضعها سيتم القيام بها قبل أن تطلق هذه الأموال. لكن خلال الأيام الأخيرة وزير الخزانة سكوت باسن أيضا قال طلب من فريق أن يقوم بدراسة إذا ما كان باستطاعتهم أن يأخذوا بعض هذه الأصول المجمدة ويستخدمونها لإعادة البناء في وتعويضات عن الضرر الذي أحدثته إيران في المنشآت والبنى التحتية في دول الخليج. شركاء الخليج لا يريدون جزءا أن يكونوا جزءا من هذا الحرب، لكن إيران دفعتهم أن يكونوا جزءا من هذا الحرب وألحقت بهم الضرر. بالتالي وزير الخزانة لديه فريق يرى إذا ما يمكنه أن يستخدم جزءا من هذه الأصول في مسألة الدفع كلفة إعادة البناء في دول الخليج.
1: دكتور شرقاوي، التصعيد العسكري الذي نشهده في الأيام الأخيرة غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار، لماذا نعود إلى هذا الموقع بعد كل التقدم الذي جرى الحديث عنه منذ حوالي أسبوعين؟
2: لعدة أسباب، أهمها أننا بعد قرابة 3 أسابيع من وصول مذكرة التفاهم من الوسطاء إلى البيت الأبيض فقدنا زخما كبيرا كان وقتها على أساس تقريب وجهات النظر بين طهران والبيت الأبيض. أيضا على الجانب النفسي مهم بالنسبة لترامب، رجل ليس له ذاك الصبر وليس له ذاك التأني، بل هو أحيانا يميل إلى الانطباعية، وأعتقد أن حادث إما إسقاط أو سقوط طائرة الأباتشي، مروحية الأباتشي قبل يومين، جعلت بعض الصقور مثل وزير الحرب، مثل السيناتور تيد كروز، السيناتور لينزي جراهام، رئيس مجلس النواب مايك جونسون، هؤلاء الذين عادوا إلى السردية الأولى أن لا فائدة في إضاعة الوقت في المفاوضات، وإنما الحسم العسكري هو اللغة الوحيدة.
1: لكن لم ينجح في البداية،
2: ومع ذلك هذا هو التحدي.

0: الآن عند ترامب أن هناك فريقا من هؤلاء الذين يجددون الدعوة إلى كسر عظام إيران وإرقاعها حتى الركبتين، وهناك الفريق الآخر الذي ربما فقد تأثيره هذا الأسبوع، الذين يقولون مهما قصفنا إيران لن نسقط النظام، لن نخضع إرادة إيران لمشيئتنا، فبالتالي من الأفضل أن نسعى نحو المسار التفاوضي. إذن هذه جدلية مفتوحة أمام ترامب، أحيانا يتحدث بلسان المعتدلين وأحيانا يأمر البنتاغون بمنطق الصقور. هذه شخصية، بمعنى ليس الرجل ممن يدقق في الاستراتيجية العسكرية ويستقرئ المضاعفات وكل التفاصيل. انطباعية ترامب هي التي تدفع الآن، والمشكلة أعمق من هذا. لماذا؟ لأن ترامب وإن استخدم السلاح مجددا يعتقد أنه له وظيفة أساسية، أنه هذا القصف هو جزء من تحريك مسار المفاوضات، بمعنى المفاوضات بالقوة، أو ما سمته الوول ستريت جورنال بالفورست دبلوماسي أو الفورست نيغوشيشنز. في المقابل نرى أن القراءة في طهران تختلف تماما، لا يقبلون بأي مفاوضات تحت النار، وأيضا هم أيضا يعتدون بأن الصنف الوحيد من المفاوضات التي يقبلونها هي مفاوضات تقوم على فرضية التحدي للقوة العظمى. إذا نحن أمام نسقين تفاوضيين مختلفين تماما لا يتقاطعان. اللهم أن من الحكمة الآن أن يستمر الوسطاء الباكستانيون والقطريون في جهودهم دون كلل، وأن يحافظوا على كل ما استطاعوا على قنوات الاتصال بين البيت الأبيض وطهران.
1: مسألة الأصول المجمدة التي عادت لتحتل المشهد بينما كنا نتحدث عن أكبر عقدة هي الملف النووي واليورانيوم المخصب، هل ترى لذلك دورا لإسرائيل في ضغوطها على ترامب، لأنها معنية بأن لا تصل هذه الأموال كما تقول لوكلاء، من يسمونهم بوكلاء إيران في المنطقة وعلى رأسهم حزب الله؟
0: نحن لازلنا أمام معضلة إدارة هذا الصراع، ليس بشكل ثنائي طهران وواشنطن، بل نحن أمام مثلث. يبدو أن الزاوية الإسرائيلية كما أقول دائما لا تزال تؤثر بطريقة أو بأخرى. الآن إذا أردنا أن نختزل الموقف الحالي بين طهران والبيت الأبيض، ترامب يصر على أن المفتاح إلى المفاوضات وإلى التفاهم مع الإيرانيين هو الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب، وأيضا ضمان أن لا إيران نووية حاضرا ومستقبلا. لكن هذا المفتاح في يد ترامب يختلف تماما عن المفتاح في يد طهران. الإيرانيون يتمسكون بالحصول على الأقل 12 مليار من أصل 100 مليار من الأرصدة المجمدة، وبالمناسبة كانوا يطالبون بنسبة 25%، الأسبوع الماضي رفعوا المطالب إلى 50%. هذا من ناحية. المفتاح الثاني أيضا أن الإيرانيين يطالبون برفع جميع العقوبات الأمريكية بشكل استباقي قبل الوصول إلى مناقشة الملف النووي. باختصار أرى أن طهران والبيت الأبيض يمسكان مفتاحين مختلفين لفتح الباب أمام المفاوضات. تأتي الورقة أو تأتي الزاوية الإسرائيلية أنها من حين لآخر كلما شعر نتنياهو أن هناك إمكانية تقارب، لا أقول توافق ولكن على الأقل تقارب في مسار المفاوضات، ماذا يفعل نتنياهو؟ يفتعل مسألة معينة. والآن نجح نتنياهو، هذا أقوله ليس بتحليل سياسي وإنما بتحليل الصراع، عندما ربط الحملة الإسرائيلية على جنوب لبنان وأيضا على الضاحية الجنوبية، جعل الموقف الإيراني مرتبطا بتأييد حزب الله، فبالتالي الحرب الإسرائيلية الإيرانية أصبحت جزءا عضويا من الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، ومن هنا يتعطل دور المفاوضات، ومن هنا نعود إلى ما أصبح الآن قراءة عسكرية عند ترامب أكثر من المفاوضات.
1: سيدة مرتضوي، إيران تقول لا تقبل بالتفاوض تحت النار، الثقة منعدمة بالجانب الأمريكي، الأمريكيون يفرغون اتفاق وقف إطلاق النار من جدواه مع تكرار هذه الهجمات، مع ذلك هناك استمرار لتبادل الرسائل وللتفاوض بشكل ما. كيف نفهم أيضا هذا الموقف الإيراني؟
2: هذه رسالة ثنائية تخبر الرئيس ترامب أن فرض المزيد من الضغط في ساحة المعركة لن يجعله يحصل

0: المزيد من النتائج في طاولة المفاوضات. من الجانب الإيراني أن المفاوضات مع الولايات المتحدة فيها مستويات مختلفة، هم لا يجلسون مع الإدارة بشكل مباشر، فيما عدا الاجتماع الذي حصل في إسلام أباد مع نائب الرئيس كان حدثا تاريخيا لكنه لم يأتي بالنتائج، بالتالي انسحب الإيراني. وكان هنالك محادثات غير مباشرة عبر الوسيط الباكستاني والوساطة القطرية، وكان ذلك لربما نقاش في التفاصيل. لكن في نفس الفترة اعتقد الرئيس ترامب أنه باستطاعته أن يضع مزيدا من الضغط ويبدأ يصل إلى مرحلة يجبر فيها الإيرانيين على الاستسلام والذهاب إلى طاولة المفاوضات. الإيرانيون يحاولون أن يمثلوا هذه الخطوات وهذه السياسة تبعها منذ بداية الحرب، بتصعيد هنالك مزيد من التصعيد، هجمات هنالك هجمات مقابلة حصار، يتم إغلاق مضيق هرمز، بالتالي الضغط العسكري لن يأتي بهم إلى طاولة المفاوضات أو يجبرهم على الاستسلام أو على تقبل شروط على طاولة المفاوضات لم يقبلوها في السابق. في نفس الوقت هم يحاولون إظهار مرونة فيما يتعلق بالاتفاق ومذكرة التفاهم، لكن في تفاصيل هذه الأمور المواضيع الأساسية والهيكل الأساسي ثابت. هم يريدون نهاية دائمة للحرب، ويريدون الحل أن يكون إقليميا يشمل لبنان، وأن يكون هنالك فوائد اقتصادية ومنافع اقتصادية، ويريدون مقدما لأنهم لا يثقون بالرئيس ترامب خاصة في مسألة الأصول المجمدة، وبعد ذلك مستعدون لإجراء نقاشات في الموضوع النووي.
1: شكرا لك سيدة نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، كما أشكر أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وأشكر ضيفنا باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. في تطورات التصعيد بجنوب لبنان، قالت مراسلة الجزيرة إن بلدات عدة في جنوب وشرق البلاد تعرضت لغارات إسرائيلية. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف للمرة الثانية تجمعات لآليات وقوات إسرائيلية في طير حرفة جنوبية لبنان. ومعنا من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار، كما ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما كارمن، قربينا أكثر من جديد المشهد، هذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة وأيضا بيانات حزب الله عن عملياته.
2: حقيقة الغارات لا تتوقف، آخر ما أفدنا به غارة على بلدة شوكين في قضاء النبطي، كما أننا خلال هذا النهار وصبيحة هذا النهار سجلنا غارات في محيط بلدة برغز المقابلة لنا، كانت غارات عنيفة للغاية، سلسلة من الغارات. والامتداد الجغرافي لهذه المنطقة وخاصة حين نتحدث عن البقاع الغربية كان باتجاه سحمر ويحمر ومشغرة، كان قد استهدف من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات. أيضا القصف لم يهدأ في تلك المنطقة، وغارات مكثفة أيضا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، كان بلدة الصواني أو خربة سلم استهدفت خلال هذا النهار، حتى القطاع الغربي كان أيضا في عين استهدافات الإسرائيلية. نتحدث هنا عن مجد الزون ومحيطها، المنصوري وكل هذه المنطقة والعباسية. قبل قليل شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات عليها، في هذه الأثناء عاد السلاح الجوي الإسرائيلي والطيران الحربي ليحلق في أجواء القطاع الشرقي حيث نتواجد ننتظر وجهته وأين ستكون الغارات التالية. هذه الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي منذ الثاني من مارس خلف حصيلة ثقيلة جدا على لبنان، نتحدث عن 15,000 ضحية بين شهيد وجريح وفق وزارة الصحة اللبنانية. اليوم إذا ما نظرنا في محاور القتال الرئيسية، نتحدث عن القطاع الغربي في طير حرفة، حزب الله يعلن عن عمليتين باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم، هذا يدلل ويثبت ما كنا نتحدث عنه خلال الأيام الماضية عن نية إسرائيلية للتقدم من طير حرفة باتجاه مجد الزون، عطفا على الغارات المكثفة باتجاه هذه البلدة ومنها باتجاه وادي زبقين، خاصة بعد فشل مسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر للوصول إلى بيوت السياد في القطاع الغربي من جنوب لبنان. ما زال محور النبطي في عين العاصفة حين نتحدث عن زوتر الشرقي بالإضافة إلى يحمر شقيف وقلعة شقيف التاريخية. ما زال حزب الله يطلق المسيرات الانقضاضية، يطلق أيضا دفعات صاروخية باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم. كما أن بلدة القنطرة الواقعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان ما زال حزب الله يكثف من استهدافاته للتجمعات في هذه المنطقة التي تشكل دعما لوجستيا للقوات المتوغلة في أكثر من محور في جنوب لبنان. هذا المشهد في جنوب لبنان لناحية المواجهات والغارات ينعكس ويرتبط بشكل لصيق على المستوى بالمستوى التفاوضي. فكان مصدر دبلوماسي لبناني قد أفاد الجزيرة عن المساعي الدبلوماسية التي جرت في الفترة الماضية وعن التعثر الذي يشهده هذا المسار التفاوضي المباشر مع إسرائيل في واشنطن. تحدث عن أن جولة 22 من الشهر الحالي لم تحسم حتى هذه اللحظة، وهناك رفض للتفاوض من قبل الوفد الإسرائيلي، وقال إن نتنياهو مصر على الحرب حتى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. تحدث عن المساعي اللبنانية في هذا الإطار التفاوضي، عن المنطقة التجريبية التي سعى لبنان للتوصل إليها من خلال التفاوض المباشر، وقال إن هذا أفضل ما يمكن أن يحصل في هذا المسار. تحدث أيضا عن موازين القوى حتى اللحظة وانعكاسها، وهي التي تمخض عنها هذا الإعلان للنوايا في واشنطن. اليوم يمكن القول إن المشهد معقد جدا على في الإطار الميداني وأيضا في الإطار التفاوضي، وحتى أن هذا المصدر ذهب بالاتجاه حتى القول إن أي مسار يرحب به لبنان في هذه المرحلة، ولكن المشهد مأزوم كما أشرنا في الميدان، ومأزوم أيضا في السياسة والتفاوض. وكل هذه كل هذا المشهد يطرح تساؤلات كبيرة حول مآلات ما سيجري في الميدان. أين ستصل إسرائيل في توغلاتها في جنوب لبنان، خاصة الضغط المستمر في النبطية، القصف الذي لا يهدأ على صور ومحاولات الوصول إلى وادي الحجير.
1: شكرا لك كارمن. وليد، على الجانب الآخر قربنا أكثر من آخر المواقف والتصريحات وبيانات الجيش الإسرائيلي بخصوص جبهة لبنان.
3: ميدانيا على الجانب الإسرائيلي لا جديد، باستثناء ما كان قد تم في ساعات الصباح والفجر من 3 مرات دوت فيها صافرات الإنذار في مسجاف عام والمطلة في الجليل الأعلى بعد رصد صواريخ ومسيرات قال الجيش بأنها قد سقطت في الجانب اللبناني. لكن بالمقابل هناك استمرار للعمليات الحربية الإسرائيلية وعلى نطاق واسع في كافة أرجاء الجنوب اللبناني في إطار ما بات يعرف في إسرائيل محاولات توسيع رقعة المناطق التي تحتلها وحتى دفع ما تقوم به من خط أصفر وتطلق عليه باسم الحدود الأمنية باتجاه منطقة مجرى الليطاني. لذلك نتنياهو وحكومته الذين شدوا الرحال ظهر هذا اليوم إلى مدينة نوفا جليل أو ما كانت تعرف بنتسيرة عليت في قرب الناصرة في الجليل من أجل اجتماع لإقرار موازنة من 3 مليارات شيكل نحو 1 مليار دولار لدعم البلدات التي تضررت على الحدود من هذه الحرب. هو نفسه نتنياهو الذي يظهر أنه معني باستمرار حالة الحرب في الجنوب اللبناني لأنها تخدم كافة مصالحه الانتخابية. وبعض الدراسات والقراءات في إسرائيل تقول بأن استمرار الحرب حتى انتهاء ولاية هذه الحكومة أو إقرار بالقراءة الثالثة حل الكنيست من شأنها أن يفتح أمام نتنياهو باب إرجاء الانتخابات عن موعدها وتحويل حكومته إلى حكومة انتقالية غير قابلة للإسقاط. على كل حال الوضع في إسرائيل هو أن المفاوضات التي ستستأنف في لبنان في وقت لاحق من هذا الشهر ستستأنف في واشنطن مع لبنان في وقت لاحق من هذا الشهر. إسرائيل تحمل إليها نفس المواقف وتحاول أن تكتب شروطها على الأرض باستمرار العمليات الحربية، لأن المخطط الإسرائيلي المعروف بهذا الخصوص بخصوص لبنان هو يمتد من شمالي منطقة من جنوبي منطقة صور إلى منطقة ما يعرف بسلسلة كريستوباني التي تمتد بعمق 12 كيلو مترا شمالي سلسلة جبال الشيخ وعلى الحدود السورية اللبنانية، وقد احتلت أجزاء منها بما فيه ما يعرف بجبل الشيخ السوري. لذلك هذه المنطقة المنطقة بالكامل تريدها إسرائيل حزاما أمنيا إلى حين أن يتخذ القرار، لكنها لا تريد أن يتواجد فيها أحد غيرها في هذه المرحلة التي تجري فيها المفاوضات. والشرط الإسرائيلي هو أن يتم نزع، أن تصل المفاوضات أولا إلى نزع سلاح حزب الله، ولذلك تواصل هذه المفاوضات في واشنطن برعاية أمريكية مع لبنان، وكأن ليس هناك حرب في جنوب لبنان، وتواصل وتصعد من الحرب في جنوب لبنان.

0: وكأن ليس هناك أي مفاوضات مع الجانب اللبناني، وفي الوقت نفسه هي تريد أن إخراج الجنوب اللبناني من معادلة الضاحية التي كانت قد فرضتها إيران، وتسببت في الموجة الأخيرة من المواجهة بين إسرائيل وإيران قبل نحو 3 أيام. وهذه المرة تريد أن تخرج لبنان كله من معادلة إيران، بمعنى أن ما يتم التوصل إليه بين إسرائيل بين إيران والولايات المتحدة لا يؤثر على ما يجري في لبنان، كي تبقى قادرة على الاستفراد به أو على الأقل بجنوبه خلال المرحلة المقبلة. إسرائيل تعمل وفق مخططات تقوم على رسم حدود أمنية جديدة في المنطقة وليس في لبنان فقط.
1: شكرا لك وليد عمري، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. وأرحب بضيفنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. أهلا بك سيد سلامة. لنبدأ معك بهذه التصريحات التي أدلى بها مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة، ومن ضمن ما قاله أن لا جهة تملك القدرة على تقديم مكاسب تفوق ما تحقق في مفاوضات واشنطن. كيف؟ ما الذي تحقق فعلياً في مفاوضات واشنطن بالنسبة للبنان؟
2: يعني بواشنطن كان هناك نوع من التصريحات التي أكدت على توافق الجانب اللبناني مع الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، ومن ثم بإعادة الترتيبات الأمنية، وأهمها تجريد سلاح حزب الله من المناطق خاصة في الجنوب اللبناني. يعني هذا جل ما أنتجت هذه المفاوضات السابقة، وهي حضرت إلى مفاوضات لاحقة ستجري في 22 من هذا الشهر. ويعني يحاول الجانب اللبناني أن يعني يحول هذه المفاوضات من يعني نوع من الاتفاقات الكلامية إلى نوع من تثبيت لوقف إطلاق النار، وهو يحاول الآن بالقيام بمروحة من الاتصالات الدولية لتدعيم موقفه، وخاصة من الجانب العربي، لأنه إلى حد هذه اللحظة كان الجانب العربي مغيب من هذه المفاوضات. هذا ما يحاول اليوم الجانب اللبناني عبر اتصالات مختلفة من جهات متنوعة، إما باتجاه السعودية، إما باتجاه قطر. لدينا اليوم الوزير جنبلاط يزور قطر ويؤكد على حرص قطر على سلامة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان كدولة وشعب. وهناك أيضا دعم
1: عفواً سيد سلامة، فقط نشير إلى هذه الصور على الشاشة لغارة إسرائيلية على بلدة حبوش جنوبية لبنان. شاهد تصاعد كثيف لأعمدة الدخان إثر هذه الغارة على هذه البلدة التي تعرضت طبعا لعدة غارات في إطار هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان. ومراسل الجزيرة يشير إلى غارة إسرائيلية على بلدة كفرجوز بقضاء النبطية جنوبية لبنان. ومراسل الجزيرة إذن كما ذكرت يشير إلى غارة إسرائيلية على بلدة حبوش بقضاء النبطية أيضا جنوبية لبنان. إذن استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات في قضاء النبطية، وهي مناطق أيضا أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء، بما في ذلك مدينة النبطية التي هي مركز محافظة ومركز قضاء، وقد ألحق بها الجيش الإسرائيلي دمارا كبيرا. أعود إليك سيد سلام، يعني نفس المصدر الذي يقول إن لا جهة تستطيع تحقيق ما تحقق في مفاوضات واشنطن، تعترف أو يعترف المصدر بأن إسرائيل لا تبدي رغبة في التفاوض، وأن نتنياهو معني بمواصلة التصعيد حتى موعد الانتخابات الأمريكية الإسرائيلية عفوا. بالتالي عن أي تقدم يمكن أن نتحدث إذا كانت حسابات وأجندة إسرائيل ثابتة بغض النظر عن أي

0: يفتح أن أي تقدم في التفاوض مع لبنان الرسمي؟
1: أكيد يعني الجانب الإسرائيلي يمثل تحالف يميني متطرف يحاول تغيير الواقع على الأرض واستباق أي تفاهم يحدث بين إيران وواشنطن ينهي الصراع في المنطقة، وهو بالتالي يحاول توسيع المنطقة الصفراء وحتى تثبيت الاحتلال إذا أمكن لإسرائيل في هذه المناطق وإضعاف الجانب اللبناني إلى أقصى حد وتصوير ذلك بأنه مكتسبات لنتنياهو في الانتخابات القادمة. ولكن من الناحية اللبنانية، لبنان يحاول أيضا يعني تحسين مواقعه ومحاولة يعني الدخول إلى هذه المفاوضات لكي يقول إلى الجانب اللبناني الأمريكي الذي يحتضن هذه العملية بأنه إذا سقطت الدبلوماسية في هذا الموضوع وأصبحت الحرب هي يعني الواقع الحقيقي على الأرض، فعندها يعني يكون حزب الله هو المنتصر ويكون ارتباط لبنان بإيران قد حصل إلى حد أكبر. لذلك على واشنطن أيضا دعم الجهة أو دعم الدولة اللبنانية ودعم المسار التفاوضي الدبلوماسي لكي لا يسقط هذا الطريق وتصبح يعني حزب الله هو الذي يمسك بالورقة اللبنانية ويصبح التفاوض ليس بين الدولة اللبنانية وإسرائيل بل بين إسرائيل وإيران، وهذا ما تحاول واشنطن منع حصوله. ولذلك هناك عملية يعني جدية داخل اللبناني لمحاولة فك الارتباط بين المسار اللبناني والمسار الإيراني في المفاوضات، وحتى يعني محاولة يعني إقناع الطائفة الشيعية بشكل خاص في لبنان بأن مصلحتها هي من مصلحة الدولة ومصلحتها أن تكون جزء من النسيج الوطني اللبناني، تذهب إلى المفاوضات من باب الدبلوماسية بدل من أن تكون جزء من المفاوضات أو من جزء من يعني المصلحة الإيرانية. وهناك عمل يعني حسيس يعني يقوده من ناحية السفير الأمريكي الذي يلتقي بالرؤساء الثلاثة كما نسميهم في لبنان، ويحاول أن يخلق فيما بينهم نوع من وحدة الرأي في موضوع التفاوض، وبالتالي يعني إقناع الجانب على الأقل الشيعي المعتدل غير مرتبط بحزب الله بهذا الموضوع.
0: دكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع روعة أوجي. ليكي روعة.
2: شكرا لك سهام، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة والتداعيات الاقتصادية مع التصعيد الأمريكي الإيراني. معنا في الاستوديو السيد عامر الشوبكي خبير أسواق النفط والطاقة، لكن قبل بدء النقاش نتابع مع الزميل عبد القادر عرادة آخر المستجدات على الخريطة التفاعلية مع آخر التحركات في مضيق هرمز.
3: نعم روعة، المضيق مغلق وفق تصريحات إيرانية وحديث الحرس الثوري بعد الاشتباكات الإيرانية الأمريكية على مستوى المضيق. آخر التصريحات مما يسمى بهيئة إدارة مضيق هرمز، وهي هيئة إيرانية، تتحدث على أن دعت الذين تحصلوا على ما يسمى بإذن بالعبور بالتنسيق مع السلطات الإيرانية إلى ما سمته الصبر بالنظر إلى التوترات الجديدة التي وقعت على مستوى المضيق. أمس لم تعبر وفق إحصائيات مختلف المؤسسات على غرار كيبرل وغيرها، لم تعبر أي سفينة بالنظر إلى الوضع المتوتر على مستوى المضيق. لكن في 9 يونيو كان هناك رصد، بعد أن كان رصدنا في السابق 4 سفن، في النهاية كان هناك رصد لعبور 6 سفن، 5 ناقلات للنفط وسفينة، 5 ناقلات للنفط. هذه الناقلات عبرت المضيق باتجاه الخروج، أي أنها اتجهت نحو وجهتها وأغلبها إلى آسيا، ولكن كان هناك حديث عن سفينة دخلت المضيق من أوكرانيا ومحملة بالحبوب. هذا الوضع على مستوى المضيق يأتي بينما التطورات على مستوى المضيق وخصوصا على مستوى حركة العبور تأتي بينما استهدافات لناقلات النفط لا زالت متواصلة. نحن نتحدث بالأساس عن عمليات استهداف جديدة على مستوى المضيق لناقلة نفط وتحمل العلم ملاو وبلاو عفوا. واللافت على أن الذين كانوا على مستوى السفينة تقريبا 24 من الذين كانوا على مستوى السفينة تم إنقاذ 21 هنديا منهم. وحينما نتابع الفيديو الذي نشرته سنتكوم، وهي سنتكوم نشرت فيديو لاستهداف السفينة الهندية، نحاول متابعة هذا الفيديو للسفينة، ربما سيظهر بعد قليل. لكن حينما نذهب إلى الفيديو، فسنتكوم نشرت هذا الاستهداف على مستوى السفينة وتقول بأنها هي السفينة رقم 8 التي يتم تعطيلها بعد استهداف غرفة المحركات. كان هناك وفاة لثلاث هنود وفق السلطات الهندية، كان هناك احتجاج هندي لدى السلطات الأمريكية. السفينة وفق ما رصدناه على الأقل عبر منصة كيبلر كانت انطلقت في 3 مايو من الصين، واتجهت هذه السفينة باتجاه مضيق ملقا، ثم اقتربت من مضيق هرمز وتم استهدافها قبالة صحار. أرقام جديدة تعلنها القيادة المركزية، تتحدث دوما عن إعادة توجيه 134 سفينة وأيضا تعطيل 8 سفن. لكن اللافت الذي أختم به هذا العرض هو ما نقل عن الرئيس الأمريكي الذي تحدث عن أنه وبفضل جهود أمريكية بفضل الحصار البحري تم ضمان عبور نحو 100 مليون برميل من النفط وتقريبا تسهيل عبور نحو 200 سفينة. وطبعا هذه الأرقام وفق الرئيس الأمريكي، وكنا في السابق تحدثنا عن أرقام مختلفة تتعلق بعبور السفن وفق لويد سليتس ويندوارد وكيبلر، وتتراوح الأرقام خصوصا ما تعلق بسفن الظل. هذا هو الوضع على مستوى المضيق، المضيق هرمز وفق السلطات الإيرانية، ولكن هذا طبعا يؤثر وله تداعيات أيضا.
2: طبعا، وهذا ما نرصده الآن مع أسعار النفط العالمية، حيث يسجل خام برنت هبوطا يقارب 1%، ويتم تداوله حاليا فوق 92 دولارا للبرميل خلال التداولات. ارتفع خام برنت بشكل طفيف متجاوزا 95 دولارا، ما لبث بعدها أن تحول نحو الهبوط. خام تكساس كذلك سجل انخفاضا إلى ما دون 90 دولارا للبرميل. هذه الانخفاضات تأتي رغم التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. نناقش ذلك مع ضيفنا في الاستوديو، نجدد الترحيب بك السيد عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. رغم هذا التصعيد، كيف نقرأ هذا الهبوط في الأسعار؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم روعة، الآن تشاهدين الأسواق تختبر مرة أخرى التصعيد الخطير في المنطقة، ومرة أخرى أيضا تجد في النهاية في النتيجة أن الضربات الأمريكية تستهدف القدرة الإيرانية على المراقبة والإزعاج في مضيق هرمز. هذا يدعم يعني إمكانية المرور عبر هرمز في الأيام القادمة عكس المتوقع، وهو رفع علاوة المخاطر. الآن علاوة المخاطر تبدأ تنحسر مع رؤية أسعار النفط في لغرب تكساس أقل من 90 دولار ولبرنت قرابة 91 دولار. أعتقد بأن هذا الأمر أيضا ينطبق على ردة الفعل الإيرانية التي أيضا استهدفت فقط مناطق عسكرية في المنطقة وفي الإقليم. لذلك منشآت الطاقة ما زالت بعيدا عن الاستهدافات، وهذا يطمئن الأسواق. ولذلك ما زلت ترين الأسعار تحوم حول أدنى مستوياتها في علاوة المخاطر المحسومة عن الأسعار التي كانت ما قبل الحرب.
2: كيف يمكن أن تنعكس على حركة السفن رغم إعلان الإغلاق، إغلاق المضيق؟ كان هناك محاولات لبعض السفن بالعبور، كيف تفسر ذلك؟ لماذا يخاطرون؟
4: الأمر الجديد هو المرور المظلم، التخفي، استخدام تكنولوجيات جديدة في المرور من أجهزة التتبع سواء عبر شركات التتبع أو غيرها. الحديث من شركات التتبع يشمل جميع السفن سواء الأغذية أو البضائع أو حتى النفط والغاز، لكن الرئيس الأمريكي حدد بأن 200 سفينة نفط بالتمام عبرت المضيق بحمولة تقارب 100 مليون برميل. طبعا تقرير لبلومبرغ أكد هذا الحديث عندما رصد 11 مليون برميل تم تصديرها من العراق من بداية هذا الشهر تقريبا 10 أيام، وهي تعادل كل ما صدره العراق في الشهرين الماضيين سواء في مايو وابريل مجتمعين طبعا. نعم.
2: الآن مع الحديث عن محاولة إدخال باب المندب في المعادلة، ما توقعاتك لمسار الأسعار؟
4: نعم، الآن باب المندب هو شريان نستطيع أن نسميه أيضا لدعم مثلا انقطاع المرور في هرمز، هو يمرر النفط السعودي الذي يخرج عن طريق ينبع إلى آسيا عن طريق باب المندب، وأيضا هو يشهد حركة مرور إضافية.

0: الاحترافية من مرور النفط من يعني روسيا أيضا عبر آسيا وعبر أفريقيا. أعتقد بأن أي إصابة لهذا الباب، لهذا المضيق باب المندب، يرفع تكاليف الحرب والإضافة السعرية على مضيق النفط. لكن النقطة المهمة أيضا بأن هذه الحركة قد تضر بالعلاقات الإيرانية الصينية، لأن هذا الشريان الآن يغذي بالأساس الصين، آسيا على وجه العموم والصين على وجه الخصوص.
1: ما حجم مساهمة المسارات البديلة في تعويض النقص عبر خطوط الأنابيب؟
0: تقريبا الآن نتكلم عن نصف حجم الذي كان يمر عبر مضيق هرمز، يمر عبر المسارات البديلة، شرق غرب الأنبوب في السعودية، وكذلك جيهان كركوك جيهان من العراق، وأيضا خط أنبوب أبو ظبي الفجيرة. هذه الخطوط تمرر نصف الكمية التي كانت تمر في السابق، يعني تقريبا نحو 8 إلى 9 مليون برميل تمر عبر هذه الخطوط البديلة.
1: ما أهمية مضيق هرمز مقارنة بباب المندب على سوق الطاقة العالمي؟
0: الأهمية والفارق كبير. باب يعني نتحدث عن مضيق هرمز، هو المنبع، هو المصب، وبالتالي أيضا المنبع للنفط. أحد الفروع التي يذهب نفط هرمز هو عن طريق باب المندب إلى القارة الأوروبية سابقا. الآن نتحدث عن طريق يعني عكسي من ينبع إلى آسيا، زاد أهمية باب المندب. لكن في الواقع الأهمية الكبرى لمضيق هرمز الذي يعني خطوط الالتفاف حوله ربما معدومة أو محسوم أو محصورة في بعض الأنابيب، لكن باب المندب نستطيع أن نلتف حوله من رأس الرجاء الصالح. لكن طبعا أيضا بوقت إضافي من 10 أيام إلى شهر وبوقود إضافي، وبالتأكيد هذه كلف إضافية على قطاع النقل. بالمجمل نرى أنه المخاطر الجيوسياسية التي بدأت الآن في مضيق هرمز تشبه إلى حد بعيد ما جرى في البحر الأحمر سابقا من تهديدات وكلف إضافية على المرور باستخدام التخفي دائما.
1: يعني تأقلمت السوق مع الوضع في مضيق هرمز، كيف انعكس على الطلب وعلى المشتريات؟
0: الآن الطلب منخفض، الرصد يعني يتحدث عن رفض عن نقص في هذه الأيام تقريبا من 4 إلى 5 مليون برميل يوميا، نقص بالطلب. أيضا خفضت أوبك توقعاتها في زيادة الطلب أو نمو الطلب على النفط بالعام بشكل عام، وأيضا وكالة الطاقة الدولية ربما كانت نظرتها أكثر تشاؤما، تتطلع إلى انكماش الطلب في العالم في هذا العام. طبعا هذا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة إغلاق بعض القطاعات الاقتصادية، الدوام عن بعد، العمل عن بعد، وأيضا إلغاء بعض النشاطات الرياضية منها طبعا في القارة الآسيوية بالذات عين الحدث.
1: الطلب الصيني تحديدا تراجع على النفط، ما أثره على مشتقات على أسعار النفط؟
0: الصين الآن بدأت تدعم استقرار أسعار النفط والاقتصاد العالمي بتخفيض وارداتها من ناحية، لكن أيضا هذا للحسابات المالية الداخلية، هي تستفيد الآن من أسعار من نفط اشترته سابقا بأسعار منخفضة، هي تحدد سعر أسعار الوقود لعدم رفع التكلفة على الصيني في الداخل، مواطن الصيني، وأيضا تساعد من ناحية أخرى بتخفيف الضغط على المخزونات العالمية. هي تسحب من مخزونات ضخمة بنتها في الفترة الماضية وخاصة آخر شهرين قبل هذه الأزمة في بداية هذا العام، ولذلك أعتقد بأن الصين مساهمتها كبيرة، عندما نعلم أنه أيضا وارداتها انخفضت من العالم بقرابة 4 إلى 5 مليون برميل، وهي أقل واردات للنفط من الصين منذ 8 أعوام.
1: شكرا جزيلا لك السيد عامر الشبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية مع الزميلة سهام أشطو.
2: شكرا لك روعة، وأهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر التطورات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت آخر ضرباتها في إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت قدرات مراقبة عسكرية ونظم اتصالات ومواقع دفاع جوي بأنحاء إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستعاود قصف إيران الليلة المقبلة إذا رفضت التوقيع على الاتفاق المعروض. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني

إنه رد بقصف أهداف للقوات الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وقال رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية إن 5 أصيبوا بسبب الهجمات الأمريكية، منهم 3 في طهران و2 في هرمزجان. هذا وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني

0: لا تزال مستمرة. من جانبها قالت باكستان إنها وقطر لا تزالان منخرطتين في جهود الوساطة، وإن قنوات التواصل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران كانت ولا تزال مفتوحة. وكان الجيش الكويتي قد أعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إصابة طفيفة لطفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل بالمنامة ومدينة حمد إثر سقوط شظايا بعد اعتراض مسيرات إيرانية. كما ذكر الجيش الأردني أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق دون إصابات. وفي تطور آخر، قالت الخارجية الهندية إن 3 سفن هندية تعرضت لهجمات من البحرية الأمريكية، وأشارت إلى أنها تتوقع من واشنطن أن تأخذ بعين الاعتبار احتجاجها على الهجمات التي تستهدف سفنا تحمل بحارة هنودا. وفي ملف التصعيد في لبنان، قالت مراسلة الجزيرة إن بلدات عدة في جنوب وشرق البلاد تعرضت لغارات إسرائيلية. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف للمرة الثانية تجمعات لآليات وقوات إسرائيلية في طير حرفة جنوبية لبنان. أرحب بمراسلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الضغير، من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم من جديد، والبداية معك نور الدين دغير لتقربنا أكثر من آخر التصريحات والمواقف الإيرانية بعد جولة أخرى من التصعيد.
1: نعم سيدي، بكل تأكيد ما بدأ يرشح اليوم على المستوى الإيراني هو على المستوى السياسي بالدرجة الأولى، وهي محاولة بناء رواية إيرانية ذات بعد سياسي وذات بعد قانوني فيما يحدث الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك المشهد الأول الذي تحدث عنه طهران بأنها لم تكن المقدمة على أي عمل عسكري ضد الولايات المتحدة الأمريكية، هذه نقطة أساسية، وبالتالي هنا تنظر طهران على أنها ليست هي من عمل على خرق وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بالوساطة الباكستانية. النقطة الثانية أن ما تصطلح عليه الولايات المتحدة الأمريكية بأن ما تقوم به هو عبارة عن عمليات دفاعية، هنا كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني تحدث بشكل واضح بأن هذا ليس عملا دفاعيا بل يتناقض بشكل كبير وكامل مع مفاد الاتفاق.
0: نعم،
1: المعلن عنه في مسألة
0: سأعود إليك
1: وقف
0: فقط
1: إطلاق النار.
0: أشير إلى هذه الصور، وهي لما قال مراسل الجزيرة إنها غارة إسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبية لبنان. إذن صور مباشرة من قضاء صور، تحديدا من بلدة المنصوري التي تعرضت لغارة إسرائيلية جديدة في إطار هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر، والغارات على عدة مناطق وأقضية في جنوب لبنان. لك نور الدين.
1: نعم سيام، كنا نتحدث عن البناء القانوني الذي تقوم به طهران في توصيف الهجمات الأمريكية على طهران. النقطة الأولى بأن هذه الهجمات تخرق مفاد وقف إطلاق النار المعلن عليه بين الطرفين. التعريف الأمريكي للعمليات بأنها عمليات دفاعية تلقت انتقادا صريحا هنا من طهران، وبالتحديد من مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غارم أبادي الذي قال بأن هذا يعتبر عن اعتداء وخرق صريح لمفاد الاتفاق المعلن عنه، وبالتالي هو خرق لوقف إطلاق النار. وبالتالي هنا ينتقل إلى التأسيس للمرحلة الثانية، وهي مرحلة البناء العسكري الذي تريده طهران، أو على الأقل تحاول إيران أن تبني عليه ردها، لتقول بأن ما يمكن أن تقوم به طهران هو عبارة عن رد عن الهجمات، ومعنى آخر بأن ما يحدث الآن قد يدخل في سياق الخروج من وقف إطلاق النار واتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى حالة الحرب الأولى. إذن هو بناء قانوني تحاول أن تؤسسه طهران، لكن هناك الجوانب العسكرية التي ربما يمكن القول بأنها تطغى بشكل كبير هنا في طهران لمعرفة ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الهجمات. هل تريد من خلال العمليات العسكرية الضغط على طهران للتوقيع على الاتفاق أو لتقديم تنازلات؟ هنا يأتي الجواب من المسؤولين الإيرانيين ليقولون بشكل الواضح على أن أي ضغط سواء كان عسكري أو غيره ربما قد لا يؤدي بالإيرانيين إلى الذهاب إلى المفاوضات والتوقيع على
0: والسؤال
1: أي اتفاق
0: هنا أيضاً
1: تأثير الضغط.
0: هذا نور الدين،

0: بعد إعلان إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. هل تستعد طهران لهجمات أمريكية جديدة، خصوصا أن الرئيس الأمريكي أصلا هدد بشن ضربات إذا لم توقع إيران على الاتفاق المطروح؟
1: نعم، بكل تأكيد التقدير العسكري سهام، وكنا قد تحدثنا عن هذا قبل الهجوم الأمريكي. التقدير العسكري هنا كان يقول بأن هناك استعدادات أمريكية وحتى إسرائيلية لشن هجمات على إيران، بل أكثر من ذلك ما يتم الآن من هجمات أمريكية، الحديث العسكري هنا يقول بأن ما يحدث هو جس نبض أمريكي لما يمكن أن تقدم عليه خلال المراحل المقبلة. أو هناك من يقول بأن هذه الحملات والهجمات العسكرية هي عبارة عن مقدمات أولية لهجوم ربما قد يكون أكبر على طهران، بالإضافة إلى ذلك إلى القراءة العسكرية التي تقول هنا في طهران بأن العمليات على محافظة هرمزغان وبالتحديد على المناطق المطلة على مضيق هرمز هي محاولات أمريكية لانتزاع سيطرة المضيق من القوات الإيرانية. لماذا؟ لأن الأهداف التي تستهدفها الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما تعلنه الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب ما يحدث هناك ذات بعد على المستوى الرصد والمراقبة على المستوى الهجوم، وبالتالي تحاول واشنطن شل القدرات العسكرية الإيرانية لفتح المجال للسيطرة على المضيق. لكن كما شاهدنا كان هناك رد واضح من الحرس الثوري الإيراني على فرض السيطرة الكاملة على المضيق، منع أي حركة من المضيق، حتى أجل حركة السفن التي لديها ترخيص من الحرس الثوري للعبور. هذه الرسالة قد تكون واضحة بالنسبة للجانب الإيراني على أنها ستظل مسيطرة على المضيق. وكما أشرنا سهام على أن المضيق له بعدين أساسيين، البعد الأساسي الأول وهو فرض السيطرة العسكرية وهذا تحتاجه طهران في مواجهتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، والنقطة الثانية ذات بعد سياسي باعتبار أن المضيق مضيق هرمز هو عنصر أساسي على طاولة المفاوضات، ومن خلاله تريد طهران أن تحصل على امتيازات في السياسة وبالتالي تريد فرض سيطرتها عليه. والنقطة الأخيرة استهداف مناطق داخل إيران قد استهدفت في وقت سابق يقرأه الإيرانيون هنا على أنه جس النبض ربما لمعرفة رد الفعل الإيراني استعدادا ربما لهجوم أكبر أمريكي.
0: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة من طهران. مراد هاشم أيضا في الولايات المتحدة، كيف تبدو آخر المواقف والتصريحات تحديدا ما تصرح به القيادة المركزية الأمريكية وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: نعم سهام، هناك حالة من الترقب هنا فيما إذا كان الرئيس ترامب سوف ينفذ ما قاله يوم أمس من أنه سوف يأمر بشن موجة هجمات وضربات جديدة على إيران في حال لم توقع على اتفاق. بطبيعة الحال كان هو أيضا أمر بموجة الضربات التي شنت يوم أمس، ومع ذلك هذه الموجة والتي قبلها كذلك ردا على إسقاط المروحية في مضيق هرمز لم تعرقل المسار التفاوضي. شبكة CNN تنقل عن مصدر دبلوماسي من أن هذه المفاوضات من أجل اتفاق مستمرة وأنها مستمرة في الطريق الصحيح برغم هذه الضربات. أيضا صحيفة الول ستريت جورنال تنقل عن مسؤول أمريكي من أن الرئيس ترامب ما يزال يأمل بإبرام اتفاق وما يزال يسعى لإبرام اتفاق. مع ذلك كان هذا التصعيد وكانت الضربات التي استمرت لساعات، وأعلنت القيادة المركزية بعد ذلك انتهائها، ولكن بالإشارة وفي وضعها في سياق يتعلق بالدفاع عن النفس وردع العدوان الإيراني المتكرر بطبيعة الحال وحماية كما تقول القيادة وحماية الملاحة الدولية بالنظر إلى الهجمات الإيرانية على السفن في المضيق، وأيضا حماية القوات الأمريكية وأن القوات ستبقى في حالة من الجاهزية للتصدي لأي عدوان. القيادة المركزية أيضا نفت إغلاق مضيق هرمز وقالت إن السفن ما تزال قادرة على الخروج والدخول عبر هذا المضيق. أيضا نفت تعرض السفن الحربية الأمريكية لأي هجمات من قبل إيران. وهناك أيضا مسؤول آخر قال إن الهجمات التي جاءت من إيران ردا على الضربات الأمريكية تم التصدي إليها وأن الخسائر لم تسجل على نطاق كبير على الأقل حتى الإدلاء بذلك التصريح.
0: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. عبد الرحمن.

0: في إسلام أباد أيضاً، ما الذي يقال تحديداً؟ ما صرح به الناطق باسم الخارجية الباكستانية؟ أي جديد يحمله؟
1: ناطق باسم الخارجية الباكستانية بدأ اليوم في مؤتمره الصحفي وكأنه يوصف الوضع الراهن وبدقة. حقيقة هو قال بكل وضوح وصراحة بأن المساحة المتوفرة للعمل الدبلوماسي السلمي تتقلص حاليا مع هذه الاعتداءات المتبادلة كما أسماها، ومع ذلك أكد بأن باكستان تتحرك في هذه المساحة التي تتقلص تتحرك بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن باكستان وعدة دول إقليمية ودول شريكة وصديقة تساهم في هذه الجهود الدبلوماسية السلمية. ذكر بالتحديد دولة قطر وقال بأن باكستان وقطر منخرطة بشكل مباشر في هذه الجهود، جهود الوساطة الدبلوماسية الرامية والهادفة لتقريب وجهات النظر الأمريكية الإيرانية، وصولا إلى اتفاق ينهي الصراع في منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل. الناطق باسم الخارجية الباكستانية أيضا أشار إلى الزيارة الهامة التي قام بها وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران قبل عدة أيام، وحيث نعلم بأنه سلم رسالة من باكستان تحديدا من قائد الجيش ورئيس الوزراء إلى المرشد الإيراني. طبعا لم يتم الكشف عن فحوى تلك الرسالة، لكن الناطق باسم الخارجية الباكستانية اليوم أشار إلى هذه الزيارة واعتبرها زيارة هامة ومحورية في جهود باكستان السلمية، لا سيما تسليم الرسالة الباكستانية إلى المرشد الإيراني تحديدا. وفي هذا الصدد أيضا كان هناك اتصال هاتفي اليوم بين وزير الخارجية الباكستاني مع نظيريه التركي والمصري، وأيضا تم الاتفاق على أن يتم عقد اجتماع في القاهرة، اجتماع للدول الأربعة، الدول الإقليمية الأربعة المعروفة باسم R4 نهاية هذا الشهر الحالي، أيضا ضمن الجهود الدبلوماسية السلمية الرامية لتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران.
0: شكرا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد. وأشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن التلفزيون الإيراني، إذن يتحدث عن انفجارات أو ذوي انفجار في قبالة سواحل سيريك في محافظة هرمزجان، والسبب غير معروف. وأعود هنا إلى نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران. هل من تفاصيل نور الدين؟
2: سهام، الخبر هو ما نقله مراسل التلفزيون الإيراني الذي يتواجد الآن بالمياه الخليجية وبالتحديد قرب مدينة هرمز، يقول بأنه سماع ذوي انفجارات في أطراف بالسيريك لكن ليس بالمدينة. الهجوم ليس على السواحل، قال بأن ذوي الانفجار جاء من البحر. وهنا احتمالات متعددة لهذا الموضوع. هناك الاحتمال الأول أن يكون هناك انفجار، ربما استهداف لإحدى السفن داخل المضيق، خاصة إذا كان من داخل البحر، بمعنى أن هناك استهداف لإحدى السفن، وهذا يحمل معنيين اثنين. المعنى الأول أن يكون الاستهداف من قبل القوات الإيرانية البحرية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني لإحدى السفن التي يمكن القول بأنها كانت تريد العبور من المضيق في ظل إجراءات الإغلاق التي يمارسها الحرس الثوري، وهذا احتمال وارد وبشكل كبير جدا وقام به الحرس الثوري في العديد من المرات. الاحتمال الثاني أن يكون هناك استهداف أمريكي لإحدى الطائرات الأمريكية، استهداف لأحد القوارب أو الزوارق الحربية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهذا احتمال ثاني. والاحتمال الثالث أن يكون هناك تبادل لإطلاق النار ما بين قوات الحرس والقوات الأمريكية المتواجدة في المضيق، أو هناك هجوم بإحدى المسيرات على شيء ما داخل البحر. ما يتم تنقله الآن على أن الانفجار ليس على داخل المدينة داخل سيريك أو استهداف لأحد المواقع داخل سيريك. ما يقوله مراسل التلفزيون الإيراني يقول بأن صوت الانفجارات يأتي من داخل البحر، بمعنى أن الاحتمالات التي تحدثنا عنها هي الاحتمالات التي يمكن أن تكون مطروحة لحد الساعة، لكن المشهد غير واضح. وكما أشرنا سهام على أن هذه المواجهات الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ربما قد تتواصل على هذه الوتيرة وربما قد لا تتوقف. هناك من يتحدث على أن وتيرة هذه المواجهات على هذا المستوى قد تتواصل ما بين 3 إلى 7 أيام، هذا هو التقدير الأول على الأقل الذي يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. يبدو أن الجانب الأمريكي يحاول أن يناور عسكريا من خلال الضغط بالهجمات العسكرية لدفع الجانب الإيراني لتقديم تنازلات والتوقيع على وثيقة التفاهم. الجانب الإيراني هنا

0: يقول بأنه لن يخضع لهذه العمليات العسكرية ولن يوقع تحت تأثير وضغط النار الأمريكية وسيواصل عملياته العسكرية، وبالتالي ربما هذا المشهد سنشهده خلال هذه الأيام ما بين القوات الإيرانية والأمريكية.
1: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في إيران على كل هذه المعلومات. ونتناول المشهد بالتحليل والنقاش مع ضيوفنا في الاستوديو السيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والسيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومعنا أيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، كما ينضم إلينا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم، والبداية معك دكتور الزويري. تزايد وتيرة هذه الاحتكاكات العسكرية هل تقربنا أكثر من احتمال استئناف الحرب، أم أن كل طرف ما زال معنيا بضبط التصعيد في شكل محدود؟
2: في الحقيقة سهام، هذا المشهد يذكرني بمثل إيراني وهو يقول أنه بالفارسية جوجرو آخر بايز مشو مارند، ومعناه بالعربية سيتم جمع الكتاكيت في آخر الخريف، وهو تعبير عن أن ما يجري ليس مهما، المهم النتيجة. ما يجري الآن عمليا هو محاولة بناء سردية للخروج من هذه الحرب وليس العودة للحرب، بمعنى آخر وضع المشهد الختامي للحرب. الولايات المتحدة لو كانت معنية بعمل بالحودة للحرب لاستخدمت فائض قوة أعلى، عدد قوات أكثر، ولاستخدمت أيضا قوات برية تحدث تغييرا أكثر. هذا كله غير موجود. الولايات المتحدة الآن في لحظة الحقيقة، وهي صنع القرار حول ما يسمى بمذكرة التفاهم. سهام، هناك قرار يجب أن يتم، ومعنى هذا القرار أنه على الولايات المتحدة أن تتخذ ربما قرارات مؤلمة إدارة ترامب لم تكن ترغب أن تتخذها، تتعلق ربما بالقضايا الاقتصادية، العوائد المالية، فائض اليورانيوم المخصب إلى غير ذلك. ولذلك باعتقادي ذهابها للهجمات التي بدأت صباح اليوم هي جزء من ذلك. في المقابل إيران قامت بالخطوة وسبقت الولايات المتحدة عندما ذهبت إلى قصف إسرائيل، وهذا القصف جاء أيضا في سياق واضح أن هناك ربطا بالملفات من ملف اللبناني. بعبارة أخرى نحن أقرب إلى منطق التوافق ومنطق ما يسمى باتفاق ما يسمى مذكرة التفاهم، لكن هذا يبدو أنه لن يوقع إلا على ما يسمى على أصداء القصف والعمل العسكري. وباعتقادي أن السبب الأساسي أن الطرف الأمريكي فعلا يقع في ورطة حقيقية، وهي أنه يتردد في صنع القرار. هذه المرحلة مرت فيها إيران قبل 3 أسابيع عندما كانت تطور الموقف من اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب. الموقف الآن عدوى اعتدت إلى واشنطن، واشنطن في هذه اللحظة الآن.
1: سيد مارا، يعني الاستمرار في أسلوب الضغط الأقصى مع ضربات عسكرية بدأت وتيرتها تتزايد، هل يعني أن القناعة في واشنطن لم تنضج بعد بأن إيران لن ترضخ لهذا الأسلوب، بمعنى عقود من العقوبات، الآن هذا الحصار البحري منذ أسابيع، وكل تهديدات ترامب لم ترضخ لها إيران، هي مصرة على أنها لن تقدم تنازلات تضر بأمنها القومي، لماذا اختيار الاستمرار في هذا الأسلوب إذن؟
3: كان الأمر يزداد وضوحا من أنهم لم يصلوا إلى النقاط النهائية من التفاهم حول مذكرة التفاهم. طبعا إيران أسقطت مروحية الأباتشي، ثم أطلقت الصواريخ على 3 من شركائنا في الخليج. هذا ما زاد من إحباط الرئيس ترامب وأشعره بضرورة ردة أقوى. ولهذا السبب طبعا الولايات المتحدة حاليا تفضل الدبلوماسية عبر القوة، والولايات المتحدة لديها 3 أجنحة في ممارسة الضغط على إيران، الجانب العسكري والجانب الدبلوماسي والمالي. طبعا الجانب المالي قد لا يلقى الكثير من الاهتمام، لكن الأموال المجمدة تثار باستمرار لأن إيران بحاجة إلى هذه الأموال، وحاليا من النقاط الشائكة في مذكرة التفاهم، ربما النقطة الأكثر صعوبة، والرئيس ترامب والقادة الآخرون مثل وزير الخزانة سكوت باسن قد قالوا من قبل أن هذه الأموال ستعطى إلى إيران بشكل تدريجي بناء على أداء إيران عندما تلبي إيران بعض المعايير أولا. لكن في ذات الوقت ومع مذكرة التفاهم هذه، الرئيس ترامب لا يريد أن يرى وكأنه يسلم مئات المليارات من الدولارات لإيران. لهذا السبب الولايات المتحدة مستمرة في فرض العقوبات على إيران، ومؤخرا فرضوا عقوبات على هونغ كونغ وبيلاروس وغيرها بسبب تعاملاتها المالية مع إيران. إذا هذا الأمر مستمر. لكن مؤخرا أيضا رأينا تقارير بأن وزير الخزانة سكوت باسنت قد أعطى أوامره لفريق من الخبراء ليرى إن كان بالإمكان استخدام هذه الأموال المجمدة لتعويض بلدان الخليج التي تعرضت للأذى بسبب تعرض مطاراتها ومنشآتها النفطية ومنشآت الغاز الطبيعي المسال لترميم أوضاعها. طبعا هذا سكوت باسنت يبحث في هذه المسألة، لكن الضغط الاقتصادي سيستمر حتى بعد انتهاء الضغط العسكري.
1: دكتور المطيري، في ظل هذا المشهد المعقد ميدانيا وسياسيا، تعترف إسلام أباد بأن المساحة المخصصة للعمل الدبلوماسي تتقلص، لكن العمل ضمنها يستمر إيجابيا بالتعاون مع دول صديقة، وذكر تحديدا قطر. ما الذي يمكن للوسطاء فعله في ظل كل هذه التطورات؟
4: ما في شك سيهم بأن وضع الوسطاء منذ البداية، على فكرة منذ انطلاق هذه الوساطة والهدنة في 8 أبريل الماضي، وهو وضع لا يحسد عليه، كل يعني سواء الباكستاني الذي وصل إلى مرحلة أعتقد من الإجهاد بهذه الوساطة، ثم جاء الدور الخليجي والدور القطري تحديدا، وهناك أدوار خليجية أخرى مكملة بظني. إضافة أنه هذه أصلا المفاوضات كانت برعاية مصرية وتركية وباكستانية، ودخلت السعودية أيضا في جانب منها. أنا بظني سهام بأنه المشكلة الآن بما يسمى الدبلوماسية القسرية، يعني دفع المفاوضات قسريا. يعني يمكن كثير من المراقبين للوضع في المنطقة وفي هذه الحرب، عندما انطلقت الحرب في 28 فبراير كان يروا بأن هذه الحرب ليست حرب ضرورة، حربا اختيارية، بمعنى أنه لم تكن ضرورية، لكن الولايات المتحدة الآن يعني دخلت هذه الحرب يعني إغراء من إسرائيل، بدفع من إسرائيل حصلت هذه الحرب. وبالتالي هذه الحرب التي أسفرت يعني بعد 30 يوما من الميدان ومن هذا يعني التراشق الصاروخي إلى نتائج لم تكن يعني تستطيع أن تحسم الموقف، يعني لم تتحقق الأهداف الأمريكية أو الإسرائيلية من هذه الحرب. وكذلك كنا قد قلنا أو الكثير يعني بأنه تتغير هذه الأهداف بمرور الأيام. وأنا أعتقد يعني رواية النصر، مرة أخرى أعود بأنه أصبحت غير واضحة لكل الأطراف. أنا بظني أن إيران الرواية الوحيدة الآن هي صحيح ربما تسعى من هذا الاتفاق ومن هذا من هذه المناوشات إلى أن تتحصل على أكبر كمية ممكنة من الأموال الإيرانية المحتجزة، لكن بظني أن الدافع الرئيسي هو بقاء النظام، لأنه يعني منذ اليوم الأول قد ذكرنا بأن الهدف أو المعنى الحقيقي للانتصار بالنسبة لإيران في هذه الحرب هو ألا يسقط النظام، لأنه كان من ضمن الأهداف المعلنة هو إسقاط النظام الإيراني، وكان تعتقد الولايات المتحدة والإسرائيل بأن هذا النظام بهشاشة معينة بأنه ممكن يسقط مع الضربات الأولى. الآن بظني ما يعرقل ويعقد المسألة على المفاوضين هو أن إيران أو القيادة في إيران لديها يعني احتمالين، من الأسرع في السقوط، العودة مرة أخرى إلى الميدان العسكري وربما تغيير الوضع التفاوضي أو المستوى التفاوضي، أو مثلا التوقيع الآن ومواجهة الشارع الإيراني، وبالتالي أيضا هناك احتمالية لأن يتعرض النظام لهزة من الداخل. هذا هو هذه العقدة الرئيسية في
1: والآن الموضوع. ترامب في هذه المرحلة يسمع للكثير من الآراء، ما يريده الصقور، نتنياهو واللوبي الإسرائيلي، ما يسمعه من دول المنطقة التي هي متضررة أصلا من استمرار الجمود، والآن دول تتعرض لهجمات كرد إيرانية على الضربات الأمريكية. العالم الذي يختنق اقتصاده جراء هذا الوضع. يعني كيف يمكن لدول المنطقة وهي المعنية بشكل كبير بتبعات هذا الصراع أن يكون لها ضغط في وسط كل ما يسمعه ترامب من آراء وتأثيرات؟
4: بظني أنه يعني المنطقة تحديدا ودول الخليج العربي إذا جاز لي الحديث عن يعني ردة فعل الدول الخليجية من اليوم الأول وحتى قبل هذه الحرب، هي كانت تحذر، كانت تدرك تماما بأنها لا تتوقف على جغرافية معينة ستمتد بشكل مباشر أو غير مباشر، لم تنظر فقط إلى الخسائر الاقتصادية، وهي دول يعني تراهن على مشاريعها التنموية وعلى استقرارها النسبي وعلى مستوى الاستثمار، وكانت تمثل نماذج اقتصادية ناجحة، وبالتالي كانت تدرك بأنها إن أصبحت مسرحا للحرب لابد وأن يعني تتأثر حتما بذلك، وخصوصا مع استمرار السياسة العدوانية الإيرانية التي لم تتغير على فكرة منذ اليوم الأول حتى صباح هذا اليوم، بأنها تستهدف دول الخليج العربي بنفس الرواية المهلهلة، بنفس الرواية التي تم تفنيدها، بنفس المنطقة التي تقول بأنها تستهدف مصالح أمريكية. لكن اسمحي لي بشيء، ومع ذلك تمسكت هذه الدول بدورها في الوساطة وفي التهدئة وعدم الانزلاق، كان الاستراتيجية الرئيسية لدول المنطقة ألا تنزلق في هذه الحرب، ألا تتورط بشكل مباشر، ألا تتأثر أيضا بناها التحتية والسكانية ومن يقيم على هذه الأرض إلى مثل هذه يعني الخسائر الجسيمة، ولذلك بنت استراتيجيتها على أن تكون بوضع دفاعي.
1: دكتور زويري، يعني وكأن الحديث عن العقدة، عقدة اليورانيوم المخصب والنووي، تراجعت لصالح الحديث في الأيام الماضية عن مسألة الأموال المجمدة. ما تفسيرك لعودة هذا الموضوع ليبدو وكأنه الآن العقدة الخلافية الأكبر؟
2: هناك سببين. السبب الأول أن موضوع النووي أصبح فيه نقاش أنه لماذا لا يتم تأجيله إلى فترة 60 يوما، وبالتالي بدل أن ندخل في توتر لماذا لا يتم تأجيله إلى فترة 60 يوما، لكن في نفس الوقت أصبح الموضوع المالي موضوع مهم جدا، لأن الإيرانيين لا يريدوا العودة إلى الرأي العام الإيراني دون عائد اقتصادي. سهام الإيرانيون بعد خسارة حوالي 300 مليار دولار في هذه الحرب وبعد عقوبات اقتصادية دمرت كثيرا من البنى الأساسية، بالنسبة لهم ورقة النصر الحقيقية أو ورقة الفوز الحقيقية هي العودة بعوائد مالية، لأن الرأي العام بدونها سينتقدهم بشدة. هناك انتقاد على فكرة أساسية، ذهبتم إلى 60% تخصيب، لماذا لم تصنعوا قنبلة نووية؟ خسرتم الدور الإقليمي إلى غير ذلك. العوائد المالية ستعيد صياغة علاقة النظام مع الرأي العام الإيراني الداخلي.
1: سيدة مرتضوي، الآن تغلق إيران من جديد مضيق هرمز كجزء من الرد على هذه الهجمات الأمريكية، كيف ستوظف طهران ورقة مضيق هرمز في هذه المرحلة؟
3: سهام ورقة هرمز كانت ورقة إيران الذهبية في هذه الحرب، لأنها الطرف الأضعف والذي تعرض لهجوم من قوتين عظميين نوويتين، الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا يمكن لإيران أن تضاهي التفوق العسكري لهاتين القوتين. لكن طيلة هذه الحرب إيران اتبعت استراتيجية الاستفادة من كونها الطرف المدافع في أرضه عن نفسه، والطرف الذي يمتلك بسبب جغرافيته سيطرة استراتيجية على مضيق هرمز، وهي قادرة على توسيع نطاق الحرب أفقيا بفتح جبهات جديدة وإدخال المزيد من الحلفاء إلى الحرب. ومن بين كل هذه الأوراق كان مضيق هرمز الورقة الأربح والأقل كلفة، والولايات المتحدة لا تبدو قادرة على التصدي لذلك. لهذا السبب الرئيس ترامب محبط للغاية مع الوضع في مضيق هرمز، حيث حاول فتحه بما سماه بالمهمة الإنسانية التي دامت يومين فقط ولم تنجح، إذن ينبغي أن يأتي الحل عبر مائدة التفاوض، والإيرانيون لا يريدون التخلي عن نقطة التأثير هذه. والأسطول الأمريكي بوجوده في المنطقة هو عمل عدائي وعمل من أعمال الحرب. إذن ادعاء الأمريكان من هذا من باب الدفاع عن النفس، إيران تقول لا، هذا كله جزء من عدوان وحرب بدأت.

0: قبل شهرين.
1: لهذا السبب إيران لن تخسر هذه الورقة ما لم يأتي شيء عبر مذكرات التفاهم، إذ يكون هناك وقف إطلاق النار ثم المذكرة التفاهم ثم الاتفاق. نحن ما زلنا نراوح بين الهدنة وقف إطلاق النار ومحاولات التوصل إلى مذكرة التفاهم. الأمر يعتمد هل أن هذه المرحلة من التصعيد ستنتهي قريبا وتكون هناك جهود دبلوماسية أو تخرج الأمور عن السيطرة؟
2: شكرا لك نجار مرتضوي كبيرة الباحث في مركز السياسة الدولي، والشكر موصول لضيفنا باتريك معرة الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أشكر أيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وأشكر أيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أشير الآن إلى هذه الأخبار العاجلة عن القيادة المركزية الأمريكية تتحدث تقول عطلنا الناقلة بعد أن حاولت نقل نفط إيراني، والمقصود هنا ناقلة نفط ثالثة في خليج عمان. تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلتها لأنها خرقت الحصار على إيران. كما تقول القيادة المركزية الأمريكية إن ناقلة النفط ترفع علم غينيا بيساو وأطلقت عليها إحدى طائراتنا صاروخين هيلفاير. إذن هذه أخبار جديدة من القيادة المركزية الأمريكية تشير إلى أحد أوجه التصعيد المستمر إذن في مضيق هرمز. سبق ذلك وهذه صور نشاهدها إذن للقيادة المركزية الأمريكية لهذا التعطيل الذي تتحدث عنه لناقلة نفط ترفع علم غينيا بيساو، وتقول القيادة إنها عطلت لأنها خرقت الحصار على إيران وهي كانت تحاول نقل نفط إيراني. إلى التطورات في لبنان، حيث تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب وشرق البلاد. سياسيا وفي الأخبار العاجلة التي ظهرت على شاشتنا قبل قليل، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات رغم الضغوط وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصلحة الوطن. وطالب عون بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل بناء على انسحابها ووقف الاعتداء وانتشار الجيش اللبناني. معنا من صور جنوبي لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، كما ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أبدأ معك إيهاب، تفاصيل جديدة حول المشهد الميداني كما ترصدونه مع استمرار الغارات الإسرائيلية بالتزامن أيضا مع هذه التصريحات للرئيس اللبناني.
3: نعم، والآن هناك غارة على بلدة مجد الزون في جنوب لبنان، ويمكن أن نذهب بالكاميرا باتجاه الغارة التي وقعت على هذه البلدة التي تحاول القوات الإسرائيلية التقدم باتجاهها. هي التي تقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، تعرضت هذا الصباح الباكر لغارة مماثلة، بالإضافة إلى غارة على المنصوري وقصف وقع جوي وقع قبل قليل كذلك على محيط مدينة صور، تحديدا مدخلها الشمالي الشرقي في محيط إحدى المستشفيات التي تقع في منطقة العباسية. وأيضا هو استكمال لسلسلة الغارات الجوية المستمرة من الجانب الإسرائيلي على مناطق مختلفة من جنوب لبنان. وأيضا القصف الجوي شمل منطقة النبطية التي تعرضت كذلك هذا اليوم لغارات، آخرها على دير الزهراني، حبوش غارة بمسيرة استهدفت دراجة نارية على محيط كذلك النبطية في بلدة كفر جوز وهي المحاذية تماما للمدينة. وأيضا الغارات استمرت باتجاه أماكن أخرى تقع بين النبطية وصور، وهي ما هي صريفة، برج قلوي، وأيضا خربة سلم ومجد السلم، بالإضافة إلى منطقة تولين وهي البلدة التي تقع في قضاء مرجعيون. كلها منطقة متصلة ببعضها البعض جغرافيا على الرغم من وجودها في أقضية مختلفة. الغارات الجوية الإسرائيلية شملت كذلك الامتداد الجغرافي لمنطقة النبطية في

0: قضاء جزين تحديدا في محيط القطراني وبرغز، بالإضافة إلى غارات تمددت باتجاه منطقة البقاع الغربي وبلدتي صحمر ومشغرة التي تعرضت لخمس غارات على الأقل بمسيرات إسرائيلية، هذا بالإضافة إلى وقوع غارة بمسيرة على منطقة وسط البقاع اللبناني واستهدفت الغارة أحد المنازل. نسمع الآن الطائرات الحربية الإسرائيلية التي لا زالت تحلق في أجواء جنوب لبنان في هذه اللحظات، وأيضا هذا استكمال للتحليق المستمر وللغارات من الجانب الإسرائيلي على المناطق المختلفة من جنوب لبنان، مع قصف مدفعي يترافق على بقع مختلفة من خط الجبهة الممتد من المنطقة التي نشاهدها الآن، وهي التي تقع في مجد الزون والمنصوري وصولا إلى مناطق في النبطية وكذلك في بنت جبيل، وكل القرى والبلدات الواقعة على تخوم خط المواجهة تتعرض لقصف متقطع مدفعي، وكذلك هناك محاولات إسرائيلية للدخول باتجاه البلدة التي نراها وهي مجد الزون وكذلك زبقين التي تتعرض منذ يوم أمس لعدد كبير من الغارات. مجد الزون التي قصفت قبل دقائق من الآن كانت تعرضت يوم أمس لأحد عشر غارة إسرائيلية من الجانب الإسرائيلي، وهي أيضا بالإضافة إلى المناطق الأخرى تتعرض لهجمات مماثلة، بالإضافة إلى محاولات للتوغل الإسرائيلي في منطقة النبطية تحديدا باتجاه بلدة كفر تبنيت التي تقع على الضفة الغربية لنهر الليطاني، بعد أن تمكنت القوات الإسرائيلية من الوصول إلى ما يعرف بقلعة أشقيف التي تتبع لبلدة أرنون المحاذية لكفر تبنيت. وأيضا حزب الله استمر بإعلاناته عن مهاجمة القوات الإسرائيلية التي تتموضع في أماكن مختلفة، من بينها طير حرفة التي تقع قبالة مجد الزول التي كنا رأينا صور الغارة الآن عليها، وكذلك باتجاه أماكن أخرى قال حزب الله أن استهدفها بالصواريخ وكذلك بالمسيرات الانقضاضية، مثل ما حصل كذلك في منطقة يحمر أشقيف وكذلك في محيط قلعة أشقيف، وكلها من سلسلة الهجمات الإسرائيلية. على المستوى السياسي برز اليوم موقف رئيس الجمهورية الذي أكد تمسكه بالمفاوضات باعتبارها الوسيلة لتحقيق المصالح الوطنية، وأيضا أكد على الثوابت اللبنانية بانسحاب إسرائيلي وأيضا بسط سيادة الدولة وكذلك انتشار الجيش، وهذا أيضا يضاف إلى مواقف أخرى مرتبطة بالمبادئ اللبنانية وهي عودة الأسرى وأيضا إعادة الإعمار وكذلك عودة السكان لبلداتهم في جنوب لبنان.
1: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من صور. وليد، أيضا ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي عن استمرار هذا التصعيد؟
2: قال هو نتنياهو قبل لحظات في مستهل جلسة لحكومته مع رؤساء بلديات أعقدها في مدينة نوفا جليل، ما كانت تعرف بالناصرة العليا من قبل في الجليل، نتنياهو قال بأن حكومته ستحقق الأمن في الشمال بمعنى للمناطق المتاخمة للحدود مع لبنان في الجليل، تماما كما حققته لغلاف غزة المناطق الجنوبية المحددة لقطاع غزة، وأضاف بأن الأمن كما تحقق في الجنوب سيتحقق في الشمال، وأن حكومته ماضية في ذلك، مشيرا في مستهل حديثه إلى أن هناك مواجهة مستدامة مع حزب الله في لبنان، لكن القوات الإسرائيلية تقتل يوميا العديد من عناصر حزب الله في هذه المنطقة وستواصل القيام بذلك، أمامها تحدي حسب تعبيره وهو تلك المسيرات، لكن قريبا سيتم التغلب عليها على حد قوله. جاء حديثه في وقت أعلن فيه وهو وحكومته عن موازنة كبيرة من أجل مساعدة كافة البلدات هناك التي قال بأنها ستزدهر وتتطور خلال المرحلة المقبلة، وقدرت الميزانية التي تحدث عنها على 3 مليارات شيكل نحو مليار دولار للمدن الرئيسية ونحو مليار للجولان شيكل أيضا، بعد ميزانية تقدر ب20 مليار شيكل لكافة البلدات الممتدة بشريط يصل عمقه إلى 9 كيلومترات. تصريحات نتنياهو أبرزها هو التأكيد على أن ما جرى في الجنوب في إشارة إلى قطاع غزة هو الذي سيجري في الشمال في إشارة أيضا لجنوبي لبنان. تصريحات هذه جاءت فيما الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته بالفعل ولم يتوقف، وكان في بيان سابق قد أعلن عن أنه قتل خلال الأيام الماضية نحو 35 من المسلحين من عناصر حزب الله، وأنه ضبط أيضا ترسانة أسلحة وآر بي جي وصواريخ في الجنوب اللبناني، كما أنه أجهز على عنصر من حزب الله كان يعد لإطلاق صاروخ، وحطم أيضا المنصة التي كان يستخدمها. هذا يأتي فيما القوات الإسرائيلية تواصل كافة عملياتها بعد أن كانت قد أعلنت في ساعات الصباح والفجر عن أن صافرات الإنذار قد دوت 3 مرات في مسقاف عام وأيضا في المطلة في الجليل الأعلى بعد رصد مسيرة ورصد صواريخ قال الجيش بأنها سقطت على الجانب اللبناني من الحدود ولم تصل إلى داخل إسرائيل، فيما قواته تواصل عملياتها بطول ذاك الشريط وتعمل على توسيع رقعة المنطقة التي تحتلها في الجنوب اللبناني.
1: نعم وليد.
2: ولم يتطرق نتنياهو في تصريحاته الاستهلالية هذه إلى أمر المفاوضات مع لبنان.
1: وهذا ما كنت سأسألك عنه، يعني هل يقال أي شيء في إسرائيل حول مصير هذه المفاوضات؟
2: حتى الساعة لا جديد بهذا الخصوص، لكن إسرائيل على نفس الموقف الذي بدأته بالسابق، وهو أن الهدف من وراء هذه المفاوضات.
1: عفوا وليد، ننتقل الآن لكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
3: تكون ذاتها أولا الأمن كما قلت، الأمر الثاني هو المعونات وتطوير البنى التحتية من أجل الازدهار، وقد حققنا ذلك فعلا من 0 حتى 9 كيلومتر، أي البلدات القريبة حتى 9 كيلومتر عن الحدود، منحناها تقريبا 20 مليار شيكل، وبحق إنها تستحقها. كذلك مليار شيكل لبلدات هضبة الجولان، واليوم هذا الجهد المشترك هدفه منح رزمة ضخمة للمدن المركزية، أولا نوفا جليل وعكا وكرمئيل وصفد والعفولة والناصرة وطبرية، نريد منحها دفعة قوية تتيح لها التطور، لأن هذه هي نظرتنا وهذا تصورنا، هذه مهمة وطنية. إننا أيضا نعزز التقدم المدني في المصالح التجارية والصحة والمواصلات والتعليم، وكما قال وزير المالية نريد إعطائكم الأدوات، لأنكم أنتم المسؤولون في الميدان، أنتم ستجيدون توظيف هذه الميزانيات بالشكل الصحيح. أنا أحب الجليل جدا، إنه جزء من إرثنا الوطني، علينا الحفاظ عليه وتطويره، وأنا أستشعر ذات الشعور عندكم جميعا، ولذلك شكرا لكم وشكرا لك يا رونين على المبادرة وعلى المواظبة، أنت رائع، واصل فعل ما تفعله. وطلبت أمرا واحدا أريده أن يكون الموضوع الأول القطار الخفيف من نوفا جليل حتى جبل الطور.
4: من نوفا جليل لتفوغ،
3: نحن في صراع مستمر، أولا من أجل أمننا، نحن نستهدف حزب الله ونضربهم بشكل قوي جدا ونقتل المئات من المخربين كل أسبوع. هناك تحديات وأحدها تحدي المحلقات المتفجرة، لكن أولا قبل كل شيء الأمان والأمن، سنعيد الأمن للشمال.
1: إذن كان هذا جانبا من كلمة أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أعود إليك وليد، وكنت قد أشرت إلى بعض ما جاء في هذه الكلمة، نعيد الآن التذكير بالسياق الذي جاءت فيه هذه الكلمة لنتنياهو وأبرز ما حملته فيما يخص تطورات الجبهة اللبنانية.
3: ما فعلناه
2: نعم، هذه جاءت في سياق ترأسه لاجتماع لمجلس الوزراء في مدينة نوفا جليل في الجليل قرب الناصرة مع أعضاء مع رؤساء بلديات هناك، لكن الأبرز هو ما استهل به هذه الكلمة عندما قال بأن إسرائيل في مواجهة مستمرة مع حزب الله، وأنها القضية الأساسية هي الأمن، وستحقق الأمن في الشمال أي في المناطق الحدودية والجليل المتاخمة للبنان تماما تماما كما فعلت ذلك وحققته

0: على الحدود مع بالجنوب مع قطاع غزة. وأضاف نتنياهو بأنه مثلما الجنوب مزدهر في هذه الفترة هكذا سيكون الشمال، لذلك ذكر عن المخصصات والدعم المالي الذي ستخصصه حكومته لكل تلك المناطق في التي عانت كثيرا منذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر. كلمة نتنياهو هذه أكد فيها بالأساس على أمرين: الأمر الأمني، وذهب إلى القول بأن ما جرى في الجنوب سيجري في الشمال وسيزدهر، والأمر الثاني أن حكومته ستغدق العطايا على الشمال والأموال من أجل أن يعود وينتعش. وواضح بأن نتنياهو بالإضافة إلى أنه يريد لهذه الحرب مع حزب الله، أو كما قال المواجهة المستمرة، أن تستمر لأطول فترة ممكنة، لأن ذلك يخدم مصالحه أيضا الانتخابية وليس فقط المشاريع الاستراتيجية الإسرائيلية ومسألة حدود الأمن، ولكن يخدم أيضا مصالح الانتخابية. لذلك تحدث بإسهاب عن الموازنات التي أقرتها حكومته لتلك المناطق، وأشار في السياق إلى أن إحدى التحديات التي يواجهونها هي تلك المسيرات أو المحلقات التي قال أنه قريبا سيتم علاج أمرها بشكل كبير. لكن اللافت بأن نتنياهو الآن نقل حكومته إلى هناك في هذه الجلسة في محاولة لتأكيد لسكان الشمال الغاضبين بأنه يعمل على من أجل توفير الأمن والازدهار لهم كما تحدث وقال، وهو ما كان يردده بعيدا، والآن انتقل به إلى تلك المنطقة ليشير أن هناك مشاريع كثيرة قادمة. لكن اللافت هو عندما يقول أن ما جرى في الجنوب سيجري في الشمال.
1: شكرا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. ونتناول المشهد بالتحليل مع ضيفينا هنا في الاستوديو الإعلامي والكاتب السياسي راشد فايد، ومن بيروت علي حيدر المحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك السيد راشد، ونبدأ بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني، يقول لبنان لن ينسحب من هذه المفاوضات رغم الضغوط وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصلحة الوطن. ما الذي يجعل الرئيس ولبنان الرسمي عموما يواصل التعويل على هذه المفاوضات في تحقيق شيء ما رغم عدم إبداء إسرائيل أي تعاون أو أي نية في التراجع عن تصعيدها في لبنان؟
2: بعتقد الجواب هو أن نتخيل ما يجري من دون ضغوطات على الطرف الإسرائيلي. كلام الرئيس جوزيف عون هو ما يضع حد لأي تأويلات غير مؤاتي لمصلحة لبنان، لأنه إذا بده الوضع اللبناني يستقيم يجب أن يكون هناك دولة. كي يكون هناك دولة يجب أن تكون وحدها القوة المسلحة التي تدير البلد. عمليا نحن أغرقنا بالتفاصيل على الجبهة ونسينا القضايا الكبرى. يعني التفاصيل على الجبهة بمعنى نحن نستيقظ صباحا نسأل ماذا حدث في الجنوب قبل أن ننام، نراجع الأخبار تنشوف ماذا جرى في الجنوب، ولكن عم ننسى أنه ما يجري تحت مظلة أمبريلا أكبر بكثير من موضوع الجنوب، هي صراع على النفوذ بين القومية الصهيونية والقومية الفارسية. طهران وراء القومية الفارسية وراء القومية الصهيونية في إسرائيل ومع أمريكا. ما نتوهم أنه نحن في مجال لخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل. بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي شهدنا هدنات بين الدول العربية، بين بعض الدول العربية وإسرائيل، هدنات التي استمرت وظلت فاعلة وقائمة حتى اليوم، هي الهدنات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية وأكسبتها مناعة ضد أي تبديد، من ذلك كامب ديفيد ومن ذلك وادي عربة. وادي عربة وكامب ديفيد ما عدنا شفنا اعتداءات إسرائيلية على
1: الأردن، لكن اليوم هناك ترامب ندر في السلطة في أمريكا يختلف عن أي رئيس أمريكي آخر فيما يقدمه لإسرائيل من أضواء خضراء في المنطقة. صحيح. ليقوم بكل هذه الضربات.
2: نتنياهو له حسابات لها علاقة بالانتخابات.
1: نعم.
2: وترامب له حسابات لها علاقة بالانتخابات النصفية الأمريكية.

0: يعني ويبدو أن هناك تناقضاً بين المصلحتين. يعني الولايات ترامب بده يوقف الحرب ليكسب رضا الرأي العام، نتنياهو بده يكمل الحرب ليكسب تأييد الرأي العام، ففي صراع مصالح. وبعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تدوير الزوايا بحيث لا تخسر موقفها ولا تخسر يعني المؤيدين لدونالد ترامب.
1: سيد حيدر، إذا يعني الرئيس عون صرح بأنه ينبغي إعطاء فرصة للمفاوضات، ويمكن يعني وهو ما زال مؤمن بأنه يمكن أن تحقق شيئا، وبعد الانتظار يمكن المحاسبة. موقف حزب الله من هذه المفاوضات معروف، لكن في ظل الوضع الميداني المعقد والموقف الأمريكي مما تفعله إسرائيل في لبنان، لماذا لا يعطي الحزب فعلا فرصة لهذه المفاوضات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع هن مش ردين على حدا، يعني مش بحاجة يعطيهم فرصة أو ما يعطيهم فرصة حزب الله، يعني ماشيين بالخيارات التي أعلنوها ولا يكفون عن تبريرها بأي بمختلف الوسائل. واللافت أنه أسهل طريقة للتنصل من المسؤوليات تجاه مستقبل لبنان وسيادته وشعبه هو أعطاء هذا الصراع بعدا خارجيا، ونحن لا علاقة لنا بها. نتجاهل الأطماع الصهيونية، نتجاهل أن مكانة إسرائيل في الأمن القومي الإسرائيلي، نتجاهل هذا السياق التاريخي الطويل لمن لديه حد أدنى من الاطلاع، كيف إسرائيل حاولت في الخمسينات في الستينات أن تقتطع أجزاء من لبنان. وأعتقد الوثائق الرسمية أدعو إلى قراءتها جيدا، وقبل وفي حينه لم يكن هناك أي مقاومة. في كل الأحوال نحن في محطة مفصلية جدا، لا أحد يختلف على مبدأ المفاوضات. دائما يصور القضية وكأن هناك من مع المفاوضات وهناك من ضد المفاوضات، هذا تضليل. ليس هناك من هو ضد المفاوضات، خاصة أن الأطراف المعنية هي مارست المفاوضات، ولكنها المفاوضات غير المباشرة التي لا تعطي جوائز للإسرائيلي مجانية. خاصة أضف إلى ذلك أنه منذ خطاب القسم حتى الآن كل التحولات التي أقدمت عليها السلطة والتقديمات التي قدمتها على أساس وعود لم يتحقق منها شيء. يعني بس عطونا شغلة هيك كانوا دقيقين في تحقيقها أو انتزعوا شيئا منها. في كل الأحوال أي طرف في العالم مهما كان الموقف منه، مهما كانت خلفيته الإيديولوجية، يحاول الاستفادة من المتغيرات حتى عندما تكون هذه المتغيرات في صفوف أعدائه. لكنهم في لبنان يتجاهلون وينكرون فعل المقاومة، يتجاهلون وينكرون المتغيرات الإقليمية. فليكن موقفك أيا كان من إيران، ولكن هناك متغير يعتبر صراع بين عدوين وأنت تستفيد منه في تعزيز موقفك. حتى ساوم على رأس المقاومة لا يستطيع أن يلزم إسرائيل بالمفاوضات بأن تكتب بالنص الانسحاب، وإنما يعدوننا بالكلام كما لو أن الكلام المعنى بقلب الشاعر يعني. ولدينا اطلاع جيد تفصيلي على تكتيكات إسرائيل، وإذا أردت أن أقارن نلاحظ هناك تشابه كبير جدا بين استراتيجية وتكتيكات إسرائيل في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وتحديدا بعد انتفاضة الأقصى وما تقوم به السلطة. لكن للأسف سلطة أوسلو بعد انتفاضة الأقصى لم توافق على ما توافق عليه السلطة السياسية الآن في لبنان، عندما رفضت إسرائيل أن تحدد بالنص أفقا سياسيا. الآن يصدرون بيانات مشتركة من دون أن تتضمن أي انسحاب إسرائيلي، وإنما انسحاب أهل الجنوب من أرضهم.
1: سيد حيدر، يعني سيد فايد، كنت تتحدث عن صراع النفوذ الإسرائيلي والإيراني في لبنان. يعني هناك مصلحة مشتركة الآن بين إيران ولبنان، وهي وقف الأعمال الإسرائيلية في لبنان. لماذا الاستمرار في التعويل على الطرف الآخر، يعني الجانب الأمريكي الذي يدعم الجانب الإسرائيلي فيما يفعله، بينما هناك ضغط يمكن أن تمارسه إيران الآن؟
0: في مبالغة بالرهان على ضغط إيراني يمكن أن يمارس على أمريكا وغير أمريكا. إيران الصورة التي تصلنا زاهية، هي تقدم إيران منتصرة، لكن الحقيقة إيران فيها أزمات داخلية، فيها مشاكل حياتية يومية، وكل يوم الإعلام عم يحكي عنها، وبالتالي منا بوضع مريح. الأمر
1: يعني لا يوجد فضل لطهران في تحييد الضاحية الجنوبية لبيروت مؤخرا بعد القيود التي فرضها ترامب بعد التصعيد الأخير؟
0: هذا زعم غير واقعي. يعني لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية جديا يعني توسع اعتداءاتها على طهران ما كانت نطرت. والدليل أنه طلعت أخبار أنه طهران أقنعت أمريكا بسحب إسرائيل من الجنوب، ده تبين أنه الخبر مش صحيح الأسبوع الماضي. يعني ما ننسى نحن في حرب إعلام، ونحن كإعلاميين مفروض ننتبه، في حرب إعلام بين القوى المتناحرة في الشرق الأوسط، حرب دس المعلومات وتوزيع التعميمات السياسية. هذا لا يلبث إلا أن ينكشف مع الوقت، وهذا اللي صاير أصلاً. بالمرحلة السابقة كان في ما بدي أقول أكاذيب، كان في مزاعم تبين أنه فير محله. يعني طلع كلام أنه اتفاق بواشنطن بين الأمريكان والإيرانيين سيؤدي إلى تسليم السلطة اللبنانية الوضع بالجنوب.
1: نعم.
0: ثاني يوم طلع هذا الأمر غير قائم وغير وارد. أو طلع خبر أنه إيران ضغطت من أجل انسحاب إسرائيل من بعض المناطق. إيران تضغط وتكون إلى موقع.
1: طيب عفوا سيد حيدر، يعني المعادلة التي تحاول أن تفرضها إيران الآن هو أي استهداف لبيروت أو الضاحية الجنوبية بشكل خاص سيقابل باستهداف لشمال إسرائيل، ولكن المعادلة التي تريدها إسرائيل حتى الآن وهي أي استهداف لشمال إسرائيل سيقابل برد على الضاحية الجنوبية لبيروت، كيف يتعامل مع حزب الله؟ ألم يرضخ حتى الآن حسب ما يبدو ميدانيا الحزب لهذه المعادلة؟
2: الشيء العجيب والملفت أنه فقط في لبنان يتحدثون عن دور المفاوضات في تحييد الضاحية، أما في إسرائيل رسميا وعلى مستوى الخبراء ومراكز الأبحاث والإعلاميين والمداولات التي تحصل داخل الحكومة في توجيه اللوم لنتنياهو كيف خضع لترامب نتيجة ما حصل في بين إيران وإسرائيل، إلا في لبنان لا يرون ذلك. والمشكلة أن الحملة الإعلامية توجه نحو المقاومة نتيجة الفارق في الإمكانات في هذا الإطار. ولكن كمان أيضا حتى تكون أمور واضحة، ما نكون يعني هيك نروح بالحكي، أنه الردع معروف أنه مفهوم الردع هو مفهوم متحرك ومفهوم نسبي وليس كن فيكون. حتى إسرائيل نفسها لا تدعي أنها تحقق ردعا كاملا. لذلك ما يجرى حتى الآن في الضاحية، الردع يتحقق بالتراكم وقد يأخذ فترة طويلة وقد يأخذ فترة قصيرة، وكما أنه خاضع للتجاذب، كما أن تحييد الضاحية حصل على مراحل، كذلك موضوع الجنوب سيحصل على مراحل فضلا عن الصعوبات التعقيدات المتصلة بموضوع الجنوب. لذلك يعني نحن أدينا كانت ثلاث خيارات أو ثلاث سيناريوهات، إما ردع كامل لكل الأراضي اللبنانية وهذا له شروطه الإقليمية التي لم تتوفر حتى الآن، وبقي سيناريوهان، إما ردع جزئي ضمن نطاق جغرافي معين أو لا ردع في كل الأراضي اللبنانية. العاقل يختار الأول، هو الردع الجزئي بانتظار أن يتحول الضغوط فيما يتعلق بالجنوب على أمل ذلك أن يتحقق.
1: علي حيدر المحلل السياسي من بيروت، شكرا لك، والشكر موصول لضيفنا في الاستوديو راشد فايد الإعلامي والكاتب السياسي. هذه تغطية مستمرة مع مريم
3: سهام، شكرا لك، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في أحدث التطورات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت أحدث ضرباتها في إيران باستهداف قدرات مراقبة عسكرية ونظم اتصالات ومواقع دفاع جوي بأنحاء إيرانية. كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت ناقلة نفط ثالثة كانت تحمل نفطا إيرانيا في خليج عمان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستعاود قصف إيران الليلة المقبلة إذا رفضت التوقيع على الاتفاق المعروض. وفي المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إنه رد بقصف قواعد للقوات الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن. هذا وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. سياسيا نقلت شبكة CNN عن مصدر دبلوماسي قوله إن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة. من جانبها قالت باكستان إن قنوات التواصل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران.

طهران لا تزال مفتوحة. وكان الجيش الكويتي قد أعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية. في البحرين أعلنت وزارة الداخلية إصابة طفيفة لطفلة وأضرار مادية بالمنامة ومدينة حمد

0: تواجه تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله. في المقابل قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن حكومته لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط. أما ميدانيا فقد أفادت مراسلة الجزيرة أن بلدات عدة في جنوبي وشرقي لبنان تعرضت لغارات إسرائيلية. وقال حزب الله إنه استهدف للمرة الثانية تجمعات لآليات وقوات إسرائيلية في طير حرفة جنوبية لبنان. نتابع تفاصيل هذه التطورات مع مدير مكتبنا من طهران نور الدين الدغير، وأيضا مع مراسلتنا من البيت الأبيض وجد وقفي، ومعنا أيضا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك نور الدين الدغير، كيف تتصرف إيران حيال ربما هذه المهلة التي يضعها ترامب أمام إيران للرد والتوقيع على الاتفاق، وإلا فإن هناك ضربة أخرى الليلة؟
1: مريم، الجواب على هذا السؤال يتبين مما تحدث به المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية قبل قليل ليرسم مشهدية الموقف الإيراني وعلى مستويات متعددة. المستوى الأول بأن التهديدات والضغوط لن تدفع إيران للتنازل أو التراجع، وهذا مهم إذا أردنا مريم أن نفهم ماذا يقصد المتحدث باسم وزارة الدفاع. ربما هنا قد نذهب في الشق السياسي أكثر منه في الشق العسكري. هنا لدى الإيرانيين انطباع عام يقول بأن الجانب الأمريكي يتحرك الآن عسكريا بهدف دفع إيران إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، وأكثر من ذلك التوقيع على مذكرة التفاهم التي تنتظر توقيع الإيرانيين والأمريكيين في ظل هذه الأيام وهذه الساعات. لذلك الدفاع، وزارة الدفاع الذي يعكس بشكل كبير وزارة موقف المؤسسة العسكرية وحتى المؤسسة السياسية، بأنه لن تكون هناك أي تنازلات تحت ظل الضغوط. أكثر من ذلك المستوى الثاني في المشهدية التي تريد وزارة الدفاع أن ترسمها، وهي أن لن يكون أمام من سمتهم وزارة الدفاع بالأعداء إلا بالقبول بمسألة وقف إطلاق النار وتفعيل وقف إطلاق النار. إذا أردنا أن نفهم عسكريا ماذا يريد والمتحدث باسم وزارة الدفاع أن يقصده بهذا، بمعنى آخر أن إيران ستلجأ كذلك إلى الخيارات العسكرية في الرد على الهجمات الأمريكية، وبأنها لن تتوقف حتى يتم القبول بمبدأ وقف إطلاق النار والعودة إلى المربع الذي حدث مباشرة بعد نهاية حرب 40 يوما. إذن نحن أمام معطيين، لا تراجع أمام الضغوط، وأن الطرف الآخر سيكون مضطرا للقبول بمسألة وقف إطلاق النار. إذن عسكريا نحن الآن أمام وضع لا يمكن الحسم فيه. هل سنتجه إلى مستوى أقصى من المواجهات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ على الأقل حتى اللحظة بالمشاهدة العينية وما يتم تناقله من الأخبار يمكن الإشارة على أن العمليات العسكرية يبدو أنها لا تزال تحت السيطرة سواء أمريكيا أو إيرانيا. لحد الساعة لم يتم استهداف مراكز يمكن القول بأنها قد تؤدي إلى إشعال فتيل الحرب من جديد بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك استراتيجية متبعة من قبل الجانب الأمريكي، وهذا أصبح واضحا لدى الجانب الإيراني، هو محاولة سحب السيطرة الإيرانية من مضيق هرمز من خلال العمليات، طبيعة العمليات في الجنوب والتي تعتبر عمليات أمريكية مكثفة في الجنوب لضرب مجموعة من المواقع التي لها دور أساسي في مراقبة مضيق هرمز. يبدو أن الهدف هو محاولة سحب السيطرة العسكرية الإيرانية على مضيق هرمز حتى يخرج المضيق من دائرة المفاوضات السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بكل تأكيد الجانب الأمني الإيراني يريد أن يحافظ على هذه النقطة، نقطة مضيق هرمز، كنقطة قوة عسكرية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وكورقة سياسية في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وجد وقفي، في البيت الأبيض وأمام لغة التحدي التي يرد بها الإيرانيون على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة أخرى الليلة ضد إيران إذا لم توقع على مذكرة التفاهم، كيف يبدو أفق الموقف الأمريكي بخصوص ما يمكن أن يترتب عن الاستمرار في المواجهة العسكرية؟

0: زمان والصبر قليل هنا في البيت الأبيض على الرد الإيراني على مذكرة التفاهم التي وصلتهم من الجانب الأمريكي قبل نحو أسبوعين، وما زال الجانب الإيراني برأي الرئيس الأمريكي وكذلك ووفق وزير الحرب الأمريكي أمس، ما زال الجانب الإيراني يماطل فيما يتعلق بالرد على هذه المذكرة. بطء عملية التفاوض، بطء وتيرة المفاوضات تزعج الرئيس ترامب كثيرا، وهو يبدو أنه رأى إلى جانب إسقاط مروحية الأباتشي يرى بأن العمليات العسكرية الحالية قد تساهم في الضغط على إيران من أجل تسريع وتيرة هذه المفاوضات، لأن في نهاية المطاف كلا الطرفين لا يريد الحرب الشاملة، لا يريد توسيع نطاق الحرب والعودة إليها، لا الولايات المتحدة ولا إيران، وبالتالي المفاوضات تبدو حتى الآن هي الخيار الوحيد، وبالنسبة لوزير الخارجية الأمريكي ووزير الحرب الأمريكي هي السبيل الأفضل. وزير الحرب الأمريكي قال إن الهدف من الضربات العسكرية هو أن إجبار إيران على تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق يتوقعه الرئيس دونالد ترامب. إذن واضح بأن العملية هي بهدف الضغط على الجانب الإيراني لتقديم مزيد من التنازلات في إطار المفاوضات. المبرر القانوني الذي تقدمه القيادة المركزية الأمريكية هو أن هذه المواقع التي تستهدفها القوات الأمريكية تشكل تهديدا مباشرا على القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة وأيضا على حركة السفن التجارية، لذلك هي تسمي هذه العمليات بأنها عمليات في إطار الدفاع عن النفس، وبالتالي هذا هو المبرر القانوني الذي تقدمه الإدارة الأمريكية في هذه المواجهات.
1: طبعا في خضم ما ترتب أيضا عن الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران خلال الساعات الماضية، يصدر الآن الجيش الكويتي بيانا يتحدث فيه عن تعاملهم مع 24 مسيرة معادية خلال 48 ساعة الأخيرة. يضيف الجيش الكويتي بأن العدوان الإيراني الآثم نتجت عنه أضرار مادية محدودة دون إصابات بشرية. وهنا أذهب إلى سعد السعيدي مدير مكتبنا في الكويت لنسأل ربما عن التفاصيل التي وردت في هذا البيان للجيش الكويتي وعما أضافته بخصوص ما تسببت به تلك الضربات للحرس الثوري الإيراني.
2: نعم بالفعل مريم، هذا البيان الذي جاء قبل دقائق ونحن على الهواء ليؤكد بأن هناك 24 مسيرة تم إرسالها إلى الكويت، طائرة مسيرة أرادت استهداف أماكن، لم يحدد الجيش الكويتي في بيانه هذه المسيرات أين اتجهت، ولم يحدد أيضا الأماكن المناطق أو الاتجاهات إن كانت شمال أو شرق أو وسط الكويت، وكذلك لم أيضا يكن واضحا في البيان الكويتي الأعداد التي جاءت اليوم والتي جاءت أمس، اليوم الثاني على التوالي حقيقة تتعرض الكويت إلى استهداف من إيران، وهذا الاستهداف لم يأتي يوم أمس وكذلك اليوم لم يتم فيه تفعيل صافرات الإنذار، وكذلك لم نستمع حقيقة إلى أصوات، وخصوصا اليوم لم نستمع إلى أصوات صواريخ اعتراضية من قبل منظومة الدفاع الجوي لتتعامل مع هذه الأهداف، ولم يذكر أيضا في البيان الأضرار التي تسببها الأضرار المادية إذا ما كانت بأي اتجاه أو المنشآت التي تعرض لها، لكن كان بيانا مقتضبا بين فقط الزمن الذي جاء فيه وهو مدة يومين يوم أمس واليوم، وكذلك الأعداد وأيضا النوعية، نوعية الأهداف الجوية المعادية وهي عبارة عن مسيرات وخالية من الصواريخ. المرة الماضية في اليوم هذا هو الاستهداف الخامس بالمناسبة مريم، وكان هناك صواريخ في المرة الماضية 7 صواريخ تم إرسالها إلى الكويت، صواريخ باليستية، والمرة التي قبلها كان خليطا، كانت الأهداف الجوية ما بين صواريخ ومسيرات، 30 هدف جوي تم إرساله إلى الكويت. لذلك الكويت اليوم وفق ما بيان الجيش الكويتي الذي جاء فجر اليوم الذي أكد أن هناك استهداف للبلاد، تم على أثر ذلك إقفال الأجواء الحركة الجوية هنا في الكويت وإقفال الأجواء وتحويل الطائرات مسار الطائرات الكويتية القادمة للبلاد إلى مطارات بديلة. ثم سرعان أو بعد نحو 4 ساعات من بدء هذا العدوان عند الساعة تقريبا 10 صباحا تم فتح هذه الأجواء مرة أخرى لل

0: للبلاد وعودة الحركة التشغيلية لمطار الكويت. أيضا وزارة الخارجية أيضا أصدرت بيانا أكدت فيه بأن هذه الاعتداءات المستمرة على البلاد إنما تعكس نهج منظم حقيقة أو نهج عدواني منظم تجاه الكويت، وأن الكويت لن تقبل بهذا الفعل، وأنها لن تتهاون حيالها، وبالتالي هي تدين وتستنكر هذه الأفعال التي تقوم بها إيران، وأنها تحتفظ بحقها أو بكل ما يؤدي إلى حماية أمنها وحماية أيضا منشآتها الحيوية، وكذلك يعني حماية البلاد بأي اتجاه تقوم به وفق بيان وزارة الخارجية. الآن الأجواء حقيقة طبيعية، وخصوصا هذا اليوم حقيقة لو لم يكن هناك بيان من الجيش الكويتي يؤكد أن هناك استهداف لم نشعر حقيقة بأي استهداف، ولم يكن هناك بيان أيضا من الطيران المدني بأن تم إغلاق الأجواء، وهو إجراء احترازي أيضا كان هذا القرار من هيئة الطيران المدني الذي سرعان ما تم استئناف حركة الأجواء مرة أخرى. لذلك كان الوضع طبيعيا جدا هذا اليوم، لكنه يعيد مرة أخرى للسكان هنا في الكويت يعني أجواء الحرب التي يعني توقفت، والذي هو هذا الاستهداف يشكل اليوم 11 للكويت منذ توقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
1: أذهب إلى عمان وحسن الشوبكي، وما يجري تقديره هناك حسن بخصوص آثار الصواريخ التي أطلقت من إيران في اتجاه منطقة الأزرق، وهل الوضع طبيعي واستقر أكثر الآن؟
2: نعم بالفعل مريم، الأمر شبيه إلى حد كبير مع ما يحدث في الكويت، الاستهداف متكرر ولكن هنالك اعتراض وإسقاط للصواريخ الإيرانية. بالأمس كان هنالك إسقاط لخمسة من الصواريخ الإيرانية في فجر الأربعاء، وفجر اليوم الخميس قال الجيش الأردني أنه قام باعتراض وإسقاط 20 صاروخا إيرانيا كانت متجهة إلى منطقة الأزرق شرقية البلاد. ومنطقة الأزرق كما هو معلوم الاستهداف كان لقاعدة الطيار الشهيد موفق السلطي. هذا الاستهداف قالت القوات المسلحة الأردنية أنه لم ينجم عنه أي شيء بعد أن تم إسقاط هذه الصواريخ. يعني وسلاح الهندسة الملكي قام يعني التعامل مع الشظايا التي سقطت دون أن يكون هنالك أي أضرار لا مادية ولا بشرية، وتم التعامل مع هذه الشظايا في المنطقة المحيطة بمنطقة الاستهداف لمنع أن يكون هنالك مواد متفجرة فيها. إلى ذلك كان قد أكد الجيش أنه على درجة جاهزية عالية من أجل حماية البلاد وحماية أجواء البلاد، وقال أيضا أنه لا يسمح بأن يكون الأردن ساحة لأي طرف في هذا النزاع. طبعا من المعروف مريم أن يعني بعد أكثر من 100 يوم على هذه الحرب الاستهدافات كانت كثيرة للأردن في هذا السياق، مئات الصواريخ بالإضافة إلى نحو 125 مسيرة في حصيلة غير رسمية، وأكثر من 400 مقذوفا سقطت في مناطق متعددة من البلاد، لكن لم يصب إلا فقط طيلة هذه الفترة الطويلة إلا 25 شخصا وبعض الإصابات المادية. السؤال الأكبر هنا في عمان وفي كل المحافظات الأردنية، لماذا هذا الاستهداف ولماذا المبالغة أيضا في آثارها من خلال ما ينشره الحرس الثوري الإيراني والقول بأنه دمر طائرات في القاعدة، قال ذلك بالأمس وقال ذلك اليوم، ولكن تم نفي هذا الأمر يعني في المرتين على الصعيد الجيش الأردني وكذلك من قبل يعني السلطات الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين الذين صرحوا أن تم اعتراض عدد كبير من الصواريخ التي يعني أطلقتها إيران باتجاه المنطقة. هذا جاء أيضا على لسان مسؤولين أمريكيين، والسؤال أن المبالغة في الأثر أيضا عندما قال الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق اليوم 12 صاروخا وأنه دمر منشآت في القاعدة بالإضافة إلى تدمير عدد من المقاتلات الأمريكية. الجيش الأردني يدحض هذه الرواية، والسؤال يعني المطروح هنا في عمان إلى متى سيستمر هذا الاستهداف ولماذا هذه المشاركة؟

0: الشاغلة الطويلة، علما بأن الأردن يؤكد مرارا وتكرارا أن قاعدة الشهيد موفق السلطي هي قاعدة أردنية، وهنالك قوات صديقة لديها تحالفات وتتعاون للتدريب مع في ضمن اتفاقات دفاعية مع الأردن.
1: شكرا لك حسن الشوبكي مدير مكتب الجزيرة من عمان، شكرا أيضا لسعد السعيدي مدير مكتبنا من الكويت، ولوجد وقفي مراسلتنا من البيت الأبيض، ولنور الدين الدغير مدير مكتبنا من طهران. هناك مجموعة من التصريحات يدلي بها مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني لوكالة فارس، يقول فيها إن واشنطن لم توافق بشكل كامل على النص الذي قدمناه، ويضيف ذات المصدر كما نقرأ على الشاشة وكنا نقرأ منذ دقائق بأن تهديدات واشنطن سببها رفض إيران التنازل أمام مطالبها غير المنطقية، أي مطالب واشنطن، وبأنها أو بأن إيران لم تتراجع خلال المفاوضات عن مواقفها وخطوطها الحمراء. عموما هذه التصريحات من مصدر مقرب من وفد التفاوض لوكالة فارس، سنناقشها لاحقا في مساحة النقاش السياسي، لكن الآن لدينا فقرة عسكرية تتناول التطورات الأخيرة المرتبطة بهذا التصعيد بين واشنطن وطهران، وتقدمها سهام أشتو. إليك سهام.
2: شكرا لك مريم، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التي نتابع فيها آخر تطورات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية استهداف قدرات مراقبة عسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي إيرانية، وإعلان الحرس الثوري استهداف مقدرات عسكرية أمريكية في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز. هذه المستجدات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية معك عبد القادر.
3: نعم سهام، والتصريحات تتوالى سواء التصريحات الإيرانية أو التصريحات الأمريكية، وتابعنا آخر التصريحات للمتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية في إشارة إلى أن الحديث عن مخزونات الصواريخ الإيرانية الأمريكية تحديدا وانخفاضها هو محاولة للحصول على معلومات أكبر. لكن اللافت، نحن نتحدث عن هذا حالة الاشتباك إن صح القول بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ساحتين تقريبا خلال الساعات الماضية، والاستهدافات كانت عبر محورين، محور أول يتعلق بالمناطق الجنوبية، نحن نتحدث بالأساس عن المناطق المحيطة بمضيق هرمز، والمناطق الثانية المتعلقة بالعاصمة طهران وما حولها. بالنسبة لمضيق هرمز كنا تابعنا ما تحدثت به القيادة المركزية الأمريكية عن استهدافات لمواقع كما تقول، وكانت تتحدث في أكثر من مرة خلال الأيام الماضية حول الاستهدافات لمواقع للرادارات، ولكن أيضا مواقع للدفاع الجوي في قشم، في بندر عباس، في كرغان، ميناب، في سيرك التي استهدفت وسمعت دويا انفجارات قبل نحو ساعة أيضا لا يجهل مصدرها، ولكن أيضا في جاسك. إذا نحن نتحدث عن عملية تصعيد واستهدافات وفق الرواية الأمريكية. الرئيس الأمريكي تحدث عن استخدام نحو 49 صاروخ من نوع توماهوك، وذلك لاستهداف أكثر من موقع سواء ما تعلق بالمناطق الجنوبية أو مناطق طهران التي سنعود إليها. الرواية الإيرانية بدورها الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن استهداف لمواقع على مستوى الساحل، ولكن يتحدث أيضا عن استهداف لمواقع مدنية ومتنزه على مستوى هذه المناطق، ويقول بأنه اشتبك القوات البحرية الإيرانية اشتبكت مع قوات أمريكية، في حين أن القيادة المركزية تنفي ذلك. هذه التطورات على مستوى الجنوب وتحديدا على مستوى هرمز ترافقت أيضا مع استهداف للسافنات، وهنا الحرس الثوري أشار إلى استهداف أو منع السفينتين بعدما لم تمتثل لتوجيهات الحرس الثوري الإيراني منعهما من العبور على مستوى مضيق هرمز، ولاحقا كان هناك استهدافات للقيادة المركزية أعلنت عنها لسفن أخرى سنتحدث عنها. المحور الآخر هو طهران، وطهران اللافت فيها هو أن عملية الاستهداف والانفجارات كانت في أكثر من موقع، واللافت هو تحديدا في منطقة البرز ومنطقة كرج، وهي من المناطق التي كانت تستهدف بشكل كبير، ولكن اللافت أن عملية استهداف طهران وما حولها تعود إلى أسابيع سابقة،
4: إعادة استهدافها ربما حتى بصواريخ توماهوك ربما يطرح أكثر من تساؤل ما هي الأهداف وبنك الأهداف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إذن استخدام لصواريخ توماهوك ولكن بالمقابل استخدامات أيضا إيرانية لعدد من الصواريخ كما تابعنا أول أمس كان إعلان عن استخدام لأحد صواريخ خيبر شيكان لاستهداف مواقع في المنطقة. في المنطقة نتحدث عن ثلاث مواقع رئيسية. كان هناك استهداف كما أعلن الحرس الثوري الإيراني في الكويت لقاعدة علي السالم وقاعدة أحمد الجابر. في البحرين استهداف كما قال الحرس الثوري لمواقع للرادارات لمنظومات باتريوت في مقر الأسطول الخامس. ولاحقا كانت السلطات الكويتية قد أعلنت عن إغلاق ثم فتح المجال الجوي. لكن بالنسبة للبحرين أيضا وزارة الداخلية أعلنت عن إصابات في سيارات وإصابات مدنيين. اللافت الآخر هو استهدافات في الأردن. يتحدث الحرس الثوري الإيراني عن 12 صاروخا استهدف بها تحديدا قاعدة الأزرق. ولكن لاحقا السلطات الأردنية والجيش الأردني أعلن عن التصدي لنحو 20 صاروخا حاولت استهداف هذه المواقع. دوما الحرس الثوري يتحدث عن استهدافات لطائرات من نوع F-35 موجودة على مستوى قواعد هنا في عمان. ربما سأختم بالحديث عن مضيق هرمز تحديدا وهذه الاستهدافات الجديدة. القيادة المركزية تتحدث على أنها عطلت ثلاث سفن كانت تحاول المرور نحو إيران. ولعلي من خلال هذا الفيديو الذي نشرته القيادة المركزية، هذه ثالث سفينة تم استهدافها واستهداف تحديدا مركز غرفة القيادة بالنسبة لهذه السفينة بصواريخ. ثالث سفينة يتم استهدافها. وبالمجمل يتحدث القيادة المركزية عن نحو 135 أعد توجيهها وتعطيل 9 سفن بهذه السفينة الأخيرة مع السماح بمرور 22 سفينة للمساعدات الإنسانية. هذا هو المشهد بشكل كامل، لكن اللافت فيه هو الروايات الإيرانية والأمريكية ولكن استخدامات لعدد من الأسلحة تحتاج إلى قراءة.
2: شكرا لك عبد القادر. عميد جوني، لنبدأ بنوعية الأهداف التي اختارها كل طرف. إذا ما بدأنا بالجانب الأمريكي والذي شن ضربات على موجتين، ماذا تقرأ في طبيعة الأهداف؟
5: طبيعة الأهداف هي أهداف تخدم تحقيق هدف عسكري.
2: فقط قبل أن تجيبني أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن ترامب يقول سنقصف إيران بقوة شديدة الليلة. عود إليك.
5: فإذا طبيعة الأهداف التي تستهدفها الولايات المتحدة في إيران الآن في هذا الظرف لها هدفان. الهدف الأول أو الغايتان، الغاية الأولى عسكرية، تحقيق منافع عسكرية. وتحت هذا العنوان نرى استهداف أسلحة الدفاع الجوي الإيراني، لأن استهداف قدرة السلاح الدفاع الجوي الإيراني هو أول هدف في ترتيب الأفضليات والأولويات في حال تقرر إعادة العمل العسكري مجددا بشكل واسع. أما الغاية الإكراهية فهي للضغط على إيران في سياق التفاوض، ومن هنا نفهم أيضا الاستهدافات التي تتعلق بمحيط مضيق هرمز وبمنطقة الجزر، جزر قشم وبندر عباس والمنطقة المحيطة سيريك، مدينة سيريك. كل هذه المنطقة تعرضت لاستهدافات من قبل الولايات المتحدة من خلال الضربة بالأمس. هذه أيضا تهدف إلى الضغط على القوات الإيرانية الممسكة بمضيق هرمز، وطبعا لتحقيق غاية عسكرية هي أضعاف قدرات هذه القوات الإيرانية في التحكم بمضيق هرمز. فإذا هناك غاية عسكرية تسعى إليها الضربات كما ذكرت، بداية تدمير قدرات الدفاع الجوي الإيراني التي ربما يعني يكون قد حصل فيها بعض التقدم أو بعض التطوير في خلال هذه الهدنة، وبالإضافة إلى إضعاف جبهة إيران الممسكة بمضيق هرمز. كل هذا أيضا يترافق مع الضغط الإكراهي بما يتعلق باللحظة التفاوضية.
2: طيب لماذا استخدمت صواريخ توماهوك؟
5: استخدمت صواريخ توماهوك وكانت قبلا إسرائيل عندما ردت أيضا على إيران مقابل هجوم إيران الصاروخي ردا على استهداف الضاحية منذ أيام، استهدفوا يعني أطلقوا صواريخ باليستية من الطائرات. واليوم أو بالأمس الأمريكيون أيضا أطلقوا صواريخ توماهوك بدلا عن إدخال الطائرات في المجال الجوي الإيراني. كل هذا يعود إلى عدم الثقة بالأمان الجوي وبالكوريدور الجوي الذي يسمح للطائرات الأمريكية أو الإسرائيلية بالدخول إلى الأجواء الإيرانية. هنا أعود إلى مسألة عدم الثقة أو عدم اليقين بموضوع مستوى المخاطر التي يوفر

0: فروا سلاح الدفاع الجوي الإيراني غير المعروف حتى الآن أو الغامض ربما بالنسبة للآخرين.
1: هناك تصريح جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الخبر العاجل، يقول سنستولي بالمستقبل القريب على جزيرة خارك ومواقع بنية تحتية نفطية أخرى، وسنسيطر كاملا على أسواق النفط والغاز هناك. ماذا تقرأ أيضا في هذا التصريح؟
0: يعني هو الاستراتيجية التي يبدو أنه قررها الرئيس ترامب وقيادته العسكرية منذ ضربة الأمس وبعد إسقاط هذه الطائرة المروحية، أنه سيقوم بالضغط العسكري المتقطع والمتراكم، وليس حرب مفتوحة شاملة ولكن ضغط تصعيدي. وما حصل بالأمس هو مستوى معين من الضربات كما ذكرت استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيراني بالإضافة إلى القدرات الإيرانية في محيط هرمز. يليها اليوم ربما يكون هناك استهدافات أقصى بأهداف أعمق، وهكذا يتم فتح المجال الجوي لاحقا تدريجيا لإدخال الطائرات F-35. وهنا طبعا عندما تصل الأمور إلى مرحلة تصعيد عليا يتم إطلاق القاذفات B-52 أو B-2 في التدمير، وبالتالي المسألة تصعيدية وفقا لهذه الاستراتيجية حتى انتزاع توقيع إيران على.
1: هل هذه الأهداف واقعية؟ يعني الاستيلاء على جزيرة خارك ومواقع بنية تحتية نفطية أخرى والسيطرة الكاملة على أسواق النفط والغاز هناك.
0: يعني هذه لهجة تهديدية طبعا يتضمنها الخطاب السياسي، ليس بالضرورة ترجمتها عسكريا تحتاج إلى تفاصيل ووقت طويل جدا وخطط معقدة، وليس بالضرورة أن يكون هناك إمكانية لترجمتها عسكريا، إنما قد يبدأ العمل بتحقيق هذه الأهداف من خلال توجيه ضربات أكثر إيلاما لإيران، أكثر اقترابا من الأهداف الحرجة التي تتعلق بالطاقة وبالبنى التحتية لإيران. ولكن مسألة جزيرة خارك أعتقد أن الاقتراب من هذه الجزيرة ومحاولة احتلالها هي فعلا دونها مخاطر كبيرة، تردد وانكفأ عنها الأمريكي، تردد في تنفيذها أثناء الحرب عندما كانت مندلعة، لم يقدم على ذلك مع أنه هدد بذلك ولكن لم يقدم على ذلك. وحتى الآن أعتقد أن التحديات هي ذاتها، هو لا يريد ويحجم عن التورط البري، لأن الاقتراب من هذه الجزيرة ومحاولة احتلالها هذا يعني أنه مدخل للعمليات البرية والاشتباك البري،
1: وسيعني ذلك استئناف الحرب عمليا.
0: في ذلك طبعا نعود إلى الحرب المفتوحة، وهنا أيضا طبعا هناك ردود إيرانية بالمقابل. ولكن إذا ما تحدثنا عن المقاربة الأمريكية وإعادة دخول المعطى البري في التهديدات، فهذا أعتقد أن الأمريكيون حتى الآن لا يريدون إدخال العامل البري في هذه الحرب لاعتبارات لا زالت موجودة. يعني لم يتغير شيء في فلسفة القتال الأمريكية في ترددهم في دخول إدخال العامل البري في هذه الحرب، وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر يعني يقتصر على التهديد، أو إذا ما ذهبنا بعيدا في التوقع الأسوأ على التدمير.
1: طيب القصف الشديد الذي تحدث عنه ترامب الليلة، ما الأهداف التي تتوقع أن يركز عليها الأمريكيون بعد كل هذه المناوشات والاحتكاكات العسكرية التي شهدناها في الأيام الماضية؟
0: قد نكون أمام مرحلة مرحلة جديدة من الاستهدافات المتكررة بين يوم وآخر، بين يومين وأكثر، يعني متقطعة ولكن تصاعدية. يعني هذا على الأغلب هي الاستراتيجية. الآن لابد من أن الأهداف العسكرية تخدم استراتيجية أيضا، وكما ذكرت بداية الأهداف والأفضليات الأولى تتعلق بتدمير المنظومات الدفاعية الإيرانية الصاروخية التي يعني منظومات الدفاع الجوي، لكي تفتح الآفاق أكثر والكوريدورات الجوية أمام الطائرات لتستكمل المهام في تطوير آخر لاحق. ودائما بمواكبة كل وبموازاة كل هذه الهجمات هناك هدف دائم يسعى الأمريكيون والإسرائيليون إلى استهدافه، هو القدرات الصاروخية الإيرانية. لماذا؟ لأن القدرات الصاروخية البالستية الإيرانية هي الهيكل أو يعني هي السلاح الأساسي، القدرة الأساسية لدى إيران، والتي تهدد فيها كل هذه المنطقة وتعتمد عليها من أجل استراتيجية الرد على الهجمات. وبالتالي دائما هناك استهداف للمنظومات الصاروخية البالستية من مخازن ومنصات إطلاق ومنشآت وغيره.
1: وهذا التصعيد ينعكس بالمزيد من التأزم في مضيق هرمز. الجانب الإيراني أعلن إغلاق المضيق كجزء من الرد على الهجمات الأمريكية، وتستهدف القوات

0: الأمريكية ناقلات نفط، اليوم فقط 3 ناقلات نفط هندية. ماذا تقرأ أيضا في هذا التصعيد في المضيق؟
1: يعني المضيق يبقى رغم كل هذه توسع الاستهدافات، يبقى المضيق هو الهدف الأساسي في هذا النزاع، أو ربما تحول إلى هدف أساسي نتيجة الإغلاق الذي حصل وتداعيات الإغلاق والتحدي الإيراني والتحدي الأمريكي بأنه يريد فتح المضيق بالقوة، كان هذا الخطاب. وبالتالي يعود هذا المضيق برأيي أنا هو الهدف العسكري الأساسي. فتح المضيق من قبل الأمريكيين يبقى هدفا عسكريا. من هنا نفهم هذه الاستهدافات التي حصلت بالأمس على جزيرة قشم وعلى بندر عباس وفي منطقة سيريك أيضا. كل هذه المنطقة، هذه الاستهدافات تخدم عملية إضعاف القدرة الإيرانية المتحكمة بهذا المضيق، ربما من أجل إضعاف القدرة على إغلاق المضيق أو استهداف السفن لتستكمل لاحقا في حال تقرر استمرار العمل العسكري بعمل عسكري أمريكي ما يفرض فتح المضيق بالقوة.
0: شكرا لك عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة العسكرية. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وبالعودة سهام، نذكر بالأخبار العاجلة التي تابعتها مع ضيفك على الشاشة قبل قليل وما زالت تظهر على شاشتنا الآن. قال فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنقصف إيران بقوة شديدة الليلة. وأضاف ترامب أيضا: سنستولي في المستقبل القريب على جزيرة خارك الإيرانية وبنية تحتية نفطية أخرى، وسنسيطر كاملا على أسواق النفط والغاز في إيران. نتابع هذه التصريحات الجديدة إذن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مراسلتنا في البيت الأبيض وجد وقت. في وجد، أخذ إذن ترامب قراره بتوجيه ضربة شديدة وقوية كما قال على إيران الليلة، وأيضا حدد المواقع التي ستستهدف وستسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية. التفاصيل.
3: يعني هو قال في المستقبل غير البعيد سوف تسيطر الولايات المتحدة على جزيرة خارق وكذلك بنى تحتية نفطية، وستسيطر على كامل قطاع النفط أو أسواق النفط والغاز كما قال الرئيس الأمريكي. وهنا يقصد أن هذه هي الأهداف بعد على المدى البعيد في حال لم تسر المفاوضات بشكل جيد وظلت على حالة الجمود التي هي فيه الآن. الأهداف هو كان قد قال بالأمس وأول أمس سنضرب إيران بقوة، أي أن الأهداف التي ضربت أمس وأول أمس قد تكون هي ذاتها والمزيد منها في ضرب هذه الليلة، وكانت مواقع دفاعات جوية لإيران، مواقع رصد ومراقبة، وكذلك مواقع متعلقة بأنظمة الرادارات. كانت هذه هي كلها أهداف الضربات الليلة الماضية وكذلك الليلة التي سبقتها، وقد تكون هي ذاتها كما قلنا الأهداف لهذه الليلة. المرجو من هذه الضربات بالنسبة للإدارة الأمريكية هو التفاوض السياسي، هو أن تقدم إيران تنازلات لتحريك المفاوضات وتوقيع مذكرة التفاهم. وزير الحرب الأمريكي قال بالأمس إما أن تتفاوض معنا طهران وتقدم الاتفاق الذي يتوقعه الرئيس ترامب أو أننا نتفاوض معها بالقنابل. فواضح بأن الاتجاه الآن يسير نحو التفاوض بالقنابل مع طهران، علّه يضغط عليها ويجبرها إلى تقديم التنازلات التي تريدها الإدارة الأمريكية. طبعا قضية السيطرة على أسواق الغاز والنفط، يعني هذه قضية قد تكون خطيرة، ولكن واضح بأن الرئيس ترامب يستعمل هذه الورقة للضغط على طهران، خصوصا إذا علمنا مدى أهمية جزيرة خارق حيويا لدى طهران، إذ أنها المكان الذي يوجد فيه النفط الذي يغذي كامل إيران. إذن هي العصب الحيوي النفطي لإيران، ومن خلالها تستمد الطاقة كمصدر رئيسي من هذه الجزيرة. وسيطرة الولايات المتحدة عليها يعني أن لا نفط سوف يدخل إلى إيران لتشغيل معظم البنى التحتية فيها. مريم،
2: طبعا وجد هذه التهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص استهداف إيران مرة أخرى يعني كان قد أعلن عنها وأطلقها بعيد انتهاء الجولة، جولة الليل، من الضربات ضد إيران، لكنه قال إذا لم توقع إيران على الاتفاق المعروض. الآن هل بلغ بموقف إيراني في اتجاه رفض التوقيع، بالتالي اتخذ هذه القرارات المرتبطة باستهداف قوي وشديد الليلة ضد إيران، وبالتالي انتقل إلى الحديث عن أهداف استراتيجية إيرانية بعينها ستستهدف أيضا في المستقبل القريب؟
3: مريم، واضح بأن السبب الرئيسي لهذا المنشور للرئيس ترامب والتوعد بموجة جديدة من الضربات هذه الليلة، ضربات شديدة القوة كما قال الرئيس الأمريكي، هو عدم توصل المفاوضات إلى طريق بحيث يمكن للطرفين التوقيع على مذكرة التفاهم. واضح بأن الوساطات الأخيرة والمحاولات الأخيرة حتى ساعات الفجر بتوقيت إيران اليوم لم ينجم عنها أي انفراج فيما يتعلق بتغيير موقف إيران من التعديلات التي قدمتها الإدارة الأمريكية المتعلقة بمذكرة التفاهم، وهي تعديلات واضح بأن إيران لا توافق عليها، ونعلم بأن الرئيس ترامب يصر عليها، ونعلم أنه يصر عليها من خلال هذه الضربات التي تنفذها الإدارة الأمريكية مريم. وبالتالي إلى متى، السؤال هو إلى متى تستمر هذه الدائرة من الضربات المتبادلة لا نعلم، ولكن الرئيس ترامب في نهاية المطاف هو يعتبر أن الولايات المتحدة منتصرة عسكريا، الدفاعات الجوية الإيرانية ضعفت وأصبحت شبه معدومة، لذلك كما قال الرئيس ترامب أمس تمكنت الولايات المتحدة من تمرير 200 سفينة شحن وكذلك 100 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز من دون أن تشعر إيران، لأن كما قال الرئيس ترامب لأننا قصفنا أنظمة الرادارات الإيرانية.
2: شكرا لك وجد وقفي، مراسلتنا من البيت الأبيض. نور الدين دغير مدير مكتبنا في طهران أيضا يعود إلينا لنقرأ معا الموقف الإيراني، إن كانت قد صدرت أي ردود فعل، ولو أن الأمر مبكر لأن تصريحات ترامب هذه صدرت قبل دقائق، لكن ربما قد تقرأها تلك التصريحات التي أدلى بها أيضا مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني لوكالة فارس بخصوص هذه التطورات أيضا. نور الدين.
4: نعم مريم، هو المشهد هنا في إيران يبدو أن القادة العسكريون والسياسيون وضعوا له سيناريوهات متعددة، وكنا منذ أمس ونحن نتحدث عن سيناريو المواجهة، ومنذ هذا الظهر هذا اليوم نتحدث عن كيف تقرأ طهران العمليات العسكرية الأمريكية. ما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يخرج عن سياقات التقديرات التي تضعها طهران. تعتبر طهران أن العمليات الأولى التي حدثت هذا اليوم قد تكون عملية اختبار وليست عملية عسكرية حقيقية، بمعنى أن الأهداف التي ضربت بالعاصمة الإيرانية طهران وفي مناطق أخرى كانت أهداف قديمة تم استهدافها في وقت سابق، لكن هنا قرأت على أنها نوع من جس النبض الإيراني وإعداد خطة أخرى ربما لعمليات أوسع وأشد، هكذا يفكر الإيرانيون فيما يتحرك به الأمريكي على المستوى العسكري خاصة في المناطق الداخلية. أما المناطق المطلة على مضيق هرمز فالسياسة واضحة بالنسبة للجانب الإيراني، ضرب جميع سواحل محافظة هرمزغان باعتبار أن هذه السواحل هي صمام الأمان عسكريا أمنيا وسياسيا لمضيق هرمز، وبالتالي ضرب هذه المناطق بمعنى تراجع ومحاولة خفض قدرة الحرس الثوري وإيران على مراقبة المضيق. إذن السياسة واضحة. مسألة الجزر محورية ومهمة مريم، كنا قد قمنا بجولة في مضيق هرمز ولعدد من الجزر، وكنا قد أشرنا إلى هذا الموضوع في أحد التقارير عن قضية التقدير العسكري الإيراني الذي يقول بأن أي عملية إيرانية أمريكية مقبلة سيكون هدفها محاولة السيطرة على الجزر، باعتبار القاعدة العسكرية هنا تقول بأنه من يسيطر على الجزر يسيطر على المضيق. هذه الأطروحة هي موضوعة الآن في الخطط العسكرية للجانب الإيراني، ويضع نصب أعينه على أن أي تحرك أمريكي مقبل قد يكون داخل الجزر. لذلك يبدو أن هذه الجزر على الأقل ما لاحظناه أنها معدة أمنيا وعسكريا للمواجهة مع أي إنزال، بالإضافة إلى قربها من السواحل سيجعلها هدفا للقوات الإيرانية المنتشرة. لذلك الحديث عن السيطرة عن الجزر ربما عسكريا قد يكون نوعا ما، خاصة إذا كان الهدف هو الاستقرار في الجزر، قد يكون نوعا ما معقد عسكريا. لكن ما يمكن قوله مريم على أن الجانب الإيراني يتعامل بحساسية ودقة شديدة جدا مع أي تحرك عسكري، وكما أشرنا على أنه لا يغفل من حساباته أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدم على عمليات كبرى، وربما قد لا تكون لوحدها، ربما قد يكون الجانب الإسرائيلي منخرط في هذه العملية لضرب التوازنات القائمة الآن عسكريا من أجل الحصول على امتيازات داخل طاولة المفاوضات، التي يمكن القول بأنها رغم تواصلها لكنها لحد الساعة لا يمكن الحديث عن تقدمها بسبب وجود نوع من الخلافات بين طهران وواشنطن. وحتى اللحظة يبدو أن الوسطاء يعملون نوعا ما على تخفيف حدة الخلاف بين الجانبين، لكن بكل تأكيد مريم هذه المواجهات العسكرية بشكل أو بآخر تعقد نوعا ما إمكانية التوصل بسرعة إلى تفاهم إيراني أمريكي.
2: تعقد مسألة التوصل إلى تفاهم، لكن في أي اتجاه تأخذ أيضا موقف إيران من مذكرة التفاهم التي ينتظر الأمريكيون موقف إيران منها منذ أسبوعين؟ يعني هذه التطورات إلى أي درجة ربما ستؤخر أكثر هذا الرد الإيراني أم أنها ستسرعه؟
4: مريم هناك نقطة أساسية وجوهرية، لماذا يقول الإيرانيون نحن نصر على المذكرة السابقة؟ لماذا؟ لأن المذكرة السابقة تم التوصل إليها والتفاهم عليها أثناء وجود وزير الداخلية الباكستاني، وكان ذلك قبل 3 أسابيع، وكان هناك تواصل مباشر من طهران عبر الوزير الداخلية الباكستاني مع المفاوضين الأمريكيين، ووصلوا إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم. بل أكثر من ذلك مريم، المعلومات كانت تشير على توافق بالإعلان بعد أسبوع عن الاتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والتوقيع عليها بعد أسبوع آخر في إسلام أباد، كان هذا هو المسار. لكن الجانب الإيراني يقول بأننا فوجئنا بتعديلات أرسلت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديدا لإضافة بعض التعديلات على مذكرة التفاهم. فهم يبدو أن هذا التغيير يزعج هنا الجانب الإيراني. يقول الجانب الإيراني إذا ما قبلنا بهذه التعديلات ربما قد نطالب بتعديلات أخرى، وهذا المسار لن يتوقف. لذلك يبدو أن الجانب الإيراني لحد الساعة من خلال ما نقلته وكالة فارس للأنباء أنها تصر على المذكرة التي تم التفاهم عليها قبل ثلاثة أسابيع. بل أكثر من ذلك تقول بأن التطورات العسكرية ربما الحالية وعدم تحقيق أي تقدم على المستوى العسكري ربما قد يضطر الجانب الأمريكي للعودة إلى تلك المذكرة. إذن نحن الآن أمام لعبة كما يقال لعبة عد الأصابع ومن يصيح في النهاية.
2: شكرا جزيلا لك نور الدين أدغير مدير مكتبنا من طهران، وشكرا لوجد وقفي من البيت الأبيض للنقاش والتحليل. نستضيف هنا في الاستوديو جو بوريلي القيادية الجمهورية السابقة في مجلس مدينة نيويورك، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد جو بوريلي، هل ترى في تصريح ترامب قبل قليل بأنه سيوجه ضربة بقوة شديدة هكذا وصفها الليلة على إيران أنها تصريحات وتهديدات جدية، أما زال يتحرك ضمن نطاق الضغط على إيران للتوقيع على مذكرة التفاهم؟
5: الشيء الذي بإمكاننا أن نقوله عن ترامب واتساقه هو لا يمكن التنبؤ به، بالتالي لا يمكننا الجزم بما الذي سيقوم به الليلة. أعتقد أنه قد نرى ليلة أخرى من الضربات، ربما إذا استمر الرئيس بخططه بالسيطرة على جزيرة خارك. أعتقد أننا يجب أن ننتظر ونرى، لكن السؤال الذي يجب أن نسأله ما الذي تقوم به إيران لمنع الجيش الأمريكي من السيطرة على جزيرة خرق، رأينا 48 ساعة من الضربات المستمرة على إيران وأيضا قيام الدفاعات. لم يكن يتمكن القوات العسكرية من الدفاع بشكل ذا معنى. إذا ما أرادت إيران أن تتفادى أي ضربات قوية من الولايات المتحدة، يجب أن تقوم بكل ما بوسعتها من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.
2: سيد بوريلي لو سمحت لي، نقرأ على الشاشة قبل قليل تصريحا آخر لترامب لفوكس نيوز يقول فيه: نتحدث مع إيران، يعني سنقصف إيران بقوة شديدة الليلة، بعدها بدقائق سنتحدث الآن مع إيران. يعني هناك مساران، مسار التهديد بالضربة العسكرية ومسار أننا نتحدث مع

0: إيران. يعني هنا يتبين أنه محاولة أو ترامب يحاول الضغط على إيران للتوقيع. يعني لماذا يصر على أن توقع إيران؟ لأنه لو وقعت إيران سينتهي كل شيء، يمكن أن تتراجع إيران حتى لو وقعت، وهنا سيدخل في مرحلة تصعيدية جديدة. نضيف فقط بأن ترامب يقول لفوكس نيوز أيضا سيد بوريلي نقرأ على الشاشة بأنه أفضل السيطرة على جزيرة خارك، هذا ما يقوله ترامب الآن. ما الذي تقرأه في كل هذه التصريحات؟
1: أعتقد أن الرئيس ترامب يحاول أن يضغط بشكل أكبر على النظام الإيراني. رأينا إيران تذهب إلى طاولة المفاوضات بعد مارس في شهر مارس بعد الضربات الأولية في شهر فبراير، وكان هنالك وصول لربما نقاط تفاوضية بعد ثلاث عقود من المفاوضات. بالتالي سيأتي الإيرانيون أو يذهب الإيراني إلى طاولة المفاوضات تحت ضغط والتهديد الضربات العسكرية. هذا ما يحاول بقيام به الرئيس. أعتقد أن الرئيس بالتأكيد هو لن يتوسل ولن يستخدم الضغط الدبلوماسي، وأعتقد أن الضربات ستحصل هذه الليلة. وأيضا هنالك تهديد بالسيطرة على جزيرة خارك، وقلت أنه ما الذي سيقوم به الإيرانيون لمنع ذلك. ليس من الواضح أن لديهم الإمكانيات لمنع مثل هذه الضربات أو السيطرة على جزيرة خارك.
0: طبعا هنا أسأل دكتور محمد صالح صدقيان، الموقف في إيران ربما آخر ما قرأناه بشأنه ما صرح به مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني لوكالة فارس، لم نتراجع خلال المفاوضات عن مواقفنا وخطوطنا الحمراء، وبأن تهديدات واشنطن سببها رفض إيران التنازل عن أو أمام مطالبها غير المنطقية. كيف يمكن أن يتبدل ويتغير الموقف الإيراني إذا استمرت هذه التهديدات من ترامب بالمزيد من الضربات القوية والشديدة، وأيضا التهديد بالاستيلاء والسيطرة على جزيرة خارك؟
2: الأهداف التي استهدفتها الطائرات الأمريكية والجيش الأمريكي مساء أمس هي استهدفت محيط مضيق هرمز. والعميد حسن قال بشكل واضح وهذا صحيح جدا، هو يريد تضعيف الدفاعات الموجودة في محيط مضيق هرمز. بالنتيجة كما أعتقد هو يريد فعلا هذه خارك الذي يقول عنها يبدو بأنها في التخطيط، وبالتالي هناك يريد أن يعني يفتح مضيق هرمز، ضعف القوات الإيرانية في محيط هذا المضيق، يضعف القيادات أو يضعف المقاومات الإيرانية في هذا المحيط، وبعد ذلك تأتي السفن الأمريكية أو القطع الأمريكية البحرية بالإضافة إلى الطائرات الأمريكية لإحداث إنزال في جزيرة خارك. لكني أعتقد وأخشى أيضا أن تكون هناك مساهمة من قبل القواعد الأمريكية الموجودة في البحرين أو الكويت، لأن هذه قواعد لوجستية ومقر القيادة الأمريكية الوسطى. هذا خطير جدا لدول المنطقة أيضا، وإذا أحست طهران بأن هناك دعم من هذه القواعد لأن هذه جزيرة خارك هي تقع في شمال الخليج وبالتالي قريبة من القيادة الأمريكية الوسطى في البحرين، قريبة من القاعدة الأمريكية في الكويت، وقريبة أيضا من الإيرانيين المتحسسين من كل هذه الجزر وفيها مقاومات عالية. وأنا أعتقد كما يقول الإيرانيون بأن هذه إذا حدث إنزال، لأنه لا يوجد غير إنزال لأنه يريد يحتل هذه القاعدة، إذا حدث إنزال أنا أعتقد بأنه سوف تكون مقبرة لأي قوة تنزل هنا. ويبدو لي بأن هذه المراهنة اللي يراهن عليها رئيس ترامب مراهنة في غاية الخطورة وغاية الصعوبة، والإيرانيون يتحينون الفرص في هذه الجزيرة. لكن بالنسبة للإيراني أيضا في المفاوضات إذا سمحتي لي مريم،
0: تفضل.
2: الإيرانيون يقولون نحن نسير وفق قاعدة، نتفاوض ونقاتل ولسنا ضعفاء، بمعنى أنهم يزيدون كل يوم يزيدون أهدافا جديدة إلى أهدافهم، ويتحدثون عن مفاجآت في القوة القتالية لهم. ما هي هذه المفاجآت؟ هم دائما يتحدثون أنه في كل مرة لديهم مفاجآت على هذا الصعيد.
0: هناك تصريحات أخرى ما زلنا نقرأها على الشاشة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدلي بها لفوكس نيوز، يقول الآن نحلق بطائراتنا فوق قلب طهران ونقضي على الإيرانيين وليست لديهم بحرية ولا قوات جوية.

0: ولا دفاعات جوية. يضيف أيضا ترامب لفوكس نيوز: لست محبطا بخصوص إيران، والاتفاق جيد وقد يكون أعظم اتفاق في التاريخ. هذه أحدث تصريحات يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز بعد حديثه عن ما سماه ضربة بقوة شديدة سيشنها على إيران الليلة. يقول ترامب أيضا: سأقصف إيران بشدة إذا فشلت في توقيع اتفاق. إذن يعود ويجدد نفس التهديد: إذا لم يوقعوا سأضرب إيران. ثم يقول: سأضرب إيران بقوة شديدة الليلة، وتحدث عن جملة أهداف ومواقع السيطرة على جزيرة خارك ومنشآت نفط وغاز إيرانية. هنا أذهب إليك دكتور سليم زخور، يعني هل هذه التصريحات تشير إلى أن ترامب يعرف كيف يفكر الإيرانيون، بالتالي هذه التهديدات ستجرهم إلى التوقيع؟
1: يعني من الواضح أن هناك نقلة كبيرة في الاستراتيجية الأمريكية خلال اليومين الماضيين. كنا في الأسابيع الأولى خلال الحرب وقبل الوصول لوقف الأخنار، كانت هذا الأسلوب لرئيس ترامب كان أسلوب تهديدي أغلب الأوقات، وكان يضغط من خلال التهديد بالعمليات العسكرية ومن أجل دفع الجانب الإيراني إلى طاولة مفاوضات أو وقف إطلاق النار أو المحادثات إلى ما هنالك. الآن لم يعد تهديدا فقط، الآن هو يقول أننا سنضرب وتقوم القوات الأمريكية بالضرب. يجب وضع ما يحصل في سياق أساسي للأحداث، وهو ما صرح عنه أمس الرئيس ترامب بما يخص مضيق هرمز. هناك مسعى أمريكي كان ونجح بحسب الفاينانشال تايمز، تقرير صدر اليوم في الفاينانشال تايمز، نجحت الولايات المتحدة والقوات الأمريكية من تحقيق ممر سري في مضيق هرمز، وتمكنت من إخراج عدد كبير من السفن وعشرات الملايين من براميل النفط. هذه الخرق الكبير الذي قامت به القوات الأمريكية، صرح رئيس ترامب أن إيران اكتشفت هذا الموضوع خلال يومين الماضيين، وما نشاهده الآن هو جزء منه رد فعل على هذا الموضوع.
0: نعم.
1: والجزء الآخر هو إمكانية أو ما وجدته القوات الأمريكية من إمكانيات لتوسيع عملياتها في منطقة مضيق هرمز، وهذه عمليات القصف التي نراها هي من أجل توسيع أكبر لهذه العمليات.
0: طيب، ولكن هذه العمليات هل يمكن إن استمرت أن يحصل ترامب في النهاية على اتفاق جيد كما يريد؟ يعني هل ما يجري لصالح التوصل إلى اتفاق جيد؟
1: يعني هذا التهديد وهذه العمليات العسكرية هي بهدف مزدوج. الهدف الأول هو تحقيق سيطرة على الأرض ووضع ضغط على الجانب الإيراني من خلال هذه السيطرة، والهدف الآخر هو الضغط من أجل توقيع الاتفاق. في حال كانت هذه العمليات كافية من أجل حمل إيران على توقيع الاتفاق، يكون هذا جيد بالنسبة للأمريكي. في حال لم يكن هذا كافيا، يكون هناك سيطرة على الأرض ومزيد من الضغوط، وينتظر من الجانب الإيراني أن يكون هناك موافقة أو عودة إلى المفاوضات بشكل جدي أكثر في المرحلة المقبلة. ولكن الإشكالية ليست هنا، لأن هذا الصراع ليس من طرف واحد، يعني هذا من الجانب الأمريكي، من الجانب الإيراني هناك تهديدات كبيرة. وكان منذ يومين أو ثلاثة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري هدد، بمعنى أن هناك حزام نار من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ومن مضيق هرمز إلى باب المندب. يعني هناك خيارات أيضا.
0: نعم.
1: للجانب الإيراني.
0: طيب،
1: الأيام المقبلة يجب أن نرى كيف ستتحرك القوات الأمريكية وما هو رد الفعل الإيراني، وهل فعلا يمكن إحكام سيطرة على الأرض كما يهدد رئيس ترامب.
0: الآن يقول ترامب لفوكس نيوز: أود إبرام اتفاق الآن مع إيران. يعني هذا آخر ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز بعد أن هدد بضربة بقوة شديدة على إيران. يقول الآن: أود إبرام اتفاق الآن مع إيران، بعد أن ربما قدم تقييما لما استطاعت الضربات خلال الليل الماضية تحقيقه بالقول إنه جرى تدمير جميع رادارات إيران وأنظمة دفاعاتهم الجوية ومعظم صواريخهم، ونعتقد أن ما تبقى لديهم لا يتجاوز 20% تقريبا. يضيف أيضا الآن موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تهديد ترامب مجددا بقصف إيران هدفه الضغط عليها لإبداء مزيد من المرونة في المفاوضات بشأن برنامجها النووي. يعني كل هذا يصب في اتجاه الضغط على إيران سيد بوريلي.

0: كما يقول هؤلاء المسؤولون الأمريكيون لأكسيوس. وإذا كان الهدف هو الضغط على إيران لإبداء المرونة في المفاوضات بشأن برنامجها النووي، واستمر ترامب في توجيه أوامر بشن هذه الضربات على إيران ضمن نطاق الضغط عليها، هل يفكر فيما يمكن أن يترتب عن ذلك من رد إيراني باستهداف الدول المجاورة، منشآت طاقة ومنشآت نفطية أيضا في الدول المجاورة الحليفة لواشنطن؟
1: كل أمر يعطيه الرئيس الولايات المتحدة، سواء ما كان إطلاق صاروخ تماهوك أو إطلاق طائرة أو ربما منشور يضعه على تروث سوشال أو تعليق يدلي به لفوكس نيوز، كل شيء يهدف إلى هدف التوصل إلى اتفاق مع إيران، حيث تقوم يمنع إيران من صنع سلاح نووي وفتح مضيق هرمز وإيقاف دعمها لوكلائها في المنطقة. بالتالي كل هذه الأمور تصب في هذه النهاية. وكما ذكر زميلي المحترم قبل دقائق قليلة، رأينا تغيرا في الأمور خلال 48 ساعة، ليس فقط بالضربات الانتقامية التي نتيجة إسقاط الأباتشي، لكن أيضا إسقاط مروحية الأباتشي. اعتبر كشف أن 100 البرنامج السري الذي قامت به الولايات المتحدة لإخراج ملايين براميل النفط، والعالم يرى أنه ليس لدي إيران نفوذ كبير.
0: هنا أسمع منك دكتور صالح صدقيان في هذه الدقيقة والنصف الأخيرة قبل رأس الساعة، العقلية الإيرانية في التعامل مع تهديدات ترامب كيف تنعكس على ردها على هذا المقترح؟ هل ترفع من سقفها أن تخفضه؟
2: مريم، إيران قالت منذ البداية الخيارات الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية لن تنجح. فعلا لم تنجح، كل القدرة الصاروخية الإيرانية والقدرة النووية الإيرانية صنعت في ظل العقوبات. الآن ترامب يريد أن يستعمل الخيارات العسكرية، أيضا لم تنجح.
0: نعم.
2: إيران موجودة في هذه المنطقة، لديها عمق استراتيجي كبير، وبالتالي مضيق هرمز ليس بهذه الوسعة أن يتحقق فيه ممرات سرية في هذا المضيق. على العكس من ذلك، إيران تستطيع أن تنشر هذه المتفجرات العائمة، تستطيع أن تغلق المضيق.
0: نعم.
2: بشكل أو بآخر، هذه السفينتين التي قال عنها الأمريكيون بأنها خرجت من المضيق أو دخلت، لا يوجد هذا نفى الجانب الإيراني. بالتالي هناك قضية واحدة، الأرصدة الإيرانية والواقعية السياسية التي يجب أن يتحلى بها الرئيس ترامب.
0: شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان، شكرا لك دكتور سليم زخور، ولك سيد جو بوريلي على هذه المشاركة ضمن هذه التغطية المستمرة معكم لهذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تأتي تحت عنوان تهديدات جديدة بضرب إيران الليلة بقوة شديدة كما قال. وأيضا هذه التصريحات التي أدلى بها لفوكس نيوز، يقول فيها ترامب سيكون هناك مزيد من القصف على إيران الليلة وسيكون أكبر وأقوى، لكنه في الجانب الآخر يريد التوصل أو يود التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويلوح في الوقت ذاته بمجموعة من الأهداف مثل السيطرة الأمريكية على جزيرة خارك والسيطرة أيضا على أسواق النفط والغاز هناك. للمزيد معنا الآن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، لنقرأ أيضا في ثنايا هذه التصريحات الجديدة وجد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقول أيضا لفوكس نيوز انتهى أمر إيران ويمكننا أن ندخل قواتنا غدا، لكنني لا أريد إرسال قوات برية. وجد،
3: وكذلك قال يمكننا أن نقصف الجسور والبنية التحتية لإيران، لكننا لن نفعل ذلك لأن الناس الشعب الإيراني هو سيكون أكبر المتضررين. وبالتالي واضح بأن هناك ضبط للنفس عند الرئيس الأمريكي، الذي أكد بنفسه أمران، الأمر الأول أنه يريد إبرام اتفاق مع إيران، والأمر الثاني وهو أيضا ما قاله إلى فوكس نيوز قبل لحظات، هو أن إيران تريد بشدة أن تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة. الحلقة المفقودة في هذه الرغبة لدى الطرفين هي التعديلات التي تريدها الإدارة الأمريكية على مذكرة التفاهم. إيران ما زالت ترفضها والرئيس ترامب ما زال يصر عليها، وهذه الضربات تأتي بهدف الضغط على إيران لإبداء مزيد من المرونة، وهذا ما كنا نقوله حقيقة منذ أن بدأت الولايات المتحدة بهذه الضربات يوم إسقاط مروحية الأباتشي. نعم. وأن هدف هذه الضربات الأمريكية هي إرغام إيران على إبداء مزيد من المرونة من أجل على طاولة المفاوضات.

0: اليوم أيضا. نريد أن نتوقف أكثر عند هذه التعديلات التي يريدها ترامب ويرفضها الجميع. سببها ترامب إلى هذه الدرجة، يعني يهدد كما نقرأ على الشاشة بالاستيلاء على جزيرة خارك، وقال أيضا لن يتمكن الناس في إيران من شرب الماء ولا أريد أن يحدث ذلك. وجد،
1: لأن الرئيس ترامب يعتقد بأنه قدم تنازلان تحديدا. التنازل الأول فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، تذكرين مريم بأن الرئيس ترامب طالما قال نحن نريد أن نستلم أن نحصل على هذا اليورانيوم ونتلفه. التنازل للرئيس ترامب في التعديل الذي قدم لطهران قبل أسبوعين يكمن في أنه وافق على أن لا تستلم الولايات المتحدة اليورانيوم عالي التخصيب بحسب التسريبات للإعلام الأمريكي، وبأنه وافق على أن يتم خفض نسبة تخصيب اليورانيوم وإذابته على الأراضي الإيرانية وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبنظر الرئيس ترامب هذا تنازل كبير بحد ذاته. التنازل الآخر متعلق بعمليات تخصيب اليورانيوم المستقبلية. إيران أو الولايات المتحدة كانت تريد لإيران أن تفكك جميع المفاعلات النووية الموجودة على أراضيها وأن لا تقوم بأي عمليات لتخصيب اليورانيوم. لدى عودة الرئيس ترامب من الصين قال، وكانت المرة الأولى التي يقول فيها، أنه لا يمانع تجميد أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية لمدة 20 عاما. إيران تريد 10 سنوات والرئيس ترامب يصر على 20 عاما. الولايات المتحدة تريد لها أن تفكك مفاعلاتها النووية الرئيسية، لكن إيران تريد أن تبقي على واحد منها. إذن هذه نقاط خلافية ما زالت على ما يبدو حتى في ظل المحاولات، حتى فجر اليوم في إيران وفق ما ذكرت وول ستريت جورنال من محاولات للوساطة بحيث يتم التوصل إلى أرضية مشتركة للمضي قدما في التوقيع على مذكرة التفاهم.
0: استبقين معنا بالتأكيد وجد وقفي، لأن هذه التصريحات لترامب ما زالت مستمرة وتتحمل الكثير من القراءات والمتابعة، لكن في انتظار أن يظهر المزيد معنا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نور الدين، إذا تهديدات مباشرة وصريحة من الرئيس ترامب في اتجاه إيران يقدم فيها الكثير من التفاصيل بخصوص ربما إمكانية دخول قوات برية، السيطرة على جزيرة خارك، والمزيد من ربما الأمور الأخرى التي تستدعي رداً من إيران. هل من تفاعل حتى الآن في إيران مع هذه التصريحات نور الدين؟
2: مريم، كرد على هذه التصريحات لحد الساعة لا يوجد هناك أي موقف، لكن في المشهد كله العسكري هناك تعامل مع التهديدات الإيرانية بشكل كبير جدا. النقطة الأساسية والمهمة التي يتحدث عنها الإيرانيون أن أي عملية عسكرية هي عملية، كان يتم الحديث عن عملية لخرق وقف إطلاق النار، لكن يبدو أن التوجه العام خلال اللحظات المقبلة إن كانت هناك عملية بالمعنى الحقيقي للكلمة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، عملية عسكرية قوية كما وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما هنا قد نذهب إلى الشق الأساسي والمهم الذي يتحدث عنه الإيرانيون بالقول بأن ذلك سيؤدي إلى توقف العمل بقرار وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين، بمعنى آخر عودة مرة أخرى إلى ساحة الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كيف ينظر الجانب الإيراني إلى التهديدات الأمريكية؟ بكل تأكيد هناك نوعين من الرؤية لهذا الموضوع. هناك رؤية قد تبدو نوعا ما حذرة حينما تقول بأن الجانب العسكري الأمريكي ربما قد يلجأ إلى الضربات الخفيفة المتتالية وعلى مدى طويل، بمعنى أن هذه الحالة ستظل هنا بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ويظل هناك تبادل لإطلاق النار ما بين الطرفين دون أن ينجر ذلك إلى حرب مفتوحة. هذا السيناريو مطروح ويرتبط أساسا بطبيعة الضربة الأمريكية. النقطة الأساسية والمهمة والتي يحددها التقدير العسكري هنا في طهران، خاصة في ظل ما يمكن أن نصطلح عليه عدم مراوحة المفاوضات الإيرانية الأمريكية لمكانها حتى اللحظة، ربما قد تكون هناك عملية عسكرية بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهذا ما يتوقعه العسكريون الإيرانيون، وكنت قد أشرت إلى ذلك مريم. مسألة الحديث عن الجزر ليس بالشيء الجديد، فالعقيدة العسكرية والتقدير العسكري الإيراني يضع في نصب عينيه على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدم على أي عملية أو إنزال في الجزر. هنا

0: الجزر التي يحددها الإيرانيون ربما قد لا تكون خرق، لأن خرق بعيدة نوعا ما عن مضيق هرمز وقريبة بشكل كبير من السواحل الإيرانية، يصعب نوعا ما الإنزال فيها والسيطرة عليها، بالإضافة إلى وجود مواد محترقة كالمواد النفطية. ربما هذا سيسهل أي عمليات هجومية إيرانية ضد الجزيرة وسيكلف ربما الجانب الأمريكي خسائر كبيرة، على الأقل هذا كذا يتحدث العسكريون. لكن الأعين العسكرية الإيرانية تقول بأن ما يمكن أن يقدم عليه الجانب الأمريكي هو الإنزال في الجزر المطلة على مضيق هرمز من أجل إحكام سيطرته على المضيق. يتحدثون عن جزيرة قشم، يتحدثون عن جزيرة هرمز، عن جزيرة لارك. هذه الجزر يبدو أنها كذلك مهددة ضمن السياق العسكري الإيراني، ولهذا السبب يمكن الإشارة على أن الجانب الإيراني بكل تأكيد اتخذ إجراءاته العسكرية لحماية هذه الجزر، وكذلك ليجعل من هذه الجزر منطلق لعمليات عسكرية أخرى، ويمكن وصفها كذلك على أن هذه الجزر تشكل نوعا ما قواعد عسكرية داخل المياه للجانب الإيراني. إذن هذا السيناريو مفتوح بشكل كبير جدا. ما يحدث الآن مريم إذا أردنا أن نقرأه عسكريا حتى هنا بالداخل الإيراني يعتبر جس النبض أكثر من عمليات عسكرية، ويبدو أن الجانب الأمريكي يحاول أن يجس نبض الجانب العسكري الإيراني ومدار قدراته على الرد وعلى التصدي، ربما هذا تمهيدا لأي عملية كبرى، باعتبار أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في عملياتها الأخيرة لم يستهدف إلا مناطق قد تم استهدافها في وقت سابق، وهذا ما قرئ على أنه نوع من الاختبار الأمريكي لعمل عسكري ما خلال المراحل المقبلة. إذن عمليا يمكن القول بأن إيران تتوقع بأن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري مهم، لكن الأهم من كل ذلك هل هذا العمل العسكري والإجراءات العسكرية تؤثر على المفاوضات؟ بكل تأكيد لا يمكن نفي ذلك، أن المواجهات العسكرية التي بدأت مع إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر على مسار المفاوضات، لكن هل أوقفت المفاوضات؟ بكل تأكيد لا، لأن المفاوضات تتم بشكل غير مباشر عبر الوسطاء، الوسطاء يباشرون ما هم بالتواصل مع الإيرانيين مع الأمريكيين محاولة لتقريب وجهة النظر والوصول إلى مذكرة تفاهم. وهنا نستحضر القول الذي نقل عن وكالة فارس للأنباء عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض، الذي يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مضطرة للعودة إلى مذكرة التفاهم الأولى والتوقيع عليها.
1: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتبنا من طهران، وشكرا لوجد وقفي من البيت الأبيض للتحليل. نرحب بضيوفنا من جديد، جو بوريلي القيادي الجمهورية السابق في مجلس مدينة نيويورك، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وأرحب أيضا بضيفنا الذي التحق بنا الآن العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. ومعك أبدأ عميد جوني، ما يتحدث عنه ترامب الآن أو عندما يتحدث رئيس أمريكي باللهجة التي يتحدث بها ترامب الآن، هل يكون جديا؟ يعني من يسمعه يقول إننا سنقصف إيران بقوة شديدة، هل يعني ذلك أن الحرب ستعود؟
2: يعني إذا ما نظرنا إلى شخصية الرئيس ترامب كقائد سياسي يصدر أوامره للمؤسسة العسكرية للمستوى العسكري في الولايات المتحدة على امتداد كل هذا السياق في الحرب، نحن حقيقة أمام شخصية ضبابية من حيث التحليل والفهم، ولا يعني لا يمكن أن نستهين بما يهدد به الرئيس ترامب من خطوات عسكرية، وليس بالضرورة أن نأخذها بحرفيتها كما يطلقها. يعني هو يتحدث الآن عن احتلال جزيرة خارك، وجزيرة خارك هذه الجزيرة التي أحجم الأمريكيون عن تنفيذ أي عملية برية باتجاهها طيلة مدة الحرب السابقة التي كانت يعني لمدة 300 يوم، ولم يعني يقدم الأمريكيون على التورط بريا في محيط هذه الجزيرة التي لطالما اعتبروها هدفا مهما ولكنهم لم يقدموا على ذلك. الآن هو ضمنها في خطابه. بكل الأحوال يعني لابد أن نأخذ ما يقوله الرئيس ترامب في على محمل الجد انطلاقا مما حصل بالأمس، لأن ما حصل بالأمس هو تطبيق وتنفيذ لأوامر صدرت من الرئيس ترامب. حقيقة هو بدأ وأطلق استراتيجية جديدة في مسار العلاقة مع هذا الصراع. هذه الاستراتيجية تقول أن وقف إطلاق النار لم يعد كما كان سابقا، وبدأت عمليات عسكرية وضربات عسكرية، ولكن لم نعود إلى الحرب بشكل

0: بشكلها الواسع، إنما هناك كما يهدد وكما توحي الأجواء أن هناك استراتيجية تعتمد على الضرب المتقطع والتصعيدي الذي يترافق مع حالة تفاوض يريد أن يعني يكملها تحت النار من أجل الوصول إلى انتزاع موافقة إيران على
1: ضرب متقطع عميد جوني، لكنه يتحدث ويلوح بدخول قوات برية ويقول يمكن لقواتنا الدخول ولكنني لا أريد ذلك، ويلوح بضرب الجسور. يعني كل هذا مشهد ربما يذكرنا بما كان يجري في حرب الأربعين يوما أو أكثر.
0: نعم، هنا الآن هنا بعدان. البعد الأول ليس هو الوحيد، هو طرف في الحرب وليس هو الوحيد الذي يقرر نمط الحرب ونسق وأنساق الحرب. يعني هو طرف طبعا وهو الطرف الأساسي، ولكن هناك أيضا الطرف الإيراني الذي ربما لا يوافق على هذا النمط من القتال، ويبدأ بإعلانها حرب مفتوحة ولا يتوقف. يعني ربما الإيراني لا يتوقف في ردوده التي يعني أكد بالأمس على أنه لا يزال يمتلك هذه القدرة على الرد بالصواريخ البالستية وبالأمدية البعيدة. يعني هو استهدف الإيراني استهدف قاعدة الأزرق في الأردن على بعد 1200 كيلومتر، وبالتالي ليس ترامب الوحيد في هذا الصراع. هو يعني أمام إيران وأمام يعني استهدافات أخرى يمكن أن تحصل من جانب إيران. ولكن مسألة إدخال العامل البري في الحرب سيدة مريم، أنا لا أزال أعتقد أن ما كان يمنع الولايات المتحدة من أن تدخل العامل البري وتستخدم قواتها البرية، وهي طبعا قوات كبيرة ومتفوقة، ولكن الاعتبارات التي كانت تمنعهم من إدخال هذا العامل البري، الحساسية الفائقة بالنسبة للخسائر البشرية، المسافة، البعد، التورط، الخشية، الخشية من تورط في الجغرافيا الإيرانية، كل هذه العوامل لا تزال موجودة.
1: لكن عندما يشير إلى ربما جملة الأضرار التي تسببت فيها الهجمات الأمريكية على الرادارات الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوية الإيرانية ومعظم الصواريخ، كما يقول ترامب، الذي يضيف بأنه يعتقد أن ما تبقى لدى الإيرانيين لا يتجاوز 20% تقريبا، هل هذا واقعي؟
0: يعني لسنا مدعوين إلى تصديق التقييم العسكري الذي يعلنه الرئيس ترامب، لأنه منذ الأسبوع الأول للحرب وبدأ يعتبر أن إيران قدراتها العسكرية يعني باتت شبه معدومة، ولطالما كرر هذا الأمر. ونتفاجأ لاحقا أن إيران لا تزال تطلق صواريخها إلى أمدية بعيدة، وبالأمس هاجمت إسرائيل. فإذا مسألة النسب والتقديرات يدخل فيها البروباغندا الإعلانية. هو طبعا هناك تدمير كبير حصل في القدرة العسكرية الإيرانية، ولكن لا تزال حتى الآن تمتلك القدرة الصاروخية البالستية والمسيرات، وهذا هو يعني هذه الأسلحة هي مركز ثقلها وهي نقاط قوتها في هذه المواجهة.
1: سيد جوبريلي، بين قوله ترامب سنقصف إيران بقوة شديدة الليلة وقوله أيضا نتحدث مع إيران، بين هذين التصريحين ما الذي يخضع له القرار الأمريكي في التعامل مع إيران الآن في هذه اللحظات؟
2: أعتقد أن كلتا الاستراتيجيتين، أي الضرب والتفاوض، تهدفان إلى التوصل إلى النتيجة نفسها، والنتيجة هي التوقيع على اتفاق مع إيران يمنعها من القدرة على تطوير السلاح النووي. هذا الخط الأحمر بالنسبة للرئيس ترامب، وهذا الهدف لم يتغير خلال الأيام 103 الماضية، ولكن ما تغير خلال الساعات 24 الماضية أو 48 الماضية هو أننا رأينا هذه الديناميكية الجديدة، ونحن الآن على علم بأن الولايات المتحدة عملت على هذه العملية لتمرير الملايين من البراميل من النفط عبر مضيق هرمز. ومن الناحية الأخرى البحرية الأمريكية استحوذت على 9 سفن تحمل نفط إيراني. هناك تغيير في الديناميكية، وهذا الأمر يحصل من خلال استخدام الأصول العسكرية، من خلال الحصار ومن خلال الضربات. إنني أعتقد حقا أن اجتياح جزيرة خارق لن يكون بعملية سهلة وسيؤدي إلى خسارة الأرواح، ولكن من الجهة الأخرى ما من سبب يمنع الولايات المتحدة من الاستمرار بهذه العمليات الجوية. ليلة أمس تم استهداف إيران بالمليارات الصواريخ تبلغ قيمتها المليارات من الدولارات، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة هذا المبلغ بمثابة قطرة صغيرة في محيط كبير، بإمكانهم أن يستمر

0: مروا بحملة القصف هذه بدون أي تأثيرات.
1: والضرر الاقتصادي المترتب على العالم، هل يمكن أن ربما يتحمله ترامب في هذه المرحلة؟ يعني إيران حتى لو كانت قد ضعفت عسكريا ما زالت قادرة على الاستمرار في غلق مضيق هرمز واستهداف جيرانها أيضا في دول الخليج.
0: نعم، ونحن رأينا أن الاقتصاد العالمي قد عانى نتيجة من ذلك، ورأينا أيضا أن الاقتصاد العالمي تكيف. أسعار النفط البرنت قد انخفضت اليوم مع الإعلان حتى عن المزيد من الضربات، وأيضا مع الإعلان عن إمكانية الاستيلاء على جزيرة خارق. الدول تتكيف مع هذه الحرب، وأيضا ما تحقق من نجاح في هذه الحملة العسكرية أعطى الأسواق أسباب للتفاؤل. وإذا هذه الصدمة الاقتصادية إذا باتت كبيرة جدا ولا يمكن أن يتحملها العالم، وإذا على الحلفاء الأوروبيين والآسيويين زيادة الضغوطات على إيران لتقبل الاتفاق. إيران تحتجز الاقتصاد العالمي كرهينة للاستمرار في هجماتها الإرهابية وتمويل الحلفاء في المنطقة.
1: دكتور صدقيان، لم نسمع من الإيرانيين بعد أي رد بخصوص هذه التصريحات والتهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ما زلنا نقرأ ما قاله لفوكس نيوز. لكن هل يمكن أن تتحمل إيران حربا أخرى ربما ستكون أكثر شراسة؟
2: إيران مستعدة لمثل هذه المواجهة. أنا قلت لك بأن إيران تستخدم الآن قاعدة نتفاوض نقاتل لكننا لسنا ضعفاء، وبالتالي وفق هذه القاعدة التي يسيرون عليها. هناك مشكلة كبيرة جدا في التصريحات الأمريكية، يعني عندما يخرج وزير الخزانة الأمريكي ويقول بأن الأرصدة الإيرانية سوف نأخذ من الأرصدة الإيرانية المجمدة لإعطائها لبناء ما تضرر في دول حلفاء الولايات المتحدة، أنا لا أدري هو هذه الرسائل لمن، يعني لمن يريد أن يسمعها، للجانب الإيراني أم للجانب الدول الحلفاء؟ يعني أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب لا يأخذ بمصلحة حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة بنظر الاعتبار، هو ينظر بمصلحة إسرائيل، وبالتالي هو يجب عليه أن يعلم حساسية مثل هذه التوصيفات، حساسية مثل هذه التصريحات لإيران وللدول الصديقة للولايات المتحدة.
1: منع إيران هل تأخذ في عين الاعتبار ما يمكن أن يذهب به الضرر لدى جيرانها وما يحدث ذلك من شرخ في علاقاتها معهم؟
2: الإيرانيون لحد الآن، يعني حتى عندما قصفوا قاعدة الأزرق في الأردن، قاعدة أمريكية لديهم معلومات أن طائرتين توجهتا للمنطقة، أحدهما كانت من أوروبا والثانية كانت من القاعدة في المحيط الهندي يوم صباح أمس بتوقيت المنطقة، أحدهما ذهبت إلى قاعدة الأزرق والثانية ذهبت إلى قاعدة عيسى في البحرين.
1: كل مرة دكتور صدقيان، ونذكر بأن هذه الضربات الإيرانية ضد دول الخليج استهدفت منشآت مدنية وآخرها مطار الكويت، وتابعنا ذلك.
2: الإيرانيون ينفون بأنهم استهدفوا مطار الكويت، هم يقولون بأن استهدفنا القاعدة الأمريكية الموجودة في الكويت وسوف يستهدفونها. وأنا أعتقد إذا حدث أي إنزال جوي في جزيرة خارك معنى ذلك بأنهم يريدون أن يستفيدوا من هذه القاعدة لأغراض لوجستيكية، وبالتالي مثل هذه الخطوات بالتأكيد تعقد الموضوع أكثر، وبالتالي ربما الولايات المتحدة تعمل شيء يعني ليس في صالح دول المنطقة، وأنا معتقد جدا بأن هذه الدول لا تقبل ذلك، لكن هذه الهيمنة والسيطرة الأمريكية في المنطقة تجعلها لا تعتبر بأي مصلحة من مصالح هذه الدول، وهذه الدول هي حليفة للولايات المتحدة، صديقة لها، لكن في ذات الوقت هي صديقة لإيران أيضا، وإيران لا تريد أن تستهدف هذه الدول بقدر ما هي تريد أن تستهدف القواعد العسكرية، النشاطات الأمريكية الموجودة في هذه القواعد، ولا زالت مستمرة لحد الآن. أما الرئيس ترامب الذي يقول بأن القوى الإيران انتهت وهو يريد أن يحتل أو كذا، أنا أعتقد بأنه من خلال 100 يوم الماضية سمعنا كثيرا رئيس ترامب يقول الجيش انتهى، الحكومة انتهت، لا أدري مع من أفاوض، وبالتالي الآن هو يريد أن يلتقي بالمرشد الإيراني. هو قال بأن لا توجد حكومة في إيران، وهو يقول بأنه يجب عليكم أن توقعوا على الاتفاق بالشروط التي يريدها الرئيس ترامب، لكني لا أعتقد ما لم يحصل يعني هناك نقطتين رئيسيتين. أنا لا أتحدث عن المخزون في اليورانيوم مرتفع التخصيب لأنه ذاك له معالجاته وإيران لا تمانع من هذه المعالجات. المشكلة الآن إنهاء الحرب في كل المنطقة بما فيها لبنان، والنقطة الثانية الأرصدة الإيرانية المجمدة. هذه إيران لا تقبل بإنهاء الحرب ما لم تحصل على هذه الأرصدة الإيرانية المجمدة وفق آلية تضمن لها حصولها، سواء كان في البداية أو خلال المفاوضات.
1: دكتور سليم زخور، في العرف السياسي وتاريخ المعاهدات والاتفاقات التي وقعت بعد حروب، ينجح ربما الضغط العسكري والعمليات العسكرية المستمرة في أن يجلس الطرفان حول طاولة التفاوض تفضي في النهاية إلى التوقيع على اتفاق ينهي الحرب. هل بالضرورة ينطبق ذلك على الحالة الإيرانية الأمريكية اليوم؟
3: يعني الجلوس إلى الطاولة لابد أن يكون هناك شرط أساسي، وهو قناعة عند الطرفين أو بالعجز عن فرض حل عسكري أو الإدراك أن الحل السياسي أفضل نتيجة عدم القدرة بالوصول إلى حل عسكري حاسم. عندما يكون هناك قناعة يجلس الأطراف على طاولة مفاوضات، وهذا ما فعله الجانب الأمريكي والجانب الإيراني عندما وصلوا إلى الضغط العسكري الأقصى، خاصة من الجانب الأمريكي. عندما اعتبر الجانب الأمريكي أنه لا يمكن تحقيق أي مكاسب سياسية أخرى من خلال الضغط العسكري، ذهب إلى طاولة مفاوضات، وأتى الجانب الإيراني لطاولة مفاوضات. الآن الإشكالية هذا التجاذب على طاولة المفاوضات لم يؤدي إلى توقيع الاتفاق، وهذا ما يدفع الجانب الأمريكي إلى إعادة زيادة الضغط. يعني دائما كنا نناقش أي نوع من الضغط العسكري ممكن أن يكون مفيدا في الترجمة السياسية، لأن الضغط العسكري بشكل عام من دون ترجمة سياسية هو من دون أي معنى. هو ما يهدد به الرئيس ترامب اليوم بعض التهديدات هي من غير ذات معنى، مثلا احتلال جزيرة خارق. جزيرة خارق لا يوجد هناك سيطرة على النفط في هذه الجزيرة، هي مركز تصدير للنفط الإيراني، فالسيطرة عليها ذات كلفة عالية ولا يوجد أي فائدة على المستوى السياسي إلا فقط إمساك النفط الإيراني، وهو أمسك بالنفط الإيراني من خلال الحصار. بمعنى هذا لا يوجد أي مغزى سياسي من هذه الخطوة. من الناحية الأخرى، ما تقوم به الولايات المتحدة على مستوى مضيق هرمز وتكثيف الضربات ومحاولة السيطرة على جزء من هذا المضيق أو السيطرة النارية على المضيق والعودة إلى تأمين المضيق السري أو الممر أو المسار العماني، هذا يضع ضغط على الجانب الإيراني ويمكن أن يدفع الجانب الإيراني بالعودة إلى المفاوضات.
1: هنا ألا يمكن أن نقرأ الموقف كالتالي، أن الجانب الأمريكي يستمر في هذه العمليات العسكرية ليس من أجل أن تقبل إيران فقط على بنود هذا التفاوض وتوقع على اتفاق، بينما لتحقيق أهداف عسكرية يريد الأمريكيون في كل الأحوال تنفيذها في إيران قبل الذهاب إلى أي اتفاق؟
3: يعني حسب التصريحات الأمريكية وحسب المصلحة العامة الأمريكية، الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت هو العنوان الأول أو هو البند الأول في الاستراتيجية الأمريكية. لا شك أن تحقيق أهداف ميدانية خاصة في مضيق هرمز ممكن أن يعطي مساحة للجانب الأمريكي من الزمن أكثر. بمعنى في حال لم يكن هناك اتفاق مع الجانب الإيراني أو لم يكن هناك من وجهة النظر الأمريكية ليونة إيرانية للوصول إلى اتفاق، السيطرة على هذا الممر والسماح للسفن بالمرور يعطي مساحة أكبر من الزمن للجانب الأمريكي، خاصة مع استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية. يعني المشهد الآن أن هذا الممر الذي كان سريا هو كان أعلن عنه بداية شهر الماضي وتم توقيفه بعنوان مشروع الحرية. الآن العودة له وعمليات القصف هذين يعني في الساعات 48 تؤشر على أنه بعد كشف هذا الممر من خلال إصابة طائرة الأباتشي هناك محاولة أمريكية من أجل إعادة تأمين هذه المنطقة وإعادة تأمين هذا الممر. والآن أصبح الموضوع علنيا لم يعد سريا. العلنية تحرج الجانب الإيراني. في حال تم تأمين هذا الموضوع بالشكل، الصورة للجانب الإيراني ستكون مهزوزة في حال تمكن من إعادة تأمين هذا الممر، وعمليا على الأرض تأمين الممر وإبقاء الحصار على الموانئ الإيرانية سيؤدي إلى ضغط كبير ومن الممكن أن يدفع إلى تقدم إيجابي على طاولة المفاوضات.
1: سيد جوبريلي، كيف يحسب الأمريكيون الربح والخسارة في هذه المعادلة العسكرية السياسية الحالية؟ يعني كلفة العمل العسكري المستمر على إيران بما يمكن أن يتضمنه من إنزال بري في جزيرة خارك، هل سيكون أقل كلفة من تنازل أمريكي في هذه المطالب التي تصر عليها إيران في موضوع فك التجميد عن الأرصدة المالية بمبالغ معينة وأيضا وقف الحرب في لبنان؟
0: أعتقد أنه لم يكن هناك أي معارضة عندما تم الحديث عن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، لم يكن هنالك معارضة في الأوساط الأمريكية، لم يكن هناك أي أحد متشدد في الولايات المتحدة قال أنه لا يمكن الإفراج عن هذه الأموال. أما فيما يتعلق بدفع التعويضات، أعتقد أن بعض الأمريكيين عارضوا ذلك. هنالك مسار لتقديم التنازلات، والعمليات الحسابية قد تتغير مع اجتياح جزيرة خارك، وقد يكون هنالك خسائر بشرية، وهذا الأمر سيكون لديه تداعيات سياسية في الولايات المتحدة. ولكن لم نرى المعارضة للرئيس ترامب التي كنا نتوقعها ضد الرئيس ترامب. حرب أفغانستان لم تحظى بشعبية، وحرب العراق لم تحظى بشعبية، ولكن الرئيس بوش انتخب مرة أخرى، وأيضا الرئيس أوباما. جميع الحروب بالنسبة للولايات المتحدة لا تحظى بشعبية، هذا ليس الأمر فريد من نوعه. وفي الواقع في شهر مايو عندما رأينا الانتخابات الأولية التي دعم فيها المرشحين، موقفه في حزبه قوي جدا، وبحسب التقارير الأخيرة الصادرة عن كوك التي تشير إلى الشخصيات الأكثر احتمالاً للفوز في الكونغرس، يبدو وكأن الجمهوريين لديهم فرصة المحافظة على الأغلبية. وإذن الوضع في الولايات المتحدة يتحسن للرئيس ترامب ولا يتفاقم.
1: ولكنه لم يحصل على التفويض القانوني والدستوري لتمديد الحرب مؤخراً في مجلس النواب.
0: كلا، ولكن رأينا مع إنزال طوافة الأباتشي أن هذا الأمر يعطيه الضوء الأخضر للرد بحسب الحاجة. سنرى ذلك أيضا، وعلينا أن نتذكر أنه حتى نهاية ديسمبر أو بداية يناير الجمهوريون سيحتفظون بالأغلبية في مجلس الشيوخ والكونغرس، وربما بإمكانهم العودة إلى الكونغرس للحصول على هذه الصلاحيات إذا كان الأمر ضروري.
1: سؤالك أيضا دكتور محمد صالح صدقيان بخصوص الربح والخسارة لدى إيران في تكاليف هذه المعادلة العسكرية إن استمرت الحرب، أو المعادلة السياسية إن جرى التوصل إلى اتفاق، هل الحصول على المبالغ المجمدة التي تطلب إيران من الأمريكيين فك التجميد عنها أيضا أقل كلفة من عودة هذه الحرب واحتمال إنزال بري والسيطرة على جزيرة خارك وأيضا عمليات عسكرية قد تطال الجسور كما هدد ترامب؟
2: مريم، الولايات المتحدة هي التي شنت الهجوم على إيران، وهي التي فرضت الحصار على إيران، وهي التي فرضت تجميد الأرصدة الإيرانية المجمدة، وهي الآن تحارب وتريد حلول على مقاساتها. المقاسات الأمريكية الآن هي إسرائيل أولا في هذه المنطقة، وبالتالي إيران تعلم ماذا يدور في الأمن الإقليمي بشكل عام، ولماذا الرئيس ترامب يريد أن يواجه إيران بمثل هذه المواجهة، وهو يعطي كل الفرص المتاحة لنتنياهو أن يعمل ما يشاء، أن يفكر بالشرق الأوسط الجديد في المنطقة، يهاجم لبنان، يريد أن يهاجم الأردن، وبالتالي هو يتطلع كما قال نتنياهو لإسرائيل الكبرى. هذه إيران تعتقد هذا يخص الأمن الإقليمي، والأمن الإقليمي يخص إيران أيضا، وبالتالي هناك قلق شديد جدا من المخططات الإسرائيلية والدعم الأمريكي لإسرائيل. وبالتالي الآن إيران تطالب بأرصدتها المجمدة، هي لا تطالب بغير ذلك. الآن إذا تريد أن توافق على كل ما يقوله الرئيس ترامب يجب أن تنتهي إيران، وبالتالي هي تريد حقوقها، ولحد الآن هي تدافع عن مصالحها، مصالح أمنها الوطني، مصالح أمنها القومي، ومصالح شعوبها. وبالتالي لا يمكن لإيران أن تتنازل، كما قال الرئيس الإيراني أن تتنازل أكثر من ذلك، لكن المشكلة عند الرئيس ترامب يريد الهيمنة
1: أكثر
2: والتسلط
1: أكثر من ذلك، لأنها تنازلت أين؟
2: تنازلت في الكثير من الأمور، تنازلت في قضية تعليق أنشطة التخصيب وقالت يعني قبلت بذلك، وتنازلت أيضا عن البروتوكول في مضيق هرمز، وكانت هي تصر أولا بأنه يجب أن يكون هناك بروتوكول لإدارة مضيق هرمز، عند ذلك تنازلت.

0: رجعت هذا البروتوكول والبحث فيه إلى مرحلة أخرى.
1: لكن أن تدير هي المضيق.
0: هذا المضيق بعد الذي حدث يجب أن يدار بشكل أو بآخر.
1: يعني ربما الجانب الآخر الأمريكي لو سمحت لي دكتور صدقيان لا يعتبر هذه تنازلات. يعني عندما تتحدث عن موضوع التخصيب هو أصلا موضوع التخصيب وربما نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة هي أمور رحلت إلى مرحلة لاحقة ضمن مذكرة التفاهم.
0: هل هذا هو من حق الولايات المتحدة أن تقول بأن إيران لا لا لا يحق لها أن تمتلك يورانيوم مخصب بنسبة 60%؟
1: لكن إيران وافقت في النهاية.
0: أنا أقصد أصل الموضوع، لماذا الولايات المتحدة تقول الآن أنه هذه الكمية يجب أن تخرج ما دامت هي ضمن القوانين والضمانات والوثائق والمواثيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ لماذا تأتي الولايات المتحدة وتقول بأن هذه الكمية يجب أن تخرج من إيران؟ إذن هناك يعني هذه الهيمنة، وثبت الإيرانيون لا يقبلون على مثل هذه الهيمنة وهذه الإملاءات. إذا كان الرئيس ترامب باختصار شديد إذا كان الرئيس ترامب فعلا يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران، هذا يتم على أساس رابح ومصالح مشتركة، لا يتم على أساس رابح خاسر. الإيرانيون لا يقبلون معادلة رابح خاسر. عندما دخل الإيرانيون في مفاوضات مع الرئيس ترامب اطمئنوا بأن هذه المفاوضات على أساس رابح، لم يحصلوا على ما يريدون، لكن عندما تكون مصالح مشتركة تنازلوا عن الكثير من هذه الأمور، الخطوط الحمراء التي كانوا يمتلكونها. عند ذلك تمكن الجانبين 5+1 بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران للوصول إلى اتفاق حصل فيه الجميع على ما يريد، وكانت هناك مصالح مشتركة، احترام متبادل، ورابح. الآن الرئيس ترامب يريد المعادلة تكون رابح خاسر. إيرانيين لن يقبلوا ذلك، يعني لا الآن، مستقبلا لن يقبلوا ذلك. ومن الناحية الأخرى الرئيس ترامب لا زال لا يقتنع بالواقعية السياسية عندما ينظر إلى المنطقة وإلى حلفاء وأصدقائه في المنطقة وإلى الوضع الجيوسياسي في هذه المنطقة، وبالتالي الأمور سوف لن تسير على سجادة حمراء إلا عندما يقتنع بأن الواقعية السياسية هي الطريق الوحيد من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ المصالح الأمريكية والإيرانية والمصالح الدول الخليجية في هذه المنطقة.
1: عميد حسن جوني، إذا لم يوجد هذا الأفق السياسي أو هذه الواقعية السياسية التي تحدث عنها دكتور صدقيان، متى تتوقع أن تبدأ الضربة التي لوح بها ترامب؟
2: يعني دعيني أربط هنا ما تحدثوا به الأساتذة بالعلاقة ما بين العمليات العسكرية والقرار السياسي، وهذا ما يقوله دائما المفكرون وخاصة كلاوزفيتش، أن الحرب هي امتداد للسياسة إنما بوسائل أخرى. فإذا عندما تتعثر السياسة بوسائلها التقليدية وأهمها الدبلوماسية والعلاقات الدولية، ننتقل إلى الحرب، مرحلة الحرب التي هي امتداد لهذه السياسة إنما بوسائل أخرى. ما حصل في إيران كان قبل الحرب سيدة مريم، كان هناك تبادل علاقات يعني أو تواصل سياسي ودبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن تعثرت هذه العمليات بأكثر من محطة ودخلنا في الحرب من أجل إعادة إنتاج مناخ سياسي أكثر يعني مناسبة للطرفين. الحرب التي حصلت حقيقة بين إيران والولايات المتحدة والميدان وكل هذه المدة التي نشبت فيها الحرب لم تفضي إلى نتيجة عسكرية تحقق حسما لفريق ما. لذلك هنا الإشكالية أن الرئيس ترامب يريد أن يعني يربح بالسياسة، هذه القاعدة المعروفة، ما لم يحققه فعليا بالحرب، لأن إيران لا تزال موجودة وصمدت، وبالتالي هي لا تقبل بتنازلات لم يستطع ترامب الحصول عليها. فإذا ترامب مدعو الآن، وهو يملك القوة العسكرية الأكبر في العالم، مدعو إلى لكي يحقق مكتسبات سياسية إضافية، مدعو إلى تحقيق مكتسبات عسكرية إضافية وترجمتها في السياسة لاحقا.
1: ولكن يبدو أنه هذا ما يفسر الآن يريد تحقيق هذه الأهداف، إن كان قد توصل إلى اتفاق أم لا، لأنه يعود ويكرر ذات الأهداف التي انطلقت منها الحرب.
2: إذا تم التوصل إلى اتفاق تنتهي كل يعني مقتضيات الصراع وندخل في مرحلة جديدة. أما إذا لم، نحن نتحدث أنه لم يحصل اتفاق بسبب عدم التناسب والتوازن بين الطروحات السياسية وبين نتائج الميدان. وهنا يعني هنا الفجوة التي إما تحتاج إلى تطوير ميداني جديد على من يملك القوة أن يحققها، وإما إعادة ترتيب يعني إنتاج ترتيب سياسي يتوافق مع توازنات الميدان.
1: العميد حسن جوني، الدكتور محمد صالح صدقيان، سيد جبريلي والدكتور سليم زخور، شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه المتابعة التحليلية. الآن نذهب إلى هذه النافذة التي يقدمها حسن جمول من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. حسن،
3: شكرا لك مريم ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. مواقف هامة تصدرت المشهد السياسي اليوم في لبنان. ترافقت هذه المواقف مع تطورات ميدانية تنبئ بمحاولات إسرائيلية للتوغل والتقدم في مواقع ومحاور محددة في جنوب لبنان. هذه المواقف تمحورت حول مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والمقرر استئنافها في 22 من يونيو حزيران الجاري. فبعد أن كشف مصدر دبلوماسي للجزيرة أن مصير هذه الجولة غير محسوم، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان لن ينسحب من المفاوضات على الرغم من الضغوط، وطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وفق النقاط التالية: الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين والأسرى. يذكر أن المصدر الدبلوماسي اللبناني كان قد اعتبر أن إسرائيل لا تبدي رغبة في التفاوض وتعاملت مع المسار القائم باعتباره مفروضا عليها. للحديث عن سياقات هذه المواقف ودلالاتها قبل 11 يوما من موعد الجولة الجديدة للمفاوضات، ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في منطقة النبطية في جنوب لبنان. مازن.
4: نعم، في الواقع حسن، كلام رئيس الجمهورية اليوم يؤكد بأن ثمة عقبات وعثرات في هذا المسار الذي يسلكه لبنان على المستوى التفاوضي. أن يؤكد الرئيس اللبناني بأنه لن ينسحب من المفاوضات رغم الضغوط، فهذا يشي بالكثير، لا سيما إذا ما قاطعنا هذا الكلام مع ما كان قد تحدث به مصدر دبلوماسي بالأمس للجزيرة عندما اعتبر تحديدا بأن المسار الذي سيتم سلوكه خلال الجلسة المقبلة للمفاوضات غير واضحة معالمه حتى الآن. المعالم غير واضحة، وحتى كل هذه الجلسة في 22 غير مؤكدة حتى هذه اللحظة نتيجة اعتبارات عديدة. وبالتالي أن ينطق رئيس الجمهورية اليوم بهذا التأكيد فهو يحاول أن يؤكد ويضع الأرضية على قاعدة بأن لبنان لا يريد الانسحاب من هذه المفاوضات، ولكن من الواضح بأن مسارها مليء بالعقبات والعثرات، ليس فقط العقبات الداخلية اللبنانية ولكنها أيضا عقبات ترتبط بما تريده إسرائيل وفق ما أكده المصدر الدبلوماسي للجزيرة الذي قال بأن نتنياهو يريد استمرار الحرب حتى الوصول إلى لحظة الانتخابات الإسرائيلية الداخلية. هذه نقطة، مشيرا أيضا بأن إسرائيل وجدت نفسها على طاولة المفاوضات وهي غير راضية عن هذا المسار ولكنها تستجيب للضغوط الأمريكية. وبالتالي انطلاقا من هذه المعادلة يمكن أن نفهم بأن هذا المسار غير مفتوح بشكل كامل، غير معبد حسن، نتيجة اعتبارات عديدة، بعضها ما يرتبط بإسرائيل وواقعها وما تريده من هذه المفاوضات. هذه النقطة. النقطة الثانية ترتبط بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمارس وفق الرؤية اللبنانية التي أكدها المصدر الدبلوماسي بالأمس للجزيرة بأنها لا تمارس الضغوط الكافية نتيجة اعتبارات لها علاقة بالعلاقة التحالفية ما بين واشنطن وتل أبيب، وأيضا تتقاطع مع المسار الإقليمي للمفاوضات بين طهران وواشنطن، هذا من ناحية. ويضاف إلى كل ذلك الانقسام الداخلي اللبناني في كيفية مقاربة هذا المسار، لا سيما بأن حزب الله رفضه بشكل تام. رئيس البرلمان قدم مقاربة وسطية ربما يمكن أن تشكل مساحة التقاء بين كافة الأطراف وترتبط بتحديد وقف إطلاق نار شامل وتام على كامل الأراضي اللبنانية بالإضافة إلى الانسحاب. أيضا نقطة لافتة حسن قالها رئيس الجمهورية.
3: نعم.
4: هو قال بأنه يريد الوصول إلى انتهاء لحالة العداء، ولكن ضمن خمس نقاط مركزية. أولا وقف الاعتداءات، انسحاب قوات الاحتلال، انتشار الجيش اللبناني، إطلاق سراح الأسرى، وعودة

0: اللبنانيين، وبالتالي هذه الأرضية التي يؤكدها رئيس الجمهورية الآن تشكل أرضية التقاء داخلية، ولكن ما لا شك فيه حسن بأننا إزاء عرقلة لهذا المسار. وأيضا عندما نسمع هذه الأصوات، هذه القذائف هنا في النبطية وغيرها، تؤكد بأن المسار العسكري الإسرائيلي يضغط كذلك قبيل 11 يوما من المسار التفاوضي في واشنطن.
1: طب عرقلة هذا المسار الذي أشرت إليه وتحدث عنه رئيس الجمهورية، يبدو أنه يتم بالدرجة الأولى من خلال الميدان كما ذكرت. ما الذي يمكن أن يسجل على هذا الصعيد من تحركات إسرائيلية استثنائية في هذا الوقت مازن؟
0: نعم، في الواقع حسن، قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى للانقضاض على بعض الأطراف المرتبطة بمدينة النبطية كانت قد جربت خلال الأيام القليلة الماضية اختبار طريق زوتر الشرقية باتجاه ميفيدون، تم صدها من قبل مقاتلي حزب الله. قبل 48 ساعة كان هنالك محاولات متعددة لشق طريق أو على الأقل اختبار ناريا لمسار كفر تبنيت وصولا إلى علي الطاهر. وبالتالي هنا القراءة الأشمل تقول بأن إسرائيل قبيل هذه الجلسة من التفاوض، وأيضا نظرا للتصعيد في الإقليم على مستوى ما يحصل ما بين إسرائيل وطهران وأيضا بين طهران وواشنطن، تسعى للاستفادة من حركة الميدان في محاولة لتحقيق مكاسب إضافية، لا سيما هنا في النبطية، محيط النبطية التي حتى هذه اللحظة تبدو صامدة في مواجهة كامل محاولات التقدم إلى محيطها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن مما لا شك فيه بأن هذه الحركة الميدانية سواء هنا في النبطية ومحيطها أو في محيط مدينة صور، نتحدث عن منطقة بيوت السياد وغيرها من المحاولات الإسرائيلية للتقدم في مجد الزون كما كذلك الأمر، يعتبر بأن هنالك ضغطا إسرائيليا لمحاولة انتزاع بعض المكاسب على الأرض. ولكن كل هذه التقاطعات تشير إلى أن المسارات تبدو مغلقة حسن. المسار التفاوضي تشوبه العوائق، المسار الميداني في أقصى درجات تأزمه، وكذلك المسار السياسي الداخلي اللبناني بتقاطعاته مع المسارات الإقليمية والعربية التي تسعى لإيجاد مظلة حامية للبنان وشبكة أمان بمسارها التفاوضي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والحرب الإسرائيلية على لبنان.
1: شكرا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية في جنوب لبنان. وينضم إلينا هنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت في استديو التغطية الدكتور خالد الحاج الأكاديمي والبحث السياسي، والدكتور ربيع بركات أيضا الأكاديمي والبحث السياسي، مرحبا بكما. المشهد كما يبدو المشهد غير مطمئن، المشهد لا يبدو أن هناك أفق له حاليا، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى العسكري. دكتور خالد، إذا أردنا أن نوصف هذه المرحلة التي تعيشها الساحة اللبنانية بفعل الاعتداءات الإسرائيلية وانسداد الأفق التفاوضي كما يبدو، مع الإشارة هنا لمواقف رئيس الجمهورية الذي يقول لرويترز إن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل، هذا استكمالا للمواقف التي كنا نتابعها يوميا للرئيس اللبناني.
2: لا شك بأن الوضع في لبنان يزداد تأزم، خاصة مع اليوم التقدمات المحاولة الإسرائيلية للتقدم نحو مدينتين مهمتين في جغرافيا الجنوب، تعتبر عواصم رئيسية إن كان على الصعيد حزب الله بشكل عام وإن كان على الصعيد الشعبي اللي هي مدينة النبطية ومدينة صور. وإضافة إلى شيء مهم بأنه المفاوضات كما تفضلت يشوبها الكثير من التعقيدات، ارتباطا بأن الجانب الإسرائيلي يحاول بشكل عام التقدم البري ومحاولة يعني ازدياد الضغط على الحكومة اللبنانية. فخامة الرئيس كما يقول دائما بأنه هنالك لا حل أمام اللبنانيون سوى جلوس على طاولة الحوار ونقل هذه المعركة من معركة يشوبها الكثير من الدماء والقتل والإجرام الذي يحصل في جنوب لبنان، وتتجه نحو حل عقلاني، خاصة وأن هذه الأزمة يبدو بأن تزداد تأزم في حال تم قصف إيران.
1: طيب، الرئيس اللبناني أيضا لرويترز يقول لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله، ونحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا. دكتور ربيع، عاد الرئيس اللبناني إلى التصعيد بمواجهة إيران.

0: كما يبدو من خلال هذه التصريحات.
1: أعتقد أنه الأحداث الجارية حاليا على الأرض في لبنان يفترض أن تقرأ بالسياق الإقليمي الأوسع. الحرب المتجددة اليوم على إيران لها انعكاسات لا ريب على ما يحدث في لبنان وعلى المسار التفاوضي، على المسار التفاوضي وعلى المسار الميداني أيضا. الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع مسار واشنطن بوصفه وثيق الصلة بما يحدث على الأرض، وهي بذلك بالمناسبة أكثر واقعية مما هي الحكومة اللبنانية. تتعامل أيضا مع هذا المسار بوصفه وثيق الصلة بالمسار الإقليمي.
0: وهذا الولايات المتحدة.
1: لا، أتحدث عن إسرائيل.
0: إسرائيل.
1: وبطبيعة الحال.
0: طيب.
1: من هنا فهذه الانعكاسات المتبادلة ما بين الميدان والمسار التفاوضي الإقليمي لا نشهد مثيلا لها فيما يتعلق بمسار واشنطن، لأنه يعني منفك تماما أو يتم التعامل معه بوصفه منفك تماما عما يجري على الأرض وعما يجري في الأرض.
0: طيب، الرئيس اللبناني يقول أيضا لا نقبل أن يصبح لبنان ساحة لحروب الآخرين ومصممون على المسار الدبلوماسي فلا حل عسكريا. أين المشكلة في هذه الرؤية التي يعبر عنها الرئيس اللبناني؟
1: المشكلة أن إسرائيل حتى كما ورد على لسان الرئيس اللبناني غير أو كما سرب على لسان سيمون كرم يعني كبير المفاوضين اللبنانيين غير راغبة في المفاوضات، بل ترغب يعني إنتاج تحولات ميدانية من أجل أن تستثمر ذلك في المفاوضات. هذه قراءة منطقية لمجرى الأمور. لا يكفي أن يكون طرفا واحدا راغبا بالسلام مع طرف آخر يعتدي عليه باستمرار وبشكل يومي ولديه يعني مشاريع واضحة المعالم من دون أن يكون هناك إطار تفاوضي ومن دون أن تكون هناك أهداف واضحة وأيضا من دون أن يكون هناك ربط بالمسار الإقليمي وبالمجريات على الأرض.
0: أيضا الرئيس اللبناني لرويترز يقول لا خيار لدينا سوى التفاوض لإنهاء هذا الصراع وكذلك الإسرائيليون، وإذا اختار حزب الله البقاء في حالة حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. دكتور خالد، هل تلاقي إسرائيل الدولة اللبنانية في منتصف الطريق؟ يعني هذه الرغبة التي يعبر عنها رئيس الجمهورية في الذهاب إلى التفاوض والتمسك بالتفاوض يبدو أن إسرائيل غير راغبة بها بدليل ما ذكره المصدر الدبلوماسي الوثيق الصلة بوفد المفاوضات.
2: أكيد لا شك فيه بأنه إسرائيل تناسب اليوم العملية العسكرية والضغط العسكري والذهاب نحو عملية نزع لسلاح حزب الله بالدرجة الأساسية واحتلال أراضي يعني أكثر لوضع على طاولة المفاوضات. من جهة أخرى لنكون موضوعيين، اليوم هنالك مسارين موجودين في لبنان. المسار الأول هو مسار المفاوضات الذي يتحدث عنه فخامة الرئيس، والمسار الآخر هو مسار الكلمة للميدان. الكلمة للميدان تثبت يوما بعد يوم أن هنالك تآكل للقدرة الدفاعية لحزب الله، وهو ما حصل بأنه كان قبل فترة حزب الله موجود في الخيام ثم انتقل إلى مرج عيون ثم انتقل إلى النبطية، ولعل يعني يمكن أن ينتقل بعدين أن يعني تذهب إسرائيل لتكون في حرب إحراق. فهذا الخيارين الموجودين اليوم، خيار يحاول بشكل عام عبر وقف أو محاولة لجم الاندفاع العسكرية الإسرائيلية ومحاولة نقل الاشتباك من اشتباك عسكري إلى اشتباك سياسي. صحيح أن دولة لبنانية دولة ضعيفة من حيث الإرادة لإجبار المتخاصمين أو المتقاتلين، يعني لا عندها قدرة الوقوف ضد إسرائيل بحكم التفوق الإسرائيلي، ولا تملك القدرة على منع حزب الله من خوض القتال.
0: لكن دكتور ربيع كان يقول نقطة بأنه صحيح الرئيس متمسك بالمفاوضات، لكن أصلا إسرائيل غير متمسكة بها وغير معنية بها، فبالتالي يعني ما الذي سيفيد لبنان هذا التمسك الذي يؤدي أحيانا إلى ربما توترات داخلية وتوترات مع دول إقليمية؟
2: صحيح بأنه بشكل عام الدولة إسرائيل تفضل دائما الحل العسكري، وما تفعله اليوم تعتبره أو تقدم جغرافي هو شيء إيجابي بالنسبة للسياسة العامة التي تحاول بنائها في المنطقة. في الوقت الثاني الدولة اللبنانية بما أنه المسارين الموجودين مسار يعطي إسرائيل اندفاع أكثر عسكرية نحو احتلال أكثر للجغرافيا اللبنانية، لقتل اللبنانيين أكثر وتدمير الكرة. والخيار الآخر هو خيار دبلوماسية ومحاولة ضغط.
0: سنسأل عن هذه الخيارات ونحن نشاهد هذه صور

0: قصف إسرائيلي من منطقة صور. هذه صور تريدنا مباشرة لأثار القصف. دكتور ربيع، إذا اختار حزب الله أن يبقى في حالة حرب فهو يضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه وحمايته. هذا موقف واضح لرئيس الجمهورية. وبالتالي طيب، عندما يرفض حزب الله خيار التفاوض المباشر، هل يقدم الميدان كخيار وحيد وبديل عن التفاوض؟ وماذا ينتجه الميدان اليوم؟
1: حزب الله على ما أعتقد كرر مرارا أنه يرغب بأن تستثمر السلطة اللبنانية قوته على الأرض، حتى لو كان في حالة تراجع ببعض المناطق، أن تستثمرها في أي عملية تفاوض غير مباشر. على أي حال، هذه المسألة يمكن سؤالها إلى يعني المعبرين عن وجهة نظر حزب الله.
0: ما زلنا نشاهد، نعم، لكن فقط للتنويه، القصف يبدو أنه مستمر على ذات المنطقة المواجهة لساحل مدينة صور، كما يبدو هي منطقة صور وقراها.
1: أنا أعتقد أن إسرائيل ترغب حاليا أن تحقق نتائج على الأرض تفرض من خلالها الورقة التي أنتجت أو التي أنتجها مسار المفاوضات في واشنطن. هناك فجوة ما بين الميدان أو حقائق الميدان حتى اللحظة، وما بين ما تم تقديمه من خلال هذه الورقة، مع كامل التفهم للضغوط الخارجية الهائلة، لكن يعني لا يسع أي مفاوض أن يعتمد بشكل أساسي على عملية استجداء من دون أن تكون لديه لا أتحدث فقط عن غياب أوراق القوة، ولكن أيضا عن غياب مظلة عربية، مظلة إقليمية، ومظلة دولية. حتى وزير الخارجية الفرنسي قبل فترة قال أنه حين بدأ مسار المفاوضات في واشنطن كان هناك رغبة إسرائيلية واضحة باستثناء فرنسا حتى عن عملية رعاية لبنان أو المشاركة في تأمين مظلة. ومسألة أخيرة أريد أن أشير إليها، أعتقد أن الداخل اللبناني في أمس الحاجة، خصوصا في هذه اللحظات بأمس الحاجة لرأب الصدع ولعدم إنتاج توترات. طيب، كتلك التي مثلا أوردها، نعم، أو التي أظهرها وزير الخارجية بالأمس يوسف رجحينة، قال أنه أي فصل بين حزب الله العسكري وحزب الله السياسي هو أمر غير حقيقي أو غير واقعي. هذا يبيح عملية استهداف واسعة للبنان.
0: فقط باختصار، يعني ما المطلوب من الدولة اللبنانية، من السلطة، من الرئاسة، من الحكومة الآن من وجهة نظر حزب الله؟ ما هو المطلوب منهم أمام هذه التغيرات الميدانية والواقع السياسي الموجود؟
1: من وجهة نظر حزب الله، هذا السؤال يوجه لحزب الله، أنا لا أعبر عن حزب الله بطبيعة الحال. برأيي ما يمكن أن تقوم به الحكومة اللبنانية، أولا أن يعني تخفف من حدة التوتر الداخلي، لأنه هذا حتما لن يعود بفائدة على لبنان، ليس الآن فحسب بل أيضا في مرحلة ما بعد الحرب. ثانيا، أن تحاول قدر الإمكان أن تتمسك بما أمكن من أوراق قوة. ثالثا، أن تدرك، وهذه مسألة يعني أصبحنا يعني نلحظ إدراكا تدريجيا لدى الحكومة، متدرجا لدى الحكومة اللبنانية، أن المسارات غير مفصولة عن بعضها البعض، المسار اللبناني والمسار الإقليمي. ورابعا، محاولة تأمين مظلة عربية ودولية. لا أحد يقول أو يدعو إلى الالتحاق بالمسار في إسلام آباد.
0: هل تغيب هذه العناوين عن أداء الحكومة اللبنانية أو عن ذهن المسؤولين الرسميين في لبنان دكتور خالد؟
2: لا شك بأنه الحكومة اللبنانية تتعامل بكامل المسؤولية مع اللحظة التاريخية التي يمر بها لبنان. فعليا هنالك إشكالية حقيقية بعملية إيجاد حلول منطقية لوقف العملية الإسرائيلية، الحرب الدائرة في لبنان. هنالك أعداد كبيرة من النازحين، هنالك أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، هنالك كرة تباد. الحكومة اللبنانية تقوم بما يمكنها أن تقوم به حتى هذه اللحظة من ناحية المسؤولية، ولكن هنالك إشكالية رئيسية ترتبط اليوم بموقف حزب الله من عملية وقف إطلاق النار. حزب الله بشكل عام يحاول دائما ربط عملية وقف إطلاق النار بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وانعكاسها اليوم على الوضع الميداني الحاصل عنده من تآكل للقدرة الدفاعية تشكل ضغط أكثر على الحكومة اللبنانية وعلى رئاسة الجمهورية في موضوع المفاوضات. فعليا كل مدينة اليوم تسقط تزيد الضغط على الدولة اللبنانية وتضعف موقفها أمام المجتمع الدولي وأمام الأمريكيين وغيرهم.
1: سوى أن من يسقط المدن هو الاحتلال الإسرائيلي.
0: يعني فقط هذه النقطة، يعني كلما سقطت قرية أو تقدمت إسرائيل يضعف موقف المفاوض اللبناني. طيب، كما قال الدكتور، حزب الله يحاول أن يقول تمسكوا بأوراق القوة التي يعتبر أن المقاومة هي إحدى هذه الأوراق. ما المانع في هذه اللحظة المصيرية أن يتم استخدام هذه الورقة بما أن هناك ضعف لدى المفاوض اللبناني؟
2: لا شك من ناحية منطقية بأنك تستفيد من أي عامل قوة في المفاوضات، ولكن على الواقع الأرض اليوم من ناحية الميدان الخسائر التي يمنى بها حزب الله يوميا تضعف هذا الموقف. إسرائيل تستفيد من هذه العمليات لتقوية موقفها، واليوم حزب الله بشكل عام من خلال يعني العمليات التي يتبادلها مع الإسرائيليين، والإسرائيلي يحاول بشكل عام استفادة من هذا التآكل للتقدم البري. فتغير الميدان والتقدم الإسرائيلي يعني يشكل اليوم سحب لقوة حزب الله الذي يتحدث عنها، وهي تشكل اليوم يعني الإسرائيلي في حال وصل إلى منطقة نجح بشكل عام بإسقاط النبطية. هذا الموضوع سينعكس إيجابا أم سلبا، سيكون سلاح حزب الله في هذا الوقت هو إيجابي أم كان دافع لاحتلال هذه المدينة؟ هذا السؤال الجوهري.
1: مجددا حسن النوايا يعني حين توجد وأين يعني أينما وجدت، والأداء الخطابي لا يغيران شيئا في مسار المفاوضات. ما يغير هو حقيقة موازين القوى. قال ذلك أصلا
0: سفير موازين القوى. ليست
1: حصرا، لا نتحدث حصرا على الميدان.
0: هذا ما أود أن أسألك عنه لأنه الوقت ضيق جدا. هل تعتبر بأن موقف إيران ومسار إسلام أباد من موازين القوى للمفاوض اللبناني؟
1: يفترض برأيي أن تكون هذه من ضمن سلة ما يمكن أو ما يجري قياسه في هذه المفاوضات. ليست هناك إمكانية مطلقا للعزل بين المسارين. أكثر من يدرك ذلك هي إسرائيل، ولذلك فهي ترغب بأن تستكمل عملياتها العسكرية، علها تتمكن من يعني أن تميل كفة الميزان أكثر في صالحها، وبالتالي أن يحدث هذا التساوي بين الحقائق الإقليمية وبين الورقة المقدمة في واشنطن.
0: شكرا جزيلا لكما. وأشير إلى أن الرئاسة اللبنانية تعلن أن رئيس الجمهورية ترأس اجتماعا تحضيريا لجولة المفاوضات المقبلة. شكرا لكما وشكرا للمشاهدين لمتابعة هذه النافذة من محيط الضاحية. عودة الآن إلى الدوحة وغرفة الأخبار.
3: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي أحدث التطورات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة، وأضاف أن أمر إيران انتهى ويمكنه إدخال قوات أمريكية غدا، لكنه لا يريد إرسال قوات برية. وكان ترامب قد قال إن بلاده ستستولي على جزيرة خارك وستسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز هناك. كما أضاف ترامب أن الإيرانيين يتفاوضون من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن الأمر صعب عليهم بسبب كبريائهم. من جانبه حمل وزير الخارجية عباس عراقجي خلال اتصاله بمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي حمل واشنطن مسؤولية تداعيات إجراءاتها الخطيرة. وقد نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني بأن تهديدات واشنطن سببها رفضنا التنازل أمام مطالبها غير المنطقية. وفي التداعيات على مضيق هرمز، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق حتى إشعار آخر. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت ناقلة نفط ثالثة كانت تحمل نفطا إيرانيا في خليج عمان. وفي تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تواجه تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله. في المقابل قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن حكومته لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط، مؤكدا في تصريحات لرويترز أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل. ميدانيا أفادت مراسلة الجزيرة أن بلدات عدة في جنوب وشرقي لبنان تعرضت لغارات إسرائيلية، وقال حزب الله أنه أسقط بصاروخ نوعي مسيرة إسرائيلية من نوع هيرون واحد في أجواء منطقة نحلة في البقاع شرقي لبنان، واستهدف للمرة الثانية تجمعات لآليات وقوات إسرائيلية في طير حرفة جنوبي لبنان أيضا. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 11 ضحية.

0: ضابطاً وجندياً في معارك جنوب لبنان خلال الساعات 48 الماضية. نذهب الآن إلى مراسلينا من البيت الأبيض، مراسلتنا وجد وقفي ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. مرحبا بكما وجد، أبدأ معك وأطلعين على الإطار الذي يتحدث عنه ترامب من خلال تصريحاته الأخيرة.
1: الإطار هو مزيد من القصف هذه الليلة بسبب الجمود واضح.

0: تم تنازلات خلال هذه المفاوضات حتى الآن ترفضها، وهو يرى بأن السبيل لإجبار إيران والضغط عليها لتقديم هذه التنازلات هو هذه الضربات. وقد توعد لطهران بليلة ثالثة من القصف، قال سوف نضرب إيران بقوة شديدة هذه الليلة، وأكد بأن الولايات المتحدة سوف تأخذ بمستقبل ليس ببعيد جزيرة تخارق الحيوية لإيران، وكذلك بقية البنية التحتية النفطية لطهران، وسوف تستأثر الولايات المتحدة بالأسواق، أسواق النفط والغاز كما هو الحال مع فنزويلا. تهديدات قوية من قبل الرئيس الأمريكي وتوعد بما قد تبدو وكأنها مستقبلا عمليات واسعة، ولكن حتى اللحظة الرئيس ترامب يبدي ضبط النفس وتحدث عن أن بإمكانه غدا أن يرسل قوات برية بما أن أمر إيران قد انتهى بالنسبة إليه، ولكنه لا يريد ذلك. وهو لا يريد ذلك لأن طبعا ما زال لدى إيران مسيرات وصواريخ، وبالتالي إرسال أي قوات برية سوف يشكل خطرا على هذه القوات الأمريكية. كذلك يعني الرئيس ترامب يؤكد بأن كلا الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق، والإشكالية حقيقة هي متعلقة بنوع هذا الاتفاق. الرئيس ترامب يريد اتفاقا أفضل من الاتفاق الذي حصل عليه باراك أوباما، هو دائما يكرر هذه العبارة، ويريد أن لا تمتلك إيران بموجب هذا الاتفاق مستقبلا قنبلة نووية أو سلاحا نوويا، وأن لا تتمكن من شراء مواد تمكنها من امتلاك هذا السلاح النووي في المستقبل، ويريد من طهران أن توافق على هذا الأمر، وهو أنها وكل التفاصيل التي تنطوي تحت هذا العنوان العريض أن لا تمتلك أبدا سلاحا نوويا. حتى اللحظة لا ترى الإدارة الأمريكية أن الأمور تسير بهذا الاتجاه، وواضح بأن ما قاله الرئيس أو وزير الحرب الأمريكي أمس عندما قال إما أن توقع إيران على اتفاق كما يتوقعه الرئيس ترامب أو نتفاوض معها بالقنابل كما قال بيت هيكسيث أمس من مقر القيادة المركزية، واضح بأن الرئيس ترامب اختار حاليا التفاوض عبر القنابل. ولكن هذه الضربات التي وجهت الليلة الماضية وكذلك أول أمس هي ضربات محدودة النطاق، كانت في جنوب إيران عند مضيق في معظمها، وواضح بأن الإدارة الأمريكية من خلال هذه الضربات التي استهدفت دفاعات جوية إيرانية وأنظمة الرصد والرادارات، واضح بأن هذه العملية سوف تستمر أيضا هذه الليلة، وإن كنا لا نعلم ما هي الأهداف التي سوف يستهدفها قصف هذه الليلة، ولكن كما ردد الرئيس ترامب أمس وأول أمس القصف سوف يكون شديدا.
1: شكرا لك يا وجد وقفي، مراسلتنا من البيت الأبيض نور الدين الدغير. كيف يبدو حتى الآن التعاطي من الناحية العملية وأيضا من ناحية التصريحات مع تصريحات ترامب وأيضا الأحداث؟
2: بكل تأكيد ما يمكن وصفه حتى اللحظة، هناك ترقب، بكل تأكيد هناك ترقب عسكري لطبيعة ما قد تقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتأكيد بناء على العمل العسكري الأمريكي سيكون هذا الرد، على الأقل هذا ما يفهم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. لاحظنا الهجمات الأمريكية الأخيرة وكيف ردت عليها إيران. التقدير الأولي يقول بأن هذه العمليات المتبادلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها عمليات ربما يمكن القول بأنه تمت السيطرة عليها أو مسيطر عليها من كلا الطرفين أمريكيا وإيرانيا. يبدو أن كلا الطرفين لا يريدان حتى هذه اللحظة وحتى هذه العمليات أن يتجها إلى مواجهات مفتوحة، ويبدو كذلك أن الجانب الإيراني يقيم العمليات العسكرية بناء على هذا المعطى، ربما فسحا للمجال، فسح المجال لما يجري على مستوى السياسة، وألا تتطور الأمور إلى عسكرية مفتوحة وأن يبقى باب السياسة مفتوحا بأجل التوصل إلى اتفاق. لكن الخطر ربما يكمن فيما قد تقدم عليه الولايات العسكرية، الولايات المتحدة الأمريكية من عمليات عسكرية ذات أبعاد عسكرية كبيرة وشديدة جدا. هنا إذا ما أردنا أن نستمع كذلك إلى التقدير والتقييم العسكري هنا بطهران، لا يستبعدون بالمطلق أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عملية عسكرية كبيرة جدا. وما قيل عن

0: أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية خلال صباح هذا اليوم. هي عبارة عن اختبار وعن جس النبض، خاصة أنها لم تستهدف مواقع استراتيجية، مواقع حساسة، هي مواقع تم استهدافها في وقت سابق، لكن يبدو أنه إرادة أمريكية أو اختبار أمريكي لمدى إمكانية أن تكون إيران جاهزة للرد والدخول في معركة مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبناء على هذه النتائج يمكن أن تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى عملية كبرى، وهذا متوقع. ما المقصود بالعملية الكبرى هنا بإيران؟ عسكريا يتم الحديث بالدرجة الأولى على أن أصل المواجهة العسكرية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية قد تتمركز بالدرجة الأولى في مضيق هرمز. وحديث الرئيس الأمريكي عن قضية السيطرة على جزيرة خرق قد يكون نوعا ما تمويها من أجل السيطرة العسكرية على أهم جزر لإيران في مضيق هرمز. لماذا؟ لأن جزيرة خرق تبعد بمسافة تصل إلى حوالي 400 كيلومتر إلى 500 كيلومتر عن مضيق هرمز، قريبة جدا من الحدود الإيرانية، خطرة على المستوى العسكري لأي قوات برية تنزل على هذه الجزيرة، لكن ولن يعطي للولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على مضيق هرمز. لكن السيطرة والحديث عن الجزر المهمة، نتحدث عن قشم، عن هرمز، عن لاراك، عن هنغام، هذه الجزر هي جزر محورية تتمركز في قلب مضيق هرمز. التقدير العسكري هنا، وربما قد لمسنا هذا من خلال جولتنا التي قمنا فيها في مجموعة من هذه الجزر بمضيق هرمز، كان التقدير العسكري أن هناك مخططا أمريكيا إن تجددت المواجهات مرة أخرى بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية سيتم التركيز على هذه الجزر، ولما لا السيطرة على هذه الجزر، لأن السيطرة عليها سيقل ويخفف من قبضة طهران على مضيق هرمز، وهذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية على طاولة المفاوضات، بألا يكون لطهران أي نقطة قوة في طاولة المفاوضات، ومضيق هرمز هو نقطة إيران القوية في هذه المفاوضات من أجل الحصول على تنازلات أمريكية. إذن هناك توقع لعمل عسكري، لكن نقول دائما أن الجميع الآن في حالة حذر وانتظار، والجانب الإيراني ربما يقيم ما سيقدم عليه الجانب الأمريكي. لكن كيف سيتعامل الجانب الإيراني؟ بكل تأكيد الخطوة الأولى وقد ظهرت بشكل كبير جدا بعد هذه العمليات العسكرية، وهي سيطرة إيران كما أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاقه بشكل كامل لمضيق هرمز، وهي رسالة ذات أبعاد عسكرية بالدرجة الأولى أن طهران لا تزال تبسط سيطرتها على المضيق. والنقطة الثانية بأن المضيق لن يخرج من الحسابات والمعادلات السياسية لإيران، لذلك تريد الإبقاء عليه كنقطة محورية وأساسية في التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كيف ربما قد تتصرف عسكريا؟ هنا الحديث العسكري بأن ربما كثافة نيران ستكون إحدى النقاط الأساسية عند أي هجوم أمريكي كبير، ستكون هناك كثافة نيران عسكرية إيرانية، سيكون فتح لجبهات متعددة وربما الذهاب إلى باب المندب، وقد تبين هذا من خلال انخراط الحوثيين في المعركة الأخيرة والأيام الأخيرة خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران. إذن نحن الآن ننتظر ماذا سيحدث عسكريا، لكن ماذا سيحدث سياسيا؟ ليس هناك فقد للأمل في المفاوضات، المفاوضات جارية، الوسطاء يتدخلون بشكل كبير جدا، هناك نقاط خلاف قد تكون خلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو أن الوسطاء يعلمون أن هذه النقاط يمكن تجاوزها، وهي نقاط ثلاث. النقطة الأولى التي تشكل نقطة الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهي في توقيتات المفاوضات، متى تبدأ المفاوضات النووية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وكم ستستمر، هذه نقطة أساسية يتم البحث فيها. النقطة الثانية في أموال المجمدة، يبدو أن كل تفاصيل الأموال تم حلها عبر الوسطاء، تبقى نقطة أساسية ومهمة وهي كيفية التسليم، وهي نقطة الخلاف، ويبدو أن وجود الوسيط القطري الذي كان في العاصمة الإيرانية طهران ووجود الإيرانيين في وقت سابق بقطر يبدو أنهم يعملون على تجاوز هذه النقطة وحلها، بالإضافة إلى مستقبل إدارة مضيق هرمز. لذلك يبدو أن الأمريكي يشدد على مضيق هرمز حتى يخرج هذا البند من المعادلات التفاوضية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. أما البحث في الملف النووي فكلا الطرفين طهران وواشنطن مجمعان على أن المفاوضات ستكون في المرحلة الثانية، وأكثر من ذلك هناك تفاهم ما بين الإيرانيين والأمريكيين على الخطوط العريضة للمفاوضات النووية. ما هي الخطوط العريضة؟ مستقبل اليورانيوم العالي التخصيب، وما يعرف اصطلاحا بالغروب النووي، أي المدة التي ستقف فيها طهران عن تخصيب اليورانيوم.
1: شكرا جزيلا لك مديرة مكتبنا من طهران نور الدين الدغير. نفتح النقاش الآن. معنا في الاستوديو السيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، وفي الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وفي الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا. عميد حسن، أبدأ معك، ما هو التقدير العسكري لما جرى حتى الآن؟
2: استراتيجية جديدة قررتها الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العسكري طبعا وفقا للقرار السياسي، تقوم على إنهاء حالة الهدنة، ما كان يسمى بالهدنة نحن الآن، يعني كان هناك هدنة غير رسمية غير معلنة بشكل رسمي ولكنها كانت قائمة. هذه الحالة تعتبر الآن قد انتهت بفعل الوقائع التي حصلت وبفعل الإعلان الذي صدر من الأمريكيين ومن الإيرانيين أنفسهم أيضا. وبالتالي بدء الاستراتيجيات تقوم على توجيه ضربات متقطعة إلى إيران متدرجة، هكذا يعني يفهم من خلال السياق الأمريكي المعلن عنه والمنفذ، لأنه نحن اليوم يعني اليوم الثالث من توجيه الضربات، كما أعلن الرئيس ترامب أنه سيتم تنفيذ ضربات الليلة. فإذا نحن أمام مشهد إلى حد ما بين الهدنة والحرب، لا توجد حرب مفتوحة كما كان سابقا الوضع، ولكن هناك استراتيجية تعتمد توجيه ضربات متقطعة متواصلة فيما بعد، تصعيدية، الواضح أنها تصعيدية لأنه كما أعلن الرئيس ترامب أننا سنضرب إيران حتى ندمرها أو أن توقع هكذا. وبالتالي هذا المشهد يأخذنا بهذا الاتجاه. الاستهدافات الآن ما بين أول يوم واليوم الثاني بعد سقوط الطائرة واليوم الثاني الليلة الأمس وربما اليوم أيضا، هذه الاستهدافات تتركز على القدرة الإيرانية بما يتعلق بالدفاع الصاروخي، بالدفاع الجوي الصاروخي. هذا الأمر الذي يعتبر في أولوية الأهداف التي يجب التعامل معها، خاصة يعني لتحقيق السيطرة الجوية أو لإعادة تحقيق السيطرة الجوية الأمريكية، لأن هذه السيطرة أعتقد أنها تراجعت من خلال فترة الهدنة التي ربما تكون إيران قد أعادت إحياء بعض القدرات التي تتعلق بالدفاع الجوي، إما بتطوير معين أو باستخدام أسلحة معينة. فإذا واضح أن الإسرائيليون والأمريكيون لا يستطيعون تقدير حقيقة موقف القدرة الإيرانية بما يتعلق بالدفاع الجوي.
1: لذا إن كان تعافت أم لا يعني بعد الضربات الأولى؟
2: لذا استعمل الإسرائيليون في هجومهم في الرد على إيران، استعملوا صواريخ باليستية، أطلقوا صواريخ باليستية ولم يدخلوا بطائراتهم إلى المجال الجوي الإيراني. والأمريكيون أيضا بالأمس أطلقوا صواريخ توماهوك لاستهداف هذه.
1: سيد جو، هل هو واضح لك ما الذي يريده ترامب الآن من خلال هذه الجولة من الحرب؟
3: أعتقد أن الرئيس ترامب يحاول أن يعيد تأسيس الأفضلية على الإيرانيين، ونحن على مدى شهرين كنا متقدمين والأمر لم يتغير، ولكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاقية. الآن الرئيس سئم من الانتظار ويشعر بالإحباط وقرر إطلاق هذه الهجمات ردا على إسقاط المروحية. تعلمنا بعض الأشياء بعد سقوط المروحية، وهي أن الولايات المتحدة استطاعت نقل 100 مليون برميل نفط إيراني إلى السوق، والحرس الثوري قال إن المضيق الآن مغلق، ولكن الولايات المتحدة استطاعت تمرير سفن تحمل نفط. إذن فهذا يعتبر أفضلية للولايات المتحدة، والولايات المتحدة لديها أفضلية الآن عما كان عليه الحال قبل 48 ساعة مضت.
1: طيب، وبناء عليه هذه الضربات برأيك التدريجية والمتصاعدة مع الخطوط التي حددها ترامب ستؤدي إلى مثل هذه الميزة التي ستعطي ترامب إمكانية فرض ما يريد على الطاولة؟
3: نعم، بالنسبة لترامب ليتوصل إلى اتفاقية كان هناك دائما خطوط حمراء متسقة، منع تخصيب اليورانيوم، وأن لا يبقى في يد إيران، وهذا لم يتغير مثقال ذرة، سواء كان هناك اتفاقية في ذاك اليوم على الهدنة وإلى اليوم. لذلك الرئيس كان واضحا، والأمر المتسق الذي يقوم به هو أنه لا يمكن التنبؤ بسلوكه، ولكن عندما يأتي وينشر على تروث سوشيال فهو متسق. لذلك هل هذه الهجمات سوف تؤدي إلى السيطرة على جزيرة خارق هذه الليلة؟ لا أدري، ومن الصعب أن نجزم بذلك، ولكن النفوذ سوف يستمر من قبل الولايات المتحدة بالحصول عليه من خلال الاستمرار بالهجمات.
1: كل هذا المشهد دكتور محمد، كيف سيجري التعاطي معه إيرانيا؟ هذه النية في التدرج في عمليات الاستهداف والضربات، وصولا إلى تهديد بنية الطاقة كما تحدث ترامب اليوم، من أجل جلب إيران على الطاولة لتقديم تنازلات.
4: هناك بحث يعني واسع جدا كان في الوسط الإيراني قبل بداية الحرب وقبل هذه السنوات، أنه أيهما أقل كلفة، الصمود أمام الولايات المتحدة وتحقيق ما تريده إيران في الحد الأدنى، أو أن ترضى بما تريده الولايات المتحدة وما يطالب به الرئيس ترامب. الإيرانيون يبدو لي بأن يعني الجانب العسكري والجانب السياسي أيضا توصلوا إلى أن الصمود بوجه الولايات المتحدة وما يريده ترامب أقل تكلفة من الحرب التي تشن على إيران، وبالتالي هم يعتقدون بأن ما يريد ترامب أن يحققه في إيران هو يريد مواجهة التماسك الشعبي الإيراني الداخلي، المصالح الإيرانية الداخلية، وبالتالي إذا قبلت إيران مثل ذاك الولد في المدرسة عندما قالوا له قول ألف وقال ألف والآخر لم يقل ألف، لأنه إذا قال ألف يجب أن يقول باء ويجب أن يقول جيم ودال وها ويصل إلى آخر المطاف، وإسرائيل هي آخر المطاف. يعني حتى الرئيس ترامب قال في مرة من المرات لا ندري هل أن إيران سوف تنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية أم لا، وبالتالي الإيرانيون يعلمون ماذا يريد الرئيس ترامب وما حجم إسرائيل عند الرئيس ترامب عندما يخوض في مثل هذه المفاوضات. أنا أعتقد بأن الإيرانيين لن يقبلوا وتوصلوا إلى هذا الأمر، أن كلفة الصمود أقل من كلفة الصمود ومواجهة الولايات المتحدة، أقل من
1: إيران
4: كلفة القبول بما يريده.
1: هل ترى إيران بأنها دفعت الكلفة الأصعب أثناء الحرب المفتوحة، وأن القادم هي جولة لن تقدم معطى عسكري يغير من موقفها التفاوضي لصالح أمريكا كما تريده؟
4: الإيرانيون عندما يتعاطون مع الرئيس ترامب حاليا هم يتعاطون معه بما يتحقق من مصلحة إيرانية في هذا الوقت وما يتحقق في المستقبل أيضا، ولربما العميد حسن يساعدنا في ذلك. إذا انتهت الحرب وإيران حصلت على ما تريد الحصول عليه وبقي النظام السياسي حاليا، أنا أعتقد بأن إيران سوف تكون قوة إقليمية كبيرة في هذه المنطقة، وبالتالي يشار لها بالبنان عندما تريد أن تتحدث أو تريد أن تقول تصوراتها للمنطقة، والإيرانيون يبحثون هذه كل الأمور وهذه العوامل تؤخذ بنظر الاعتبار عندما يجتمعون يتحدثون في المجلس الأعلى للأمن القومي. هذه قضايا موضوعة على الطاولة، ونجد بعضها في الصحف اليومية التي تصدر في إيران يتم بحث هذا الأمر في هذه المساحة الواسعة من الحرية النسبية الموجودة في إيران لمعالجة مثل هذه أو مقاربة هذه التصورات الموجودة في هذه المنطقة، سواء تلك تخص الأمن الإقليمي أو الأمن الوطني، وبالتالي يوميا نقرأ على الصحف ما يدور في الوضع الإقليمي، الوضع الداخلي الإيراني والوضع الدولي.
1: نعم.
4: أيضا
1: نعم دكتور سليم، ما الذي من المفترض أن تحركه هذه الجولة من الحرب في حالة الجمود التي يبدو بأن ترامب هو يعني دخل هذه الجولة من أجل أن ينتهي منها؟
5: يعني الضغط الأمريكي يهدف حكما إلى توقيع اتفاق. الإشكالية هي في تعثر المفاوضات، في عدم القدرة من أجل الوصول إلى التنازلات المتبادلة بما يكفي من أجل الوصول إلى اتفاق. هذا الضغط بالمواقف والضغط على المستوى الميداني هو من أجل من وجهة نظر الأمريكية دفع الجانب الإيراني إلى تقديم تنازلات أكثر وتوقيع الاتفاق. الآن يجب النظر إلى هذا الصراع بكليته. نحن نتحدث عن صراع من على مدى 47 عاما. هذا الصراع يقوم على حروب مباشرة، حروب بالوكالة، على مفاوضات، على اتفاقات. الآن نحن دخلنا هذه الحرب وكنا في مفاوضات. الآن الوضع يعني هذا صراع 47 عاما، الآن نحن في مرحلة حرب ومرحلة مفاوضات.

0: الحرب الصغرى من هذه الحرب الكبرى هي مضيق هرمز. الآن الإشكالية تعود مجددا في على كيفية إحكام السيطرة بشكل أو بآخر على مضيق هرمز. رد الحرس الثوري اليوم، يعني الموقف المباشر للحرس الثوري كان أننا أعدنا إقفال مضيق هرمز، لأن هذه الإشكالية خلال الأيام الثلاثة الماضية، محاولة الرئيس ترامب من خلال القصف وضع الضغط على هذا المضيق ومحاولة إعادة فتح المسار الذي كشف عنه يوم أمس رئيس ترامب، واليوم كشفت عنه أيضا الفاينانشال تايمز في تقرير مفصل كيف هذا المسار العماني يعمل وكيف تخرج السفن من هذا، وأصبح الأمر علنيا وغير سريا. لذلك كان تصريح الحرس الثوري بمعنى الجانب الإيراني يقول نحن أقفلنا هذا المضيق، الجانب الأمريكي يقول عندنا قدرة على مرور السفن. الآن جزء كبير من الإشكالية هي هنا في هذا المضيق، لأن حتى عمليات القصف كما شرح العميد حسن أكثر من مرة، تركز هذه العمليات في الساحل الجنوبي الإيراني يبين أن هناك تركيز عسكري على هذا الموضوع. في حال تمكن الرئيس ترامب من إعادة فتح هذا المسار وتأمينه، هذا سيضع ضغطا على الجانب الإيراني بغض النظر عن كل المواقف التي أعلنها اليوم، ولكن الإفادة السياسية من العمل الميداني تتركز في هذا المجال، لأنه يخفف الضغط على مستوى دول الخليج، خاصة بما أشار إليه تقرير فاينانشال تايمز بأن النفط العراقي والنفط الكويتي والنفط الإماراتي يخرج من هذا الممر، بمعنى يخفف الضغط عن دول الخليج، يخفف الضغط عن الاقتصاد العالمي، رغم أنه ليس يعني لم تعد حركة المرور بشكل طبيعي، لا تشكل أكثر من 10 أو 15% من الحركة العامة، ولكن في نفس الوقت يحكم الجانب الأمريكي الحصار على الموانئ الإيرانية في حال لم يكون هناك أي اتفاق، يعطي هذا المجال مساحة من الزمن أكثر للجانب الأمريكي من أجل وضع الضغوط على الجانب الإيراني للوصول إلى اتفاق.
1: سيد جو، يعني هذه من الواضح بأن الطرفان لا يريدان، أن الطرفين لا يريدان الذهاب إلى الحرب المفتوحة كما كانت في السابق، ولكن ضربات متدرجة تصعيدية في هذا النسق الذي يتحدث عنه ترامب، ألا يبدو بأن هناك مخاوف من منزلقات قد تؤدي إلى عودة مرة أخرى إلى سياق الحرب المفتوحة ونسف كل ما جرى البناء عليه خلال المفاوضات؟
2: بكل تأكيد، ولكن علينا أن نكون على وعي بأن الإيرانيين أتوا إلى طاولة المفاوضات فقط بسبب الهجمات. السياسة الأمريكية كانت متسقة بخصوص قدرات إيران النووية على مدى عقدين من الزمان، وفقط عندما قامت الولايات المتحدة في عام 2025 وهذا العام بهذا الصراع، عندما قامت بضرب الإيرانيين، كان هناك ربما توجه من الإيرانيين للقيام بتنازلات. إذن فبالنسبة للأمريكان هذا لا يمنع، أو هذه الحرب لا تمنع الوصول إلى اتفاقية، والضغوط في الولايات المتحدة هي اقتصادية ولكنها ليست على ما هي في إيران. ففي الولايات المتحدة الأمريكان قد يكون عليهم أن يدفعوا المزيد من البنزين عندما يذهبوا إلى الشاطئ لكي يستجموا.
1: مقارنة مهمة، ولكنها هل هي منطقية؟ يعني الشعب الإيراني بالنهاية هو محاصر وهو معتاد على هذا النوع من الضغوط الاقتصادية، بينما الأمريكي لا، ويعكس الأمر فورا على موضوع الانتخابات وصناديق الاقتراع.
2: نعم، بكل تأكيد. مرة أخرى لكي نتحدث عن النطاق، الضغوط الاقتصادية في الولايات المتحدة هي أن أسعار البنزين ارتفعت والتضخم ارتفع إلى أعلى مستوى في 3 أعوام، ولكن ليس كما كان في عهد بايدن. هل الأمريكان قلقون بهذا الشأن؟ لا شك في ذلك، ولكن إن كان هناك تهديد بانهيار اقتصادي، كلا، الأمر ليس كذلك. لذلك التداعيات الاقتصادية هي تهديد لتركة ترامب، لا شك في ذلك، ولكن هناك تقرير من مؤسسة كوك وهو يتحدث عن التوقعات الاقتصادية بالإضافة للانتخابات. لأول مرة في أشهر ظهر أن الجمهوريين الآن لديهم فرصة بأن يسيطروا على مجلس النواب وليس أن يخسروهم. إذن بعض الانتخابات الجمهورية أظهرت بأن وضع ترامب تحسن نسبيا ولم ينهار.
1: عميد حسن.

0: عود مرة أخرى إلى هذا المعطى العسكري والخوف من موضوع الحرب المفتوحة. هل الأمر يعني يمكن ضبطه بحالة هذه الجولة كما هو واضح حتى الآن، هذا النسق الذي نشاهده؟
1: هذه نقطة مهمة سيدة سلمى، لأن مسألة النزاع والحرب هي قرار بيد الطرفين أو الأطراف الثلاثة، إذا ما اعتبرنا أن إسرائيل ستدخل إذا ما توسعت طبعا الحرب. وبالتالي ليست المسألة والنمط والقرار وقرار الحرب ومدة الحرب وتوقيت الحرب، وخاصة النمط المعتمد، ليس بيد الرئيس ترامب وحده أو بيد الولايات المتحدة وحدها. نحن نتحدث عن طرف آخر في الصراع وهي إيران، وبالتالي وقوة إيران هي في الاستدامة بالحرب. يعني إيران قوتها في مسألة الحرب غير المتماثلة، وعقيدة هذه الحرب غير التقليدية في المواجهة. وهذه الحرب غير التقليدية قوتها هي الوقت والاستنزاف، ويعني مفعول الاستنزاف. وبالتالي يعني إذا ما قرر ترامب اعتماد هذه الاستراتيجية التي تحدثنا عنها منذ قليل، الهجمات والضربات التصعيدية إنما المتقطعة، فربما لا توافق إيران على هذا النمط وتدخل المنطقة في حرب، في حرب على يعني أيضا على النمط الذي هي تريده من أجل الضغط، أيضا من أجل إشعال المنطقة لدفع الجميع لكي يعني يذهبون باتجاه إنقاذ ما تبقى أو إنقاذ الوضع، وخاصة التداعيات الاقتصادية وغيرها، من أجل الوصول إلى اتفاق. فإذا هناك أوراق قوة لدى الجميع طبعا، وبالتالي لا أحد يستطيع بمفرده، وتحديدا الولايات المتحدة وطبعا إيران، لا أحد يستطيع بمفرده أن يحدد قواعد الاشتباك ونمط الحرب ومدة الحرب.
0: يعني هي عبارة عن علاقة يعني تأتي نتيجة
1: عنفية. علاقة عنفية يستعمل يعني رد كل واحد أوراقه، وكل طرف يستعمل أوراقه،
0: وبالتالي رد الفعل يمكن أن لا يكون محسوب في بعض الأحيان ويؤدي إلى مثل هذا الانفتاح على حرب
1: تماماً
0: أكبر.
1: تماماً يعني كما ذكرت، إذا قرر الرئيس ترامب هذه الاستراتيجية قد لا تكون هي التي ستطبق ولا يوافق عليها الإيراني، ربما يدخل المنطقة في حرب يعني في ظروف مختلفة معقدة أكثر، سواء لناحية نمط الحرب أو لناحية الاستهدافات. أيضا هنا نتحدث عن أو أوراق القوة التي يملكها الإيراني، سواء طبعا مضيق هرمز أقفله بالكامل، ولكن هناك أوراق أخرى كان ألمح بها بعد أن هاجمت إسرائيل إيران، ردا على هجوم إيران على إسرائيل، ردا على هجوم إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، كانت دخلت ورقة أخرى وذات مفعول مهم تتعلق بباب المندب
0: ولم يجري تفعيلها فيها حتى الساعة الآن.
1: ولم يجري تفعيلها، إنما يعني شهرت هذه الورقة.
0: دكتور محمد، كيف يمكن أو ما الذي يمكن أن يعني يجعل إيران مثلا أن تقول انتهى هنا، يعني نقف ويجب أن نذهب إلى التفاوض، أو أن توقف عملية التفاوض نهائيا؟ لأن مثلا ضمن هذه الجولة الآن لا زالت خطوط وقنوات التفاوض لا زالت قائمة.
2: هناك مثل في اللغة الفارسية، والإيرانيون يستخدمون هذا المثل بكثرة، يقولون بأن جوجها آخر بائز مشمرين. هذا المثل يقول بأن الكتاكيت نعدها أخر الخريف، بمعنى الأمور بخواتيمها. الإيرانيون الآن عندما يريدوا دخلوا التفاوض، هم يريدون الأرصدة. هذا لا يمكن للإيراني أن يفكر أن تنتهي الحرب بأي شكل من الأشكال دون الحصول على الأرصدة. أنا سألتيني أنه ماذا قدم في لقاء سابق، ماذا قدم الإيرانيون من تنازل؟ الإيرانيون لديهم الأرصدة الإيرانية المجمدة 100 مليار دولار. الإيرانيون الجانب الأمريكي لم يقبل 100 مليار، قال أنه 25%. الإيرانيون قبلوا ذلك وقالوا بهال 25% يعني تقريبا 25 مليار تدفع أول المفاوضات. الجانب الأمريكي أيضا لم يقبل ذلك، قال بأن ندفع 12 مليار أيضا قبل الإيرانيون، وهذا تنازل عن حقهم في هذه الأرصدة هي إيرانية. لكن بعد ذلك تلكأ الجانب الأمريكي ولم يفي بعهده ولم يعطي هذه الـ 12 مليار. الآن الوساطة القطرية، الوساطة الباكستانية، يبدو لي بأنها ذهبت إلى إنشاء صندوق تشترك به الوساطة ربما دول إقليمية لآلية دفع هذه الأرصدة. لحد الآن معلقة، والجانب الأمريكي لم يقبل ذلك. والمشكلة الآن لا أحد يثق بالجانب الأمريكي ولا أحد يستطيع أن يضمن الجانب الأمريكي. يعني إذا جاء وسيط وقال أنا أضمن، إيران تقبل ذلك، لكن المشكلة أي وسيط لا يأتي ويقول بأن أنا أضمن الرئيس ترامب. الرئيس ترامب ليس عند الإيرانيين فحسب بأنه لا يمتلك المصداقية وأنه يعني يقول غير الحقيقة، سواء كان لشعبه أو لشعوب العالم. كل الدول هكذا، كل الدول الآن تنظر إلى ترامب يقول شيء صباحا وهو نائم ويكتب التغريدة، وبعد ذلك يقول شيء آخر، عند الظهر يقول شيء ثالث، وعند المساء يقول شيء رابع، وهكذا.
0: صحيح، ولكن يمكن النظر إلى خط واحد، يعني حتى بغض النظر عن هذه التصريحات ربما التي تبدو متناقضة، ولكن يعني هناك خط واحد من طريقة التعامل. هو يريد أن يحصل على صفقة جيدة بالنسبة له، وحتى الساعة لم يحصل عليها، وهذا ما كان يعني يجري الحديث ويعني يعيد الكرة مرة أخرى كل مرة بأنه يريد صفقة جيدة. لماذا حتى الآن لا يستطيع أن تفهم إيران ما الذي يريده ترامب؟ لماذا عدم الوصول إلى نقطة التقاء حتى الساعة؟ لا سيما بأن الحديث يجري عن مذكرة تفاهم، لن ندخل إلى عمق المفاوضات 60 يوم مثلا أو 30 يوم.
2: أنا أعتقد بأن إيران تعلم جيدا ماذا يريد، أعتقد الإيرانيين يعلمون جيدا ماذا يريد ترامب. ترامب يريد صفقة جيدة على مقاساته. الإيرانيون يعني الآن نحن لدينا مواجهة بين الصفقة الأمريكية أو صفقة ترامب وبين الثورة التي تلتزم بها إيران بثوابتها. الإيرانيون بالعقيدة التي يمتلكونها، أولا يعتقدون بأن الوقت كلما يمضي الوقت لصالحهم وليس ضدهم. النقطة الثانية يعتقدون بأن الصمود فعلا يستطيع أن يحقق ما يريدونه. 47 أو 48 عاما من الثورة هم توصلوا إلى هذه الأمور بالصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى والآيات القرآنية التي تعد المؤمنين والمجاهدين بأنهم يصلون في نهاية المطاف إلى ما يريدون. هذه المقاربات هذه هي التي تواجه ترامب الذي يريد صفقة على المقاسات الأمريكية وعلى المقاسات الإسرائيلية. وبالتالي أنا قلت لك بأن الإيرانيون الآن هم يحسبونها أيضا، هم تجار يعني الرئيس، يعني نحن الآن بين نمطين من التجار، تاجر تاجر الفستق وتاجر السجاد مقابل تاجر آخر يجلس في البيت الأبيض، وهذه طيب. مقاربة في غاية الأهمية.
0: دكتور سليم، يعني ضمن ما يتحدث به الدكتور محمد عن أنه يعني الطرفان لديهما خبرة في المفاوضات والمقايضة، لازمنا نتحدث
3: ربما هذه المشكلة.
0: هذه مشكلة لأن لازمنا نحن في حديث المذكرة، مذكرة تفاهم تؤسس من لإطار صفحة. من صفحة واحدة إطار يجري سيجري التفاوض فيما بعد خلال 60 يوما على تفاصيله، وشياطين جميعها تقبع هناك. فيعني إذا كان هناك جمود في هذه الصفحة الواحدة فما حال المفاوضات المقبلة؟ على ماذا يمكن التعويل عليه؟
3: التعويل سيكون على إدارة لهذه الأزمة تكون بشكل جيد، لأن كما كنا نتحدث منذ قليل هذا صراع عمره 47-48 عام. أي حل غير كامل على مستوى إنهاء هذا الصراع، والحل الكامل يعني شراكات اقتصادية قائمة بين الولايات المتحدة وإيران، بمعنى حل هذا الصراع بشكل نهائي.
0: هل ترى ذلك ممكن؟
3: الآن ليس ممكن. أي طرح آخر، أي اتفاق، يعني أن هذا الصراع مستمر، ونحن دخلنا عمليا في عملية إدارة هذا الصراع، إدارة هذه الأزمة. لأن لا يمكن الذهاب إلى حل نهائي من دون حل القضايا الكبرى كلها. يجب الوصول إلى حل نهائي في كل القضايا من أجل حل هذا الصراع. أي صيغة أخرى هي أزمات مؤجلة، ويجب أن يكون هناك متابعة لهذه الأزمات، لأنه ليس هناك حل دائم. الآن نتحدث عن اتفاق، عن مذكرة تفاهم، حوالي 60 يوما من أجل الوصول إلى هذه المذكرة ولم نصل، وهي لم تعالج كل القضايا. من بعد الوصول إلى هذه مذكرة التفاهم ماذا سيحصل؟ سندخل في مسار من المفاوضات أيضا، وربما نعود إلى التصعيد العسكري مرة أخرى، بمعنى أن هذا صراع وهذه أزمة ستكون مستمرة على المستقبل. هناك مجموعة من العوامل والمؤشرات تدل على أن جزء الأكبر من اللاعبين بما فيهم الاقتصاد العالمي بدأ يتكيف مع هذا الواقع. القوى الإقليمية رغم صعوبة الوضع على مستوى المنطقة يحاولون التكيف مع هذا الوضع. كل اللاعبين المتأثرين بهذا الصراع، بهذه الحرب تحديدا، يعملون على التكيف مع الواقع. لأن ما يحصل، المثل البسيط، كنا نتحدث عن مضيق هرمز. الآن في حال الاتفاق لم يحسم آلية مضيق هرمز بشكل نهائي وأجل جزء من النقاش إلى المرحلة المقبلة، ماذا سيحصل في المرحلة المقبلة؟ في حال أي خلاف بين الطرفين خلال المفاوضات، هل هناك إمكانية أن تقدم إيران إلى إعادة إغلاق المضيق؟ لذلك أقول أن كلما كان هناك محاولة لإدارة أفضل للمستقبل، كلما كان هناك من قبل اللاعبين المتأثرين سعي للتكيف مع هذه الأزمة، مع هذا الحرب، كلما كان أفضل لهذه الدول ولشعوبها. لأن هذا المسار إذا لم يكن حل نهائي، ولا يبدو أنه حل نهائي، هو أزمة مستمرة وتحتاج إلى إدارة جيدة بما تخدم مصالح الأطراف المختلفة.
0: سيد جو، يعني تحدثت وقلت بأنه يعني أراد ترامب من خلال هذه الجولة أن يحرك حالة الجمود في عملية التفاوض، يعني هل هو هذا هو الحل، يعني تحريك الجمود، خاصة بأننا في المحطة الأساسية نحن والأولى، وربما المفروض أن تكون هي يعني الأسهل ذات الورقة الواحدة، ولم نذهب إلى مرحلة التفاوض التي ستليها والطويلة والتي ستذهب لمناقشة تفاصيل وآليات وترتيبات دقيقة تخص كل نقطة من النقاط التي سيجري الوصول إليها ضمن هذه المذكرة ذات الصفحة الواحدة؟
4: من الصعب أن نجزم إن كانت هذه هي اللحظة التي ستأتي بالاتفاقية أم لا، لأننا نعلم أن الطرفين والرئيس ترامب والإيرانيين كانوا لا يمكن التنبؤ بهم وبسلوكهم في هذا الصراع. المشكلة هي ليست التعقيد في التنازلات، ولكن المراحل في هذه العملية. إيران لا تريد التخلي عن المواد النووية بدون الإفراج عن الأصول التي هي مجمدة الآن، وكذلك قضية التنازلات هي ربما تأتي في الدرجة الثانية في ترتيب هذه الأمور التي تحدث. هل التصعيد في الصراع العسكري الآن يساوي النتائج؟ هذا الجواب ما زال كلا، ولكن بالتأكيد هو يغير الديناميكيات. وكان أمامنا شهران من المحادثات والتهديدات من الطرفين بشأن ما الذي سيحدث لاحقا. إذن ربما هذه هي اللحظة التي نرى فيها الجمود يتكسر ويأتي شيء ما، ولذلك فإن ردود الفعل في المستقبل من رئيس ترامب سوف تكون أكثر إشكالا. وهذا ما ذكره في حديثه عن السيطرة على جزيرة خارك أو القيام بأمور أخرى.
0: ولكن يعني عامل الوقت، يعني بالنهاية هو صراع ممتد ل 47 عاما، يعني هل يمكن حسمه ضمن مثلا عملية تفاوض لمدة شهرين؟ يعني كما تقول بأنه امتدت إلى مثل هذا الطول، لذلك يعني كان مضطر ترامب للذهاب إلى مثل هذه عملية التحريك، هذه من خلال عمليات القصف. هو صراع أطول من موضوع يعني فقط هذه الجولة من الحرب.
4: نعم، وهذه النقطة وجيهة جدا التي تتحدثين عنها. نحن نقول هذا ترامب ضد إيران أو ترامب هو يتفاوض، ولكن السياسة الأمريكية ضد إيران النووية كانت متسقة على مدى 30 عاما أو حتى أطول من ذلك. إذن فنحن وصلنا إلى هذه المرحلة الحاسمة للبلدين بسبب الهجمات العسكرية التي صرح بها الرئيس ترامب في 2025 وهذا الصراع الجاري الآن. رأينا الرئيس بايدن حاول أن يستخدم الجزرة والعصا، ورأينا أوباما يسير في خطة العمل الشاملة المشتركة والتي أجلت الموضوع وسمحت لإيران بالحصول على أسلحة نووية. إذن كان لابد من شيء يغير هذا التاريخ الذي استمر 47 عاما، والرئيس ترامب هو الذي اختار أن يستخدم القوة العسكرية.
0: شكرا لك، وشكرا موصول لضيوفنا في الاستوديو. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لرويترز: إذا اختار حزب الله البقاء في حالة حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. ميدانيا قال مراسل الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة كفر صير

0: بقضاء النبطية، كما تعرضت بلدة مجدل زون في قضاء سور جنوبية لبنان لغارة أخرى. وأعلن حزب الله إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هيرون واحد في أجواء منطقة نحلة في البقاع شرقية لبنان بصاروخ نوعي. ونذهب إلى جنوب لبنان، معنا منصور مراسلنا إيهاب العقدة. إيهاب، أطلعنا على هذه التطورات الميدانية.
1: القصف الجوي الإسرائيلي مستمر بالتصاعد في جنوب لبنان، مع الإغارة كذلك على مناطق خارج منطقة جنوب الليطاني باتجاه استمرارها باتجاه منطقة النبطية وكذلك نحو منطقة البقاع. فالمقاتلات الإسرائيلية شنت عددا كبيرا من الغارات في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، يقع بعضها على خط المواجهة مثل هنا في القطاع الغربي في مجدل زون، وأيضا باتجاه أماكن أخرى تقع في نطاق مدينة صور التي تعرضت لغارات، وتحديدا على بلدة العباسية وعلى المدخل الشمالي الشرقي لمدينة صور، وكذلك باتجاه صريفة وخربة سلم وغيرها من المناطق التي تقع ضمن نطاق قضاء صور. الغارات الجوية شملت كذلك منطقة النبطية التي تعرضت لغارات عديدة في مناطق مختلفة من محيط المدينة، وأيضا استمرت الغارات باتجاه قضاء جزين، حيث تعرضت المنطقة لعدد من الغارات الإسرائيلية في محيط منطقة عرمتة والقطراني وكذلك بوادي برغوز. وهذه المناطق هي امتداد لمناطق تقع في البقاع الغربي، حيث تعرضت المناطق القريبة منها وهي في مشغرة وصحمر لغارات بالمسيرات، بلغ عددها 5 غارات بالمسيرات. وأيضا باتجاه عمق البقاع كان هناك غارة من مسيرة في منطقة طرية، وكذلك أسقط حزب الله مسيرة فوق منطقة بعلبك، وأجرت الإغارة على منطقة نحلي من قبل المقاتلات الإسرائيلية 2 مرات. وهذا جزء من سلسلة الاستهدافات المستمرة من الجانب الإسرائيلي باتجاه المناطق، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي يتوزع على مناطق متاخمة لمنطقة المواجهة التي تمتد من القطاع الغربي إلى القطاع الأوسط، ومرورا بمناطق النبطية وصولا إلى منطقة القطاع الشرقي. حزب الله هذا اليوم تحدث كذلك عن سلسلة من العمليات العسكرية، قصف بالمحلقات الانقضاضية مربضا للمدفعية، أشار إلى أن الجنود حاولوا الفرار من هذا المكان المستهدف، فجرت الإغارة على إحدى الآليات التي كانت تقلهم، وكذلك على موقع قريب في العديسي نفسها التي تحتلها إسرائيل والتي تقع على تخوم المناطق وعلى تخوم الأراضي الإسرائيلية. وكذلك قام حزب الله بإطلاق مسيرة انقضاضية على آلية إسرائيلية في منطقة بنت جبيل، تحديدا داخل المدينة في منطقة تعرف باسم صف الهوى، وكذلك على مناطق أخرى. طبعا هذه العمليات تترافق مع إصرار لبناني رسمي على التأكيد على مسار المفاوضات اللبنانية باعتبارها مصلحة وطنية كما يقول الرئيس اللبناني، وأن هذا المسار هو الذي يتمسك به لبنان في هذه المرحلة. ويقول الرئيس اللبناني أن ذلك يكون كذلك بدعم عربي وغربي من الدول الصديقة للبنان، وأن لبنان يريد التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل في هذه المرحلة لوقف آلة القتل، في إشارة طبعا إلى العمليات القتل الإسرائيلية المستمرة على لبنان، والتي أدت في حصيلة نهائية وفقا لوزارة الصحة حتى هذا اليوم إلى 3711 شهيدا. وبالتوازي كذلك اجتمع الرئيس اللبناني مع الوفد المفاوض في واشنطن، والذي من المفترض أن يعقد جولة محادثات في 22 يونيو من هذا الشهر في واشنطن مع الوفد العسكري. يترأس الوفد اللبناني سيمون كرم وهو سفير سابق، وأيضا يساعده في هذا الأمر 6 من الجيش الذين يقومون بالمفاوضات بالشأن الأمني والعسكري. ولبنان وفقا للرئيس اللبناني يرى في هذا المسار مصلحة للبنان، وأن لبنان يريد التوصل لتفاهمات في هذه المرحلة قبل الدخول في المسائل المرتبطة بمفاوضات سلام. لذلك لبنان يرى بأن هذه المرحلة هي مرحلة التوصل إلى تفاهمات بشأن ربما اتفاق ما من كهدنة، أو من خلال يبدو أن هناك غارة الآن نتجه بالكاميرا إلى مجدل زون التي تتعرض لغارات جوية مكثفة منذ يوم أمس. الغارة الآن هي الرابعة على مجدل زون منذ ساعات الصباح.

0: الأولى، وكانت تعرضت يوم أمس لأحد عشر غارة، وتحاول القوات الإسرائيلية التقدم باتجاهها من المناطق التي تحتلها قرب الشريط الحدودي، وتحاول كذلك الوصول إلى منطقة زبقين التي تجاورها، وهي المناطق التي تحاول القوات الإسرائيلية التقدم باتجاهها. اليوم أعلن حزب الله أنه خلال ساعات الليل قصف قوات إسرائيلية في طير حرفة التي تظهر في خلفية الصورة، وهي المنطقة التي تتقدم منها القوات الإسرائيلية باتجاه مجدل زون، وهناك مقاومة شرسة من جانب مقاتلي حزب الله للقوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم باتجاه هذه البلدة التي تقع على تلة حاكمة تشرف على مناطق واسعة من صور والمدينة وأيضا ضواحيها المجاورة لها.
1: شكرا لك إذن إيهاب، ونحن نشاهد هذه الصور مباشرة من صور، وهذه الغارة التي استهدفت بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوبي لبنان. أرحب بإلياس كرام في الاستوديو. إلياس، أطلعنا أيضا على الجانب الإسرائيلي كيف يتعاطى مع مجريات الحرب.
2: نعم، أولا الجيش الإسرائيلي أعلن في الساعات الأخيرة عن إصابة 11 ضابطا وجنديا في صفوفه خلال الساعات 48 الماضية في معارك جنوب لبنان، وهذا يعطيك فكرة عن حجم المعارك الموجودة في تلك المنطقة. هذا يضاف إلى حوالي 59 ضابطا وجنديا أعلن عن إصابتهم خلال أسبوع واحد فقط في إطار هذه المعارك، ومعظم هؤلاء يصابون سلمى بواسطة المسيرات الانقضاضية أو الصواريخ المضادة للدروع، وهذه الأعداد تعطي فكرة حقيقة عن حجم المعارك وأيضا الاشتباك المباشر بين مقاتلي حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا العدد يرفع عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء المواجهات أو تجدد المواجهات في مطلع مارس أذار الماضي إلى 1302 من الضباط والجنود الإسرائيليين، يضاف إليهم 30 قتيلا أيضا في صفوف الضباط والجنود. هذه أعداد كبيرة. في غضون ذلك الجيش الإسرائيلي يقول بأن عملياته العسكرية متواصلة ومستمرة في جنوب لبنان في أكثر من موقع وأكثر من مكان، والواضح بأن التركيز سلمى هو على مقر حزب الله، على المقر السيطرة والقيادة في التحديد. بيانات الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة بدأت تتحدث أيضا عن مواقع ومبان تقول بأن حزب الله يستخدمها أيضا لإطلاق المسيرات الانقضاضية باتجاه قواته، هذا بالإضافة إلى منصات الصواريخ التي قال إن بعضها كان مذخرا وجاهزا للإطلاق في أكثر من موقع وأكثر من مكان. البيان الجيش الإسرائيلي الوحيد كان صباح هذا اليوم وأشار إلى أن قوات الفرقة 91 واصلوا عمليات العسكرية، وواصلوا أيضا الوصول إلى مستودعات للذخيرة والأسلحة تابعة لحزب الله في نطاق عملياتهم العسكرية، وأنهم قتلوا ما لا يقل عن 35 من مقاتلي حزب الله في الأيام الأخيرة. إذن هذه العمليات تتركز تحديدا سلمى في المناطق التي تشهد هذه العمليات في جنوب لبنان، وتركز بالتحديد على هذه المقار، مقار السيطرة، وكذلك منصات الصواريخ التي تطلق منها الصواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية. منذ فجر هذا اليوم دوت صافرات الإنذار مرتين في مناطق في الجليل الأعلى، لكن الجيش الإسرائيلي لم يشر إلى أن مسيرات انقضاضية أو صواريخ أطلقها حزب الله قد تخطت الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان، وكان يؤكد على أن الاستهدافات كانت لقواته العاملة في جنوب لبنان سواء بالمسيرات الانقضاضية أو بالصواريخ. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي حضر اليوم،
1: اسمح لي، هذه غارة جديدة، إذن غارة جديدة في قضاء صور جنوبي لبنان، وكانت غارة سبقتها في بلدة مجدل زون في قضاء صور. تتجدد الغارات هناك عند هذا المحور في القطاع الغربي كما المحاور السابقة، واستهدافات متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي. إذن غارة جديدة على بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوبي لبنان.
2: نعم. وسلمى، على المستوى السياسي كان هنالك تصريح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع لحكومته عقده في مدينة نوفا جليل القريبة من الناصرة في الجليل، أشار فيها إلى أن حكومته ماضية في عملية ضرب حزب الله وتوفير الأمن لبلدات الشمال. هذا ينسجم أيضا في إطار الدعاية الانتخابية التي يحاول ويحرص بنيامين نتنياهو على التأكيد عليها في إطار هذه العمليات العسكرية، وأن حكومته ماضية في تعزيز وجود هذه البلديات وتوفير الموازنات لهم أيضا.
1: شكرا جزيلا لك الياس كرام. ومعنا في الاستوديو دكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي. دكتور وسام، بالنظر إلى المعطيات على الواقع، تحتدم المواجهات والاشتباكات، ولا زال أيضا الاشتباك وسيد الموقف أيضا ضمن تقاطعات لا يمكن الوصول إليها لتفاهمات في المستوى اللبناني الداخلي مع استمرار توجه لبنان الرسمي إلى المفاوضات. كيف تنظر إلى إمكانية الوصول إلى أي نوع من التفاهمات بالنظر إلى هذا المسار الذي هو مرفوض من قبل الجهة اللبنانية التي تقاتل على الأرض؟
3: يعني قبل كل شيء سلبة، يحاذر أن يؤدي الوضع المشتعل مجددا في منطقة الخليج على خلفية التصعيد الأمريكي مع الإيرانيين بأن تستغل إسرائيل هذا الأمر، وهي تستغله يعني بشكل واضح في الساعات الأخيرة لكي تمعن في التوغل شمال الليطاني، هذه المرة باتجاه شمال الليطاني، باتجاه يعني فتح معركة صعبة ولكنها معركة خطيرة، إذ تهدد مدينة بحجم مدينة النبطية ومدينة أخرى ذات رمزية وذات أهمية كبرى على الساحل مثل مدينة صور. هم العين يعني تنظر إلى مصير هاتين المدينتين اليوم بعد أن شاهدنا مصير قرى ومدن وأبرزها الخيام وبنت جبال وغيرها، وبالتالي الخشية الكبرى الآن هو في كيفية أن تستغل إسرائيل هذا الوضع من ناحية، والخشية الأخرى الموازية هي في كيفية أن لا نعود مجددا إلى حرب شاملة تتوسع خارج نطاق الجنوب وتعود فيعني تصاب بيروت وغيرها من المناطق بهذه الحرب. والخشية الثالثة وهي المستدامة على ما يبدو والتي تزداد استفحالا، فهي في الانقسام اللبناني، حيث نحن نعيش اليوم في حالة وجود ليس لبنانا واحدا، بل هناك لبنان الحكومة ولبنان الرسمي من ناحية، وهناك لبنان حزب الله الذي يعني عنده أجندته وعنده سرديته ويتابع الأمر كما لو أن شيئا لم يكن من قرارات الحكومة ومن مفاوضاتها المباشرة ومن إعلانات التي توقعها مع الجانب الإسرائيلي بمؤازرة الأمريكيين. فبالتالي كان هناك بصيص أمل في أن يكون هناك نقطة تشابك أو التقاء بين هذين اللبنانيين من خلال الحركة الدبلوماسية التي تجددت على خط السفارة الأمريكية أو السفير الأمريكي مع الرئيس نبيه بري وفي الأيام الأخيرة، ولكن يعني هناك يعني معطيات ومؤشرات بأنها اللحظات الحالية قد تكون متجاوزة لهذا المناخ من لهذه الجرعة من التفاؤلية.
1: وكيف هنا فعليا دكتور وسام ينعكس مسار الحرب وتجدد جولة الحرب هذه مع إيران بين إيران والولايات المتحدة على النسق هذا اللبناني، والذي هو يعني يريد أن يفصل فيه لبنان الرسمي، ولكن هو يدخل كمعطى رئيسي في هذه المفاوضات في باكستان وأيضا في غيرها؟
3: لا شك أن كثيرا من اللايقين ينبغي أخذه بعين الحسبان، بحيث أن هذا المناخ من الحرب التي لا نعرف كيف تعلق ولا نعرف كيف تستأنف، والتي يقال أنها يعني استؤنفت في نفس الوقت بأنها لا تنقض الهدنة المبرمة، كل هذا المناخ العجيب الذي يديره دونالد ترامب حاليا يجعل من الصعب يعني استشراف بدقة وبعناية لمسار الأمور على جبهة لبنان، لأنه في نهاية الأمر لا يزال دونالد ترامب يطرح ما يقوم به تجاه إيران الآن في سياق إجبارها بالقوة على تليين موقفها من المفاوضات. ولكن فيما لو لم يحصل ترامب شيئا على هذا الصعيد، هذا سوف يعني آليا أننا سوف نتوجه إلى مساحة أكبر من المواجهة، وعندها لن يكون بالمستطاع ضبط الأمور بالشكل المضبوط به نسبيا وبالكاد على جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله. وبالتالي من يعني أي تصعيد شامل في منطقة الخليج بين الأمريكيين وبين الإيرانيين سوف يترتب عليه يعني لا محالة تصعيد أكبر بكثير من جهة لبنان.
1: مراسل الجزيرة يفيدنا أيضا بتجدد الغارة الإسرائيلية مرة أخرى، إذا غارة إسرائيلية على بلدة زبقين في قضاء سور جنوبي لبنان. قضاء سور يتعرض لغارات خلال هذه الدقائق الفائتة، مجدل زون والآن بلدة زبقين في قضاء سور في جنوب لبنان. يعني بالنسبة لهذا المسار، هل يمكن إدخال يعني هل يمكن للحكومة أن تدخل عناصر قوة ضاغطة أوراق تستفيد فيها مثلا، إن كان ميدانيا وإن كان أيضا من ما جرى عندما تدخلت إيران من أجل عدم ضرب واستهداف بيروت؟
3: لدى هذه الحكومة أو يتبع نظريا لهذه الحكومة وللبنان الرسمي الجيش اللبناني، ولكن قيادة الجيش على ما يظهر تحاول أن تكون متريسة ومتمهلة ومتأنية، لأنها تدرك تماما بأنها تتحرك وسط الغام من الجانبين، من جانب الفريق الموالي للأمريكيين في لبنان والذي له يعني الشأو الأكبر داخل الحكومة وداخل أروقة بعبدة أو القصر الجمهوري حاليا، ومن ناحية أخرى الفريق الموالي للحرس الثوري أو حزب الله. وبالتالي ما بينها يعني الضدين يتحرك الجيش اللبناني ولكن بصعوبة وبتأني، ولا يزال يعني يتريث من أن يتخذ تدابير من قبيل التوسع أو الانتشار جنوبا، على وأصلا بالأساس من ما زال من المبكر ترسيم المنطقة التي تنوي احتلالها إسرائيل، فهي في قيد التوسع أكثر فأكثر.
1: شكرا لك دكتور وسام سعادة. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي أحدث التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة، وأضاف أن أمر إيران انتهى ويمكنه إدخال قوات أمريكية غدا، لكنه لا يريد إرسال قوات برية. وكان ترامب قال إن بلاده ستستولي في المستقبل القريب على جزيرة خارق وبنية تحتية نفطية إيرانية أخرى، وستسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز هناك. كما أضاف ترامب أن الإيرانيين يتفاوضون من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن الأمر صعب عليهم بسبب كبريائهم. من جانبه حمل وزير الخارجية الإيراني خلال اتصاله بمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حمل واشنطن مسؤولية تداعيات إجراءاتها الخطيرة. ونقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد التفاوض الإيراني أن تهديدات واشنطن سببها رفض الوفد التنازل أمام مطالبها غير المنطقية. وفي تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل تواجه تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله. في المقابل قال الرئيس اللبناني إن حكومته لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط، مؤكدا في تصريحات لرويترز أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل. ميدانيا، أفادت مراسلة الجزيرة أن بلدات عدة في جنوب وشرق لبنان تعرضت لغارات إسرائيلية، وقال حزب الله أنه أسقط بصاروخ نوعي مسيرة إسرائيلية من نوع هيرون واحد في أجواء منطقة نحلة في البقاع شرقية لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الساعات 48 الماضية. نذهب إلى البيت الأبيض معنا من هناك مراسلنا فادي منصور. فادي، أطلعنا أكثر على طبيعة التصريحات والخط الذي ينتهجه ترامب من خلال تصريحاته حول تجدد هذه الجولة. ولكن قبل ذلك أنوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة. الجيش الإسرائيلي يقول سيطرنا عملياتيا على منطقة وادي السلوقي. إذن الجيش الإسرائيلي يقول سيطرنا عملياتيا على منطقة وادي السلوقي. تفضل فادي.
4: نعم سلمى، كما تلاحظين خلال اليومين الماضيين هناك تصعيد عسكري أمريكي غير مسبوق في إطار رسائل يبعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويعلن فيها صراحة الخطوات العسكرية التي يقوم بها مسبقا وتعلم بها إيران قبل أن تحدث، في إشارة إلى أنه الآن على الأقل كما قال وزير الدفاع أنه يفاوض الإيرانيين بالقنابل، وإن كانت حتى هذه اللحظة الضربات التي توجهها القوات الأمريكية ضد إيران محدودة النطاق وتستهدف مواقع أساسية

بمحاذاة مضيق هرمز في الأساس، في محاولة من ناحية لشل قدرات إيران العسكرية في تلك المنطقة والتي تعرقل حركة الملاحة وفق الرؤية الأمريكية من ناحية، ولكن أيضا لأن الرئيس الأمريكي بكل بساطة يريد أن ينتزع اتفاقا من إيران وفق الشروط التي

0: الرئيس الأمريكي بطبيعة الحال يقول إن إيران مهزومة، لكنها لا تدرك ذلك، وأن باستطاعتها يقوم بما يريد بما فيه السيطرة قريبا على جزيرة خرق الإيرانية، وهي شريان تصدير النفط بالنسبة لإيران. وإن كانت إيران حتى هذه اللحظة تقول للإدارة الأمريكية أنها غير قادرة على تصدير نفطها بسبب هذا الحصار البحري الخانق، وبالتالي الرئيس الأمريكي الذي قال قبل يومين أنه يفضل الاستمرار في الحصار عوض العودة إلى الحرب، لأنه لا يريد أن يرى مزيدا من القتلى، ولأن الحرب سوف تؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز لأشهر إضافية، ويرى أن تسخين الجبهة قد يؤدي إلى نتائج، خصوصا أنه يؤكد بأن الجانب الإيراني يفاوض وبأن إيران يائسة للتوصل إلى اتفاق، لكن تهديداته بتصعيد عسكري يؤدي إلى السيطرة على جزيرة خارق وعلى البنية التحتية النفطية والخاصة بالغاز لدى إيران هي تلويح ربما تصعيدي كلامي، لأنه بعد أن نشر هذا الموقف على تروث سوشيال عاد وتراجع عنه في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، عندما قال أنه يستطيع أن يقوم بذلك وأنه كان دائما يفضل هذا الخيار، السيطرة على هذه الجزيرة الحيوية لقطاع الطاقة الإيراني، لكنه أقر بأنه لا شهية لدى الشعب الأمريكي للقيام بخطوة من هذا النوع، وقال أن الولايات المتحدة ليس لديها في الوقت الراهن الجرأة للقيام بخطوة من هذا النوع، في إقرار بأن الأمريكيين عمليا سائموا من استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية في الداخل، وإن كان يقلل من هذه التداعيات أمريكيا، وفي إشارة أخرى بعد أن كان هدد بأنه على وشك يصدر أوامر باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران الطاقة والجسور، تراجع عن هذه الخطوة أيضا وقال أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى أذية الحق الأذى بالشعب الإيراني. وبالتالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي هذه الرسائل التي تحمل ضغوطا كبيرة يحاول أن يرفقها بعمل عسكري، لعله يعتقد بأن هذا سيؤدي إلى تغيير سلوك إيران.
1: هنا يعني كيف يمكن فادي أن نقرأ حقيقة طبيعة الأهداف التي ستضرب في إيران إذا ما استثنينا فيها من الصورة الجانب الدعائي الذي يتحدث عنه ترامب ثم يتراجع عنه؟
0: نعم، الرئيس إلى الآن ما نعلمه فيما يتعلق بهذه الأهداف هي ذات طابع عسكري، وإن برزت عمليا اليوم مسألة استهداف منشآت تتعلق بمياه الشرب. القيادة المركزية حتى هذه اللحظة تمتنع عن تحديد أماكن الأهداف أو عدد هذه الأهداف، وإن كان من الواضح أنها تستهدف قطاع الرادارات والدفاع الصاروخي وغيرها من القطع المتعلقة ببنية الدفاع الإيرانية، وتلك التي يمكن أن تستخدمها إيران في استهداف مضيق هرمز، خصوصا أن إيران خلال الفترة الماضية وبإقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعادت تسليح نفسها على نطاق ما، وهو قال اليوم في المقابلة مع فوكس نيوز أنه ربما لا تزال لدى إيران نحو 20% من ترسانة الصواريخ التي كانت بحوزتها، لكن منصات الصواريخ هي أقل بكثير فضلا عن تراجع في قدرتها على إطلاق المسيرات وفق قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن هناك محاولة لتصعيد المدروس سلمى ربما في هذه الإجابة على سؤالك، هو يحاول قدر الإمكان أن لا يخرج التصعيد عن السيطرة، وإن رأينا سياقا خلال الفترة الماضية عن مواجهات متكررة ما بين القوات الأمريكية والردود الإيرانية عليها، وخصوصا التصعيد الأمريكي في استهداف ناقلات النفط المتوجهة إلى إيران والتي عادة ما ترد عليها إيران بقصف في المنطقة أو محاولة استهداف قواعد أمريكية كما تقول، وبالتالي حتى هذه اللحظة الردود مدروسة، هي تتعلق بالقطاع العسكري تحديدا المواقع بمحاذاة مضيق هرمز في محاولة للحد من قدرة إيران، ولكن أيضا لكي ترسل الولايات المتحدة رسالة واضحة أن الرئيس الأمريكي بدأ ينفد صبره والآن ينتقل من موقف كان يرى أن الوقت لصالحه وأنه ليس مستعجلا وأنه بإمكانه أن ينتظر وأن الحصار يأتي أكله، لينتقل الآن إلى معادلة جديدة تقول أنه سيستمر يوميا على الأقل حتى الليلة بالضغط العسكري على الجانب الإيراني، وكأنه يقرع الباب إلى أن يفتح المفاوض الإيراني هذا الباب ويسلم الصفقة التي يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. رحبوا بمدير مكتبنا من طهران نور الدين الدغير. نور الدين، أطلعنا على هذه التصريحات الإيرانية حول طبيعة ما يجري خلال الساعات الفائتة، خاصة فيما خرج عن الخارجية الإيرانية.
2: سلمى، بكل تأكيد هناك تحرك دبلوماسي

0: الأقل على مستوى المواقف والتصريحات لإعطاء تعريف سياسي لما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية. التعريف الأول وهو أن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو خرق واضح لقرار وقف إطلاق النار المتفق عليه بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بالوساطة الباكستانية، ولا يمكن اعتباره عملا دفاعيا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو تأثير هذه العملية على المسار السلمي والذهاب إلى وقف شامل لإطلاق النار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، والتأثير على مسار المفاوضات، لأن الخارجية تقول بأن مثل هذه الأعمال تؤثر بشكل مباشر على مسار المفاوضات وتعيد إيران للحديث عن مسألة انعدام الثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويعيدون الذاكرة ويستحضرونها مرة أخرى أنه عند أي لحظة تفاوض والوصول إلى مسودة تفاهم أو اتفاق تبدأ عمليات عسكرية، وهذا سيؤثر على المسار التفاوضي. النقطة الثالثة التي تتحدث عنها طهران هذه المرة عسكرية لكن بلسان دبلوماسي، حينما تقول الخارجية بأن إيران ستدافع عن نفسها وسترد على أي اعتداء. إذن هذه المستويات التي تتحدث بها الخارجية، لكن على المستوى العملي والعسكري الأمر أصبح واضحا بالنسبة للإيرانيين. يقولون هنا الجيش الإيراني الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن جاهزية كاملة للدفاع ولمواجهة أي هجمات للولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما يمكن ذكره من تفاصيل طبيعة المواجهات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية أنه لحد الساعة لا يزال الأمر مسيطر عليه، ولا يمكن القول بأننا وصلنا إلى مرحلة مواجهة مفتوحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية قد تعيدنا إلى حرب 40 يوما. هناك انتظار هنا في إيران ماذا في شأن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية. هناك من يقول هنا بطهران بأن هذه التحركات الأمريكية هي اختبار أولي لمواجهة كبيرة مع طهران. لماذا؟ لأن العمليات العسكرية الإيرانية الأمريكية خاصة داخل إيران عمليات نوعا ما كانت محدودة ومكررة في مناطق تم استهدافها في وقت سابق، وأن هناك اختبار أمريكي لمدى جاهزية إيران للرد على أي هجوم أمريكي بعدها يمكن أن تصل إلى نتيجة ما، وهي مسألة القيام بعملية كبيرة هنا داخل طهران وداخل المدن الإيرانية. إذن هذا التقدير والتقييم العسكري الأول. الرؤية الثانية تتحدث على أن الاستهداف الأمريكي لكل المناطق المطلة على مضيق هرمز وبالتحديد في محافظة هرمزغان، هذا التحرك هدفه الأساس كما يرى الإيرانيون هنا على أنه محاولة ضرب كل مراكز القوة العسكرية، مراكز الرصد والمتابعة، مراكز الهجوم سواء عبر المنظومات الصاروخية أو المسيرات أو عبر تمركز الوحدات القتالية التابعة للحرس الثوري الإيراني أو الجيش الإيراني، من أجل أن تحكم إيران الولايات المتحدة الأمريكية سيطرتها على مضيق هرمز. لذلك لاحظنا سرعة في العمل الإيراني وبالتحديد لدى الحرس الثوري الإيراني الذي أعلن مباشرة بعد بدء الهجمات الأمريكية عن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، وحتى السفن التي كانت لديها تصاريح وتنسيق مع الحرس الثوري بالمغادرة تم إبلاغها بتأخير تحركها باتجاه المضيق. لماذا؟ لأن مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو نقطة أساسية، مركز قوتها في العمل العسكري وفرض سيطرتها على الأقل في المكان الذي تتواجد فيه، وكذلك نقطة أساسية وجوهرية في المفاوضات القائمة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا الترتيب العسكري وهذا الجدل العسكري يضعنا بين احتمالين. الاحتمال الأول وهذا تقدير وتقييم عسكري هنا في إيران أنه يمكن أن يتحول إلى عملية عسكرية أمريكية كبيرة، وبالتالي ربما عودة إلى المربع الأول، أو أن هذه العمليات قد تبقى بهذا الشكل محدودة باعتبار أن الطرفين ربما يرجحان التفاوض تحت النيران من أجل الوصول والتسريع بالوصول إلى وثيقة تفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر مطروح بشكل كبير جدا. لكن هل هذا المسلك العسكري الآن يؤثر على المسار التفاوضي؟ نعم بكل تأكيد يؤثر على المسار التفاوضي، بمعنى أن هناك شكوك تطال إيران بشأن نية الولايات المتحدة الأمريكية في العمل التفاوضي. لكن هل هذا يعني أن هذه العمليات حتى وإن استمرت ستوقف المسار التفاوضي؟ بكل تأكيد لا، لأن هذا المسار تقريبا مسار لا يزال متواصل لحد الساعة. هناك الوسطاء يعملون بشكل كبير جدا، نتحدث عن الوسيط الباكستاني والوسيط القطري، وأكثر من ذلك نتحدث عن مسودة تفاهم تبدو أنها شبه جاهزة مع اختلافات طفيفة يمكن التغلب عليها، ولذلك ربما خطوات الوسطاء تتسارع ربما لتجاوز الدخول في حرب شاملة والوصول إلى اتفاق.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من طهران وريدين الدغير. أنوه بالخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، إذا سيطرنا على عمليات على منطقة وادي السلوقي. إذا الجيش الإسرائيلي يقول بأن السيطرة على وادي السلوقي في القطاع الأوسط جنوبي لبنان تزيل التهديد عن إصبع الجليل والمطلة. هذا التطور إذا الذي يعلن عنه الجيش الإسرائيلي، سنبحثه أكثر تفصيلا مع مراسلين من قضاء مرجع عيون جنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، وفي الاستوديو معنا مراسل قناة الجزيرة في فلسطين الياس كرام. أبدأ معك كارمن، ما الذي يعنيه على أرض الواقع هذا الأمر بالنظر إلى طبيعة العمليات الجارية هناك؟
2: وادي السلوقي كان أحد العناوين الأساسية بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي سلمى. هذا الاتصال الجغرافي بين وادي السلوقي ووادي الحجير كان مسعى وأحد العناوين التي تحدثت عنها قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة، ولكن يمكن تبيان مسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي ميدانيا لناحية القصف والعمليات العسكرية التي تحدث عنها حزب الله لناحية الغندورية. الغندورية كانت قد شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجددت أكثر من مرة محاولات التوغل إلى هذه المنطقة. حزب الله قال إنه استهدف هذه القوات المتوغلة في تلك المنطقة بتشريكات وعبوات ناسفة وفجرها فيها. وأيضا أفدنا من خلال مصادر ميدانية وعسكرية بأن اشتباكات ضارية جرت على هذا المحور، بالإضافة إلى قصف مدفعي وقصف بالغارات المكثفة باتجاه بلدة برعشيت، المنطقتان تقعان في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. هذه المنطقة هي منطقة عمليات، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم من عدد من المناطق باتجاهها، وهناك محور يمتد من القنطرة دير سريان إلى كل هذه المنطقة، واحتلال أيضا بنت جبيل، وصولا إلى المواقع التي ثبتتها هذه القوات في أكثر من موقع في القطاع الأوسط من ميناء الجنوب اللبناني، واستهداف حزب الله لكل هذه المناطق. ولكن اليوم هذا الإعلان لا يمكن الركون إليه من دون أي بيان من حزب الله. لماذا نقول ذلك؟ لأن هذه المنطقة منطقة خالية من السكان، خالية من الوجود للجيش اللبناني، ولا يمكن لأحد أن يثبت تواجد هذه القوات وسيطرتها على هذه المنطقة إذا لم يتم الإعلان أو تصدر أي مقاطع مصورة تثبت بأن هذه القوات وصلت إلى هذه المنطقة وأصبحت منطقة عمليات بالنسبة لها. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية مرتبطة بما إذا صحت هذه المعلومات، إذا صح وصول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة وادي السلوقي، فما هي الخطوة التالية؟ خاصة أن التركيز في الأيام الماضية على أهمية هذا المحور، وعلى الرغم من أهميته والمعارك الضارية التي كانت تجري فيه، التركيز الأساسي بالنسبة للمعارك كان في القضاء النبطية. نتحدث عن يحمر الشقيف، عن قلعة الشقيف التاريخية، بالإضافة إلى زوتر الشرقية. الثقل العسكري الأساسي كان مركزا بهذا الاتجاه. استجد محور آخر كان في القطاع الغربي، وكانت هناك محاولات تقدم باتجاه بيوت السياد، لم تستطع هذه القوات الوصول إلى هذه البلدة الواقعة في القطاع الغربي، ثم التفت من طير حرفة وصولا إلى مجد الزون. ولكن هنا لابد من الوقوف عند نقطة أساسية نشهدها في الميدان، نرصدها في الميدان، وأيضا ترتبط بإعلانات حزب الله. ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمى أنها تدخل إلى المناطق، تحاول السيطرة عليها، ثم تقصف هناك وتنسحب منها، أو تدخل بشكل متكرر وتنسحب منها. حتى هذه اللحظة لا يمكن القول بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي والجزم بأنها وصلت إلى تلك المنطقة، نظرا لا إعلانات لا من قبل الجيش اللبناني ولا من قبل حزب الله عن أي عمليات في تلك المنطقة. كل ما نعرفه أن الأيام الماضية شهدت اشتباكات ومواجهات ضارية في محور الغندورية ربطا بوادي السلوقي. ما نعرفه أيضا أن برعشيت كانت تشهد حتى ليل أمس استهدافات متكررة، كان بالقصف المدفعي أو حتى بالغارات الإسرائيلية. عادة هذا القصف المكثف يدلل على نية تقدم بري ويشكل توطئة بالنار. أيضا في هذه المنطقة كان هناك محور أساسي خلال الأيام الماضية، هي محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الوصول إلى بيت يحون. هي وصلت إلى أطراف بيت يحون، كانت هناك معارك أيضا في الطيري. لماذا بيت يحون أيضا في القطاع الأوسط؟ لأنها كانت المعبر الأساسي قبل التحرير عام 2000، وكانت تشكل البوابة بين المنطقة المحتلة والمنطقة المحررة، وبطبيعة الحال هي لها رمزية بالغة الأهمية. موضوع وادي السلوقي هو أيضا موضوع له تبعات مرتبطة بوادي الحجير كما أشرت، وادي الحجير الذي كان يسمى ويكنى بأنه مقبرة الدبابات نظرا لما جرى فيه من معارك ضارية بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات دبابات الميركافة استهدفت هناك واحترقت في هذا الوادي. ننتظر إعلانات حزب

0: بالله ننتظر أيضا الأخبار من القطاع الأوسط، خاصة أنه حتى لا يتواجد صحفيون في القطاع الأوسط، فنحن كنا الوحيدين الذين نغطي من هناك، وحين غادرنا تلك المنطقة لم يتبقى أي شخص هناك يثبت هذه المعلومات أو ينفيها. وبالتالي علينا أن نترقب وننتظر، ولكن يمكن القول أن التصعيد في الميدان هو سمة أساسية مرتبطة أيضا بالتفاوض الذي يجب أن تعقد جلسته 25 من الشهر الحالي، وكان هناك اجتماع لرئيس الجمهورية وأيضا سمو كرم رئيس الوفد المفاوض وقائد الجيش اللبناني الذي عاد من باكستان.
1: شكرا جزيلا لك، ستبقين معنا في متابعة تفاصيل هذه الإعلانات من الجيش الإسرائيلي. كارمن جوخدا شكرا لك. إلياس، ما الذي جرى الإعلان عنه حتى الآن إسرائيليا؟
2: نعم، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن السيطرة العملياتية على وادي السلوقي، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن قواته وصلت إلى هناك بالفعل، وهو لا يشير إلى ذلك حقيقة في البيان، وهذه نقطة في غاية الأهمية. فهذا يعني بأنه ربما يستحكم عسكريا من مناطق مشرفة على هذه المنطقة الاستراتيجية والعسكرية الهامة بالنسبة إليه، لكن الواضح من بيان الجيش الإسرائيلي بأنه لا يشير بشكل فعلي إلى وجود عسكري فعلي في تلك المنطقة، لكنه يتحدث عن شمال وادي السلوقي، أي أن هنالك ربما سيطرة إلى أماكن في الشمال لهذا الوادي، بمعنى أن هنالك سيطرة عملياتية بالنيران، ولكن ليس بالضرورة بوجود عسكري، وهذه نقطة في غاية الأهمية ربما نفصل عنها. لكن الجيش الإسرائيلي يقول بأن لواء المدرعات السابع ولواء الكوماندوز وحدة إيجوز تحت إمرة الفرقة 36 قاما في تنفيذ العملية والسيطرة العملياتية على هذه المنطقة. هذه المنطقة مهمة بالنسبة لإسرائيل أيضا من الناحية النفسية التي تحدثت عنها كارمن، وادي سلوقي ووادي حجير ومقبرة الدبابات ما مني به الجيش الإسرائيلي من خسائر فادحة في حرب عام 2006 في تلك المنطقة تحديدا، تماما كما هي رمزية بنت جبيل في حينه، هذا الوادي أيضا له رمزية معنوية أيضا بالنسبة للجيش. الناحية العسكرية هي أن السيطرة على هذه المنطقة تتيح ربما للجيش الإسرائيلي السيطرة على التلال المشرفة والتي تستحكم على مناطق واسعة في جنوب لبنان تحديدا في تلك المنطقة، وهو يشير في بيانه إلى أن السيطرة العملياتية على هذه المنطقة تتيح له توفير الحماية لبلدات إصبع الجليل كالمطلة وغيرها من المناطق، على اعتبار أن حزب الله كما يشير البيان كان يستخدم هذه المنطقة لإطلاق المسيرات وإطلاق الصواريخ المضادة للدروع باتجاه المطلة وباتجاه القوات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في تلك المنطقة.
1: يعني بهذا المعنى بأن الجيش الإسرائيلي يقول بأننا استطعنا أن نزيل هذا النوع من التهديد، تهديد المسيرات حزب الله؟
2: صحيح، على الأقل في تلك المنطقة. وهذا طبعا بشكل نسبي، لأن استخدام المسيرات ربما يكون من مناطق أخرى وليس بالضرورة من هذه المنطقة. وكما كنا نشير دائما بأن طبيعة القتال وطبيعة الحرب هذه المرة اختلفت حتى في الميدان، بمعنى أنه ربما يكون الجيش الإسرائيلي سيطر عملياتيا على وادي السلوقي، لكن قواته تتكبد خسائر في الظهير، بمعنى في المناطق القريبة من الحدود. ونحن رأينا في الأيام الأخيرة أن عملية التسلل التي حصلت في منطقة زرعيد أثارت علامات استفهام كبيرة حول طبيعة العملية العسكرية، بأن الجيش الإسرائيلي يتوغل بعمق 8 إلى 10 كيلومترات في عمق الجنوب، وتحدث هذه العملية من خلف خطوطه. كما أن المسيرات والقذائف الصاروخية ما زالت تستهدف ليس فقط القوات المتقدمة في العمليات باتجاه الشمال باتجاه نهر الليطاني، إنما تستهدف أيضا القوات في الخلفية، تستهدف المناطق التي تعد مناطق لتوفير اللوجستيات للقوات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. لكن الأهم في هذا البيان، وإن كان الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة العملياتية على وادي السلوقي، هذا لا يعني بالضرورة أن قواته وصلت إلى كل مكان في هذا الوادي.
1: شكرا لك إلياس كرام. ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع ميدانيا، معنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد حسن، ولكن قبل ذلك تنضم إلينا سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام، أطلعينا أكثر على يعني ماذا يعني هذا الأمر على الناحية الجغرافية العسكرية على الخارطة التفاعلية، وكيف يبعد هذا الوادي عن وادي الحجير؟
3: وهذا يأتي الإعلان الإسرائيلي اليوم يأتي بعد أخبار متواترة منذ ليل أمس عن أن القوات الإسرائيلية دخلت إلى بلدة الغندورية. شكرا سلمى. إذن كما ذكر الزميل الياس قبل قليل، الحديث الإسرائيلي عن أن قوات الاحتلال باتت تسيطر ناريا أو عملياتيا على وادي سلوقي لا يعني بالضرورة أنها وصلت إليه جغرافيا. لنعرف أهمية وادي سلوقي، هذه خريطة أقرب للمنطقة التي نتحدث عنها، هي منطقة عمليات نشطة منذ هذه الجولة من القتال منذ 2 مارس الماضي. وادي سلوقي يقع عند حدود ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم. أهمية هذا الوادي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كما ذكر الخبر قبل قليل تقول بأن مقاتلي حزب الله يستخدمون هذه المنطقة الجغرافية لشن هجمات على الجيش الإسرائيلي المتواغل داخل لبنان أو حتى على المستوطنات في إصبع الجليل تحديدا. وادي سلوقي يعد ارتباطا أو يعد مهم جغرافيا في المنطقة التي يقع فيها جنوب نهر الليطاني، يرتبط جغرافيا ويمتد مع وادي الحجير الذي أيضا تقول قوات الاحتلال بأن حزب الله استخدمه ويستخدمه في هذه الجولة من القتال. في وقت متأخر من ليل أمس بدأت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي قد وصل بالفعل إلى بلدة الغندورية القائمة أيضا عند حدود الخط الأصفر مع المناطق غير المحتلة في جنوب لبنان. ومن هنا يمكن أن نضع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي اليوم في السياق، بمعنى السيناريو الأكثر ترجيحا حتى الآن وفق المعلومات بأن الجيش الإسرائيلي احتل بلدة الغندورية وبالتالي بات يسيطر على المنخفض المسمى وادي السلوقي عملياتيا، بمعنى أنه يسيطر عليه بالنار، قادر على استهداف جميع الجغرافيا الواقعة في هذه المنطقة الجغرافية. أيضا الإعلان قال بأن أهمية السيطرة العملياتية على وادي السلوقي هو أنه يبعد فقط بضع كيلومترات عن مستوطنة المطلي في إصبع الجليل. هذه المناطق في إصبع الجليل خلال الأيام القليلة الماضية قبل نحو 48 ساعة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد تسلل على الأقل مقاتلين من حزب الله من المنطقة من لبنان باتجاه مناطق قريبة في مرجليوت، و مسلح ثاني وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي آنذاك وصل إلى نقطة في جنوب مستوطنة مرجليوت وهي مستوطنة زرعيت، وقال آنذاك بأنه قتل المهاجمين. ومن هنا اليوم نضع في السياق هذا الإعلان، بحسب الجيش الإسرائيلي السيطرة بالنار ستمنع أي عمليات تسلل أو حتى استهداف، لأن الإعلان الإسرائيلي تحدث عن أن حزب الله يطلق المسيرات والصواريخ من هذه النقطة. لكن هذا الإعلان لا يعني أن الجبهات الأخرى لم تكن ناشطة. بموازاة هذا الإعلان الإسرائيلي تستمر عمليات أو محاولات تعميق التوغل الإسرائيلي من قلعة الشقيف باتجاه بلدات تقع في جنوب مدينة النبطية عن محوري زوطر الشرقية والغربية، وأيضا من قلعة الشقيف السيطرة النارية. وعاد أحد المحاور المهمة أيضا لأن ينشط قبل بضعة أيام عندما تم الإعلان المشترك الأمريكي الإسرائيلي اللبناني من واشنطن، قامت قوات الاحتلال بالانسحاب من بلدة دبين الواقعة شمال مدينة الخيام، ودخل الجيش اللبناني آنذاك إلى هذه البلدة ليؤمن الطرق في حال سيمكن المدنيين من العودة إليها. خلال اليومين الماضيين عادت قوات الاحتلال ودخلت إلى بلدة دبين. أيضا في الإطار نفسه وسع الجيش الإسرائيلي من عمليات القصف للمناطق مرتفعة جبال، يعني بين الجبال والتلال، في المناطق شمال مدينة النبطية بشكل خاص، وهي المنطقة التي تصل القطاع الأوسط في جنوب لبنان وبعض مناطق إقليم التفاح والبقاع. هذه المناطق جبل صافي، جبل الريحان ومرتفعات علي الطاهر تعرضت وتتعرض لعمليات قصف إسرائيلي مستمر، إضافة سلمى إلى محاولات أخرى للتقدم من محور البياضة شمع باتجاه بيوت السياد تقدما نحو مدينة صور.
1: شكرا جزيلا لك يا سلام خضر على الخارطة التفاعلية. عميد حسن، ما الذي يعنيه مثل هذا الأمر إن كان صحيحا، السيطرة عملياتيا على وادي السلوقي؟
4: دعيني أبدأ بالقاعدة العسكرية. بالمعنى العسكري السيطرة العملياتية بإطار حرب العصابات لا معنى لها. في حرب العصابات لا يوجد مواقع دفاعية لنقول أننا احتليناها أسقطناها.

0: دمرناها. لم يكن وادي السلوقي عبارة عن خط دفاعي لحزب الله، ولم يكن يوجد فيه مواقع وقواعد عسكرية. هو مساحة جغرافية معقدة طبعا، ولكن كان يتم الاستفادة منها حكما بإطار عمليات العصابات التي حرب العصابات التي يقوم بها حزب الله. كان يتم الاستفادة من كل هذه الأودية والتعقيدات الجغرافية الموجودة من أجل مواجهة جيش الاحتلال وأطلاق المسيرات ونصب الكمائن إلى ما هنالك. وهذا الأمر يحصل في وادي السلوقي كما يحصل في غيره، وبالتالي دخول قوة، أولا السيطرة العملياتية المفترض أنها تعني دخول قوات جيش الاحتلال إلى الوادي. لا أدري هنا إذا كانوا فعلا قد دخلوا أم لا، وقد أشار الزميل الياس أنهم لم يدخلوا إنما سيطروا بالنار، وبالتالي فإذا عدم دخولهم إلى الوادي، وإن كان قد بالنار قد تمكنوا من إفراغ الوادي لنقل أو قتل بعض العناصر، هذا لا يعني أنهم احتلوا الوادي، لأن هذا الوادي متاح للعودة إليه من قبل حزب الله، عناصر حزب الله في أي وقت وفي أي لحظة. يعني هذه هي دينامية حرب العصابات، الحركية هي نقطة قوة حرب العصابات.
1: طيب.
0: وليس الثبات، وبالتالي يعني حقيقة الأمر
1: بلدة الغندورية ذكرت. نعم. ذكرت ضمن السياق، يعني عندما تحدثت الزميلة سلام وأيضا الزميلة كارمن بالمعلومات التي تحدث عنها جيش الاحتلال، خاصة بأنه لا بيانات حتى الآن تثبت هذا الأمر من قبل حزب الله على الأقل، بأن الغندورية هي التي أمنت عملية الإشراف عملياتيا كما يقول جيش الاحتلال على وادي السلوقي. أطلعنا على هذا المعطى، يعني هل جغرافيا هي مرتفعة حتى استطاع؟
0: نعم هي. نعم.
1: بلدة الجيش أن يقول ذلك
0: تماما. بلدة الغندورية فيها من التلال المشرفة التي تتحكم بمداخل هذه الأودية، وادي الحجير ووادي السلوقي، وبالتالي السيطرة على هذه المرتفعات في بلدة الغندورية تجعل بمتناول المراقبة والأمدية، أمدية النيران الإسرائيلية، التحكم، قدرة على التحكم بها بمداخل هذه الأودية وبالتالي مراقبتها. ولكن هذا لا يعني احتلال هذه الأودية والسيطرة عليها إلا بدخول قوات عسكرية إليها.
1: اسمح لي سأعود. نعم. لهذه النقطة، ولكن أنوه إلى هذه الغارة التي نتابع هذه الصور فيها من النبطية الفوق جنوبي لبنان. غارة قوية إذن لقوات لجيش الإسرائيلي على النبطية الفوق في جنوبي لبنان.
2: عدد وين.
1: ربما تعلق على هذا ارتباط هذا الأمر ضمن هذا المحور.
0: نعم، يعني هذه المنطقة في قطاع النبطية، النبطية الفوق هي منطقة تقع قبل النبطية المدينة الأساسية، وبين النبطية وبين المنطقة منطقة العمليات الناشطة الآن التي هي يعني قرى زوطر ووصولا لقلعة الشقيف، يعني وبالتالي التحرك والتقدم من قلعة الشقيف وهذه المنطقة يحمر و والزوتر وهذه المنطقة باتجاه النبطية يمر بالنبطية الفوقة. لذلك يعني هذه المنطقة ناشطة الآن. إذا كان فعلا هناك نية إسرائيلية بالتقدم، لابد من أن يكون هناك يعني ضغط مدفعي وناري باتجاه هذه المناطق. وعلى كل حال كما أشارت سلام أيضا، هناك تركيز على هذه المنطقة وعلى شمال هذه المنطقة محيط مرتفعات علي الطاهر وهذه المرتفعات التي تربط النبطية بإقليم التفاح.
1: واربطها لنا عميد ضمن أيضا معرفتك بالبعد الجغرافي للمكان بما تحدث به جيش الإسرائيلي بهذه السيطرة العملياتية على وادي السلوقي.
0: السيطرة العملياتية على وادي السلوقي أو النشاط العسكري الإسرائيلي في وادي السلوقي إلى حد ما جغرافيا لا يرتبط مباشرة بالنبطية الفوقة وبالعمليات الأخرى، لأن هناك مقطع نهر الليطاني ووادي نهر الليطاني يفصل بين الجغرافيتين. طبعا بالمعنى العام وبالمعنى الاستراتيجي للعمليات هناك كل العمليات مرتبطة لأنها تقع كلها ضمن مهمة واحدة، ولكن بالمعنى التكتيكي مسألة الغندورية ووادي السلوقي هي منطقة عمليات جنوب الليطاني تماما، وعلى تخوم الخط الأصفر والخط الأصفر الذي يعني أعلنه الإسرائيليون، وبالتالي هي نقطة اشتباك داخل جنوب الليطاني من أجل تثبيت مواقعهم في المنطقة العازلة وفي الخط الأصفر. حتى الآن يحاول حزب الله أن يعيق هذه العمليات لتثبيت المواقع وللسيطرة على المنطقة.

0: ثقة.
1: ويقول بأنه سيؤمن بذلك إصبع الجليل، منطقة أيضا المطلة، وسيمنع مسيرات حزب الله. ما يعني مصداقية يعني
0: هو يبني الإسرائيلي يعتبر أن هذا الوادي الذي يشكل يعني بيئة جغرافية ملائمة للاختباء والاحتماء بها للانطلاق وأطلاق مسيرات وغيره، وهي فعلا كذلك قد تسمح، لأن هذا نتحدث عن وادي عميق وطويل متشعب، وبالتالي يمكن أن يساعد على أطلاق المسيرات وعمل العمليات والقيام بعمليات. ولكن هذا ليس فريدا ووحيدا في منطقة واسعة في الجنوب، وبالتالي معركته ستكون مع يعني الإسرائيلي معركته مع عدو متحرك وليس مع عدو ثابت في مواقع ثابتة يضعف كلما احتل موقعا. لا، المعركة الهدف هو منع أطلاق المسيرات، والنتائج النتائج تتوضح إذا ما استطاع فعلا أن يستمر بإطلاق المسيرات بعد هذه العملية، لنقول أن هذا العمل لم يؤدي إلى نتيجة.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نوه إلى الأخبار العاجلة. CNN تقول إجلاء أشخاص من عدة طوابق في البنتاغون، ورويترز عن مسؤولي إطفاء تقول عناصر الإطفاء في البنتاغون يتعاملون مع واقعة تتعلق بمواد خطرة. على كل نستفهم أكثر عن هذا المعطى وهذا التطور في البنتاغون مع مراسلنا من البيت الأبيض فادي منصور. فادي، ما هي المعطيات؟
2: نعم سلمى، حتى هذه اللحظة المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أشار إلى أنظمة مراقبة نوعية الهواء داخل البنتاغون، فحصت أو قامت باكتشاف إشكالية تتعلق بنوعية الهواء داخل هذا المبنى. هو أحد أكبر المباني المكتبية حقيقة حول العالم، ما دفع البنتاغون إلى اتخاذ إجراءات احترازية من قبيل إغلاق عدد من الطوابق داخل المبنى، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الأروقة. بطبيعة الحال البنتاغون بشكله الخماسي الأضلاع يصل ما بين هناك عدة طوابق، وداخل كل طابق هناك عدد من الأروقة التي تصل أقسامه المختلفة، وداخل هذه الأروقة هناك أشكال من البوابات الحديدية التي يمكن إغلاقها لعزل كل منطقة عن الأخرى للتعامل سواء مع حرائق أو مع مواد سامة أو مع مواد خطرة. وبالتالي هذا الإجراء الاحترازي جرى اتخاذه، وقامت وكالة حماية قوة البنتاغون بعملية نشر قوة التعامل مع المواد الخطرة، تساعدها بذلك فرق الطوارئ من مقاطعة أرلينغتون حيث يقع البنتاغون من أجل التعامل مع ما يحدث. وقد طلب من الموظفين في عدد من الطوابق وفي عدد من الأروقة إما القيام بإخلاء هذه الأماكن أو بالبقاء في أماكنهم فقط تحسبا لأي طارئ ولما قد يكون السبب وراء هذه الإشكالية المتعلقة بنوعية الهواء داخل المبنى. حتى هذه اللحظة ليس هناك تأكيد حول طبيعة هذا الحادث، هل هناك إشكال خلل تقني يتعلق بالأجهزة نفسها التي تقوم لديها عمليا مجسات لدراسة نقاء الهواء بالداخل، أو إذا كان تلوث بمواد أخرى خارجية قد تمثل خطرا، هل هناك تسرب لمواد من داخل البنتاغون أم عطل فني أو تقني؟ لا تزال هذه المعطيات ليست متوفرة، وإن ما كنا نعلمه حتى هذه اللحظة أن فرق التعامل مع المواد الخطرة سواء من قبل الوكالة المعنية بحماية البنتاغون أو أيضا الفرق الطوارئ المتعلقة بمقاطعة أرلينغتون حيث يقع مبنى البنتاغون بالمحاذاة العاصمة الأمريكية واشنطن، هي تعمل لمعرفة ما الذي يجري. بطبيعة الحال تشاهد هذه الفرق وهي ترتدي الأقنعة المتعلقة بالغازات السامة بالمواد الخطرة، فضلا بطبيعة الحال عن الثياب الخاص بالزي الخاص بالتعامل مع هذه المواد، إلى حين صدور إيضاحات أكبر حول طبيعة ما يجري، وإذا كان يمثل خطرا حقيقيا هل هو حادث عرضي، هل هو خلل تقني أم عمل مقصود. وبالتالي هناك الكثير من الفرضيات لا يمكن أن نجزم بها قبل أن يصدر بيان عن البنتاغون أو عن الجهات المختصة بالتعامل مع المواد الخطرة والموجودة حاليا داخل المبنى. سلمى،
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكما. دكتور محمد صالح، كيف يمكن أن يغير المشهد المتحرك عسكريا حتى وإن كان مضبوط حتى الآن وليس مفتوح كالحرب وبداياتها، أن يحرك في مجرى التفاوض؟
3: أنا أعتقد بأننا في ظل هذه الهدنة الهشة وهذه المناوشات التي تجرى كل ليلة على غرار ما حدث ليلة أمس، أنا أعتقد بأن كل الاحتمالات الآن على الطاولة، وبالتالي قضية التصعيد أو الدخول في حرب جديدة، الإيرانيون يتحدثون عن استعدادهم للدخول في أي حرب جديدة يريد الرئيس ترامب أن يفتحها، سواء كان السيطرة على جزيرة خارك أو أي خطة أخرى يريد تنفيذها في المنطقة. بالتالي أنا أعتقد بأن يعني أرى للموقف في خطورة كبيرة وفي تصعيد. الآن ربما هذا الاجتماع الخماسي السعودي القطري الباكستاني المصري التركي، يقال بأن يبحث هذا الاجتماع قضية كيف تدفع أو كيف يزال الحظر عن الأرصدة المالية الإيرانية، وكيف يمكن أن يدفع. تحدثنا أنه ربما يكون هناك اقتراح مطروح على الطاولة أن يكون هناك صندوق، وهذا الصندوق يعالج هذه الأمور بضمانة يقدمها للجانب الإيراني والجانب الأمريكي أيضا. لكن لحد الآن لم تظهر مؤشرات واضحة كيف يمكن أن يكون هذا الأمر. وأنا أعتقد بأن إذا تم السيطرة أو إيجاد مقاربة معينة لآلية دفع الأرصدة الإيرانية المجمدة بضمانات، أعتقد بأنها تخفف من حدة التوتر الموجودة حاليا. لكن تبقى
1: يعني هل ستدفع إيران إلى التنازل بشيء آخر؟
3: هي لم تتنازل، وإنما
1: تقديم يعني تقدم مرونة ليونة مثلا.
3: بالضبط، إذا حصلت على نوع من الضمانات تستطيع الاعتماد عليه، لأن إيران في نهاية المطاف لا تستطيع أن تنتهي هذه الحرب دون الحصول على أرصدتها المالية المجمدة، وهذا بالنسبة إلى إيران في غاية الأهمية، خصوصا أنه يرتبط بفتح مضيق هرمز، لأن هذه المرحلة الأولى من عمليات فتح مضيق هرمز، وإيران لا زالت تصر على رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية، إضافة إلى إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وهذا شيء في غاية الأهمية، وهي النقطة التي تقف حاجزا أمام موافقة إيران على التوقيع على المقترحات الأمريكية.
1: دكتور سليم، اسمح لي قبل أن أذهب إليك أرحب بالسيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، انضم إلينا في الاستوديو. مرحبا بك سيد جو. دكتور سليم، ما فرص كسر حلقة التفاوض من خلال القنابل؟
4: يعني هي معادلة قائمة دائما، بمعنى أن المفاوضات والعمل الميداني يكملان بعضهما البعض. إذا كانت مفاوضات سائرة بطريق إيجابية لا يكون هناك أي داعي للتصعيد العسكري. الآن ما يحصل هذا التعثر، يعني الولايات المتحدة تنتظر منذ حوالي أسبوعين الرد الإيراني، والرد الإيراني لم يأتي، فكان الخيار الأمريكي الذهاب إلى التصعيد الميداني من أجل دفع الجانب الإيراني إلى تليين الموقف والعودة إلى المفاوضات وتقديم نوع من التنازلات. يعني دائما هناك هذه المقاربة أو هذا التوازن بين العمل العسكري والعمل التفاوضي من أجل الوصول إلى اتفاق. الآن الإشكالية القائمة هي في الحدود الدنيا والحدود القصوى بين الطرحين. ما زالت الولايات المتحدة تعتبر أن إيران لم تقدم التنازلات الكافية، وأيضا الجانب الإيراني يعتبر أن الولايات المتحدة لم تقدم التنازلات الكافية. واقع الحال أن كل طرف على الأرجح قدم نوعا من التنازلات، ولكن حكما هي غير كافية للطرفين. الولايات المتحدة تسعى الآن خلال الضغط الميداني إلى دفع الجانب الإيراني إلى القبول بالورقة التي رفعتها، ولكن أي تصعيد على المستوى الميداني من قبل الولايات المتحدة سيقابله أيضا تصعيد ميداني من الجانب الإيراني. الإشكالية ستكون
5: ما هو المدى من هذا التصعيد؟ وهل يمكن لأحد الأطراف، يعني هل يمكن الولايات المتحدة أن تفرض واقعا جديدا ميدانيا يترجم في السياسة، أو أن الصمود الذي أظهرته إيران يكون كافيا من أجل البقاء على موقفها وعدم الذهاب إلى تنازلات تكون ترضي الجانب الأمريكي؟
1: سيد جو، يعني الحرب عندما بدأت كانت التكلفة الأعلى بالنسبة لإيران، وكانت أيضا درجة الإيلام فيها هي الأشد، ودفعت فيها إيران الثمن الأكبر. الآن ما الذي ستضيفه ضربات نوعية حتى وإن كانت متدرجة وإن كانت قوية إلى مشهد لم يتم فيه كسر إيران في المرحلة الأولى أثناء الحرب المفتوحة؟
6: جزء مما حصل ليلة أمس هو أن الولايات المتحدة ضربت عدة مواقع للدفاعات الجوية وبعض الوسائل التي كانت موجودة لدى إيران لمنع الهجمات الصاروخية والهجمات بالمسيرات من جانب الولايات المتحدة. خلال الأيام الستين الماضية عملوا على إعادة تهيئة هذه المواقع الدفاعية، وهذا الأمر يعيدهم إلى النقطة التي كانوا قد وصلوا إليها عندما انتهت الجولة الأولى من المواجهة قبل شهرين. وإذا إيران ربما حاولت أن تبين للولايات المتحدة أن قد يقتصر الأمر على جولتين فقط من الضربات، أو ربما قد تستمر هذه الضربات لزيادة الضغوطات على إيران. ما رأيناه هو القدرة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل على الوصول إلى الأجواء الإيرانية وتكبيدهم خسائر كبيرة والرد من إيران. نحن نعلم أنه كان هنالك عدة صواريخ أطلقت، ولم يكن هنالك إشارات إلى أن هذه الصواريخ قد ألحقت الأهداف بخسائر. وإذا السؤال الحقيقي هو ما الذي تفعله إيران من خلال هذه الردود بدلا ما تفعله الولايات المتحدة؟
1: هذا السؤال ربما موجه لك، ما الذي ستفعله إيران إذا أخذت مثلا هذه الحرب شكلا نمطيا لفترة زمنية، يعني كل فترة وفترة في حال لم يجري الاتفاق والذهاب إلى اتفاق على المذكرة التفاهم، أن يكون هذا النمط المحدد للعلاقة؟
3: إيران تقول بأنها مستعدة لمواجهة هذه التهديدات. هي في حالة كما تقول طهران، هي في حالة مواجهة مع حرب شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، والآن تريد أن تملي على إيران إملاءات وليس مفاوضات. يعني لحد الآن الإيرانيون لا يعتقدون بأن هناك مفاوضات، يعتقدون بأن هناك إملاءات تريدها الولايات المتحدة، يريدها الرئيس ترامب، وهم لا يستطيعون أن يقبلوا مثل هذه الإملاءات. الآن كنت أقرأ بأن إيران تدرس إمكانية وضع الشركات والمؤسسات التي يشترك فيها إيلان ماسك تضعها ضمن بنك الأهداف الشرق الأوسط، وبالتالي هم يقولون ستارلينك وشركة سبيس إكس، هذه إيلان ماسك يستثمر في هذه الشركة، وستارلينك أيضا هي تابعة لإيلان ماسك تريد أن تضعها في بنك الأهداف. بالتالي هناك الكثير من الأمور، يعني حتى هذا الخط اللي أعلن عنه إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس عندما قال بأن هذا المحور محور مضيق هرمز إلى باب المندب، هذه الكثير من الخيارات موجودة. وبالتالي إيران في هذه المنطقة ماذا يريد الرئيس ترامب أن يفعله؟ دعنا نقول ونفترض بأنه احتل جزيرة قرق، ما الذي يمكن بعد ذلك أن يعمله؟
1: ولكن بغض النظر عما يعني امتلاك هذه النقاط القوة، إيران بحاجة لأن يعني أن تمشي عجلة الاقتصاد لديها. هناك أزمة اقتصادية وهناك معاناة، وهذه الحرب ضافت يعني أحمال جديدة على كاهل الاقتصاد الإيراني الذي كان يعاني في الأساس. هل يمكن أن يلعب الاقتصاد عامل ربما ملين للجانب الإيراني لكي يقدم تنازلات، خاصة بأن الوقت لا يمضي في هذا العامل الاقتصادي لصالح إيران على الأقل اقتصاديا؟
3: هذا صحيح جدا. لحد الآن إيران تدخل المفاوضات لهذه الأسباب. لماذا تدخل إيران المفاوضات؟ من أجل الحصول أولا رفع العقوبات، ومن أجل الحصول على أرصدتها المالية المجمدة، هذا هو الواقع. لكن المشكلة أن ترامب لا يريد أن يدخل المفاوضات على أساس مصالح مشتركة، هو يريد أن يملي على إيران. يملي على إيران أن تعملوا كذا كذا كذا. الإيرانيون لا يقبلون ذلك، يقولون بأن هذا يضر بمصلحة الشعب الإيراني، يضر بالأمن القومي الوطني والأمن القومي الأمن القومي الإيراني، ولذلك هم لا يقبلون بذلك، يريدون لا يريدون كل الأمور، وإنما يقولون هنا إذا كانت هناك مصالح مشتركة وإذا كان هناك رابح رابح قاعدة رابح رابح عندها يستطيعون أن يدخلوا في مفاوضات حقيقية تستطيع أن تؤدي إلى نتيجة، نتيجة تهم الجانب الإيراني وتهم الجانب الأمريكي وتهم الجانب المنطقة بشكل كامل، الوضع الإقليمي بشكل كامل. المشكلة أن ترامب لحد الآن هو ينظر إلى المفاوضات باتجاه واحد، هو ينظر من زاوية واحدة، هذه الزاوية هي زاوية المصالح الأمريكية، وهذا لا يمكن أن يكون مع إيران.
1: دكتور سليم، هل يمكن أن تأخذ الحرب مسارا زمنيا وخطا زمنيا واسع بجولات متعددة، مثلا يعني مثل هذه الجولة ثم نذهب إلى تفاوض ثم نذهب إلى جولة أخرى التفاوض من خلال النار، ويعني في صالح من هذا الأمر؟
5: هذا ما يحصل فعليا الآن، وهذا الشكل كما يحصل هو في صالح الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة إذا وضعنا قياسا من المتضرر الأكبر من هذه الحرب، تكون الولايات المتحدة الأقل تضررا، يعني دول المنطقة متضررة، إيران متضررة، الاقتصاد العالمي متضرر، يعني مجموعة كثيرة من اللاعبين أو المتأثرين هم تحت هذا ضغط هذه الحرب. الأقل تضررا هي الولايات المتحدة، بمعنى أن إطالة هذا الواقع أو تغير الواقع بصيغ مختلفة، بمعنى حروب أو معارك متقطعة أو حرب متقطعة ووقف إطلاق نار متقطع. يعني نحن الآن يفترض نكون في وقف إطلاق نار، ما يحصل خلال الأيام الثلاثة الماضية وليس وقف إطلاق نار، هو مبادرات عسكرية ميدانية من قبل الولايات المتحدة من أجل فرض واقع معين للوصول إلى حل سياسي. في حال هذا الموضوع لم يصل، هناك قدرة عند الولايات المتحدة أن تستمر بهذا النهج. يعني منظومة الردع الإيرانية لم تكن كافية لردع الولايات المتحدة في هذا، يعني في هذا الموضوع. عندما أرادت الولايات المتحدة التصعيد العسكري هي صعدت، الرد الإيراني موجود صحيح، ولكن ليس كافيا لردع الولايات المتحدة، لأن الردع يقوم على المنظومة الصاروخية وهي ما يتم استخدامه الأيام هذه الأيام في ضرب دول المنطقة، وليس ضرب الولايات المتحدة بشكل مباشر. هناك مضيق هرمز وعملية الإقفال، وهناك طريقة من قبل الولايات المتحدة كما ناقشنا في الساعات الماضية إمكانية تخطي هذا الإقفال، وهناك أيضا حلفاء أو وكلاء طهران في المنطقة الذين ممكن أن يفعلوا في المرحلة المقبلة من أجل الرد. ولكن كل هذه منظومة الردع أو عناصر الردع الإيرانية لم تكن كافية من أجل كبح الولايات المتحدة من التصرف بحرية. يعني المنظومة العسكرية ليست كافية والمنظومة السياسية على المستوى الدولي ليست كافية، فهناك حرية شبه كاملة على المستوى الميدان للولايات المتحدة، وهذا ما يشكل ضغطا على الجانب الإيراني من أجل الدفع أكثر من الجانب الأمريكي من أجل الوصول إلى اتفاق. لذلك يبقى دائما الطرح موجود أن كما يقال جز العشب، بمعنى أنه كل مرحلة عندما نحتاج القيام بعملية عسكرية تأتي القوات العسكرية تقوم بعملية على مدى يوم يومين أو ثلاثة
1: ونعيد
5: نعود إلى وقف إطلاق النار ونركز على التفاوض.
1: سيد جو، اعتمدت إيران في الحرب عندما انطلقت على موضوع توزيع الألم على الجميع، على دول المنطقة وعلى العالم من خلال إغلاق مضيق هرمز للضغط عليهم اقتصاديا، وهم معروف يعني أنهم لديهم يعني حلف استراتيجي مع الولايات المتحدة، هم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. الآن مثل هذا السياق الذي تدخل فيه الولايات المتحدة لاستنزاف مثلا إيران زمنيا، هل تأخذ بعين الاعتبار مصالح الحلفاء في المنطقة؟
6: الواقع هو أن الحصار الأمريكي يؤثر فقط على السفن التي تغادر الموانئ الإيرانية، وإذا كان هناك عرقلة في التجارة الدولية هذا الأمر سببه إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران من خلال استخدام الصواريخ أو تهديد باستخدام الصواريخ. وإذا بالنسبة للحلفاء في المنطقة والحلفاء في أوروبا وآسيا الذين يعتمدون على النفط الخليجي، نأمل أنهم سيمارسون الضغوطات على الجهة التي تمنع عبور هذه السفن. نحن نمنع عبور السفن الإيرانية، ولكن إيران تمنع عبور السفن التجارية الدولية. علينا أن نتذكر أن نسبة صغيرة من النفط الأمريكي يمر عبر مضيق هرمز. الألم نشعر به على الساحة الدولية طبعا، ولكن في الولايات المتحدة هذه ليست نسبة مرتفعة. لقد رأينا ما فعلته الولايات المتحدة مع فنزويلا، حيث أنها أطاحت بالديكتاتور واستبدلته بحكومة أكثر صديقة أو أكثر ودية، وتمكن من الوصول إلى نفطهم. وهناك إشارات قد تبين أن إيران، أو عفوا الرئيس ترامب، يفكر بذلك عندما قال أنه سيستولي على جزيرة خرق.
1: اسمحوا لي أنوي إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة. مراسل الجزيرة يفيد غارة إسرائيلية جديدة على بلدة زبقين في قضاء صور جنوبي لبنان. إذن تتجدد الغارات على هذا المحور الغربي في زبقين، وأيضا في أيضا مجدل زون القريبة منها في قضاء صور جنوبي لبنان، بالإضافة إلى ما جرى الإعلان عنه في المحور الشرقي عند وادي السلوق الذي تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيطر عليه عملياتيا على هذا الوادي. طيب، وهنا أعود لهذا الملف الذي نناقشه مع ضيوفنا. دكتور محمد، برأيك يعني إذا انتهت هذه الجولة، من أين نقاط الالتقاء ستكون بالنسبة للطرفين ضمن حدود يعني معروفة بأنها يعني عامل الثقة غير موجود بينهما؟
3: هذا عامل الثقة مهم جدا، وهو مشكلة المشاكل الموجودة حاليا بين إيران وبين الولايات المتحدة. أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب لم يقدم أي مؤشر أو أي خطوة من شأنها تعزيز الثقة مع إيران. الرئيس ترامب هو الذي انسحب من الاتفاق النووي في العام 2015، في العام 2018 هو الذي فرض عقوبات على إيران، هو الذي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل بالهجوم على إيران العام الماضي، هو الذي هاجم إيران. يعني الرئيس ترامب يعني مدان في كل ما عمله باتجاه إيران. الآن إذا كان فعلا يريد وهو صادق ويتحمل المسؤولية، إذا كان يريد التفاوض مع إيران، يجب أن يعني يتقدم خطوات لتعزيز الثقة مع الإيرانيين.
1: كيف؟
3: للأسف أمور كثيرة موجودة. يعني عندما يصر على الأرصدة المالية، لماذا هذا الإصرار بأنه لا يريد أن يعطي الأرصدة المالية لإيران، خصوصا وأن إيران قبلت أن يكون هذه الأرصدة تكون في صندوق عند دولة معينة وتفتح لديها اعتمادات ولا تعطى بشكل كاش إلى إيران؟ قبلت إيران بذلك، لكن الرئيس ترامب تعلل في ذلك ورفض ذلك. ونحن نعلم أن هذه الأموال، مثلا الأموال الموجودة في قطر، هذه كانت عند كوريا الجنوبية 6 مليارات، نقلت إلى حساب في قطر، وعلى أساس تفتح إيران اعتمادات من هذه الأرصدة، اعتمادات تجارية، وقبل الجانب الأمريكي. لكن عندما جاءت هذه الأموال إلى قطر، يعني لم يتعهد بالتزاماته وقال بأنه يرفض ذلك. أنا أعتقد بأن يعني الآن عندما نسمع الأمريكيون عندما يتحدثون وكأنهم لا يشعرون بمسؤولية حيال مضيق هرمز، الدول العالمية، أوروبا، جنوب شرق آسيا. يتحدثون بشكل نحن يعني يتحدثون من فوق، يقولون بأن نحن
1: يعني بالنهاية هم قوى عظمى ويستطيعوا أن يتحدثوا كما يشاءون بالنهاية. يعني هذا واقع يعني مفروض على الجميع في
3: هذا
1: العالم.
3: صحيح، لكن الولايات المتحدة عضوة في مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمن الدولي عليه تقع مسؤولية الأمن والسلام العالميين، وبالتالي يجب أن يتصرف عضو المجلس الدولي بمسؤولية حتى يحقق الأمن والسلام العالميين. الآن مع الأسف الشديد ترامب يتعامل عامل وكأن لا مجلس دولي ولا كونغرس ولا مجتمع دولي ولا أمن طاقة ولا أمن غذاء وما شاكل ذلك.
1: سيد جو، ما هي النقاط الالتقاء المتوازنة والمعقولة للطرفين فيما يخص النقاط العالقة، موضوع الأرصدة، مضيق هرمز والنووي؟
7: There has not been much pushback against President Trump.
6: لم يكن هناك الكثير من المعارضة للرئيس ترامب في الولايات المتحدة عندما تحدث عن رفع التشميد عن

0: أصول الإيرانية. هذه من بين التنازلات التي قد تكون الولايات المتحدة مستعدة لتقديمها، ولكن المشكلة هي ليست ما إذا كانت إيران ستحصل على هذه الأصول أو ما إذا كانت العقوبات سترفع. المشكلة هي الطريقة التدريجية. من المفترض أن نعطيهم هذه الأموال قبل أن يتم تأمين المواد النووية وقبل أن يتم التوصل إلى اتفاق. أعتقد أن الرئيس ترامب يركز على المقاربة التدريجية بدلاً من الهدف.
1: ماذا تقول في ذلك دكتور سليم؟ نقاط الالتقاء المعقولة؟
2: أعتقد الآن الإشكالية الأساسية ستكون حول مضيق هرمز. يعني التركيز هو كيف يمكن مقاربة هذا الموضوع مع التصعيد الأمريكي. خلال الأيام الماضية تابعنا هذا التصعيد بشكل مباشر من قبل الولايات المتحدة، وهناك نية واضحة من أجل محاولة السيطرة الميدانية على المضيق. وتابعنا خلال الأيام الماضية ما كشفت عنه الفاينانشال تايمز وما كشف عنه الرئيس الأمريكي حول المسار، مسار عمان، وهو مسار من أجل المرور السري للسفن، وهو ما استطاعت الولايات المتحدة من تحقيقه. وتم عبور كما كشف الرئيس الأمريكي حوالي 100 مليون برميل من النفط و200 سفينة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، وشكرا لضيوفنا في الاستوديو. هذه التغطية مستمرة معكم مع نشوان.
3: شكرا لك سلمى. مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في أحدث تطورات المشهد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة، مضيفا أن أمر إيران انتهى ويمكنه إدخال قوات أمريكية غدا، لكنه لا يريد إرسال قوات برية. كان الرئيس ترامب قد قال إن بلاده ستستولي في المستقبل القريب على جزيرة خارك وبنية تحتية نفطية إيرانية أخرى، وستسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز هناك. أيضا أضاف ترامب أن الإيرانيين يتفاوضون من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن الأمر صعب عليهم بسبب ما وصفه بكبريائهم. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبا فحذر من أن القرارات المتسرعة ستؤدي إلى تدهور الأوضاع وأنهيار البنية التحتية للطاقة والأسواق وخلق مستنقع لا نهاية له. من جانبه حمل وزير الخارجية الإيراني خلال اتصاله بمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي واشنطن، حملها مسؤولية تداعيات إجراءاتها الخطيرة. يأتي هذا بعد شن الولايات المتحدة سلسلة هجمات على أهداف إيرانية ردت عليها إيران باستهداف مواقع في البحرين والكويت والأردن. وفي تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل تواجه تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله. في المقابل قال الرئيس اللبناني إن حكومته لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط، مؤكدا في تصريحات لوكالة رويترز أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر عملياتيا على منطقة وادي السلوقي في القطاع الأوسط جنوبي لبنان، وأن ذلك يزيل التهديد عن إصبع الجليل والمطلة. وكانت مراسلة الجزيرة قد أفادت بأن بلدات عدة في جنوب وشرق لبنان تعرضت لغارات إسرائيلية. هذا وقال حزب الله إنه أسقط بصاروخ نوعي مسيرة إسرائيلية من نوع هيرون واحد في أجواء منطقة نحلة في البقاع الشرقية لبنان. شاهد هذه الصور مشاهدينا من قضاء صور مباشرة في جنوب لبنان، والحقيقة كان قضاء صور قد شهد عدة غارات إسرائيلية، وما زلنا نتابع هذه الصور المباشرة من قضاء صور الذي شهد عدة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع مختلفة في القضاء. طبعا هذا بالإضافة إلى جملة من الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف طبعا ليلة نهار على عدد من المناطق في جنوب لبنان. التطورات في لبنان نلقي الضوء عليها هنا في الاستوديو. نرحب بوليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان. سيد وليد جنبلاط أرحب بك في استوديوهات الجزيرة، وأبدأ معك ربما من المشهد الميداني الذي تابعناه، ولا شك أنك تتابعه في لبنان، وبالتالي الحديث عما تريده إسرائيل والأمر الواقع الذي يتم الحديث عنه إسرائيليا وحتى لبنانيا. أسمع منك ربما رؤية عامة لما يجري.
4: ما من حدود للتوسع الإسرائيلي، ما من حدود، ثم رسموا خطا أصفرا للفصل بين مناطق لبنانية والمناطق الداخلية، وهذا الخط الأصفر يذهب إلى جبل الشيخ إلى جانب إلى محيط دمشق، وقد يصل إلى سوريا إلى حوران وجبل

0: بمحيط إسرائيل، لكن ما من أحد من منا يعلم ما هي الحدود، ماذا يريدون وإلى أين.
1: السؤال الصعب الذي يتردد، لبنان ما بين خيارات صعبة ربما أحلاها مر، كيف ينظر وليد جنبلاط إلى ربما الخيارات التي قد تبدو أو قد تبدو حلا مناسبا للخروج بلبنان من هذا النفق؟
0: لن نخرج من النفق. يحاول الحكم اللبناني، وأنا وافقت على التفاوض، لكن بنفس الوقت أشدد كوني بطبيعتي يعني متشائم، إيجاد مراكز إيواء جديدة لأهلنا من الجنوب، جديدة حديثة، مناطق جديدة، وهناك مناطق نستطيع أن نقدم لهم الإيواء اللائق والانتظار. وطبعا وضع الخطة الاقتصادية السياسية للبنان، نغير الأولويات، علينا أن نصمد اقتصاديا سياسيا إلى أن تحل الأمور، إذا ما انحلت.
1: إلى أي مدى أنتم قلقون على التماسك الداخلي اللبناني؟
0: وجود مناطق إيواء جديدة مقبولة مشرفة تخفف من الاحتكاك، وعلى أيضا إعلاميا كفانا تنظير. طيب هنا هذا لبناني، يعني عام 1982 خرج الفلسطيني من لبنان آنذاك بتسوية أمريكية لبنانية إسرائيلية، لكن هذا لبناني ليس فلسطيني بين هلالين كما كانوا يدعون أنه جسم غريب. طيب هذا لبناني، هو من لبنان، نشحنه إلى أين، نصدره إلى أين؟ علينا أن نقدم له الحد الأدنى من الضمانات الاجتماعية والسياسية وننتظر.
1: بغض النظر عن الإرادة الداخلية اللبنانية لمختلف الفرقاء اللبنانيين، لبنان أصبح جزءا من أوراق التفاوض بين الأمريكيين والإيرانيين سيد وليد جنبلاط، وبالتالي كيف تنظر أنت إلى ذلك؟ هل تراه مأزقا بالنسبة للبنان؟ وإن كان كذلك كيف يمكن إخراجه من هذه الأوراق؟
0: هو مأزق عندما يظن بعض اللبنانيين أننا بمعزل عن ما يجري اليوم في الخليج. نعم، ومأزق عندما نصدق بأن أمريكا تستطيع أن تفصل لبنان عن الخليج. وفي أمريكا قل لي ما هي السياسة الأمريكية، يعني كيف تستطيع أن تتجاوب مع السياسة الأمريكية وفي كل لحظة تصريح مختلف إلى من ترامب؟ هل وزارة الخارجية مضمونة أو بالأحرى تستطيع أن تفعل شيء؟ لست أدري، هناك ضياع كامل، ليس فقط في لبنان، في العالم بشكل أجمع.
1: ولكن هنالك خط ناظم أمريكي يضع أساسا لطبيعة التحركات الإسرائيلية، سمعناه من المبعوث الأمريكي الذي تم الآن إقالته توم براك من منصبه وربما تسلم مهام أخرى، وكان قد قال إن لإسرائيل الحق الذهاب أينما تشاء وقتما تشاء لفعل ما تشاء من أجل مصلحتها الأمنية.
0: قال ربما توم براك، وقالها الأسوأ، مش الأسوأ، الأسوأ كلام صدر عن
1: وزير خارجية،
0: لا أبدا، سفير إسرائيل، سفير أمريكا في إسرائيل مكابي، قال فليذهب الفلسطينيون إلى لبنان، إلى الأردن، إلى السعودية، لكن فلسطين ليس فيها هناك مساحة جغرافية تكفي أو يمكن أن تقوم عليها ما يسمى الدولة الفلسطينية الثانية التي أصبحت شبه مستحيل.
1: ذكرت أنك متشائم، إلى أي مدى
0: مش متشائم، واقع،
1: فلنقول إلى أي مدى تبدو رؤيتك الواقعية هذه تأخذنا إلى مرحلة أكثر تشاؤما متعلقة بمستقبل لبنان إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، خاصة في ظل رفض حزب الله للتفاوض مع الإسرائيليين؟
0: حزب الله اليوم، حزب الله لا يتكلم باسمه، يتكلم مع الأسف باسم القيادة الإيرانية. طيب القيادة الإيرانية وجدت في الساحة اللبنانية ساحة صراع جديدة تستطيع أن تستخدمها، لكنها على حساب من؟ على حساب المواطن اللبناني والشيعي بالتحديد. طيب لكن هنا أيضا الذين يظنون بإمكانية فصل بعض المقاتلين أو بعض المواطنين الشيعة اللبنانيين، مش أحكي الشيعة، عن إيران، هذا أمر صعب، لأن ارتباطهم ارتباط أيضا عقائدي. ثم هناك بعض من اللبنانيين يعتبرون الجنوب المحتل أو الغير محتل أنه ليس جزءا من لبنان.

0: يكون معك صريح، لأن في إذا نزلت اليوم إلى بيروت وتجولت في لبنان، هناك عالم، هناك عوالم مختلفة، عوالم فيها مراكز إيواء، عوالم فيها مطاعم، عوالم فيها هدوء، عوالم فيها حرب. علينا بالحد الأدنى من الوحدة الوطنية أن يعني أن نتيقن هذا هو لبنان الكبير الذي نريد أن نحافظ عليه، وفي لبنان الكبير جنوب لبنان.
1: الرئيس عون قال إن التفاوض هو أفضل الخيارات، هنالك خيارات أخرى لكن التفاوض هو أفضل الخيارات. أتحدث عن التفاوض بطبيعة الحال مع الإسرائيليين، هل تتفق مع ذلك؟
0: أيدت التفاوض، لكن أي نوع من التفاوض؟ أيدت أين التفاوض على أساس أن نعود إذا أمكن، طبعا الأمور تغيرت، إلى ما يسمى اتفاق الهدنة الذي سرى بين لبنان وبين إسرائيل من عام 1949 إلى الأمس القريب. سلم، لا أرى إمكانيات السلم. ثم تتحدث عن سلم، قامت مصر باتفاقية كامب ديفيد، لكن هناك سلم بارد، لكن هناك دولة متماسكة. السلم مع الأردن، نفسه الإسرائيلي يهدد اليوم السلم مع الأردن عندما يلغي ما تبقى من مساحات قد تقوم على في الضفة الغربية، قد تقوم عليها الدولة الفلسطينية الثانية المزعومة. لبنان مختلف، نبقى على السلم أفضل، نبقى على الهدنة أفضل، أفضل بكثير من أن يعني تدخل علينا إسرائيل وتمزق المجتمع الداخلي كما مزقته أو كما تحاول اليوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
1: إلى أي مدى تخشون من أن يبقى لبنان على صفيح ساخن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، طالما أن هنالك تغيرا في منظومة الأمن الإقليمي، تغيرا في منظومة الأمن بالنسبة لإسرائيل أيضا؟
0: أي تغير؟
1: على كل المستويات، يعني قوة إسرائيل اليوم مختلفة عن قوتها قبل، طبيعة هجماتها أصبحت أكثر عدائية في المنطقة.
0: بس هل إسرائيل أو المتصارعون على لبنان على استعداد لتحييد لبنان؟ أبدا، يستخدمون لبنان إسرائيل كما إيران تستخدم لبنان من أجل الصراع على لبنان وعلى حساب الشعب اللبناني. إذن إمكانية تحييد لبنان بالوقت الحاضر صعبة. علينا نحن أن نتفق على هذه الأمور، نضع الثوابت، نتكيف ونصمد.
1: هل ما زال هنالك إمكانية للحديث عن المبادرة العربية وللحديث عن دور عربي فاعل من أجل حلحلة الأمور في لبنان؟
0: عام 2002 قامت القمة العربية، كانت قمة عربية في بيروت تحت شعار الأرض مقابل السلام، مش هيك؟ طيب اليوم من 2002 لليوم قديش في كم سنة؟ 24 سنة. طيب قامت بعض الدول العربية بما يسمى هي المبادرة السلم الإبراهيمي. طيب فيه مكان ما تشابه مع المبادرة العربية، الأرض مقابل السلام، لكن اليوم لم يبقى أرض. أرض الضفة التي آنذاك قالوا أنها ستكون الدولة الفلسطينية وهي 20% من أرض كل فلسطين أصبحت 10% اليوم. أي أرض؟ أم المطلوب السلام من أجل السلام؟ يعني هذا موضوع شديد، موضوع جديد على حساب الشعب الفلسطيني طبعا.
1: بغض النظر عما إذا كنتم تثقون أو لا تثقون بالأمريكيين كطرف يقدم عملية التفاوض هذه مع الإسرائيليين، ما هي المحاذير التي ينبغي على المفاوض اللبناني أخذها في الاعتبار فيما يتعلق بالتعاطي مع إسرائيل وسط هذا الحضور الأمريكي طبعا والتأثير الأمريكي على التفاوض؟
0: لا أثق أولا بالسياسة الأمريكية، واحد. اثنين، السياسة الأمريكية فيما يتعلق بإسرائيل هي فقط وسيط، يعني تنقل إلينا رسائل إسرائيل لا أكثر ولا أقل، ليس لها موقف مستقل أبدا. لا نظنن أن هناك موقف مستقل يستطيع أن يضغط على إسرائيل. ممنوع الضغط على إسرائيل أساسا، إسرائيل ملحق أو بالأحرى أمريكا ملحق بإسرائيل، هذا رأيي. نرى الأمور، يعني منذ أسبوع شتم ترامب
1: نتنياهو،
0: ثم اعتذر، مش اعتذر، ثم أجرت الإزاعة الإسرائيلية وجرت المصالحة. ترى المنظر غريب، في كل شأن يتحرك فيه الرئيس الأمريكي يشاور فيه نتنياهو.
1: لكن ترامب قال إن الضربة الأخيرة الليلة الماضية على إيران كانت من وحي إدارته، ولم يكن للإسرائيليين أي تدخل، ولم يكن ذلك أي تدخل على المستوى
0: ضربة مشتركة. وبعد غد يعني هناك حلف عسكري سياسي إيديولوجي أمريكي إسرائيلي، أمريكي إسرائيلي لن يتغير في هذه اللحظة. هذه تفاصيل نغرق فيها، ونظن أن هناك ربما إمكانية ضغط أمريكي أو تغيير أمريكي في السياسة. ليس هناك، هذا مش بس ترامب، من قبله بايدن.
1: ولو سلمنا بهذا الانصهار الأمريكي الإسرائيلي، كيف يؤثر ذلك على مستقبل لبنان من الناحية السياسية برأيك؟
0: الأهم أن نقتنع بهذا الأمر. هناك أمور، هناك فريق لبناني، أو هناك فريق لبناني وإعلام لبناني يعني يظن بأنه في إمكانية فصل بين السياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية. هناك فريق لبناني في واشنطن يعني إسرائيلي أكثر من إسرائيل، إسرائيلي أكثر من إسرائيل. علينا، هناك مشاكل كبرى، لكن في النهاية هذا الشعب موجود، صمد في الحروب السابقة ودفع الثمن. برأيي نستطيع أن نصمد، لكن بالحد الأدنى من التنسيق.
1: إلى أي مدى تعتقد بأن حزب الله كإدارة سياسية للحزب بالقرارات التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بهذا الصراع الدائر حاليا في داخل الأراضي اللبنانية مصيب في قراراته على المستوى الاستراتيجي بالنسبة للجبهة اللبنانية، بالنسبة لتأثير ذلك على الجبهة اللبنانية الداخلية؟
0: أعتقد عندما كان على قيد الحياة السيد حسن كان له حيثية معينة يفهم فيها الوضع اللبناني، وحتى في هذا المجال بحرب غزة أجبر على الدخول في الحرب الإسناد الأولى. بعد مقتله وبعد استشهاده لا أرى في القيادة الحالية، التي طبعا هي القيادة التي نعرفها من خلال الإعلام، هناك قيادة أخرى لا نعلم فيها، لا أرى حرية حركة لحزب الله إلا تلقي الأوامر من إيران. ثم يعني البيان المشترك يا عزيزي، البيان المشترك الأمريكي بعد التفاوض الأمريكي اللبناني حدد ماذا؟ حدد انسحاب حزب الله من المناطق التي يتواجد فيها، ولم يذكر انسحاب إسرائيل من الأرض اللبنانية، لم يذكر. فكيف تريد أن تقنع هذا المقاتل أو هذا المواطن أو أيا كان بأن ليس هناك انحياز مطلق أمريكي مع إسرائيل وأنت تفاوض في وزارة الخارجية الأمريكية؟
1: طيب، اليوم المفاوض اللبناني يتحدث إلى المفاوض الإسرائيلي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفق واقع عسكري وميداني مختلف، هل يجعل ذلك ما يفاوض عليه اللبناني اليوم مختلف عما كان يفاوض عليه قبل شهرين، بمعنى أن الواقع الذي فرضته إسرائيل على الأرض في جنوب لبنان يصعب تغييره؟
0: كنا بغنى، لكن هذه فرضيات للمستقبل، كنا بغنى عن الحرب المساندة الأولى والحرب الإسناد الثانية، كنا بغنى، لكن وقعت الواقعة. على الأقل في التفاوض أن يكون هناك توازن، الضرب مستمر. يعني كأن عندما يقول لك الإسرائيلي المفاوضة تحت النار، هو يضرب حيث يشاء وأين يشاء، ما من شيء سيوقفه. طيب، على الأقل بالتوازن، انسحاب إسرائيلي ونظريا أو عمليا انسحاب لوحدات حزب الله، على الأقل بالشكل. لكن إذا الشكل غائب شو بتعمل؟
1: السؤال الذي يطرحه أنصار حزب الله على الأطراف الأخرى، حتى لو سلمنا بأننا ألقينا السلاح وتركنا الجبهة العسكرية تماما، ليس هنالك ثقة بإسرائيل، وبالتالي ما الرادع الذي يمكن أن يردع الإسرائيليين عن التقدم باتجاه
0: من جهة بهذا المنطق؟ معهم حق، لابد من وسيط، وهنا نتحدث عن الولايات المتحدة، لكن أيضا هذا خطأ، لابد من إجماع. يعني رفضت الولايات المتحدة إشراك فرنسا في المفاوضات. القوات الدولية اليونيفيل اليوم التي هي موجودة في لبنان آخر السنة ستغادر. نحن بحاجة إلى قوات دولية، جيش لبناني قوي يمنع، يكون شاهد على منع، محاولة منع أي اختراق إسرائيلي جديد أو أي غزو إسرائيلي جديد في حال انسحبوا.
1: أشكرك ولي جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي في لبنان هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى التغطية التصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز مشاهدينا معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. نرحب من طهران بمراسل الجزيرة زميل عمر هواش. أهلا بكم فادي، سأبدأ معك وآخر البيانات الأمريكية المتعلقة بالصراع، لا سيما في ظل حديث أو تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضربة شديدة هذه الليلة لإيران.
2: نعم نشوى، للمرة الثالثة أو لليوم الثالث على التوالي الرئيس الأمريكي يبعث بإشارات واضحة بنيته التصعيد وباستمرار توجيه هذه الضربات التي يصفها بالقاسية ضد إيران، علما أنه يؤكد أن إيران لم تعد تمتلك جيشا أو قوات بحرية أو دفاعات جوية، وما تمتلك هو نحو 20% من ترسانة الصواريخ التي كانت لديها قبل بداية الحرب، وأقل من ذلك على مستوى المسيرات، وأن أمرها انتهى. وهو طرح فكرة إمكانية احتلال والسيطرة على جزيرة خارق الحيوية بالنسبة لإيران في إطار تصدير النفط، علما أن إيران عبر البحر يعتقد أنها غير قادرة على تصدير النفط بسبب الحصار الذي تفرضه القوات البحرية الأمريكية والجوية على الموانئ الإيرانية. لكنه يقول أنه في المستقبل القريب سوف يكون بالسيطرة على هذه الجزيرة بالإضافة على قطاع النفط والغاز الإيراني، ويستولي عليه كما فعل في حالة فنزويلا.
1: فادي أعتذر منك، لكن لو سمحت لي ثواني معدودة فادي، ونوى الخبر العاجل، القيادة المركزية الأمريكية مضيق هرمز ما زال مفتوحا للعبور، وأيضا القيادة المركزية تقول إنه تم إنشاء ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وأعود إليك مرة أخرى فادي.
2: نعم نشوان، للتذكير الجزيرة كانت نقلت في الرابع من هذا الشهر أي قبل أسبوع من الآن عن مسؤول أمريكي تأكيده أن هناك مسار مفتوح أمام حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز للسفن الراغبة بالعبور، وأن هذا المسار هو تحت إشراف الولايات المتحدة. وأكد المسؤول في حينها أن نحو 1000 سفينة بالفعل عبرت مضيق هرمز منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز السريان في 8 أبريل/نيسان الماضي. وبالتالي القيادة المركزية تؤكد ما سبق أن نقلته الجزيرة عن هذا المسؤول. بطبيعة الحال هذا الأمر يتعلق بأن تقوم السفن بالعبور على مسؤولياتها الخاصة. هناك إشكالات كبيرة كما أشار هذا المسؤول تتعلق بقضايا التأمين على السفن. الشركات التي تؤمن عليها لا تريد أن تتخذ أو أن تتحمل أو تتنكب هذه المخاطرة، وفي العادة تقوم هذه السفن بالعبور بعد أن تقوم بإغلاق وإطفاء أجهزة الإرسال لديها وأجهزة التتبع كي لا يتم رصد حركتها. لكن كما تقول الآن القيادة المركزية، تقول أن مضيق هرمز ليس مغلقا، وهو رد عمليا على إعلان الجانب الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز جراء هذه الهجمات الأمريكية المتكررة. لكن كما أشرت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن طرح فكرة السيطرة على جزيرة خارق تراجع عن هذه الفكرة في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، لأنه وفق تعبيره فإن الولايات المتحدة لا تريد أن تدخل في هذا الموضوع، وليس لديها الشجاعة في الوقت الراهن، ولا تريد خوض هذه الحرب على نطاق أوسع كما هو يقول، أن ليس هناك هذه الرغبة لدى الشعب الأمريكي. وهذا إقرار حقيقة بالواقع السياسي الذي والاقتصادي الذي تمر به الولايات المتحدة، سواء ما رأينا من تصويت في الكونغرس مؤخرا ضد صلاحيات الحرب لدى الرئيس دونالد ترامب والتي تطالبه بوقف الأعمال العدائية مع إيران وسحب القوات الأمريكية، أو المؤشرات الاقتصادية المقلقة المتعلقة بالتضخم. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سوف يستمر في توجيه هذه الضربات على الأقل مرة أخرى الليلة، ويقول ينبغي على إيران أن توقع على الاتفاق، ويصفه بأنه اتفاق جيد. وهو يقول أيضا أن المفاوضات مستمرة مع الجانب الإيراني مع استمرار هذه الضربات، والتي دخلت على خطها يوم أمس صواريخ توماهوك التي أطلقتها البحرية الأمريكية. ويعتقد على نطاق واسع أن الولايات المتحدة تحاول أن تحقق أكثر من هدف من خلال هذا الضرب، محاولة إرساء معادلة ردع خصوصا بعد إسقاط المروحية وإظهار أن الرئيس الأمريكي قادر على الرد على الهجمات الإيرانية من ناحية، استغلال هذه النافذة لضرب بعض الأصول الإيرانية خصوصا تلك التي تستخدم في إطار ضرب حركة السفن في مضيق هرمز وبمحاذاة مضيق هرمز، ولكن أيضا ممارسة ضغوط عسكرية من خلال تسخين الجبهة وإن كان في إطار محدود ومدروس حتى هذه اللحظة. هذا التصعيد من أجل إحداث تغيير في سلوك إيران لإجبارها على القبول بالصفقة المعدلة التي يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا فادي. عمر هواش في طهران، القيادة المركزية ما تزال تتحدث هنا مرة أخرى عن تأكيداتها بأن إيران لا تسيطر

0: على مضيق هرمز، وأن القوات المسلحة في حالة تأهب الدفاع ضد عدوان إيران بحسب القيادة المركزية الأمريكية، وبالتالي هناك تناقض يستمر فيما يتعلق بالروايتين. عمر،
1: بالفعل نشوان هناك رواية معاكسة تماما لما تصرح به القيادة المركزية الأمريكية، هنا الجانب الإيراني، وآخر ما ورد هو عن طريق هيئة إدارة مضيق هرمز، حيث قالت في بيان رسمي أن مضيق هرمز مغلق بالكامل حتى إشعار آخر، ويمنع على كافة السفن التجارية لا سيما السفن التي تحمل النفط وأي سفن أخرى العبور من المضيق، وأن السفن التي كانت قد حصلت قبل التصعيد العسكري الأخير بين واشنطن وطهران في المضيق ينبغي عليها الانتظار حتى يتم الإعلان عن فتح المضيق مجددا. كذلك هذا الإغلاق كان قد أعلن عنه ليلة أمس مع التصعيد والاشتباكات التي شهدها المضيق وفق الرواية الإيرانية بين القوات في الحرس الثوري والقوات الجيش الأمريكي. تقول طهران إن إغلاق المضيق مرده إلى تلك الهجمات، وأن المضيق بات غير آمن نتيجة الهجمات التي تواصلها الولايات المتحدة الأمريكية ولا تزال تهدد باستئنافها هذه الليلة. كذلك يضيف مقر خاتم الأنبياء الذي أعلن يوم أمس إغلاق المضيق بأنه أي سفينة تحاول العبور من مضيق هرمز سوف يتم التعامل معها كأنها متعاونة مع من وصفه بالعدو الأمريكي، وبالتالي سوف يتم استهدافها. وهذا في الواقع ما شهدناه، حيث قالت البحرية الإيرانية يوم أمس إن القوات الإيرانية كانت قد ضربت سفينتين حاولتا العبور من المضيق عندما كانت هناك الاشتباكات جارية وكان هناك إعلان رسمي من قبل الإيرانيين بإغلاق المضيق. الإيرانيين يحاولون التمسك بشكل كبير بمضيق هرمز كأنه ورقة ضغط في المفاوضات. في الجانب الأمريكي في المقابل هناك محاولة لأجل انتزاع هذه الورقة من اليد الإيرانية. نعلم أن الإيرانيين على لسان الحرس الثوري الإيراني يؤكدون دائما أنهم يواصلون السيطرة على المضيق. في المقابل ما تقوله القيادة المركزية الأمريكية أن المضيق مفتوح هو يعتبر هنا جزءا من حرب التصريحات، حرب الرواية. طيب، والحرب النفسية بين الطرفين لأجل إقناع السفن
0: يعني
1: التي تنتظر بها
0: أيضا معدودة. ريثما أقرأ هذا الخبر العاجل، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، حزب الله سيبقى في الخط الأمامي للدفاع عن لبنان وسيحقق النصر، وهذا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. عمر،
1: نعم، هذا التصريح يأتي في سياق ما كنا دائما نتحدث عنه بأن الملف اللبناني هو ملف مهم بالنسبة للإيرانيين، ويعتبر البند أول في مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها. وعلى الرغم من التصعيد الأمريكي الإيراني خلال الأيام الماضية، لا يزال الإيرانيون يؤكدون أنهم متمسكون بما يصفونه حقوقهم في مذكرة التفاهم، على رأسها أن وقف الحرب في إيران ينبغي أن يترافق بالكامل مع وقف الحرب في الساحة اللبنانية، فضلا عن أن مضيق هرمز كما ذكرنا يعتبر أحد الأوراق الهامة والبنود الهامة بالنسبة للإيرانيين في مذكرة التفاهم. إيران تقول إنها لن تفتح المضيق طالما الحصار البحري مستمر، وزاد الآن الأمر الهجمات الأمريكية المتتالية على المناطق الجنوبية الإيرانية المحاذية لمضيق هرمز. الإيرانيون يقولون أنهم يمكن أن يفتحوا المضيق في حال انتهاء الحرب، في حال انتهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وأن يكون ذلك بشكل تدريجي وليس بشكل مباشر وفوري وعاجل مثلما يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي نتحدث عن تمسك إيراني بمضيق هرمز كورقة سياسية في المفاوضات وعسكرية في المواجهات التي لا تزال مستمرة خلال الأيام الماضية. في كل ليلة نشهد أن هناك كانت هجمات في المناطق المحيطة في المضيق، وإيران كانت ترد باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة. ونلاحظ أن القواعد القوات الأمريكية خلال اليومين الماضيين كانت تركز على المناطق الشمالية لمضيق هرمز. كنا نتحدث عن انفجارات طالت مقار عسكرية، ثكنات عسكرية، معسكرات ووحدات قتالية للحرس الثوري وفق ما أعلن بيان الحرس الثوري فجر هذا اليوم. وتقرأ هذه الاستهدافات على أنها محاولة لانتزاع السيطرة من قبل واشنطن القوات الأمريكية عن مضيق هرمز، خاصة عبر استهداف الرادارات، استهدافات الوحدات القتالية، استهداف منظومات الدفاع الجوية في مسعى أمريكي عسكري.
0: شكراً.
1: لإعماء إيران عن المضيق وربما محاولة للسيطرة على المضيق من قبل الأمريكيين في المستقبل.
0: شكرا عمر هواش في طهران، بالتأكيد ستبقى معنا في سياق هذه التغطية، لكن دعنا نتحول الآن إلى قراءة على الخارطة مع سلام خضر لآخر التطورات. طبعا ليلة كانت من حيث القراءة العسكرية كبيرة، من حيث المعطيات كان هنالك العديد من الاستهدافات الأمريكية، كان هنالك حديث عن اشتباكات نفته الولايات المتحدة ولكن أكدته إيران من طرف آخر.
2: صحيح، والآن هناك إعلان من قبل القيادة المركزية بأن هناك ممر سالك حقيقة في مضيق هرمز، ولهذا نشوان سننتقل مباشرة إلى مضيق هرمز. ما الذي يجري حول المضيق؟ مضيق هرمز كما بات معلوما القيادة المركزية الأمريكية تفرض حصارا عند نقطة، عند آخر ميناء إيراني على خليج عمان عند نقطة تشابهار. هذا الحصار يمنع دخول وخروج السفن المتجهة بشكل خاص إلى الموانئ الإيرانية. هذا بات معمولا به منذ منتصف أبريل الماضي عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب عن عملية الغضب الاقتصادي التي بموجبها فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. ردت إيران بأنها أعلنت أن مضيق هرمز مغلق بالكامل أمام جميع السفن التجارية باستثناء تلك التي تقبل التنسيق مع بحرية الحرس الثوري لتأمين مرورها عبر المضيق. لنفهم أكثر هذه صورة أكثر قربا للجغرافيا المائية والجغرافيا البرية المحيطة بمضيق هرمز. تاريخيا كان هناك ممر بحري للسفن التجارية وناقلات النفط تقريبا يمر في المسافة البحرية في المنتصف بين الشواطئ العمانية والشواطئ الإيرانية. عندما أعلنت إيران إغلاق هذا المضيق والملاحة عبره باستثناء للسفن والدول التي تنسق مع بحرية الحرس الثوري عدلت هذا المسار، قامت بتحديد مسار يقع من جنوب جزيرة هرمز الإيرانية للسفن التي تتجه من خليج عمان وبحر العرب باتجاه المياه الخليجية، وجنوب جزيرة لارك للسفن التي تخرج من المياه الخليجية إلى خليج عمان وبالتالي إلى بحر العرب. آنذاك قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت بتجهيز مسار موازن يسمح للسفن التجارية، ناقلات النفط والغاز وغيرها من السفن المحملة بالسلع أن تمر عبره مع تفادي المرور بالمياه الإيرانية. آنذاك قالت سنتكوم القيادة المركزية بأن هذا المسار هو أقرب إلى المياه العمانية، وعندما بدأت عملية الغضب الاقتصادي وفق ما أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ العمل بمشروع تقوم بموجبه القيادة المركزية بتأمين مرور السفن عبر مسار يكون قريب جدا من الشواطئ العمانية. أوقف آنذاك المشروع، لكن ما أعلنته اليوم وقبل قليل أكدت القيادة المركزية أن هذا المسار سالك بالفعل للسفن التجارية وناقلات النفط والغاز، وأن هناك أكثر من 200 سفينة وفق ما قال الرئيس دونالد ترامب يوم أمس قد مرت بالفعل عبر هذا الخط. أما الحرس الثوري الإيراني فينفي ذلك ويقول بأنه أغلق المضيق بشكل كامل ردا على ليلتي الاستهداف التي قامت بهما القيادة المركزية الأمريكية للشواطئ الإيرانية. ويلاحظ أن هذه الاستهدافات الأمريكية خلال الليلتين الماضيتين تركزتا بشكل خاص عند المناطق أو عند السواحل الجنوبية القريبة جدا من مياه مضيق هرمز أو من مضيق هرمز، من سيريك وميناء بندر عباس وجزيرة كيش، وتركزت هذه الاستهدافات في هرمزجان ومحافظتي هرمزجان ومحافظة فارس. وقالت القيادة المركزية بأن هذه الاستهدافات تمت ضد دفاعات جوية إيرانية ومحطات رادار إيرانية. من المعلوم بأن إيران عززت البنية التحتية العسكرية عند الموانئ والقواعد العسكرية المطلة على مضيق هرمز بعد بداية العمليات العسكرية أو العملية العسكرية الأمريكية التي سماها آنذاك الرئيس دونالد ترامب بالغضب الملحمي. إذن هذه المناوشات بين

0: القيادة المركزية الأمريكية وبين إيران كانت تجري وفق الإعلان الإيراني في خليج عمان. بمعنى آخر كان هناك اشتباكات من الشواطئ الجنوبية لإيران وبين القطع البحرية الأمريكية التي تتواجد في بحر العرب. وهذه نقطة أخيرة، المعلوم بأن هناك حاملتي طائرات أمريكيتين تتمركزان في بحر العرب، إضافة إلى أكثر من 14 مدمرة وسفن برمائية أمريكية، بينما تستخدم إيران في هذه المناوشات وأيضا في إعاقة المرور وفق ما تقول وإغلاق المضيق على مجموعة من الأدوات العسكرية أهمها الزوارق الصغيرة، وهي ضمن ما يعرف بأسطول البعوض. هي زوارق صغيرة قتالية سريعة يمكنها أن تناور في مقابل قطع عسكرية بحرية أمريكية ضخمة النشوان. إذن الآن إيران تقول، الحرس الثوري يقول بأن المضيق مغلق بشكل كلي، أما القيادة المركزية فتقول بأن هناك مسار إبحار موجود ومفتوح وسالك جنوب مضيق هرمز.
1: شكرا على كل هذه التوضيحات سلام. ومشاهدين الآن سينضم إلينا من الكويت المحلل السياسي والاستراتيجي محمد أحمد العوضي. سيد العوضي أهلا بك. بناء على هذه القراءة لمضيق هرمز، طبعا مع أخذ ربما بالاعتبار هنا التناقض في الروايتين الأمريكية والإيرانية سيد العوضي، لكن ربما ما يهمنا الآن أن رئيس البرلمان الإيراني على سبيل المثال محمد باقر قالباف قال إنه يحذر من أن القرارات المتسرعة ستؤدي إلى تدهور الأوضاع وانهيار البنية التحتية للطاقة والأسواق وخلق مستنقع لا نهاية له. طبعا هذا بناء على أيضا تهديدات ترامب بقصف إيران بشدة الليلة كما قال. ما قراءتك للمشهد؟
2: نعم، يعني بداية أنا أمسي عليك بالخير وأخوة المشاهدين والمشاهدات الكرام. يعني أمانة يبدو أن الجانب الإيراني لم يستفد من الوفد القطري المتواجد ليلة الأمس في طهران، وكأن لسان حاله يقول أنها لعلها تكون الفرصة الأخيرة لما يعني ولم يكترث للجهود الحثيثة التي من شأنها تريد السلام والاستقرار والأمن للمنطقة والعالم بأسره. وفعلا يعني مارس التعنت مرة أخرى، وما هي إلا سويعات قليلة إلا وانهالت الضربات الأمريكية من كل حدب وصوب على كل الجبهات وفي شتى المناطق في آن واحد جوا وبحرا. ويعني الشيء بالشيء يذكر أن أنا في لقاء سابق معكم عندما سئلت عن تصريح الرئيس ترامب بعد حادثة الأباتشي أن هل هناك رد، وقلت نعم سيكون هناك رد، لكن للأسف مرة أخرى يمارس الجانب النظام الإيراني الضربات على دول الخليج والمنطقة. وكما شاهدتم أن يعني من منذ بداية الصباح انهالت الهجمات الغاشمة الغادرة الممنهجة على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، والحديث عن إصابة طفلة لم يتجاوز عمرها 11 سنة. ويبقى هذا السؤال القائم، يعني هنا على قرابة 100 يوم، لماذا يتم استهداف دول الخليج والمنطقة بينما تكون الحاملات والبوارج الأمريكية على مرأى ومسمع الإيرانيين؟ هذا السؤال إلى اليوم لم تتم الإجابة عليه. فبالتالي يعني كل ما يقوم به الإيرانيون، ومثل ما ذكرت لك قبل قليل، أنهم لم يكترثوا لكل الجهود الحثيثة التي يقوم بها العالم بأسره بما فيها الوفد القطري اللي كان متواجد.
1: طيب، نرحب الآن بالاستوديو، شكرا لك دكتور العوضي. نرحب بالدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، أيضا هنا في الاستوديو انضم إلينا جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. أهلا بكم سيد بوريلي، سأبدأ معك. الرئيس ترامب يقول إنه يعني يفضل السيطرة على خارك، والحقيقة هذا الحديث من السيطرة على خارك والحديث من التوغل برا أو التوغل على الساحل وقضم أراضي إيرانية لمصلحة السيطرة العسكرية الأمريكية، هذا ليس حديثا جديدا، لكن ألا تعتقد بأن الرئيس ترامب بهذه الطريقة في التعاطي مع المشهد يبقي المنطقة دائما على صفيح ساخن من دون أفق لحل؟
3: أعتقد أن المنطقة كانت في حالة اضطراب مستمر لأن إيران تمول وكلاءها لأعوام عديدة.

0: بالنسبة للجزيرة خرق إن كان هذا سيحدث أم لا، هذا يعتبر تصرفا من ترامب لكي يحصل على أفضلية، ولقد قال إنه سوف يقوم بالرد على إسقاط المروحية بالقوة وقام بذلك، وعلى الأرجح سيقوم بالرد بقوة أيضا الليلة. إذن فهذا يهدف إلى أن يكون لديه أفضلية ليتوصل إلى أهدافه. إذا ما إيران كانت ستتساهل مع النقاط المتعلقة بالقضية النووية فلا يمكن أن يحدث هذا، وما كان أصلا أن يحدث ما حدث. الدبلوماسية بدون أفضلية هي تسول. إذا ما أراد الرئيس أن يحصل على أفضلية فسوف ينفذ ذلك. بالنسبة لجزيرة خرق لا أدري، ولكن في هذا الحصار هو استطاع أن يقوم بالتأثير على الاقتصاد الإيراني، وهو ليس بالشخص الذي وضح لماذا يريد جزيرة خرق، سوى أنه يريد أن يؤثر على إيران سيكولوجيا، وأن يرى إيران أيضا في المستقبل تحدث لها أضرار أكثر.
1: سليم، هل يمكنك أن تتلمس أي قراءة تخرج بنا عن إطار الضغط العسكري من أجل الموقف التفاوضي الأمريكي مع إيران من خلال كل ما جرى المشهد من الليلة الفائتة حتى ربما الساعات الحالية؟
2: بالطبع، يعني هناك الضغط العسكري من أجل تغيير الواقع الميداني. الآن المعركة الأساسية هي حول مضيق هرمز، ما كشفت عنه الولايات المتحدة، وكما تابعنا على الشاشة التفاعلية مع سلام، وتأكيد القيادة المركزية، وما كشفه الرئيس ترامب أمس، وما كشفته الفاينانشال تايمز اليوم وتقارير رويترز، هو هذا المسار في مضيق هرمز الذي يسمح بعبور السفن وناقلات النفط بحماية أمريكية. هذا واقع ميداني جديد، يعني ليس فقط الولايات المتحدة، أيضا الفاينانشال تايمز، أيضا رويترز يتحدثون عن هذا الموضوع. هذا خرق كبير على المستوى الميداني، بمعنى أن ليس فقط الضغط العسكري من أجل دفع إيران إلى تقديم تنازلات والعودة إلى المفاوضات والقبول بالاتفاق.
1: ماذا، هرمز مثلا؟
2: صحيح، هناك ضغط ميداني من أجل خلق واقع ميداني جديد، بمعنى تثبيت العمل بهذا المسار، وهذا سيترك ضغط أكبر على إيران، ولكن أيضا سيريح الاقتصاد العالمي في حال تم تثبيت وحماية هذا المسار، لأنه خلال الأسابيع الماضية كان مسارا سريا وكان غير معلن، الآن يصبح سريا، والكشف عن هذا المسار يعني أن لا يعود هناك إمكانية لإيران أن تقول أن المضيق مغلق بشكل كامل أو يجب التنسيق معه كما أعلن الحرس الثوري الآن. وهذا أيضا تثبيت هذا المسار يخفف الضغط عن الاقتصاد العالمي، وهذا ما عبر عنه رئيس ترامب يوم أمس، بمعنى أن هذا المسار سمح بعدم ارتفاع أسعار النفط إلى أرقام خيالية، وبقيت أسعار النفط تحت $100. وأيضا هناك الكثير من البيانات تؤشر حول مرور ما بين 2 إلى 3 مليون برميل نفط في اليوم. هذا تطور ميداني تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، القوات الأمريكية في المنطقة، من أجل تغيير واقع ميداني. حكما هذا سيؤثر على الواقع السياسي.
1: استدامة هذا الواقع الذي تفرضه الولايات المتحدة ميدانيا، هذا بحاجة إلى عنصر استدامة على المدى البعيد.
2: صحيح، هذا هو التحدي.
1: يعود العنصر الدبلوماسي مرة أخرى.
2: هذا هو التحدي الكبير على مستوى الولايات المتحدة، لأنه عندما كان هذا المسار سريا، وأعلن رئيس ترامب أن إيران اكتشفت هذا الموضوع، حادثة الأباتشي هي على الأرجح في هذا المسار، بمعنى أن القوات الإيرانية أرسلت مسيرة وضربت الطائرة الأباتشي الأمريكية في هذا المسار. لا شك أن هناك تحدي كبير، وعمليات القصف التي تقوم بها الولايات المتحدة في هذه المنطقة هي من أجل تثبيت هذا المسار. إذا بقي هذا المسار فعالا واستطاعت الولايات المتحدة أو القوات الأمريكية أن تبقي على حصار الموانئ الإيرانية، هذا سيؤدي إلى خلل في توازن بين الجانبين، بمعنى أن ستكون المبادرة أو اليد العليا أكبر عند الولايات المتحدة، بما أن الحصار على الموانئ والمضيق مفتوح، ويخفف الضغط على دول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي.
1: سيد العوضي في الكويت، هل تعتقد بأن هذه المسألة يمكن أن تحل بالعسكرة، يعني طالما أن هنالك انسداداً على المدى على الأفق الدبلوماسي في العمل السياسي؟

0: نعم، يعني لو تلاحظ أخي الكريم أن في بداية الضربات أطلقت عليها من قبل الرئيس ترامب والقيادة المركزية أنها يعني ضربات دفاعية، وهذه لها عدة مؤشرات. الضربة الدفاعية يريد أولا، قبل أن نتكلم عن المؤشرات الثلاث اللي نتكلم عنها، أنه يريد أن لا يوسع المعركة كما كانت أو يرجع للمربع الأول، لكن الهدف منها مقرون دبلوماسيا مع يعني أن يكون الجانب الإيراني تحت النار حتى يرجع للتوقيع تحت الضغط. هذا من جانب. ومن جانب آخر لما نتكلم عن المؤشرات، المؤشر الأول أن بعد حادثة الأباتشي يعني هذه كانت بمثابة ضربة كبيرة للجانب الأمريكي، خاصة أن الأباتشي تعتبر من الطائرات المروحية الأفضل على العالم، تتمتع ب يعني قوة رشاش تصل إلى 30 مليمتر، يعني من فخر الصناعة الأمريكية قد ضربت من الجانب الإيراني، وهذه كانت تحتاج فعلا رد واضح مباشر. الأمر الآخر هو يريد رئيس ترامب أن يعني يبسط هذه النفوذ لهذه العمليات ويتحكم في مسرح العمليات. والأمر الآخر أنه يعني بمثابة لما الجانب الإيراني حاول أن يغرس جانب الردع الجديد فأتاه الرد لا محالة. فحتى يكون الجواب على سؤالك مباشرة، نعم هناك يبدو أنه يعني حتى يرجع إلى الدبلوماسية والتوقيع يجب أن يكون تحت الضغط.
1: طيب سيد بوريلي، ما بين فكرة الضغط من أجل موقف دبلوماسي سياسي أفضل للولايات المتحدة وما بين فكرة رد الاعتبار على إسقاط الأباتشي، أين تقرأ الهدف الأساسي مما جرى وربما قد يجري الليلة الحالية؟
2: الوضع المتعلق بالمروحية تغير بشكل كبير على مدى 48 ساعة. عندما أتت الأخبار في البداية كانت صدمة، وقد كان هناك حديث عن طبيعة تقنية، ولكن هناك المئات من المروحيات الأمريكية في المنطقة وهذه كانت مجرد واحدة. أين هذه المروحيات؟ هي على الأرجح تشارك في الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي، وهي تتطلب إخراج 100 مليون برميل نفط إيراني إلى السوق. ولذلك كان هناك علم بأن المضيق مفتوح، وإغلاق مضيق هرمز الآن كان عبارة عن ورقة بيد إيران، ولكن الآن نرى أن هناك سيطرة ربما تكون علنية أو سرية، والآن الوضع تغير بالنسبة لإيران والولايات المتحدة تقوم بالرد على كل هذه العوامل.
1: بغض النظر دكتور سليم عن طبيعة هذا التناقض في الروايتين الأمريكية والإيرانية فيما يتعلق بأن المضيق مفتوح أو مغلق، أو حتى لو سلمنا بأنه مفتوح جزئيا فلنقل بممر واحد، لكن المسألة الجوهرية هنا المتعلقة بإنهاء الصراع دكتور سليم، الرئيس ترامب نفسه قال بأن بإمكان مجموعة من المشاغبين كما وصفهم إغلاق مضيق هرمز. الأمر ليس بحاجة إلى دولة وعسكرة إيرانية كاملة لتسبب مشاكل كما حصل في باب المندب سابقا في تجارب سابقة. ألا يضغط ذلك باتجاه المزيد من العمل الدبلوماسي؟
3: صحيح، يعني لا شك، يعني عندما نتحدث عن الواقع الميداني الآن هذا لا يعني أنه لا يجب أن يكون هناك ضغط وتركيز على الجانب الدبلوماسي، ولكن هذان المساران يعني مترابطان، يعني لابد أن يكون هناك تركيز على مسار من المسارين. بمعنى إذا كان المسار الدبلوماسي والتفاوضي يقوم بالدور ويؤدي إلى الاتفاق يتراجع المسار الميداني. في حال تعثر المسار الدبلوماسي والتفاوضي نشاهد كما يحصل الآن هناك ضغط كبير على المستوى الميداني، بمعنى الضغط في الميدان يؤدي إلى تطور إيجابي أقله في الجلوس إلى الطاولة وإعادة النقاش في القضايا الأساسية.
1: شكرا لك دكتور سليم ولبقية الضيوف مع حفظ الألقاب والأسماء. الآن مشاهدينا معنا من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخضار لتطلعنا على آخر التطورات على المستوى الميداني في لبنان. كارمن،
4: الميدان يمكن وصفه بالمشتعل. الغارات الإسرائيلية لا تتوقف. قبل قليل كانت هناك غارات على بلدة تبنين في القطاع الأول.

0: أوصت في قضاء بن جبيل بالتحديد الغارات لم تقتصر فقط على الجنوب بقطاعاته الثلاثة، كان زبقين التي تستهدف التي استهدفت قبل قليل، مجد الزون، كل هذه المنطقة، أو حتى هنا في القطاع الشرقي. صبيحة هذا اليوم استطعنا أن نرصد سلسلة غارات على محيط بلدة برغز في قضاء حصبية، ولكن أيضا المنطقة الواصلة بين القطاع الشرقي من جنوب لبنان هي البقاع الغربي كانت قد استهدفت بسلسلة غارات كان من المسيرات أو المقاتلات الحربية الإسرائيلية سحمر ومشغرة، والغارات وصلت إلى نحل في البقاع بالإضافة إلى غارة أخرى في حزين في البقاع الشمالي ما أدى إلى اندلاع حريق. عداد الشهداء والجرحى لا مس 15,000 وفق وزارة الصحة اللبنانية التي تحصي الغارات بشكل يومي، وهذه الغارات أيضا مصحوبة بقصف مدفعي. اليوم كان لافتا الإعلان الإسرائيلي عن سيطرة على المستوى العملياتي على وادي السلوقي، ولكن لابد هنا من الوقوف عند هذا الإعلان لأن إحدى الجهات يمكن القول هي محتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هنا نتحدث عن مركبة وطلوسي وبني حيان، كل هذه المنطقة احتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تسيطر على الضفة الأخرى من الوادي بالنار، ولكنها لم تستطع الوصول إلى هذه المنطقة. هذا ما كل ما نعرفه على المستوى الميداني المرتبط بهذا الإعلان، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية كانت قد خاضت اشتباكات وفق المصادر الميدانية مع مقاتلي حزب الله كان في برعشيت أو حتى في الغندوري، وهي تشكل بوابات بالنسبة لهذا الوادي البالغ الأهمية ومنه يشكل امتدادا حتى وادي الحجير. هذا لناحية ما نعرفه في الميدان. عمليات حزب الله اليوم كانت منوعة يمكن القول على مختلف أو على مختلف القطاعات. ما زال وادي وما زالت قضاء النبطية كان يحمر شقيف أو حتى قلعة شقيف التاريخية وزوتر الشرقي تشكل عنوانا أساسيا. عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا في القطاع الغربي هي باتجاه طير حرفة بعد فشل هذه القوات بالتقدم باتجاه بيوت السياد، ووفق قول حزب الله التصدي لهذه القوات للتقدم من البياضة باتجاه بيوت السياد انتقلت إلى محور طير حرفة، وهناك يقول حزب الله إنه يستهدفها. هذه القوات تسعى للسيطرة على بلدة مجد الزون، هي دخلتها في الأيام الماضية وفق المعطيات الميدانية، ولكن حتى اللحظة عادت إلى طير حرفة وهي تسعى إلى العودة للسيطرة على مجد الزون بما تؤمنه لها من سيطرة نارية. هذه أبرز عمليات حزب الله. كانت هناك عمليات في القنطرة ودبر خلال الساعات 24 الماضية. هو أسقط وأعلن عن إسقاط مسيرة من طراز هيرون واحد في البقاع وخاصة في بلدة نحل بالتحديد، ولكن هناك ترقب أيضا على المستوى السياسي. اليوم كان في قصر بعبدة اجتماع بين رئيس الجمهورية وأيضا بين العماد رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني الذي عاد لتوه من زيارة إلى باكستان، وأيضا رئيس الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن السفير سيمو كرم. الاجتماع كان يمكن القول إعداديا أو يعد للاجتماع المرتقب الجولة الخامسة بالأحرى في واشنطن لهذا التفاوض، وكانت هناك سلسلة مواقف لرئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أكد أن هناك ضرورة لإنهاء حالة العداء ولها مقومات عدة أبرزها انسحاب إسرائيلي، عودة النازحين، وأيضا تحرير الأسرى وإعادة الإعمار في جنوب لبنان.
1: من جو خضر من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة. سنأخذ هذه المعطيات وسواها إلى ضيفنا في الاستوديو هنا الدكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي. دكتور وسام أهلا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: سأبدأ معك الحقيقة من الإشارة الأخيرة للزميلة كارمن فيما يتعلق باجتماع كل من هيكل وعون، رودولف هيكل وجوزيف عون، وبالتالي هذا الاجتماع يأتي بعد العودة من باكستان. ما الخيارات التي برأيك الآن يتم مناقشتها على أعلى المستويات في لبنان في ظل هذا الانسداد للأفق السياسي؟
2: يعني هذا الاجتماع هو أيضا يمهد المسار التفاوضي المقبل ما بين لبنان وإسرائيل على خلفية ما جرى الاتفاق عليه حول يعني تقطيع المنطقة الجنوب إلى ما سمي ضمن هذا الاتفاق مناطق تجريبية، وما إذا كانت هذه الفكرة فكرة أن يجري العمل على سحب إسرائيلي متدرج في الجنوب اللبناني وتسليم هذه المناطق للجيش.

0: مؤازرة أمريكية، ما إذا كانت هذه الفكرة سوف يعني تجد طريقها إلى التنفيذ العملي، لكن كل هذا في جانب. وما يجري يعني ما نراه على صعيد الحرب الطاحنة في منطقة الجنوب وفي مجرى الليطاني وفي على أشراف مدينة النبطية وإلى آخره، وفي جانب آخر هناك معركة يصعب الآن في ظل هذه المعركة الحديث عن توقيفها ما لم يأتي يعني مسار أو مناخ إقليمي ودولي في هذا الاتجاه، وفي المسار الإقليمي والدولي هو في اتجاه آخر في هذه اللحظة تحديدا. هي بورصة يعني كل يوم نحن في حال، لكننا اليوم في لحظة تأزم للمسار التفاوضي الأمريكي الإيراني. انعكس هجوما أمريكيا وهجوما مضادا إيرانيا البارحة، واليوم ترامب يقول بأنه سوف يكرر مرة أخرى، والإيرانيون يعني يردون بأنهم متجهزين لهذا الأمر. وبالتالي بالتوازي مع كل هذا، ما يحدث في لبنان هو أن لبنان منقسم ما بين طرفي الصراع الإقليمي الدولي.
1: قبل ذلك، هل تعتقد بأن هذه الخطوات التي يتخذها دونالد ترامب فيما يتعلق بعملية التصعيد المدروس، فلنقول إن صح التعبير، إن صح هذا المصطلح، خلال الليلة الفائتة وربما ما قد نشهده هذه الليلة، يسهم في فصل جبهة لبنان عن ملف إيران؟
0: ليس بالضرورة. ما يقوم به هو يدخل على ما يزينه لنفسه في نطاق يعني استخدام العنف واستخدام البطش والقوة لأرغام إيران على تليين موقفها التفاوضي فيما يتعلق بجملة قضايا بدءا من هرمز وصولا إلى الملف النووي. لا، الموضوع اللبناني لا يدخل في حسبان يعني في هذه المعمعة مباشرة، ولكنه موضوع متعلق بالمسار الإقليمي، بحيث أنه حتى الساعة يبدو أن الإسرائيليين من ناحية وحزب الله من ناحية أخرى يستمرون في حربهم من دون أن تتحول إلى حرب شاملة. لا يزال هناك اتفاق على، لن أقول قواعد اشتباك، ولكن على المدى الجغرافي لهذه المواجهة، بحيث لا تتوسع باتجاه شمال إسرائيل ولا تتوسع باتجاه بيروت مرة أخرى. ولكن لا يمكن يعني التكهن أو التوقع مسبقا متى سوف تمتد هذه الحرب لتشمل أماكن أخرى. بنهاية الأمر ما يقوم به ترامب قد يخرج عن السيطرة، قد يكون معدا بالأساس لأن يخرج على السيطرة بشكل أو بآخر، لأن المسافة ما بين الضغط بالقوة لأجل التفاوض، لأجل استكمال التفاوض، ما بين الضغط بالقوة بسبب انسداد التفوق، ليس يعني مسار، ليس هذا الاختلاف اختلافا يعني واسعا، ممكن أن تختلط الأمور على يعني الجهات المتحاربة. وبالتالي ندخل يعني في حال امتنعت إيران عن الاستجابة لعلاج الكي الذي يمارسه عليها
1: ترامب. وهذا ما تقوله إيران،
0: وهذا ما تقوله، وهذا أصلا هذه الطريقة في التصرف مع إيران سوف يصعب عليها القبول بتقديم تنازلات تحت الضغط. يعني هذا يعني أيضا هيبة النظام، هالة النظام، هناك مسائل معنوية أيضا ينبغي أخذها بعين الحسبان. وبالتالي نحن نتجه أكثر فأكثر لوضع
1: ووسط كل هذا المشهد. دكتور
0: صعب،
1: الرئيس اللبناني يقول إن حكومته لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط، أشار إلى فكرة الضغوط، ربما يقصد الداخلية، مؤكدا في تصريحات أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد لا إسرائيل ولا إيران. وبالتالي كيف تقرأ هذا الموقف؟
0: هذا الموقف يعني منسجم مع مقدماته، بحيث أن هذا الذهاب إلى التفاوض المباشر كان نتيجة للتبليغ الأمريكي للطرف اللبناني بأن الأمريكيين لن يشتغلوا بعد الآن في سياق مفاوضات بالمرسال، مفاوضات غير مباشرة ما بين لبنان وإسرائيل. وبالتالي هناك حل من اثنين، إما هناك تفاوض وإما هناك ليس هناك تفاوض. وبالتالي ذهب الطرف اللبناني الرسمي إلى المفاوضات المباشرة، ألزم نفسه الطرف اللبناني بمواقف كانت في غنى أن يلزم نفسه بها يعني مسبقا، كما كاستعداده مثلا مثلا كان الحديث عن إنهاء حالة الصراع إلى الأبد إلى ما هنالك، هذا يفترض أن يكون في عداد التفاوض، يعني في عداد يعني ما يتنازل عنه إسرائيل، ما يتنازل عنه لبنان، يعني في أي تفاوضات طبيعية. ولكن كي لا نكون مثاليين، هذه ليست مفاوضات طبيعية، بحيث أنها مفاوضات تجري ليس فقط تحت الضغط، ولكنها تجري أيضا تحت الضغط من ناحية، تحت الحرب من ناحية، وفي ظل انقسام لبناني عميق بين مجتمعات لبنانية مختلفة وما بين سرديات مختلفة حول هذا الصراع، وبالتالي لا يمكن توقع أن لا يرتد هذا الانقسام على جوهر العملية التفاوضية.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي، كنت معنا هنا في الاستوديو. والآن مشاهدينا نكاد نقترب من رأس ساعة، وسنكون أيضا معكم في هذه الساعة المقبلة، سأكون معكم بحول الله في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. إذن سنواصل التغطية لكن عبر نوافذ من واشنطن، من طهران ومن بيروت، والبداية مع الزميلة وجد وقفي من واشنطن. وجد،
2: شكرا لك نشوان، ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التي نطل عليكم بها من العاصمة الأمريكية واشنطن، إذ توعد الرئيس الأمريكي لإيران بقوة شديدة وبقصفها بقوة شديدة هذه الليلة، رسائل متبادلة، قنابل متبادلة ضمن معادلة تطرحها الإدارة الأمريكية، وهي التوقيع أو القصف. الرئيس ترامب كما قلنا توعد لإيران بقصفها بقوة شديدة هذه الليلة، وقال في منشور على منصته إنه سيأخذ في المستقبل القريب جزيرة خارك وغيرها من مرافق البنية التحتية النفطية، وسيفرض سيطرة الولايات المتحدة على أسواق النفط والغاز كما فعل في فنزويلا. وفي مقابلة مع فوكس نيوز تلت منشوره، أكد الرئيس ترامب رغبته بالتوصل إلى اتفاق مع إيران ورغبة إيران الشديدة أيضا، لكن عاد الرئيس ترامب وتوعد بقصف شديد لطهران. لمحاولة قراءة وتحليل ما آلت إليه الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران وأثار التصعيد العسكري على المسار التفاوضي، تنضم إلينا في الاستوديو كالي غريكو، زميلة أولى في برنامج إعادة تصور الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة في مركز ستيمسون، والعقيد هاينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. لكن البداية مع الزميل فادي منصور من البيت الأبيض. فادي، يعني الرئيس ترامب يواصل القول بأن كلا من الولايات المتحدة وإيران تريدان التوصل إلى اتفاق، لكن رغم ذلك هناك هذا القصف، وهناك قصف جديد هذه الليلة، هل هناك مبررات تسوقها إدارة ترامب لهذا القصف؟
3: نعم، حقيقة وجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران يائسة للتوصل إلى اتفاق، وأن المفاوضات والاتصالات متواصلة معها، وإنها ينبغي أن توقع على الاتفاق المطروح والذي جرى الاتفاق عليه بمعظمه وفق تعبيره، ولم يعد هناك قضايا شائكة. بطبيعة الحال الرد الأول جاء نتيجة إسقاط مروحيات الأباتشي، كما قال الرئيس دونالد ترامب متهما إيران بإسقاطها من خلال مسيرة شاهد في بحر عمان، لكن هو يعتبر أن إيران تماطل في التفاوض، وهو غاضب من أنه منذ أن بعث بالمذكرة التفاهم المعدلة، والتي تتذكرين بأنها البيت الأبيض أعلن قبل أسبوعين التوصل إلى تفاهم حولها بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس دونالد ترامب، لكنه أدخل ثلاث تعديلات أساسية عليها وأرسلها لإيران، وحتى اللحظة لم يتلقى جوابا نهائيا من الجانب الإيراني بحكم الخلافات القائمة، سواء فيما يتعلق بقضية الأصول المجمدة، مسألة السيطرة على مضيق هرمز، وبعض القضايا المتعلقة بالجوانب النووية، خصوصا أنه أدخل تعديلات على سبيل المثال في اللغة كان وافق عليها فريقه المفاوض، أنه ليس فقط ما يتعلق بأن تقوم إيران بتطوير سلاح نووي، وهذه ضمانة أساسية بالنسبة إليه في أي اتفاق، أن لا تسعى أيضا إلى حيازة سلاح نووي من خلال ابتياعه على سبيل المثال. هو يريد إغلاق كل الأبواب أمام إيران في هذا الشأن. لكن الردود الإيرانية حتى هذه اللحظة لم تعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونحن أمام عمليا أكثر من 100 يوم منذ اندلاع هذه الحرب، وشهدنا خلال الفترة الماضية تصاعد في المواجهات رغم قول الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا، وبالتالي هذه الحادثة

0: فتحت الباب أمام رئيس دونالد ترامب للإعراب عن تململه من هذا الوضع ولوضع ضغط عسكري إضافي على إيران على أمل أن تقوم بتعديل مواقفها وأن يحصل هو على الصفقة التي يريدها وفق شروط إدارته وجد.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور، وقد كنت معنا من البيت.

0: لم أتوصل إلى اتفاق، ولقد كان واضح بشأن ذلك في منشوراتي على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه يود أن يصل إلى اتفاق أفضل مما هو مطروح على الطاولة الآن مع إيران. ومن خلال هذه الضربات هو يحاول أن يحسن الشروط وأن يدفع الإيرانيين للموافقة عليها. هو يحاول أن يبعث بإشارة مفادها أنه مستعد للعودة إلى الحرب، ولكنه لا يريد ذلك، وأعتقد أنه لهذا السبب يتحدث عن أن هذه الضربات وشيكة.
1: ولكن هاينو، ألا تعتقد أن هذه الضربات قد تحمل نتائج عكسية من قبل إيران وتصعد أكثر في الجانب العسكري؟
0: أولا أود أن أقول أنني أتفق بشكل كامل مع ما قالته زميلتي للتو. وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحتموه، أعتقد أن الولايات المتحدة تتحكم بالتصعيد. نعم، الإيرانيون بإمكانهم أن يردوا على هذه الضربات، وبإمكانهم أن يضربوا جيرانهم في الخليج وأيضا إسرائيل، لقد رأينا ذلك من قبل، ولكن قدرتهم على فعل ذلك تم تقويضها بشكل كبير منذ بدء العمليات قبل بضعة أشهر. ولذلك أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن القول أنه لديها نفوذ أكثر بكثير من إيران في هذه المسألة، ولكن مع ذلك لا يمكننا أن نتجاهل الإيران الذي يمكن أن تشكله إيران عسكريا بشكل كامل.
1: هاينو، أتيت على ذكر الجيران في الخليج، يعني الإدارة الأمريكية تقصف إيران وإيران تقصف في أراضي خليجية وعربية، ما تقول إنها أهداف وقواعد أمريكية. ألا يحسب الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية حسابا لما تتعرض له هذه الدول الحليفة أصلا للولايات المتحدة؟
0: هذه نقطة وجيهة، لأنني أعتقد أن هذا جزء من الاستراتيجية غير المتناسبة التي تتبعها إيران من خلال ضرب أصدقاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة تحت ذريعة أنها تستهدف المنشآت العسكرية. ولكننا نعلم أنه حتى لو كانت هذه نيتهم، وحتى لو كنا نصدق أن هذا هو ما يستهدفونه، فإن حلفاء الولايات المتحدة في الخليج يتعرضون للضرر المادي. وإذا سواء ما إذا كانت الولايات المتحدة تأخذ ذلك بعين الاعتبار أم لا، أعتقد أنها نعم تأخذ ذلك في الاعتبار، ولكن في نهاية المطاف الإدارة ستتصرف بحسب ما تعتقد أنه مصلحة الولايات المتحدة. وفي بعض الأوقات قد تكون هذه المصالح قبل مصالح شركائنا بما في ذلك إسرائيل، ولذلك قد يكون هناك توترات ما بين الولايات المتحدة وأصدقائها في المنطقة.
1: كالي، الضربات تبدو في طبيعتها حتى الآن محدودة ومحصورة جنوبي إيران. الضربات هذه الليلة التي توعد بها الرئيس ترامب، هل نتوقع أن تبقى في هذا الإطار على إيران تعود لطاولة المفاوضات بالشروط الأمريكية؟
0: نعم، هذا السؤال وجيه. إنه من الواضح أن الرئيس قد أخبرنا بأن هذه الضربات وشيكة، ولكن لائحة الأهداف كانت حتى الآن محدودة لتفادي العودة إلى الحرب الشاملة. ما نتوقعه هو أن يكون هناك تصعيد إضافي ليلة اليوم إذا حصلت هذه الضربات، وأعتقد أن الولايات المتحدة تحاول أن تفعل ذلك تدريجيا، التصعيد التدريجي بدلا من مهاجمة إيران بشكل كامل مرة واحدة. جزء من السبب هو الدول الخليج وقدرتنا على الدفاع عنهم عبر الصواريخ الاعتراضية، تم تقويضها مقارنة في بداية الحرب، ولذلك علينا أن نكون حذرين إزاء إمكانية التعرض لرد انتقامي.
1: هاينو، اليوم الرئيس ترامب قال سوف نتولى في مستقبل ليس ببعيد السيطرة الكاملة على أسواق النفط والغاز. ما الذي تعتقد أنه كان يقصده؟ كان قال كما هو الحال مع فنزويلا، ماذا يقصد؟
0: لن أحاول أن أفسر كل ما يقوله الرئيس أو كل ما ينشره على منصة أكس وما إلى ذلك. أعتقد أن هذه نقطة ضغط يحاول أن يستخدمها ليبعث برسالة إلى إيران، مفادها أن لدى الولايات المتحدة أدوات أخرى موجودة في ترسانتها لكي تحاول أن تفرض رغبتها على طهران. ولكن في نهاية المطاف أعتقد أن الرئيس يود أن يعاد فتح المضيق وأن تعود الملاحة التجارية إلى

0: كانت عليه قبل إطلاق عمليات الغضب الملحمي، وأعتقد أنه يود من إيران أن تكون جزء من الاقتصاد الدولي بشكل بناء، بما في ذلك في القطاع الطاقي. ولكنني أعتقد أن العديد من الإجراءات التي رأيناها وأيضا السردية التي سمعناها في الأيام الماضية بشكل خاص هدفها أن تبين أن صبره بات ينفد وأنه سيستخدم عناصر قوة أخرى إذا لزم الأمر لدفع طهران لقبول بعض هذه التنازلات التي لم تقبلها بعد.
1: كالي، هل توافقين على أن الرئيس ترامب بدأ صبره بالنفاد وبأنه قد يلجأ إلى وسائل قوى جديدة، خاصة إذا نظرنا بعين الاعتبار الانتخابات النصفية القادمة؟ نحن الآن بدأنا بكأس العالم، احتفالات 250 عاما، كلها حقيقة أحداث يرغب الأمريكيون بأن تحظى بنصيبها، لكننا الآن نتحدث عن عمليات عسكرية متبادلة. هل تعتقدين بأن الرئيس صبره بدأ بالنفاد وبأنه يمكن في خضم كل هذه الأحداث أن يقوم بعمل عسكري كبير؟
0: أعتقد أننا نعلم بشكل مؤكد أن الرئيس مستاء، وهو قد عبر عن ذلك بنفسه في بعض المقابلات، بما في ذلك المقابلة التي أجراها صباح اليوم، وليس لديه العديد من الخيارات الجيدة. بإمكانه أن يقبل بالشروط كما هي، وسيعتبر ذلك خسارة استراتيجية للولايات المتحدة، أو قد يضطر إلى العودة إلى استخدام القوة وقد تستمر هذه الحرب، ولكن هذا أمر لا يريده الرئيس. وأعتقد أنه بات يعي أن الأرقام في الاستطلاعات قد تراجعت، بما أن الشعب لا يؤيد هذه الحرب، وأيضا الانتخابات النصفية باتت قريبة. يحاول الرئيس أن يصل إلى حل وسط إن صح القول، وما حصل صباح اليوم يذكرني بأمور قرأتها خلال حرب فيتنام. بحلول نهاية الحرب كنا قد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق مع الفيتناميين، ولكن كان هنالك ضربات حصلت لإقناع الطرف الآخر بالتوقيع على اتفاق. أعتقد أنه يحاول أن يفعل شيء مماثل هنا في هذه الحالة، ولكن السؤال هو ما إذا كان الإيرانيون يشعرون بنفس الضغط الذي شعر به الفيتناميون لقبول الاتفاق وأن يتقبلوا هذه الأعباء.
1: يعني بالحديث عن هذه الجزئية، ما الذي يمكن أن ينهي هذه العمليات العسكرية المتبادلة والمحدودة حتى الآن، والعودة إلى المسار التفاوضي من قبل الطرفين؟
0: أعتقد أنه من الجانب الإيراني يجب أن يكون هناك إشارة واضحة بأنهم يتفاوضون بصدق وأنهم مستعدون لتقديم تنازلات لم يوافقوا عليها بعد، وأنه بكل صراحة أيا كان الاتفاق لن يبدو وكأنه نسخة للاتفاق النووي الأول، لأن ذلك غير مقبول للرئيس ترامب.
1: كالي، ما الذي أدى إلى تحولنا من مسار تفاوضي رسائل متبادلة إلى الآن هذه القنابل المتبادلة؟ ما الذي حدث؟
0: مصطلح وقف إطلاق النار بطرق مختلفة قد يكون مصطلح ينطوي على خداع في بعض الأوقات، لأنه قد يقتصر على وقف تبادل النيران، ولكنه لا يعني في العديد من الأوقات أن هناك وقف للعنف. لقد رأينا أن وقف إطلاق النار في هذه الحالة كان هش، وكلا الطرفان يستخدمان الإشارات لأن يبعثوا برسالة للطرف الآخر أنهما مستعدان لاستخدام القوة. أعتقد أنهما يحاولان أن يبرهنان أنهما مستعدان للعودة إلى الحرب إذا لزم الأمر، وأنه يجب أن يكون هناك تنازلات يمكن التعامل معها. نأمل طبعا أن هذا الأمر سيتحقق.
1: هاينو، هل ترى بأن إيران ممكن أن تقدم التنازلات التي يريدها الرئيس ترامب من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق؟

0: أعتقد أنه بإمكانهم أن يفعلوا ذلك طبعا، ولكن السؤال يتعلق بإرادتهم السياسية على أعلى مستويات ما تبقى من حكومتهم والمؤسسات الحكومية. أعتقد أن الرئيس يقدم لهم بعض التنازلات، ولكنني أعتقد أن هنالك أمور معينة لن يساوم الرئيس بشأنها، وأحدها طبعا اليورانيوم المخصب. أنا لا أعتبر أنه سيكون هناك تنازل من الجانب الأمريكي بشأن ذلك.
1: يعني هو كان الرئيس ترامب طرح بحسب التسريبات بموقع أكسيوس، ذكر ذلك بأن الإدارة الأمريكية وافقت على أن لا تستلم اليورانيوم عالي التخصيب وأن تتم إذابته داخل الأراضي الإيرانية بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعني هل ممكن، يعني تعتقد الإدارة الأمريكية أن إيران ممكن أن تقبل بذلك؟ هذا تنازل بحد ذاته من قبل رئيس ترامب.
2: Yes, I mean this is Yes, very much so. You know, this has been one of the real sticking points.
0: هذه كانت من بين النقاط العالقة الأساسية، وأعتقد أن الأجزاء الأخرى من الاتفاق كان من السهل التعامل معها مقارنة بالملف النووي، وهذا كان السبب الذي أدى إلى إطلاق هذه الحرب في المقام الأول. أعتقد أن الرئيس تمسك بموقفه القائل أنه يجب على الولايات المتحدة أن تستلم اليورانيوم المخصب، ولكن لا يمكن أن يكون هناك في بنود السلام ما لا يمكن تحقيقه من خلال الحرب بحد ذاتها. الإيرانيون غير مستعدين لتقديم ذلك. هذا هو موقف سيعد تنازل، والمسألة هنا تتعلق بالرئيس أكثر من الإيرانيين. أعتقد أنه قد تقبل واقع أنه سيحصل على شيء قد لا يكون مرضيا بشكل كامل له، وقد بات يعي حدود القوة العسكرية في التوصل إلى اتفاق أفضل. أعتقد أن الصفقة الحالية جيدة جدا، وطبعا المسألة هنا ستتعلق بشكل أساسي بتنفيذ التفاصيل، ولكن بالحديث عن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه إشارة إيجابية.
1: هل ترى أن هناك إمكانية بالعودة للتركيز على المفاوضات والتوقيع على مذكرة التفاهم، طالما أن الرئيس ترامب ومسؤولين آخرين تحدثوا عن إحراز تقدم كبير على صعيد هذه المذكرة؟
0: So I would not be surprised if negotiations are ongoing. لن نتفاجأ طبعا إذا كانت المفاوضات لا تزال جارية خلال هذه اللحظات، على الرغم من أنه كان هناك تبادل للنيران والصواريخ. هذا الأمر لا يعني أن القنوات الدبلوماسية لم تعد مفتوحة أيضا بالتوازي. أعتقد أن هناك عدد من الأمور التي تحصل بالتوازي الآن في هذه اللحظات، ومن الواضح أنه يجب أن يستمر هذا الجهد على المستوى الدبلوماسي. وأنا واثق في القول أن المحادثات مستمرة، ربما خلف الأبواب الموصدة، وبناء على تجربتي الخاصة المفاوضات الأفضل هي تلك التي تبقى سرا، وليس من الضروري أن يتم الحديث عنها في وسائل الأعلام. أعتقد أنه سيتعين علينا أن ننتظر لنرى.
1: مسألة أخرى يتعين علينا أن ننتظر لنرى بشأنها، وهي مضيق هرمز. يعني الرئيس ترامب يتوقع أن يتم فتح المضيق فورا بعد التوقيع على هذه المذكرة. هل ممكن أن تقوم إيران بالموافقة برأيك على ذلك، خاصة وأنه تعتبرها سلاح في هذه المفاوضات بيدها؟
2: Yes. So I think one of the things we know is that trust
0: من بين الأمور التي نعرفها هو أن الثقة شبه منعدمة ما بين الطرفين. ومسألة الثقة أو مسألة إعادة فتح مضيق هرمز أو حتى إخلاقه ليس ببساطة كبسة زر. سيتعين عليهم القيام بترتيبات لإعادة المرور، ولكن مع نقص الثقة سيتعين عليهما تطبيق هذه الإجراءات بشكل تدريجي، وربما قد يوافق الإيرانيون على عبور المزيد من السفن، وبالمقابل قد يقدم الأمريكيون تنازل بشأن حصارهم. سنرى ذلك بشكل متدرج خلال فترة أسابيع أو أشهر، وقد يكون هناك إجراءات متبادلة لرفع الحصار من الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك كالي غريكو وكذلك هاينو كلينغ، شكرا لكما. ونشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتكم لهذه النافذة، والآن ننقلكم من واشنطن إلى طهران، والزميل نور الدين لتغير مدير مكتب الجزيرة هناك.

0: شكرا وجد، واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى من العاصمه الايرانيه طهران، ونافذه نستطلع فيها الجو الايراني في ظل الهجمات المتبادله بين طهران والولايات المتحده الأمريكية. وآخر الأخبار بعد التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو ما قاله الحرس الثوري الإيراني، حذر من أي هجوم أمريكي على إيران، وقال بشكل واضح على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستندم إن اتبعت نفس السياسات القديمة. ولكن على الشق الآخر، رئيس البرلمان الإيراني كان شديد اللهجة في تحذيره حينما قال بأن أي خطأ في الاستراتيجيات سيؤدي إلى إحداث تغييرات في بنية الطاقة وكذلك في أسواقها، وهذه إشارة واضحة للاستراتيجية العسكرية لإيران عند أي مواجهة مقبلة. وقال بأن الخرائط كلها ستتغير وأن هناك إيران أخرى ستظهر على الوجود أو لم تروها من قبل. هذه كانت تصريحات رئيس البرلماني الإيراني رغم هذا الجو العسكري والهجمات المتبادلة، لكن شق الدبلوماسية لا يزال فاعلا. الوسطاء يتدخلون والجميع يسعى إلى إيقاف في هذه الحرب والوصول إلى توافقات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وتفادي انجرار المنطقة إلى حرب مفتوحة. إذن هي موضوعات تجمع ما بين ما هو عسكري في هذه الأثناء والذي يطغى على المشهد بين طهران وواشنطن إلى المشهد السياسي الذي يحاول الوسطاء إعادته إلى الواجهة مرة أخرى. نبحث هذه الملفات هنا معنا في الاستوديو من العاصمة الإيرانية طهران الدكتور ما شاء الله الشمس الواعظين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، والدكتور علي أكبر داريني المختص بالدراسات الأمريكية. لكن قبل البحث في كل هذه التفاصيل نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لنعرف ماذا يحدث بالتحديد هنا في إيران. عمر، بعد التهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة جديدة من الهجمات، كيف تفاعل معها الشق العسكري هنا في إيران وكذلك السياسي؟
1: نعم نور الدين، التفاعل جاء سريعا عسكريا لا سيما على لسان مقر خاتم الأنبياء، حيث أصدر بيانا رسميا قبل قليل قال فيه إن هناك تناقض في دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التفاوض من جهة وممارستها العمل العسكري وتنفيذ هجمات ضد الأراضي الإيرانية من جهة أخرى، وأضاف أن هذا التناقض يؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي ويشكل خطر على الاقتصاد العالمي، لا سيما الخطر الذي يشكله على منطقة مضيق هرمز، مضيفا أن أي تجدد للهجمات الأمريكية على إيران سوف تقابل برد أكثر قسوة مما شهدته الأيام الماضية، وإن منطقة زعزعة الأمن في المنطقة سوف تكون أكثر شمولا، سوف تتسع، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي بنيته أو رغبته في السيطرة على النفط الإيراني وجزيرة خارك في المستقبل، مؤكدا بيان رسمي لمقر قائد خاتم الأنبياء بالقول إنه إما أن يكون تصدير النفط في المنطقة متاحا للجميع وإلا فإن ذلك لن يكون متاحا لأي أحد، في تهديدات واضحة وإشارة واضحة وصريحة بأن إيران قد تستهدف منشآت حيوية في المنطقة في حال استهداف منشآتها الحيوية في البلاد. كذلك هذه التصريحات تتكرر كثيرا خلال الساعات الماضية على لسان الحرس الثوري المتحدث اسمه، قال إن أمريكا سوف تحصد نفس النتيجة السابقة في حال تعرضت إيران لهجوم جديد، بمعنى أن إيران لن تتراجع أمام التهديد والوعيد الأمريكي. يضاف إلى ذلك أنه تم الإعلان كما تعلم خلال ليلة أمس عن إغلاق مضيق هرمز، وقبل نحو ساعة مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن أن المضيق مفتوح، أعادت هيئة إدارة المضيق التابعة للحرس الثوري الإيراني بنشر بيانها السابق بالقول والتأكيد أن المضيق لا يزال مغلقا أمام كافة السفن التجارية وغير التجارية، وأن هذا الأمر رده إلى زعزعة الأمن والمواجهات الأمريكية الإيرانية التي حصلت خلال الساعات الماضية ومتوقع أن تتكرر خلال هذه الليلة. هناك تحذير واضح لأي سفينة تريد العبور من دون الامتثال للأوامر الإيرانية بإغلاق المضيق فإنها سوف يتم استهدافها عسكريا. عمر، سياسيا كان هناك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هناك تأكيد بأن الهجمات

0: عمر، في الشق السياسي خاصة في ظل هذه الهجمات المتبادلة الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ربما التفاؤل بشأن التوصل إلى الاتفاق نوعا ما تراجع. ما هي أجواء المفاوضات الآن في طهران؟ كيف تتفاعل هذه المعطيات العسكرية في التأثير على الجو التفاوضي بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل لا يزال هناك أي أمل بعودة الطرفين إلى الحديث عن اتفاق وتوقيع الاتفاق؟
1: نعم، الأمل لا يزول هنا في الجانب الإيراني. الإيرانيون يؤكدون دائما أن الخيار الأمثل والأفضل بالنسبة لهم هو الخيار العسكري، لكن إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس الخيار العسكري فإنهم يقولون أنهم أيضا مستعدون لذلك. اليوم وكالة أنباء فارس نقلت عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض قوله إن التصعيد الأمريكي الأخير ضد إيران يعود إلى رفض الجانب الإيراني للشروط الأمريكية التي قال إنها مجرد إملاءات ومطالب بتنازلات عما وصفه بالحقوق الإيرانية. نعرف أن هناك ورقة أمريكية هنا لا تزال تدرس في العاصمة طهران، الإيرانيون لم يردوا عليها، ومرد هذا التأخير الإيراني يعود إلى ما يوصف هنا بتناقض الأقوال والأفعال الأمريكية، وهذا ما أشار إليه قائد مقر خاتم الأنبياء هذا اليوم. يضاف إلى ذلك إلى أن التصعيد العسكري الأخير أيضا أخر دراسة الإيرانيين للمقترح، خاصة أن كنا نتحدث عن خلافات لا تزال عالقة خلال الفترة الماضية على رأسها الأصول الإيرانية المجمدة. طهران تطالب بمنحها مبالغ مالية بمجرد الإعلان عن التوقيع على الاتفاق، إضافة إلى أن الملف اللبناني مضيق هرمز، كل هذه الملفات كانت عالقة ولم يتم التوصل إلى حلول وسطية بشكل.
0: نعم عمر مراسلنا بالعاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه المعطيات. دكتور، ما شاء الله، ماذا حدث بين تفاؤل الحديث عن الذهاب إلى التوقيع، الخلافات بدأت تتراجع، لحظة تحول كل شيء إلى مواجهة عسكرية، ماذا يقع الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: هذا طبعا بفعل التدخل العسكري الأمريكي في وسط المفاوضات. يعني الإيرانيون يعتقدون بأن الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الرئيس ترامب من جهة يدخل صالة المفاوضات يتفاوض مع الإيرانيين، ومن جهة يخرج من صالة المفاوضات يدخل صالة الحرب لإدارة الحرب والهجوم على إيران. هذا لا يصح، وتنزعج القيادة الإيرانية في هذا المجال. وأعتقد إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إعادة الكرة في هذه النقطة بالتحديد، ستقوم إيران بمواجهة أشمل من الولايات المتحدة الأمريكية لكي تضع الأمور في نصابها أولا، وترجع المياه إلى مجاريها الحقيقية. وأعتقد نحن في هذا الاتجاه. وبالنسبة للمفاوضات، أعتقد بأن المفاوضات لم تتعثر في هذه، صحيح،
0: يعني أنه المفاوضات متواصلة الآن ما بين
2: متواصلة. هناك مقترح أمريكي جديد وصل يوم أمس من الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لعملية ترقيق اليورانيوم عالي الترصيب في طرف ثالث أو في الأراضي الإيرانية. هذا يعني أن المفاوضات بعدها نشطة بالرغم من التعثر الذي يحصل بسبب التدخل العسكري الأمريكي.
0: دكتور داريني، في ظل الأوضاع الحالية وتبادل إطلاق النار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، عمليا إلى أين تتجه الأمور؟ هل تتجه إلى تصعيد عسكري أم ربما هو نوع من إطلاق النار من أجل الوصول إلى حل سياسي؟
3: الأمريكيون يصعدون التوترات، والأمريكيون الآن يركزون على استهداف البنى التحتية المسؤولة عن التحكم بمضيق هرمز، وما يضربونه هو الرادارات وأبراج التواصل اللاسلكي ومنصات إطلاق المسيرات والصواريخ وكل البنى التحتية التي تسمح لإيران بأن تدير مضيق هرمز. والتحكم بمضيق هرمز هو جزء لا يتجزأ من الترتيب الجديد للأمن في المنطقة الذي وضعته إيران، والولايات المتحدة تعارك ذلك، ولذلك تركز على استهداف هذه البنى.

0: الروسية، ولكنها لم تنجح بذلك حتى الآن، وإيران ردت بشكل غير متناسب. انظروا إلى ما فعلته إيران ليلة أمس، حيث أنها استهدفت سفينتين أمريكيتين في البحر، وفي الوقت ذاته أيضا وسعت الدائرة الجغرافية لتشمل أيضا القاعدة الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وأخيرا سأحدثكم عما حصل في الأردن ليلة أمس. الأمريكيون كانوا يستهدفون إيران من خلال إطلاق صواريخ من طائراتهم من سماء الأردن. إذن إيران استهدفت هذه البنى التحتية ليلة أمس، وإذن رد إيران كان شامل ومكثف.
1: المواجهة الآن، وهذا مهم، هذه المواجهة الآن هل هي مواجهة ستؤدي إلى حرب مفتوحة مع طهران، أم ستؤدي إلى حل سياسي؟
2: The prospects for a political solution is not available at this point.
0: غير موجودة الآن على الأقل خلال هذه المرحلة. لماذا؟ لأن إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى صفقة تكون مرضية بشكل كامل للولايات المتحدة وأن تكون مدمرة لإيران، وهذا الأمر يعني أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحصول على استسلام غير مشروط من إيران. هذا الأمر لن يحصل، وهذه ليست طريقة للتحدث مع دولة عظيمة لديها تاريخ يمتد إلى 3000 سنة. هذا الأمر لم يحصل، وإيران تدفع الولايات المتحدة لقبول البروتوكولات التي وضعتها في ماضي كروزس. ولكن وسع الأمريكيون العمليات العسكرية وحاولوا اجتياح أي جزء من إيران، فإن إيران كانت قد اتخذت قرار باستهداف بشكل غير مناسب والرد بشكل غير متناسب. وإذا كانوا سيضربون البنى التحتية للطاقة في إيران، فإن إيران لديها قدرة على تدمير كافة البنى التحتية من إسرائيل إلى الإمارات.
1: الآن عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن بأنه قد ألغى العمليات المقررة هذا المساء ضد إيران. إذا دكتور ما شاء الله شمس واعدين، ماذا يعني ذلك؟
3: هذا يعني أن التهديد الإيراني،
1: هل هو تهديد إيراني أم أن شيئا ما يتحرك في الدبلوماسية؟
3: لا، في الجبهتين طبعا. القيادة الإيرانية هدت اليوم بشكل واضح وبلغة حربية أيضا.
1: لكن دكتور، بعيدا عن التهديدات، أمس كذلك كانت هناك تهديدات إيرانية، والرئيس الأمريكي نفذ وعده وضرب إيران.
3: لا، لكن جهة.
1: لكن هناك نقطة أساسية لا يجب أن نغفلها، وكما وتعلم ذلك، أن الوسطاء من ليلة أمس وهم يتواصلون مع الإيرانيين ومع الأمريكيين من أجل إيجاد حل. هل فعلا يمكن القول بأن هذا الإلغاء يؤشر على أن شيئا ما في الدبلوماسية بدأ يتحرك؟
3: بالتأكيد، هناك المحاولات الأخيرة نشطت في الساعات الأخيرة، وتدخلت بعض الأطراف الأخرى التي لم تكن تتدخل في الماضي وفي المفاوضات السابقة. هناك موسكو دخلت اليوم على الخط، المفاوضات، ومن يعني محتمل هناك أن التدخل الروسي سيكثر في المستقبل القريب.
1: هناك نقطة أساسية في المفاوضات، الروسي والصيني على الأقل بما أعلمه من معلومات ليس لهم هذا الدور الكبير. الوسطاء الفاعلين الآن الوسيط الرسمي الباكستاني والوسيط القطري، والقطري كان أمس هنا.
3: صح.
1: فما هو الدور الذي يفعله الوسطاء الآن؟
3: أعتقد بأن دور الوسطاء نشط في هذه المرحلة أولا. وهناك عندما أشرت أنا في ردا على سؤالك الأول، في هناك مقترح جديد أمريكي فيما يتعلق بترقيق عملية اليورانيوم عالية التخصيب في الأراضي الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد بأن وبسبب التدخل من قبل الوسطاء،
1: نقطة هنا وسأنقلها إلى الدكتور داريني. الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن إلغاء القصف يستند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها، وهذا ما كنت أشير إليه، يعني أن التغير في موقف الرئيس الأمريكي. والآن سنعود إلى الدوحة وإلى الزميل نشوان.
4: شكرا، شكرا جزيلا لك. وإذا مشاهدينا، خبر عاجل، ترامب يقول إلغاء القصف يستند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وأيضا وموافقتها. ترامب يقول النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها، وأن إلغاء القصف يستند إلى وصول المحادثات كما أشرنا آنفا مع إيران إلى مستويات إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. إذن نتحدث الآن ربما عن تطور جديد مشاهدينا متعلق به. نذكر مرة أخرى طبعا بأن الرئيس ترامب كان قد هدد بشن هجمات شديدة على إيران هذه الليلة، والآن نتابع هذه التصريحات اللافتة. مرة أخرى أشير إلى حديث ترامب عن أن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وكذلك تركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. ترامب يقول ألغيت بصفة رئيسا للولايات المتحدة الضربات والقصف. إذن ترامب يقول أيضا الحصار البحري سيظل ساريا ونافذا حتى إتمام الاتفاق، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا. وهذه صورة من تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال والتي جاءت فيها تفاصيل هذا الإعلان المهم. نذكر مرة أخرى بأنه إعلان من الرئيس الأمريكي قال فيه أنه تم إلغاء القصف، وأن إلغاء القصف يستند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات، لكن طبعا مع إشارة مهمة هنا إلى فكرة أن الحصار البحري سيظل ساريا سيظل نافذا حتى إتمام الاتفاق، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا. إذن ثم تطور، ربما نحن بحاجة إلى مزيد من المعلومات ريثما تتوفر ربما أو تتاح من لسيما من شبكة مراسلينا، وربما بانتظار مراسلينا في واشنطن ربما ليرفضونا بمزيد من المعلومات المتعلقة بهذا التطور. أذكر مشاهدينا بأنه خلال 24 ساعة الماضية كانت الولايات المتحدة قد بدأت هجوما على إيران على عدد من النقاط العسكرية واللوجستية، على نقاط متعددة على إيران من أجل الضغط الدبلوماسي على إيران لتغيير موقفها التفاوضي. وأيضا كان هناك حديث عن بعد انتقامي متعلق بإسقاط مروحية أباتشي أمريكا. الآن انضم إلينا فادي منصور مراسل الجزيرة من واشنطن من البيت الأبيض، نسمع منك أي معلومات أكثر تفصيلا فادي، طالما أن ما لدينا الآن فقط هذه التغريدة للرئيس ترامب.
5: نعم، هذا كل ما لدينا حتى هذه اللحظة. بشكل مفاجئ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان هدد بضربات إضافية لليوم التالي على التوالي ضد إيران، وإن كان بعث بإشارات في مقابلة مع فوكس نيوز على استمرار المفاوضات، وقال إن إيران تريد وترغب بشكل يائس التوصل إلى الاتفاق، وهو سبق أن أعلن بأن هناك اتفاق على الطاولة جرى التوافق على معظمه. الآن وبشكل مفاجئ يعلن أولا إلغاء الضربات التي كانت مقررة الليلة، وعزى هذا الأمر لأن مسألة التفاوض بلغت والنقاشات حول النقاط الأخيرة فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران في إطارها المفهومي وأيضا في تفاصيل كثيرة بلغت مراحلها النهائية، وجرى التوافق عليها مع جميع الأطراف ذاكرا الولايات المتحدة، إيران، دول الخليج، وأيضا إسرائيل، وأيضا الوسيط الباكستاني، بالإضافة إلى تركيا والأردن وقطر والسعودية كما قال، والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت. لكنه أكد أن الحصار البحري على إيران والذي تقوم بفرضه البحرية الأمريكية وأيضا قوات الجوية الأمريكية سيظل قائما إلى حين التوقيع على الاتفاق النهائي، وذلك فقال أن هناك وقت ومكان هذا التوقيع سوف يعلن قريبا وفق قوله. ويبدو أن الاختراق الأساسي بحسب منشور الرئيس دونالد ترامب بأن مسألة المفاوضات بلغت أعلى سلطة الهرم داخل القيادة الإيرانية وجرى التوافق عليها. هو سبق أن قال أن المعطيات المتوفرة لدى الإدارة الأمريكية وأكثر من مسؤول أمريكي تشير إلى أن

0: المرشد مجتبى خامنئي منخرط أكثر في إطار المشاورات وصناعة القرار، ربما هو يشير إلى هذا الأمر. وبالتالي هذا الإعلان المفاجئ من قبل الرئيس دونالد ترامب ينتظر مرة أخرى أن نرى إذا كان يتحقق، ولكن حقيقة أنه بعد يومين من القصف على إيران، وإن كان في نطاق محدود وفي إطار تصعيد محسوب من قبل الإدارة الأمريكية، كانت شرارته هذه المرة إسقاط مروحية أباتشي تابعة للقوات الجوية تابعة للقوات الأمريكية في المنطقة، قوات سنتكوم. يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي إطار التواصل مع كل الوسطاء ودول المنطقة، ولكن خصوصا في ظل الدفع الأخير الذي قامت به قطر في إطار دبلوماسيتها، وكان هناك وفد قطري رفيع موجود في طهران في محاولة لإنقاذ الموقف، ومع استمرار قول الوسيط الباكستاني أن المفاوضات مستمرة، ونوه بالدور أيضا الذي تلعبه الدوحة في هذا الإطار، يبدو أن هذه الأدوار كلها تمكنت ربما، خصوصا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرر طوال الفترة الماضية ومنذ مارس الماضي اقتراب التوقيع على اتفاق، لكن هذه المرة يتحدث عن ثلاث معطيات أساسية. المعطى الأول انخراط القيادة الإيرانية على أعلى مستوى في هذا السياق. النقطة الثانية أن إطار الاتفاق بمعناه كإطار مفهومي، ولكن أيضا بتفاصيله الكثيرة جرى التوافق عليها. هناك على ما يبدو بعض القضايا التي لا تبدو كبيرة للغاية، خصوصا أنه قال أن لم يعد هناك قضايا شائكة عالقة بيننا وبين إيران في إطار الاتفاق المطروح على الطاولة، ولكنه قال إلى حين وضع اللمسات الأخيرة على هذه التفاصيل سوف يستمر الحصار، ولكنه يتحدث أيضا عن أن هناك زمان ومكان سوف يتم الإعلان عنهما من أجل توقيع هذا الاتفاق. بطبيعة الحال سوف نتواصل مع البيت الأبيض للحصول على معطيات إضافية وطبيعة التحركات القائمة حاليا، لكن لا شك أن الوسطاء تحديدا القناة الباكستانية وأيضا دور الذي لعبته قطر في الفترة خلال اليومين الماضيين حتى لا يخرج التصعيد عن السيطرة، ربما مرة أخرى اقتراب المنطقة من حافة الحرب دفع الأطراف لتكثيف الجهود وأيضا ربما لإيجاد اختراق. طبعا في نهاية المطاف ننتظر أن تتحقق توقعات الرئيس الأمريكي هذه المرة، وسنرى إذا كان سيكون هناك إعلان واضح أو أي موقف أيضا يخرج عن الوسطاء يبلور طبيعة التقدم الحاصل.
1: ستبقى معنا في المتابعة فادي، لكن شكرا لك. سنذهب إلى عمر رواش في طهران. عمر، بالتالي ترامب يقول الاتفاق قبله الجميع بلا شك من ضمنهم الإيرانيون، لكن هل ثم معلومات من الطرف الإيراني؟
2: نعم نشوان، لا توجد أي معلومات حتى اللحظة، لا يوجد هناك أي ردود فعل على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. على العكس من ذلك كانت هناك ردود الأفعال على التصعيد العسكري الذي كان قد وجهه، هو التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران. الآن وإذ يعلن ترامب عن التوصل للاتفاق مع الإيرانيين وأن إيران قد قبلت ذلك، نحن بانتظار أي بيانات رسمية من قبل إيران، وبالتالي يمكن القول هنا أن الإيرانيين كانوا قد قالوا سابقا من خلال التصريحات التي رصدناها خلال الأيام الماضية بالتزامن كانت مع التهديدات العسكرية بأن تلك التهديدات الضربات التي وجهت إلى الداخل الإيراني خلال اليومين الماضيين تحديدا كانت بهدف انتزاع تنازلات من قبل الإيرانيين. كان هناك تصريحات واضحة من قبل طهران بأنها لن تقدم أي تنازل تحت الضغط، تحت الترهيب، تحت الإكراه، وأنه إذا أراد ترامب أن يبرم اتفاق مع إيران فإنه يمكنه ذلك لكن عبر التفاوض. لا نعلم هل حصل تطور ما خلال الساعات الماضية، لاسيما أن الوسيط الباكستاني وزير الداخلية الباكستاني محسن النقوي كان هنا موجودا في العاصمة الإيرانية طهران قبل أيام، وحتى يوم أمس كان هناك وسيط من قطر كان متواجدا في العاصمة طهران، وكانت هناك محاولات حثيثة لأجل تجسير الهوة بين الطرفين لاسيما في بعض النقاط الخلافات العالقة. لكننا عندما نرصد التصريحات الإيرانية حول بعض النقاط الخلافية كنا نشهد أن هناك خلافات واضحة وفجوة عميقة في بعض النقاط لاسيما في الملف اللبناني الذي طالما

0: شكل حجر عثرة على طريق التفاوض بين الطرفين الإيراني والأمريكي، كون أن إيران أكدت دائما على أنها تريد ربط الساحتين ببعضهما البعض، بمعنى أن أي اتفاق مع طهران أمريكي مع طهران لابد أن يترافق مع إنهاء الحرب في لبنان، وليس الأمر يتعلق بعدم قصف الضاحية الجنوبية، بل إن تصريحات رصدناها من الحرس الثوري الإيراني كان يطالب بانسحاب إسرائيلي من كل الجنوب اللبناني، فضلا عن أن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج كانت إحدى العثرات التي كانت على طريق التوصل إلى هذا الاتفاق المنشود، حيث أن الإيرانيين كانوا يطالبون بمنحهم مبالغ مالية يقدرها هنا البعض ببعض المصادر بأنها تصل إلى 12 مليار دولار بمجرد الإعلان عن التوصل إلى التفاهم، ومبلغ مماثل خلال 60 يوما هي فترة التفاوض. هذا الأمر كان يرى فيه الإيرانيون على أنه خطوة أساسية ومهمة لأجل بناء الثقة وإثبات حسن النوايا والجدية الأمريكية، بينما من خلال ما رصدناه خلال الأيام الماضية من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يرفض منح الإيرانيين أي أموال مجمدة ويرجئ ذلك إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي. يضاف إلى ذلك أن مضيق هرمز هو أيضا كان حجر عثرة على طريق التوصل إلى اتفاق. الإيرانيون من خلال آخر تصريحاتهم يطالبون بإدارة للمضيق مع الجانب العماني، وأن هذه الإدارة تكون أيضا بالتنسيق مع دول المنطقة، لكن شكل هذه الإدارة يختلف عما كان عليه الوضع قبل الحرب. وكانت الخارجية الإيرانية قالت في أكثر من مناسبة من أنها تريد الحصول على تعويضات جراء خدمات تقدمها من الملاحة والأمن البحري والخدمات البيئية في المضيق، وهذا أيضا يوصف في واشنطن على أنه مطلب مرفوض. الإيرانيون قالوا أنهم يمكنهم أن يفتحوا مضيق هرمز، لكن هذا أيضا أمر اشترطوه برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، و رصدنا كيف قال قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار البحري سوف يبقى مستمرا. هذا الأمر نتوقع أن يقابل برفض إيراني، إلا إذا كان هناك قد حصل أمر ما عبر الوسطاء الباكستانيين والقطريين خلال الساعات الماضية. إيران كانت دائما تؤكد على أن فتح المضيق يمكن أن يتم بشكل تدريجي وليس بشكل فوري مثل ما يطالب ترامب. أيضا هذا الأمر مشروط بالرفع التدريجي عن الحصار على الموانئ الإيرانية. هذه النقاط بقيت عالقة خلال الفترة الماضية، لكن على الرغم من كل ذلك كان هناك بصيص أمل لأجل التوصل إلى اتفاق، لا سيما مع تكثيف الجهود الباكستانية والقطرية ضمن إطار الوساطة. شهدنا كيف أن وفدا من الجانب الإيراني زار العاصمة القطرية الدوحة قبل نحو أسبوعين، ترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، ورافقه وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي. كان هناك حديث في ذلك التوقيت عن حصول تقدم في إطار الأموال الإيرانية المجمدة، لكن هذا التقدم وصفه وزير الخارجية عباس عراقجي لاحقا بأنه ينبغي أن يرافق أو يكون مرفوقا بإدراج ذلك بشكل واضح وصريح في مذكرة التفاهم. الإيرانيون يقولون إن مسألة الأموال المجمدة يجب أن تكون واضحة، لا غموض ولا لبس فيها، بمعنى أن يتم ذكر المبلغ الذي سوف يتم الإفراج عنه، تاريخ ذلك، ما هي الحسابات التي سوف تودع فيه. يضاف إلى ذلك نقطة أخيرة نشوان، أن إيران تقول إنه يمكن الآن التوصل إلى مذكرة التفاهم وليس اتفاق نهائي. مذكرة التفاهم تكون منطلقا لبدء التفاوض على القضايا الملحة، مع تأجيل الملف النووي إلى مرحلة متأخرة. والإيرانيون دائما يتحدثون ليس عن اتفاق، الآن لا اتفاق بل مذكرة التفاهم تمهد للاتفاق النهائي.
1: طيب، ستبقى معنا عمر، شكرا لك عمر هواش من طهران مراسل الجزيرة. الآن نأخذ هذه المعطيات إلى ضيفينا في الاستوديو، جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، وفي الاستوديو أيضا الدكتور محمد صالح صدقية المدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. زي بوريلي أهلا بك. على تروث سوشيال الرئيس نفسه يعلن موافقة الجميع بما في ذلك موافقة الإيرانيين على حد قوله، لم نسمع شيئا من الإيرانيين، لكن هل تتوقع أن يكون ذلك إعلانا واضحا نهائيا؟
2: نعم، إن كان هناك أمر واحد بإمكاننا قوله بشأن الرئيس ترامب، وأنه يلجأ إلى منصة تروث سوشيال عندما يود أن يقوم بتصريحات

0: أو يجلب تصريحات مباشرة أمام العالم بأكمله، وغالبا ما تكون هذه التصريحات المتسقة عندما يتم التحقق من المعلومات. ما حصل هو أن هناك شخص تراجع بعد شيء أو طرف تراجع بعد شيء، مثلا الإيرانيين، وقبل بضعة ساعات القيادة الوسطى أعلنت أن مضيق هرمز مفتوح وأنه يمكن للسفن أن تمر، والولايات المتحدة أشارت إلى أنها الآن تتحكم بمضيق هرمز، وهذا ربما مؤشر يؤكد ما كنا نشك به خلال الأيام الماضية، وأن الولايات المتحدة كانت ترافق السفن عبر مضيق هرمز. أعتقد أن هذا هو كان التغيير الأساسي، وربما هذا الأمر أدى إلى فهم الإيرانيين بأن الولايات المتحدة بإمكانها أن توقف الحرب وأن تستخدم حتى الملايين من الصواريخ حتى بكبسة زر. ومع التهديد بفعل ذلك، أعتقد أن الإيرانيين يعرفون أن هذا الأمر غير مستدام، وهذا ما غير رأيهم. وكما أشرنا سابقا، العمل بمراحل تدريجية أمر مهم جدا، كما رأينا في هذا المنشور. لن يحصل أي شيء بشأن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية قبل أن يتم التوقيع.
1: صدقيا لم نسمع شيئا من الإيرانيين.
2: حقيقة الرئيس ترامب أثبت يعني في هذا الجدل السياسي الواسع، أثبت بأنه رجل استعراضي ويحب أن يدخل في استعراضات سياسية. الإيرانيون لن يتحدثوا عن ذلك الآن، هم لم يقولوا شيء اختلف عندهم منذ تغريدة الرئيس ترامب إلى هذا التصريح.
1: لكن هذا إعلان كبير،
2: هو قبل كان أيضا في الحرب إعلان كبير، قال بأنه اليوم سوف أقصف إيران وأدمر إيران وكذا، وقال بأنه يحتل جزيرة خارك أيضا بالتغريدة صباح اليوم بتوقيت واشنطن. الآن يقول بأن الاتفاق تمام. الإيرانيون لا يعلمون بتلك ولا يعلمون بذلك، لكني أعتقد يعني هذا هو طبيعة الشخص، الطبيعة
1: يعني
2: الشخصية.
1: أنت تقلل من أهمية هذا الإعلام؟
2: يعني أنا أقلل من الإعلانين، يعني الإعلان الأول كان فيه نوع من اللامنطقية عندما قال بأنه يريد أن يحتل جزيرة خارك ويفتح مضيق هرمز،
1: تهديد
2: يعني هو لامنطقي، ولا يمكن له أن يعني ينفذ هذا التهديد. الآن يقول بأن قيادة إيران موافقة، يعني هذا كلام غير طبيعي. أنا أعتقد بأنه أتمنى أن يكون قد قبل أو اقتنع بالواقعية السياسية من أجل الذهاب إلى التوقيع على الاتفاق، وكلنا يعلم بأن الوسيطين القطري والباكستاني مع الإيرانيين تقدموا بهذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم. الآن عندما يقول بأن الإيرانيون وافقوا على ماذا؟ وافقوا على مذكرة التفاهم أم وافقوا على الاتفاق؟
1: اسمح لي، يعني لو سلمنا جدلا وأخذنا هذا النص كما هو، ترامب يقول لن نقصف إيران والقيادة الإيرانية موافقة على اتفاق مبادئ عامة، يترك مجالا لفكرة الحصار البحري وكأن هنالك نقاط ما تزال بحاجة للتوافق بشأنها، لكن بشكل عام يتحدث عن انفراجه. لو أخذنا هذا الكلام كما هو، ما الذي تتوقع أن يتم التوافق عليه؟
2: يعني المفترض أن يكون التوافق يتم على مذكرة التفاهم التي أرسلت والتي كتبت بواسطة الوسيطين القطري والباكستاني مع الإيراني وأرسلت إلى واشنطن، وكل الأمور المتعلقة بما في ذلك إزالة الحظر عن الموانئ الإيرانية وإزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، ابتعاد الحشود العسكرية الأمريكية بعيدا عن مضيق هرمز،
1: وهناك 12 مليار دولار قد يتم الإفراج عنها مباشرة بمجرد الإعلان.
2: هذا هو في النص الذي يجب أن يعلن عنه بشكل رسمي. الآن هذه الأمور نحن نتحدث عنها هي بشكل غير رسمي، لكن هذه هي المعلومات الواردة. لكن إذا تم ذلك، معنى ذلك بأنه هو وافق الآن على رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، سواء كان 25% من 100 مليار أو 12 نصفها، يعني 12 مليار أن يتم الآن تسليمها بداية الاتفاق، ويعني عند التوقيع على الاتفاق، وال 12 مليار الأخرى تتم عبر المدة القادمة لفتح اعتمادات من قبل إيران على المواد

0: التي تم الاتفاق عليها، وهي القضايا الطبية والأدوية وما يتعلق بقضايا الغذاء والسماد الحيواني ومشاكل ذلك.
1: معنى ذلك أن الملف النووي كما تم على الأقل التوافق عليه سيد بوريلي سابقا سيؤجل الحديث عنه. تأجيل الملف النووي طبعا مرة أخرى بانتظار شيء من الإيرانيين، بانتظار أن نسمع شيئا من الإيرانيين، لكن لو كانت الأمور كما يقول رئيس ترامب، هل تتوقع أن تأجيل الملف النووي سيبقي المنطقة على صفيح ساخن، أو المسألة برمتها على صفيح ساخن؟
2: لا، أعتقد أنه كما قلنا سابقا المسألة برمتها تتعلق بالتنفيذ التدريجي. إذا تم التوصل إلى اتفاق اليوم أو خلال الأيام القادمة، هذا الأمر سيترك مسألة الإفراج عن الأصول المجمدة بشكل تدريجي. الولايات المتحدة لن تعطيهم جميع التنازلات التي يريدونها، ولكن النقطة العالقة الأساسية هي ربما الأصول المجمدة وأيضا الحصار على إيران. وهناك أمور لا نعرفها، وهي كيفية التعامل مع هذه الأمور في إيران، ومن يجلس إلى طاولة المفاوضات، وكيف يتعامل المتشددون مع هذه المسألة، وهل لدى المفاوضين القدرة على إنفاذ هذا الاتفاق. هذه جميعها أسئلة يجب الإجابة عنها بناء على تاريخ إيران في التعامل مع هذه المفاوضات وكيف تم التعامل معها في السابق. هذا عامل متغير أساسي.
1: سنشرك مرة أخرى فادي منصور من البيت الأبيض. فادي، مرة أخرى طبعا كان لديك أيضا معلومات جديدة سنستمع إليها، لكن فكرة الاختراق الأساسي الذي أشرت إليه أنت هو التفاوض بلغ أعلى مستوى مع القيادة الإيرانية، هرم السلطة الإيراني، وأن إطار الاتفاق جرى التوافق على تفاصيله، لكن هناك قضايا قد تكون عالقة. هل تتكشف أي تفاصيل فادي؟
3: كلا نشوان، لكن تنبغي الإشارة إلى التقارير التي أكدت أن إيران سلمت الوسيط القطري، الوفد القطري الذي كان موجودا في طهران يوم الأربعاء، نسخة معدلة تتعلق بمذكرة التفاهم. والبيت الأبيض لنتذكر قبل أسبوعين بالتمام وتحديدا يوم الخميس كان أعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بانتظار موافقة الرئيس دونالد ترامب النهائية عليها. لكن الرئيس دونالد ترامب اجتمع مع أركان إدارته في غرفة العمليات وأدخل كما بات معلوما مجموعة من التعديلات، تحديدا ثلاث تعديلات أساسية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، تتعلق بمسألة الأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا تتعلق بقضية إعادة فتح مضيق هرمز. وكان بانتظار الرد الإيراني على هذه التعديلات، والذي استغرق نحو أسبوعين، وكان خلال تلك الفترة دورات من التصعيد، كان أخطرها ما حصل ما بين إيران وإسرائيل من مواجهة عسكرية على خلفية قصف إسرائيل للعاصمة اللبنانية بيروت، وأيضا موجات من التصعيد المتتالية ما بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قال الرئيس دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا، وأن تعريف وقف إطلاق النار في تلك المنطقة من العالم أن تبادل إطلاق النار يظل معتدلا. وبالتالي كان يقول أن الأمور تحت السيطرة، وعلى مرتين قال الأسبوع الماضي قبل نهاية الأسبوع سوف نتوصل إلى اتفاق، ومن ثم كرر هذا الأمر مطلع هذا الأسبوع، وأشار إلى أنه لم يعد هناك أي قضايا شائكة أو عالقة، وأن الاتفاق بمعظمه جرى التوافق عليه، وأنه ينتظر الموافقة النهائية من الجانب الإيراني، ولا يعتقد بضرورة العودة للحرب، لأن سلاح الحصار أمضى من سلاح الحرب، وأنه لا يريد أن يسقط المزيد من القتلى أو أن يؤدي هذا الأمر إلى إغلاق مضيق هرمز لمزيد من الوقت. ومن ثم جاءت حادثة الأباتشي، والتي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تستدعي ردا قويا، لكن هذا الرد استمر على مدى 48 ساعة بطريقة متفاوتة. خلال ساعات قبل يوم أول من أمس ومن ثم يوم أمس، قصفت القوات الأمريكية مجموعة من المواقع، لا سيما بمحاذاة مضيق هرمز، وإن ظلت هذه الضربات محدودة بعض الشيء ومتعلقة بالجوانب العسكرية، مع استبعاد الرئيس دونالد ترامب اليوم ضرب البنية التحتية المدنية وتراجعه عن تهديداته بمسألة احتلال جزيرة خارق الإيرانية، الشريان الحيوي للنفط. لكن من الواضح أن هناك حراك دبلوماسي تحرك، أن المنطقة تلعب دور أساسي، وهي التي أبعدت أيضا الطرفين عن شبح مواجهة واسعة كان هدد بها الرئيس دونالد ترامب. ولا شك أن القناة الباكستانية التي لا تزال تلعب دور في هذا الإطار، ولكن أيضا الوفد القطري الذي وصل إلى إيران قبل يومين، من الواضح أنه لعب دورا مهما.
1: ورئيس دونالد ترامب ذكر، أستبعدك عذرا لكن تقريبا وصلنا إلى رأس الساعة، ستبقى معنا في سياق هذه المتابعة، لكن ستستكمل معكم التغطية زميلة خديجة من جمل. خديجة تفضلي.
4: شكرا لك نشوان، ونبدأ هذه الساعة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أو التي أعلن فيها إلغاء الضربات والقصف المقررين ضد إيران هذا المساء، وأضاف أن الإلغاء يستند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى درجات أو مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. وقال ترامب إن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. كما أشار إلى أن الحصار البحري سيظل ساريا ونافذا حتى إتمام الاتفاق، وإنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا. لمزيد من الإضاءة على تصريحات ترامب معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما فادي، نعود إليك، كنت قبل قليل معنا على الهواء. إذن هذا القرار جاء مفاجئا، ماذا في فحواه؟
3: نعم خديجة، القرار بطبيعة الحال مفاجئ، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بضربات إضافية اليوم ضد إيران، ولليوم الثالث على التوالي في منشور صبيحة اليوم على تروث سوشيال، وإن كان خفف من حدة لهجته إزاء إيران في مقابلة مع فوكس نيوز، حيث أكد أولا أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الجانب الإيراني، وأن إيران تريد بشكل يائس أن تبرم اتفاق، وأن هناك اتفاق جاهز حقيقة، وهذا ما سبق أن قاله تحديدا يوم الاثنين عندما قال أنه يفضل أن لا يتوجه إلى استئناف الحرب، أن الحصار البحري يأتي أكله وهو يؤدي إلى إلحاق أضرار بالجانب الإيراني على المستوى الاقتصادي، وأشار إلى أنه لم تعد هناك حقيقة قضايا شائكة أو عالقة أو خلافية من أجل التوقيع على اتفاق، لكنه كان ينتظر ردا إيرانيا على تعديلاته على مذكرة التفاهم التي أعلن البيت الأبيض قبل نحو أسبوعين أنه جرى التوصل إليها. ومر كل ذلك الوقت، ويقول الرئيس الأمريكي إنه ليس مستعجلا، وحصلت مجموعة من دورات التصعيد في المنطقة بين إيران وإسرائيل أولا، ولكن أيضا بين إيران والولايات المتحدة وإن بشكل محدود للغاية، لكن حادثة الأباتشي شكلت منعطفا دخل من خلاله الرئيس دونالد ترامب ليمارس مزيدا من الضغط العسكري على مدى يومين على إيران، ويتوعد بعمل عسكري اليوم الثالث. لكن كانت هناك نقطة أساسية، كان هناك وفد قطري يتولى أيضا دور وساطة إلى جانب الوسيط الرسمي باكستان، وكان موجودا مباشرة في طهران، وجرى على ما يبدو حلحلة مجموعة من الأمور، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير إلى نقطة مهمة للغاية في منشوره، أن المحادثات ارتقت إلى أعلى مستويات السلطة في إيران. ربما هذه إشارة إلى المرشد مجتبى خامنئي، خصوصا أن الإدارة الأمريكية تقول أنه في الفترة الأخيرة، وهذا ما قاله أيضا وزير الخارجية روبيو، رصدت الإدارة الأمريكية مؤشرات على أن المرشد أكثر انخراطا الآن في مسألة المحادثات وفي مسألة اتخاذ القرار بهذا الشأن. وعليه يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضوء أنه في الإطار المفهومي للاتفاق وفي التفاصيل الدقيقة للاتفاق جرى التوافق عليها، وليس فقط ما بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن على المستوى الإقليمي، خاصة بالذكر دول الخليج بينها قطر السعودية، لكن أيضا الدول الإقليمية التي تلعب أدوار إلى جانب القناة الباكستانية منها تركيا ومنها مصر، كل هذه الدول توافقت على هذا الاتفاق. وفي ضوء هذا التوافق هو ألغى قراره بشن هجمات إضافية اليوم على إيران، قال هناك بعض اللمسات الأخيرة التي ينبغي وضعها، وإلى حين التوصل إلى نهاية أو الانتهاء من هذه التفاصيل سيظل مضيق هرمز مغلقا أو الحصار مفروضا عفوا على الجانب الإيراني. لكنه قال أيضا خديجة أن زمان ومكان توقيع الاتفاق، هو عمليا يتحدث الآن عن توقيع اتفاق بشكل رسمي مع الجانب الإيراني، سوف يتم الإعلان عنهما قريبا. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوفر مزيدا من التفاصيل، وإن كنا نعلم أن هناك بعض القضايا التي كانت عالقة، منها اللغة المتعلقة بالتزامات إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، ليس فقط بعدم تطوير حيازة ابتياع أيضا كل أشكال التي والطرق التي يعتقد الرئيس دونالد ترامب أن إيران ممكن أن تسلك

فيما بعد للحصول على سلاح نووي. هذه واحدة من القضايا العالقة. وكان نوه نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تريد أن تضمن أن أي اتفاق تكون مدته ما بعد أيضا يتجاوز إدارة الرئيس دونالد ترامب، ويضمن بشكل قاطع أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي. وبهذا يكون الرئيس

0: لإيران لامتلاك سلاح نووي. النقطة الثانية التي كانت عالقة مسألة التعويضات وكيفية إيجاد طريقة ما لرفع التجميد عنها بدون أن يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكأنه يسلم إيران مليارات الدولارات، وهذا كان مأخذ أساسي لديه فيما يتعلق بالجانب اتفاق أوباما مع إيران. والنقطة الأخيرة مسألة مضيق هرمز التي يصر الرئيس دونالد ترامب على فتحه بشكل فوري ومن ثم الانتقال إلى تفاصيل الاتفاق النووي. خديجة.
1: نعم. شكرا لك فادي. نذهب إلى عمر هواش في طهران. عمر، كيف استقبل هذا الإعلان المفاجئ لترامب في طهران؟
2: نعم، بالفعل هو إعلان مفاجئ، وإيران لا تزال صامتة حيال هذا الإعلان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نحن بانتظار أي بيانات رسمية من سيعلن عن هذا الاتفاق إن صح هنا في طهران، سواء هل تكون الخارجية الإيرانية أم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض. على كل حال نحن بانتظار أي بيانات رسمية من هذه الجهات، خاصة أن شهدنا خلال الساعات الماضية خديجة كيف ارتفع سقف التهديد العسكري بين الطرفين. التهديد بالقصف هذه الليلة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه هنا أيضا بسقف مرتفع بالتهديدات، لكن الآن وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق الإيرانيون بانتظار أن يصدروا أي بيانات رسمية بهذا الشأن. نعرف أن ما تسعى إليه إيران في هذه المرحلة هو مذكرة تفاهم وليس اتفاق، تقول أنه في البداية يمكن التوقيع على مذكرة تفاهم تفضي لاحقا إلى اتفاق نهائي على كل القضايا العالقة. هل حصل تقدم ما خلال الساعات الماضية؟ هذا سؤال مهم. نعرف أن وسيط باكستان محسن نقوي وزير داخلية باكستان كان موجودا خلال الأيام الماضية في طهران، أيضا وسيط من دولة قطر كان موجود حتى ساعات متأخرة من يوم أمس الأربعاء، وهناك أنباء أنه كان قد التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي. سؤال مهم الآن، هل تم التوصل إلى حلول وسط فيما يخص بعض القضايا العالقة بين الطرفين؟ نعرف أن هناك كانت بعض الملفات التي أعاقت التوصل إلى اتفاق، على رأسها الأموال الإيرانية المجمدة، مضيق هرمز أيضا، الملف اللبناني، وحتى الخوض في تفاصيل الاتفاق. القضايا النووية كانت حجر عثرة على طريقة التوصل الاتفاق. إذا ما تحدثنا عن الأموال المجمدة الإيرانية، نحن نتحدث عن خط إيراني أحمر، مطلب أساسي، بل تصف طهران أنه حق من حقوقها، حيث كانت قد باعت النفط ولم تحصل على ثمنه جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ضمن ما تسرب في مذكرة التفاهم التي أعلنت عنها باكستان في 23 من الشهر الماضي، عندما كان هنا في طهران قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. كان البند الأول هو أن انتهاء الحرب في إيران سيكون مشروطا بانتهاء الحرب على الساحة اللبنانية، وهذا المطلب ظل يصر عليه الإيرانيون،
1: حتى أنه أدى إلى مواجهة
2: عسكرية. الإيرانيون خلال الفترة الماضية كانوا فقط يتحدثون عن مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم هي بوابة لاتفاق، حيث أنه يتم إجراء مفاوضات خلال فترة تمتد من شهر إلى 60 يوما حتى يتم التوصل نهائيا إلى اتفاق. مذكرة التفاهم وفق ما يقول الإيرانيون تشمل الأموال الإيرانية المجمدة، تشمل الملف اللبناني، تشمل رفع الحصار البحري، فتح مضيق هرمز، سحب القوات الأمريكية التي شنت الحرب على إيران من المنطقة، إضافة إلى الحصول على تعويضات مالية خسائر جراء الحرب. يقول الإيرانيون أنهم يمكن أن يخوضوا في هذه التفاصيل إلى حين أن يتم التحقق من إنهاء الحرب، أيضا بيكون ذلك بضمانات دولية عبر قرار دولي من مجلس الأمن. وكان هناك تأكيد إيراني دائما بأن الملفات النووية يمكن تأجيلها إلى ما بعد ذلك، حيث أن الإصرار الإيراني مرده إلى أن طهران كانت قد خاضت مفاوضات جولتين اثنتين مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلتا الجولتين أدى الأمر إلى نشوب الحرب، حرب 12 يوما العام الماضي وحرب 40 يوما التي لازلنا نعيش وقف إطلاق نارها. وبالتالي يؤكد الإيرانيون أن هناك ملفات شديدة التعقيد لا يمكن حلها عبر مفاوضات وتبادل رسائل عن بعد بشكل غير مباشر لمدة أيام أو أسابيع، وهذا الأمر بحاجة إلى مفاوضات لأسابيع أو شهور أو ربما سنوات. نعرف أن الاتفاق النووي عام 2015 تم التفاوض بشأنه لنحو 3

0: 3 إلى 4 سنوات، وبالتالي هناك قضايا شديدة التعقيد، لا سيما إذا ما تحدثنا عن تخصيب اليورانيوم، تحدثنا عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب، أجهزة الطرد المركزي، علاقة طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كل تلك قضايا تقول إنها إيران إنها يمكن أن تبقى في مراحل متقدمة. لا. مع أنه هناك كانت إشارات مؤخرا إلى أن يمكن لطهران أن تقبل خلال مذكرة تفاهم على خطوط عريضة لأجل أن تؤكد التزامها بعدم حيازة السلاح. نعم. النووي، وليس الخوض في التفاصيل.
1: نعم، شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. الآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو جو بوريلي، القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، وأيضا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. وينضم إلينا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وكذلك العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد جو بوريلي، هل يمكن أن نقول الآن باطمئنان أن الحرب اقتربت من نهايتها؟
2: آمل ذلك. هناك شيء نراه متسق، وهو أن الرئيس ترامب يستخدم تروث سوشال كمنصة لوضع الرسائل والمنشورات التي يؤمن بها، وهذا هو أعلى مستوى من الرسائل التي يستخدمها ترامب. إذن علينا أن نصدق هذا، ونرى هنا تركيزا على التدرج، وأن الحصار لن يرفع إلى أن يتم توقيع اتفاقية، وهذا يجعلنا نؤمن بأن المقترح الذي قدمته إيران كان مقبولا بالنسبة له شكليا، وعندما توقع الاتفاقية قد يتم مناقشة رفع الحصار. إذن أنا متفائل، والرئيس ترامب بكل تأكيد قبل 5 ساعات كان لديه فهم مختلف ومغاير لما حدث الآن، وشيء ما تغير، وهو تغير إلى الأفضل. إذن لدينا ما يدعونا للتفاؤل على الأقل حاليا.
1: إذن هناك ما يدعو إلى تفاؤل دكتور صدقيان، كما يقول جو بوريلي، يعني هذا خبر جيد، كيف استقبله الإيرانيون؟
3: حقيقة عندما سمعنا التغريدة التي كتبها الرئيس ترامب، وبين التغريدة وبين هذا التصريح تقريبا 3 ساعات، ما سمعناه في التغريدة أنه يريد يقصف إيران هذه الليلة، وقصف شديد، ويحتل خارك، ويعمل ما يعمل بإيران، ووعيد غير طبيعي كان في التغريدة. الآن بعد 3 ساعات انقلبت الأمور. أنا أعتقد الرئيس ترامب رجل استعراضي سياسي، وبالتالي يحب مثل هذه الأمور الاستعراضية. الآن هو يتحدث عن اتفاق تم التوقيع عليه، قبلت عليه إيران. مصدر إيراني الآن قرأته في أحد المواقع الإيرانية يقول بأن كل، يعني نقله عن مصدر مطلع، يكذب كل ما قاله الرئيس ترامب، ويقول بأن لا وجود لأي تغيير عند الإيرانيين خلال 24 ساعة الماضية. والرئيس ترامب يتحدث عن شيء آخر. الآن هل أن نسمع من الرئيس ترامب في الظهيرة بتوقيت واشنطن نسمع رأي آخر؟ نحن في الفجر سمعنا شيء، والآن سمعنا شيء آخر. هل في الظهيرة أو المساء عند واشنطن نسمع شيء آخر؟ لا نعلم.
1: ولكن هذه شخصية ترامب تعودتم عليها.
3: لكن المعلومات التي المعلومات التي يقولها هل هي صحيحة أم لا؟ هذا هي المشكلة. لكن دعيني أذكر، منذ التغريدة التي كتبها الرئيس ترامب ولحد الآن هناك تصريحات شديدة جدا من قبل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ومن قائد مقر خاتم الأنبياء الذي هو تقريبا يقود المعارك حاليا في الجنوب وفي الشمال. وبالتالي هم قالوا، يعني هذه التصريحات قالت بأنه إذا تعرضت إيران إلى قصف من قبل الولايات المتحدة أو الجيش الأمريكي سوف تفتح آفاق جديدة، هناك أهداف جديدة وضعت في بنك الأهداف الإيراني، وتحدثوا بشكل قوي جدا. لا أدري هل إن ترامب أو الجماعة التي تحيط بالرئيس ترامب تراجعت شيئا ما أمام هذه التصريحات الإيرانية، أم إنه أخذ غفوة في المنام وحلم بشيء لا ندري به.
1: يعني سيكون حلما جميلا في النهاية حتى لو
3: نتمنى أن يكون ذلك.
1: هل يعني دعنا نستعمل هذا المصطلح، ليكون حلما من الأحلام التي يتمناها العالم أن تنتهي بالفعل هذه الحرب. هل اقتربت نهايتها؟ نحن الآن في فصلها الأخير ربما.
4: ليس بالضرورة أننا نقترب من التسوية المنشودة، وإذا كان حلما سياسيا رائعا ما أحلاه، لو كما لاحظنا أن ترامب أعطانا جملة دبلوماسية يعني مفيدة في هذه المرحلة، فيها مبتدأ متفائل، اتفاق قريبا وبقية التفاصيل، لكنها تفتقر إلى خبر تأكيدي، وينبغي أن نجمع بين المبتدأ والخبر. ماذا تقول طهران الآن على أعلى مستوى؟ هل هي فعلا على نفس الصفحة التي انطلق منها ترامب؟ بمعنى أن هناك توافقات حدثت في الساعات الأخيرة، ويبدو أن ترامب يستند في ما قاله إلى فرضية أنه بالأمس قصف الخط الأمامي لأجهزة التحكم في الرادارات والمسيرات، بمعنى كسر رأس الحرب الإيرانية التي تحمي وتفرض السيطرة على مضيق هرمز. من هنا جاء تبريره أنه إذا انكسر هذا الخط الأمامي، لا مسيرات لا رادارات لا أجهزة تحكم، يسهل الآن أن يدعي أو أن يقول أن إيران لن تستطيع أن تفرض السيطرة.
1: يعني تقصد أنه حقق أهدافه؟
4: هذا ما يعتقد، لأن المسألة بين ما يراه وما يصله من معلومات هي بمثابة مسافة ليست فقط جغرافية بل أيضا مسافة مفاهيمية، ماذا يفهمه في البيت الأبيض وماذا يحدث ميدانيا. إلى حد الآن لم تتحرك طهران في أي اتجاه، إما بالنفي أو بالتأكيد. قيل أيضا إن حسب بعض المصادر إنه كان من المقترح أن يتم التوقيع على الاتفاق الجديد في الدوحة، وهناك أيضا آراء أخرى تذهب في اتجاهات أخرى. إلى حد الساعة إعلان نصر على طريقة ترامب قد تكون فيها بعض الاستعراضية، قد يكون فيها بعض الارتجال، ولكن علينا ألا نقرأ فيه الكثير، لأن هذه ليست المرة، يعني هذه المرة 40 بالإحصائيات الدقيقة، المرة 40 التي يعلن فيها ترامب أن الاتفاق قاب قوسين أو أدنى من أن يتحقق. ما لم تأتي رواية طهران للتأكيد أعتقد هذه ترامبية إلى حتى إشعار آخر.
1: بانتظار أن تأتي الرواية أو الرد الإيراني، الذي بالفعل إلى الآن لم يصدر أي بيان رسمي أو تصريح رسمي من المسؤولين الإيرانيين. عقيد نضال أبو زيد، هل هناك ما يدعو إلى القول بأن ترامب حقق أهدافه وبالتالي قرر أن ينهي هذه الحرب؟
3: نعم خديجة، من هنا أتكلم من وجهة نظر عسكرية، يجب أن نكون حذرين بالتعاطي مع هذا الإعلان بسبب قصر الفترة التحليلية. لا يمكن أن نبني على تصريح ترامب بأنه كل شيء انتهى والأمور ذاهبة باتجاه مسارا دبلوماسيا لسبب، وهنا أربط بمؤشرات، هناك حركة نوتام ملفتة، والنوتام هو النوتس إير ميشن، هذا الذي يفرض في حالة الخطر أثناء التحركات الجوية. هناك نوتام في غرب طهران، هناك نوتام فرض قبل ساعة من الآن إلى جنوب طهران، ما يعني أن الجانب الإيراني يستشعر استخباريا أن هناك تحركات ما. يقابل ذلك مؤشر آخر، التانكرز، تحرك التانكرز وهي طائرات الإرضاع الجوي، هناك حركة ملفتة للتوثيق هذه التحركات للآي أس دبليو، للإنستيتيوت ستادي أوف وور، معهد دراسات الحرب الأمريكي. بالتالي هناك تحرك عسكري وهناك تصريح لترامب، تصريح متفائل لترامب، لكن لا يمكن البناء عليه إذا ما ربطنا تاريخيا بتسلسل الأحداث السابقة. كان يعلن عن اتفاق ما يلبث أن يحصل تحول عسكري ويذهب إلى المطبخ العسكري ويأخذ القرار العسكري. لا أقول أن هناك عمل عسكري، حتى هذه المؤشرات التي تحدثت عنها هي غير كافية في العرف العسكري، لكنها مؤشرات موجودة، والمؤشر الدبلوماسي أيضا غير كافي لكنه موجود. نحن بين حالة مماحكة دبلوماسية وعسكرية لم تحسم بعد، ننتظر الساعات القادمة لنحدد استنادا على وجهة نظر الطرفين. وهنا نتحدث،
1: ماذا ننتظر في الساعات المقبلة؟
3: ننتظر ما ستقول إليه، وهنا أتكلم من زاوية عسكرية، ما ستقول إليه التحركات العسكرية. إن لمسنا أن هناك تحرك للبي 52 في البحر الأبيض المتوسط، إن لمسنا أن التانكرز بدأ يقترب من مسرح العمليات، هناك اجتماع أيضا، لا ننسى أن هناك اجتماع أيضا للمجلس الأمن المصغر لنتنياهو كان قبل ساعة من الآن. بالتالي هذه كله لم يتبلور لغاية الآن. التحرك العسكري هو الذي سيفرض نفسه سيدا على الموقف وعلى مسرح العمليات، وأعتقد أن المطبخ العسكري الأمريكي لا يزال يرجح الخيار العسكري. خديجة، في العرف العسكري يوجد شيء اسمه الكورس أوف أكشنز، الأعمال الممكنة.
5: المطبخ العسكري الأمريكي لا يزال يرجح الموست لايكلي كورس اوف اكشن، العمل الممكن الأكثر احتمالا الاستمرار بالعمل العسكري بعمليات بيك اب انتقائية كالتي حصلت أمس.

0: أمس. هل يتغلب المطبخ السياسي على المطبخ العسكري؟ أعتقد أننا أمام حالة تراقب للمؤشرات العسكرية.
1: ستتضح الأمور. أشكرك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ونواصل مع ضيوفنا جو بوريلي. يعني لم تتضح بعد أبعاد وشكل هذا الاتفاق، كيف تراه أنت؟
2: لم يكن هناك مقاومة في أمريكا من الرئيس ترامب بالإشارة إلى أنه سيكون هناك تنازل مهم بالنسبة لقضية الإفراج عن الأصول، ولم يكن هناك مقاومة لذلك. وبالنسبة للرئيس ترامب سوف ننظر إلى هذا الأمر، سيتم فجأة ومرة واحدة أو بالتدرج. الرئيس ترامب من الصعب تحليله، فمن غير الممكن أن نتنبأ بتصرفاته، ولكن اليوم رأينا إشارات واضحة على تروث سوشيال بأنه الآن وصل إلى مرحلة مهمة بالنسبة لهذا الصراع ضد إيران، وهو تحدث عن السيطرة على جزيرة خارك، ومن غير الواضح أن نحلل لماذا يريد فعل ذلك.
1: ما هي
2: هناك حصار ما زال قائما على الموانئ الإيرانية.
1: ما هي هذه الإشارات التي تجعلك تقول بأننا اقتربنا بالفعل من إعلان هذا الاتفاق؟
2: أعتقد أن ترامب كان في مرحلة حاسمة اليوم، ولهذا هو تحدث عن عملية خاصة بجزيرة خارك، ولكنها ستكلف أرواحا أمريكية، ولن يأخذ هذا بالاعتبار، وهو الآن يشعر بالإحباط. علي أن أتخيل أن الإيرانيين قد لاحظوا هذا الإحباط، وكان هناك بالتالي عمليات واستعدادات، وهذا ما غير الديناميكيات على مدى 6 ساعات مضت منذ قام بالإدلاء بالتصريح الأصلي صباح اليوم.
1: نعم، في هذه الأثناء الوسطاء لعبوا دورا كبيرا. هناك وفد باكستاني رسمي، الوسيط الرسمي الباكستاني كان موجود في طهران، أيضا وفد قطري يلعب أيضا دورا في هذا الاتجاه. هل هذا العنصر أيضا دفع بهذا الاتجاه، باتجاه إعلان ترامب هذا عن الاتفاق؟
2: من خلال فهمي للأمور، فإن العرض من الإيرانيين أتى من مصادر قطرية للولايات المتحدة على مدى ساعات مضت، والرئيس ترامب اعتمد على الشركاء في الخليج لكي يكونوا الصوت له. والولايات المتحدة هي لو التقت بإيران مباشرة لما كان هذا بنفس الإتيان بالنتائج المهمة كما هو حادث الآن بين دول الخليج وإيران.
1: نعم، على ذكر دول الخليج وإيران دكتور صدقيان، طبعا هناك دائما يعني هذا التخوف من أن ضرب إيران يؤدي إلى ضرب دول الخليج، وهناك وساطة، طبعا هناك الوسيط الرسمي الباكستاني كما ذكرنا، ولكن هناك أيضا وفد قطري يعني أيضا يقوم بهذا الدور، كان في طهران. إلى أي مدى يمكن لهذه الوساطات أنها ربما سرعت في اتخاذ إجراء كهذا من طرف الرئيس؟
3: العمل الذي تقوم به قطر وباكستان مهم جدا، خصوصا الجانب القطري. الآن كما تفضلت كان هناك وفد قطري يوم أمس كان في طهران، وبالتالي أجرى مفاوضات مهمة جدا في مثل هذه المرحلة في غاية الأهمية. لا أريد أن أقلل من أهمية العمل الذي تقوم به قطر، حتى أن الباكستان تقوم بعمل كبير جدا من أجل خفض حدة التوتر في هذه المعركة المفتوحة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. لكن خديجة، يجب علينا أن لا نستبعد علاقة التصريحات المهمة العسكرية التي صدرت من طهران يعني بين التغريدة وبين هذا الموقف الجديد. في هذا الموقف الجديد، أولا إيران قالت بأن إذا قصفت واستهدفت مرة أخرى هذه الليلة سوف توسع من رقعة استهدافاتها في المنطقة. 1-2، قالت بأنه إذا تم استهداف المنشآت الطاقة عند إيران، فمعنى ذلك أما أن تكون إيران منتجة ومصدرة للنفط أو أن يكون الجميع هم يعني منتجين ومصدرين والعكس صحيح. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن استخدام الأوراق الأخرى السياسية التي تمتلكها طهران، يجب علينا أن نتذكر أن ما قاله قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني قبل يومين قال بأن هذا المحور الذي يمتد بين مضيق هرمز وبين باب المندب هذا هو محور جديد للمقاومة، أو ما اسمه بمحور الجنوبي اللي محور المقاومة. أنا أعتقد بأن هذه التصريحات يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار. أنا لا أقول بأن الرئيس ترامب خاف من التصريحات الإيرانية، لأن دولة كبيرة جدا وتمتلك من القوة قوة هائلة موجودة عند الولايات المتحدة، لكن هذه التصريحات أو المواقف الإيرانية وإصرار الإيرانيين على الرد بشكل قوي، أنا أعتقد بأن هذا يؤثر ربما ليس على الولايات المتحدة، لكن بالتأكيد يؤثر على أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة.
1: لكن في هذه النقطة ترامب كان قال أنه القيادة الإيرانية طبعا يعني ما يمنعها من التراجع أو من الذهاب إلى اتفاق كبرياؤها. هل هناك شيء اسمه كبرياء إيراني في هذه الأمور؟
3: هذا كلام يعني الرئيس ترامب، وأنت تتذكرين والجميع يتذكر، في يوم من الأيام هو قال بأنه لا ندري مع من نتحاور، في يوم آخر قال بأنه هو يريد أن يلتقي المرشد الإيراني.
1: ولكن هذه المرة أشار إلى أنه القيادة في أعلى مستوياتها منخرطة في المفاوضات، وهنا يشير إلى المرشد.
3: هذا طبيعي جدا أنه يعني هناك حرب تتعرض لها إيران، ومن الطبيعي جدا أن تنخرط القيادة، هو القائد العام للقوات المسلحة، كل الأوامر العسكرية تصدر من القائد العام للقوات المسلحة وهو المرشد الإيراني الأعلى. هذا طبيعي جدا، هذا ما معناه أنه نفسر الماء بعد الجهد بالماء، وبالتالي هذا طبيعي جدا. لكن المشكلة الآن يعني ما ذكره أو ذكرته أحد المواقع الإيرانية أنه كل الكلام الذي قاله الرئيس ترامب هو كاذب، لا لا ليس له مصداقية، لأن موقف إيران خلال 24 ساعة الماضية لم يتغير، إصرار إيران على رفع الحظر.
1: ولكن يبدو هذه المرة أن الأمور مختلفة، وهنا دعني
3: نحن نتمنى ذلك. نعم. لكن يجب علينا أن يعني
1: هل يمكن أن نصدق يعني دائما في نفس الفكرة التي يتحدث عنها الدكتور صدقيان، هل هذه المرة هناك ما يدعونا إلى أن نصدق بالفعل كلام ترامب؟ لأنه في مرات سابقة قال وتراجع وقال وتراجع، ولكن هذه المرة يبدو التفاؤل يعني في محله، أليس كذلك؟
4: إذا صحت فرضية ترامب بأن جميع الأطراف بما فيها إيران وبعض دول الخليج وافقت على الاتفاق وأن التوقيع سيتم خلال أيام أو كما قال بالحرف قريبا، نكون أمام وضع إذا أضفنا أحداث الأمس بمعنى القصف ثم إعلان هذا الاتفاق، كأننا تحركنا خطوة إلى الوراء لكي تتحرك المفاوضات خطوتين إلى الأمام. الآن لا شك أن هناك شيئا يتحرك في الكواليس، وأن الوسطاء الباكستانيين والقطريين منهمكون أكثر من أي وقت سابق خلال الأيام الثلاثة الماضية. يبقى هل، وهنا ينبغي أن ندقق، لأن منطق دبلوماسية تسوية الصراعات تتطلب التدقيق في كل شيء، بمعنى هل نكتفي بما قاله ترامب كمؤشر رئيسي ونعول عليه في هذا الاستشراف المتفائل، أم بالأحرى ينبغي أيضا أن نحتاج لما يمثله المثيل أو ما يوازي تغريدة ترامب، بمعنى هل هناك تغريدة غاليباف أو سردية عراقجي أو أي من المسؤولين المعروفين بأنهم يمثلون مؤسسة الحكم الرئيسية في طهران؟ لحد الآن أرى أن إما أن هناك تريث أو أن هناك شيء آخر، بمعنى إذا كانت نغمة التفاؤل أو إذا كانت هذه الموجة العارمة قد تحركت بين المياه الإيرانية والأمريكية والخليجية، كان من المفترض أن تكون هناك انسيابية إعلان هذه البشرة إلى الإيرانيين، إلى الخليجيين وإلى بقية العالم.
1: فقط في هذه النقطة، ما تفسير تأخر إذن الإيرانيين عن التفاعل مع هذا الإعلام؟
3: أنا أعتقد بأنهم لا يعلمون بما يقوله الرئيس ترامب. ولو فعلا لو كانوا يعلمون شيء وهم منخرطين بالتباحث معه لكان أعلنوا ذلك. لكن عندما يذكر أحد تذكر أحد المواقع

0: عن مصدر مطلع ويقول بأن هذا كذب وليس هناك من جديد. أنا أتمنى أن يكون قد وصل إلى هذه الواقعية السياسية أن يفرض ذلك، لكني أعتقد، لازلت أعتقد بأن التهديدات الإيرانية كانت قوية جدا، وخصوصا فيما يخص النفط في المنطقة، وبالتالي أعتقد بأنه رضخ إلى هذا الأمر واستبدل تغريدته بالتوقيع على الاتفاق قريبا.
1: ولأكمل الجدلية المنطقية أيضا السؤال، لماذا لا يسارع الإيرانيون رسميا بنفي هذا التصريح من قبل ترامب؟ بمعنى لا هنا تأكيد ولا هو نفي، على خلاف أننا بالأمس لاحظنا أن كانت
2: عمل. ما تفسيرك لهذا التريث؟
1: أعتقد أن هناك ربما اختلاف في تأويل ما حدث وما أنجزه الوسطاء الباكستانيون والقطريون. أنا أعتقد أن المسألة الأولى الأساسية التي يمكن فتح عليها الإيرانيون هي قضية الإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة، حدود ما بين 6 مليارات إلى 12 مليار. ربما هذا كان أهم شيء ربما تمت يعني التباحث بشأنه، لكن أن يؤول هذا الانفتاح الإيراني وأن هناك اتفاقا بكافة البنود وأن هناك 60 يوما يتم البحث في البرنامج النووي وبقية التفاصيل حسب رواية ترامب، أعتقد أن هناك مسافة تأويلية مفتوحة الآن لأكثر من احتمال.
2: نعم.
0: هناك احتمال خديجة إذا سمحتي لي. هناك احتمال آخر دكتور، أن يكون الرئيس ترامب وافق الآن على مذكرة التفاهم التي لم يكن موافق عليها سابقا. اليوم
2: نعم ماذا
0: وافق
2: تقول مذكرة؟
0: نعم مذكرة التفاهم تقول يعني هذه المذكرة التي كتبها القطريون والباكستانيون مع إيران
2: منذ 3 أسابيع، الإفراج عن الأموال المجمدة
0: ورفع الحظر عن الموانئ الإيرانية،
2: رفع الحصار البحري،
0: نفع الحصار البحري
1: على كل الجبهات
0: وإنهاء الحرب، هذه النقطة الأولى،
2: إنهاء يعني
0: الحرب
1: في لبنان.
0: ربما يكون قد وافق على هذه المذكرة ويقول
2: قد وافق على
0: الجميع.
2: كل هذه النقاط جو بوريلي، هل يكون الرئيس ترامب قد وافق على كل هذه النقاط؟
3: عندما نتجاوز قضية اليورانيوم المخصب، بالنسبة للرئيس ترامب كل شيء يطرح على الطاولة، وبالنسبة لما قاله الضيوف السبب هو أن إيران لم تنفي أو تثبت ذلك، هو أنه عليها أن تظهر هذا بأنه انتصار أمام الشعب الإيراني، هذا يجعلني أؤمن بأنهم وافقوا على ذلك، وإلا لكانوا خرجوا بسرعة وقالوا بالنفي. إذن أفضل طريقة لتقديم هذا لمواجهة الضغوط المحلية على النظام لكي يتم التخلص منها، وهذا يظهر للعالم بأنهم ليسوا الخاسرين والمنهزمين الذين استسلموا. وبالنسبة لترامب الخط الأحمر هو المواد النووية، وهذا كان هو الشيء الأصعب المضيق. إذا ما قرأنا التقرير من سنترال كوماند أو القيادة المركزية فلقد أعلنوا أن المضيق مفتوح، ورأينا الدليل على ذلك، وسبب معرفتنا عن إسقاط المروحية هو أنهم كانوا جزء من هذه العملية لأنهم فتحوا المضيق. إذن فالأمور مختلفة الآن جوهريا عما كانت عليه قبل 48 ساعة، وإيران قبلت بالاتفاقية، ولكن الأمر مرتبط بكيفية تقديم هذا الأمر أمام شعبهم وأمام العالم،
2: ولكن مرتبط أيضا جبريلي بموقف إسرائيل، وهناك اجتماع للمجلس الحكومي المصغر، الحكومة الإسرائيلية المصغرة. إلى أي مدى يكون الموقفان الأمريكي والإسرائيلي متماهيان في هذه النقطة؟
3: الأمر لافت، إن كان هناك فرصة ربما ليكون هناك خلاف بين الأمريكيين والإسرائيليين لكان هذا حدث قبل 5 أيام، عندما كان الرئيس ترامب أجرى مكالمة مع نتنياهو، وهذه المكالمة لم تكن ودية، عندها كان بالإمكان الحصول على تقدم على الجبهة اللبنانية. وبسبب ما رأيناه فيما يتعلق باستمرار الهجمات على إيران خلال 48 ساعة، لا أعتقد أن الإيرانيين كانوا سيحصلون على ما يريدونه، ولو كان الأمر كذلك لحصلوا عليه قبل بضعة أيام.
2: لكن هل تعتقد أن هذا الاتفاق ينسحب أيضا على لبنان؟
3: بكل تأكيد ليس لدي معلومات سوى من هاتفي، ولكن لأن إسرائيل طرف في هذا حسب الرئيس ترامب فإن هناك تسوية للعمليات القتالية في لبنان. بالنسبة للاتفاقية النهائية لا أدري، ولكن يجب أن ننتظر لنرى كيف إسرائيل ستتصرف، إن كانت تدعم هذا أو لديها تحفظات. هناك عمليات جارية في لبنان، ولو حصلوا على ما يريدون فسوف يستمرون بالعمليات. إذن من اللافت أن نرى كيفية رد إسرائيل في هذه المرحلة.
2: نعم، ننوه للخبر العاجل على الشاشة أكسيوس عن مصادر مطلعة تقول الخلافات الرئيسية حلت خلال المحادثات بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين الأربعاء. إذن دكتور شرقاوي، واضح أنه الخلافات حلت بفضل الوساطة القطرية كما تقول أكسيوس،
1: لكن أيضا بنفس المنطق إذا حلت هل نتحدث عن كل القضايا العالقة؟ وبالمناسبة ينبغي التذكير أننا لا نتحدث عن مذكرة تفاهم في صيغة واحدة، بل في صيغتين. هناك الصيغة الأصلية وتضمنت الشروط الإيرانية وأوصلها الوسطاء الباكستانيون والقطريون قبل 20 يوما إلى البيت الأبيض، وهناك الصيغة الثانية التي أيضا شملت الشروط المضادة أو التعديلات التي يتمسك بها ترامب. فالآن يعني عندما نتحدث أن هناك خلافات رئيسية تم حلها، هل نتحدث عن المسافة التي ظلت عالقة بين الشروط الإيرانية وشروط ترامب في البيت الأبيض، أم ربما هناك حل بمعنى أنه تم صهر هذه الشروط مع بعضها وأصبح هناك إخراج جديد لقائمة شروط أو لقائمة تفاهمات حول هذه الشروط؟ هذه مسألة تقنية وهي في غاية الأهمية.
2: واضحة دكتور، تقول الخلافات الرئيسية حلت خلال المحادثات، هنا نتحدث عن
1: موضوع. عن احتمال موضوع الأرصدة المجمدة، نتحدث عن إنهاء الحرب على جميع الجبهات، نتحدث عن مطلب إيران رفع العقوبات الأمريكية عنها، نتحدث عن المطلب الأمريكي برفع الحصار الإيراني على عن مضيق هرمز وعودة الملاحة الحرة للسفن الدولية، نتحدث أيضا عن مطالب ترامب إما الحصول أو التدمير اليورانيوم عالي التخصيب في حدود 450 كيلوغراما. أيضا نتحدث عن ملف المستقبل النووي لإيران، بمعنى هل لحق لإيران الحق في مواصلة ذلك أم أن ترامب يضع ضوءا أحمر؟ لا إيران نووي حاضرا ولا مستقبلا. إذا عندما نتحدث عن الخلافات الرئيسية لدينا قائمة مطولة وهي خلافات رئيسية. إذا ماذا يتبقى من الخلافات غير الرئيسية بمعنى التفاصيل؟ وأحيانا في علم تسوية الصراعات وخاصة في مجال الوساطة الدولية، قضية التفاوض على بعض الشكليات وبعض الأمور التفصيلية يكون هو العقبة الأداء التي لا تسمح بالحل الخلافات الرئيسية. فإذا هناك علاقة جدلية بين ما هو أساسي وما هو ثانوي أو حتى شكلي. لا أرى حتى الآن أن هناك بمعنى آخر، لو وكنت أتمنى مثلا من أكسس لو أن تشير مثلا إلا أن مثلا، وأنا أؤمن بأنه ينبغي التركيز على قضية واحدة يتم التوافق عليها ثم تتدرج المفاوضات إلى القضايا الأخرى. هنا السؤال، هل حلت قضية الأرصدة المجمدة؟ هل يتحقق مطلب إيران؟ هل يوافق عليه ترامب؟ أيضا هل يتحقق مطلب ترامب بتحرير مضيق هرمز وعودة الملاحة الدولية؟ هناك الكثير من القضايا التي يمكن أن نضعها على كفتي الميزان ونرى أين، هل لازال الضغط الإيراني أم الضغط الأمريكي، أم أن الكفتين أصبحت متوازيتان بمعنى نجاح الوساطة القطرية وأيضا الوساطة الباكستانية. عدة أمور، يعني جميل أن نرى هناك عناوين تنم عن روح سلام أو روح تسوية أو روح ضبط النفس.
2: تدل على يعني كل التصريحات التي نقرأها والأخبار العاجلة بصراحة تدعو إلى التفاؤل وإلى هذه الروح الإيجابية التي تحدثت عنها. أكسيوس مثلا تقول عن مصادر مطلعة، القطريون والإيرانيون رجحوا يوم الأربعاء يعني بالأمس، رجحوا أنهم توصلوا إلى نص متفق عليه ستقبله الولايات المتحدة. إذن القطريون والإيرانيون يقولون بأنه خلاص. يعني رجحوا أنه تم التوصل إلى نص اتفاق نهائي،
1: لكن أيضا الجملة التالية نص متفق عليه ستقبله الولايات المتحدة. هنا أيضا ينبغي طرح السؤال
2: إذن إلى جو، ستقبله الولايات المتحدة الأمريكية
1: أم لا تقبله؟
2: تقبله أم لا تقبله هذا السؤال؟
3: الأمر لافت. أنا أقرأ تقريرا من تقرير من أكسيوس وهو يقتبس من وكالة فارس، وهو يقول إن

0: الحرس الثوري الإيراني يقول إنه لم يتم التوصل إلى نص نهائي متفق عليه. إذن أمريكا الآن جاهزة لكي تقوم بالهجمات والغارات، لذلك لا أشك أن الرئيس ترامب كان بهذا الوضع قادرا على القيام بغارات الليلة، وأنا متأكد أن الطائرات التي هي لتغذية الوقود كانت جاهزة، وهذا الأمر ما كان ليتوقف ما لم تكن الولايات المتحدة جدية فيما أتى منهم من الإيرانيين من هذا المقترح. إذن فالرئيس ترامب الآن خفف درجة الأمور وخفف الزخم.
1: نعم، ونشير أيضا إلى هذه الأخبار العاجلة المتتالية أيضا عن أكسيوس، تنقل عن مصادر مطلعة تقول المحادثات بين الجانبين القطري والإيراني شملت آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية. دكتور المجمد، دكتور صدقيان، هذه نقطة مهمة ضمن الشروط الإيرانية التي كانت تطرحها إيران دائما، وهي الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.
2: هذا صحيح جدا، لأنه أحد القضايا المهمة هي آلية الإفراج عن أو رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، خصوصا وأن إيران فاقدة الثقة، حتى وأن يقول الرئيس ترامب ما يريد أن يقوله بشأن هذه الأصول. لكن دعيني أنقل عن وكالة أنباء فارس التي نقلت الآن عن مصدر مطلع يقول هذا المصدر وحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس بأن إيران لم توقع أو تقبل على أي وثيقة خلال 48 ساعة الماضية، وكل ما كان هو كان قبل ذلك، يعني قبل 19 يوما التي ذكرها الدكتور محمد. وبالتالي أنا الآن
1: وكالة فارس تنقل عن
2: مصدر مطلع قريب عن الوفد الإيراني المعارض بأن إيران لم توقع على أي وثيقة جديدة خلال 48 ساعة الماضية.
1: لم توقع جديدا
2: يعني الآن الذي غير بناء على ذلك غير ترامب رأيه بين التغريدة.
1: وما قصدك الإصرار الإيراني على شروطها؟
2: الآن نحن أمام احتمالين سيدة خديجة. الاحتمال الأول أن يكون الرئيس ترامب قد وافق بناء على توصية من دول منطقة، دول خليجية، هناك أيضا اجتماع لخمسة دول، السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر. أما أن يكون قد اقتنع بذلك ووافق على المشروع أو المقترح الذي تقدمت به قطر وباكستان بالتنسيق مع إيران، أو أنه ربما أخذ بنظر الاعتبار التهديدات الإيرانية القوية وشديدة اللهجة قبل ساعتين من الآن ووافق على الوثيقة أو مذكرة التفاهم.
1: طيب، هذا أيضا يستحق الاهتمام، هذا العاجل. أكسيوس عن مصادر مطلعة تقول محادثات الجانبين القطري والإيراني شملت كيفية إدارة محادثات النووي الإيراني خلال الهدنة، وهذه نقطة أيضا مهمة ضمن هذا.
2: طبعا هذه الزيارة مهمة كانت، وربما يكون هذا صحيح، لكن أكسيوس عادة هي يعني تريد أن تقوي موقف الرئيس ترامب، وبالتالي تعمل مع فريق ترامب، هي لا تميل إلى قول الحقيقة بقدر ما هي تريد أن تعزز موقف ترامب بما يقوله دائما. طيب، كنا
1: كيفية
2: نسمع ذلك
1: إدارة أكسيوس. نعم، نحن نناقش الخبر وليس صدقية الخبر. أكسيوس تنقل العوالج منذ فترة طويلة، ولكن دكتور شرقاوي، كيفية إدارة النووي الإيراني، هذه النقطة التي كان الخبر العاجل نقلا عن أكسيوس يقول إن القطريين بحثوها مع الإيرانيين، تعني ماذا؟
3: ربما تعني أن
1: قبل ذلك دعني أنوه فقط إلى ما نقلته أيضا قناة CNN عن مصدر مطلع تقول إيران نقلت عبر وسطاء قطريين في وقت سابق أحدث مسودة للاتفاق المقترح مع الولايات المتحدة. تفضل دكتور.
3: أولا دعني أعلق على قضية أي مسودة نتحدث عنها،
2: وهي وقت سابق،
3: وبالضبط يعني بمعنى ينبغي ربط أي الحديث عن هذه المسودة مع السياق الزمني، هل هي وليدة الساعات 24 الماضية بمعنى ما تناوله الوسطاء القطريون مع الإيرانيين بالأمس، أم نتحدث عن الصيغة؟
1: هناك خبر عاجل أيضا يقول نقلا عن القناة الإسرائيلية 15 عن مصدر: إسرائيل تفاجأت من قرار الرئيس ترامب. وهذا السؤال الذي طرحته قبل قليل لجو بوريلي، سنعود إلى هذه النقطة. تفضل دكتور.
3: الآن من غير الواضح هل نتحدث عن صيغة جديدة تمت بلورتها يوم الأربعاء بتزكية من الوسطاء القطريين، أم نتحدث عن الصيغة الثانية التي ضمنها ترامب شروطه الجديدة قبل أسبوع من الآن، أم ربما الحديث عن الأصلية، عن المذكرة الأصلية التي شملت الشروط الأولى للإيرانيين؟ ثلاثة احتمالات ليس من السهل التركيز عليها، ولكن ربما على مستوى ذكر قضية الأرصدة ربما هناك تأكيد الآن أن إيران ستحصل على 6 مليارات من أصل 12 مليار التي كانت مطروحة منذ ثلاثة أسابيع. في نفس الوقت أيضا عندما يأتي الحديث عن أن هناك مباحثات ستدور أو ستهتم بقضية النووي، أعتقد نعود إلى الصيغة الأولى وهي أن الإيرانيين والأمريكيين سيناقشون مشروع أو الطموحات النووية خلال 60 يوما خلال هذه الهدنة. لا أرى أن هناك تغيرا جوهريا في هذه النقطة، ولكن في نفس الوقت لا يظهر حتى الآن، حتى أكسيوس إن كانت الآن تبشر بهذه اللغة الوردية، لا ألمس هل هناك القضية الأساسية الآن مثلا، هل الجديد الآن هو تحرير مضيق هرمز؟ هل قضية القصف بالأمس وعلاقته بإسقاط أو سقوط طائرة الأباتشي، كل هذه المتغيرات لا تدخل الآن في حديث أكسيوس. فبالتالي روايات عن مصادر، لا نعلم مصادر في إيران أم مصادر في عاصمة أخرى، ولكن لحد الآن لا أعتقد أننا من الحتمي أنه سيتم الكشف عن اتفاق جديد بصيغة معينة، والإيرانيون صامتون حتى هذه اللحظة.
1: نعود نذكر أيضا بالخبر العاجل عن أكسيوس، تنقل عن مصادر مطلعة بأن الخلافات الرئيسية حلت خلال المحادثات بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين الأربعاء. إذن الخلافات الرئيسية، جو بوريلي، الخلافات الرئيسية يبدو أنها حلت كما تقول أكسيوس. ولكن دعني أنتقل إلى النقطة أو الخبر العاجل قبل هذا، بأنه إسرائيل، القناة الإسرائيلية 15 تقول إن إسرائيل تفاجأت من هذا الإعلان، من قرار الرئيس دونالد ترامب. هل يمكن أن يكون هناك أي اتفاق بمعزل عن إسرائيل؟
0: إسرائيل ربما الآن فوجئت، ولكن عليها أن تدري بأن هذا اليوم آت، وكان عليها أن تتوقع هذا، لأن هناك هجمات كانت ستنتهي. واضح أن الرئيس ترامب كان سيستمر بالقصف الليلي إلى أن يكون هناك تنازلات من إيران، وعلى إسرائيل أن تكون واعية بذلك. وأنا أعتقد أن إسرائيل كانت تحاول القيام بالأضرار الكبرى لقوات حزب الله قبل أن يتم سحبهم من المسرح كما حدث من ترامب. لا أعتقد أن الأمر انتهى في لبنان، وسوف نرى في الأسابيع القادمة ما حدث في الماضي يتكرر، بحيث أن حزب الله الآن يقوم باختبار إرادة الإسرائيليين عن طريق إطلاق صواريخ من الضاحية، وهذا ما زال جاريا. ولكن ما زلنا لا نعرف بالنسبة للرئيس ترامب إلى أي قدر سوف يعطي المجال لإسرائيل أن تستمر بما هي ماضية فيه الآن.
1: نعم، إلى أي مدى يمكن لترامب أن يعطي المجال لإسرائيل لتكمل مهمتها قبل أي اتفاق؟ كيف ترى هذه النقطة؟
2: يعني إسرائيل هذا العامل عامل مقلق جدا، لأنه يقف أمام أي اتفاق يتم بين طهران وواشنطن. وبالتالي نحن رأينا بأن في العام 2015 عندما تم الاتفاق بين طهران و5+1 وقفت إسرائيل، ونتنياهو تحديدا وقف بشكل قوي جدا، بالشكل الذي أثر على الرئيس ترامب عندما كان في حملته الانتخابية قبل نوفمبر 2015، قبل نوفمبر 2016، وقف أمامه بالشكل الذي أعطى تعهدا الرئيس ترامب، إذا ما فاز بالرئاسة الأمريكية سوف ينسحب من الاتفاق النووي. ورأينا بأن الرئيس بأن نتنياهو كيف كان يعني يؤثر سواء كان عمل عسكري أو عمل إعلامي أو بأي شكل من الأشكال.
1: طيب ولكن السؤال
2: حتى
1: عن إيران.
2: لا تصل التوافق.
1: نعم. السؤال عن إيران. موقف إيران. إلى حل. نعم. السؤال عن إيران. ماذا لو قبي أو قبل التوقيع على الاتفاق أعطي بالفعل نتنياهو، وهو ما يفعله طبعا هذا ليس جديدا، بالإضرار أقصى بأقصى ما يمكن بحزب الله، استخدم المصطلح الذي استخدمه جوبريلي قبل قليل، الإضرار بحزب الله بأقصى درجة قبل الاتفاق، ماذا يمكن لإيران أن تفعل؟
2: الاتفاق حسب الوثيقة الأولى التي تمت إنهاء الحرب، إنهاء الحرب على كل الجبهات، هذا ضمن الاتفاق. إيران لم تقبل أي تغيير أو تعديل على قضية إنهاء الحرب، وعندما تقول إنهاء الحرب معنى ذلك بأن، والوثيقة قالت ذلك، إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. الآن إذا كان يريد نتنياهو أن يقوم بفعل آخر، يعني هذا يعتمد على الرئيس ترامب كيف يريد أن يتعامل مع هذا الأمر الذي هو أعلن عنه، وبالتالي هل مرة أخرى يخاطر بمصداقيته كما خاطر المرات السابقة أم لا؟
1: دكتور شرقاوي، هل يمكن أن تكون إسرائيل عقبة أمام الاتفاق؟
3: لا خلاف على هذا، على هذه القارينة من الناحية المبدئية، بمعنى أي تقارب أي تفاهم إيراني أمريكي يعتبر نقمة بالنسبة لنتنياهو. وإذا استعرضنا الأحداث الأخيرة في جنوب لبنان وأيضا التهديدات التي كانت تطال الضاحية الجنوبية في بيروت، تمكن ترامب من ربط موضوع حزب الله والضاحية الجنوبية بموقف إيران، بمعنى الآن أن هذا المثلث يتحرك بهذه الطريقة، إذا استهدفت الضاحية الجنوبية إيران تستهدف شمال إسرائيل، إذا لم نعد أمام صراعين منفصلين بل أمام انسكاب الصراع ذاته، وأن كان بدأت الحرب في إيران ومنها امتدت إلى حرب لبنان، والآن أصبحت حرب لبنان هي التي تطفئ أو تشعل النار في الموقف الإيراني والموقف الإسرائيلي. الآن من يحمي هذا الاتفاق إذا كانت هناك حقيقة سيرورة نحو التفاهمات الإيرانية الأمريكية؟ أعتقد ترامب الآن إذا كان فعلا قد فاجأ الإسرائيليين بهذا الإعلان، وأيضا قبل أيام قال إنه ضغط أو وبخ أو أساء الكلام مع نتنياهو، هل يستطيع ترامب أن يحتفظ بنفس العمود الفقري السياسي الصامد في وجه إسرائيل؟ بمعنى حان الوقت الآن للبيت الأبيض أن يفصل بين مصلحة الولايات المتحدة من ناحية ومصلحة إسرائيل من ناحية أخرى، ونعلم جيدا أن بعض قادة الحزب الجمهوري منهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، منهم تيد كروز، منهم لينزي جراهام، منهم مايك بومبيو، قادة الحزب الجمهوري داخل الكونغرس وخارجه يدفعون باتجاه أن تظل القارينة الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية متماسكة. الآن أعتقد أن ترامب يحتار الآن في احتواء طموحات إسرائيل. لا إسرائيل تعمل بمنطق لا هوادة مع الإيرانيين حتى كسر جميع عظامهم وإسقاط النظام، هذا هو الطموح لدى نتنياهو. في المقابل الآن إذا لم يحتوي ترامب موقف إسرائيل، أعتقد أننا قد نعود أيضا إلى سيناريو الأسبوع الماضي، حرب لبنان أو أي جبهة أخرى قد تشتعل وقد تهدد أيضا ليس بمآل المشروع الاتفاق الحالي بل أيضا بالموقف العسكري أيضا في الخليج بين القوات الأمريكية والحرس الثوري الإيراني.
1: وهذا يطرح سؤال جوبريلي عن إمكانية صمود الرئيس دونالد ترامب في وجه نتنياهو، وإلى أي مدى يمكن أن يفصل بالفعل كما قال دكتور شرقاوي، أن يفصل بين المصالح، مصالح دولته بلاده الولايات المتحدة ومصالح إسرائيل.
0: في كثير من الوجوه مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا مرتبطات على مدى أعوام، إذن ليس سرا أن الكثيرين في الحزب الجمهوري الآن يفضلون الاستمرار بالسماح لإسرائيل بأن تقوم بالحرب في غزة ولبنان وفي أماكن أخرى، وأن تستمر بذلك. وأحد الأسباب التي جعلت ترامب ينتخب هو أنه كان قادرا على جعل الأمريكان اليهود أن يتحولوا من الحزب الديمقراطي إلى الحزب الجمهوري. إذن لن يكون هناك فرصة بأنه سيتخلى عن إسرائيل بالكامل، هذا لن يحدث. ولكن هو يفهم الآن بأن هناك إحباطا متزايدا بمرور الوقت، بأن هذه العمليات العسكرية المستمرة في وداخل وحول إسرائيل هي تثير الإحباط في الولايات المتحدة. كان هناك الكثير من الانتخابات الأولية الجمهورية، وأيضا ترامب صوت لـ200 من هؤلاء المرشحين وكل منهم نجح. إذا بالنسبة لكروز وهؤلاء هم جزء مهم من هذا الحزب. إذا سار ترامب في أي مجال ما فإن الحزب سيتبعه. إذن كما قلت، نتنياهو هو ليس رجلا أحمقا، وهو كان يعلم أن هذا اليوم آت والاتفاقية آتية، وربما كان هذا الصراع الوحيد في هذا القرن الذي لن يتم حله بالتسوية والمفاوضات. وإن لم يدري هذا فهذا عيب عليه. إذن نتنياهو كان عليه أن يتقبل هذا الأمر بنهاية المطاف.
1: دكتور صدقيان، هل هناك ربما تخوف إيراني من تراجع ترامب تحت ضغط إسرائيلي، ضغط من نتنياهو؟
2: لحد الآن كان ترامب تحت يد نتنياهو، وكل ما كان يقول له نتنياهو يوافق عليه، ولا زال الرئيس ترامب يعتقد بأن إسرائيل أولا في منطقة الشرق الأوسط. هل أن الآن في مثل هذه المرحلة هل سيكون تحت ضغط نتنياهو؟ هذا شيء يجب علينا أن ننتظر. لكن دعيني أشير سيدة خديجة، إذا كانت هذه الأخبار وهذه المعلومات وما نقله الرئيس ترامب صحيحا جدا ونفترض ذلك، أنا أعتقد إذا كان هذا صحيحا ويقبله الإيرانيون وهو قد وافق على المسودة الأولى، أنا لا أستبعد أن يقوم نتنياهو بعمل كبير جدا في داخل إيران،
1: عمل عسكري؟
2: يعني عمل تفجير إرهابي.
1: ما الذي يدعوك إلى قول هذا؟
2: هذا حتى يؤثر على الاتفاق، يشيطن إيران حتى تخرج أو تنسحب من الاتفاق، أو يريد أن يحدث شيئا كبيرا جدا ربما يؤثر
1: على نتنياهو.
2: عن نتنياهو نعم، وليس عن ترامب. نتنياهو يقوم بمثل هذا العمل من أجل يعني التأثير على الاتفاق أو تأجيل الاتفاق، ضرب الاتفاق بأي شكل
1: أشكال،
2: وهذا ممكن. وعمله قبل ذلك اغتيال شخصيات نووية، اغتيال شخصيات عسكرية، عمل تفجيري، عمل إرهابي كبير يقوم به، يدعم انفصاليين من أجل إقامة، يعني هذه كل
1: يعني
2: الاحتمال مطروحة
1: إسرائيلية لعرقلت
2: هذا الاتفاق. وأنا أعتقد بأن
1: لكن دعونا ننهي بالتفاؤل، يعني هذه
2: نتمنى
1: دعونا ننهي بالتفاؤل مع دكتور شرقاوي. هل ينام العالم اليوم نومة هنية؟
2: يجب أن لا ينام ترامب حتى يحلم شيء آخر.
3: ترامب أمامه لحظتين تاريخيتين، إما أن يكون امتدادا لترامب 11 فبراير 2026 عندما أقنعه نتنياهو في البيت الأبيض في غرفة العمليات بضرورة محق إيران وعدمها من الوجود، أو أن ينفتح على لحظة تاريخية هي لحظة جورج بوش الأب وجيمس بيكر، لحظة مدريد عندما عارضت إسرائيل وقتها مشاركتها في مؤتمر مدريد، وأصر البيت الأبيض بوش الأب ووزير الخارجية وقتها جيمس بيكر على أساس ضرورة مشاركة إسرائيل. أرى أن التقاطع بين الحالتين ملهم لحد كبير، بمعنى لحظة أمريكا مسؤولة على سياستها الخارجية وتحدد مصلحتها، أم أن أمريكا الوصية التي لا تأبى أن تقول لا لمصلحة ابنتها الصغيرة إسرائيل؟
1: نعم، شكرا لكم جميعا، شكرا للدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وشكرا للدكتور محمد صالح صدقي مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ونشكر أيضا ضيفنا جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. شكرا لكم جميعا، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الساعة ونذهب إلى ساعة أخرى، إلى نقاش الساعة مع عبد القادر عياط.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا.

0: الرواية. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك كعادتنا لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعاً في حوار هم من يصنع مساراته. مرة أخرى يصنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجأة، وبعد أن شكلت قراراته وتصريحاته مسار الحرب ومنعطفاتها، يعلن اليوم عن اتفاق مع إيران ويزيد فيقول إن الجميع قد قبل به، ويضيف على هذا الإعلان أن التوقيع على مرمى وقت قصير. بهذه التصريحات أخذ سيد البيت الأبيض التجاذبات الأمريكية الإيرانية إلى مربع الانفراج هذه المرة، حيث نقاط نهائية قال إنها حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. إذن تراجعت لغة الوعيد لتفسح المجال بالكامل أمام ما قال ترامب إنها نقاط نهائية قبلت بها القيادة الإيرانية على أعلى المستويات. وفي انتظار إعلان إيراني رسمي تتكشف تباعا تفاصيل هذه الانفراج، حيث تتحدث أكسيوس عن خلافات طبعا حلت أو تم حلها وتباينات تم إنهاؤها في محادثات قطرية إيرانية شملت جوانب دقيقة، منها الأموال المجمدة وفتح مضيق هرمز وترتيبات التفاوض بشأن الملف النووي. أما إسرائيل التي ترقب من بعيد ما يتلاحق من تطورات فقد فوجئت حسب وسائل إعلام إسرائيلية بهذا الإعلام. إنه فصل آخر من أزمة فريدة في تقلباتها، التصعيد فيها كان ككرة اللهب يتقاذف الجميع المسؤولية عن أسبابها، أما الاتفاق فمنجز سينتظر الجميع كيف سيترجم وكيف سينهي التساؤلات والهواجس. أرحب إذن في هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الأستوديو. أرحب بهم تباعا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، وكذلك الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والدكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي. أهلا بكم جميعا. سؤالي مفتوح من البداية، كنا ننتظر الصواريخ حتى تفاجأنا بهذه التصريحات للرئيس الأمريكي قلبت المشهد بالكلية إلى الحديث عن اتفاق. بتقديركم ما الذي حدث وأفضى إلى هذه النتيجة حتى الآن؟
1: واضح أن الاتصالات يعني كما ذكر حتى هو الرئيس الأمريكي، يمكن هذه إذا كنا بالأمس قد ذكرنا أستاذ عبد القادر أنه ربما سيقول وكان يتحدث بأن ضربات هذه الليلة ستكون على إيران، وأنا يعني كنت أقول لأكثر من مرة ربما سيكرر نفس الجملة بأنه بناء على الاتصالات، وواضح بأنه تلقى شيئا من الوسطاء إضافة إلى دول الخليج، وهذه المرة ذكر مصر والأردن بأنه حصلت استجابة على مستوى عال من القيادات الإيرانية للتوقيع على هذه المذكرة، وأعتقد بأنه هذه هي الدبلوماسية القسرية، يعني هذه الضربات كان متوقعا لها أن تأتي بمثل هذه النتيجة، وكان الهدف من هذه الضربات المحدودة الدفع نحو أو الزخم الذي ذكر بهذه الجملة، الزخم الذي سيضفي على المفاوضات دفعا إلى هذا الإعلان.
2: There were two things about President Trump's statement that I noticed.
3: أمدان لشأن تصريحات الرئيس ترامب التي قد تختلف عما قاله في السابق. أولا قال أنه هناك اتفاق، ليس أننا اقتربنا من اتفاق، قال بات لدينا اتفاق والأمران مختلفان، ومن ناحية المبدأ والتفاصيل تم التوصل إلى اتفاق. هذا أمر واحد ويختلف عما قاله خلال الأسابيع الماضية، ولكن الجزئية الثانية هي أنه تم الاتفاق على ذلك من قبل كل الأطراف، وذكر 11 دولة ودول أخرى، ولكنه ذكر الدول 11 التي إما تأثرت أو ربما شاركت في المفاوضات. وهذه كانت نقطة مهمة جدا، لأن الحديث بشكل عام عن أننا قد اقتربنا من اتفاق، هذا الأمر يعتمد على منظوره، ولكن إذا كان ما يقوله دقيق، أي أن 11 دولة طلعت على التفاصيل ووافقت عليها، فإذا
0: ما الذي حدث؟ هل حدث اختراق في اللحظات الأخيرة أم هناك سيناريو آخر أو تصور آخر؟
4: عبد القادر، أنا أعتقد أن الذي جرى مرتبط بآخر اجتماع عقد في طهران وجمع الباكستانيين والقطريين معا ونتج عنه وثيقة

0: الدوحة. حديث أنا أوافق مع تم عندما قرأت التصريح بالدقة، أوافق في قراءته بالدقة التي الكلمات التي انتقاها. بعبارة أخرى، في الفترة السابقة كان هناك المبادئ متفق عليها، لكن شيطان التفاصيل كان يكمن في أن الإيرانيين لم يحصلوا على إجابات في قضايا معينة ذات طابع تفصيلي وتنفيذي، ولا الأمريكيين حصلوا على إجابات معينة. ومنذ ذلك الوقت صار في عملية إرسال لواشنطن، واشنطن ردت، ولكن بقي مسائل إجرائية فيما يتعلق بقضية أساسية وهي العوائد المالية بالنسبة لإيران. ومنذ ذلك الوقت كانت هنالك مساعي لكسر هذا، ولكن يبدو أن لا الولايات المتحدة تنازلت ولا إيران أرادت أن تتقدم. لكن الذي جرى باعتقادي في الأيام القليلة الماضية أن هناك مساعي لإعادة ترتيب الأولويات وتفكيك الملف المالي أو العوائد المالية. بعبارة أخرى، بدل ما جعلوا كل مرة واحد نحصل أو لا نحصل، جرى موضوع العقوبات تفكيكه، موضوع العوائد المالية، وباعتقادي هذا الذي أحدث الفارق.
1: طيب، سأسمع دكتور إبراهيم، ولكن فقط أشير لهذا الخبر عن نقل عن ديوان الأمير القطري. أمير قطر بحث في اتصال بالرئيس ترامب مستجدات الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة. وبالتالي أعيد سؤالي، هل حدث شيء في الساعات القليلة الماضية هو الذي قلب المشهد؟ أم هناك قراءة مختلفة دكتور إبراهيم؟
2: يعني أول شيء خلينا نعترف أنه هذه رقم 40 هلأ اللي بيعلن فيها دونالد ترامب، العد وصل إلى 40، فيمكن هالأربعين هذه أنه مختلفة عن المرات السابقة، على اعتبار أنه هذه المرة أعلن ليسوا قريبين من اتفاق ولكن لدينا اتفاق. هذا اللي بيختلف بالمرة الأربعين عن 39 اللي مروا. هذا واحد. اثنين، أن الدبلوماسية النشطة في الوقت الحالي باعتقادي كان لها دور مهم بهذا الاختراق الذي حدث. لدي شعور وتحدثت عنه بالسابق منذ الاجتماع، وهذا أحاول أن أجيب على سؤالك، منذ الاجتماع الذي انتظرناه في الاستمر لساعتين بغرفة العمليات في البيت الأبيض، وكان يفترض أن يكون هناك اتفاق ولم يحدث، كان لدي شعور بأن ترامب قد قبل على الأقل بهيكل المسودة، وما بقي هو التفاصيل الصغيرة، لأنه كان في هناك تقديرات أن هناك قراءة جيدة لهذا الاتفاق. وما حدث منذ ذلك الاجتماع حتى هذه اللحظة هو محاولة للضغط، وهذا شائع بنمط الترامبي اللي هو المعاملاتية ترانزاكشناليزم، بأنك تبقى تضغط طالما لديك وقت من أجل تحسين شروط إضافية، يعني تكون قد أمنت الحدود الدنيا التي من الممكن أن تقبل بها، ولكن تبقى تضغط إذا كان الوقت يسمح لك والإمكانيات تسمح من أجل تحصيل ظروف إضافية. أعتقد منذ ذلك اللحظة ونحن نعيش في هذه المرحلة.
1: طيب،
2: الحدث المهم اللي باعتقادي من المهم للجابة على سؤالك، التدخل القطري المكثف اللي هو تحديدا بزيارة طهران وباجتماع الباكستان أحدث نوع من التغيير بهذه الوساطة، وربما كان له فعلا تأثير باللحظات الأخيرة، وليس مصادفة أن يأتي هذا التصريح.
1: استمعت إلى التقدير الأمريكي، يهمني أن أسمع التقدير الإيراني. دكتور حسن،
3: لاحظ أنه
1: وسأتيك دكتور.
3: لا أنا بس فقط أنه في مصادر تقول بأنه تم تسليم أصلا الموافقة الإيرانية عن طريق الوفد القطري، هذا ما أريد أن أضيفه، أنه الموافقة الإيرانية قد تم تسليمها إلى الوفد القطري، والتي تم من خلال الآن إبلاغها للولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور حسن، شكرا على المعلومة.
4: تقديري أنه الذي حدث هو إعلان من جانب واحد، علينا أن نتريث ونستمع لطهران. وكالة فارس قالت أنه لا يوجد نص متفق عليه قبل قليل، ولذلك ما زلت في الطور الأربعين، لأنه قبل ليالي ذكرنا أنه الرجل استثناء أن يصدق، فانزعج ممثلي هنا، ولكن في نفس الليلة نشرت CNN أنها المرة 38 الذي يقول بأننا قريبين، هذه 40، ولم يصدر من طهران حتى الآن أي شيء. ذكر عدة دول وافقت إلا إيران، الطرف الآخر الذي يجب أن يوافق لم يكن في ذات الخانة، ولذلك أنا أنتظر المخرجات. لكن بشكل عام تقديري، تطورات الأسبوع الماضي لها أثر في دفع الدبلوماسية للأمام إن حدث اختراق. ضرب إسرائيل ثم طريقته في مشاغلة إيران عسكريا، الضربات التي قام بها والردود الإيرانية، هذه المرة أتت بصواريخ جديدة لم تستخدم قبل هذا.

0: هذا ما نسمعه في إيران في الليلتين. ولذلك أمام تصعيده لتعزيز موقفه دبلوماسيا إيران ردت عليه بشكل قوي، وهذا دفعه ربما للتراجع والتريث في المضي قدما بهذه المواجهة. قد يحدث ذلك اختراقا، لكن كما قلت علينا أن نتريث قليلا وننتظر طهران.
1: عليه من المهم أن نشير أيضا لهذه الأخبار العاجلة نقلا عن الديوان الأميري القطري. الرئيس ترامب أكد استمرار جهود استكمال الإجراءات النهائية تمهيدا لإعلان الترتيبات الخاصة بتوقيع الاتفاق. وكان أيضا قبله خبر عاجل تبعته قبل قليل أيضا نقل عن الديوان الأميري القطري يفصل في مسألة ما أشار له بإشارته لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما أشار له لمجموعة الأطراف التي وافقت على هذا الاتفاق. أسمع رأيك دكتور لقاء.
2: أردت فقط أن أصحح شيء واحد، قلتم أن الرئيس لم يذكر إيران في تصريحه ولكنه ذكر ذلك. أعتقد أنه علينا أن ننتظر لمعرفة ما الذي ستقوله إيران، ولكن التصريح كان واضح جدا. قال أنه بناء على أن النقاشات مع جمهورية إيران الإسلامية التي وصلت إلى أعلى المستويات وتمت الموافقة عليها. وإذا في بداية التصريح قال أنه هناك اتفاق
1: القيادة بالمنطق
2: سيد فهد
3: قد أشار في السطر الأول.
0: طيب لكن الموافقة الإيرانية حتى الآن لم تعلن طيب. أي شيء، يعني لا يوجد أي نقطة رسمية أو تأييد رسمي من القيادة الإيرانية. هو يقول أننا اتفقنا ووافقت هذه الدول، إيران لم تعلن شيء.
1: من حيث الشكل المنطقي عندما نقول اتفاق فأكيد بين الطرفين الرئيسيين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إيران. فقط دكتور لقاء اسمح لي فقط أيضا لأشير لهذا الخبر العاجل نقل عن الديوان الأميري القطري. أمير قطر أعرب عن ترحيب دولة قطر بالجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية. دكتور لقاء أسمعك.
4: يعني أنا اللي يهمني الحقيقة إذا ما استبعدنا الجانبين الإيراني والأمريكي، لأنه صدر كثير من التصريحات خلال هذه الشهور ربما لا تكون دقيقة فيها دعاية يعني، لكن التصريح القطري الآن من الديوان الأميري يوحي بأن هناك شيء تحقق رغم أنه لا يعلن عن وجود اتفاق، وربما هو ينتظر الوسيط الباكستاني لا أدري، لكن على أي حال هو فيه تحفظ، لكن واضح أن هناك شيء جديد، شيء متقدم حصل خلال اليوم الماضي اليوم أو أمس، وبالتالي تسبب بما جرى يعني إعلان ترامب أنه تسلم أو أنه انتهى الاتفاق، يعني سيوقع نعلمكم بالتوقيع. لماذا لم تعلن إيران؟ هذه مسألة تعود لهم، لكن علينا أن نهتم بالسياق الذي حصلت فيه الموافقة. التصعيد اللي حصل خلال الأيام الماضية بدءا من قصة بيروت وقصف يعني قصف إسرائيل والرد الإسرائيلي على إيران، ثم قصة الأباتشي والقصف الأمريكي لمدة يومين، هذه كلها طبعا الرد الإيراني أيضا على دول الخليج والأردن، هذه كلها بالتأكيد تسببت بتحريك الأجواء وتشجيع الدول الوسيطة على تنشيط الوساطة.
1: طيب
4: أيضا تصريح قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض حينما تحدث عن المسؤولية وضرورة عدم اتخاذ قرارات ومواقف تؤدي إلى أزمة في العالم، أزمة طاقة وكذا، هو بنمط غير معتاد بالخطاب الإيراني، ما بيتحدي بمسؤولية، وهذا النمط يوحي وكأن هناك رسالة أكثر اعتدالا من إيران، إنه المسألة الآن ليست مسألة حرب، خلينا نفكر بمستقبل العالم، مستقبل المنطقة بدون تصعيد. هذا هو الجديد، يعني احنا ما لنا علاقة بكل خطابات الحرب لأنه هي بالحقيقة معتادة وطبيعية جدا خصوصا من إيران، لكن هذا المتغير أنا أعتقد تصريحات قاليباف يجب النظر لها بعناية.
1: طيب من الضروري أن نشير أيضا لهذه الأخبار العاجلة نقلا عن الجانب القطري طبعا وهو مهم في فهم تطورات الساعة الأخيرة. الديوان الأميري القطري يقول أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. طبعا أعيد وأكرر سؤالي، حتى يصدر من الجانب الإيراني ما يؤكد أو ينفي ما قاله الرئيس الأمريكي، سنبني على ما قاله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كمعطى مهم لفهم مجمل التطورات. دكتور مهند،
5: من القراءة الإسرائيلية لما فعله ترامب، أنا لا أعتقد أن إسرائيل تفاجأت بذلك، أعتقد أن إسرائيل كانت متوقعة ذلك، وهذه هي الكارثة الإسرائيلية على المستوى الداخلي، أنه أصبحوا يتوقعون ترامب فيما يتعلق بتعامله مع إيران، بمعنى أن القراءة الإسرائيلية كانت متوقعة أنه ترامب لن يطيل هذه المواجهة مع إيران. اليوم كان في تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي فانس حول نتنياهو، ماذا قال؟ قال المصالح الأمريكية ليس بالضرورة تلتقي مع المصالح الإسرائيلية، قالها بشكل مباشر وفض، وقال أن نتنياهو أخطأ في بعض الأحيان فيما يتعلق بهذه الحرب، بمعنى أن هناك في اعتراف أمريكي الآن واضح من النائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن نتنياهو أخطأ في تقديراته فيما يتعلق بهذه الحرب، وواحدة من أخطائه هو أنه اعتقد أن المصالح الأمريكية سوف تنسجم مع المصالح الإسرائيلية فيما يتعلق بهذه الجبهة، ولذلك هنالك أصبح في استسلام في إسرائيل منذ أسابيع، وفي تصوري بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل في استسلام إسرائيلي أن ترامب خياره الوحيد في التعامل مع إيران هو الخيار الدبلوماسي وليس الخيار العسكري، وأن هذه المواجهة اليومين مع إيران واليوم الذي كان قبل مع إسرائيل هو فقط من أجل الذهاب إلى مسار دبلوماسي مع إيران. الآن هذا ماذا يعني لإسرائيل؟ هذا معناه أن إسرائيل همشت في المنظور الأمريكي فيما يتعلق بهذه الجبهة، همشت عسكريا، بمعنى أنه لم يعطي لإسرائيل ما أعطى لنفسه، هذه النقطة المهمة، هو لم يعطي لإسرائيل ما أعطى لنفسه، بمعنى هو منع إسرائيل من التصعيد مع إيران عندما قصفت إيران إسرائيل، وأعطى لنفسه إمكانية أن يهاجم بشكل مكثف إيران على مدار يومين. وثانيا
1: طيب أنا فقط أريد أن أستشير خاصة زملائنا المختصين في الشأن الإيراني،
5: بس النقطة
1: تفضل بإجازي لسأو شيل هذا الخبر العاجل.
5: والتهميش الثاني هو التهميش السياسي، بمعنى أن ترامب يذهب إلى اتفاق بدون علاقة مع ما تريده إسرائيل.
1: يقول الخبر العاجل الآن وكالة فارس نقلا عن مصادر إيرانية، نظرا لقبول أمريكا بنص إيران المقترح فإن احتمالات إقرار هذا النص في الهيئات العليا للنظام مرتفعة. عندما يصدر هذا الخبر من وكالة فارس
3: يمكن اسمح لي يمكن احنا قلنا بعد اسبوع يعترفون فيه، هذا التدرج
4: لاحظه هو هو ذا خبر اذا هذا الصياغه اذا كانت كما ورد في الوكاله ففيها تناقض غريب،
1: وهو
4: انه اذا كان النص ايراني فما الذي تحتاج اليه حتى يوافق عليه؟ هم مقدمين كيف يوافقون عليه؟
3: انتم اللي رافعينه،
4: يعني اذا كان النص ايراني المقترح فهو اوريدي موافق عليه،
3: التردد يكون امريكيا،
4: كيف يعني يوافق عليه؟ طيب. فاذا هو ليس نص ايراني،
1: اسمع رايي
4: هو انه موافق عليه.
0: انا تقديري انه المقترح هذا بني على النقاط التي طرحتها الولايات المتحده بعد ان اقر النص او كتب النص بايدي الوسطاء بالتنسيق مع واشنطن وايران قبل 3 أسابيع او اقل، ولذلك رد الرئيس ترامب بتعديلات على القرار، وهذا هو الأساس للاتفاق كما يبدو إن صدقت كل هذه التسريبات. وإيرانيا طبعا جرى تعديلات كما يبدو في اليومين الأخيرين عبر أيضا الوسطاء نفسهم، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. لذلك هذا يبني على النص الإيراني لكن أيضا يأتي بالتعديلات التي قد تكون مقبولة الآن.
1: طيب ما زلنا بغض النظر عن الصياغه،
0: فارس قبل قليل
1: أن
0: ايضا
1: يصدر هذا الخبر من وكاله فارس، ما مدى ارتباطه بالقرار قرار السلطات العليا؟
0: وكاله مهمه، ولاحظ قبل قليل قلت لك انه فارس نفت ان تكون ايران قبلت، يبدو انها عدلت الموقف. اذا هناك اخبار
3: يعني اعلمت
0: داخل،
6: وباعتقادي حتى أعلمت هذا الخبر سيتم تعديله لانه في تناقض في الكلمات لا يخدم الاعلام
1: بالصياغه. دكتور وسام
6: صياغه
7: الخبر اعتقد المناخ العام
4: لأنه هم في الحقيقة مرات دكتور وسام آسف مرات يعني مرات الدعاية السريعة تخطأ بالتفاصيل،
3: صحيح
4: هذه مشكلة الدعاية السريعة.
3: هم يريدوا أن ينسبوا أنه هذه مسودتهم بالنهاية وهذا هو مقترح، لا بالنهاية يقبلوا هذا المهم، يعني ليست القضية مسودة من كثر طيب. ما هي التواصل
1: دكتور وسام
7: أنا لا أعرف هذه مسودة من. المناخ العام يعني يظهر وكأما لو أننا عدنا لنقترب من إبرام شيء ما، ولكن من تغريدة ترامب الواضح أمر أو اثنان. الأمر الأول هو أن ترامب الذي كان الليلة الماضية وعد بضربة ثم ضرب. هذه

0: الليلة كان وعد بضربة ثم وقف الضرب، ولكنه في المقابل الحصار البحري على مضيق هرمز ثبته، وهو يعني في هذه التغريدة أعاد التشديد بأن الحصار مستمر. وفي مقابل استمرار الحصار والعزوف عن توجيه ضربة جديدة لإيران، تحدث عن مسودة أصبحت جاهزة، وتحدث عن إطار عام أو عن مفهوم وعن خطوط عريضة. ونحن دائما في مشكلة في التفاصيل يعني، فبالتالي لابد من الاحتراز. هل نحن بالفعل ذهبنا إلى اللحظة الخاتمة لهذه العملية من التخبط ومن الطلعات والنزلات من قبل الرئيس الأمريكي أم لا؟
1: هل تقلل من قيمة هذه الخطوة أم تضعها في إطارها؟
0: لا أقلل من قيمة هذه الخطوة، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن أعزل مراقبتي للأمور عن أمرين. أولهما أن الوساطة الباكستانية والقطرية لعبت دورا أساسيا في لجم هذا المسار التصعيدي من قبل ترامب، ولكن في المقابل لا يمكنني أن إذا كنت أحسب نفسي على أنني يعني أريد أن أبحث عن توازن ما في الرؤية، لا يمكنني أن لا أن أغفل أنني الأحد الماضي رأيت ترامب يعني يؤنب نتنياهو على أنه يريد أن يوسع الضربات، وبعدها بيومين رأيت ترامب هو الذي يزمجر ويقول يعني ويصعد وأنه سوف نعود إلى مناخ حربي، واليوم أيضا يقول ذلك، ثم فجأة يعني يضعنا في إطار آخر. هناك في نهاية الأمر أسلوب أنا شخصيا لا يمكن أن أتعامل معه على أساس أني يعني أقرأ تغريدة له وثم يعني أبحث في هذه التغريدة عن حقيقة خفية فيه.
1: طيب هذا أنا أشكر الدكتور وسام.
0: هذا الأسلوب الذي يستخدمه ترامب هو أسلوب تسويقي.
1: يعني أنا أشكرك أنك نقلت من العنوان الكبير إلى التفاصيل. ماذا عن أهم الملفات المطروحة؟ ماذا عن المواد عالية التخصيب؟ ماذا عن الأموال المجمدة؟ ماذا عن مضيق هرمز عندما نتكلم عن خطوة إلى الأمام؟
2: هذا ما أريد أن أصل إليه
3: دكتور إبراهيم، بس فقط يعني يجب ألا نقلل من دور الوسطاء، لأنه أنا سمعت الآن بالفعل يعني ربما العودة مرة أخرى للميدان بعد إذنك دكتور إبراهيم، بس هذه وسأترك لك الفرصة. قد يكون هذه الضربات قد غيرت شيئا، سواء الضربات الأمريكية، سقوط الأباتشي، التهديد الإيراني، التهديد الأمريكي أيضا بتوسيع هذه الأهداف وبنك الأهداف وكذلك الرد الليرة. لكن يجب ألا نقلل أيضا من أهمية الوساطة ودور الوسطاء وربما التسويات والأفكار التي خلقت، أو على الأقل المعادلة الجديدة التي ربما توصل إليها لحال حالة الملفات التي يعني أو العقد في هذه المشكلة وفي هذه الحرب، وربما وجدوا مسارا تم القبول به. أنا بظني بأنه دور الوساطة وخصوصا دور القطري أو الحضور القطري المكثف في الفترة الأخيرة بدعم خليجي أيضا ربما أوجد مسارا مقبولا لدى كل الأطراف، أو ما يسمى بالضمانات المفقودة الآن قد هيئت لها الأرضية بقبول هذا.
1: اسمع دكتور إبراهيم،
4: هناك مقولة أمريكية تنطبق على حالة ترامب اللي هو يعني بنقبلها with a pinch of salt، يعني مع رشة ملح، بمعنى أنه يعني بنقبلها ولكن بنوع من الحذر أو بالتريث قليلا، وأعتقد هذه مناسبة جدا يعني، وتجيب على سؤالك بأنه ماذا تضمن هذا الاتفاق. وأعتقد رشة الملح هنا اللي هي تأتي، هل هو اتفاق حقيقي رسمي على القضايا الجوهرية أم أنه هو اتفاق على قضايا أولية مثل اللي هي إعلان النوايا وإلى آخره. بغياب المعلومات اللي هو حتى هذه اللحظة، أنا أتوقع لأجيب على سؤالك مع رشة الملح هاي،
3: لا يرفع الضغط بس الملح على قولتك رشة ملح ترفع الضغط وتخرب الاتفاق،
4: مع أنه
1: يعني صوديوم جيد.
4: من المستبعد أن يكون هناك اتفاق حتى ولو كان إعلان نوايا أن لا يتضمن فتح مضيق هرمز، لا من المستبعد أن يكون هناك اتفاق لا يتضمن وقف الأعمال العسكرية، الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة وليس كلها. الولايات المتحدة لا يمكن في مرحلة واحدة أن تفرج عن 100 مليار دولار الأصول المجمدة، لأنه هذه الآلية اللي هي بتتحكم أو بتراهن عليها للتحكم بالسلوك الإيراني لاحقا. فهذه

0: القضايا اللي هي الأساسية. تبقى المسألة اللي أستبعد أن يكون هناك اتفاق عليها بهذا الموضوع هو موضوع النشاطات النووية. من الممكن أن يتضمن مثل هذا الاتفاق إن حدث فعلا بالطريقة التي أعلنها أن يتضمن نوع من الترتيبات الأولية باتجاه محادثات نووية لاحقة.
1: أسمع تفضيل ربما سيتم من ثم دكتور حسن.
2: You know, we talk here in terms of we don't know.
3: هنا نتحدث عن أمور لا نعرفها وما كان مدرج في هذه المسودة، ولكن من خلال تصريحات الرئيس ترامب بإمكاننا أن نرى. لقد قال أن الحصار البحري سيبقى قائم حتى استكمال هذه العملية. وبالنسبة لي يبدو وكأنه عندما يتم التوقيع على الاتفاق سينتهي الحصار. ربما هذه كانت من بين النقاط، نحن لا نعلم، لم يكن هنالك أي ذكر للملف النووي. إذن ليس
0: ذكر أن الحصار سيبقى
1: حتى التوقيع.
4: حتى التوقيع نعم.
0: فسيبقى الآن يعني أتول ريمان نعم.
2: The things that struck me is a couple of nights ago.
3: الأمر الذي لفت انتباهي هو أنه قبل بضعة ليال عندما تحدثنا عن الاختلاف في طريقة حديث الرئيس ترامب، هو لم يقل أنه قد نفعل ذلك، لم يكن هناك أي لبس. قال سنضربهم الليلة، وما سمعناه اليوم ليس أننا قريبين من الاتفاق، بل بات لدينا اتفاق. لم يكن هناك أي لبس في هذا التصريح. ولكن الجزء الآخر الذي لم نتحدث عنه بشكل كامل هو أنه من بين الـ 11 دولة التي تم ذكرها والتي وافقت
5: إسرائيل
3: لقد تم ذكر إسرائيل في الواقع. وإذا نأمل، أنا لا أريد أن أسبق الأمور، ولكن نأمل أن يكون ذلك قد حل أحد المشاكل، لأنه إذا وافقت إسرائيل على هذا الاتفاق هذا الأمر يعني أنه ربما
5: بإمكاني أشرح
1: تحديدا. لدينا محور مهم في هذه الساعة يتعلق بالبعد الإسرائيلي، ولكن أسمع فقط دكتور حسن ثم سنركز على نذهب إلى البعد الإسرائيلي.
6: لاحظ أنه هناك تفاصيل غير واضحة، لكن تكلمنا سابقا عن العقبات، وأتوقع أنه حل هذه العقبات يعني أننا نصل شيئا فشيئا إلى طريق وسط. هناك نقطتين تقديري أنه واضحتين بالنسبة لي من الموقف الإيراني. البرنامج النووي يبقى للمرحلة المقبلة، هذا خط يعني واضح في إيران. والنقطة الثانية هو فتح مضيق هرمز والرقابة الإيرانية، هذين لا يختلف عليهما إيراني على المستويات العليا. أما بالنسبة للقضايا الأخرى، القضايا الخلافية، تحرير الأموال المجمدة، الانسحاب الأمريكي، أي هذا الذي أسموها القوات التي أسموها حصارا، هذه طبعا ستكون جزءا من الاتفاق. عبارة أخرى، الإطار العام كما أفهمه أنا هو قبول أمريكي بما سنه الوسطاء قبل 3 أسابيع إلى حد كبير، لأنه من المستحيل أن نذهب باتجاه تقبل به إيران ما لم تقبله سابقا في النقطتين الرئيسيتين اللتين ذكرت. لكن بكل الأحوال ننتظر التفاصيل.
1: طيب. أنا فقط أضع محور ثم سأفتح المجال للنقاش عن الحديث على هذا الوضع وهذه الصورة، ثم أسمع الدكتور محجوب الزويري. عندما نتكلم عن اتفاق إذا ما بنيناه على تصريحات الرئيس الأمريكي، هل في هذه الحالة نقول بأن الوسطاء استطاعوا فك العقد بين الطرفين وبالتالي كانت هذه النتيجة حتى يتم تأكيدها، أم نتكلم على تنازلات قد تكون قد حدثت وأدت إلى ما قاله الرئيس الأمريكي؟
7: عبد القادر، أنا بعتقد مفتاح السر في ما جرى يكمن في كلمتين: التفكيك والتزامن. وهنا دعني أشرحهما. التزامن بمعنى في لحظة التوقيع سيكون هناك رفع للحصار البحري على إيران مقابل فتح المضيق. هذا الأمر كان الحديث عنه قبل 3 أسابيع، وجرى الإبقاء على الحديث عنه لم يتغير منه شيء. وبالتالي هذا التزامن مهم، لأنه بعبارة أخرى يصنع أرضية للثقة بين الطرفين. الأمر الآخر أيضا المتزامن، وهو أنه أولا لازم أذكر أنه هذا هو عبارة عن مذكرة تفاهم. لماذا يحرص الطرفان على أن يصاغ بطريقة دقيقة؟ لأنه لا يريد أن ينتقلوا للستين يوم إلا على كما يقال على اتفاق واضح غير قابل لإعادة التفسير أو التأويل، وبالتالي يدخلوا في تأخير مرة أخرى. ثم الأمر الآخر أيضا في مسألة التزامن، وهو أنه بعد الموضوع المضيق والحصار البحري سيكون هناك تزامن فيما يتعلق بالعوائد المالية. بعبارة أخرى، هناك ملف يتعلق بالعوائد المالية كيف يتزامن مع شيء آخر سيقدم أيضا من قبل الإيرانيين للولايات المتحدة مقابل ذلك. الآن بالتفكيك هناك مسألة أساسية، العوائد المالية الإيرانية ليست شيئا واحدا، هناك أموال محتجزة، هنالك موضوع السماح بتصدير النفط الإيراني، إيران تنتج حوالي 2.4 مليون برميل وتستطيع أن تصدر تقريبا 1,400,000 برميل. طيب. ثم الأمر الثالث أن لا تعاقب الدول التي تتعامل مع إيران، وبالتالي في ظني أيضا جرى تفكيك هذا العامل، بمعنى تعود بعض الأموال لكن بالستين يوم سيكون نظر بالدول التي تتعامل عليها، وهذا الذي أحدث اختراقا. نقطة أخيرة، أنه ورود اسم دولة إسرائيل في هذا الإعلان باعتقادي يتعلق بجبهة لبنان، وهو إمكانية أن يكون فعلا هنالك تغير في الواقع الجبهة اللبنانية، بحيث أنه فعلا يفرض هناك وقف إطلاق النار بشكل أقوى وأشمل مما كان عليه.
1: طيب أنا أعود معكم أيضا، سأفتح المجال للنقاش بإشارة إلى موضوع لبنان والإشارة إلى موضوع إسرائيل، وأعود معكم أيام إلى الوراء بالحديث طبعا على هذا الاتفاق بين التفاؤل والحذر. قبل أيام قامت إسرائيل باستهداف الضاحية، ثم قامت إيران أيضا بضرب إسرائيل، خرج الرئيس الأمريكي وقال كنا على وشك أن نوقع اتفاق قريبا. هل معنى ذلك بأن في لحظة ما العامل الإسرائيلي تدخل في المعادلة اللبنانية وخرب هذه الخطوة، وبالتالي أيضا ماذا عن العامل الإسرائيلي؟ والآن هناك اجتماع يعقده نتنياهو فيما يتعلق بهذا الخبر. إذن نتابع الآن هذه الكلمة للرئيس، طبعا فقط نشير لأنها تصريح للرئيس الأمريكي يدلي به الآن، سنحاول متابعة ما يقوله الرئيس الأمريكي الآن ربطا بما ذكره. إذن يقول يمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة، يمكن الانتهاء من الاتفاق في الأيام القليلة القادمة بحسب طبعا ما يصرح به الرئيس الأمريكي. طبعا نقاش مفتوح فيما يتعلق بالبعد الإسرائيلي،
0: مش خالص.
1: سنتابع بعد قليل، ولكن فقط نجيب.
4: احنا ما اعرف على الهواء ولا خارج الهواء؟
1: احنا موجودين على الهواء، تفضل.
4: عبد القادر، اولا فيما يتعلق بإسرائيل اظن ان ربما يكون هناك يعني فيما يتعلق بلبنان آلية معينة لا اعرفها. احنا لا يمكن ان نقيم الاتفاق قبل ان نقرأه، لان كل التفسيرات ممكنة. لكن فيما يتعلق بسؤالك الأول عن التنازلات، هي بالتأكيد حصلت خلال الفترة الماضية تنازلات من
1: فقط الأطراف. الآن إذا يشار لي بأن الرئيس الأمريكي يقول بأنه قد تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تفضل دكتور لقاء.
4: يعني إذن هو صار ليومين يتواصل معه، حتى من بلغ بالضربة يوم أمس نفس الشيء، أعتقد أنه بلغهم يعني واتفق معهم على هذا الموضوع. عموما شوف، إذا لاحظنا مسلسل المطالب تغير، تراجع من طرفين بالمناسبة، يعني الإيرانيين كانوا يطالبون بتعويضات، وقف حرب، هرمز يبقى تحت الوصاية الإيرانية، الآن كل هذا راح، الآن 60 يوم وليس وقف حرب، ما في تعويضات مالية أقصد، وأيضا هرمز ممكن يفتح مقابل رفع الحصار، الأمريكان وافقوا على عدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران، أن يبقى في إيران. لكن أضاف ترامب، يبدو أضاف، ما أعرف إذا كان وافقوا الإيرانيين، على أنه ممنوع يستوردون أي شيء في المستقبل خاص بالأنشطة النووية. عموما الجميع واضح أنه قدم تنازلات.
1: عذرا دكتور اللقاء، ولكن الآن نستمع لما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنستمع.
5: نشكركم على وجودكم. الشكر موصول للكابتن ستيف هانسكن، إذن هم من ربما من أشهر الأشخاص. شكرا لكم. كذلك مدير تنفيذي لشركة مواد البحرية وقادة وأرباب صناعة الأسماك، منتجاتكم طبعا رائعة وأنا أتناولها منذ وقت طويل، وطبعا تبلون بشكل جيد. والإجراءات البيئية في إدارتي أوباما وبايدن قيدت عمليات صيد الأسماك، وتم حظر الصيد في مساحات تتجاوز مئات الآلاف من الأميال. لا يستطيع الصيادون القيام بصيد الأسماك في تلك المناطق. وطبعا أنتم سلالة صيادين حرمتم من حق

0: حق الصيد في المحيط الهادئ. يا لهم من حمقى وأغبياء. هذه القرارات ستقوم بتوفير مساحات صيد وهي الأكثر غنى في العالم. بموجب هذه القيود جعلت الولايات المتحدة تعتمد على المواد العام. طبعا هنالك خنزير يترشح لمنصب مجلس الشيوخ وليس عضو مجلس الشيوخ بل هو نصاب محتال، وكما تعرفون أنا فزت بالأصوات في ولاية مين. الصيادون صوتوا لصالحي، وطبعا أنا أحب هؤلاء الذين يعملون في هذا المجال وأحب ولاية مين. هناك مساحة بطول 500 ميل بعرض 500 ميل في المحيط الأطلسي كانت محظورة على صيد الأسماك الأمريكيين، ولكنها كانت متاحة للصيادين الكنديين وكذلك الأوروبيين، وذلك القرار قام باتخذه الرئيس باراك حسين أوباما وكذلك بايدن. هذا أمر مشين، وأنا ما فعلته أنا قمت بفتح تلك المناطق مرتين أمام الصيادين، وتذكر ذلك بيتر نبارو، فعلت ذلك مرتين. إذن في الإدارة الأولى ثم نظمت انتخابات مزورة ومزورة بالكامل كما يجري في كاليفورنيا. هم يكررون الأمر نفسه، طبعا هم أخرجوا المرشح لمنصب عمدة مدينة لوس أنجلوس ثم يقومون بالأمر نفسه لستيف هيلتون. إذن قالوا أن الإعلان عن نتائج الانتخابات ستستغرق أسبوعين، ثم نتائج ذلك الشخص المرشح الجمهوري بدأت بالتراجع، ولكن تم اعتماده. وطبعا أذكركم بأنه لن يكون مرشحا لأن الانتخابات مزورة. طبعا نحن علينا أن نقوم باعتماد وتمرير ما يسمى بمشروع قانون سيف أمريكا أو إنقاذ أمريكا، ولكن بموجب إجراء اليوم فإننا
1: إذن ما زالت هذه الكلمة مستمرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك بعض التصريحات ربما قد تقود بالنقاش إلى مستوى آخر، مثل ما نتابع الآن رئيس ترامب يقول لن أتمكن من حضور توقيع الاتفاق لكن نائبي جيدي فانس سيكون حاضرا في أوروبا. إذن هناك تحديد لموعد ولمكان هذا الاتفاق.
2: اسمح لي عبد القادر، يعني النتيجة الفورية الآن لهذا التصريح بأنه داو جونز صعد بألف نقطة أو أكثر من ألف نقطة اللحظة الآن، قفز من خسائر إلى تحقيق. الأمر الآخر إشارة إلى تغيير عاصمة الاتفاق، واضح بأن لديه ومن سيوقع أيضا من الطرف الآخر. المهم في هذا التصريح يبدو لي أنا بنظرة شخصية أنه لم يذكر هذه البنود حتى لا يفسدها ولا يستعجل الإيرانيون بنظر، لأنه ترامب تعودنا عليه يسعى إلى السبق الصحفي وإعلان هذه النقاط، وبالتالي عندما لم يعلن هذا الشيء جيد بنظري أنا بتقديري حتى لا يستعجل الإيرانيين أيضا ويقولوا ليس هذا ما اتفقنا عليه.
1: أسمع فقط من باب العدل بين الجهتين، أسمع الدكتور مهنا ثم أذهب الدكتور وسام.
3: بالنسبة للعمل الإسرائيلي الذي ذكرته سابقا، أنا في تصوري أيضا ذكر اسم إسرائيل في التصريح لترامب.
4: نعم
3: لكن هذا لا يعني أي شيء. أولاً أنه ترامب منذ فترة يصرح أنه نتنياهو سيقبل أي اتفاق أصل له، بمعنى ليس لديه أي خيار آخر، وهذا يكرس ما قلناه سابقاً أن الذي يقود هذا المسار سواء قرار السلم أو قرار الحرب هو ترامب وليس نتنياهو. وثانياً نتنياهو ليس لديه أي خيار آخر غير القبول بذلك. انتهت الفترة، وهذا هو التداعيات الاستراتيجية على إسرائيل، انتهت الفترة التي كان فيها نتنياهو يستطيع أن يكون مستقلا فيما يتعلق بجبهة إيران عن الولايات المتحدة الأمريكية، انتهت هذه الفترة. الآن إسرائيل ماضية كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو تناقض ذلك مع مصالحها، وهو يتناقض مع مصالحها، يعني أي اتفاق مع إيران هو يتناقض مع المصالح الإسرائيلية، وبتصوي هذا يرتبط مع ما قاله فانس اليوم عن نتنياهو. هنالك مسألة أخرى، ومع ذلك في تصوري أن ترامب بهذا الاتفاق مع إيران أعاد إسرائيل إلى المسار الصحيح داخليا، بمفهوم أنه أنهى أيضا تفكير نتنياهو فيما يتعلق أن المقاربة العسكرية هي المقاربة الوحيدة. أنا قرأت كل التقديرات الإسرائيلية أغلبها في آخر ثلاثة أيام عن المواجهة بين إيران وبين إسرائيل، أغلب التقديرات الإسرائيلية أغلبها وصل إلى نتيجة أنه لا يمكن التعامل مع التحدي الإيراني

0: من خلال اتفاق دبلوماسي تقود الولايات المتحدة الأمريكية. هذه النتيجة التي خلصت لها القراءات الإسرائيلية بعد آخر مواجهة مع إيران، بمعنى أن ترامب مساهمته أنه أعاد التسييس الفكر التسييسي الفكر الاستراتيجي إلى إسرائيل في التعامل مع هذه الجبهة وليس المقاربة العسكرية. آخر نقطة عبد القادر مهمة جدا، هذا ينسجم مع غلطة قالها ترامب بالأمس. ماذا قال ترامب؟ خطأ، لا أعلم أنه خطأ ولا قصد، قال أنا لست متأكدا أن نتنياهو سوف يخوض الانتخابات الإسرائيلية القادمة. الآن بغض النظر هو صادق غير صادق ترامب، ولكن هذا يدل أنه عمليا ترامب تخلى عن نتنياهو، تخلى عنه في دعمه داخليا، تخلى عن دعمه في القدوم إلى إسرائيل والمشاركة في احتفالات الاستقلال في إسرائيل، تخلى عنه فيما يتعلق بهذه الجبهة، ولذلك نتنياهو الآن معزول.
1: أول واحد قال أنه نتنياهو مش هيفوز الانتخابات.
2: دكتور وسام، دكتور وسام فقط
0: أقرأ، هو سوف يخوض، لكن ما قلت ترامب.
2: دكتور مهند فقط أقرأ هذا الخبر العاجل عن الرئيس ترامب: توصلنا للتو إلى تسوية عظيمة لإنهاء الحرب مع إيران، ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الوثائق. هذا آخر ما صرح به الرئيس ترامب. دكتور وسام،
3: أعتقد بأن مشكلة ترامب هي ليست في أنه هو الذي يقرر وحده، مشكلته أنه لا يريد أن يقرر، يتهرب طول الوقت من الذهاب إلى لحظة تقريرية حاسمة في هذا الملف كي لا يقترب من الصورة التي شنع عليها، وهي صورة أوباما والاتفاقه مع إيران. هو كل شرعيته في العلاقات الدولية وفي الشرق الأوسط على أنه يطرح نفسه كنقيض لأوباما، والآن حتى كان يستذكر أوباما. فبالتالي أي اتفاق جدي مع إيران سوف يترتب عليه مشابهة تشبيه ما بينه وبين أوباما. هل هو يستطيع أن يمضي قدما إلى اتفاق يذكر بلحظة أوباما ويطرح سؤال لماذا ذهبنا يعني 10 سنوات من الحروب ومن القتل ومن الإجرام في هذه المنطقة كي نعود إلى الديل الذي أبرمه أوباما؟ الأمر الآخر، 72 يوما حتى الآن من أجل النقاش في اتفاق سوف يكون يعني أمده كاتفاق انتقالي 60 يوما، ويتحدث لا يزال يتحدث عن بضعة أيام، ثم يقول حالا، ثم في هناك شيء يعني يحضر إلى ذهني، هناك مسرحية لبطولة محمد صبحي اسمها المهزوز في الثمانينات. الرجل ترامب يتصرف بمهزوزية يعني بطول الوقت، ولا يمكن لشخص بهذا القدر من المهزوزية أن نتصرف
2: مع يبتسم.
3: أن نتصرف مع البيانات أو التغريدات التي يصدرها كما لو أنها يعني مادة في الفكر السياسي ونتأولها. اليوم ما حدا بترامب باعتقادي لا يعني ذلك أن ليس هناك مسار نحو اتفاق، لا أريد أن أذهب إلى هنا، ولكن ما حدا بترامب الليلة إلى القول بأن الاتفاق أصبح موشكا هو فقط بالنسبة لي أو مباشرة بالنسبة لي، لأنه وعد نفسه أو ورط نفسه بالقول بأنه سوف يمضي إلى ضربات الليلة، وكي يفلت من هذا الأمر قال بأن الاتفاق أصبح قاب قوسين، وسوف نرى وسوف نعود ونكرر في أكثر من مفصل. هو كلما اقترب من هذا الاتفاق يحاول أن
4: يتهرب. لكن هالمرة في معطيات على الأرض، يعني هناك
2: قبل أن أسمع سيدتين فقط أشير أيضا لهذا الخبر العاجل،
3: ولكن لا يزال يحاول أن يتفادى لحظة التقرير.
2: نقلا عن الرئيس ترامب، مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. سيدتين
5: مش جديد يعني. Just a couple of points.
6: نقاط. أولا، عندما قلتم أنه على الولايات المتحدة أن تكون حذرة بشأن عدم خوض هذه المسألة لوحدها، هذه كانت نقطة مهمة جدا في التصريح الذي أدلى به الرئيس ترامب عندما ذكر 11 دولة محددة. لم يقل أن الجميع وافق، بل أنه أشار إلى كل دولة في هذا الإعلان، وأعتقد أن هذا الأمر مهم جدا ليضمن أن الجميع قد وافق على هذا الاتفاق وجزء من الاتفاق وما إلى ذلك. والجزء الآخر الذي ذكرتموه بشأن كون هذا الاتفاق أفضل من اتفاق أوباما، غالبا ما يتم الافتراض بأن الرئيس ترامب مدفوع بالسياسة، وهو على علم بالسياسة، وهو على علم بأنه هناك تبعات سياسية ستتأتى عما يفعله أو منفعة سياسية، ولكن هذا ليس

0: الحافز الأساسي بالنسبة له. عندما انسحب من اتفاق أوباما كجزء من ما وعد به في حملته الانتخابية بدءا من العام 2015 عندما تم التوقيع على الاتفاق، هو كان يعتقد أن هذا الاتفاق فكرة سيئة، وربما اعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مماثل. أنا لا أعتقد ذلك، يعتبر أنه بإمكانه أن يتوصل إلى شيء مختلف، وهناك نقاش بشأن ما إذا كان الاتفاق سيكون أفضل أو أسوأ، ولكنني أعتقد أنه على أي حال سيكون مختلف. وإذا عدنا إلى العام 2015 عندما قام أوباما وجون كيري بالتوصل إلى هذا الاتفاق، ما ننساه غالبا هو أن الاتفاق لم يحظى بشعبية في الولايات المتحدة، لم يحظى بشعبية لدى الشعب الأمريكي ولا في مجلس الشيوخ. وأحد الأسباب التي تمكن من خلالها الرئيس ترامب من الانسحاب من هذا الاتفاق هو لأنه لم تحظى على مصادقة مجلس الشيوخ. هم بحاجة إلى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. وإذا عدنا إلى التغطية الإعلامية من تلك الفترة، كان هناك تكهنات بشأن ما إذا كان هذا الاتفاق سيطرح في المجلس. لم يكن ليحصل على الأصوات اللازمة، والأمريكيون غالبا ما لا يقرون بذلك. وفكرة أنه قد يعود إلى هذا الاتفاق لمقارنته مع الاتفاق الحالي، هو عازم على الحصول على اتفاق مختلف وأفضل مما كان عليه الاتفاق قبل 10 عام.
1: أنا أتفق مع الدكتور وسام، الرجل مهزوز ومأزوم كما قلنا في أسابيع ماضية. هو يدرك أنه في أزمة وفي ورطة. دخوله الحرب مع إيران كانت ورطة كبرى ورطته إسرائيل فيها، والمخرجات تبنى على مخرجات الحرب. الدبلوماسية لا تبتعد عما يحدث على الأرض. عندما تواجه خصم وتخرج بنتيجة، هذه النتيجة تفرض عليك على طاولة الحوار. ولذلك الآن عن ماذا يتفاوض؟ يعني القياس مع أوباما، أوباما فاوض إيران على النووي ووصل لنتيجة. الآن هو يخرج بوعد للتفاوض حول النووي، وهو ما كان يجري قبل الحرب، يعني دون أي اشتراط. يخرج بهذا الوعد، يخرج بوعد بفتح المضيق، وطبعا هناك تفاصيل. إيرانيا فتح المضيق يعني شيء مختلف. والآن أيضا يتكلم عن أنه يمكن ووضع اللمسات الأخيرة، ما يؤكد ما قلناه أننا علينا أن نتريث. ما زال النص كما يبدو غير واضح. إيرانيا أيضا يبنى مخرجات هذه العملية الدبلوماسية على ما حدث على الأرض، يعني هناك أوراق قوة تراكمت، بناء عليها إيران تذهب باتجاه الدبلوماسية وتتعاطى معها. ولذلك ما تدفعه الولايات المتحدة في هذا الاتفاق يطغى بشكل كبير على ما ستعطيه إيران، بسبب واضح أن الموازنة على الأرض تصب في مصلحة إيران، والولايات المتحدة في ورطة. لا يمكنها أن تغير شيء على الأرض، لا يمكنها تحديد أهداف لأي عملية. يعني في الليلتين الماضيتين ضربت إيران مرتين وإيران ردت عليها، ما الذي حدث؟ لا شيء.
2: طيب عبد القادر، في هذه الحالة دكتور لقاء، هل نحن أمام الصورة كما تبعتها من خلال تصريحات زملائي؟ سأعود لك دكتور.
3: لا إذا سمحت،
2: هل نحن أمام هذه الصورة؟ طرف يعلم ما يفعل، ينتظر، والطرف الآخر البعض وصفه بالمهزوز، أحيانا يصعد بعمل عسكري، أحيانا يقول عن اتفاق. هل الصورة بهذه الملامح بين الطرفين؟
4: يعني ما أعتقد بهذا الحدية، يعني الأسود والأبيض
5: هي سما، يعني مش
4: يعني
5: مش
4: الرئيس الأمريكي هو رئيس أمريكا بغض النظر عن شخصيته.
5: صحيح،
4: بالنهاية هو رئيس الولايات المتحدة، ولديه أو تحت أمره قدرات ضخمة للغاية على صعيد الأصول العسكرية والاقتصادية والسياسية والتأثير في القرار الدولي. يعني بالنهاية لا يمكن أن يعني الحديث بهذا، حتى لو كان هو ليس شخصية فذة يعني حازمة. هذا فضلا عن أنه هو بنرجسيته الطبيعية المعروف يعني كالشخصية يريد أن يحظى بأكبر قدر من التقدير، ولأنه ارتقى يعني فيما يتعلق بالوعود الخاصة بإيران إلى مبالغ عالية، أنه لا يجب أن يتجاوز ما فعله أوباما، ويذكر بذلك حصل قبل دقائق. فيجب يعني أن يقدم اتفاق أفضل بكثير، لأنه هناك من يحاكمه. أمريكا فيها صحافة حرة، فيها جمهوريين وديمقراطيين وسياسة ونقاش عام، فلذلك هو لا يستطيع ولا يجرؤ حتى على إخفاء التفاصيل، لأن راح تعلم تعرف. إيران على العكس أيضا قدمت يعني مطالب عالية، هي معروفة بفوضات، لكن من فاز في ذلك لا ندري. أنا سأظل لا أستطيع مناقشة التفاصيل حتى تعلن
2: تتجلى.

0: لكن في النهاية لا أعتقد أن ترامب على الأقل طالما تحديث عنه سيجرؤ على توقيع اتفاق أقل مما أراد على الأقل بشكل جيد. يعني
1: بس هو قبل
2: قبل فترة قبل
3: أسمع دكتور صالح إذا سمحت لي يعني حتى لا يأخذنا النقاش بعيب. يعني كما ذكر الدكتور لقاء في النهاية الرئيس الأمريكي ينتقد في الإعلام الأمريكي أكثر مما ينتقد في ساحتنا بكثير، بل نحن أو البعض يجد فرصة بانتقاد الرئيس الأمريكي لأنه يعني فرصة لتفريق هذه الشحنة. ليس هذا المهم. أنا ما يهمني الآن، هل تعتقد للحظة بأن هذه الوساطة الخليجية وهذا الدور الخليجي في هذه التسوية أو الوصول إلى هذا الاتفاق يتجاهل مصلحة دول الخليج العربي في قضية مهمة وحساسة وهي شرية مضيق هرمز؟ إذن لماذا محاولة التشبث بهرمز وأنه سيكون هناك سيادة وإدارة مختلفة؟ إيران تقول دائما بأنها وجدت شيئا ووجدت ربما أهمية للسيطرة وعرقلت هذه الملاحة، وتقول بأنها سننسق مع دول المنطقة لمصلحة دول المنطقة وفقا للقانون الدولي، والقانون الدولي يقرأ بقراءة واحدة ولا يقرأ من وجهتين نظر مختلفتين. وبالتالي أنا أعتقد بأن وجود الدول الخليجية تحديدا سواء قطر أو المملكة العربية السعودية أو الكويت أو سلطنة عمان أي من هذه الدول ودورها الواضح الآن في زخم هذه التسوية والوصول إلى تسوية لن يتجاهل للحظة واحدة أهمية حرية الملاحة أو مبدأ حرية الملاحة في مضيق هرمز، هذا المضيق الحيوي، واعتباره كبقية المضائق في دول العالم. وبالتالي أنا أقدر يمكن ربما الخطاب الإيراني حتى هذه اللحظة يريد أن يوحي بشيء ما بأنهم سيديروا هرمز، سيبقوا. لا اسمح لي خليني أكمل بس الجملة وبعد ذلك
1: عبد القادر.
3: لا أنا أكلم عبد القادر فقط. أنا أكلم عبد القادر لأنه يعني هذه النقطة مهمة وحيوية. طالما الحديث عن مستقبل وعن هذا الاتفاق وإن كان اتفاق نوايا حتى هذه اللحظة، لكن من الأهمية من مكان، شوف أهم حتى من وضع اليورانيوم المخصب ومستقبل المشروع النووي الإيراني، هي قضية الاعتراف بحرية الملاحة وكذلك قضية القانون الدولي.
2: أستغل ضحكة الدكتور إبراهيم وأسمع
4: بشكل سريع جدا، لأنه تم ذكر بأنه اتفاق 2015 أوباما كان جدلي في داخل الولايات المتحدة، وهذا صحيح لأنه نسبة التأييد كانت 38% فقط. ولكن ما أريد أن أضيف، ما أفشل اتفاق 2015 هو ليس فقط العامل الداخلي ولكن أيضا الحلفاء في المنطقة الذين لم يدعموه ودعموا ترامب بال2018، وهو الذي أدى بالنهاية إلى الخروج من الاتفاق. وهذا يشكل اختبار برأيي للإدارة الأمريكية الجديدة لهذا الاتفاق لترامب، هل سيعيد خطأ أوباما ويستثني شركاء المنطقة أم سيكونوا جزء من الاتفاق؟
2: أسمح فقط دكتور يضمن محجوب
3: وإيران رفضت دخول المنطقة في هذا الاتفاق في الترويكا الأوروبية. دكتور إبراهيم تعرف الفيتو الإيراني في أنها رفضت فترة الترويكا لإعادة الاتفاق مرة أخرى أثناء المفاوضات عندما دخلت أوروبا، رفضت إيران أن يكون دورا إقليميا.
2: لم يبقى معي إلا وقت قليل دكتور محجوب.
5: أنا فقط أود أن أذكر بأنه الحديث عن الاتفاق الأفضل بالنسبة لرئيس ترامب، خلينا نتذكر الرئيس ترامب سيذهب إلى اتفاق مع إيران على خلفية أنه قصف المنشآت النووية، هذا لم يحدث في وقت باراك أوباما. هو يذهب الآن، هناك أربع منشآت إلى خمس منشآت لا أحد يعرف حجم ما يسمى بالدمار الذي حصلت فيه، وبالتالي الرئيس الأمريكي سيعتقد نفسه أنه بأي اتفاق سيحصل هو في وضع أفضل. بعبارة أخرى، الاتفاق النووي مع باراك أوباما أتاح للبرنامج النووي الإيراني أن يتمدد أو ينمو أو على الأقل يثبت في مكان أفضل. هذا الاتفاق سيكون مبني على أساس أن هذا البرنامج جزء كبير منه في عالم المجهول مصيره بعد القصف الذي تعرض له، وهذا سيجعل سردية الرئيس الأمريكي.
1: ثلاث ملاحظات
2: دكتور. فقط دكتور حسن لديك تعليق ثم أذن لك دكتور مهند.
1: باقتضاب عبد القادر، النقطة الأولى أن الرئيس ترامب قبل أسبوعين قال بأنه أي اتفاق يمكنني تسويقه على أنه نصر، لأنه وصل إلى نتيجة أنه لن يحصل على أفضل مما حصل عليه أوباما. كل ما يمكن أن يحصل عليه هو في المضيق وفي وعد للمفاوضات مستقبلا، تقديري هذا ما يحصل عليه. النقطة الثانية، القراءات القانونية مهمة. لاحظ أنه لماذا تراجع الإيرانيون عن الإصرار على إنهاء الحرب وذهبوا لوقف إطلاق نار لستين يوم؟ معنى ذلك أنه استمرار حالة الحرب. ما معنى ذلك قانونيا؟ لإيران الحق في الرغابة في المضيق، هذا تفصيل غاية في الأهمية وشهد نقاش موسع قانوني في داخل إيران. ولذلك يعني علينا أن نتريث قليلا عند الاستنتاجات. طيب. حرية الملاحة لا مشكلة فيها لكن بشروط. النقطة الثالثة أن الجمع لا يجب أن يمر بسهولة. لاحظ أن هناك دول مختلفة، هناك وساطة قطرية واضحة، هناك دول أن تستعدي إيران في داخل مجلس التعاون، وهناك دول تقف على الحياد. لذلك لا يجب أن نقول نجمع الكل في خانة واحدة. هناك دول توسطت بالفعل وحاولت نزع فتيل الأزمة، هناك دول ذهبت باتجاه التأزيم. ولذلك يعني علينا أن نتريث أيضا ونأخذ الأمر بدقة. طيب
2: وأنا أيضا
3: عبد القادر، لا اسمح لي عبد القادر، لا اسمح لي، هذه مهمة. لو سمح
2: لو تكرر
3: بيان وزراء الخارجية الخليجيين في المنامة أمس كان واضح.
2: دكتور صالح لو تكرم، دكتور مهند فقط يعني استأذنك بعض الوقت، أسمع تعليق السيد تيم، كان يعني يضحك عندما كان الدكتور حسين يتكلم، ثم سأعطيك الكلمة.
6: فقط سأقول أنني دائما ما أستمتع بما يقوله الدكتور بشأن ما يفكر به الرئيس ترامب، لأنه إذا كان هناك أي شخص سنلجأ إليه لسماع ما يفكر به هو صديق الإيراني المفضل. وإذا فكرة التخلي عن التواصل إلى اتفاق أفضل هذا طرح سخيف. ما علينا أن نفعله هنا هو بضعة أمور. أولا طبعا الأمر صعب بالنسبة لنا، ولكن علينا أن ننتظر. نحن لا نعلم ما في هذا الاتفاق، ربما لدينا بعض الإشارات وبعض الأدلة، مثلا بشأن مضيق هرمز قال أنا سنبقى على الحصار حتى يتم التوقيع، ولكن علينا أن ننتظر. والشص الآخر هو أنه عندما نقول أن مضيق هرمز يجب أن يكون حر ولكن مع شروط، هذا الأمر لا يعني أن مضيق هرمز حر. إذا كان هناك شروط جميع المضائق حرة.
2: للأسف الوقت يحاصرني، أسمع دكتور مهند.
6: أي أحد
4: تصورنا بالنسبة للاتفاق النقطة المركزية هي المشروع النووي الإيراني، هذه النقطة المركزية، ليس هرمز، ليس العوائد المالية. النقطة المركزية التي سوف تتحدد بموجبها نجاح ترامب بهذا الاتفاق هو المشروع النووي الإيراني. بالربط مع الموقف الإسرائيلي في تصوري أنه إذا تم التوصل للاتفاق لن يكون اتفاقا أفضلا من اتفاق أوباما. ممكن يكون الأفضلية هي في مدة تعليق البرنامج النووي الإيراني وليس في مضمون الاتفاق. ولذلك هذه النتيجة، هذا سيؤدي إلى في أسميه بوست نتنياهو. نتنياهو انتهى فيما يتعلق بالبيئة الإقليمية في البيئة الإسرائيلية بسبب هذا الاتفاق. عندما قلت إنه ترامب قال هذا الأمر عن نتنياهو، لم أقل إن نتنياهو لن يخوض، نتنياهو سوف يخوض الانتخابات، ولكن هذا معناه أنه ترامب تخلى عنه.
2: طيب.
4: ترامب تخلى عنه سياسيا.
2: بقي معي دقيقة واحدة.
7: لبنان، ملاحظة، لبنان تبقى التحدي الأكبر لهذا الاتفاق. نعم. بالإضافة إلى التخصيب. طيب. النووي. نعم. نصيحتي راقبوا ماذا عن لبنان. نعم. في هذا
3: اليوم
7: الاتفاق
3: 20
7: وهي التي ستشكل الاختبار الحقيقي يعني لنجاح الاتفاق.
2: لم يذكر من بين الدول التي ذكرها
3: بعد إذنك دكتور، هي قضية أنه محاولة تفرقة دول الخليج من موقف موحد. أنا أعتقد ناقشنا في هذه الحلقة وهو واضح بيان
1: يا دكتور، لا نحتاج أن نفرقها يا دكتور.
3: بيان اسمح لي خمس سكن لو سمحت، هي باقي 30 ثانية
2: وأكد ثواني فقط.
3: بيان مجلس وزراء خارجية دول الخليج العربية كان واضحا تجاه هذه الاعتداءات وموحدا في سياسته الخارجية، وبالتالي القول بأن دولة ما تدفع بالوساطة تأكد
1: يا ريت كان هناك أي
2: اتفاق. لا يحرق ضيوفنا الكرام، وكذلك شكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا. إلى اللقاء والنقاش مستمر.
8: حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذا نحن معكم مستمرون في هذه التغطية لآخر مآلات الاتفاق الأمريكي الإيراني وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، ونتابع معكم تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران حظي بموافقة كل الأطراف، وأنه سيتم استكمال ترتيبات نهائية فيه. وقال الرئيس الأمريكي إن التوقيع على الاتفاق ربما يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا، وأضاف أنه تحدث مع عدد من قادة دول الشرق الأوسط بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكداً أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. وكان ترامب

0: قال إن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها، وأشار إلى أن الحصار البحري سيظل سارياً ونافذاً حتى إتمام الاتفاق. إيرانياً لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن، لكن وكالة فارس نقلت عن مصادر إيرانية قولها إن احتمالات إقرار هذا النص في الهيئات العليا للنظام مرتفعة نظراً لقبول أمريكا بنص إيران المقترح. فيما قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر والرئيس ترامب استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران والتي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وننقل الآن كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: بتأمين اتفاق بشأن المناقشات المتعلقة بالمواد النووية وكذلك البرنامج النووي. نعم، هي ضمن الاتفاق، ولا أحد يستطيع الوصول إلى المواد النووية لأنها مدفونة في أعماق تحت أعماق الأرض. هل التزمت إيران بشأن عدم السعي لتطوير وإنتاج السلاح النووي، أم سيكون هناك مزيدا من المباحثات بشأن هذا الموضوع؟ إذا موافقوا على أنه لن يكون هنالك أسلحة نووية، إذن هل وافقوا على ذلك؟ لن يطوروا ولن يشتروا بأي شكل من الأشكال سلاحا نوويا، إذن لن يمتلكوا سلاحا نوويا. الرئيس ترامب قلت سابقا أن إيران والولايات المتحدة قريبتان من اتفاق وهذا لم يحدث، لماذا أنت واثق بأن هذه المرة مختلفة؟ لأنهم تعرضوا للضرب، تعرضوا للقصف بما لا يتحمله إلا القليل، وهم يريدون توقيع اتفاق بشدة أكثر منا. كان بالإمكان إنهاء الأمر بطريقة أو بأخرى، والأمر تطلب وقتا أطول، وضربوا بشكل قاس مؤخرا، لم أكن أريد ذلك، ولكن اعتقدت أن ذلك ضروري لإبرام اتفاق جيد بالنسبة للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط وكذلك إيران، لأن ذلك سيمكنهم من إعادة بناء بلدهم. ولذلك أعتقد أن هذا يعد تغييرا للنظام، ما فعلناه هو تغيير للنظام، لأن القادة الحاليين هم أكثر منطقية. نحن قمنا بالقضاء على المستوى الأول من القيادات والمستوى الثاني من القيادات، والقادة الحاليون هم مختلفون أكثر ذكاء، وجميعهم وافقوا على الاتفاق أو الصفقة، إذن جميعهم وسيتم الانتهاء منه قريبا، هذا ما نأمله. إذن لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للحاضرين. عندما نتحدث عن صيد الأسماك، في حال تم استخدام سلاح نووي لن يبقى صيادو أسماك. إذن إيران وبشكل أساسي وفي الفقرة الأكثر أهمية تقول أن إيران لن تملك سلاحا نوويا أو تشتري سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. سابقا قلت أن هذا مفهوم اتفاق. لا، هذه مذكرة تفاهم قوية للغاية وأكثر مفاهيمية. إذن سيتم إنجاز أمر، وإذا لم يحدث ذلك لأي سبب من الأسباب فسنتصرف. هم متلهفون لتوقيع الاتفاق أكثر منا، لذلك هذه المذكرة، مذكرة تفاهم، هي تتضمن تفاصيل أكثر، وطبعا بمشاركة دول لها نفوذ على إيران. الجميع يريد إبرام هذه المذكرة. إذن ما الذي يجعلك تعتقد بأنهم صادقون هذه المرة بشأن؟ إذن هناك كثير من الحماس بشأن التوصل إلى الاتفاق، ونحن قمنا بضربهم بشكل قوي خلال الأيام الثلاثة الماضية، وكنا سنضربهم بشكل أقسى هذه الليلة. وطبعا هم لم يعودوا يمتلكون بحرية ولا سلاح جو ولا رادارات وغيره، وبالتالي لا يستطيعون فعل أي شيء حيال هجماتنا. لذلك نحن انتصرنا في هذه الحرب عسكريا منذ البداية، ولكن الأخبار وسائل الإعلام المزيفة حتى لو رفعت إيران العلم الأبيض مستسلمة لقالوا أن إيران تنتصر، ولكن الآن أمامهم فرصة لإعادة بناء بلدهم، فبلدهم مدمر إلى حد كبير، وبحريتهم اختفت، سلاح جو، الدفاعات الجوية كلها اختفت ودمرت، حتى قياداتهم مرات عدة، وحتى بعض أفراد هذه القيادة الحالية قتلوا، ووجدوا الأمر منطقيا وهم يريدون إبرام اتفاق.

0: النهائي. إذا سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم. نعتقد أن الأمور ستسير بشكل سريع ما بين مذكرة التفاهم والاتفاق النهائي. لا أريد أن أضع أجلا زمنيا، لأنه يعني إذا لم يتحقق ذلك سيقولون أنك فوتت ذلك. إذا في نهاية المطاف سيتم توقيع الاتفاق والمضيق سيفتح. والمضيق مفتوح منذ أشهر وهم كانوا لا يعرفون ذلك. إذا هم لم يكونوا يعرفون، وأنا أعلنت أمس بأننا قمنا بإخراج عدد كبير من السفن وهم يجهلون ذلك. إذا قمنا بإخراج عديد السفن ومئات الملايين من براميل النفط تم إخراجها وعبورها عبر المضيق، ولم يكونوا يستطيعون حيلة إزاء ذلك. إذا ما وقعنا الاتفاق طبعا. انظر كيف صارت الأمور في فنزويلا. نحن سددنا ما دفعناه مرات عدة وبأضعاف. إذا نحن نتحدث عن ملايين البراميل من النفط الفنزويلي تذهب إلى هيوستن و نبلي بشكل جيد مع القيادة الفنزويلية، نرتبط بعلاقات طيبة معها. فنزويلا كانت رائعة مذهلة. الوضع هنا مع إيران هو أكبر وكميات نفط أقل من فنزويلا. من فنزويلا حصلنا على نفط أكثر، ولكن فكروا في الأمر. نحن أنفقنا إكس من الدولارات، سين من الدولارات، ولكن حصلنا على أضعافها. إذا نشن حربا وندمر العدو ونعود. عملية فنزويلا كانت مذهلة، وكذلك عملية إيران كانت مذهلة. الحديث عن مرسوم تنفيذي. إذا ما أراد الكونغرس أن أفعل ذلك فسأفعل ذلك. السؤال غير ممكن مسموعا. إذا سأصدر تصريحا قريبا. هذا مهم جدا بالنسبة لجيشنا. فيما يتعلق بقانون إنقاذ أمريكا، الجمهوريون، بعض الجمهوريين لا يريدون التصويت. لماذا هنالك من يتردد، سيما وأن هذا الموضوع يتعلق بأمننا القومي؟ نحن بحاجة إلى هذا القانون من أجل الانتخابات. نحن بحاجة إلى هوية الناخب على المستوى الوطني. نحن بحاجة إلى هذا القانون، وهذه مهم. كذلك إثبات الجنسية. الديمقراطيون يحاربون من أجل عدم الطلب من الناخب أن يثبت جنسيته، لأنهم يريدون أن يغشوا. هناك بعض الناخبين الذين يحصلون على أوراق اقتراع 6 و7 وجميعهم يوقعون، يريدوا إلغاء التصويت عبر البريد. ولكن مع استثناءات من يعمل في السلك العسكري أو مسافر أو مقعد أو مريض أو في إجازة خارجية، لكن لن نسمح بملايين أوراق الاقتراع. ما يحدث في كاليفورنيا أنهم يرسلون الملايين من أوراق الاقتراع عبر البريد، وتلك الانتخابات في ولاية فلوريدا هي مزورة بالكامل. أيضا ضمن هذا القانون عدم السماح للرجال بالمشاركة في رياضات النساء، وأعتقد أن هذا أمر يحظى بالتأييد بنسبة 99%. وكذلك عدم السماح بتشويه الأعضاء الجنسية للأطفال لتحويل جنسهم. إذا تغيير الأعضاء الجنسية للأطفال، أليس ذلك منطقيا؟ فأنتم لا تريدون تشويه الأعضاء الجنسية للأطفال، أن يأتي ابنكم أو ابنتكم، أو يأتون إلى بيتكم ويأخذون ابنكم أو ابنتكم من المنزل ويفعلون ما يشاءون به. وأريد أن أصور أو أصف الأمر. إذن هل سيبقى بولتيف قائم بأعمال إدارة الاستخبارات الوطنية؟ هنالك بعض الجمهوريين من يقولون أنه لا يملك خبرة في مجال الاستخبارات، ولكنه يتحلى بذكاء حاد مقارنة بآخرين. إذن هو موجود في هذا المنصب لفترة وجيزة، ولكن جيك ليتن هو شخص كفؤ وعمل محكمة المنطقة. إذن بيل سيبقى لوقت قصير. هو قام بعمل متميز في فاني ماك وفاني ميك، تلك الشركة التي باتت.
1: إذن سنكتفي بهذا القدر من كلمة الرئيس الأمريكي الذي يتحدث فيها عن

0: التوصل مع إيران إلى مذكرة تفاهم قوية للغاية، وتوقع بأن يتم التوقيع عليها خلال أيام في أوروبا. فادي منصور معنا من البيت الأبيض مباشرة، ربما لنسلط الضوء على أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي هذه الليلة وأدت إلى هذا التحول الكبير.
1: نعم ليلى، هو سئل أكثر من مرة لماذا يعتقد أن هذه المرة، وبعد تكراره لمرات كثيرة القول أننا نقترب من التوقيع على اتفاق مع إيران، لماذا يشعر هذه المرة بأنه متفائل؟ لم يقدم تفاصيل كثيرة سوى القول أولا أن إيران تريد التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، أن مذكرة التفاهم بصيغتها النهائية لا تحتاج سوى إلى بعض اللمسات الأخيرة على أن يتم توقيعها كما رجح في نهاية الأسبوع في مكان ما في أوروبا، لم يحدد الدولة، لكنه أشار إلى أن نائبه جي دي فانس سيحضر هذا التوقيع وسيشارك فيه، بينما هو لن يحضر التوقيع. بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي سيكون مشاركا نهاية هذا الأسبوع في قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا المعقدة في فرنسا. في إشارة أخرى ربما إلى تفاؤله قال إن الجميع في المنطقة راغبون في التوصل إلى اتفاق مع إيران أيضا، وهنا أشار إلى اتصالاته الواسعة اليوم مع عدد من قادة المنطقة، بطبيعة الحال مع أمير دولة قطر، وقطر لعبت دورا أساسيا في التوسط من أجل العودة عن حافة التصعيد هذه، ومن ثم إيجاد مخارج لبعض القضايا. نعلم أن هناك قضايا أساسية شائكة كانت تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، ولكن أيضا مسألة الأموال الإيرانية المجمدة، وقضايا أخرى تتعلق باللغة المرتبطة بضمانات إيرانية حول مسألة عدم امتلاكها سلاحا نوويا، وهذا ما أشار إليه الرئيس دونالد ترامب. قال إن هذه المذكرة أكثر تفصيلا، وكما أنها تنص أن إيران التزمت ليس فقط بعدم تطوير سلاح نووي، ولكن عدم حيازة أو امتلاك أو ابتياع بأي شكل من الأشكال أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وقال إن هذه المذكرة تمثل تسوية رائعة للحرب مع إيران. وأضاف وفق وجهة نظره أن عمليات القصف التي حصلت خلال اليومين الأخيرين هي ربما التي دفعت إلى تغيير في مسألة قضية موافقة إيران على هذه المذكرة، وقال أن فهمه هو أن المرشد مجتمع خامنئي وافق على هذه المذكرة أيضا، وهذه نقطة مهمة للغاية ليلى، بما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد ضمانات من رأس الهرم في السلطة في إيران، وهو ما أشار إليه عمليا خلال منشوره المفاجئ الذي أعلن فيه قرب التوصل إلى هذا الاتفاق والإعلان عن مكان وزمان لتوقيع، عندما قال إن المحادثات ارتقت إلى أعلى المراتب لدى القيادة الإيرانية وفق قوله. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب أجرى مشاورات واسعة في المنطقة كما أشرنا، مع أمير دولة قطر، مع قادة السعودية، وأيضا هو قال أنه اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علما أن المصادر الإسرائيلية كانت تشير والتسريبات إلى أن نتنياهو تفاجأ بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلن الرئيس الأمريكي أنه أيضا سيجري اتصالا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأشاد كثيرا بالدور الذي لعبته باكستان. هو قال أنه بمجرد توقيع مذكرة التفاهم سوف يكون هناك فتح فوري لمضيق هرمز، ومن ثم الانتقال لبحث اتفاق نهائي، في إشارة إلى البرنامج النووي الإيراني، وهو توقع أن لا يكون تكون المدة الزمنية ما بين توقيع الاتفاقين طويلة للغاية. وبالتالي هذا إعلان مهم للغاية من قبل الرئيس دونالد ترامب، يبدو أنه متفائل أكثر من أي وقت مضى، يبدو أن هناك الكثير من التفاصيل التي بحوزته والتي لديه بصرف النظر عن سواء جاء إعلان من إيران أو لم يأتي، لكنه يقول أن هناك عدد من الدول في المنطقة منخرطة، المنطقة تريد التوصل إلى هذا الاتفاق، إيران تريد التوصل إلى هذا الاتفاق، الإدارة الأمريكية إدارته تريد هذا الاتفاق، وهو اتفاق ليس فقط جيد للمنطقة ولكن أيضا للعالم وللولايات المتحدة. سنرى إذا كانت تصريحات الرئيس الأمريكي ستصمد هذه المرة أمام الحقائق، خصوصا أننا كنا أمام لحظات شبيهة من هذا النوع، وأيضا تأكيد من البيت الأبيض في وقت سابق قبل نحو أسبوعين توصل إلى مذكرة تفاهم أدخل عليها الرئيس الأمريكي تعديلات، لكن ليلى كما سمعت الرئيس دونالد ترامب يقول التوقيع على هذه المذكرة من المرجح أن تحصل نهاية الأسبوع بمشاركة أمريكية رفيعة بقيادة نائب الرئيس جي دي.

0: الأفغانز.
1: نعم، يعني هذا هو اللافت، إنه خلال الساعات انتقلنا من حديث عن تبادل ضربات وقصف مقرر إلى هذا الحديث بثقة كما أشرت فادي عن توقيع خلال أيام، لا يحضره هو شخصيا بل يحضره نائبه. وتبقى طبعا هناك أسئلة كثيرة فيما تم الاتفاق عليه بالفعل، وخصوصا إذا كانت هناك أي إشارة للملف اللبناني هنا، وإذا ما كانت ستستمر العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
0: ليلى، لم يصرح الرئيس الأمريكي بهذا الصدد، وإن قال سابقا أنه يريد فصل ملف إعادة فتح مضيق هرمز عن ملف التصعيد في لبنان، لكن بعض التسريبات الواردة، خصوصا أن مذكرة التفاهم التي وافق عليها البيت الأبيض ومن ثم أدخل عليها تعديلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت تشير إلى وقف الحرب أيضا على جبهة لبنان. والإدارة الأمريكية دفعت من خلال هذه المفاوضات التي كانت قائمة والتي سوف تستكمل ما بين الوفد الحكومي اللبناني وإسرائيل على الحديث عن وقف لإطلاق النار، لكن هذا الوقف كان مشروطا أولا بانسحاب، أولا بأن يوقف حزب الله وقف إطلاق النار، وبانسحاب مقاتليه من جنوب الليطاني بدون أي جدول زمني واضح لمسألة انسحاب إسرائيل أو حتى ذكر مسألة انسحاب إسرائيل. لكن ما نعلمه أن المذكرة الأولى التي أدخل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان فيها ذكر لمسألة وقف الحرب في لبنان. ما نعرفه عن التعديلات التي طالب بها لم تطل على ما يبدو مسألة لبنان، ولكن طالت في الأساس مسألة الأصول المجمدة، طالت مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وأيضا اللغة المرتبطة بالملف النووي الإيراني وعدم حيازة إيران سلاحا نوويا، وأيضا مصير اليورانيوم عالي التخصيب مخزونها لدى إيران. لكن التسريبات اليوم تشير، وإن كنا لم نتأكد منها بعد، أن هذا المذكرة التفاهم والتي يقول نحن بصدد رواية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
1: نعم،
0: التي يقول أنها فقط تحتاج إلى لمسات الأخيرة خلال يومين إضافيين ربما، هذه التسريبات تشير أن هناك لغة ما تتعلق بالملف اللبناني. لا نعرف إذا كانت ستؤدي إلى وقف الحرب أم لا، لكن على الأقل هذا ما تشير إليه التسريبات.
1: فادي، هذا عنصر طبعا سنتطرق إليه، ولكن أريد فقط أن أنوه إلى هذا الخبر الذي يأتي نقلا عن ديوان نتنياهو. الرئيس ترامب تحدث مع رئيس الوزراء بشأن مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران تمهيدا لبدء المفاوضات. طبعا كنا نقلنا خبر عن تفاجؤ الجانب الإسرائيلي بهذا الاتفاق الذي أشار إليه ترامب. ديوان نتنياهو أيضا يقول إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، لكن رئيس الوزراء أعرب عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب تجاه إسرائيل. وكذلك أعلن أن الرئيس ترامب ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها. طبعا هذه آخر ما صدر عن ديوان نتنياهو، وهذا ما سنناقشه مع إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إذن كنا نتحدث في البداية عن تفاجؤ بما أعلنه الرئيس ترامب، ولكن الآن واضح أن هناك قدر مرتفع من التنسيق.
2: نعم، هنالك كانت مفاجأة كما يبدو، وهذا يتقاطع مع كثير مما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاجؤ المستويين السياسي والعسكري بهذا الإعلان. لكن المهم في بيان ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية هذا المساء على أهمية هذه العناوين هو أن نتنياهو لا يعلن رفضه لهذا الاتفاق، وهذه ربما أهم نقطة في هذا البيان. البيان لا يحمل صيغة رفض ولا تحدي للرئيس ترامب في مسألة الاتفاق المزمع التوصل إليه، ونتنياهو يحاول أن يشدد في هذا البيان على أن هنالك التزام من جانب الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بإزالة المواد، بإزالة اليورانيوم المخصب من إيران، ووقف أي تخصيب لليورانيوم على الأراضي الإيرانية، فيما يتعلق أيضا بالبرنامج الباليستي الصاروخي، وفيما يتعلق أيضا بجزئية دعم إيران لما يسمى وكلاءها في المنطقة، الوكلاء الإرهابيين في المنطقة كما جاء في بيان ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية. البيان جدا مهم ليلى، على اعتبار أنه لا يحمل في طياته أي صيغة لتحدي قرار الرئيس الأمريكي ولا رفض له، رغم أن البيان يقول بأن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم هذه، لكن يبدو أن الرئيس ترامب قدم لنتنياهو ما قدمه من طمأنة فيما يتعلق بالنقاط الحساسة لإسرائيل.
1: لهذا تابعنا في خطاب ترامب نفسه، يعني أن ذكر بالتحديد أن إسرائيل وافقت على هذا الاتفاق، وطبعا تابعنا ما قاله ديوان نتنياهو، لكن الآن نتابع ما صدر عن الخارجية الإيرانية. المراجع العليا ستقوم ببحث جميع بنود أي تفاهم محتمل وسنعلن موقفنا في وقته. إذن هذا آخر ما صدر عن الخارجية الإيرانية. حتى الآن يبدو أن كل الأطراف الياس موافقة باستثناء إيران على الأقل رسميا، وإن بدأ أن هناك قبول بما تم التوصل إليه، ولكن ليس هناك إعلان موافقة رسمي على الاتفاق حتى الآن. لنعود لموقف نتنياهو الذي كان تعرض لاستياء كبير في الداخل الإسرائيلي بسبب، فعفوا فقط دعني أيضا أشير إلى ما تقوله الخارجية الإيرانية، ما يجري الحديث عنه بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق تكهنات إعلامية. هذه إشارة إذن إلى ما كان الرئيس ترامب قال أن التوقيع سيكون خلال أيام في أوروبا بحضور نائب الرئيس الأمريكي. على العموم إذن الخارجية الإيرانية تقول الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد. ومراسلنا من طهران مدير مكتب الجزيرة عفوا نور الدين الدغير موجود معنا مباشرة. إذن حتى الآن يبدو أن الأطراف المختلفة، ولكن الطرف المعني تماما بهذا الاتفاق الطرف الإيراني لا يعلن موافقته على الاتفاق رسميا حتى الآن. ما هي تفاصيل هذا الموقف، يعني إلى جانب ما أعلنته الخارجية الإيرانية الليلة؟
3: إلا هناك نقطة محورية في ما قالته الخارجية الإيرانية بعيدا عن كل التفاصيل التي تحدث عنها إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية، وهو قوله بأن نص التفاهم أصبح جاهزا، بمعنى أن المذكرة
1: تقريبا، يعني حتى نكون دقيقين، يقول نص التفاهم جاهز تقريبا،
3: بمعنى أن نص التفاهم تقريبا جاهز بالمعنى السياسي، بمعنى أن المذكرة الآن في طهران في الأماكن التي يجب أن تكون فيها بالرئاسة بمجلس الأمن القومي الإيراني، هناك نص مذكرة تفاهم بالولايات المتحدة الأمريكية. ما يمكن قوله على أن الجو العام هنا ربما لا يريد أن يستبق الأمور وينتظر ما يمكن أن يصدر من الولايات المتحدة الأمريكية من مواقف، ويبدو أن هذا الأمر متفق عليه على الأقل هنا، هكذا تقول الأجواء هنا في طهران، خاصة بعد الوساطة القطرية ووصول الوسيط القطري هنا إلى العاصمة الإيرانية طهران ولقائه بالمسؤولين الإيرانيين. و الأجواء تقول بأن الوسيط القطري لعب دورا مهما حتى في علاقته مع التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية وتقريب وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والوصول إلى مذكرة تفاهم أولية في طهران وفي الولايات المتحدة الأمريكية. الآن في طهران ينتظر أن يتم التوقيع عليها من الجهات العليا هنا في طهران، بحسب ما نقلت وكالة فرس قبل ذلك قالت بأن المذكرة يبدو أن الجهات العليا قد توقع عليها، بمعنى هنا تلميح واضح من هذه الوكالة ومن المصدر المطلع على أنه قد يتم التوقيع عليها وربما لا يوجد أي إشكال. لكن دائما السؤال ليلى، أين هو التخوف الإيراني والحذر الإيراني من الإعلان عن هذه المذكرة أو المصادقة عليها في ظل هذه الظروف، خاصة خلال هذه الساعات إلى يوم غد؟ ربما هنا تأتي المسألة من التجربة الإيرانية في المذكرة السابقة التي تم التوصل إليها ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بوجود الوسيط الباكستاني هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. كان هناك توافق كامل، كانت هناك خطوط عارضة متفق عليها. حتى الآن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول بأنه قد تم التوصل إلى مذكرة تفاهم في وقت سابق، لكن المشكلة في المواقف التي خرجت من الإدارة الأمريكية وبالتحديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء مواقف جزء منها يتعارض في شكله مع ما تم تدوينه في مذكرة التفاهم. وهنا أحس الإيرانيون بأن هناك تراجع من الإدارة الأمريكية مع تم التوافق عليه. لكن الآن عند التفاهم على مذكرة التفاهم هذه الآن الموجودة في مراكز القرار في طهران وموجودة كذلك في مراكز القرار بواشنطن، والوسطاء مطلعون عليها، خاصة نتحدث عن الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، يبدو والأجواء هنا في طهران تتحدث على أنها تنتظر ماذا سيخرج من البيت الأبيض من مواقف. هل ستخرج مواقف تتناسب بشكل كامل مع الجو العام لمذكرة التفاهم وبنود هذه المذكرة، أم أن هناك مواقف أخرى ربما قد تخرج من الإدارة الأمريكية تتعارض بشكل أو بآخر مع تم التنصيص عليه في هذه المذكرة؟ لذلك نرى بأن الجانب الإيراني يريد أن يتأنى نوعا ما ليعرف ماذا ستقول واشنطن، لأن طهران تقول في حالة ما إذا تسرعت بشكل أو بآخر بالإعلان في هذه الظروف دون أن تعرف كما يقولون هنا نوايا الإدارة الأمريكية، مواقف الإدارة الأمريكية من كل مذكرة التفاهم، فإنها ستتورط في موافقة لا يمكن الرجوع عنها. لذلك الجميع هنا ينتظر مساء اليوم إلى غدا صباحا لمعرفة كيف هو موقف الإدارة الأمريكية. لكن إذا ما أردنا ليلى أن نتحدث، هل فعلا استطاع الطرفان الإيراني والأمريكي إحداث اختراق في الملفات الخلافية؟ يمكن القول نعم، هذه هي الأجواء والمعلومات هنا في طهران، خاصة وهنا يجب التأكيد خاصة عند وجود الوسيط القطري الذي كان أمس هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. هناك مجموعة من الملفات، ويمكن الإشارة إلى ملفات نوعية ربما كانت تعرقل بشكل أو بآخر الوصول إلى هذا الاتفاق. كان هناك الإشكال الأساسي حول مضيق هرمز، هل سيتم القبول في مذكرة التفاهم عن مسألة إدارة المضيق بشكل من قبل إيران؟ هل سيتم فرض رسوم من قبل إيران؟ الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترفض الصيغة التي كانت في المذكرة القديمة، لكن يبدو أن الطرفين الإيراني والأمريكي عبر الوسيط وصل إلى صيغة وسط ترضي الجانب الإيراني وترضي الجانب الأمريكي، وتبتعد نوعا ما عن ذكر أي مصطلح يتحدث على الأقل في المرحلة الراهنة عن مسألة الرسوم أو عن مسألة الإدارة المطلقة للمضيق. نعم. ويبدو أن الوسيط هو صاحب هذه الفكرة التي أدت إلى حدوث هذا الاختراق. هناك مسألة أساسية ومهمة في قضية الأموال، يبدو أن هناك توافقا تم حل الإشكال العالق، وهو إشكال كيفية وصول الأموال الإيرانية إلى طهران. يبدو أن هذا الموضوع قد حل بالمفاوضات وعبر الوسطاء. نقطة أساسية، رغم أن الملف النووي ليلى، الملف النووي رحل إلى المرحلة الثانية وليس المرحلة الأولى، لكن الخطوط العريضة يجب التوافق عليها ما بين الإيرانيين والأمريكيين. يبدو أن الوسيط كذلك استطاع أن يقرب وجهة نظر الإيرانيين والأمريكيين في مسألة اليورانيوم العالي التخصيب. هناك الآن اتفاق مشترك، على الأقل هكذا يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، اتفاق مشترك ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على تخفيض وترقيق اليورانيوم العالي التخصيب وتحويله من 6% إلى 3.7%. نعم. أو 20%. لكن النقطة الأساسية ليلى المطروحة، ربما قد يتم ترقيقه خارج الأراضي الإيرانية، وهذا مطروح للمفاوضات بالإضافة إلى الغروب النووي. إذن نحن الآن ليلى أمام ساعات فاصلة وحاسمة. الجو العام هنا بطهران، الجو يتجه نحو القبول بالمذكرة، فقط كما أشرت هي مسائل إجرائية تنتظر ماذا ستقول الإدارة الأمريكية.
1: وحتى الآن الجانب الإيراني إذن يقول أن الاتفاق غير نهائي، لم يتم حسم الأمور بعد. وإلى جانب النقاط التي أشرت إليها فيما يتعلق بالتخصيب ومن يدير المضيق وكل هذا، هناك عنصر أيضا وهو المسار اللبناني. إلى أي حد يمكن الاعتبار أن هذا أيضا هذه من النقاط التي تم حلها في هذه المذكرة؟
3: لا بكل تأكيد مسألة لبنان هو عنصر أساسي ومهم في مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن دائما في المفاوضات لا بد من الحل الوسط الذي يرضي الطرف الإيراني ويرضي الطرف الأمريكي ويدفع إلى التوقيع على الاتفاق. العنصر العام الذي كانت تدافع عليه طهران هو ماذا؟ هو وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بينها لبنان. المذكرة تشير إلى هذا الموضوع، وقف إطلاق النار في جميع الجبهات من طهران بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما. لكن العنصر المهم والأساسي هي مسألة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وخاصة في الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأربعين يوما. إذن هنا على الأقل بحسب ما هو يدور بمراكز القرار هنا في طهران والجو العام هنا في طهران، يتحدث على أن الملف يتشكل من قسمين أساسيين. القسم الأول المرتبط بوقف إطلاق النار، وهذا سيكون ضمن المذكرة الشاملة وما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. مسألة الانسحاب الإسرائيلي سيكون في الجولة الثانية، والمعلومات تشير على أنه سيفصل عن ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لن يعود، سيكون في المرحلة الأولى ضمن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، في المرحلة الثانية قد يفصل من المفاوضات الإيرانية الأمريكية. هناك عملية تشبيك إقليمية موجودة في هذا الملف، هي من ستسعى إلى حلحلة هذا الملف ضمن حوار لبناني إسرائيلي مع تشبيك للوسطاء في هذا الموضوع لاستسهيل عملية التفاوض، خاصة أن أحد الأطراف ضمن هذه المفاوضات حتى وإن كان غائبا عن طاولة المفاوضات بشكل مباشر وهو حزب الله، لكن عملية التشبيك التي يتم الحديث عنها إقليميا في مسألة الوسطاء ربما ستعمل على حلحلة هذا الملف. إذن نحن أمام مرحلتين، المرحلة الأولى ضمن الإطار العام لمذكرة التفاهم ضمن ما يعرف إيقاف الحرب في جميع الجبهات، والمرحلة الثانية الفصل لهذا الملف ضمن من المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتشبيكه ضمن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية مع تشبيك للوسطاء الإقليميين.
1: على العموم، ويعني تصر الخارجية الإيرانية على أن إيران أثبتت أنها لا تتهاون فيما حددته بوصفه خطوطا حمراء لها. إذن أشكرك نور الدين الدغير، طبعا سنعود إليك في حال حصلنا على أي موقف جديد أو هناك تصريح جديد من الجانب الإيراني بشأن الاتفاق الذي يقول الرئيس الأمريكي أنه قد قبل من جميع الأطراف وأنها مسألة وقت فقط قبل أن يوقع في أوروبا بحضور نائبه جي دي بانس. إلياس، ونحن نتابع الموقف لا نملك إلا أن نسأل يعني عن وضع إسرائيل في كل هذا، خصوصا أن إشارة ترامب إليها كانت واضحة بأنها قبلت هذا الاتفاق، ثم جاء البيان عن ديوان نتنياهو. ما أهمية هذا الموقف الآن خصوصا فيما يتعلق بالجنوب اللبناني واستمرار التصعيد على ما يبدو؟
2: يمكن وصف الوضع الإسرائيلي بأنه وضع سيء، وهذا على الأقل ما يقوله صحفيون يمينيون في إسرائيل عندما تساءلوا هذه الليلة عن أي انتصار يتحدث الرئيس دونالد ترامب. وإسرائيل تدرك منذ أسابيع بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تريد أن تحارب، بل تريد أن تتوصل إلى اتفاق سياسي مع إيران. وبنظر إسرائيل أي اتفاق سياسي مع إيران في الوضع الراهن التي انتهت إليه الحرب هو سيء من وجهة النظر الإسرائيلية، على اعتبار أنه لم يحقق إسقاط النظام، بل ماذا قاد؟ قاد إلى التفاوض الولايات المتحدة الأمريكية مع النظام الإيراني، بل وأن ترامب قال قبل أيام أنه مستعد أن يلتقي بمجتبى خامنئي. هذا من ناحية،
1: وسمعناه الليلة يثني عليه في
2: الواقع. وهو عمليا هو اعتراف ومنح للشرعية للنظام بدلا من تحقيق هدف إسقاط النظام. فإذا نتنياهو فشل في هذا المنحة، في منحة تدمير القدرة الصاروخية البالستية. قبل أيام إيران بمبادرتها وبجراءة كبيرة باعتراف الجميع في إسرائيل تهاجم إسرائيل بصواريخ باليستية وتصيب أهم وأكبر قاعدة جوية لسلاح الجو الإسرائيلي رماد دافيد باعتراف الجيش الإسرائيلي والرقيب العسكري. فيما يتعلق بإخراج اليورانيوم هنالك بطبيعة الحال كثير من علامات السؤال والاستفهام حول ذلك فيما إذا كان هذا ستكون النتيجة النهائية للمفاوضات، لذلك وليس أمرا منتهيا بالنسبة لإسرائيل ولا للولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بمسألة الوكلاء ودعم الوكلاء، رأينا في الأيام الأخيرة وهذا إجابة على سؤالك فيما يتعلق بلبنان بأن حتى القيادة العسكرية العليا في إسرائيل كما نقلت صحيفة آرتس قبل أيام باتت تدرك بأن إيران نجحت في الأيام الماضية في فرض معادلة على إسرائيل بأنه فيما إذا ضربت إسرائيل الضاحية إيران ترد عليها، وهذا ما حصل فعلا وأضعف إسرائيل، بل وذهب القادة العسكريون على القول بأن بذلك إذا استمر هذا الحال فإن قوة الردع التي حققتها إسرائيل على مدى سنوات الحرب الأخيرة سوف تذهب
1: تكون نسفت
2: تماما. والأخطر بالنسبة لإسرائيل ليلى ليس موضوع النووي وليس البالستي ولا إسقاط النظام الآن،

0: النقطة ربما التي تقلق إسرائيل أكثر من هذه النقاط هي مسألة تحرير الأصول المالية المحتجزة لإيران، لأن إسرائيل تعتقد أن تحرير هذه الأموال والأصول سوف ينعش الاقتصاد الإيراني، سوف تنجح إيران في إعادة بناء اقتصادها وبناء ترسانتها الصاروخية، وكذلك تمويل ما تسميهم إسرائيل وكلاءها الإرهابيين في المنطقة، أي فصائل المقاومة على اختلاف أنواعها وفي كل مكان. إذن هذه النقاط هي نقاط ضعف بالنسبة لإسرائيل، ولا ربما لن تسمع أحدا يقول لك في إسرائيل بأن هذا الاتفاق سوف يكون اتفاقا جيدا، بل ربما يكون اتفاقا أسوأ من الاتفاق الذي سبقه، على اعتبار أن هنالك الآن اعتراف بشرعية هذا النظام وفشل إسرائيل في تحقيق هدفها.
1: رغم ربما أن الأسمى الرئيس بإسقاطه. ترامب اعتبره عظيما بالنسبة للجميع. على العموم أشكرك جزيلا إلياس، طبعا سنعود إليك إذا ما استجد أي موقف من تل أبيب، ولكن نتابع الحوار مع ضيوفنا من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران ساسان كريمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، ومن الكويت الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، وهنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بالجميع، وأبدأ معك في الواقع دكتور محمد، يعني مرة أخرى أكرر، انتقلنا خلال ساعات من تبادل ضربات وتوقع لهجوم قوي وقصف مقرر إلى حديث عن اتفاق يقبل به الجميع، وإن كانت إيران حتى الآن لم تعلنه رسميا. طيب ما هي يعني ما الذي فرض هذا التحول من وجهة نظرك؟ طبعا سمعنا ترامب يقول كلفة الحرب بالنسبة لإيران، ماذا عن كلفة الحرب بالنسبة لواشنطن؟ وكذلك هل يمكن الحديث أن الوساطة ربما وصلت إلى حظ النضج بحيث فرضت هذا التحول؟
2: الساعات 24 الماضية تمثل في كتب التاريخ، وهذا ما سيحدث، أنها فترة مد وجزر قياسية بين منحة عسكرة الموقف، تجدد القصف والصواريخ والمسيرات، وبين البحث عن مخرج التسوية. ربما باستثناء يوم اجتماع الوفدين الإيراني والأمريكي في إسلام أباد في 11 من أبريل الماضي، لم نشهد يوما يصل فيه منسوب هذا الانفتاح على فكرة التوافق ما نلاحظه الآن، سواء في تصريحات مباشرة وتلقائية من الرئيس ترامب أو فيما يتحفظ بشأنه الإيرانيون، خاصة تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية. هناك حيوية دبلوماسية واضحة، ويبدو أن هناك علاقة بما تحقق اليوم بحقيقة أن بالأمس الوساطة الباكستانية وأيضا الوساطة القطرية في طهران اشتغلت بطريقة جديدة نسبيا، أن هناك تركيز على القضايا الأساسية التي يمكن أن تشكل مفتاحا مشتركا وليس منفصلا كما كان الحال، بمعنى قضية الأرصدة المالية المجمدة. ويبدو أن الإيرانيين الآن ما حفزهم على المضي قدما أنهم ربما وعدوا بالحصول على الأقل 6 مليارات من الدولارات كدفعة أولية من أصل 12 مليار التي كان الحديث عنها يوم أرسلوا المذكرة، مذكرة التفاهم عبر الوسطاء إلى البيت الأبيض. هناك أيضا نقطة أخرى مهمة ينبغي أن نتوقف عندها، أن الإيرانيين حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية في طهران أنهم لا زالوا متمسكين بشروطهم، بمعنى أنهم يحفظون ماء الوجه أمام الشروط التي جاءت من الرئيس ترامب، بمعنى لا يريدون أن يظهروا أمام الرأي العام الإيراني أنهم استسلموا أو أنهم،
1: ولكن الرئيس ترامب يقطع عليهم الطريق عندما يقول في هذا المنحة تحديدا، عندما يتحدث عن كلفة كبيرة لا تتحملها طهران وهذا ما دفع. هذا ما أريد أن يعني أسأل السيد مايكل مولروي هنا، يعني أولا الإعلان لم يأتي مشتركا، الإعلان جاء من جانب الرئيس ترامب ويمكن أن نفهم ذلك، ولكن أن يتحدث فيه عن كلفة فقط تتكبدها طهران هل هذا دقيق في هذه المرحلة؟ ماذا عن الكلفة بالنسبة لواشنطن؟
3: يسعدني أن أكون معكم ومع ضيوفكم الكرام وجمهوركم. كان هناك كلفة ليس فقط لإيران والولايات المتحدة فحسب، ولكن لكل دولة في أرجاء العالم، لأن هذا الصراع ليس صراعا يؤثر فقط على إيران والولايات المتحدة وإسرائيل فحسب، بل إنه يؤثر على الدول في المنطقة والدول في كل أرجاء العالم، لأن أسعار الوقود ارتفعت ارتفاعا هائلا، وعندها ترتفع أسعار كل شيء. وهناك قضايا الآن في الشرق الأقصى، حيث الدول هناك ليس لديها مخزونات استراتيجية من الوقود، إذن فهذا كان له آثار اقتصادية هائلة، وما زال الوضع كذلك، وما زال يرفع أسعار الطعام أيضا، لأنه تذكروا تقريبا 30% يجب أن تتوفر من خلال الأسمدة وتأتي من هذه المنطقة، إذن ليس هناك منتصر هنا على الإطلاق. وبقية العالم مستعدة الآن، ليس فقط للرئيس ترامب أن يعلن عن مذكرة تفاهم وفتح المضيق، ولكن أيضا للرئيس ترامب والنظام الإيراني أن يقوما بذات الشيء وأن يوصل هذه القضية إلى نهايتها.
1: والرئيس ترامب يقول أن الاتفاق سيكون رائعا للولايات المتحدة وللشرق الأوسط ولطهران كذلك. وهنا أسألك ساسان كريمي، كيف يمكن أن يكون هذا الاتفاق رائعا بالنسبة لطهران؟
3: مرحبا بكم ويسعدني أن أكون معكم ومع ضيوفكم.
4: يعتمد الأمر
3: على بنود هذه الاتفاقية. هذه مذكرة تفاهم هي أولية، وهي لا تأتي بالتفاصيل، وخاصة فيما يتعلق بالجانب النووي ورفع العقوبات. لذلك لا أعتقد أن هناك أي تفاصيل أو خطة عمل مفصلة في هذا الإطار. وهذه بادرة جيدة من الطرفين لإظهار الإرادة السياسية ولوقف الأعمال العدائية في هذه المرحلة.
1: السيد كريمي، يعني يذهب كثيرون إلى أن الحديث عن الإفراج عن الأرصدة المجمدة، هل هذا هو الثمن العاجل للتهدئة الذي تقدمه إيران؟ ومن يضمن لها أن فعلا يصمد؟
3: الحقيقة ليس هناك ضمانات من وجهة نظر إيران ما لم تحدث هذه الأمور. عندما تحدث هذا هو الضمان، أما في هذه الكلمات ليس هناك ضمانات، وخاصة فيما يخص الولايات المتحدة وفيما يخص الرئيس ترامب تحديدا. إيران بالتأكيد تريد لأصولها أن يتم الإفراج عنها، وهي مجمدة الآن، وحسب ما سمعت فإن هناك 24 مليار دولار في هذه المرحلة مجمدة، وربما يتم الإفراج عنها جزءا تلو الآخر، ولكن هذا يعتبر التنازل الذي تحصل عليه إيران، وهو يعتبر مال إيران وليس معروفا تقوم به دول أخرى تجاه إيران. كذلك إيران تضررت كثيرا بسبب هاتين الحربين.
1: اسمح لي أن أنتقل، أريد أن أنتقل للدكتور فيصل أبو صليب في الكويت. إذا فعلا صح التوصل إلى اتفاق هذه المرة، فماذا يعني هذا بالنسبة للكويت عمليا؟ هل هو انفراج أمني حقيقي أم تأجيل لتهديد يبقى ما دامت القواعد الأمريكية على أرضها؟
5: هو الموقف الكويت جزء من مواقف دول مجلس التعاون الخليجي، ولا شك بأن التوصل إلى اتفاق يضمن إعادة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ويضمن أيضا توقف الحرب وعدم استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربية، ويضمن أيضا على المدى الطويل عدم حصول إيران على السلاح النووي. لا شك بأنه يحقق هذا الاتفاق المصلحة الخليجية. لكن على الجانب الآخر يجب أن يتبادر إلى أذهان التساؤل الرئيسي هو لماذا إذا تم التوصل إلى مذكرة التفاهم، لماذا تم التوصل إلى هذه المذكرة في هذا التوقيت بالتحديد؟ أنا برأيي بأن هناك عاملين رئيسيين. العامل الأول متعلق بالتهديدات الأمريكية العسكرية باستهداف مواقع ومنشآت حيوية ونوعية داخل إيران تفقد النظام الإيراني السيطرة على مختلف أنحاء الإقليم داخل إيران. والعامل الثاني الأكثر أهمية أنا برأيي وجود الوسيط القطري في طهران. لدى قطر خبرة واسعة في التعامل مع مثل هذه الأزمات، ولديها تجارب سابقة في حل الكثير من النزاعات والملفات المعقدة. وبالتالي أنا أرى بأن كان لدى قطر ليس فقط مساعي حميدة، إنما دور وسيط حقيقي بمعنى تقديم مقترحات ومبادرات تقرب وجهات النظر، خصوصا في الجانب المالي. هل كان هناك مسألة مثلا الأرصدة المالية المجمدة في قطر كبوابة أو كمفتاح للحصول على الموافقة الإيرانية على التوقيع على مذكرة التفاهم، ثم الانتقال إلى المرحلة الأخرى بترحيل الملفات الصعبة وخصوصا البرنامج النووي إلى فترات لاحقة؟ أنا أتفق مع مراسل الجزيرة قبل قليل، سمعته قال نقطة مهمة جدا وهي ما يتعلق بكمية اليورانيوم المخصب، بمعنى أنها لن تقوم إيران بتسليم هذه الكميات. أنا أستبعد بأن تقوم إيران بتسليم الكميات تسليما مباشرا، لكن يمكن أن يكون هناك ترقيق لنسبة التخصيب، وهذا فيه حفظ لماء الوجه. وأنا أتفق هنا مع ما ذكره الدكتور شرقاوي في الاستوديو بأن يبدو، حتى لو تلاحظين سيدتي، بأن الرئيس ترامب بدأ يخاطب الشخصية الإيرانية، ربما يكون نصح بمخاطبة الشخصية الإيرانية بمعنى حفظ ماء الوجه. لو تلاحظون بأنه مدح المرشد الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية، تحدث عن الكبرياء الإيراني، وهذا فيه تغير في الخطاب الترامبي تجاه إيران في حفظ ماء الوجه، خصوصا لدى الرأي العام الإيراني والرأي العام العربي خصوصا.
1: ولكنه في هذا الموضوع تحديدا يعني أشار إلى أن السبب الذي جعل إيران توافق هو كلفة الحرب عليها. يعني إذا أردنا أن يعني ندخل في إطار حفظ ماء الوجه، رأينا في السابق أن مثل هذه التصريحات تحمل استفزازا للطرف الإيراني. إلى أي حد دكتور محمد هذه المرة فعلا الثناء الذي يعني أشاد والإشادة التي تمت الليلة من ترامب لمجتبى خامنئي، هل هي فعلا نقطة تحول؟ هل يمكن القول أن هناك علاقة جديدة وفهم جديد ربما للآخر؟
2: هي نقطة تحول ذهنية جديدة، بمعنى أن منظور ترامب سواء على المستوى الشخصي وحتى على المستوى السياسي للعداء مع الإيرانيين يتغير، بمعنى كان ينظر إليهم باعتبارهم دولة مارقة، باعتبارهم دولة أو نظام سياسي ينبغي القضاء عليه، كما نتذكر عندما كان ترامب يتحدث عن فخره أنه شن الحرب على هذه الدولة. الآن يتحدث عن شركاء في عملية التسوية الدبلوماسية، ولا أقول بناء السلام ولا صنع السلام، نحن بعيدون عن هذا. من الناحية النفسية مهمة هذه النقطة، وأود أن أعود أيضا إلى فرضية الكلفة. لا خلاف على أنه لا هناك كلفة اقتصادية عالية المستوى بالنسبة للإيرانيين، ومهما كان الخطاب القومي يقول إننا جربنا 47 عاما من الصمود، عندما يكون أمامك حصار بحري ولا تستطيع أن تبيع شريان الحياة بالنسبة لك وهي النفط الإيراني، أنت تخسر مليارات الدولار خلال الأشهر الثلاثة ونصف الماضية. لكن أيضا لا ينبغي أن ندقق فيما هو كلفة اقتصادية لإيران بقدر ما ينبغي أيضا أن نقر بأن هناك أيضا كلفة سياسية بالنسبة لترامب، خاصة وأن هذه الحرب كلفت حوالي 31 مليار دولار رغم أن هناك هدنة. وإذا تم استئناف العمليات العسكرية ينبغي أن يستعد البنتاغون لمزيد من الإنفاق. أيضا أحلام ترامب تبددت بطلبه في شهر أبريل الماضي بأنه كان يعتزم أن يحصل من الكونغرس على 200 مليار دولار إضافية لميزانية هذه الحرب. على المستوى الانتخابي أيضا قادة الحزب الجمهوري يخشون بأن إدارة ترامب لهذه الحرب بهذه الطريقة ستكلفهم الأغلبية في مجلس النواب بشكل حتمي، وربما أيضا الأغلبية في مجلس الشيوخ في نوفمبر المقبل. أيضا على مستوى يعني التحكم في أسعار الطاقة، وإن استخدم ترامب المخزون الاحتياطي من النفط الأمريكي، وإن عرض على الصينيين شراء النفط الأمريكي بدل النفط الخليجي أو النفط الإيراني المحاصرين في هرمز، إلا أن أزمة الطاقة لا تزال قائمة وتفرض نفسها، بل تؤرق الكثير من المسؤولين. في نفس الوقت أيضا القناعة العسكرية بأنه يستطيع إضعاف القدرات الهجومية لإيران ربما أيضا لم تثبت جدوى. مجموعة عناصر تشكل الكلفة السياسية التي جعلت ترامب في نهاية المطاف ينزل من أعلى الجبل إلى أعلى الشجرة، والآن ينظر في أعين إيران على نفس المستوى، بمعنى على مستوى التفاوض، لا أقول على المستوى العسكري، وكأنه يعطيهم الشعور بأنهم ند للند. يتحدث
1: وهذه أول مرة في الواقع بالضبط. يعني الليلة ما سمعناه من ترامب مختلف تماما عن أي مرة سابقة. ولكن هناك أيضا نقطة لابد من التوقف عندها، هذه الإشارة لإسرائيل، وهنا أذهب لضيفي من مونتانا مايكل مولروي. يعني في الواقع ما الدور الذي تلعبه أو ترسمه واشنطن لإسرائيل ضمن هذا التفاهم؟ كيف تطمئن حليفها في المرحلة المقبلة؟ سيد مولروي تسمعني؟
4: Can you hear me?
1: نعم تفضل. هل سمعت السؤال؟
4: You say, but so it's unclear what the actual MOU says until both sides agree to it.
3: كيف تسير الأمور ما لم يوافق الطرفان عليها؟ والآن كل ما يجري هو تكهنات استنادا إلى إشاعات، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة سوف توافق على شيء، وهو فتح مضيق هرمز بالكامل، وأن يكون هناك اتفاقية نووية مقيدة أكثر من الاتفاقية التي تمت في عهد أوباما.
1: أنا كنت أسألك، أنا هنا أسألك عن الدور الذي ترسمه واشنطن لإسرائيل ضمن هذا التفاهم، خصوصا وأننا لا نعرف ما الذي سيكون عليه الموقف الإسرائيلي من التصعيد في جنوب لبنان. هل سيتوقف جراء هذا التفاهم؟ ما هو الدور الذي يتوقع من إسرائيل في المرحلة المقبلة؟
3: الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أنه إذا ما وافق حزب الله على الهدنة وأن لا يهاجم قوات الدفاع الإسرائيلية وبالطبع شمالي إسرائيل، فإن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تبقي على الهدنة ووقف إطلاق النار وأن تبدأ بالانسحاب ربما من جنوب لبنان. أنا متأكد أن هذا ما تود إيران أن تراه، وأن تود أن ترى هذا العامل موجودا مدرجا في مذكرة التفاهم، وهذا منطقي إذا لم تهاجم إسرائيل، وهذا السبب الذي يجعل الولايات المتحدة غير قادرة على الضغط على إسرائيل أن تقبل هذا العمل. ولكن هذا مدى استعداد الولايات المتحدة لدفع إسرائيل لقبوله في هذه النطاقات والحدود فقط.
1: دكتور فيصل أبو صليب، مع تبلور مسار أمريكي إيراني، من وجهة نظرك أين تجد إسرائيل نفسها؟ هل تجد نفسها شريكة في ترتيب إقليمي جديد؟ وكيف سيكون شكل العلاقة مع الخليج، خصوصا وأن هناك مطامح كبيرة في موضوع التطبيع؟
5: نعم، هو إذا أردنا الانتقال إلى نقطة أخرى وهي المتعلقة بالعوائق أو الصعوبات التي تقف أمام التوصل إلى اتفاق نهائي، فلا بد من الإشارة إلى الدور الإسرائيلي. أنا هنا أجد بأن ترامب ينفصل عن الموقف الإسرائيلي، خصوصا أنه يركز
1: عفواً المقاطعة
5: على
1: دكتور
5: البرنامج
1: فيصل.
5: النووي فقط.
1: عفوا، فقط أريد أن أشير إلى هذا الخبر. أكسيوس تنقل عن مصدر أن نتنياهو لم يكن لديه أي إشعار مسبق، وفوجئ عندما أصدر ترامب بيانه الأولي بشأن الاتفاق مع إيران. طبعا لا ننسى البيان الذي أصدره ديوان نتنياهو من أن هناك مكالمة بين نتنياهو ورئيس ترامب.

0: أعلم من خلالها بهذا الاتفاق. إذا هذا ما نقله ما نقلته أكسيوس عن مصدره. تفضل أكمل دكتور فيصل.
1: نعم، فهذا فيه إشارة إلى أن الموقف الأمريكي خصوصا موقف ترامب بدأ ينفصل عن موقف نتنياهو، خصوصا ما يتعلق بالتعامل مع مستقبل العلاقات مع إيران، أقصد العلاقات الأمريكية الإيرانية. من الواضح بأن ترامب يركز على البرنامج النووي فقط، الوصول إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، خصوصا ما يتعلق بضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي. لكن لدى إسرائيل هواجس أخرى متعلقة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، ومتعلقة أيضا بدعم وكلاء إيران في المنطقة. حتى مع إشارة ترامب إلى هذه النقطة، أنا أجد بأنه من الصعوبة التحكم فيها مستقبلا. حتى مع التوصل إلى هذا الاتفاق، نجد بأن إيران لديها خبرة سابقة في كيفية تمويل الجماعات الموجودة في المنطقة والالتفاف على مختلف الضغوط. لكن إذا قارنا الفترة التي تلي الاتفاق بمعنى رفع العقوبات إن وجدت، وبمعنى الإفراج عن الأموال المحتجزة، نجد بأن هناك يد إيرانية أكبر سوف تكون في تمويل هذه الجماعات الموجودة في المنطقة، مما يعقد المسألة مستقبلا. لكن في هذه الحالة مستقبلا سوف تكون الولايات المتحدة خرجت من المعادلة بالحصول على هذا الاتفاق، وتعود المنطقة إلى صعوباتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، المتعلقة بالساحة اللبنانية. لكن على الجانب الآخر، أنا أجد بأن إدارة ترامب بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران سوف تركز على توسيع اتفاقيات أبراهام، وخصوصا ما يتعلق بضم الحكومة اللبنانية إلى مثل هذا الاتفاق، وأيضا لا شك بأنها سعيها إلى توسيع هذا الاتفاق إلى دخولها لمنطقة الخليج. لكن لدى دول الخليج العربية، خصوصا في مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وأيضا دولة قطر، لديها أيضا بعض التحفظات وتحفظات رئيسية، خصوصا الضمانات المتعلقة بالمبادرة العربية، مبادرة السلام العربية. لا أعتقد بأنه أمر يسير الوصول إلى التطبيع بمجرد الوصول إلى اتفاق مع إيران.
0: هذه نقطة مهمة فقط. نعم، أريد تعليق منك على هذه النقطة.
2: سؤالك عن موقف إسرائيل مهم للغاية، خاصة في هذه اللحظة بالذات، لأن ترامب عندما يبشر بمشروع الاتفاق مع الإيرانيين هو يرفع السقف على مستوى التوقعات من ترامب نفسه، بمعنى تصبح مسؤوليته أكبر. أراه الآن بمثابة هيجل السياسة الخارجية الأمريكية، بمعنى هناك أطروحته المحبدة لديه والمنشودة مع الإيرانيين، نصل إلى اتفاق وتنتهي الحرب، أو على الأقل هناك هدنة ومفاوضات. لكن أيضا في المقابل هناك الأطروحة الإسرائيلية التي تعارض تماما. نعم. وتتفاجأ. السؤال الآن، هل يستطيع ترامب أن يحمي أطروحته من أطروحات
0: هذا هو السؤال الذي سيبقى معلقا، وستكون لنا بإذن الله فرصة لنناقشه رأس الساعة. أشكر كل الضيوف، ولكن نحن معكم مستمرون في هذه التغطية لآخر مآلات الاتفاق الأمريكي الإيراني وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي، كما نتابع معكم تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران، وقال إن التوقيع على الاتفاق ربما يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا، وأضاف أنه تحدث مع عدد من قادة دول الشرق الأوسط بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. ومن جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن نص التفاهم جاهز تقريبا، وأن إيران أثبتت أنها لا تتهاون فيما حددته بوصفه خطوطا حمراء لها. فيما قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر والرئيس ترامب استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران، والتي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. كما أورد الديوان الأميري أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. إسرائيليا، قال ديوان رئيس الوزراء إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، وأن ترامب تحدث مع نتنياهو بشأنها، وأضاف أن ترامب ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب.

0: والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها. أما في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، فقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل تواجه تحديات عدة، خصوصاً الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله. في المقابل قال الرئيس اللبناني أن حكومته لن تنسحب من المفاوضات بالرغم من الضغوط، مؤكداً في تصريحات لرويترز أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل. ميدانياً قال الجيش الإسرائيلي أنه سيطر عملياتياً على منطقة وادي السلوق في القطاع الأوسط جنوبي لبنان، وذلك لإزالة التهديد عن إصبع الجليل والمطلة. إذن لمناقشة هذه المستجدات ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور، من طهران مراسلنا عدنان بوريني، ومن رام الله مراسلتنا فاطمة خميسي. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك فادي منصور للوقوف على آخر المواقف الأمريكية، خصوصا بعد ما استمعنا إليه من الرئيس ترامب بشأن قرب التوصل وتوقيع الاتفاق في أوروبا ربما خلال أيام. تفضل فادي.
1: نعم ليلى، الرئيس الأمريكي هو وحده حتى هذه اللحظة من داخل إدارته الذي يتعامل مع هذا الموضوع، وبعد إعلانه عن التراجع عن قصف إيران لليلة الثالثة على التوالي كما سبق أن توعد اليوم، قدم عمليا رؤيته لما وصفه بأنه اتفاق على مذكرة تفاهم تنتظر اللمسات الأخيرة، ومن المقرر في غضون بضعة أيام تحديدا بنهاية هذا الأسبوع أن توقع هذه المذكرة في دولة أوروبية ما. قال إنه لن يحضر حفل التوقيع، لكنه كشف أن نائبه جي دي فانس سيحضر هذا الحفل وسوف يكون موجودا ممثلا الولايات المتحدة، وبالتالي سيكون هناك حضور رفيع. الرئيس الأمريكي بدأ واثقا للغاية هذه المرة من توقيع هذا الاتفاق، قال إن المذكرة هذه المرة أكثر تفصيلا، أنه بموجب هذه المذكرة إيران تلتزم بعدم الحصول على سلاح نووي بأي طريقة من الطرق، سواء من خلال تطويرها هي تطوير هذا السلاح بنفسها أو الحصول عليه من الخارج. والنقطة الثانية أنه بموجب هذه المذكرة سوف يتم الفتح الفوري لمضيق هرمز بوجه الملاحة البحرية، وستدخل الولايات المتحدة وإيران في مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، حيث التزمت إيران مسبقا كما أشار الرئيس الأمريكي بعدم حيازة سلاح نووي، وتوقع أن تكون الفترة الفاصلة ما بين مذكرة التفاهم والاتفاق النهائي الذي يتضمن توافق على البرنامج النووي الإيراني ألا تكون كبيرة للغاية. هو عزى ما حصل إلى الدور الذي لعبته عدد من الدول في الشرق الأوسط، وأشار إلى أنه أجرى مروحة اتصالات واسعة بقادة المنطقة، بطبيعة الحال مع أمير دولة قطر الذي لعبت دولته دورا محوريا خلال الساعات الماضية والأيام القليلة الماضية، أولا من خلال نزع فتيل التصعيد، ولكن أيضا من خلال التوسط إضافة إلى القناة الباكستانية في حلحلة بعض الأمور. ونحن نعلم أن هناك كانت إشكالات أو تعديلات طالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم التي جرى التوافق عليها في وقت سابق، ولكنه أدخل تعديلات عليها. وهناك أيضا مطالب إيرانية أساسية تتعلق أيضا بمسألة محورية لإيران، وهي قضية الأموال الإيرانية، الأصول الإيرانية المجمدة. النقطة الثانية التي أشار إليها الرئيس الأمريكي إلى أنه أيضا أجرى اتصال برئيس الوزراء نتنياهو، وسبق أن قال أن إسرائيل وافقت على هذا الاتفاق الذي أعلنه عبر تروث سوشيال، منصته تروث سوشيال. والنقطة الثالثة التي أشار إليها إلى أن استخدام القوة العسكرية ضد إيران دفعها ربما إلى الموافقة على هذا الاتفاق، وبالتالي هو يريد أن يقول أن إجراءاته مارست ضغوطا حقيقية على إيران، وبالتالي هو يحصل على هذا الاتفاق من موقع القوة. وفي إشارة أساسية إلى مسألة تريدها الإدارة الأمريكية، وهي ضمانات من أعلى من أرفع سلطة في إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يفهم بأن المرشد الإيراني عمليا سوف يوفر موافقته لهذا الاتفاق، وهذه النقطة مهمة في إطار الضمانات المتبادلة التي يطلبها كل طرف من الآخر. وبالتالي مرة أخرى ليلى، الرئيس الأمريكي يشيع أجواء إيجابية بقرب التوصل إلى الاتفاق، وإن قال أن عمليا في الإطار المفهومي وفي كثير من التفاصيل جرى حسم هذا الملف. نحتاج فقط إلى وضع اللمسات الأخيرة وننتقل إلى التوقيع.
0: نعم، كما ذكرت فادي تحدث بثقة أكبر من أي وقت مضى بخصوص قرب التوصل للاتفاق، وقال هو مقبول من الكل، ولكن حتى الآن الجانب

0: ليلى والثقة التي تحدث بها والثناء الذي قدمه للمرشد.
1: نعم ليلى، تبتعد طهران عن القطعية في الحديث عن الوصول إلى النص. الخارجية الإيرانية تقول بأن النص أصبح جاهز تقريبا، وبأن النقاط يتم العمل عليها بشكل نهائي، وبأن هذه المسودة عمليا في أيدي المراجع العليا في البلاد للموافقة عليها بشكل تفصيلي. وتضع الخارجية الإيرانية تصريحات الرئيس الأمريكي بطبيعة الحال في إطار المكاسب، بمعنى فرض المكاسب بأن طهران وافقت تحت التهديد وتحت الضغط على هذه البنود. تؤكد الخارجية الإيرانية أنها لم تتراجع عن خطوطها الحمراء التي حددتها منذ البداية، وتضيف بأن معظم كما بأنها قالت سابقا بأن معظم بنود الاتفاق كانت محسومة بخطوطها العريضة، ولكن الجانب الأمريكي كان يحاول إضافة نقاط على بنود مذكرة التفاهم. تؤكد الخارجية الإيرانية أن عمليا هذا هو الموقف الأساسي في طهران من مذكرة التفاهم حتى هذه اللحظة، وتبتعد عن الجزم والحسم فيما يتعلق بالوصول إلى الصيغة النهائية بشكل كامل، بالإضافة إلى تحديد الزمان والمكان. وهذا مرده ربما ليلى إلى مخاوف إيرانية ربما من التراجع الأمريكي بشكل أو بآخر، تبتعد عن التورط بهذا الإقرار المطلق حتى تراقب وتستمع إلى المواقف الأمريكية التي ستصدر لاحقا، ما إن كانت ستتوافق مع ما تم الاتفاق عليه بشكل أو بآخر بحسب ما تقول المعلومات هنا. بنظر إيران الحديث عن الخلافات الأساسية تم تجاوزه بحسب ما يتداول هنا، يتم الحديث بشكل أساسي عن ثلاثة بنود عندما نتحدث عن مضيق هرمز. هذه النقطة التي كانت تطالب طهران بأن يكون المضيق تحت إدارة طهران بشكل كامل، تفرض فيه رسوم، تحدد مسارات عبور، تمنع السفن المعادية. الآن يتم الحديث عن صيغة وسط يقبل بها الطرفان، يتم الحديث ربما عن ترتيبات ستجري بشأن المضيق ينبغي أن تكون بموافقة الدول المشاطئة للمضيق، مضيق هرمز. هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وبالتالي نحن نتحدث عن صيغة وسط تبتعد عن المصطلحات القطعية فيما يتعلق بالرسوم وشكل هذه الإدارة. فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، هذه النقطة التي حقيقة كانت العاقل الأبرز خلال اليومين الماضيين، يتم الحديث أيضا عن حلحلة كبيرة في هذه النقطة وفق المسودة والنص الموجود، بتسليم إيران الأموال وفق آلية متفق عليها وضمن جدول معين. الأمر الإضافي وهو ما كانت تنفيه طهران في وقت سابق فيما يتعلق بالبرنامج النووي، الآن يتم الحديث ربما يتداول هنا عن حديث عن تبنيد المذكرة الخطوط العريضة فيما يتعلق بالملف النووي، هذا بشكل أساسي. طهران الخارجية الإيرانية تتحدث بشكل واضح عن أن الوسطاء يعملون بكثافة بهذه الأوقات حاليا، وكانت هناك إشارة بشكل مباشر إلى دور الوساطة الذي قامت به قطر وأيضا باكستان في هذا السياق، وبأن العمل جار مع الوسطاء لتبادل الرسائل ربما إما إن كانت هناك استفهامات، لكن بشكل أساسي نستطيع الحديث عن مسودة متفق عليها تقريبا وجاهزة تقريبا وفق تصريحات الخارجية الإيرانية، وبأن هذا النص عمليا موضوع الآن للموافقة عليه بشكل كامل ومطلق من المراجع العليا في البلاد، وربما هنا الإشارة بشكل مباشر للمرشد الإيراني.
0: نعم، وفي انتظار إذن أن يتم تحديد الموقف بشكل رسمي. أشكرك عدنان وأنتقل إليك فاطمة. كان لافتا ذكر إسرائيل ضمن الأطراف التي قبلت بهذا الاتفاق، خصوصا أن هناك تسريبات عن مفاجأة في الأوساط السياسية الإسرائيلية بهذا الاتفاق، وما أصدره ديوان نتنياهو البيان الذي قال فيه أنه ليس جزء من مذكرة التفاهم، ولكن كان هناك مكالمة هاتفية تمت بشأنها بين الرئيس ترامب ونتنياهو. تفضلي فاطمة.
2: صحيح ليلى، بات من الواضح بأن هنالك شعور سائد في إسرائيل بأن القرارات تؤخذ في البيت الأبيض، وبأن الحكومة الإسرائيلية تنفذ هذه القرارات بمعزل عن موقفها وعن تداعيات هذه القرارات الأمريكية. إذا ما أردنا أن نبدأ بردود الفعل

0: الرسمية الإسرائيلية حيال هذا الإعلان من قبل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عن وجود تفاهم وشيك ما بين طهران وما بين واشنطن؟ كيف انعكس ذلك في إسرائيل؟ بنيامين نتنياهو بعد أن أجرى مكالمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر بيانا مقتضبا في حقيقة الأمر، ومن ناحية المضمون هو مضمون مكرر ويعكس ذات الموقف الإسرائيلي إزاء أي تفاهم محتمل ما بين طهران وما بين واشنطن. بنيامين نتنياهو بداية يؤكد بأن إسرائيل ليست طرفا مباشرا في إطار هذه التفاهمات، ما يعني بأنه يحفظ مساحة نسبية لموقف إسرائيلي ولأي عمل إسرائيلي إزاء إيران مستقبلا. هو يقول بأنه هنالك موقف تقدير، موقف شكر لدى إسرائيل إزاء التزام الولايات المتحدة بما يسمى بالحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية، التي تتمثل بداية ليلى بإخراج كميات اليورانيوم المخصبة من الأراضي الإيرانية، تفكيك البنية التحتية المخصصة للمشروع الإيراني النووي، وقف تمويل إيران لما يسمى بوكلائها في المنطقة، بالإشارة إلى الفصائل الفلسطينية المقاومة، حزب الله في لبنان، الفصائل في العراق، وصولا إلى جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن. هذا هو الموقف الرسمي الإسرائيلي إزاء هذه التطورات التي شهدتها الإدارة الأمريكية في إطار التفاهمات مع طهران، خصوصا الآن هنالك تباين في الموقف المعلن إسرائيليا. وخلف الكواليس ليلى هنالك حديث إسرائيلي على شكل تسريبات بين الأوساط السياسية الأوساط الأمنية، تفاجأت من هذا الموقف الأمريكي ومن سرعة تغيير الرئيس الأمريكي لموقفه من ضربة أمريكية وشيكة إلى تفاهمات وإلى مذكرة تفاهم مرتقبة. طبعا هذا الأمر كان قد انعكس في حالة من الاستنفار الأمني، نشر لمنظومات دفاعية جوية على كامل أنحاء إسرائيل. بنيامين نتنياهو أيضا أجرى مشاورات أمنية هذا المساء لتقدير الموقف على الجبهة الإيرانية. كانت جميع الترجيحات الإسرائيلية تفيد بأن احتمالية التوصل إلى اتفاق ضئيلة جدا، وبأن هناك احتمالية لأن يتم استئناف الحرب، هو ما تفضله إسرائيل.
1: وهل هناك أي حديث عن كيف سينعكس هذا الاتفاق على الجبهة اللبنانية تحديدا، وكيف ستتعامل إسرائيل مع هذه الجبهة إذا ما وقع الاتفاق بالفعل؟
0: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تعليق رسمي إسرائيلي مباشر حيال هذه الجزئية، وهي جزئية في غاية الأهمية ليلى. ولكن إذا ما أردنا أن نتطرق إلى المواقف الرسمية الإسرائيلية السابقة إزاء هذا الأمر، كان هنالك محاولة حثيثة سواء على المستوى الدبلوماسي وأيضا على المستوى الميداني لفصل الجبهة الإيرانية عن الجبهة اللبنانية. إسرائيل تحاول أن تواصل المسار الدبلوماسي مع الحكومة اللبنانية، وفي المقابل تقوم بتكثير الضربات في الأراضي اللبنانية تحديدا في منطقة الجنوب للضغط على حزب الله عسكريا، وأيضا من أجل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية. وأيضا الرسائل التي ترسل عبر النار لطهران تفيد بأن إسرائيل تسعى إلى ترسيخ هذه المعادلة التي تفصل من خلالها الجبهة الإيرانية عن الجبهة اللبنانية. لذلك هنالك محاولات حثيثة كما أشرت عبر الدبلوماسية، عبر العمليات العسكرية للفصل ما بين الجبهة، ولكن الأمر على ما يبدو يعود فقط إلى الإدارة الأمريكية التي تملي على إسرائيل في نهاية المطاف. كان هنالك أيضا في سياق التفاهمات السابقة فرض لوقف إطلاق النار على إسرائيل بخصوص الجبهة اللبنانية، لذلك هنالك حالة من الترقب وأيضا حالة من التساؤلات التي تطرح الآن داخليا بخصوص هذه المسألة ليلى.
1: أشكرك جزيلا فاطمة طبعا، وشكر موصول لفادي ولعدنان. شكرا. طبعا هذا هو موضوع الساعة، وسنناقشه مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، كذلك تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، والدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم جميعا، أعرف أنكم خرجتم من نقاش محتدم في ساعة نقاش، ولكن نريد يعني كل دقيقة وكل ساعة تتبلور مواقف جديدة. ويبقى السؤال، وأبدأ معك تيم كونستانتاين، يتحدث الرئيس الأمريكي بثقة عن توقيع اتفاق خلال أيام، ما الذي حدث للتوصل إلى

0: هذه المرحلة بعد كل هذه التباينات؟
1: لقد كان هنالك تأرجح مثير للاهتمام خلال الساعات 48 الماضية، حيث كنا على وشك العودة إلى الحرب، والآن بات هنالك الإعلان مساء اليوم هنا بتوقيت الدوحة وبعد الظهر بتوقيت واشنطن أن هناك اتفاق. واستخدمت هذه الكلمات بالتحديد لأنني أعتقد أن الرئيس كان قد قصد استخدام هذه الكلمات، لأنه في السابق دائما ما كان يتحدث بغموض عن أننا قد اقتربنا من الاتفاق. اليوم لم يكن هنالك أي لبس أو غموض، قال أن هناك اتفاق وجميع الدول وافقت، ولقد ذكر 11 دولة بشكل محدد. ومن ثم سمعنا من القطريين أن لم أرى التصريحات مباشرة،
0: ولكن أنا لم أسمع من الإيرانيين. ما زالت إيران دكتور أحمد ديان تتحدث عن اتفاق تقريبا، هذه يعني نضع خطوط كثيرة تحت كلمة تقريبا. من وجهة نظر إيران، ما الذي يجعلها يعني لا تريد أو لا ترغب في أن تشارك الجميع هذا الرضا والقبول؟
2: طبعا إيران تريد التوصل إلى اتفاق، القضية هي إلى أي مدى يمكن
0: القبول أو أن تقبل،
2: أن تثق بالطرف الآخر. حتى آخر لحظة لا يمكنك أن تتأكد من أنه لن ينقلب الأمريكي، وحدث ذلك سابقا قبل 3 أسابيع في طهران. الوسطاء سنوا آخر اتفاق قيل على الجزيرة ومنصات أخرى كثيرة أن هذا اتفاق نهائي، ذهب لواشنطن أتى بشيء مختلف. الآن رئيس ترامب يتكلم عن أن هناك اتفاق، الإيرانيون يتكلمون عنه بحذر نتيجة تلك السابقة، ولذلك أنا سأتريث إلى أن نصل للاتفاق وتوقيعه لكي نطرح النقاط التي فيه. لكن بكل الأحوال الأرضية لأي اتفاق هي ما حدث في الميدان. لاحظي، كانت هناك حرب، فشلت الحرب قبل يومين، هناك ضغط عسكري ردت عليه إيران عسكريا، ولذلك عدنا للمربع الأول. أنا تقديري الولايات المتحدة أدركت من هذه المناوشات أنه لا تغيير في الموقف الإيراني، وإيران ترد على الميدان بالميدان والدبلوماسية بالدبلوماسية، ولذلك وصلنا إلى هذا، أي العودة لثلاثة أسابيع قبل.
0: وصلنا إلى هذا، ولكن يعني نتحدث دكتور إبراهيم عن ملف بهذا الحجم يدار عبر منشور رئاسي ووسطاء. ما خطورة إعلان اتفاق قبل أن تؤكده الأطراف المعنية؟ وهنا نتحدث عن طهران، يعني لماذا يعني هذا الاستباق وهذه الثقة الآن برأيك؟
3: اعتقادي هذا سؤال مهم، ولذلك يعني دعينا ناخذ بعين الاعتبار ان المفاوضات برايي هي لم تتوقف خلال الفتره الماضيه هذه كلياتها، يعني حتى في الاوج القصف لطهران وللجنوب جنوب ايران، المفاوضات كانت تسير دوما بدون توقف من قبل الوسطاء. على العكس تماما، راقب هذه الرافق هذه المرحلة اللي هو دبلوماسية وساطة نشطة من أجل التوصل إلى بدائل أخرى. هذا بالإجابة على سؤالك، هذا اللي هو نمط الرئيس ترامب. هو الرئيس ترامب، هو هناك جانب دائما شخصي، هناك جانب تشويق في الموضوع، جانب أنه هو الذي يعلن وهو الذي تترقبه الإعلام. هذا الجزء لا يمكن انتزاعه من شخصية ترامب، والاعتقادي هو لهذا السبب سارع على الإعلان. وأيضا نأخذ بعين الاعتبار أنه هناك كأس العالم الذي سيبدأ،
0: بدأ الليلة.
3: نعم. طيب، وكان الإعلان قبل أن يبدأ بساعة تقريبا.
0: هل هو كأس العالم فعلا هو الذي يعني فقط يعني لفتني الليلة؟ وهنا أسألك تيم كونستانتاين، أن اللغة التي استعملها ترامب اليوم كانت مختلفة عما كان يفعله في السابق، رغم هذا الحرص على أن يقوم هو بالإعلان حتى يستبق الأبور ربما قبل أن يحصل على موافقة واضحة وصريحة من الطرف الإيراني. ولكن إلى أين يمكن يعني أن تسير الأمور في هذه المرحلة؟ ما الذي نتوقعه الآن؟ هل هو تغير في الاستراتيجية في التعامل مع طهران كند كما أشار الدكتور أحمد ديان؟
4: I would disagree with your premise that he wanted to get ahead.
1: أنا لا أتفق مع القول أنه أراد أن يستبق الأمر مع إيران قبل الإعلان عن الاتفاق، لأن السطر الأول من بيانه أشار إلى إيران وأعلى مستويات القيادة وكيف أنها وافقت، وإذن هو لا يحاول أن يستبق إيران، هو يتشارك هذا التصريح مع إيران، وبعد ذلك ذكر 11 دولة أخرى.
0: حسب ما يعلم، يعني هو قال حسب ما فهم أن المرشد قد وافق. هل كان هناك سيناريو آخر للإخراج بحيث فعلا لا نقف في هذا الموقف؟ يعني تم الإعلان، يقول الرئيس ترامب أن الكل موافق، ثم نسمع من الخارجية الإيرانية أنها لم تعلن موقفها الرسمي بعد.
1: لم يعلنوا عن موقفهم الرسمي بشأن ذلك، ولكنهم لم يقولوا أنهم لا يتفقون مع الصفقة. أنتم تقاطعونني، ولكن السؤال كان هل الرئيس ترامب يحاول أن يستبق إيران، وأنا كنت أحاول أن أجيب عن ذلك، ثم غيرتم السؤال وقلتم أن إيران لم تعلن عن ذلك رسميا. أنا لا أعلم بالتحديد ما هو السؤال بالضبط.
0: وهو السؤال الذي طرحته عليك، إذا كانت فعلا هناك موافقة، لماذا الاستعجال وإعلانها بهذه الطريقة؟ ولكن بغض النظر، فالإعلان تم وما زلنا ننتظر طرف لكي يقولها صراحة، وهو الطرف الأساسي في هذه المعادلة. ولكن دعني أذهب إلى ضيفي في الكويت الدكتور فيصل أبو صليب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، وأنت تراقب هذا المشهد، برأيك هل هناك ما يجعلنا نتوقف عنده في الطريقة التي تم فيها الإعلان الليلة؟
5: نعم، هو رغم كل علامات التفاؤل إلا أنه برأيي يجب أن لا نفرط كثيرا في التفاؤل اعتمادا على الخبرات السابقة، خصوصا في هذه الحرب وفي هذه الأزمة. قبل ذلك كان الحديث عن التوصل إلى مذكرة تفاهم، لكن عرقلت هذه الجهود الدبلوماسية في اللحظات الأخيرة. وأنا هنا كمراقب وكباحث، عندما يكون تكرار مثل هذه المواقف المتعلقة بعدم التوصل إلى تسوية سياسية في اللحظات الأخيرة، لا شك بأني أفكر بمؤشر مهم، وهو مؤشر الانقسام في عملية اتخاذ القرار، خصوصا لدى الطرف الذي يمارس ضده الضغط وهو الطرف الإيراني. فهذا من الواضح بأن هناك، لا أقول انقسام كلي داخل النظام الإيراني، أنا أعلم بأن هناك مرشد وهناك عملية اتخاذ القرار موجودة لدى المؤسسة الإيرانية، لكن من الواضح أيضا على الجانب الآخر بأن هناك مؤشرات لعدم تفاهمات. قد يبدو بأن هناك جناح متشدد داخل النظام الإيراني يخشى من عملية التوصل إلى تسوية، وربما يخشى من اليوم التالي للاتفاق، بمعنى كيف سيكون شكل النظام الإيراني في اليوم التالي لهذا الاتفاق، كيف يكون شكل المجتمع الإيراني بعد اليوم التالي للاتفاق. هل هناك جناح داخل النظام الإيراني هو يعرقل الوصول إلى اتفاق ويهمه الاستمرار بهذه الأزمة للبقاء على النظام الإيراني؟ كل هذه التساؤلات مطروحة للنقاش ومطروحة للتفكير فيها.
0: وهذا ربما يعني نقطة دكتور أحمديان، كيف يسوق النظام الإيراني لشعبه اتفاق بعد ما مر به واستهداف مرشده الأعلى قبل فترة قصيرة جدا؟
2: لاحظي أنه علينا تفكيك أمرين، أولا ما هو هذا الاتفاق الذي نتكلم عنه، وثانيا كيف ينعكس على الداخل الإيراني. الاتفاق هو إطار، ليس اتفاقا نهائيا، ولا أرانا قريبين بأي شكل من الإشكال إلى اتفاق نهائي. هذا الإطار لتأطير الخلاف والوصول لحلول وسط في قضايا عامة ترحل القضايا الرئيسية لمراحل مقبلة، وهذه القضايا الرئيسية ما زلنا بعيدين كل البعد عن حلها.
0: ولكن مضيق هرمز قضية رئيسية بالنسبة لترامب، وهو يقول أن فيما يتعلق بمضيق هرمز فهذا الأمر محسوم، أن الاتفاق سيضمن فتح المضيق.
2: بكل تأكيد، لاحظي هناك قضايا رئيسية اتفق عليها سابقا، أتوقع أنها جزء من هذا الإطار الجديد، هي أولا مضيق هرمز وطريقة حرية الملاحة فيه، هناك رؤية إيرانية رفضها سابقا تقديري أنه عاد لقبولها. الثانية هو إيقاف الحروب في المنطقة لبنان وسحب قواته من المياه الإيرانية. وثالثا

0: يعني رفع التجميد عن أموال إيران، هذا أمام حرية الملاحة لكن بشروط. لكن بكل الأحوال إذا كان هذا هو النص الذي عدنا له، هذا في إطار عام يتخذ. يعني القضية الرئيسية التي كنا نتفاوض حولها قبل الحرب مرحلة للمستقبل، وتعطى لترامب كوعد ضمن هذا الإطار العام ليجري التفاوض حولها. أما انعكاسه على الداخل الإيراني فلا يوجد من يعارض الاتفاق في إيران، يعني لا يوجد أحد يقول أننا لا نريد اتفاق. الكل يعلم أن هذا الإطار هو استراحة مقاتل. الأمريكي يعلم ذلك، الإسرائيلي يعلم ذلك، والإيراني يعلم ذلك.
1: ولكن له ثمن
0: على مستوى أيضاً. على مستوى القيادة في إيران هناك جهة واضحة هي المجلس الأعلى للأمن القومي، لا يمر هذا الاتفاق إلا عبر ذلك المجلس وبتأييد المرشد الأعلى هذا الاتفاق الإطاري. لذلك إن كان هناك نقاشا داخليا ذلك أساسا لترشيد هذا الاتفاق ورؤية إيران إزاء هذا الاتفاق، ليس على مستوى القيادة. على مستوى القيادة لا يمكن الذهاب إلى اتفاق دون أن يكون هناك إجماعا على أعلى المستويات للذهاب باتجاهه. لذلك العملية السياسية في إيران ليست صعبة الفهم، لكن يبدو أنه الذي آلت إليه الأمور من اغتيال قيادات سياسية في إيران أدت إلى لبس في الفهم من الخارج لإيران. لكن العملية ذاتها عملت منذ اللحظة الأولى لاغتيال القائد الأعلى إلى اليوم بذات الصيغ، لذلك لا أرى تغييرا. يعني
1: ولكن دكتور إبراهيم، أليس صحيحا أن القضية أيضا تتعلق بالأموال المجمدة؟ صحيح. هذه نقطة أساسية. نعم. حتى إذا يعني بالنسبة للمستوى السياسي وبالنسبة للداخل الإيراني. نعم. وهذا هو في الواقع ثمن التهدئة، هل تراه كذلك؟
2: نعم. خلينا أول نحدد ما هو الفارق ما بين اتفاق إطار وما بين اتفاق نهائي. هناك نقطة واحدة التي تميز ما بين أن يكون إطار أو نهائي، هي مسألة التخصيب، التخصيب النووي، النشاطات النووية الإيرانية. إذا صار اتفاق عليها معناها هذا نهائي، هذا مستبعد جدا أن يكون بهذه المرحلة. وتقديري أو قراءتي الأولية أنه هذه النقطة تم الاتفاق على نوع من الترتيبات ولكن ليس حسب القضية، وتم ترحيلها إلى المستقبل. الآن مسألة الملازمة لها ما تفضلت فيه بالسؤال بموضوع الأرصدة المجمدة. الأرصدة المجمدة السهولة في الموضوع أنها عامل قابل للقسمة، بمعنى أنه يمكن التعامل معها على شكل أجزاء.
1: عفوا، ولكن هناك تطور لافت الآن بحسب التلفزيون الإيراني، دوي انفجار في النطاق البحري لمدينة سيريك جنوبي البلاد. عدنان بوريني معنا مباشرة من طهران، ما قصة هذا الانفجار في سيريك؟ عدنان تفضل.
3: ليلى، حتى هذه اللحظة الأسباب مجهولة، لا يوجد الكثير فيما يتعلق بهذا الخبر سوى بأن هناك انفجار في النطاق البحري لمنطقة سيريك جنوبي إيران، والأسباب مجهولة، لا توجد تفاصيل، ربما نكون أمام مزيد من الإعلانات في اللحظات القادمة. لكن علينا أن نتذكر ليلى أنه على الرغم من أجواء التفاؤل فيما يتعلق بمذكرة التفاهم والحديث عن الوصول إلى اتفاق تقريبا بحسب مقاصد الخارجية الإيرانية، إلا أن الإجراءات التي تنفذ في تلك المنطقة ما زالت قائمة إيرانيا فيما يتعلق بمضيق هرمز وتلك المنطقة، بالإضافة إلى السياق الدفاعي الذي يتم الحديث عنه والإعلان عنه من قبل الحرس الثوري الإيراني ومن قبل القوات المسلحة الإيرانية بشكل دائم. عمليا الحدث كما أشار التلفزيون الإيراني ووكالة مهر الإيرانية هو عمليا في النطاق البحري وعلى بعد كيلومترين عمليا من شاطئ سيريك، وبالتالي هو ليس على الأراضي، أراضي المنطقة على وجه التحديد. لا توجد تفاصيل، ربما نستطيع الحديث عن دفاعات، ربما نستطيع الحديث عن حدث متعلق بإحدى السفن. عمليا إيرانيا ما كان ساريا صباح اليوم ما زال ساريا حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بعبور السفن وغير ذلك، وبالتالي نرتقب أي إعلان وأي تفاصيل مرتبطة بهذه الحادثة. هذه الحادثة عمليا تأتي بعد سياق طويل شهدناه بالأمس فيما يتعلق بالهجمات والإعلان عن ردود إيرانية، ولكن بعد النشاط الدبلوماسي الكثيف الذي شهدناه اليوم أصبحنا نتحدث عن مسار دبلوماسي سالك نسبيا، وبالتالي التفاعل هو السائد عمليا، ويبقى وتبقى الأسئلة أو الإجابات المرتقبة هي عن الأسباب فيما يتعلق بهذا

0: الحادث.
1: إذن سنعود إليك عدنان إذا ما توفرت تفاصيل جديدة بشأنه، وإذا كان هناك أي انعكاس لهذا الانفجار على توقيع والتوصل إلى اتفاق. حتى الآن واضح أن هذا لم يحصل، وسنتابع إذن معك عدنان بوريني من طهران. أشكرك وأعود لضيوفي هنا في الاستوديو. هناك أزمة في الثقة بين الطرفين، بين طهران وواشنطن. هل يمكن القول أن ما تم الإعلان عنه الليلة يمكن فعلا أن يكون نهاية لهذه الأزمة، خصوصا مع أخبار من هذا النوع التي ينقلها التلفزيون الإيراني الآن؟
2: هناك تاريخ طويل ما بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، وهذا التاريخ ليس بجيد، وإذا كان هناك انعدام ثقة ازداد مع الوقت. وأعتقد أن مشاركة باكستان التي لديها علاقة رائعة مع إيران، وأيضا قطر التي تجمعها علاقة جيدة بكلتا الدولتين، أعتقد أن هذا كان أساسيا في تقريب الجانبين للتوصل إلى الاتفاق الذي قد يكون أرضية مشتركة ما بين الطرفين. ومسألة الثقة تطرح غالبا، وهناك سبب لعدم وثوق الإيرانيين بالولايات المتحدة، وهناك سبب لعدم وثوق الولايات المتحدة بالإيرانيين. وإذا الوسطاء والأشخاص الذين تمكنوا من سد هذه الثغرة ومحاولة إيجاد طريقة لكي يتمكن كلا الطرفين من تقديم شيء ما، هذا الأمر سيكون ضروري. وأيا كان ما سنراه في الاتفاق، سيكون هنالك إجراءات من كلا الطرفين، وهنالك شخص سيكون في موقف يسمح له بضمان هذا الاتفاق، سواء كنا نتحدث عن قطر أو أي شخص آخر أو أي طرف آخر. قد يقتصر الأمر على معاملات مالية أو إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن بدلا من أن يفعل طرف واحد شيء وانتظار الرد، أعتقد أنه سيكون هناك إجراءات موازية من كل من الولايات المتحدة وإيران، وهنا تبدأ هذه الخطوات الأساسية لبناء الثقة.
1: بناء الثقة دكتور فيصل أبو صليب يعني أساسية أيضا في ذكر العلاقة بين إيران وجيرانها الخليجيين تحديدا، والكويت ربما تلقت النصيب الأكبر من الضربات في الفترة الأخيرة. هل هناك في الأفق بحسب رأيك استراتيجية أمنية جديدة ستتبعها دول مجلس التعاون بعد توقيع هذه المذكرة، طبعا إذا ما صح فعلا وحصل التوصل إلى اتفاق الليلة؟
3: نعم، هو عملية إعادة بناء الثقة أنا برأيي بأنها تقع بالجانب الأكبر على عاتق إيران، لأنها هي من بادرت بهدم جسور الثقة بينها وبين دول الخليج التي بنيت بعد 91، وبالتالي هذا الأمر يوجه للجانب الإيراني بأن عليها بذل الكثير من الجهود لإعادة بناء الثقة بينها وبين دول الخليج، خصوصا أنها تعرضت لعدوان إيراني غير مبرر. أما الجانب الآخر الاستراتيجية المستقبلية لدول الخليج، أنا بتقديري بأن دول الخليج تستفيد من التجارب التي تمر بها، هذا حصل خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية واستفادت من هذه التجربة، وأيضا في فترة الاحتلال العراقي للكويت استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من هذه التجربة، وجدنا تطوير لقدراتها العسكرية خصوصا بعد 91. وأنا برأيي بأن هذه التجربة اليوم ليس فقط على الجانب الدفاعي والعسكري، إنما على الجانب أيضا المتعلق بإيجاد مصادر جديدة للدخل القومي وإيجاد منافذ أخرى غير مضيق هرمز، الذي اتضح بأن لدى إيران رغبة أو سعي لعرقلة الملاحة مثل ما حصل في هذه الأزمة، وربما يكرر مستقبلا. لذلك وجدنا في القمة الأخيرة الاستثنائية لدول مجلس التعاون الخليجي التفكير في طرق جديدة، طرق تجارية جديدة وبدائل جديدة. على الجانب الآخر ربما يكون بعيد عن هذا الموضوع، لكن أنا برأيي بأني ما زلت مصر على أن النظام الإيراني اليوم يخشى من اليوم التالي للاتفاق. هنا لو تلاحظون بأنه لا توجد دولة في المنطقة كانت تتعرض لحرب حدث فيها حراك سياسي واجتماعي داخلي، حصل هذا الأمر على فكرة في حرب تحرير الكويت في 90-91، مجرد انتهاء ووقف إطلاق النار حدثت تظاهرات وتحركات في الجنوب العراقي، وهذا من المتوقع بأن يحصل في الداخل الإيراني بعد التوصل إلى اتفاق. لذلك النظام الإيراني حريص جدا

0: جدا على طريقة التوصل إلى اتفاق. أنا برأيي بتقديري بأن النظام الإيراني لا يهمه اليوم الحصول على السلاح النووي أو الحصول أو الحفاظ على البرنامج النووي، يهمه طريقة إخراج هذا الاتفاق، بمعنى حفظ ماء الوجه أمام الرأي العام الداخلي. إذا تم التنازل عن كل الشروط وقبول كل الشروط الأمريكية، إذن سوف يكون هناك تحرك داخلي إيراني تجاه النظام، وسوف يحمل المرشد الجديد الوصول إلى هذا الاتفاق، وهذا خطر كبير على بقاء النظام الإيراني في اليوم التالي للاتفاق.
1: اليوم التالي، هذا يعني ربما السؤال. إذا افترضنا أننا سننطلق الآن للحديث عن اليوم التالي، دكتور أحمد يان، ما هو التحدي الأكبر بالنسبة لطهران، خصوصا في علاقتها مع الجيران وخصوصا في موضوع لبنان تحديدا؟
2: والتحدي الأول والأكبر لها هو الاقتصاد أولا، الاقتصاد ثانيا، والاقتصاد ثالثا داخليا. هذا أهم شيء، ولذلك تربط أي اتفاق بمخرجات اقتصادية. لو لم يتم تحرير الأرصدة الإيرانية ولم يتم رفع العقوبات عن تصدير النفط، لا أرانا بأي شكل من الأشكال حتى في اتفاق إطار مع الولايات المتحدة. المثال الذي طرحه صديقنا الدكتور أبو صليب، وأن العراق الذي هزم عسكريا، ثارت فيه ثورة وقمعت ثورة الجنوب العراقي وقتل الكثير من الناس،
1: البصرة.
2: في إيران الرؤية مختلفة، إيران أفشلت الولايات المتحدة وإسرائيل، هذا تقريبا مجمع عليه على المستوى الشعبي في إيران. ولذلك نحن إزاء معالجة الاقتصاد عبر الاتفاق. إذن لو أساسا إيران هزمت في هذه الحرب لكان نقاشنا الآن مختلف تماما، كنا تكلمنا عن قبول إيران بالشروط الأمريكية. إيران أوقفت الولايات المتحدة واشترطت عليها شروطا للخروج من الحرب، وهذا ما تركز عليه. تحرير الأرصدة ما كان أساسا موضوع نقاش قبل الحرب، الآن هو شرط، وإن لم يقبلوا به لن تذهب إيران باتجاهه. تصدير النفط هو شرط.
1: هل توافق دكتور إبراهيم على هذا التوصيف؟ يعني يمكن القول أن إيران خرجت من هذه المواجهة أقوى مما كانت عليه في السابق، وما يترتب على ذلك بالنسبة لجيرانها وبالنسبة حتى لإسرائيل نفسها، التي ربما نحاول أن نفهم دورها هنا في هذه المرحلة.
3: لا يمكن الإجابة على هذا السؤال حتى نعلم بالضبط ما هو في بنود هذا الاتفاق، يعني وهذا ضروري جدا ومهم جدا باعتقادي. ما يحدد قوة أو ضعف إيران بالإجابة على سؤالك من بعد هذا الاتفاق هي ثلاث مسائل رئيسية. مسألة التخصيب النووي، هل ستكون بنسبة أكثر من 3.6% التي حصل عليها أوباما أم لا، وموضوع الصواريخ البالستية والعلاقة مع الحلفاء، لأنه هذه هي الأهداف الرئيسية التي قامت من أجلها هذه الحرب. فسيتم النظر مقارنة النتائج بهذه الأهداف، وعندها سيتم التحديد. موضوع الأرصدة المجمدة اللي تفضلت فيه، موضوع هذا من الجيد في هذا الموضوع الأرصدة المجمدة أنه عامل قابل للقسمة، بمعنى أن الأرصدة المجمدة هي الإيرانية هي حوالي 100 مليون دولار 100 مليار دولار عفوا 100 إلى 120، فهي موزعة بعدد من دول العالم، من ضمنها فقط 2 مليار في الولايات المتحدة. الجيد في هذا العامل بموضوع التفاوض أنه يمكن التفاوض عليه، بمعنى أن يتم تحرير نسبة معينة وإبقاء نسبة أخرى من أجل الاتفاق الأخرى، لأنه الولايات المتحدة لن توافق من المرة الأولى أو من الاتفاق الإطار أن يكون إفراج عن جميع هذه الأرصدة.
1: هل يمكن أن يكون
3: المجمدة
1: هذا ما تنتظره طهران؟
3: ولكن يمكن
1: يعني لأنه ما الذي
3: على
1: يضمن
3: الجزء.
1: يعني الآن إذا ما أعلنت إيران موافقتها، ما الذي يضمن على أنها ستحصل على هذه الأموال؟ يعني هل هذا هو
3: جزء منها؟
2: لاحظي أنه يا ليلى إجابتك لم أكملها، دعيني أكملها. بالنسبة للبنان وإيران، أنا تقديري أنه وصل الاثنين هذا مفروغ عنه في إيران، هذا قرار متخذ. لكن بالنسبة للأموال، أنا تقديري أساسا نحن إزاء واقع يرسم نتيجة الحرب، ويجب أن لا نبتعد عن هذا. إيرانيا لا يوجد أي دافع بالتفاوض مع من قتلوا القيادة السياسية وقتلوا أبناء إيران إلا للتقليل من الضغط الاقتصادي على هذا الشعب. لو لم يكن هذا لما تفاوضوا أساسا مع الولايات المتحدة. ولذلك في

0: ميم أي اتفاق هناك تغيير اقتصادي. ما الضامن؟ الضامن هو القوة. اليوم إيران لا تستند إلى القانون الدولي، القانون الدولي خذلها في حربين.
1: طيب ماذا إذا تم تسليم جزء كما قلت؟ يعني أكيد لن تسلم كل الأموال، نتحدث حتى
0: أكمل. أيوة.
1: نعم تفضل.
0: الضامن هو مضيق هرمز، مضيق هرمز لا تحتاج إيران إلى الكثير،
1: والدليل أنه أغلق اليوم.
0: إذا تنصلت الولايات المتحدة ممنوع عليكم الدخول، أخرجوا. هذا هي يعني بإعلان إيران ترد على التنصل الأمريكي، لا بالذهاب لمجلس الأمن والشكاوى وغير ذلك. الولايات المتحدة أتت بالقوة وأعطت إيران هذا الحيز من القوة الذي تستند إليه اليوم.
2: وإذا سمحتي لي بنقطة بالنسبة إلى الأرصدة المجملة، هي اللي عاقت الاتفاق لفترة طويلة. حتى ولو حصلت إيران على جميع الأرصدة المجمدة، هذا لا يعني انتصار لإيران، لأنه هذه الأموال هي أصلا أموال إيرانية وتجمدها الولايات المتحدة في الدول الموجودة فيها ولا تسمح بتحويلها. الاختبار الحقيقي يعود إلى التخصيب النووي، وهناك تكمن. ولهذا السبب باعتقادي بهذا الاتفاق لن نحصل على إجابة على موضوع نسبة التخصيب، إذا كان سيسمح لإيران ولا لا، أو ستوافق إيران على هذا الموضوع ولا لا. ولذلك أعتقد سيكون من المبكر الحسم بهذه المسألة.
1: يعني في الواقع الطرفان دخلا بسقوف قصوى.
2: نعم.
1: والسؤال، أي الخطوط الحمراء تراجع فعليا أكثر؟ يعني بالنسبة لواشنطن تخصيب اليورانيوم، أم بالنسبة لطهران أنه لا تفاوض تحت النار والساحات المختلفة، أيهم؟
2: يعني أنا باعتقادي حصل تنازلات من الطرفين. لا يمكن أصلا بعالم المفاوضات أن لا يحصل هناك تنازلات من الأطراف، ولكن القوة بالاتفاق أن التنازلات هي تحدث في القضايا ليست الجوهرية وإنما في القضايا الهامشية. باعتقادي من كثرة القضايا الموجودة تسمح لأن يحصل كل طرف على ما يسمى بحفظ ماء الوجه أمام جمهوره حتى يستطيع أن يسوق مثل هذا الاتفاق، لأن القضايا الرئيسية ستؤجل. هذا شعوري بهذا الموضوع، بأنها ستؤجل، لن تحسم بهذا الاتفاق. ولهذا السبب بالقضايا الفرعية، يعني مثلا مضيق هرمز، أصلا مضيق هرمز ما كان قضية، ولكن إذا حصل فتح كامل لمضيق هرمز هذه ستعد يعني نقطة تسويقية قوية بالنسبة لدونالد ترامب، أنه استطاع أن يفتح مضيق هرمز.
1: ولكن فتح كامل يمكن أن يغلق في أي لحظة، إذن كيف تكون هذه الورقة؟ هذا ما طبعا سنناقشه خلال الفترة القادمة، ولكن حتى الآن نكتفي بهذا القدر. أشكركم جزيلا.
2: شكرا لك.
1: ضيوفنا الكرام، ونتابع إذن مع المستجدات وخصوصا فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية. ومعنا من بيروت مراسلنا تامر الصمادي. كيف استقبلت بيروت هذا الإعلان الذي قدمه ترامب والذي أعلن قبوله وتحدث عنه بثقة كبيرة؟ ما هي أصداؤه في بيروت؟
3: بالفعل ليلى، حتى هذه اللحظة لا تعليقات على هذا الحديث الذي جاء به الرئيس الأمريكي، وأيضا التصريحات التي جاءت عقب ذلك من الجانب الإيراني. هنالك حالة من الترقب، من الحذر، من الانتظار. الرئاسة اللبنانية لم تعلق، ومثلها رئاسة الحكومة، وحتى الأفرقاء السياسيين بما فيهم حزب الله وحركة أمل ورئيس البرلمان اللبناني، كل هؤلاء لم يعلقوا حتى هذه اللحظة. أستطيع القول بأننا أمام لحظات من الانتظار والصمت أيضا، لكن التطورات السياسية والميدانية متلاحقة. الرئيس اللبناني عاد ليتحدث عن المفاوضات، يقول بأنها الخيار الأمثل بالنسبة للبنان، وبأننا جربنا الحرب وبأن الحرب لم تقدم أي شيء يصب في مصلحة لبنان. يقول سنمضي في هذه المفاوضات رغم الضغوط، وهو ربما أيضا يشير إلى الضغوط الداخلية فيما يتعلق بالموقف من هذه المفاوضات، سواء من حزب الله أو من حركة أمل الثنائي الشيعي، وأيضا الضغوط التي تمارسها إسرائيل في الميدان. هنالك حرب مستعرة تقودها إسرائيل في مدن الجنوب. هو يقول بأننا ماضون في هذا الطريق، واليوم كان لديه اجتماع مع اللجنة العليا للمفاوضات التي سوف تمثل لبنان في 22 من الشهر الجاري في الولايات المتحدة، مفاوضات جديدة أو جولة جديدة من المفاوضات.

0: الجانب الإسرائيلي، ويقول أو تقول الرئاسة بأن عون وضع الخطوط الرئيسية مرة أخرى لهذا الوفد المفاوض، رئيس الوفد المفاوض سيمو كرم، بالإضافة إلى الممثلين عن أو ممثلين عن الجيش اللبناني. وكل هذا الحديث يجري على وقع ما تحدث به مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة عن الضبابية فيما يتعلق بهذه الجولة من المفاوضات. هو يقول حتى هذه اللحظة هذه الجولة غير محسومة من ناحية انعقادها من عدمه، ويعزو ذلك إلى عدم رغبة إسرائيل في الاستمرار في هذه المفاوضات. يقول بأن الجانب اللبناني لمس عدم جدية من الجانب الإسرائيلي أثناء الجولات السابقة، ويقول بأن بنيامين نتنياهو يرغب بمواصلة الحرب في الجنوب اللبناني، ويتحدث أو يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يشير إلى أن الجانب الأمريكي يتفهم المكامن الخوف والقلق والمخاوف اللبنانية، لكنه يتحدث عن أن هذا الجانب الأمريكي لديه هامش في الحركة فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل، لكن لا يذهب إلى أبعد من ذلك أو يبعد كثيرا أو يذهب إلى أبعد من ذلك كثيرا في الضغط بسبب التحالف القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن نعود لنذكر بأن الرئيس اللبناني رغم كل هذه التسريبات وكل هذه المعلومات يشدد مرة أخرى، نعم، ويقول بأننا سنواصل الذهاب باتجاه خيار المفاوضات. هذا ما وهو يقول بالمناسبة بأننا نطالب بوقف العداء مع إسرائيل، شريطة أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، توقف اعتداءاتها، تسمح بانتشار الجيش في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى عودة النازحين واستعادة الأسرى لدى الجانب الإسرائيلي. على وقع كل هذه الخارطة السياسية والحراك السياسي يتواصل أو تتواصل الهجمات الإسرائيلية على عديد مدن الجنوب، القرى والبلدات والأقضية. الحديث خلال الساعات الماضية عن يعني هجمات وغارات بالمسيرات وبالطيران الحربي الإسرائيلي على أقضية صور والنبطية تحديدا الليلة نتحدث عن النبطية. هنالك يعني غارات متواصلة على النبطية ومثلها على صور على قلب المدينة، بالإضافة إلى عديد القرى والبلدات في هذين القضاءين. والحديث أيضا عن بنت جبيل وعن جزين وعن مرجعيون، كل هذه الأقضية تتعرض لغارات متواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي، والحديث أيضا عن القصف المدفعي. ليس ذلك فقط، بل الغارات تمددت باتجاه الشرق اللبناني. الحديث عن سحمر يحمر والعديد من القرى في البقاع الغربي. في موازاة ذلك
1: وفي موازاة هذا مضطرة لمقاطعتك تامر. تامر أشكرك، يبدو أن تامر لا يسمعني. أشكرك تامر على هذه التفاصيل، ونناقشها مع ضيفينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية، ومن الخليل عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد أمين قمورية، هل أمام الدولة اللبنانية الآن ربما فرصة لتعزيز موقفها التفاوضي مع واشنطن مستفيدة من المناخ الإقليمي الجديد؟
2: أولا فيما يتعلق بالمناخ الإقليمي، هل هو جديد أم غير جديد؟ لا أحد يعرف. يعني قبل الساعات كان ترامب يهدد بالقصف وبالضرب، بعد ساعات قليلة بدأ يتحدث عن اتفاق شبه منجز. وبالواقع لا أحد يمكن أن يصدق أن هناك اتفاق إلا عندما نرى التوقيع. ثانيا فيما يتعلق بلبنان، يعني مذكرة التفاهم، إذا كان هناك مذكرة تفاهم لم نسمع أو لا أحد يعرف ما إذا كانت هذه المذكرة تشمل أيضا الطلب الإيراني بإنهاء الحرب، إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. إذا كان هناك مذكرة من هذا النوع، السؤال هل نتنياهو يقبل بهذا الأمر؟ وقد سمعناه اليوم وهو يعلق على البيان الذي صدر عن ديوان نتنياهو، يقول أن الولايات المتحدة تضمن أمن إسرائيل من جهة النووي، من جهة اليورانيوم المخصب، ومن جهة تمويل الحركات المسلحة أو ما يسميها وكلاء إيران. فبالتالي يعني الصورة حتى هذه اللحظة مبهمة، في حين الصورة في داخل لبنان تتعقد أكثر وأكثر وتصير أكثر مبهمة. يعني الجانب اللبناني الذي اندفع نحو هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة لم يحصل حتى خفض للتصعيد، لم يحصل أي شيء، لا بل زاد التصعيد، ارتفعت حدة التصعيد، تجاوز خلال المفاوضات جرى تجاوز نهر الليطاني إلى الشمال، جرى قصف مدن أساسية في جبل عامل، المدينتين الأساسيتين النبطية وبنت جبيل. وبالتالي يعني لا يوجد حتى هذه اللحظة ما يشير إلى أن هناك بادرة أمل. واضح أن نتنياهو لا يريد المفاوضات، هو ذهب إلى المفاوضات رضاء لترامب الأمريكي.
1: لنسأل عادل الشديد هنا، يعني هل لفتك رد الفعل الإسرائيلي الآن وما أعلنه ديوان نتنياهو؟ إذا كان المناخ لا يمكن تحديد أنه جديد، المناخ الإقليمي إذا كان جديدا بالفعل أم لا كما ذكر سيد أمين قمورية، لأننا في الساعات الأولى، ولكن هل يمكن أن يدفع إسرائيل إلى إعادة ترتيب أولوياتها من التصعيد إلى مقاربة سياسية، خيار سياسي أكثر في هذه المرحلة القادمة؟
3: تحياتي لك يا أستاذة ليلى ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني من خلال قراءة ما بين سطور البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة في إسرائيل يقرأ يعني ثلاث نقاط. الأولى أنه إسرائيل فوجئت، لم تكن يعني بصورة التطورات. اثنين، لم يتم إطلاعها. ثالثا، من خلال يعني صيغة أنه وعبر رئيس الحكومة للرئيس ترامب عن أمله أن يتضمن الاتفاق النهائي بعد شهرين إخراج المادة اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران وتدمير البنية التحتية للتخصيب والضبط وتحديد مديات الصواريخ وكل، يعني بمعنى أنه يراد من قبل بنيامين نتنياهو من الآن أن يلزم الرئيس ترامب بأن تتضمن كل الشروط الإسرائيلية على الاتفاق النهائي بعد شهرين من المفاوضات، وخاصة أنه هذه المذكرة التفاهم التي يعني حصلت إسرائيل على نسخة منها تشكل يعني أزمة بذات مستويات ثلاث بالنسبة لإسرائيل وليس فقط بالنسبة لبنيامين نتنياهو. أولاها أنه من حيث المبدأ معروف أنه إسرائيل ليست معنية أن يجري أي اتفاق ما بين إسرائيل والولايات المتحدة على قاعدة أنه ذلك يعطي شرعية لهذا النظام الذي أصلا ذهبت الحرب باتجاه اقتلاع هذا النظام وأن لا يكون. هذا أولا. ثانيا، كل النقاط التي لا تريدها إسرائيل تضمنها الاتفاق. موضوع النووي لم يتم الحديث عنه، الصواريخ لم يتم الحديث عنها، والمسألة الثالثة موضوع لبنان. موضوع لبنان واضح نصا صريحا في ورقة التفاهم. بالتالي ما أرادته إسرائيل لم يظهر بورقة التفاهم، والأمور التي لا تريدها إسرائيل ظهرت بورقة التفاهم، بالتالي هي مرفوضة وتشكل إزعاجا لبنيامين نتنياهو. لكن السؤال الجوهري، هل بمقدور بنيامين نتنياهو أن يتحدى الإدارة الأمريكية ويتحدى رئيس ترامب ويذهب
1: هل هذا ما وهذا هو السؤال، هذا هو يعني مربط الفرس، وهذا ما أسألك أمين قمورية عنه. يعني هل تعول الحكومة اللبنانية، الرئاسة اللبنانية على هذه النقطة بالذات، أن نتنياهو الآن في مرحلة مختلفة من العلاقة مع ترامب، ويمكن فعلا أن نشهد تغييرا فيما يتعلق بالتصعيد الحاصل حاليا من جانب إسرائيل؟
2: يعني قبل أيام المصدر المفاوض الذي تحدث إلى الجزيرة كان يتحدث عن أن هناك تفهم أمريكي للموقف اللبناني، لكن هناك علاقة خاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. على الرغم من التباينات بين الطرفين، يعني أن الولايات المتحدة تضغط على الجانب الإسرائيلي لتقديم شيء في هذا الموضوع، لكنه يأخذ في الاعتبار الوضع الإسرائيلي. طبعا اليوم نحن نعرف أن الإسرائيليين عندنا الأمريكيين في هذا الموضوع حريصين على ما يسمونه أمن إسرائيل، وقد صور نتنياهو أمن إسرائيل بأنه يقوم بالمناطق العاجلة. في الأمس كان هناك اتفاق في غزة، ومع ذلك رغم أن هذا الاتفاق كان دولي وكبير، كان هناك منطقة عاجلة، الخط الأصفر، يعني ابتلع أكثر من نصف مساحة غزة. اليوم الأمر نفسه يتكرر في لبنان، هل مراعاة أمن إسرائيل تنطبق أيضا على جنوب لبنان؟ اليوم يتحدث الجانب الإسرائيلي عن منطقة تبلغ مساحتها 10 مساحة لبنان الكاملة، فبالتالي هل سيوافق أيضا الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية على هذه المنطقة العازلة؟ وتلك هناك تكون المشكلة الكبيرة، يعني طالما كان هناك احتلال معنى ذلك أن لا استقرار، معنى ذلك أن المقاومة ستستمر إن كانت بحزب الله أو بغير حزب الله، معنى ذلك أن الدولة اللبنانية لا يمكن أن تقوم. نحن نعرف أن واحدة من أكبر المشاكل التي واجهتها الدولة اللبنانية في فترة الخمستاشر شهر التي اتبعت التي تلت اتفاق تشرين 24 هو الوجود الإسرائيلي في 5 نقاط، فكيف اليوم في منطقة شاسعة؟ السؤال الكبير والأساسي هو هل تستطيع فعلا الولايات المتحدة أن تلزم نتنياهو؟ طبعا بالمبدأ
1: هل
2: تستطيع،
1: هناك أي
2: لكن
1: مؤشر
2: هل تفعل ذلك؟
1: هل ستفعل كبير. ذلك؟ وهل هناك أي مؤشر سيد عادل شديد يدل على أنها ستفعل ذلك؟
3: هذا يعتمد على مدى تمسك وإصرار الإيراني على ذلك. ولا الإدارة الأمريكية بالتأكيد ستقبل وستكون مع بقاء الاحتلال الإسرائيلي، وهذا موقف عبر عنه توم باراك وعبر عنه هكبي السفير الإسرائيلي الأمريكي في إسرائيل، وأيضا كانت موافقة من الرئيس بايدن. يعني إذا كانت الإدارة الديمقراطية هي التي غطت الوجود بقاء الخمس نقاط عسكرية ومنعت إسرائيل من أن تنسحب، بالتالي رئيس ترامب سيظهر أنه أكثر تشدداً وتطرفاً وقرباً لإسرائيل من الرئيس بايدن، لأنه أصلاً عقدة بايدن وباراك أوباما وهما المحددان للسياسات. ولكن السؤال عند الإيراني، هل الإيراني مصرر سيصر للحظة الأخيرة على ربط المسارين اللبناني مع مع مع الإيراني؟ وهنا مربط الفرس عند الإيراني في هذا الموضوع. حتى لو حاول إسرائيلي والحكومة في لبنان والأمريكي على فصل المسارات، أعتقد أنه إمكانية الفصل المستحيل للارتباط نعم. العقائدي الديني ما بين إيران وما بين الثنائي بيئة الثنائي الشيعي في لبنان.
1: أشكرك. ولكن أشكرك سيد عادل شديد، وأشكرك سيد أمين قموريا، والتغطية مستمرة، وأترككم مع زين العابدين توفيق.
4: شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية لآخر مآلات ما أعلن عن اتفاق أمريكي إيراني وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي، كما نتابع أيضا تطورات التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران، وقال الرئيس الأمريكي أن التوقيع على الاتفاق ربما يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا، وأضاف أنه تحدث مع عدد من قادة دول الشرق الأوسط بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن نص التفاهم جاهز تقريبا، وإن إيران أثبتت أنها لا تتهاون فيما حددته بوصفه خطوطا حمراء لها. بينما قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر والرئيس الأمريكي استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران التي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأورد الديوان الأميري أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. أما ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، وإن ترامب تحدث مع نتنياهو بشأنها، وأضاف أن ترامب ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها. أما في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان فقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل تواجه تحديات عدة خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله. وفي المقابل قال الرئيس اللبناني أن حكومته لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط، مؤكدا في تصريحات لوكالة رويترز أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد

0: إيران أو إسرائيل. على الصعيد الميداني، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيطر عملياتيا على منطقة وادي السلوقي في القطاع الأوسط جنوبي لبنان لإزالة التهديد عن منطقة إصبع الجليل والمطلة. نتابع هذه التطورات مع شبكة مراسلين، معنا من واشنطن ناصر الحسيني، ومعنا من طهران عدنان بوريني، ومعنا من رام الله فاطمة خميسي. أهلا وسهلا بكم جميعا. سأبدأ معك ناصر الحسيني، إن كانت هنالك توضيحات أو تصريحات إضافية من المسؤولين الأمريكيين لما قاله وأعلنه الرئيس الأمريكي.
1: لم يضف أي مسؤول أمريكي أي تفاصيل عما ذكره الرئيس الأمريكي في الولايات المتحدة. يعتقد الآن على نطاق واسع أن ما جاء من تصريحات ومواقف للرئيس الأمريكي كاف بشكل يفهم الأمريكيين بأن صفحة تطوى الآن بفضل سياسات ومواقف الرئيس ترامب المتشددة، وأيضا بفضل الوسطاء الذين عملوا في الخفاء وأوصلوا إذن الطرفين إلى ما نصل إليه. وبالتالي لا مزيد من التفاصيل إلا ما تحدث به الرئيس الأمريكي، وهو أمر معقول ومفهوم لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد الذي كان يتابع ويدير هذا الملف، وبالتالي هو الوحيد الذي يعلم ما هناك من تفاصيل. ولكن الرئيس الأمريكي يؤكد اليوم على الأقل أنه كان ينوي تلك الضربات هذه الليلة على إيران، هذا أعلن بأنها لن تتم نتيجة لمجموعة من التفاهمات التي تمت في لنقل اللحظات الأخيرة. الرئيس الأمريكي الآن يؤكد للأمريكيين على الأقل بأن مضيق هرمز سيفتح ربما مع نهاية هذا الأسبوع بمجرد توقيع على هذا الاتفاق. الاتفاق سيتم توقيعه كما قال الرئيس الأمريكي في دولة ما في أوروبا، لم يعلن بعد عن هذه العاصمة، لكن بمجرد أن يتم هذا التوقيع الرسمي أمام الرأي العام العالمي إذن مضيق هرمز سيتم افتتاحه بشكل تام لأمام الملاحة. هل التساؤلات هنا في واشنطن، هل تراجعت إيران؟ هل الخطوط الحمراء التي رسمها الرئيس الأمريكي ستنفذها إيران؟ لا أحد يعلم حقيقة، لم تأتي أي تصريحات في هذه الاتجاه. الرئيس الأمريكي يقول في المقابل إننا أي الأمريكيون توصلنا إلى مذكرة تفاهم قوية، لابد أن هناك أسبابا تدفعه لقول هذا، ويقول أيضا إننا توصلنا إلى مذكرة تفاهم إضافة إلى قوية مفصلة، وبالتالي إيران تريد توقيعها كما قال، لكن لن نسمح بأن تمتلك إيران أي سلاح نووي مستقبلا. لكنه يقول أيضا لن يحضر هذا الاحتفال بالتوقيع الأسبوع المقبل أو نهاية هذا الأسبوع، لا نعرف بالضبط، وإنما جي دي فانس نائب رئيس هو الذي سيحضر. ولكن بشكل أو بآخر ردود فعل في أمريكا الآن يستشف أولا من الأسواق. داو جونز ارتفع بسرعة، الأوساط الاقتصادية تتنفس صعداء الآن، أي تلك التنبؤات بالأزمة الاقتصادية وربما حتى الانهيار في بعض القطاعات لن تحدث بسبب هذا القرار. الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي سيتنفس صعداء أيضا. ولكن الرئيس الأمريكي مثل القيادة المركزية كلاهما يتحدثان عن وضعية مضيق هرمز، الكل يريد أن يعرف ماذا يحدث بالضبط هناك. الرئيس الأمريكي والقيادة المركزية تؤكدان أن المضيق مفتوح تماما.
0: ماذا عن الحصار البحري؟
1: وأن هناك مسارات آمنة تشرف عليها الولايات المتحدة. نعم.
0: ماذا قال ترامب عن الحصار البحري وكيف فهمت تصريحاته؟
1: نعم، الحصار البحري سيظل، الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيظل مكانه، لن يتغير أي شيء في المعطيات العسكرية على الأرض إلى أن يتم التوقيع. بالتالي الرئيس الأمريكي يريد نوع من الضمانات بأنه لن يخدع. نتذكر أنه دائما
0: ولذلك سألتك ناصر
1: بالتماطل وباستغفال القيادات
0: عن توضيح
1: الأمريكي.
0: إن كان هنالك توضيح، لن توقيع ماذا؟ توقيع الاتفاق النهائي أم توقيع مذكرة التفاهم؟
1: لم يعطي الرئيس الأمريكي هذه التفاصيل، يقول مذكرة تفاهم. نحن في الإعلام نتحدث، نعم مذكرة تفاهم هي العبارة التي يستخدمها الرئيس الأمريكي، وأعتقد هي العبارة أيضا التي يستخدمها مع كافة قادة المنطقة الذين تواصل معهم. يجي الحديث عن مذكرة تفاهم كمرحلة أولى على الأقل تبعد شبح الحرب، تعيد فتح مضيق هرمز، ومن هناك تبدأ مرحلة جديدة في التعامل مع إيران. هذا ما نفهم على الأقل في واشنطن. لكن على مستوى ردود الفعل أيضا هناك صمت لدى القوى السياسية الأمريكية، الديمقراطيون صامتون، لكن ما نستشعر

كيف من تصريحات الجمهوري المقرب من الرئيس ترامب لينزي جراهام أن الحزب وراء الرئيس الأمريكي في كل ما يختار، ولكن الحزب يحبذ أن الرئيس الأمريكي لا يتراجع وأن لا يتراجع عن خطوطه الحمراء، وأن أي اتفاق أو مذكرة تفاهم في هذه الحالة يتم التوصيل إليها يجب

0: ومع عدم الاعتراض عليها.
1: على ما يبدو زين العابدين بأن بنيامين نتنياهو يريد أن يحفظ لإسرائيل بعض المساحة للتصرف في حال لم يكن هنالك أي تفاهمات. هو يقول بأن إسرائيل ليست طرفا في إطار هذه التفاهمات، ولكن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة في إطار هذه المساعي للحفاظ على ما يسمى بالمصالح الأمنية الإسرائيلية. وبنيامين نتنياهو يوضح ما هي هذه المصالح الأمنية. يقول بأن هذه التفاهمات التي تتمسك فيها واشنطن تؤدي إلى نهاية المطاف، إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني، البنية التحتية المخصصة لتخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى إخراج كميات اليورانيوم المخصبة من الأراضي الإيرانية، ووقف إيران من تمويل ما يسمى بوكلائها في المنطقة، في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية المقاومة، حزب الله، جماعة أنصار الله الحوثي، وأيضا الفصائل العراقية. لذلك نتنياهو على ما يبدو يحاول أن يناور في إطار هذا البيان، يحاول تهدئة الداخل الإسرائيلي الذي بات يتساءل هل بالفعل الولايات المتحدة سوف تضمن تحقيق هذه الشروط الإسرائيلية الحمراء، أم أنها سوف ترحل كل هذه المسائل الحساسة على المستوى الأمني لإسرائيل إلى مراحل التفاوض المقبلة. هنالك أيضا جزئية أخرى يتم طرحها في إطار التساؤلات الداخلية الإسرائيلية، ألا وهي رفع القيود الاقتصادية بشكل جزئي عن إيران. إسرائيل ترى بهذا الأمر غاية في الخطورة، لأن هذه المسألة سوف تؤدي إلى إنعاج الاقتصاد الإيراني، فبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى إعطاء المزيد من القوة وتعزيز مكانة النظام الإيراني ورموزه في البلاد، بالإضافة إلى استمرار تمويل حزب الله وحلفاء إيران في المنطقة، وهذا الأمر لا يلبي هذه الأهداف الإسرائيلية. لذلك طيب يحاول بنيامين نتنياهو عبر هذا البيان عدم معارضة الموقف الأمريكي، ولكن من ناحية أخرى الحفاظ على المساحة الإسرائيلية في إطار ما يسمى أيضا سيادة القرار.
0: هل أوضح مكتب نتنياهو أو أي مسؤول إسرائيلي من أين اعتمدوا ومن أين استقوا أن ترامب ملتزم بهذه الأشياء؟ ملتزم أولا بتفكيك البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، ملتزم بعدم تأييد دعم إيران لوكلائها في المنطقة، ملتزم كل هذه الالتزامات طالما أن إسرائيل تنأى بنفسها عن مذكرة التفاهم. من أين جاء الإسرائيليون بأن ترامب ملتزم بذلك؟ هل أوضحوا أي شيء عن هذه النقطة؟
1: بشكل مباشر لا يوجد أي إشارة إلى هذا الأمر زين العابدين، ولكن في إطار الترويج للتنسيق وللشراكة للتحالف ما بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل، دوما ما يؤكد بنيامين نتنياهو بأن الإدارة الأمريكية تلتزم بهذه المسائل الحساسة على المستوى الأمني، دوما ما يقول بأن هنالك شراكة على المستوى العسكري، بأن الولايات المتحدة شاركت إلى جانب إسرائيل في تنفيذ الهجمات على إيران، فبالتالي هنالك شراكة، هنالك توافق بالرؤى إزاء هذه المسائل. وأيضا ترامب دوما ما يقول في إطار تصريحاته السابقة بأن هو من حمى إسرائيل، ولولا تدخل الولايات المتحدة لما كانت إسرائيل ستحقق الأهداف المعلنة التي وضعتها لهذه الحملة. لذلك بنيامين نتنياهو دوما ما يروج إلى هذه المسألة في إطار إسكات الأصوات المنتقدة التي بات صوتها أيضا يرتفع في الداخل الإسرائيلي إزاء هذه المسائل، لأن هنالك حالة في إسرائيل بأن القرارات تتخذ في البيت الأبيض وعلى إسرائيل فقط التنفيذ. زين،
0: شكرا لك فاطمة خميسي من رام الله. عدنان بوريني، هنالك مواقف إيرانية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، هذه المواقف لا ترفض ما قاله الرئيس الأمريكي لكن لا توافق عليه أيضا.
2: نعم زين، هو موقف من الخارجية الإيرانية تحديدا يبتعد عن القطعية بالحديث عن الوصول إلى النقطة النهائية فيما يتعلق بنص التفاهم، وتقول الخارجية الإيرانية بأنه أصبح جاهز تقريبا، وبأن العمل على الاتفاق لم يبلغ مراحله النهائية أو لم يبلغ نهايته بشكل أو بآخر، وبأن النص حاليا هو في دوائر اتخاذ القرار العليا. ربما هذه تكون إشارة إلى مجلس الأمن القومي الإيراني، الرئاسة الإيرانية، وبطبيعة الحال المرشد الإيراني. الخارجية الإيرانية تقول بشكل واضح بأنها لم تتراجع عن خطوط الحمراء، وبأنها كما قالت سابقا فإن البنود الأساسية في مذكرة التفاهم هي ذاتها المتفق عليها، وكان قد تم التوافق عليها، ولكن ما

0: الآخر الأمر هي عمليا الإضافات التي حاول الجانب الأمريكي إضافتها، لكن هذا الابتعاد عن القطعية زين مرده إلى خشية دائمة لدى إيران من التراجع الأمريكي أو إصدار مواقف أخرى بشكل رسمي تتناقض مع ما هو منصوص عليه مما عمل عليه الوسطاء خلال الساعات الأخيرة. وبالتالي نحن نتحدث عن تفاؤل قائم، عن أجواء تقول بأن الأمر حاليا قيد الدراسة في مجلس الأمن القومي في الرئاسة الإيرانية وطبيعة الحال على طاولة المرشد. نتحدث عن نص بات جاهز تقريبا، تجاوز النقاط الخلافية الأساسية عندما نتحدث عن مضيق هرمز، الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى الملف النووي. عندما نتحدث عن مضيق هرمز فنحن نتحدث تقريبا عن صيغة ربما بحسب ما يتداول معلومات وبلغنا صيغة مختلفة. طهران كانت تطالب بإدارة كاملة، بتحديد مسارات، منع السفن من العبور، فرض رسوم خدمات. الآن ربما هناك صيغة مختلفة، قد تكون كما وردنا الحديث عن ترتيبات تتم بموافقة الدول المشاطئة لمضيق هرمز بحسب المعلومات. الأصول الإيرانية المجمدة أيضا هذه النقطة التي كانت عالقة بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وهي النقطة الأساس التي كانت عالقة حقيقة. الآن يتم الحديث عن حلحلة في هذه النقطة والتوافق على تسليم إيران جزء من أصولها المجمدة على دفعات بطبيعة الحال في حال توقيع مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى الملف النووي. هذا الملف الذي كانت تقول طهران أنه ليس مبحثا في المرحلة الأولى من الاتفاق، الآن يتم الحديث عن توافق على خطوط عريضة للمفاوضات المتعلقة بالملف النووي. لكن علينا أن نتذكر زين دائما أن نص مذكرة التفاهم هو عمليا إعادة جمع للأطراف على طاولة المفاوضات للخوض بتفاصيل الملفات الكبرى. الخارجية الإيرانية تقول بأن الوسطاء ناشطون الآن، وبأن الوسطان القطري والباكستاني فاعلان حاليا في هذه المرحلة، وهذا ما يعني أن هناك أخذ ورد فيما يتعلق بتفاصيل دقيقة قد يكون خلال المراحل القادمة. عمليا نتحدث عن نص تقول الخارجية الإيرانية أنه جاهز وبأنه قيد البحث وقيد الرد، وربما نكون أمام إعلانات لاحقة. قد تراقب إيران خلال الساعات القادمة هذه الليلة ويوم غد ما إن كانت ستصدر من واشنطن تعليقات، وهذه النقطة الأساسية التي تتخوف منها طهران كما قلنا، تعليقات تتناقض في بنودها أو في المعلومات مع ما جاء في المذكرة، وهذا مرده بطبيعة الحال التجارب السابقة فيما يتعلق بالتوافقات التي كان يتم الحديث عنها، مثلا عندما كان يتم الحديث عن إرجاء البحث في الملف النووي إلى المرحلة الثانية وكان الطرف الأمريكي يصر على أنه مبند، وبالتالي هذه الخشية الأساسية ميدانيا زين. لكن دعني أعقب على هذه العواجل التي تأتي من جنوب إيران فيما يتعلق بسيرك في وأيضا بندر عباس وهذه الانفجارات التي جاء الإعلان عنها في تلك المنطقة. يجب أن نتذكر زين بأن الحديث عن الوصول إلى نص جاهز تقريبا كما تقول الخارجية الإيرانية لا يعني أن الإجراء التي كانت أعلنتها طهران في مضيق هرمز قد ألغيت. الإجراءات قائمة، وكل ما كان قائم صباح اليوم هو عمليا قائم الآن فيما يتعلق بالإجراءات التي يسر عليها الحرس الثوري وإيران بشكل عام بمنع مرور السفن المعادية أو طلب التنسيق من هذه السفن بالعبور، وبالتالي يتم الحديث
1: بما أنك عدنان
0: تم توجيه إنذار لإحدى ناقلات النفط.
1: بما أنك أخذتنا إلى الجانب الميداني أريد أن أسألك عن الموقف الإيراني من الهجمات الأمريكية التي حدثت الليلة الماضية، وما موقف طهران؟ هل هي قالت إنها سترد عليها؟ هل يقال الآن أنها سترد عليها أم هنالك صمت حول الموقف الإيراني؟
0: لازم لا يوجد صمت حقيقة. هناك كان أكثر من موقف واضح من طرف إيران سواء فيما يتعلق بالفعل أو بالقول. الخارجية الإيرانية بندت حتى في حديثها عن مذكرة التفاهم والتصريحات المتعلقة بهذا الأمر بالقول بأن الحديث عن أن طهران قبلت بهذا النص تحت الضغط والتهديد هو مرفوض. عمليا طهران لم تتراجع عن خطوطها الحمراء فيما يتعلق بنص مذكرة التفاهم، ولكن فيما يتعلق بالهجمات التي شنت جنوب إيران وأيضا في محيط طهران أعلن الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء بأنه رد بموجتين ساعتين على هذه الهجمات، وانتهت الإعلانات بإعلان أخير من مقر خاتم الأنبياء ومن الحرس الثوري بأن أي هجوم آخر إضافي سيرد عليه. هذا الإعلان ربما يعني أن المحاولة بشكل أساس كانت عمليا لاحتواء هذا المشهد ولإبقاء هامش الدبلوماسية فاعل، وهو ما رأيناه خلال الساعات الأخيرة التي انتهت فينا إلى هذا الإعلان الذي رأيناه.
1: شكرا، هذه نقطة مهمة أوضحتها لنا عدنان بوريني. الرد الإيراني على الهجوم الأمريكي انتهى، والهجوم الأمريكي على استهداف المروحية انتهى بإعلان الرئيس الأمريكي الليلة أنه لا مزيد من الهجمات. إذن شكرا لك عدنان بوريني. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا في الاستوديو تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، وكذلك الدكتور حسن أحمد يان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. معنا كذلك من القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. لكن معنا كذلك من جبل لبنان الدكتور جو ماكرون الباحث في الشؤون الدولية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا. طبعا سأبدأ معك تيم، ونريد أن تشرح للمشاهد مرة أخرى ما الذي تم التوصل إليه. لا تسمع الترجمة. إذن سنعود إليك حال إصلاح الترجمة. نسأل دكتور شرقاوي، ما الذي فهمته من تصريحات ترامب؟ ما الذي تم التوصل إليه بالفعل؟
2: إذا قارنا بين النبرة التفاؤلية المفرطة عند ترامب بأن الاتفاق أصبح جاهزا وأن التوقيع سيتم قريبا، وذهبت بعض المنابر إلى الحديث عن احتمال عاصمة أوروبية أو ربما العاصمة القطرية، أيضا التحفظات حتى الآن من الخارجية الإيرانية، لا شك أن هناك حركية دبلوماسية تحققت بالأمس بين الوسطاء الباكستانيين والقطريين والإيرانيين، ويبدو أن الانطلاقة كانت من المسودة، مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها قبل قرابة 3 أسابيع، وربما حدثت بعض التعديلات عليها الطفيفة. ترامب يريد أن يقدمها الآن على أن إيران استجابت لشروطه، وإيران تتمنى عن ذلك وتقول أن المسألة لم تتجاوز الخطوط الحمراء. أعتقد أن هناك الآن توافق على قضية مهمة بالنسبة لإيران أكثر منها بالنسبة للولايات المتحدة، هي الحصول على جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة، أعتقد في حدود 6 مليارات. هذا ربما ما يثير أو ما يفسر هذا الزخم الجديد، وهو زخم نسبي. في المقابل أيضا يمكن أن هناك تقدم على مستوى وضع مضيق هرمز، إلى أي حد يمكن عودة الحركة العادية، بمعنى أن طهران لن تتمسك بقضية الرسوم أو التعويضات المالية وما إلى ذلك. ربما هناك أيضا توافق على مسألة تزامن نهاية الحصار الإيراني مقابل إنهاء الحصار الأمريكي. بعض الجوانب الأساسية تعزز أن هناك هذا الناتج الدبلوماسي الصافي، لكن في المقابل ليس هناك إشارة حتى الآن أن مشروع أو موضوع الاتفاق النووي، قضية رفع العقوبات الأمريكية، قضية إنهاء الحرب على كل الجبهة، مطالب أخرى لازالت على الطاولة. لذلك أرى أن ما ينفعنا الآن ليس التركيز على ما يقوله ترامب، وهو رجل احتفالي في هذه اللحظة، احتفاليته هل تستند إلى أسس موضوعية أم فقط هي حماسة اللحظة، بقدر ما نركز على هذه التحفظات الإيرانية حتى تظهر ما يعني يعتد به الإيرانيون كاتفاق نهائي. هنا يمكن أن نعتد بأن الصورة اكتملت، ولكن مهما كان خلال الساعات 24 الماضية كنا أمام المد القوي نحو عسكرة الموقف، نحن الآن أمام جزر حول دبلوماسية الموقف، فهناك على الأقل هناك ابتسامة تنبت ولكنها لا تكبر حتى إشعار آخر.
1: تحتاج الإجراءات على الأرض ترويها هذه النبتة، وهذا موضع سؤالي لك سيد تيم. هذا الموقف يعني مررنا به مرارا، يعني أنا وأنت والدكتور محمد والدكتور أحمد يان نتحدث بتفاؤل شديد، أو يتحدث الرئيس في الواقع
2: 40 مرة
1: الجميع بالتفاؤل، ثم بعدها مباشرة هنالك قصف وهنالك حرب. هذه المرة هل هي مختلفة؟
3: بضعة أشياء مختلفة، أحدها في اللغة. عندما رأينا قبل بضعة أيام سمعنا الرئيس يتحدث عن ضرب إيران بعد أن قامت المسيرة بإسقاط المروحية، هو لم يقل إن لم تفعلوا هذا فسنفعل هذا، بل قال سنضرب الليلة، وقد فعل. وكلنا رأينا التغيير في اللغة، ورأينا شيئا مماثلا اليوم، ولكن الأخبار جيدة، وهذا مثيل لما قاله على مدى 39 مرة، وهو أنه سيكون هناك إعلان بعد بضعة أيام. ما قاله الليلة، هناك اتفاقية لا غموض فيها ولا لبس. أيضا وضح أن هناك 11 دولة وافقت، وهناك أيضا جهود معززة من قطر، وهي كانت وسيطا في هذا الأمر بالإضافة إلى باكستان. لذلك نعم، كان هناك إنجاز تحقق، وقد يكون لدينا مناسبة للتوقيع. إذا نحن ننتظر لكي تتم، ولكن هذا قد يكون مختلفا حقا هذه المرة،
1: لأن اللغة مختلفة. في وجهة نظرك دكتور أحمديان، اللغة أيضا الإيرانية تبدو مختلفة، يعني الخارجية الإيرانية تقول تكهنات إعلامية، رغم أن من قال ليس بالتكهن الإعلامي، وإنما الرئيس الأمريكي هو الذي أعلن. ومع ذلك تقول الخارجية الأمريكية الإيرانية لدينا نص جاهز تقريبا، وهو أمام المراجع العليا. هل هنالك تغيير أيضا في اللهجة الإيرانية، ما يشير إلى أننا أمام مرحلة مختلفة ووضع مختلف هذه المرة؟
4: لاحظ كل شيء يذهب إلى واشنطن. يعني قبل 3 أسابيع ما أشار له الدكتور الشرقاوي، أيضا ذهب الاتفاق إلى واشنطن وعاد بشروط جديدة. لذلك الإيرانيون بشكل عام يتعاملون بحذر وحيطة واضحة بالتصريحات وطريقة الإعلان عن أي اتفاق، وهذه الحيطة والحذر واضحة. قبل 3 أسابيع بالمناسبة كانت يعني ما طرحه المسؤولين الإيرانيين كان أكثر تفاؤلا بوضوح، لكن وجهوا بواقع أنه يطلب الطرف الأمريكي تعديلات على نص كان المفروض أنه اتفق عليه. الآن تقديري أن الرئيس الأمريكي إذا كان بالفعل ما طرح وما يقوله الإيرانيون صادق وسنذهب باتجاه اتفاق، يبدو لي أن الرئيس الأمريكي عاد للأسابيع 3 الماضية. يعني تعديلاته التي رفضتها إيران ورفضت الرد عليها أساسا، جرى التقاضي عنها ربما في جزيئات قبل بعضا منها، لكن في نهاية المطاف المقبول إيرانيا سقفه وأرضيته واضحة إلى حد كبير، وهي مربوطة مرتبطة بالحرب، الاقتصاد، الأصول المجمدة، تصدير النفط ولبنان، ويعني الحرب الإقليمية. هذا كل ما في الأمر. طبعا المضيق أيضا طريقة المرور به، وهذه أنها تكون بين الدول المشاطئة، هذا أيضا كان جزءا من الاتفاق السابق الذي حاول ترامب تعديله. ترامب ذهب باتجاه التصعيد أملا بإحداث ضغط يدفع إيران للقبول بما أراد. ليومين كل ما ضرب إيران ضربت ضعف ما ضرب تقريبا من نقاط، وهذا دفعه تقديري للقبول بأطروحة الوسطاء. بالمناسبة الاتفاق السابق أيضا الوسطاء سنوه بالتركيز على المركز عليه أمريكيا وإيرانيا، الآن تقديري الوسطاء أيضا وجدوا الصيغة المقبولة التي جلها بتقديري ستتضح الصورة بشكل أكبر، ولكن ما طرحه مراسلكم من طهران أراه قريبا للواقع، جله من الأسبوع يعني قبل 3 أسابيع الاتفاق السابق، ونقترب إلى التوقيع. بمعنى آخر الرئيس ترامب تراجع عن تعديلاته إلى حد كبير وعاد للوضع.
1: لكن تجاوزنا مرحلة الرسائل المتبادلة والردود، لأن الخارجية تقول نص جاهز تقريبا أمام المرجعيات لاتخاذ القرار.
4: هكذا كان قبل 3 أسابيع أيضا. النص أيضا كان جاهز، ذهب للولايات المتحدة أصبح غير جاهز. لذلك أنا أقول بأننا علينا أن نتريث قليلا. هناك أمل بأن يوقع هذا الاتفاق، لكن 40 مرة التي أعلن فيها الرئيس ترامب تدفعني للحذر في قبول سرديته.
1: لافت أيضا دكتور محمد هلسة في الموقف الإسرائيلي النأي بالنفس عن هذه المذكرة، مع التأكيد على التزامات الرئيس الأمريكي. كيف تقرأ بيان مكتب نتنياهو؟
5: التحية لك أستاذ زين العابدين ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. في الواقع هنالك ملاحظة يعني تكاد لا تخطئها العين فيما يتعلق بسقوف المواقف الإسرائيلية. هنالك هبوط يعني حاد في منحنى سقوف المواقف الإسرائيلية، بدأ يعني فيش ببداية الحرب بالحديث عن شراكة عسكرية سياسية مرتفعة جدا ومفاخرة بهذا التنسيق المرتفع ما بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ثم تحول في يعني درجة أدنى بعد أن

0: وافق رئيس الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار وذهب إلى المسار التفاوضي، إلى مسعى إسرائيلي إلى محاولة التأثير على هذه المفاوضات، لعل وعسى أن يأخذ الرئيس ترامب بشروط إسرائيل والحزمة التي حاولت إسرائيل أن تفرضها على هذا المسار، أو في أحسن الأحوال أن تفجر إسرائيل هذا المسار وتذهب مرة أخرى إلى الحرب وتجر رئيس الولايات المتحدة معها. ومن ثم في هذه المحطة التحول من محاولة أو مسعى تأثير على المفاوضات إلى محاولة أو مسعى نتنياهو ألا تؤثر المفاوضات أو المسار الدبلوماسي أو ما ينتج عنه على نتنياهو، على صورة نتنياهو. ولذلك لجوء نتنياهو إلى النائب النفس عن هذا الاتفاق ليس لأن ترامب فاجأه به أو لأنه بدأ الحديث المتفائل عنه فجأة دون أن تعلم إسرائيل، لأن ترامب ربط يعني نتنياهو بمعرفة هذا الاتفاق وبما قد يترتب عنه. ولذلك نتنياهو اليوم في ظني أنه يعلم في نهاية المطاف ما الذي ستفضي عنه هذه المفاوضات، وأنها في حقيقتها وفي نهايتها لن تفضي عن شيء تريده إسرائيل كما كانت تتمنى، الحزمة الكاملة التي تحدثت عنها من حيث تدخل إيران في المنطقة، من حيث الصواريخ البالستية، من حيث اليورانيوم المخصب وغيرها من
1: يعني
0: القضايا التي
1: أنت
0: حاولت
1: ذكرت
0: إسرائيل أن تفرضها.
1: الملاحظة دكتور هلسة على انخفاض السقوف الإسرائيلية، بيان نتنياهو حينما تحدث عن الصواريخ البالستية لم يقل إنهاء برنامج الصواريخ الإيراني كما كان يطالب من قبل، قال الحد من الصواريخ، من إنتاج الصواريخ الإيرانية. كيف تفهم ذلك؟
0: ولذلك أنا قلت يعني هذا النائب النفس ومحاولة يعني التراجع حتى في طبيعة سقوف الخطاب كما تفضلت هي في محاولة للقول بأن هذه ليست سقوف إسرائيل التي كانت. ونتنياهو معروف بكذبه في الداخل الإسرائيلي، هو يقول الموقف ثم سرعان ما يتراجع عنه، هو يحاول اليوم أن يغلف هذا الذي يجري بغلاف سقوف منخفض وبناء عن طبيعة الاتفاق وما قد ينتج عنه، لأنه يعلم في نهاية المطاف أن هذا سيكون له ضرر كبير جدا على نتنياهو في خضم الأضرار الأخرى التي تلحق به في سياق مثلا ما يجري في لبنان وفي سياق الصراعات التي تجري في الداخل الإسرائيلي الذي سيتمخض عنه هذا الاتفاق سيلحق بضرر بنتنياهو. وأنا في ظني أن نتنياهو يعلم وصل للأذن الإسرائيلية جزء مما سيكون عليه الاتفاق أو صورة الاتفاق النهائي. وأشير هنا والذي تابع الإعلام الإسرائيلي في الساعات الأخيرة إلى يعني استخدام الإعلام الإسرائيلي لمصطلح الهوس القهري لدى الرئيس ترامب في الذهاب إلى هذا الاتفاق، مع يعني ارتفاع السقوف، سقوف التفاؤل الإسرائيلية في الساعات القليلة الماضية حينما هدد بالضربة الثانية لإيران، لكن الإسرائيلي ظلت يده على قلبه لأنه جرب ترامب في محطات سابقة بعد وقف إطلاق النار، وكل التهديدات التي يعني أطلقها تمخضت على لا شيء في نهاية المطاف، وظل الإسرائيلي يعني يشعر بأن رغبته في العودة إلى القتال هي
1: طيب
0: محفوفة دائما بمخاطر رغبة رئيس الولايات المتحدة على العودة إلى المسار التفاوضي. وأختم هنا أخي زين العابدين فقط بأنه اليوم يستوي في المجتمع الإسرائيلي الإشارة إلى أن شعبية رئيس الولايات المتحدة في الداخل الإسرائيلي ليست كما كانت كما بدأت، وشعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا نتاج هذا المسار هي أيضا تتآكل. إذا هنالك إضرار مشترك بسبب هذا المسار التفاوضي في صورة رئيس الولايات المتحدة في الداخل الإسرائيلي وفي صورة نتنياهو أيضا في الداخل الإسرائيلي.
1: الغائب الحاضر فيما أعلنه ترامب حتى هذه اللحظة الدكتور جو ماكرون من جبل لبنان هو لبنان، لم يذكر أي شيء عن لبنان. هل مفهوم ضمنيا أن لبنان جزء من الاتفاقات الأمريكية الإيرانية وفي مذكرة التفاهم التي كان أول بند فيها حسب ما تسرب من قبل هو وقف الحرب في كل الجبهات، على الأقل هذا هو المطلب الإيراني، لكن لم يذكر لا ترامب ولا أي مسؤول آخر أي شيء عن لبنان، كيف تفهم ذلك؟
2: يعني بطبيعة الحال لبنان ليس هو يعني الأساس في أي اتفاق بين الطرفين، يعني واضح أن هناك قضايا أكثر إلحاحا في هذا الموضوع. لبنان هو أحد يعني الانعكاسات في هذا الإطار، لكن لابد من التعليق قليلا على الاتفاق أو ليس اتفاق، لأننا نتحدث لا عن اتفاق حتى الآن ولا عن نص واضح يمكن البناء عليه لتفسير ما قد يجري من انعكاسات إقليمية. والسؤال أيضا ليس فقط التوقيع بل مدى استعداد الطرفين لتحمل التكلفة السياسية لهكذا اتفاق. هناك أسئلة حول يعني حول التنفيذ، حول التحقق من الاتفاق، ما هي مواقف إسرائيل، المعارضين في الكونغرس، ربما كل هذه الأمور لم تكتمل بعد الصورة. بالنسبة إلى لبنان، إذا وافقت إيران على وقف إطلاق النار بدون وقف إطلاق شامل يعني بمعنى جنوب لبنان أيضا، هذا سيطرح تساؤلات. لكن باعتقادي إذا كان نص الاتفاق حين نراه هو

0: ونقرأه بتمعن يشمل جنوب لبنان، هذا سينعكس بنظري إلى توتر سياسي في لبنان، يعني ينهي الحرب على الحدود وينعكس إلى صراع داخلي في لبنان على المستوى السياسي. هذا الاتفاق لا يحل المشاكل الرئيسية بين إيران وأمريكا، هو ترتيب لبناء الثقة، توقف مؤقت عن القتال، تنظيم النزاع إلى حد ما، وهذا سينعكس أعتقد توتر سياسي في لبنان، انتقال إذا فعلا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان، لأن إسرائيل حساباتها ستكون مختلفة عن أمريكا في لبنان وفي المنطقة بشكل عام. ورأينا هذا الأمر في بيان نتنياهو الذي أخذ مسافة ولم يعترض بشكل واضح، لكنه أيضا واضح أن لديه تساؤلات حول لبنان وغيره من الجبهات الآن. فبالتالي أعتقد السؤال مفتوح الآن، الأهم هو موضوع النووي ومضيق هرمز. لبنان أعتقد هو أولوية أساسية بالنسبة لإيران لوقف إطلاق النار، أما بالنسبة لنتنياهو هي لبنان هو ساحة لمحاولة عرقلة أي اتفاق إيراني أمريكي على المدى الطويل. يعني نتنياهو سيأخذ وقته في محاولة تصويب على هذا الاتفاق، وأعتقد لبنان هو أحد الساحات الرئيسية لهذا الأمر.
1: دكتور حسن أحمديان، هل ما زال وقف إطلاق النار في لبنان أولوية في هذه المرحلة بالنسبة لإيران؟
2: أكيد إنهاء الحرب إقليميا كانت في النص السابق، يعني حتى يتضح هذا النص الجديد. لا يسعنا التأكيد، لكن كمبدأ متفق عليه لم أجد خلافا بين المسؤولين في إيران حول ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار والحرب إقليميا، وهذا تقديري أنه أكيد سيكون جزءا من لأنه في النهاية ليست القضية أحد بعدين تهتم بهما إيران، البعد الاقتصادي أهم ما تهتم
1: به. هل لدى إيران تعريف محدد لوقف إطلاق النار في لبنان؟
2: وقف إطلاق النار وجدول،
1: لأنه كان هنالك وقف إطلاق نار ليس بوقف إطلاق النار وتعايشت معه إيران،
2: أدى ذلك إلى وقف إيران أيضا لمرور الأمريكي بمضيق هرمز. يعني أمام أي نقد للاتفاق ستنقض إيران وتتوقف أيضا. الاتفاق هو من الجانبين، إما يطبق من الجانبين أو يتوقف من الجانبين، ولذلك لأن إيران بيدها ورقة ضغط هامة فبمقدورها الضغط المتبادل إن تنصل الطرف الآخر. الحديث في طهران عن وقف إطلاق النار في لبنان لا يقف عند وقف النار، بل أيضا يأتي بجدول الانسحاب الإسرائيلي، إلى أي مدى إسرائيل ستقبل وترضى.
1: هذا في المرحلة الأولى في مذكرة التفاهم، أما متروك لمناقشات الإسرائيليين واللبنانيين ثم نقاشات الأمريكيين والإيرانيين.
2: كما قلت لك، النص السابق كان يبني على جدول الانسحاب في ظل 60 يوم، فننتظر لنرى تفاصيل هذا الاتفاق.
1: إلى أي مدى الرئيس الأمريكي راغب، ولا أقول قادر، سيتم في أن يضغط على إسرائيل لوقف القتال في لبنان؟
3: تحدثت سابقا عن التغيير في كيفية حديثي وكلام الرئيس ترامب، هو دائما ينشر منشوراته يوميا ويغرد ويتحدث، وفي الأيام القليلة الماضية ما رأيناه هو إحباط واضح بإسرائيل وتصرفاتها، والبيان الأكثر صراحة كان قبل 4 أيام، قال إذا ما إسرائيل أصرت بالاستمرار فقد تجد ردا من إيران وقد تجد نفسها في حرب تكون فيها وحدها. هو لم يقل هذا في المكالمة الخاصة مع نتنياهو سابقا، ولكن قال هذا علنا لكي يضمن أن هذا يعتبر صفعة لإسرائيل، إذن إما أن ترجعوا إلى رشدكم أو أن تجدوا أنفسكم في مكان لا تريدون أن تجدوا أنفسكم فيه. لذلك هو قام بهذا العمل وقام بالتغيير علنا بطريقة تعامل الولايات المتحدة مع إسرائيل وتوقعات ما يتوقعه من إسرائيل. وأيضا سألت قبل بضع دقائق إن كنا نتوقع أن نرى هذا الأمر يتم فورا. قبل أسبوع أو 9 أيام يوم الأربعاء، الولايات المتحدة عندما كان هناك وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وتم إصداره في بيان مشترك من البلدين، حزب الله وإيران عارضا ذلك، ولكن عندما البلدان كانا يتفقان الأمين العام للأمم المتحدة خرج فورا وقال نحن بحاجة إلى أن نضع قوات حفظ سلام على الحدود بينهما، وهذا يعني أن إسرائيل ستعود إلى إسرائيل، ولكن سيكون هناك قوات حفظ سلام للحفاظ على السلام. إذن لن أفاجأ إن كان هذا جزءا من الاتفاقية أينما كانت، ونتوقع لهذا الأمر أن يتم عاجلا لا آجلا.
1: لإسرائيل دكتور شرقاوي أصدقاء كثيرون في واشنطن يؤثرون في كثير من السياسات، لكن شهدنا أيضا عبر التاريخ رؤساء أمريكيين يفرضون أشياء على إسرائيل، منهم هذا الرئيس الأمريكي الحالي، منهم جورج بوش الأب وجيمس بيكر حينما كان وزير خارجيته. هل نحن أمام لحظة مماثلة الآن؟
4: أولا إذا تتبعنا مسار الوساطة الإقليمية، كانت هناك فرصة ذهبية يوم 11 أبريل عندما اجتمع المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون في إسلام أباد، ثم يوم 23 مايو يوم تسليم مذكرة التفاهم إلى البيت الأبيض، وقبل أمس 10 يونيو يوم اجتماع الوسيطين الباكستاني والقطري. وأعتقد أن ما يظهر الآن هذا الحديث عن مشروع اتفاق هو نعتبره ذروة التطورات الإيجابية على الصعيد الدبلوماسي، وأنا من الذين الآن يتنفسون الصعداء، وأعتقد أن
1: ولم تكن كذلك طوال الفترة الماضية،
4: ولكن أيضا في نفس الوقت أرى أن هذه اللحظة التي نحتفي بها بميلاد مشروع اتفاق، مشروع سلام، مشروع توافق بين الإيرانيين والأمريكيين، أخشى أنها لن تعمر طويلا. وهنا أستحضر الدور الإسرائيلي، وبالتالي ما سأقوله قد يبدو غريبا أو غير منطقي، ولكن هذا ما أقوله من باب هل يستطيع ترامب أن يحمي مسار المفاوضات والوصول إلى اتفاق في المستقبل بعد هذا الإعلان؟ بمعنى هل نكتفي فقط بما تتوافق عليه الإرادات السياسية في طهران وفي واشنطن، أم ينبغي على أطراف أخرى، بمعنى على ترامب، أن يجعل إسرائيل وبعض الأطراف الأخرى توقع أيضا على الاتفاق وتلتزم بهذا الاتفاق؟ وقد أذهب في حديث الغريب إلى أنه من المنطقة أيضا أن يوقع نتنياهو ويوقع قادة حزب الله، كل الأطراف المباشرة في هذا الصراع ينبغي أن تصطف خلف الاتفاق وأن تلتزم به. ما لم يحدث هذا، قد نحتفي باتفاق ترامب والإيرانيين ولكنه يمشي على طريق محفوف بالمخاطر. غدا بعد غد قد ينفجر الموقف في الضاحية الجنوبية، قد يفعل نتنياهو ما يود من إعادة تأليب النفوس وإشعال النار من جديد، وتعود بعض الأصوات في الحرس الثوري وفي القيادة في طهران لتقول ينبغي أن نظل أوفياء لمبدأ وقف إطلاق النار على جميع الجبهات. فإذا نحن في دائرة قد تبدو مكتملة، ولكنها للأسف قبل أن تكتمل تنفتح الدائرة الأخرى. إسرائيل وحزب الله يهددان من الآن، يهددان مآل هذا الاتفاق. حكمة ترامب هي أن كما قلت من قبل أن يكون هيجل يدافع عن أطروحته حتى النهاية ويحميها من الأطروحة المناقضة، وهي أطروحة إسرائيل وضرورة كسر عظام إيران، وإلا لن يبتسم نتنياهو ولن يكون شريكا في هذا الاتفاق.
1: يعني يدافع عن أطروحته ويكسر عظام إيران،
4: لا، أن يمنع نتنياهو من الاستمرار في هذا الحلم بأن نتنياهو لن يقبل أي شيء ما دون كسر عظام طهران في هذه المرحلة.
1: ماذا بيد نتنياهو أن يفعل دكتور محمد هلسة إذا قررت الولايات المتحدة المضي قدما في هذا الطريق، مذكرة تفاهم مع الإيرانيين ثم اتفاق سلام نهائي أو اتفاق نهائي، لا نريد أن نقول سلام لأنه كلمة سلام أصبحت كلمة كبيرة الآن في الشرق الأوسط، لكن ما الذي يمكن أن يفعله؟
5: بدأنا حديثنا أخي زين العابدين قبل قليل بفكرة النأي بالنفس عن هذا الاتفاق، وهذه بحد ذاتها اليوم هي هدف لنتنياهو. ولاحظ بأنه ينتقل في الملف الإيراني من طموحه بأن يكون الأكثر منفعة له حينما كان يخطط لإسقاط النظام وتحقيق الأهداف، إلى طموحه بأن يعني يحوله بالهدف الأقل ضررا عليه، وهو الأكثر ضررا عليه الآن. الآن في سياق

0: سياسة النأي بالنفس، لاحظ بأن نتنياهو لم يأتي على ذكر الملف اللبناني، وأيضا رئيس الولايات المتحدة لم يأتي أيضا على ذكر الملف اللبناني. ولذلك يعني اليوم يطمح نتنياهو ألا يعني يصار في سياق الاتفاق النهائي إلى ترتيبات بشكل أو بآخر تقيد حركة نتنياهو أكثر فيما يتعلق بالملف اللبناني، لأنه في الملف الإيراني هنالك قناعة شبه مطلقة اليوم في الداخل الإسرائيلي بأن على إسرائيل أن تكتفي وتلتزم بسقف الشروط التي سيفرضها رئيس الولايات المتحدة، وبأنها لن تستطيع أن تتجاوزها بشكل من الأشكال. اليوم مقاربة نتنياهو هي أن يترك ملف إيران للولايات المتحدة تفعل به ما تشاء، مقابل أن تترك له إيران ملف لبنان وملف غزة ليفعل به ما يشاء. وأظن أن هذه المقاربة التي سيحاول أن يلعب عليها نتنياهو اليوم، وفي سياق ربما الموقف النهائي في قناعة إسرائيلية أخرى اليوم تتبلور، هي أنه لم تفلح إسرائيل لا في سياق المسار العسكري في لبنان ولا في سياق المسار الدبلوماسي أن تفرض إخضاع حزب الله وأن تفرض شروطها عليه. ولذلك اليوم يتبلور موقف في داخل إسرائيل يقول بأنه ربما في إطار اتفاق
1: ما هو تعريف
0: مع
1: ذلك
0: الولايات المتحدة وبسبب
1: دكتور محمد هلسة؟ يعني لأنه التعريفات تبدأ بسقوف مرتفعة ثم تنزل شيئا فشيئا، ما هو التعريف الإسرائيلي الآن لاتفاق جيد مع لبنان؟
0: تثبيت الواقع القائم، وعود إسرائيلية بالتزامات متدرجة مؤجلة مشروطة، حرية عمل عسكري ربما تتنازل عنها إسرائيل إذا يعني أوقف حزب الله إطلاق النار، الضمان من قبل إيران بقبول حزب الله بشروط الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة بأن إسرائيل ستنسحب تدريجيا مع دخول الجيش اللبناني تدريجيا إلى المناطق التجريبية، وهلم جرى، بمعنى أنه يضاف إلى عنصر يعني الاتفاق السياسي الذي قيل بأن إيران وقعت عليه أن إسرائيل وقعت عليه مع لبنان، عنصر يعني موافقة أو دخول إيران على الخط لضمان موافقة حزب الله. هذا لم يكن في سياق المحطة السابقة. اليوم ربما إسرائيل تطمح بأن الولايات المتحدة أيضا قد تمنحه هذا الشيء، أن إيران يعني تضمن لحزب الله انسحاب إسرائيلي والولايات المتحدة تضمن لإسرائيل وقف إطلاق النار من قبل الحزب، يبدأ العمل التدريجي اللي من طرف الإسرائيلي. الإسرائيلي يراهن على عامل الزمن ويراهن على عدم مقدرة الدولة على الإفاء بشروطها فيما يتعلق بنزع سلاح الحزب وأن تكون ضامنة للأمن، فيحول ربما المؤقت إلى دائم ويأخذ وقتا طويلا في موضوع الانسحاب. هذا على الأقل سيمرر نتنياهو فترة الثلاثة أشهر المتبقية في موضوع الوصول إلى صندوق الاقتراع دون والانتخابات الإسرائيلية دون أن ينسحب نتنياهو بشكل كامل، وبالتالي يخفف الضرر الذي قد ينشأ من فكرة الانسحاب ومن فكرة يعني تقييد حريات عمل إسرائيل. سيبيع للإسرائيليين فكرة أنه السيطرة العسكرية وإخضاع الحزب وعدم مقدرته على إطلاق النار ودفع مقاتلي الحزب وتعقيد قدرتهم على إطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل كإنجاز، وهذا ربما يكون يعني
1: المشكلة أنه زعم ذلك من قبل وحينما دخل أكثر في جنوب لبنان قتل أكثر من 30 عسكريا إسرائيليا حتى هذه اللحظة، وأيضا استمرت الصواريخ في استهداف هؤلاء الجنود والوصول حتى إلى شمال إسرائيل. لكن دكتور جو، حينما يقول رئيس الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني إن مستقبل لبنان ليس بيد إيران أو بيد إسرائيل، يعني هل هنالك عدم رغبة إيرانية لبنانية بتاتا بالاستفادة من دخول إيران على محور لبنان كمفاوض وكشريك يطالب الحزب الله طبعا يطالب بوقف إطلاق النار ووقف الحرب على لبنان، لا تريد الدولة اللبنانية الاستفادة من هذه الورقة أبدا؟
2: يعني هذا كلام نظري، يعني المشكلة ليس هناك مفهوم سيادة واضح في لبنان، هذه أزمة كيانية في البلد، يعني هناك تدخل كبير من الأطراف المعنية، هناك محاولة يعني إيجاد خطاب إلى حد ما يعزز هذا الأمر، لكن حتى المسؤولين اللبنانيين في جلساتهم الخاصة يقرون بأنهم يعني يتأثرون بهذه المسارات. السؤال الأساسي الآن، كان هناك اتفاق الذي حصل بين إيران وأمريكا حول مضيق هرمز، تم ترجمته في المسار اللبناني الإسرائيلي التفاوضي بشكل مباشر. الآن سيكون إذا تم توصل الاتفاق بعد يومين أو أكثر أو أقل

0: السؤال هو كيف سيتم ترجمة وقف إطلاق النار في لبنان؟ هل سيتم عبر اجتماع 22 حزيران يونيو الماضي، أو سيتم فصل المسارات بشكل رسمي وإعلان وقف إطلاق النار بلبنان نتيجة هذا الاتفاق؟ يعني الإخراج مهم بالنسبة للبنان، لإسرائيل، وحتى لإيران في مكان ما. يعني لا يمكن فصل المسارات بالفكرة الأمريكية إذا كان هذا الاتفاق سينهي الحرب في لبنان. لكن السؤال الأساسي يدخل بماذا سيحصل في هذا الاتفاق. حتى الآن إسرائيل تدخل في هذا التفاوض بشكل بالقوة إلى حد ما، ليس طوعا، بقرار من ترامب. السؤال ماذا سيحصل في النسخة الأخيرة من الاتفاق؟ هل سيتم تحديد جدول زمني للانسحاب؟ هل سيخرج مقاتلي حزب الله جنوب الليطاني كما ذكر الاتفاق؟ يعني كلها أمور ليست واضحة. يعني إمكانية التفجير في لبنان كبيرة لأن التفاصيل معقدة، فرض الاشتباك صعب. تحدث ضيفك عن قوات حفظ السلام، هذه فكرة طموحة باتفاق. يعني هناك قوات اليونيفيل، والأمريكيين والإسرائيليين أنهوا مهامها نهاية العام. يعني لا أحد من الطرف الأمريكي والإسرائيلي يريد عودة قوات حفظ السلام. الاتفاق ليس طموحا لهذه الدرجة. يعني لابد من العودة إلى البدايات، أي وقف إطلاق النار، محاولة فض الاشتباك، محاولة نشر الجيش لتأمين هذا الاستقرار. أبعد من ذلك لا يمكن أن يحدث أي شيء بدون سقف التفاوض الأمريكي الإيراني الذي يسمح بترتيبات تجبر نتنياهو إلى حد ما، وحتى الطرف اللبناني أو حزب الله، لتقديم تنازلات في المرحلة المقبلة.
1: سيتم فيما يتعلق بتصور هذه الإدارة لدور إيران في المستقبل، هل هو بالضرورة دولة منكفئة على ذاتها لا تتدخل في شؤون الآخرين، دولة يصفونها بطبيعية، مع أنه لا توجد تقريبا هنالك ندرة في الدول الطبيعية في المنطقة، كل الدول تدخلت في كل الدول تقريبا في المنطقة، سوريا تدخل فيها الجميع، ليبيا تدخل فيها الجميع، السودان تدخل فيه الجميع، اليمن تدخل فيه الجميع، طبعا إسرائيل تتدخل في كل الدول التي تحيط بها، فمسألة الدولة الطبيعية غير موجودة تقريبا. فهل تفكر هذه الإدارة في هذه النقطة، أم يعني هي نقطة محورية بالنسبة لها ألا تتدخل إيران، أن تنكفئ على ذاتها وكفى، وهذا ستكون إيران وحدها المنكفئة على ذاتها في هذه الحالة؟
2: تعلمون، إذا ما نظرتم إلى الثلاثة أهداف التي وضعها الرئيس ترامب منذ بداية الحرب حتى العام الماضي، فالثلاثة أهداف كانت هي لا سلاح نووي وصواريخ باليستية أقل، ولكن أيضا التخلص من دعم إيران للمجموعات الإرهابية أو الوكلاء في المنطقة، سواء كانوا حزب الله أو حماس أو الحوثيون، وكانوا هم مصدر إزعاج وصعوبات في كل المنطقة ومتاعب على مدى أعوام. وبدعم إيران وبتوجيه إيران وبتصليح إيران لهم، إذن فالفكرة أنهم قد يبتعدوا عن هذا بكل تأكيد ينفع المنطقة ككل، ولكن هذا ينفع إيران وشعب إيران. فإيران جغرافيا هي في موقع رائع للتجارة والتبادل التجاري، ولكن لديهم فرصة كشعب من أن يجعلوا هذا البلد يزدهر إذا ما ركزوا على ذلك. وسمعت حسن يقول إذا ما رفعت العقوبات وأمور أخرى والأصول المجمدة إذا ما تم الإفراج عنها، فهذا يعطي إيران تقدما اقتصاديا. وبالنظر إلى هذه الفرص يمكن لإيران أن تكون عظيمة وأن تتفاعل بود مع الجيران، والتركيز على مدى أعوام كان على أمور سوى الرخاء الاقتصادي لشعبها. إذن أعتقد أن الأمل هو أن هذا هو المسار الذي سيسيرون فيه، لأنه يعتبر فرصة عظيمة لهم.
1: فرصة بالفعل لدكتور حسن أحمديان أن تكون إيران مهتمة بنفسها بشؤونها، لا تتدخل في شؤون الآخرين، ترفع عنها العقوبات، تنتعش اقتصاديا، يعيش الشعب في بحبوحة أكثر، أليست هذه فرصة؟
3: بكل تأكيد، لكن هذه الفرصة لا تتاح لإيران أمريكيا، هي فرصة داخلية. الولايات المتحدة عملت جاهدة على إيقاف هذه الفرصة منذ 79، منذ أن خرجت إيران من بيت الطاعة الأمريكية. ولذلك نحن إزاء هذا الضغط منذ 47 سنة، لأن إيران اختارت

0: رقي بشكل مستقل.
1: اختارت أن تعادي أمريكا، هذا هو السبب.
0: الولايات المتحدة
1: أنها تعادي أمريكا وأنها دخلت في حروب في المنطقة كذلك.
0: أبدا، لاحظ أنه أول حزمة عقوبات على إيران حدثت قبل حادثة السفارة الأمريكية. الانقلاب الذي حدث في أول سنة للثورة الإيرانية، عندما يختار الإيرانيون حكومتهم تعمل الولايات المتحدة على إسقاطها. هذا حدث في 53 وحدث بعد 79، لأنه الإيرانيون اختاروا النمو الغير تبعي. هناك طريقتين بشكل عام التنمية، التنمية إما تذهب بشكل تبعي أو غير تبعي. إيران اختارت التنمية المستقلة، وهذا ما أزعج الأمريكيين، لأنه إيران بجغرافيتها كما قال وموقعها وغير ذلك وسابقتها في التحالف مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تبقى مستقلة. ولذلك عندما وقعت الاتفاق النووي ظنا منها بأنها تنتهج مسارا شبيه بمسار الصين، النموذج الصيني، تتفق مع الولايات المتحدة تتركها جانبا وتنمو اقتصاديا بشكل مستقل، أتتها الولايات المتحدة ونقضت ذلك وفرضت عليها عقوبات أكبر، لأن النمو الإيراني وصل إلى 15% أعلى من أي نمو في سنتين الأولين بعد توقيع الاتفاق بشكل مستقل، وهذا كان مزعج.
1: وفي هاتين السنتين كان الدعم الإيراني الواضح لنظام سوريا، نظام بشار الأسد، هو الذي أبقاه، هو الذي قتل من السوريين أكثر من 500 ألف سوري، هو الذي شرد 14 مليون سوري. هل هذا حقق أي شيء لإيران؟
0: سؤالك للضيف الأمريكي كان أكثر عدالة من هذا السؤال، لأنه الكل تدخل في سوريا بالفعل. إيران عليها مآخذ كما على الآخرين، لكن يجب عدم اجتزاء الأمر على إيران. هي سياسة استمرت منذ بدء التدخل في سوريا عام 2011 من كل الجهات لإسقاط النظام أو لإبقاء النظام، والاتفاق النووي لم يكن له رابط مباشر بهذا الفعل في سوريا.
1: أتاح كثير من الأموال لإيران،
0: هذه أموال إيرانية في النهاية.
1: طيب دكتور شرقاوي، يعني هل نحن أمام لحظة مجرد إطفاء حريق هنا وحريق هناك، أم لحظة استراتيجية يفكر الفاعلون فيها بشكل استراتيجي لتصور يعني طويل المدى وليس مؤقت مرهون بتغير رئيس حكومة هنا ورئيس دولة هناك؟
2: قبل الإجابة دعني أعلق على ما تفضل به تيم من اليمين وحسن من اليسار، وكنت أتمنى لا يتوقفا عند ويل للمصلين. أنت سألت عن الدولة الطبيعية في الشرق الأوسط، سواء أخذنا الدور الأمريكي أو أخذنا الدور الإيراني، على الأقل منذ حرب العراق إلى الآن غاب عصر الدول الطبيعية وحضر عصر الدول الفاشلة أو الدول الهشة. وكلما دققنا في مدى هشاشة أو فشل هذه الدول العربية من سوريا إلى العراق إلى لبنان إلى السودان إلى ليبيا ودول أخرى، إلا ووجدنا بصمات أمريكية وبصمات إيرانية بنسب مختلفة. فعلى الأقل من باب المسؤولية العلمية، على الأقل أن نحتكم أن فعلا طهران وواشنطن بمعية تل أبيب بمعية إسرائيل، جميع هذه الأطراف الثلاثة ساهمت فيما نعتبره الآن استثناء على قاعدة الدولة الطبيعية. بل الأكثر من هذا، منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر كثافة وأكثر ولادة للفواعل غير الدولتية، نون ستيت أكترز، من حزب الله إلى حماس إلى إلى إلى، ودائما بمؤثرات خارجية أكثر من ولادة طبيعية أو ولادة عضوية في التربة السياسية المحلية. فإذا الأيادي الأمريكية والأيادي الإيرانية تشترك في ما وصل إليه هذا الشرق الأوسط. الآن أعود إلى سؤالك، هل الآن نحن أمام وضع يمكن البناء عليه في المستقبل؟ لا أرى حقيقة أننا أمام لا صنع سلام بالمفهوم التقني ولا بناء سلام بالمفهوم المنشود، بمعنى هذا الاتفاق سيؤسس لنا بنية في العلاقات الدولية تحمي العلاقة بين طهران وواشنطن من العودة إلى الصراع المسلح. أعتقد هذه خطوة إلى الأمام، خطوة ضمن ما نسميه بالسلام السلبي، وأن هناك لغة الاتفاق، وقد نصل سواء في الدوحة أو في عاصمة أوروبية إلى أننا سنرى الوسطاء والوفدين الإيراني والأمريكي يوقعون على الاتفاق.

0: وحتى هذا في حد ذاته لن يكون كافيا. طيب. لماذا؟ لأننا نحتاج ما نسميه بالسلام الإيجابي، وهو أن هناك آليات وهناك حاجات تؤسس للمرحلة لا يعود فيها القصف. بمعنى، هل فعلا ترامب الآن يفكر في عدم استخدام الصواريخ أو الهجمات ضد الإيرانيين؟ وهل الإيرانيون الآن فعلا على قلب رجل واحد في أنهم أنهوا صفحة التصعيد العسكري ويريدون حقيقة الحل الدبلوماسي؟ هذا هو التحدي الذي ينبغي أن يطرح أمامنا اليوم.
1: سأسأل أيضا الدكتور محمد هلسة عن إن كانت بنية إسرائيل كمجتمع وكحكومة وكنظام سياسي يمكن أن تنتج سلاما طويل الأمد مع أي طرف عربي أو في المنطقة باختصار.
2: تاريخيا، حتى بعيدا عن سياق الحروب التي تشعلها إسرائيل في الجبهات المختلفة، ظل عامل الأمن أو ما يسميه الإسرائيليون الراية الأمنية تفوق كل الرايات. واليوم يعني السياسة كلها في قبضة الأمن في إسرائيل. بعد 7 أكتوبر كل المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة من الطوارئ. قبل ذلك كانت قصة فزاعة التهديد الذي تشكله إيران ويشكله حزب الله وتشكله حماس هي يعني الوسيلة والعصا الغليظة التي يهز بها النظام السياسي في إسرائيل لمحاولة إبقاء المجتمع الإسرائيلي متوثبا وفي حالة شعور دائم بتهديد وجودي يطاله من هو من هناك، حتى يعني يحصل القيادة أو تحصل القيادة السياسية على شرعية داخلية. شكرا. وتحصل أيضا على شرعية وإمداد من الخارج لاستمرار الحروب. ولذلك لا أعتقد
1: فهمت ذلك أنه لا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد هلسة. نعم. من القدس. ونشكر أيضا ضيفنا من جبل لبنان جو معكرون، وضيوفنا في الاستوديو الدكتور شرقاوي، الدكتور أحمد يان وتيم كونستنتاين. وبذلك مشاهدينا نصل لنهاية هذه الساعة من التغطية في قناة الجزيرة، لكن الآن وصلنا رأس الساعة ونذكر بأهم تطورات هذه التغطية للاتفاق الأمريكي الإيراني وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي. كذلك نتابع تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر هذه المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران، وإن توقيع الاتفاق معها قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا. وأضاف ترامب أنه تحدث مع عدد من قادة دول الشرق الأوسط بينهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، وأكد أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن نص التفاهم جاهز تقريبا، وإن إيران أثبتت أنها لا تتهاون مع خطوطها الحمراء. وفي الدوحة قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر والرئيس الأمريكي استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران التي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأورد الديوان الأميري أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. أما في إسرائيل فقال ديوان نتنياهو إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، وإن ترامب تحدث مع نتنياهو بشأنها. وأضاف مكتب نتنياهو أن ترامب ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها. في لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن حكومته لن تنسحب من المفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط. وأكد في تصريحات لوكالة رويترز أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل. أما الجيش الإسرائيلي فقال إنه سيطر عملياتيا على منطقة وادي سلوقي في القطاع الأوسط جنوبي لبنان بهدف إزالة التهديد عن إصبع الجليل ولمطل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، معنا من طهران عدنان بوريني، معنا من رام الله فاطمة خميسي. أهلا بكم جميعا مراسلينا. وسأبدأ معك ناصر الحسيني، وما قاله الرئيس الأمريكي وكيف فهم في واشنطن؟
3: الآن في واشنطن يفهم أن الرئيس الأمريكي توصل إلى صفقة ما، إلى تفاهم ما. الآن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب صامت بشأن هذا التفاهم أو ذكر التفاهم أو التفاق كما يحلو للبعض، وكما استخدم الكلمة أيضا الرئيس الأمريكي استخدم

0: الكلمتين، وبالتالي التساؤلات الآن في واشنطن مع ارتياح مرفوقة بارتياح الأسواق كما رأينا انتعشت اليوم في داو جونز والأسواق المالية. الاقتصاد الأمريكي الآن يتوقع أن لا يترنح، وبالتالي هذا الإعلان داخليا في أمريكا دفع بالأمور نحو الجوانب الإيجابية، لكن الرئيس الأمريكي لم يعطي تفاصيل ما توصل إليه من اتفاق. الأهم الآن بالنسبة للرأي العام الأمريكي أن شبح الحرب يبتعد الآن، وأن الرئيس الأمريكي يستعد وأمريكا وراءه تستعد لطي صفحة من الأزمة مع إيران. لا يقول الرئيس الأمريكي ما هي النقاط التي تمكن من التوصل إلى اتفاق أو تفاهم بشأنها. لا أحد يعرف في واشنطن أين وصلت مطالب الرئيس الأمريكي فيما يخص اليورانيوم مثلا أو السلاح النووي، لكن يقول في تصريحاته اليوم بعد أن فاجأ الأمريكيين بأن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران هذه الليلة، يقول الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف لن يسمح لإيران بالحصول على ذلك السلاح النووي. في نهاية المطاف يؤكد للأمريكيين وللرأي العام، لأنه واضح جدا أنها مجموعة من تصريحات موجهة نحو الداخل الأمريكي، الرئيس الأمريكي يقول بالفعل بعد أيام نفهم، ربما هذا الويكند نهاية عطلة هذا الأسبوع، بعض المصادر تتحدث عن الأسبوع المقبل في أوروبا لن يحضر مراسم احتفال نتوقع لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني، لكن جي دي فانس هو الذي سيحضر وسيمثل الولايات المتحدة. لكن بشكل عام الرأي العام الآن يشعر بأن هناك تقدم ما حصل بفضل بطبيعة الحال الوساطات، ولكن أيضا بفضل أسلوب الرئيس الأمريكي والطريقة التي عالج بها هذا الملف. في غضون ذلك الرئيس الأمريكي والقيادة المركزية الأمريكية تؤكد أيضا عدم صحة كافة ما يصفونه بالادعاءات الإيرانية بشأن مضيق هرمز. مضيق هرمز سيفتح بمجرد توقيع الأسبوع المقبل أو بعد أيام لا ندري متى على مذكرة تفاهم على الجانب الإيراني، وبالتالي هذا ترك جانبا إيجابيا لدى الأوساط الأمريكية من سياسيين وغيرهم، مثلا داعمو الرئيس الأمريكي، حتى من كانوا يطالبون بالتشدد مثل لينزي جرام السناتور يريد أن بعد أن تتم عملية التوقيع أن يعود أن يخرج الملف البيت الأبيض ويعود للكونغرس كي يتم المصادقة عليه كاتفاق أو كمذكرة تفاهم يراقبها الكونغرس وتراقبها الولايات المتحدة مستقبلا. عموما الولايات المتحدة الآن تنتظر أين سيتجه الرئيس الأمريكي مع الجانب الإيراني. مرت على ما يبدو مرحلة الغضب والتهديدات العسكرية، والآن حسب ما نفهم جاء دور الدبلوماسية والدبلوماسية الهادئة. بعد أيام إذن التوقيع، مضيق هرمز سيفتح، وهذا ما كان يريد الرأي العام الأمريكي سماعه.
1: شكرا لك ناصر الحسيني. أظن الجميع يريد أن يسمع أن كل شيء انتهى وانتصرت الدبلوماسية على الحرب، لكن نريد أن نفهم أيضا من عدنان بوريني في طهران رد الخارجية الأمريكية، وإن كان هو الرد الوحيد حتى هذه اللحظة من الجانب الإيراني على ما أعلنه الرئيس الأمريكي.
2: نعم زين، عمليا الخارجية الإيرانية تقول بأن الموضوع قيد البحث والمراقبة. الخارجية الإيرانية قالت أن نص مذكرة التفاهم جاهز تقريبا، ولكن لا يمكن الحديث عن الاتفاق بأنه أمر نهائي. لا تتعامل بقطعية مع الأمور نظرا لأن طهران عمليا تراقب التصريحات الأمريكية التي ستأتي الليلة وغدا فيما يتعلق بما تم الاتفاق عليه مبدئيا على الأوراق، وهذا مرده إلى تجارب سابقة زين بحسب ما تقول الأجواء هنا. التجارب السابقة التي كانت تقول بأن هناك شيء على الأوراق وبأن التصريحات الأمريكية سواء التي تأتي من الرئيس الأمريكي أو من المسؤولين الأمريكيين تأتي في سياق مختلف وتضيف نقاطا لا يتم الحديث عنها كما كنا نرى في المرحلة السابقة من هذه المفاوضات عندما كانت تتم الإشارة إلى الملف النووي مثلا بشكل مباشر. ولكن عمليا الخارجية الإيرانية تقول بأن هذا النص أصبح جاهز تقريبا، بأنه اليوم بيد المراجع العليا في البلاد، وهذه إشارة إلى مجلس الأمن القومي إلى الرئاسة الإيرانية، وبطبيعة الحال المرشد الإيراني صاحب الحل والربط في هذا الأمر. طهران تقول بحسب بيان الخارجية الإيرانية بأنه لم يكن هناك أي تراجع أو تخطي للخطوط الحمراء التي التي وضعتها طهران منذ البداية، وبأن البنود التي كانت تتحدث دوما عنها طهران بأنها جزء من هذه المذكرة هي موجودة، وبأنه تم التوافق على خطوطها العريضة، ولكن واشنطن هي من أخرت هذا الإجراء نظرا لإضافتها بنود إضافية. وتشير الخارجية الإيرانية إلى أن الوسطاء ناشطون في هذه

المراحل تحديدا، ونحن نتحدث عن مراحل حاسمة، وبأن الوسيطان باكستان وقطر فاعلان بهذا الملف. كما تعلم زين فإن هذه الانفراجة التي نراها هي جاءت بعد زيارة الوفد القطري إلى طهران، والحديث عن أن توافقا ما جرى على نص

0: الملف النووي الذي لم يكن حاضرا في الملف، ولكن يبدو أن هناك توافقا بات موجودا على الخطوط العريضة للتفاوض عليه في مرحلة لاحقة، بمعنى وضعت خارطة الطريق إنجاز التعبير للحديث عن هذا الملف في المرحلة الثانية، وضمنت في مذكرة التفاهم بحسب ما تقول المعلومات. فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذه نقطة مهمة، يتم الحديث عن أن هناك صيغة وسط أيضا. طهران كانت تطالب بإدارة كاملة للمضيق، تتحكم فيها بالمسارات أو تحدد فيها المسارات بشكل أدق، وتمنع السفن المعادية وتشترط تسجيل السفن، بالإضافة إلى قضية رسوم الخدمات. يتم تداول أن الصيغة الجديدة تتحدث عن ترتيبات سيتم وضعها فيما يتعلق بمضيق هرمز. هذه الترتيبات ستتم بموافقة الدول المشاطئة لمضيق هرمز. أما قضية الأصول الإيرانية المجمدة، وهذه النقطة هي عمليا كانت العقبة الأساس خلال اليومين الماضيين، هذه النقطة يبدو أنه تم الوصول إلى انفراجة فيها والاتفاق على آلية تسليم الأموال. كان يتم الحديث في وقت سابق عن أن واشنطن ستفرج عن نحو 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، 12 مليار عند التوقيع و12 مليار دولار بعد مرور 60 يوم من توقيع مذكرة التفاهم، وبالتالي ربما نكون بنفس الصيغة أو تغيرات بسيطة فيما يتعلق بهذا الأمر. عمليا نحن نتحدث حاليا عن بحث في إيران فيما يتعلق بهذا النص الذي أصبح جاهز تقريبا، ومراقبة. لا تريد طهران أن تتورط بحسب ما تقول الأجواء هنا بإعلان عن موافقة مباشرة وواضحة دون وضوح كامل في الموقف الأمريكي يتعلق بالالتزام بهذا النص الذي تم التوافق عليه بشكل كامل، وبالتالي نحن أمام ترقب حثيث لهذا المسار. فيما يتعلق بشق خبري متواجد حاليا زين، عندما نتحدث عن هذه الإجراءات التي أو الانفجارات التي تم الحديث عنها في جنوب إيران وفي محيط مضيق هرمز، جاء تفصيل إضافي عن بحرية الحرس الثوري في إعلان أن ما حدث هو عمليا منع إحدى ناقلات النفط من العبور من مضيق هرمز، وبأن المضيق مغلق وبأن هذه السفن لم تسجل في الآلية الإيرانية. هذا يدل من الجانب الإيراني ومن جانب الحرس الثوري على أن الإجراءات السارية في مضيق هرمز هي عمليا قائمة لم تتغير، وهذا ربما يعده الإيرانيون أمرا طبيعيا حتى يتم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بهذه النقاط كلها ومن ضمنها مضيق هرمز.
1: شكرا لك عدنان بوريني من طهران. فاطمة خميسي من رام الله مراسلة الجزيرة، بيان مكتب نتنياهو لم يقبل بالمذكرة ولم يرفضها أيضا.
2: بالضبط زين العابدين، هذا هو الموقف الذي صدر عن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية. بداية هو يتحدث عن عدم ضلوع إسرائيل في إطار هذه التفاهمات، بمعنى أنها دولة ذات سيادة وهذا الاتفاق لا يشملها بشكل مباشر، ما يعني بأنه عبر هذه الجزئية يقول بأن إسرائيل تحتفظ بحقوقها بالرد على أي فعل من قبل إيران، ولكننا نعلم بأن أي فعل خاصة تلك الأعمال العسكرية تتطلب موافقة أمريكية، وبأن هنالك رغبة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن بإعطاء الدبلوماسية المساحة الكافية واستنفاد الفرصة من أجل التوصل إلى تفاهمات. بالإضافة إلى ذلك، هذا البيان الذي ورد عبر مكتب بنيامين نتنياهو يوضح عدة مسائل. يقول بأن الإدارة الأمريكية ملتزمة بتحقيق الغايات الإسرائيلية الأمنية، وبنيامين نتنياهو على إثر ذلك يشكر الرئيس دونالد ترامب. هذه الغايات الأمنية تتمثل بإخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، فرض قيود كبيرة على برنامج إيران الصاروخي الباليستي، تفكيك البنية التحتية المخصصة لتخصيب اليورانيوم، ووقف التمويل الإيراني لما يسمى بوكلاء إيران في المنطقة، في إشارة إلى الفصائل المقاومة في مختلف الجبهات. هذا هو الموقف الرسمي الإسرائيلي. إسرائيل تعتبر بأن الإدارة الأمريكية في أي تفاهم كان سوف تلبي هذه الاحتياجات الأمنية، ومن ناحية أخرى نتنياهو يشدد بأن هذا الاتفاق لا يشمل إسرائيل وإسرائيل ليست طرفا فيه، ما يعني بأن لديها مساحة من المناورة مستقبليا، هكذا يريد القول بنيامين نتنياهو. وبالإضافة الآن زين العابدين، ما يتم نقله من تسريبات إسرائيلية مغايرة لهذا الموقف الرسمي الإسرائيلي. نتنياهو عبر هذا البيان يريد أن يقول بأن هنالك توافق بالرؤى ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة، هنالك مصلحة مشتركة لدى الرئيس

0: أمريكي دونالد ترامب ولدى نتنياهو في إطار هذه التفاهمات أن تلبي هذه الرغبات الأمنية، ولكن خلف الكواليس كان هنالك حالة من الذهول في الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل. بنيامين نتنياهو مساء أمس عقد جلسة مشاورات أمنية لتقييم الأوضاع في الجبهة الإيرانية على إثر حديث دونالد ترامب بأنه يريد توجيه ضربة لإيران كما حصل في الأيام القليلة الماضية، ولكن كل شيء تغير بلحظات، وهذا الأمر انعكس في إسرائيل بحالة من الصدمة لدى هذه الجهات التي كانت تتحضر لاحتمالية استئناف الحرب، على اعتبار أن إسرائيل حتى اللحظة لم تقم بتحديد وبتحقيق الأهداف التي وضعتها خلال حملتها العسكرية على إيران. لذلك هنالك تساؤلات، هل بالفعل هذا الاتفاق الوشيك الذي يسعى دونالد ترامب إلى إبرامه مع طهران سوف يضمن هذه المصالح الأمنية؟ طبعا كما هو معلن زين العابدين بأن هنالك حديث عن فتح لمضيق هرمز، رفع بعض القيود الاقتصادية المفروضة على إيران، وأيضا مسألة رفع الحصار البحري عن المنطقة البحرية في إيران. كل هذه الأمور هي المتداولة على المستوى الرسمي. هذا الأمر يطرح تساؤلات في الداخل الإسرائيلي، أين الحديث عن مصالح إسرائيل الأمنية؟ هل سترحل إلى مراحل المفاوضات المقبلة؟ ما يعني بأن هذا الاتفاق لا يضمن هذه المصالح الأمنية، وهو ما يضع بنيامين نتنياهو في موقف حرج على الرغم من الحديث الرسمي من خلاله بأن هنالك تنسيق، هنالك شراكة، وهنالك حتى صداقة وتفهم لموقف إسرائيل من قبل الولايات المتحدة. لذلك نتنياهو يريد القول بأن هنالك توافق بالرؤى، ولكن هذا الأمر لا ينعكس في الداخل الإسرائيلي. هنالك الكثير من التساؤلات حيال هذه المسائل التي ذكرتها.
1: شكرا لك، وسنطرح كل هذه التساؤلات طبعا على ضيوفنا. شكرا فاطمة خميسي من رام الله، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق، معنا كذلك من الولايات المتحدة من ميامي كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومعنا من واشنطن كذلك دكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ينضم إلينا كذلك من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا من بيروت طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا ضيوفنا. سأبدأ مع السيد مختار حداد من طهران، وما فهمته من بيان الخارجية الإيرانية الذي تحدث عن أن النص جاهز تقريبا ولم يرفض أو ينفي قول الرئيس الأمريكي إن اتفاقا ربما سيوقع قريبا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني هناك هذا التفاوض هو خلاله يعني تم تبادل النصوص عدة مرات، فلذلك هذا مما جعل يعني أن العملية تستمر حتى هذه اللحظة. يعني هناك بعد الصيغة الأخيرة التي جاءت بها باكستان، يعني بعد ذلك هناك الجانب الأمريكي غير بعض البنود، من ثم إيران وضعت بعض الملاحظات، وعدة مرات يعني تم تبادل هذا النص، مما يعني الآن تم التوصل إلى هذا النص الشبه نهائي. لماذا أقول الشبه نهائي؟ لأنه يعني هذا النص كذلك واجه بعض التغييرات، ومن ثم إيران وضعت بعض الملاحظات، وهذه الملاحظات يعني إيران كانت ترى بأن هذه التغييرات التي قد قدمت بها الولايات المتحدة تكون جذرية تؤثر على يعني أساس الصيغة التي كان قد تم التوصل إلى اتفاق حولها قبل يعني أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فلذلك يعني الأمر طال حتى هذه اللحظة. ولكن هذا ليس معناه يعني حتى الآن بأنه إيران وافقت بشكل نهائي، ولكن نعم يعني واضح أن الجانبان وبعد مسعى من جانب الوسطاء، خاصة يعني الوسيط القطري الذي لعب الدور الأساسي خلال الأيام الأخيرة من أجل تقريب وجهات النظر، وهناك كان يعني وفد قطري في طهران، وهذا الوفد القطري يعني جاء من أجل حل الخلافات الموجودة حول هذا النص. فلذلك نعم نحن يعني نقترب من احتمالية التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والأمر يعني يبقى فقط على دراسة نهائية لهذا النص المقترح من جانب إيران، وإيران يعني باعتقادي خلال الأيام القليلة أو الساعات القليلة القادمة ستقدم ردها إلى الوسيط الباكستاني في هذا
1: أنت على
2: المجال.
1: اطلاع سيد مختار، نريد أن نفهم انطباعك، يعني هل الانطباع في طهران من اتصالاتك ومن معارفك هو أننا وصلنا لهذه اللحظة بالفعل؟
2: يعني باعتقادي نحن اقتربنا كثيرا إلى الاتفاق، يعني الحديث عن الاتفاق الآن أصبح يعني أمرا حقيقيا، ولكن هناك توجد مشكلة. يعني حتى قبل أسبوعين أو 3 أسابيع نحن وصلنا إلى مثل هذه المرحلة، ولكن هناك حدث تغييرا مفاجئا من جانب الجانب الأمريكي، ولكن هذه المرة يعني نظرا للدور الذي لعبه الوسطاء وخاصة يعني الوسيط القطري، باعتقادي لا، نحن يعني أصبحنا قريبين جدا إلى
1: طب
2: هذا
1: ما المقصود
2: الاتفاق.
1: بالنص جاهز تقريبا؟ يعني النص ماذا؟ هل هذا النص الذي وضعه الوسطاء هل هو يشمل التعديلات الأمريكية؟ هل نص لكي تضيف عليه إيران تعديلات؟ أم أننا أمام نص نهائي ليس لم يتبقى فيه إلا أن تنظر فيه المراجع العليا والمقصود بها ربما المرشد مجلس الأمن القومي الأعلى ومؤسسات الدولة الأخرى والموافقة عليه دون إضافات أو تعديلات، أم أن هنالك هامش مازال هامشا للتعديلات؟
2: يبدو يعني هناك بعض التعديلات الذي وضعها الجانب الأمريكي، يعني تم التراجع عنها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن تلك التعديلات كانت ستسبب مشاكل خاصة فيما يخص يعني موضوع رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، موضوع البند الأول من الاتفاق. يعني هناك رأينا الجانب الأمريكي هو قال نريد مثلا فصل المسارات، وكذلك موضوع رفع الحصار على الموانئ. هناك يعني رأينا بعض التغييرات والتراجع يعني عن تلك البنود الذي غير فيها الجانب الأمريكي. فالآن نعم يعني هناك الموضوع يعني في إيران، وإيران يعني ستتخذ القرار، ونعم الموضوع الآن بيد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهناك يعني سيتم يعني اتخاذ القرار النهائي من جانب يعني الجهات العليا في إيران، الذي يجب أن تقوم بمصادقة هذا الاتفاق المحتمل.
1: أيضا سيد كاتسمان، ما مفهومك لما تم التوصل إليه؟ هل نحن أمام نص وافقت عليه الولايات المتحدة ووافقت عليه إيران وهو الآن ينتظر فقط التوقيع، أم أننا ما زلنا أمام مساحة أخرى من الرسائل المتبادلة والتعديلات المتبادلة؟
3: Well, thank you for having me on the show again.
4: شكرا جزيلا لكم على استضافتي مجددا، وتحياتي لضيوفكم وللمشاهدين. أعتقد أن هذا المؤشر هو أفضل مؤشر حتى هذه اللحظة على احتمال توصلنا إلى اتفاق. في الماضي الجانب الإيراني كان ينكر أنه قدم أي تنازلات، وكان ينكر أننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، وكان ينكر أي شيء متعلق بتنازلات. أما هذه المرة كما ذكرتم فلم يكن هناك أي إنكار من قبل الجانب الإيراني فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق حول النص النهائي. كان هناك بعض التأخير الذي يتعلق برفع العقوبات، ما إذا كان هذا الرفع سيتم بشكل فوري أو بشكل تدريجي بناء على امتثال إيران. يبدو أن السيد ترامب قدم تنازلات في هذا الصدد، ويبدو أن إيران أيضا قد تكون قدمت تنازلات فيما يتعلق بموضوع تخصيب اليورانيوم، وهي اليوم سوف تمضي قدما بما تعهدت به، وبذلك أقصد تعليق تخصيب اليورانيوم لفترة طويلة والسماح لمراقبي أو السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لديها أو ترقيق هذا اليورانيوم. إذن لدينا نص نهائي على ما يبدو. طبعا احتمال انهيار الاتفاق يبقى قائما، ولكن طهران لا تنكر أفتكر أننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، وهذا يختلف بشكل كبير ونوعي عن الأوضاع السابقة، ولهذا السبب يحدوني التفاؤل بأننا فعلا توصلنا إلى مسودة اتفاق حقيقي. نحن نقول منذ أسابيع أن الفجوة بين الجانبين لم تكن كبيرة جدا، هذا ما أقوله عبر شاشتكم منذ أسابيع، وقد نكون اليوم فعلا أمام احتمال التوصل إلى اتفاق.
1: لكن تقول أيضا أنه يمكن أن يتفجر في أي لحظة. دكتور حسن منيمنا، ما هي عوامل التفجير الحالية في هذا الاتفاق طالما أن هذه رغبة أمريكية وإرادة أمريكية، ويبدو أنها إرادة إيرانية أيضا؟
5: لم نطلع على النص، وبالتالي علينا أن نسير بما تم توصيفه. هذه ليست اتفاقية بين دولتين، ولا هي اتفاق، ولا هو اتفاق بين حكومتين. هذه مذكرة تفاهم، أي أنها جملة من العناوين مع خطوات أولية لإظهار حسن النية. إذن هل هذه المذكرة تتضمن حلاً للمسألة النووية؟ لا أتوقع، لأن هذه مسألة تتطلب نقاشات، هي تضع عناوين. أما فيما يتعلق بما ينفذ، أي بعبارة أخرى بما يمكن متابعته متابعة فورية، فهي ثلاثة أمور: هل سوف يفتح مضيق هرمز بشكل كامل؟ أم هل نحن أمام سجال في هذا الموضوع؟ هذا هو المؤشر الأول. المؤشر الثاني: هل سوف يرفع الحصار بشكل كامل؟ أو هل نحن أمام تدرج بهذا الإطار؟ لأن الرئيس دونالد ترامب قال بأن المضيق سوف يفتح تلقائيا بعد أيام قليلة، وبأن الحصار مستمر إلى أن يجري التوافق على الاتفاق النهائي.
1: هو لم يقل النهائي، يعني هذه النقطة كانت محل جدل، لأن نص ما قاله الرئيس الأمريكي لا يفهم إن كان يقصد النهائي أم يقصد مذكرة التفاهم، وربما الأرجح أنه يقصد مذكرة التفاهم.
5: بالفعل، لأنه يمزج بين الأمرين بشكل دائم. والمؤشر الثالث هو مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية. هذه هي النقاط، بغض النظر عما يتضمنه النص اليوم، نص مذكرة التفاهم، الموقف الأمريكي كان بأنه لا رفع للحصار، فتح المضيق فوري، ولا إفراج عن الأموال. هذا كان الموقف الأمريكي. الموقف الإيراني كان رفع الحصار شرط أساسي، فتح المضيق بالتدرج وتحت رقابة إيرانية، والإفراج عن الأموال شرط أساسي. نتحدث هنا فقط عن الأمور التي هي أمور أولية تمهيدية لإظهار حسن النية. أما الحديث عن البرنامج النووي، طبعا البرنامج الصاروخي لم يأتوا على ذكره، ولا الأذرع في الوقت الحالي، أي الفصائل، وحتى مسألة وقف إطلاق النار قد لا تكون، طالما أن إسرائيل نجحت بالتملص منها، قد لا تكون هي المعيار. المعيار هي هذه النقاط الثلاث: المضيق، الحصار، الأموال. على هذا الأساس نستطيع أن نتبين من تراجع.
1: ماذا عن الحرب
5: ومن
1: ووقف الحرب على كل الجبهات كمطلب إيراني أول في كل الأوراق التي قدمتها إيران من قبل، حسب ما تشير وسائل الإعلام؟
5: نعم، ولكن كما ظهر من الامتناع الإيراني عن متابعة ضرب إسرائيل بعد أن تمنعت إسرائيل عن تبديل قواعد الاشتباك التي كانت فرضتها، أي وقف إطلاق نار في لبنان مع متابعة الحرب في لبنان. لا أفهم كيف هذا، ولكن كان ثمة اعتراض إيراني ميداني على هذه المعادلة، ولكن هذا الاعتراض قد توقف. إذن هل يعود هذا الاعتراض في النص؟ ربما، سوف نرى. ولكن أقول بأن هذه المعايير الثلاثة، المضيق، الحصار، الأموال، هي التي سوف تبين من الطرفين الأمريكي أو الإيراني قد تراجع من أجل تيسير مذكرة التفاهم. ولكن عندما نتحدث عن مذكرة التفاهم لا نتحدث لا عن اتفاق ولا عن اتفاقية، أي الابتهاج والاستعراض والاحتفال بأن المسألة قد انتهت سابق لأوانه. كل ما نتحدث عنه هو إطالة أمد الهدنة فيما لمدى 60 يوما، فيما النقاش فيما يتعلق بالعناوين الموضوعة، والتي قد يكون الرئيس الأمريكي وغير الرئيس الأمريكي قد اشترط لغة ما لهذه العناوين، ولكنها تبقى عناوين وليست توافقات، وبالتأكيد ليست اتفاق. هذا يتعلق بالبرنامج النووي وبغيره.
1: طيب،
5: إذن نحن في مرحلة إطالة أمد الهدنة، وليس في مرحلة التوصل إلى حل. الحل لا يزال بعيدا، وإمكانية، وهنا يمكن أن نفهم تماما لماذا الموقف الإسرائيلي كما موقف الصقور في واشنطن هو موقف انتظار، لأنهم لا يتوقعون بأن تسير الأمور باتجاه حل نهائي، بل يتوقعون عودة للمعركة.

0: حالة بما أنك ذكرت الموقف الإسرائيلي، لأن هنالك من يقول أن إسرائيل ونتنياهو بالتحديد فجر كل التفاهمات السابقة. أستاذ سليمان بشارات، ما هي حسابات إسرائيل؟ يعني طبعا إسرائيل كدولة لا تريد أن تخسر الولايات المتحدة أيا ما كان رئيسها، ولا تريد أن تمضي وحدها في أي يعني حروب إقليمية، خصوصا الحروب الكبرى مع الدول الكبرى كإيران على سبيل المثال. ما هي الحسابات الحالية، ولماذا لم تؤيد إسرائيل ما قاله الرئيس الأمريكي ولم ترفضه أيضا؟
1: تحياتي أستاذ زين ولضيوفكم المشاهدين. باعتقاد الحسابات الإسرائيلية هي تنطلق من مجموعة منطلقات. المنطلق الأول وهو المرتبط فعليا بمفهوم الشراكة التي بناها بنيامين نتنياهو مع دونالد ترامب ومع الإدارة الأمريكية، وهذا ربما هو المفصل الأساسي الذي يرى فيه بنيامين نتنياهو أن خسارة هذه الشراكة يعني خسارة استراتيجية للحلم السياسي لبنيامين نتنياهو، لأن انعكاس الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون انعكاسا مباشرا على الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية، ونحن نعلم طبيعة التركيبة وطبيعة البيئة السياسية الإسرائيلية الداخلية وما هي مقبل عليه من موضوعة التحضير للانتخابات. المنطلق الثاني والمحدد الثاني باعتقادي في الحسابات الإسرائيلية هو متمثل فعليا بالأهداف الاستراتيجية لإسرائيل، بمعنى الحلم الإسرائيلي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وفي النظام السياسي الإيراني وفي القدرات التسليحية الإيرانية وما يرتبط ذلك بمفهوم الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط. هذا بالنسبة لإسرائيل. ربما يكون هناك نوع من الانتكاسة في الوقت الحالي أو انتكاسة مرحلية إذا ما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة تفاهم مع إيران، وأنا أتفق مع ضيفك من واشنطن الدكتور حسن فيما يتعلق بأن هذه مذكرة اتفاق مرحلية وليس اتفاقا نهائيا، ولهذا السبب ربما إسرائيل تتعامل وتتعاطى ليس بحرفية مذكرة التفاهم وإنما بالمضمون أو دعنا نقول بما تشمل من تفاصيل فيما بعد وكيفية تطويع مراحل التنفيذ فيما بعد لصالح إسرائيل، أو كيف يمكن أن توظف إسرائيل روح مذكرة التفاهم فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وهذا ربما من خبرتنا في التعاطي والتعامل كيف أن إسرائيل تعيد صياغة بنود أي اتفاق ابتداء من اتفاق غزة ثم اتفاق لبنان الذي جرى في نوفمبر 2024 وما بعد ذلك من مراحل. إسرائيل عاملت فعليا على إعادة صياغة كل المراحل والبنود بما يمكن أن تستفيد منها وتعيد صياغتها بما يمكن أن يحقق أهدافها. المنطلق الثالث وهو باعتقادي المهم الآن بالنسبة لبنيامين نتنياهو ولإسرائيل، وهو كيفية الدفع باتجاه الإبقاء على القناعة التامة أن النظام السياسي الإيراني حتى وإن جرى توقيع اتفاق معه أو تفاهم معه أو مذكرة تفاهم أنه ما زال يشكل الخطر الاستراتيجي على مفهوم المشروع اليهودي والمشروع الإسرائيلي بشكل كامل في منطقة الشرق الأوسط. هذا الأمر لا يتولد باللحظة الحالية من المنظور الإسرائيلي، وإنما يتولد بطبيعة الإبقاء على هاجس البرنامج النووي الإيراني وعلى الإبقاء على هاجس النظام الإيراني بشكل كامل. ولهذا السبب ربما إسرائيل في لحظة معينة هي تقبل بهذا الاتفاق والتحول إلى اتفاق ربما حتى ما بعد مذكرة التفاهم، ولكن ما الضامن الأساسي أن تبقى إسرائيل صامتة فيما يتعلق بشكل وطبيعة الاتفاق؟ ولهذا السبب يطرح في إسرائيل إمكانية أن تصل إلى مرحلة أن تذهب منفردة في لحظة معينة إلى تغيير كل هذه التركيبة. وربما دعنا نشير إلى أن البرنامج النووي، أن الاتفاق الذي جرى في عهد أوباما في العام 2015، أن إسرائيل هي التي أقنعت ودفعت دونالد ترامب في التخلي عن هذا الاتفاق، وبالتالي ربما تحين الفرصة فيما بعد لإسرائيل عندما تتغير البيئة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية أن تدفع بتغيير هذا الاتفاق وبالتالي العودة مرة أخرى إلى طبيعة التصادم، وربما لا تنتظر إسرائيل تلك اللحظة وتذهب إلى لحظة مستقبلية. وبالتالي هنا الحسابات الإسرائيلية باعتقادي هي حسابات دقيقة وبنفس الوقت حسابات حتى هذه اللحظة متأرجحة حتى تقرأ طبيعة المسارات والمآلات التي ستجري عليها المفاوضات فيما بعد.
0: لكن لوحظ أيضا أستاذ طارق طرشيشي في بيان مكتب نتنياهو النأي بالنفس أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم. هذا تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لا شأن لإسرائيل به، أي إسرائيل ستفعل ما تريد في لبنان. كيف يفهم ذلك في لبنان؟

0: أولا التحية لك أستاذ زين ولضيوفك وللمشاهدين. يعني بالحقيقة كلام مكتب نتنياهو يذكرنا بكلامه عندما تم التوصل إلى الهدنة الأولى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث خرج نتنياهو ليقول أن لا علاقة لإسرائيل به، واستمر في إطلاق النار في لبنان، وفي اليوم التالي ارتكب مجزرة ما سمي مجزرة الأربعاء الأسود. وفي كلامه عندما قال أن لا علاقة لإسرائيل فيما حصل، ولكنه يشكر احترام أو تقدير الرئيس الأمريكي التزامات الرئيس الأمريكي تجاه إسرائيل. فيعني هذا الكلام يستبطن أن الرئيس ترامب ما زال يعطي الضمانات نفسها لإسرائيل ويعطيها حرية الحركة في التصرف في لبنان. والواقع يعني اليوم ما يجري في الجنوب واضح أن خطة التوسع الإسرائيلي مستمرة، وهي تهدد الآن باحتلال مدينة صور واحتلال مدينة النبطية، في الوقت الذي لبنان يستعد للجولة الخامسة من المفاوضات معها، وفي ظل وجود الموفد السعودي في لبنان الأمير يزيد بن فرحان الذي التقى الرؤساء الثلاثة اليوم، وتم اتفاق على بنود التفاوض وعلى الأهداف من هذا التفاوض، وخصوصا ونحن نعلم أن هناك يعني تدخل قطري وسعودي قوي في هذا المجال في اتجاه تكوين مظلة عربية إيرانية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية لأي حل في لبنان. في الحقيقة في لبنان الآن يعني حالة انتظار مشوبة بشيء من القلق، لأنه بالتجارب السابقة كما قلت في بداية حديثي، التجارب السابقة غير مشجعة مع الإسرائيليين. إذا كان هناك فعلا لدى الإسرائيلي نيات للوصول إلى حل، فأعتقد أنه كان عليه أن على الأقل يلتزم بإطلاق النار، أو على الأقل أن يعني أن يعطي شيء من خلال ما أعلن في إعلان واشنطن في قبل الأسبوع الماضي على أثر الجولة الرابعة من المفاوضات. جاء هذا الإعلان كله التزامات مفروضة على لبنان، وليس هناك أي التزام من إسرائيل، لا بانسحاب، لا ببرنامج زمني الانسحاب، ولا بأي شيء. هون أنا تقديري على الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كانت فعلا حريصة على إيجاد حل في لبنان، عليها على الرئيس ترامب في هذه المرحلة وفي ضوء هذا الاتفاق مع إيران أن يثبت فعلا أنه يريد كما وعد تحقيق السلام للبنان. وهذا الأمر في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية هي في موضع امتحان صدقيتها تجاه لبنان، مثلما الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا هي موضع امتحان لصدقيتها في اتجاه التزامها أن تتضمن المذكرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار والحرب في لبنان. في كل الحالات الموقف الإسرائيلي هو الذي سيكون يعني التركيز على الموقف الإسرائيلي، كيف سيتصرف نتنياهو ابتداء من صباح أمس صباح اليوم في لبنان. إذا استمر في التصعيد فأعتقد أنه ما زال يعني يعيش الضمانات نفسها الأمريكية نفسها وحرية الحركة، وسيستمر في توسعه في الميدان. هذا هي الصورة حاليا أستاذ.
1: أستاذ مختار، هذه النقطة بالتحديد هل هي قابلة يعني المفاوضات، قابلة للتفاوض، تعتبر ورقة تفاوضية، أم أن موقف إيران هو موقف مبدئي ومهما يحدث فهي أبدا لن تقبل بأي اتفاق لا يشمل وقف إطلاق النار في لبنان، وما قاله الحرس الثوري ليس فقط وقف إطلاق النار ولكن جدول للانسحاب؟
2: يعني نتحدث إذا تسمحون عن معلومات حول هذا الاتفاق. يعني البند الأول من الاتفاق كانت أمريكا تسعى مرة أخرى فصل المسارات، ولكن هذا الموضوع أصبح منتهيا. يعني البند الأول من الاتفاق، وإذا تم هذا الاتفاق يقول يعني انهاء وليس وقف اطلاقنا، لن توجد هناك في حسب ما اطلعت عليه يعني كلمه وقف، لا تقول انهاء الحرب في جميع الجبهات ومنها لبنان، يعني لبنان تكون اولويه في موضوع انهاء الحرب في جميع الجبهات، وهذا جاء في هذا النص يعني. وفي نهايه المطاف تكون مشكله الولايات المتحده، يعني الولايات المتحده عندما ستوقع على مذكره، هذه مذكره التفاهم، واقول لكم هذه مذكره التفاهم هي تكون يعني المسار الأول، المسار الأول هو ما هو إنهاء الحرب، يعني مذكرة تفاهم من أجل إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات، وهذا يؤكد عليها البند الأول من الاتفاق، وهذا وارد وهذا إيران يعني طالبت به، والآن هو موجود في نص الاتفاق من المؤكد يعني وموجود في نص الاتفاق. يعني
1: يجب حتى نفهم موضوع الجبهات هذا، ما هي الجبهات التي تقصدها إيران؟
2: يعني إيران الجبهات التي شاهدنا فيها مواجهات، إيران، لبنان، العراق، اليمن، يعني في جميع الجبهات، ولكن هناك يعني لا توجد الآن عمليات يعني كبيرة من جانب أمريكا والكيان الصهيوني، وبالذات يعني إيران تقصد إلى جانب
1: يعني غزة
2: إيران
1: من موضوع ضمن الجبهات أو من خارج هذه الجبهات.
2: غزة كذلك، لا هي غزة تكون من ضمن هذه الجبهات يعني، وغزة هناك الآن يعني تجرى حولها مفاوضات يعني، ولكن الجبهة التي إيران الآن ترى يعني فيها مشكلة أساسية وإسرائيل تتوسع وتقوم بعمليات يومية وعمليات مستمرة هي الجبهة اللبنانية. يعني إيران تقصد الجبهات التي تواجه فيها يعني الحلفاء أو يعني قوى المقاومة يعني عمليات من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فلذلك يكون وقف الحرب، إنهاء الحرب على إيران وجميع الجبهات وخاصة لبنان، يعني هذا يذكر بالاسم. من ناحية أخرى،
1: إذا لم يتحقق ذلك ولم تلتزم إسرائيل، لا يوجد اتفاق؟
2: لا، ليس لا يوجد اتفاق، إيران ستقوم بردود فعل. يعني أولا هناك يكون مسؤولية على الولايات المتحدة التي جاءت ووقعت، ولكن في نهاية المطاف نعم سيكون ردود فعل يعني من جانب إيران تجاه هذا السلوك الإسرائيلي، لأن إسرائيل هي معروفة بالمخرب الأول لأي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
1: ردود فعل من قبيل ماذا؟
2: تسعى في هذا المجال.
1: يعني من قبيل ماذا؟ يعني لأنه إسرائيل رسخت معادلة قصف إسرائيل يعني قصف الضاحية، توقف قصف إسرائيل توقف قصف الضاحية. صحيح إيران قصفت شمال إسرائيل ردا على قصف الضاحية، لكن انتهى الأمر عند هذا الحد، مع أن إسرائيل ما زالت تقصف في الجنوب اللبناني وتدمر وتقتل. فما هي ردود الفعل المتوقعة إذا استمر الوضع الحالي ولم يتوسع إلى أكثر من ذلك؟
2: إيران يعني رسخت معادلة مهمة هي التي تبادر في قصف إسرائيل ومواجهة الكيان الصهيوني. يعني إيران قالت وبالحرف الواحد عندما هناك يتم، قالت إذا تم قصف الضاحية وبيروت هناك سيكون رد فعل من جانب إيران ورد فعل عسكري، ورأينا إيران نفذت ذلك. وباعتقادي أن إيران إذا تم التوصل إلى اتفاق يعني إيران سيكون هذا لا حق قانوني، إذا لم ترى الولايات المتحدة بأنه تمنع الكيان الصهيوني من مثل هذه الإجراءات، إيران ممكن حتى تتدخل عسكريا، وهذا أمر غير مستبعد، وإيران جاهزة وقامت بذلك. يعني هذا أمر باعتقادي الآن ليس فيه يعني مجال للحديث. لماذا؟ لأنه إيران نفذت ذلك وقامت بذلك. هناك فائدة، أنا أضيف نقطة أخرى حول بقية جوانب يعني الاتفاق. يعني هناك نعم أمريكا حسب الاتفاق يجب يعني أن تقوم برفع التجميد عن أموال إيرانية المجمدة، وحول هذا تم التوصل إلى اتفاق. يعني هذه النقطة كذلك بشكل ما يعني حتى الآن تم حله. يعني لماذا أقول حتى الآن؟ لأنه هناك توجد مشكلة مع الإدارة الأمريكية، يعني تقوم أحيانا فجأة بتغيير بعض البنود أو ترسل تعديلات، هذه التعديلات هي التي كانت تؤخر التوصل إلى اتفاق. هذا الاتفاق كان يجب التوقيع عليه قبل أسبوعين وليس الآن، ولكن بسبب يعني تلك التعديلات التي جاءت بها الولايات المتحدة طال الأمر حتى الآن. وهناك بالنسبة لموضوع يعني فتح مضيق هرمز، واضح يعني إيران ستقوم بفتح مضيق هرمز، ولكن هناك يوجد نقطة في ذلك، يعني موضوع إدارة مضيق هرمز ليس موضوع الرسوم وما يتم ترويج له إعلاميا، لا، يعني هناك يقال يقول يعني في بند هذا البند أن هذا يتم يعني من خلال تعاون بين إيران ودول المنطقة بالذات سلطنة عمان الضفة الأخرى من مضيق هرمز، ولكن في مقابل ذلك الولايات المتحدة يجب أن تقوم برفع الحصار على الموانئ مباشرة. ويوجد نقطة أهم، هناك الآن لن يتم

0: الحديث عن المفاوضات المقبلة، ولكن يبين في بند أن المفاوضات المقبلة تكون فقط حول برنامج إيران النووي السلمي، لا يكون هناك لا مفاوضات حول قدرات إيران الصاروخية أو قوى المقاومة أو حلفاء إيران هناك أبدا. هذا غير مدرج على أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أعطيكم معلومة أخرى، حتى هناك الآن تم بحث يعني بعض الجوانب فيما يخص يعني برنامج إيران النووي، هناك لا يوجد شيء اسمه عدم تخصيب يورانيوم. يعني هناك الآن حتى هذه اللحظة متفقان يعني إيران والولايات المتحدة سيكون هناك لإيران حق في تخصيب اليورانيوم، لا يوجد شيء اسمه تخصيب صفر. موضوع اليورانيوم المخصب في إيران، هناك هذا اليورانيوم لن يخرج من إيران، سيبقى في إيران وسيتم ترقيقه. ولكن يعني هذه العملية 60 يوم تبدأ في اليوم التالي بعد التوقيع على هذه مذكرة التفاهم، فلذلك تلك المفاوضات هي ستكون أكثر تعقيدا. لماذا؟ لأن تلك المفاوضات ستكون مفاوضات حول برنامج إيران النووي السلمي، فيها يعني مفاوضات تقنية، يعني هذه الجوانب التقنية ستأخذ وقتا، هي التي ممكن أحيانا سنرى تحدث بعض المشاكل. هنا ممكن الكيان الصهيوني يأتي ويلعب دورا ليخرب تلك المفاوضات، وهي تكون يعني عندما نتحدث عن اتفاق وذلك سيكون يعني الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة حول المشكلة الأساسية يعني الموجودة حاليا الذي يعني جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية حول برنامج إيران النووي السلمي. فلذلك سنشهد يعني خلال فترة 60 يوما توصل يعني إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي السلمي. وعفوا فأضيف النقطة، على أساس ذلك يعني هناك يجب على الولايات المتحدة أولا أن يعني تقوم برفع العقوبات، سواء العقوبات الأولية أو الثانوية، وتقوم يعني بحل بعض المشاكل في تلك، لأن هذه في بعض الجوانب القانونية. ومن ناحية أخرى موضوع قرارات مجلس الأمن، الأمن الدولي كذلك يجب إلغاؤه في حال التوصل إلى اتفاق في موضوع برنامج إيران النووي.
1: السيد كينيث كاتسمان، وفق هذه التفاصيل التي ذكرها ضيفنا من طهران السيد مختار حداد، هل يستطيع الرئيس الأمريكي وفق هذه التفاصيل إذا صحت أن يزعم أن هذا الاتفاق أفضل من اتفاق باراك أوباما؟
2: شكرا لكم على هذا السؤال. على الهامش يمكنه أن يقول ذلك، إن وجود التزام صريح بالتعامل مع المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب هو أمر مهم. بالنسبة للاتفاق النووي الذي يعود إلى العام 2015، فإن إيران لم تكن تملك هذا المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب، وعلى فكرة هي ليست بحاجة لفعل الكثير للوصول إلى نسبة 90%، وهي النسبة المستخدمة في الأسلحة النووية. إذن إيران وقتها لم تكن تملك اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، أما اليوم فالوضع مختلف، وبالتالي التوصل إلى اتفاق صريح لترقيق هذا المخزون من اليورانيوم هو أمر بالغ الأهمية أو إنجاز بالغ الأهمية. بالإضافة إلى ذلك،
1: هو إنجاز يا سيد كاتسمان؟ اسمح لي فقط في هذه النقطة، يعني لماذا هو إنجاز؟ لأن هذه النسبة وهذه الكمية لم تكن إيران لتصل إليها لولا أن ترامب انسحب من اتفاق أوباما. يعني اتفاق أوباما ما كان ليسمح لهذه النسبة أصلا بأن توجد. فما الذي وفق المعلومات المتاحة، ما الذي تحقق لترامب الآن ليزعم أن ما توصل إليه أو سيتوصل إليه هو أفضل مما توصل إليه أوباما؟
2: في الواقع كنت أقول إن الاتفاق يدعو إلى تعليق تخصيب اليورانيوم. إن اتفاق العام 2015 سمح لإيران بمواصلة التخصيب، ولكن حتى نسبة 3.67%، وهي نسبة التخصيب المطلوبة لمفاعلات الطاقة النووية المدنية. أما بحسب الاتفاق الجديد، حسب ما نسمعه، فإن إيران إيران لن تقوم بتخصيب اليورانيوم على الإطلاق لمدة 15 عاماً على الأقل، أو لمدة 20 عاماً أو 17 عاماً، لا أعرف ما هي المدة النهائية. وبالتالي يمكن للرئيس ترامب أن يزعم أن هذا الاتفاق أفضل. هل كان يجب أن يمزق الاتفاق السابق؟ على الأرجح كلا. معظم الخبراء يقولون أنه لم يكن

0: يجب أن يقوم بذلك، ولكن لا يمكننا أن نغير التاريخ. لقد وصلنا إلى هذه المرحلة وعلينا أن نتعامل معها، وبالتالي لا يمكن حتى أن نقارن اتفاق اليوم باتفاق العام 2015 لأن ترامب ألغاه في العام 2018. السؤال هو هل هذا الاتفاق الجديد يحرم إيران من إمكانية الحصول على سلاح نووي؟ يمكن للرئيس ترامب أن يزعم ذلك. طبعا كان هناك الكثير من التطورات على طريق تحقيق هذا الهدف. لدينا إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط والتضخم في الولايات المتحدة وسقوط ضحايا أمريكيين، بالإضافة إلى الضربات التي تعرضت لها البنية التحتية الطاقوية في دول الخليج. وبالتالي لا يمكن للسيد ترامب أن يزعم أن هذه العملية كانت مثالية. ولكن هذه الاتفاقية وبالنسبة لمحتوى هذه الاتفاقية في حال تنفيذه فهو كاف للرئيس ترامب لكي يقول إنه حقق الهدف الرئيسي الذي دفعه لإطلاق عملية الغضب الملحمي، ألا وهو حرمان إيران من أي مسار يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وبالتالي فإن هذا الاتفاق سوف ينقذ صورته أو سمعته كصانع للصفقات مجددا، ليس مثاليا ولكنه كاف بالنسبة له. ومجددا أقول إن الرئيس ترامب أقنع إيران بالموافقة على مذكرة التفاهم لأنه أكد أنه جاهز العودة إلى العمليات العسكرية، وإيران افترضت لأسابيع أن الرئيس ترامب ليس مستعدا للعودة إلى العمليات القتالية وأنه يريد إنهاء الحرب، لكن الرئيس ترامب أكد أنه مستعد لاستئناف العمليات القتالية إذا اقتضى الأمر. وأعتقد أن هذا كان المحفز النهائي الذي دفع بالإيرانيين للموافقة على هذه المذكرة.
1: دكتور حسن منيمنا، هل مهمة ترامب سهلة أم صعبة في الترويج لأي نتيجة يصل إليها مع إيران بالنظر إلى الوضع السياسي حاليا في واشنطن، في الكونغرس، في الحزب الجمهوري، في عموم أمريكا واستطلاعات الرأي؟
2: طبعا علينا ننتظر لنرى نص المذكرة التفاهم.
1: هل الأمر يعتمد على النص أم يعتمد أكثر على كيف سيصوته ترامب؟
2: سيدي الكريم، لكي نرى ما إذا كان من شأنه أن يروج سردية أن الضربة العسكرية الأخيرة هي التي أرغمت إيران على الرضوخ والقبول بمذكرة التفاهم. هل الأمر كذلك أم هل أنه تراجع عن أن الحصار لن يرفع الحصار، وبأن الأموال لن تدفع، وبأن المضيق سوف يفتح بالكامل كما هو كان قد طلب؟ أي الترغيب والترهيب هنا، هل ثمة ترغيب لاستجلاب إيران أم المسألة فقط ترهيب وعرض عضلات؟ ما هو قد أثبته للتو أنه هو الإطفائي الذي يشعل الحرائق ثم يطفئها هكذا، لأن إيران حتى لو صح أننا وصلنا إلى حد إيران تمتنع عن التخصيب لفترة زمنية ما، بعد أن تكون قد رققت المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب هي لا تحتاج إلى تخصيب جديد لأعوام طويلة، لأن مخزون لديها من اليورانيوم المخصب سوف يكون مرتفعا للتو، أي أن ذاك الفائض لا حاجة لها إليه. لذلك هنا المسألة ليس من سبيل أمام دونالد ترامب للترويج على لسردية أنه قد انتصر أو قد أنجز. خلاصة ما إذا تمت التوافقات، الاتفاق النهائي كما هو اليوم مرسوم، أي دون التطرق للموضوع الصاروخي ودون التطرق لموضوع الفصائل.
1: هو يحتاج أن يبرر لمن؟ للعيون غير الناقدة في الحزب الجمهوري، لإدارته التي
2: يبرر ذلك.
1: لو تسمح لي فقط أكمل السؤال، يعني يبرر للحزب الجمهوري غير الناقد في معظمه أم يبرر لإدارته التي ينتقيها بحيث لا يقول أحد لا، أم يبرر لمن؟ وهل هو يحتاج أن يبرر لعموم الشعب الأمريكي وهو لن يخوض الانتخابات مرة أخرى؟
2: فيما يتعلق بالإدارة، الإدارة كل من هم في الإدارة يعملون بأمرته وفق رضاه هو، ولا يحتاج لأن يبرر لهم أي شيء على الإطلاق. فيما يتعلق بالحزب الجمهوري، نعم هو يحتاج أن يطرح سردية تسمح للجمهوريين في الكونغرس بأن يتمكنوا من استقطاب جمهور لكي يعودوا للكونغرس. أي بعبارة أخرى، نحن اليوم أمام واقع، أقول لو صحت التوقعات بأننا وصلنا بالفعل إلى اتفاق نهائي ينتهي من مسألة التخصيب لفترة زمنية ما إلى ما هنالك، من شأن الرئيس أن يسأل والحزب الجمهوري أن يسأل ما كانت جدوى هذه الحرب، لأن المفاوضات بشأن التخصيب كانت جارية والمضيق كان مفتوحاً. إذا ما الذي أنجز في هذه الحرب إلا التفريط بالاقتصاد والتسبب بالتضخم ورفع أسعار الوقود ونفاد الذخيرة بالنسبة للقوات المسلحة الأمريكية وفقدان الهيبة أمريكياً على مستوى العالم؟ طبعاً هو بحاجة لأن يبرر. أتحدث هنا عن الصيف قبل الانتخابات النصفية، لأن ثمت مساءلة سياسية انتخابية واقتصادية قادمة، ولكن الثمن السلبي لهذه المساءلة مدفوع للتو، لأنه لو أنجز كل ما يدعي بأنه يريد إنجازه اليوم فإن هذه المساءلة سوف تحصل. لذلك لابد له من انتصار حقيقي، انتصار حقيقي بمعنى أنه يستطيع أن يتباهى به، وليس بالحديث عن البحرية والطيران والدفاعات الجوية، كل هذا لا اعتبار له لأنه لا يؤثر على المواطن الأمريكي. إذن لا، الرئيس هنا ليس بموقع جيد. كل هذا الاستعراض الذي يقدم عليه اليوم هو محاولة للتعمية على أنه بحاجة إلى هذه الفترة لكي يتباهى بانتخابات الذكرى 250 للاستقلال ومباراة كرة القدم وإلى ما هنالك، ثم يعود إلى المأزق مجددا بعد انتهاء كل هذا قبل الانتخابات النصفية، لأن حينها الأزمة الاقتصادية من شأنها أن تكون طيب. قد تفاقمت.
1: نريد أن نسمع أيضا رأي أسوأ. نريد أن نسمع رأي السيد كاتسمن، هل تشارك الدكتور حسن فيما ذهب إليه من أنه ليس لدى الرئيس ما يقدمه على أنه إنجاز؟
0: في الواقع كلا، أنا لا أتفق مع هذا التقييم. طبعا يمكننا أن نتناقش في مدى حكمة قرار شن هذه الحرب ضد إيران، وفيما إذا كانت هذه الحرب حققت فعلا النتائج المميزة التي يزعم الرئيس ترامب أنها حققتها، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن أن نقول أن هذه الحرب لم تحقق شيئا، فهي دون أدنى شك أضعفت إيران، ولكنها أيضا حققت بعض
1: يعني
0: النتائج
1: السلبية. هذا الضعف سيد كينيث كاتسمان، ما مظاهر هذا الضعف الإيراني؟ هل استطاعت الولايات المتحدة أن تفتح مضيق هرمز رغما عن إيران؟ هل أوقفت الصواريخ الإيرانية التي وصلت إسرائيل؟ ما مظاهر الضعف الإيراني؟
0: في الواقع أن جزءا كبيرا من الترسانة التقليدية لدى إيران تم تقويضها، بالإضافة إلى منظومات الدفاع الجوي والبحرية التي أصيبت بضربة قاسمة، وسلاح الجو الإيراني الذي كان متواضعا أصلا قبل بداية الحرب. وأعتقد أن الولايات المتحدة كانت في طريقها لإعادة فتح مضيق هرمز، كانت قد شرعت في عملية قد تحقق النجاح. طبعا بعد بداية صعبة كانت البحرية الأمريكية في طريقها لإعادة فتح المضيق، بالإضافة إلى ذلك فإن إيران فقدت الكثير من المقاتلين، تشير التقديرات إلى قرابة 2000 عنصر من الحرس الثوري، والولايات المتحدة أيضا فقدت عددا من الطائرات. الحصيلة النهائية مختلطة، ولكن يمكن القول إن إيران باتت أضعف بدرجة معينة وستحتاج لبعض الوقت لكي تعيد بناء قدراتها. الحصار البحري أثبت أن إيران هشة تجاه أي تكتيك من هذا النوع. طبعا يمكن لإيران أن ترد من خلال إغلاق مضيق هرمز، ولكن من الواضح أن الحصار البحري كان يؤذي إيران على الصعيد الاقتصادي. أنا أتوقع أنه بعد 6 أشهر سوف تحصل ثورة جديدة أو انتفاضة جديدة في إيران. قد أكون محقا أو مخطئا، ولكن أتوقع أن تحصل انتفاضة جديدة في إيران، لأن الناس يكرهون النظام. رغم أن الولايات المتحدة هاجمت إيران، لم نلاحظ أن هناك التفافا شاملا حول النظام الإيراني من قبل الشعب الإيراني. الشعب الإيراني بمعظمه يكره النظام ويريد أن يرحل النظام. أعتقد أن هذا ما زال صحيحا، ولهذا السبب فإن هذه التوترات سوف تعود كما حصل في شهر يناير.
1: سنرى بشأن ذلك، لكن أريد أن أسأل أخيرا السيد سليمان بشارات من نابلس، هل هنالك أي خشية في إسرائيل من أن ترامب سيضغط على نتنياهو لوقف الحرب في لبنان؟ والسيد طارق طرشيشي كان قد قال قبل قليل سنرى في صباح الغد، هل تتوقع تصعيدا في صباح الغد في لبنان من جانب إسرائيل أم ربما انضباطا أكثر؟
3: أستاذ زين العابدين، يعني إسرائيل خلقت ربما مسارات واستبقت الذهاب إلى اتفاق نهائي مع إيران، وهي تعلم أنها في لحظة معينة قد يكون

0: هناك اتفاق استبق ذلك في خلق مسارات، مسارين اثنين. المسار الأول وهو فعليا المسار السياسي الدبلوماسي التفاوضي، وهذا ربما يدخل الجميع دائما في متاهة، وإسرائيل تنجح في ذلك الأمر في الذهاب إلى تفاصيل التفاصيل وتذهب إلى مسارات طويلة الأمد. هذا الأمر خلقته في غزة، ونحن نعلم مستقبل المفاوضات حتى هذه اللحظة لم تصل إلى أي رؤية سياسية مستقبلية، وكذلك الأمر في لبنان. ولكن المسار الثاني وهو الأخطر بالنسبة لإسرائيل أنها خلقت واقعا جديدا فيما يتعلق ما بعد عمليات التدمير الممنهجة التي جرت، وهو واقع مرتبط أيضا في مستقبل الإعمار ومشاريع الإعمار لهذه المناطق. وربما حتى وإن ذهبت إسرائيل واضطرت إسرائيل إلى الاستجابة إلى الضغوط الأمريكية أو إلى المواقف أو إلى أي تفاهمات بالانسحاب، أكان ذلك من قطاع غزة أو من جنوب لبنان، هذا تحت الفرضية، ولكن في المنظور الإسرائيلي هي لن تقبل بذلك. ولكن لو افترضنا أن إسرائيل استجابت لكل ذلك فإنها ستبقى تعطل المسارات المرتبطة في مشاريع الإعمار وغير ذلك، وستذهب إلى المساومة والابتزاز السياسي، وبالتالي وكأن إسرائيل حاولت أن تقدم أوراق ضمانات بالنسبة لها مستقبلا في أي اتفاق تذهب إليه الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران.
1: أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من نابلس السيد سليمان بشارات، وشكرا لكل ضيوفنا. محمد حمداني واصل التغطية.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للاتفاق الأمريكي الإيراني وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي، كما نتابع معكم تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران، وإن توقيع الاتفاق معها قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا. أضاف ترامب أنه تحدث مع عدد من قادة دول في الشرق الأوسط بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد توقيعه على الاتفاق. جانبها قالت الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم جاهز تقريبا، وأن إيران أثبتت أنها لا تتهاون مع خطوطها الحمراء. في الدوحة قال الديوان الأمري القطري أن أمير قطر والرئيس ترامب استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران التي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأوضح الديوان الأمري أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. في إسرائيل قال ديوان نتنياهو إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، وإن ترامب تحدث مع نتنياهو بشأنها. أضاف ترامب أنها ملتزمة بإزالة أن إيران ملتزمة بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن حكومته لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط، مؤكدا في تصريحات لرويترز أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل. جاتي قال الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على عملياتيا على منطقة وادي السلوقي في القطاع الأوسط جنوبي لبنان بهدف إزالة التهديد عن إصبع الجليل والمطلة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكم جميعا. ناصر الحسيني، نأخذ معك آخر التصريحات والمواقف الأمريكية بشأن ما أعلنه الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل أو التوقيع على مذكرة التفاهم.
3: نعم، هناك صمت في واشنطن، السياسيون أعضاء الكونغرس مناصر الرئيس وأعداءه حتى لم يعبروا عن أي موقف. يجب القول أنهم فوجئوا أيضا بهذا الموقف اللافت والمفاجئ للرئيس الأمريكي صباح اليوم بالتوقيت الأمريكي. كان من المفترض الآن في هذه اللحظة أن تكون الطائرات الأمريكية تقصف الأجواء الإيرانية والمواقع الإيرانية، هكذا ما كان وعد به الرئيس الأمريكي. وإلى غاية أمس كان الانطباع في الولايات المتحدة أن أمريكا اليوم ستكون بصدد الهجمة أو الموجة الثانية من الهجمات لإخضاع إيران بسبب الخطط الحمراء للرئيس الأمريكي. لكن فوجئ الأمريكيون بهذه التصريحات المفاجئة التي فاجأت الكثيرين، حتى الطبقة السياسية لم يصدر أي رد فعل من الكونغرس مثلا أو حتى الديمقراطيين الذين يعارضون هذا الحرب. والرئيس الأمريكي عمليا تحدث، وهو يتحدث للأمريكيين بطبيعة الحال، أكد لهم أولا وقبل كل شيء أن مسألة هرمز ستحل بمجرد التوقيع على اتفاق أو مذكرة تفاهم، وسيتم هذا الاتفاق كما قال في عطلة نهاية الأسبوع أو بعض المصادر تتحدث عن بداية الأسبوع المقبل. لن يكون في أمريكا، سيكون توقيع أو حفل التوقيع في أوروبا كما قال.